0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل الناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحله جديده وفي ماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاربعاء 7 اكتوبر 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم من توالى 9:30. نرجعوا لحصيله الاحداث، مسار في تونس، مسار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره. الحدث على مستوى العالم البارح كان اعتزال ليو ميسي، اخر مقابله للنجم الارجنتيني مع منتخب الارجنتين. نرجو نحكيه على اللاعب هذا، نرجو نحكيه على مسيرة ليو ميسي بعد شوية في الرف ماك. ذكرى طوفان الأقصى اليوم 7 اكتوبر 2023، قمنا على طوفان الأقصى. من وقتها العالم تغير، الحصيلة في أرقام. ما الذي تغير في العالم من 2023 7 اكتوبر حتى اليوم؟ هذا اللي بنحاول نحكيه فيه بعد شوية في لحظات، الى جانب بعض الاخبار والى جانب فقرات العادة. بعد شوية التراند على رأس الساعة، غدو أخير الأخبار، سندريلا في البوكس نيوز، رامي الفوراتي وأخبار الكورة، هذا وأكثر يستنى فيكم تباعا تلة الساعتين نص. نسلم عليكم إن ما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ويواصل المسيرة، الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، ربي فضلكم، ربي هنيكم، هكذا الاحتفال أو لا يكون؟
0: هذا من العناوين.
1: هذا من العناوين. على المسيرة.
0: هو كان في جريدة.
1: إيه والله جريدة. فكرني جريدة والجريدة حاجة أخرى.
0: عملت بعملك في العناوين.
1: والله عملت. والله عملت.
0: عنوين على عنوين أربع جمل.
1: إيه. تعرف وقت ترشحنا كأس العالم الأرجنتين.
0: شو كتبت عنوين؟
1: عنوين.
0: شو كتبت؟
1: المعجزة. بخط محي الدين شيبوب الله يرحمه وينعمه. خط كوفي 5 أعمدة. ناس كل بيته شنية المعجزة هكاو.
0: بيته تلعبيت
1: بيته شنية
0: ما فهموش شنو تحكي
2: فيسبوك تقول
1: على مصر ودر. لا لا لا المعجزة فهمت. بعد قعدت نفسر ما عليناش.
0: حكيت انك تفسرها.
1: لا بعدش عملت ارتيكل ارتيكل علاش المعجزة، ارتيكل كامل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد.
0: بربحتي تخرا ارتيكل ويتك بنز عندك مازال وعندك
1: البعث
0: يجي بيوح يجي بيوح.
1: عطونا بعث لك سبور زمان طو مزال بعث
0: لي واحد.
1: باه نحب ربي من المنبر هذا وباسمكم باسمكم الكل، عندنا شكون يتبع فينا كل يوم ويحبنا ومش نقول لك، هو سي محمد الحميسي من المغرب. يحب كل واحد دعوة من عنده لزوجته اللي هي باش تولد، ويقول راهو الولادة نتاعها صعيبة شوية. جاء ربي نحب جماعة الرحمات دعيوة من عندكم حتى يا ربي سهل لزوجته تولد في أمان. إن شاء الله مبروك عليك يا أخويا.
0: أمين.
1: الوليد ولا البنوتة اللي جايين جدد، وإن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: تحية لصديقنا محمد الهميسي، وربي يوصل بالسالمة محمد إن شاء الله، وتقوم لك زوجتك سالمة غانمة. أمين. وربي يرزقك البامبينو كان طفلة ولا تفل في صحة جيدة، ويتربى في عزك إن شاء الله بالمسبق. لوكرون نجم النجوم زياد المكي زيدون بونجور.
3: أهلا بك رفيق، رحب بك ورحب
0: بك.
3: والله جو سي تري مالاد والله مالاد.
0: كيس كيس باس؟
3: جو مسوي دوشي افيك بوتي دو.
0: جو مسوي دوشي افيك
3: دي بوتي دو.
0: بوركوا لي بوتي؟
3: فروا تمبيراتور غريب.
0: اي بوركوا لي بوتي؟
3: لو كوبي.
0: لو كوبي دوبوي كان؟
3: Depuis hier.
0: Ah, ok. Donc, et pourquoi tu t'es trouvé dans l'obligation de faire une douche?
3: J'ai trop bougé.
0: Hein?
3: J'ai trop bougé, encore. J'ai transpiré. Voilà.
0: Donc, il fallait que tu prennes une douche.
3: Ah, voilà. J'ai appelé Nasser Yamali. Non, tu viens.
0: Ça va, Zedoun?
3: Voilà, alhamdoulilah, Rafiq, Chanhar, comme Zine. Rabbi, Berah, Wakabni, taxi, jamais, Khalil, Nazine, fait taxi. Et on dit, on a le bar. قلنا البعض
0: وين وقفك تاكسي جامعي
3: طريق المرسى دور سيدي داو بابا
0: بالكرهبة هكا
3: مراكيك بالحق
0: تقسم برب العزة.
3: لا بالحق قل بالحق
0: تقسم
3: رفيق ما رخيتش دخلة يعني بربي ما نسخنا اجتماعاتها. حبيت نقول لي نحن نحبوا التاكسي جامعي للأمانة، قريت بعض التعاليق
0: ما وقفك حد
3: لا موقفني حد. هو داير في بالك البارح والله يا رفيق في بالك نحن مانيش مشهورين لو كنا مخ حكينا البارح ماشي بحث اسيرونس قال لي هلا بيك باترون قلت خلي انت الاكسبير قلت له لا لا في بالك بكش شخصيا نحن مشهورين بلا ما يعرفنا حد يا رفيق والله يا رفيق نكذب عليك والله قال لي اهلا باترون سافا قال لي انت الاكسبير قلت له هاو جاي وراي قلت له ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نعديو ساعة النص
0: شبيك فيش زيدون
3: سخانة الموت سخانه
0: طلعتك سخانه
3: والله
0: ندفع لك امين طهور ان شاء الله
3: ها
0: طهور
3: طهور ان شاء الله ايش معنى
0: تكفير مذنوب ان شاء الله تكفير مذنوب لقنا ناس البدوي سوره بونجور
2: مرحبا بكم مرحبا بحضور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام نسلم على التوانسه بتونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل ان شاء الله كل عام ومحي بخير انا عندي ديديكاس سبيسيال ربيع وجيهان العابدي يحبوا يتمناوا عيد ميلاد سعيد لولدهم ربيع الدين ورائد اللي عملوا اليوم عيد ميلادهم واحد عمل 14 سنه والاخر عمل 6 سنين ان شاء الله كل عام هم حيين بخير والتوانسه اللي يسمعوا فينا كل واللي مولودين اليوم الكل ان شاء الله كل عام هم حيين بخير
0: ان شاء الله كل عام هم حيين بخير سلموا عليك ناس سلموا على الاصدقاء كسر شويه روتار اليوم وقت اللي نتكلموا مثلا فوفوتزيلا صوت جم مخر ولا جينجول ولا اي حاجه راه خاطر فما عتب تقني على مستوى سفيقس دونك الامور قاعده تجينا من تونس بلوتو دونك الامور قاعده تجي من سفيقس غادي دونك لو طون اللي يخلط باش يصيروا دي روتار معناها في كل مره تقريبا نسحقوا كانيماسيون حاجه باش تسمعوها دونك هنا وضحنا لكم تيله الحلقه في انتظار ان نلقاو حل للمشكل التقني هذا الجميله السندريلا صباح الفل
4: صباح الفل والياسمين
0: والحاجة مزيانة كل شهر نهاركم زين هذه
4: الفوفوتيلا بتاع ناصر إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك تحية اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا طريقة السلامة واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات وشكرا على اختياركم ديوان أفهم ورفمك
0: شكرا على اختياركم الديوان شكرا على اختياركم الرفمك شكرا على الحضور اليومي لقرو حاتم بالحاجة الجولدن بوي
5: بونجور بونجور نسأل إن شاء الله نهاركم مبروك كما قال زين نحن في الضفة اللي مقصوص عليه الضوء الماء عنده ساعات نهار وشويه انا تعرف عبيت بانو قدن هكا حطيته في الكوجين جت جير بير حسين معون وتطيب وكل شيء وصمت مقرونة إلخ استعملت شطة
0: معناها البانو تغسل فيه المياه وبعد تصمت فيه المقرونة
5: هو بيدو عندي كار تعرفها كلمة كار كلمة قديمة تعمل هكا تصب
0: لأ أما تترونكونت قداش نبذروا
5: ليه تترونكونت اللي معناه تجم تعيش حياة برسك عادية ما غيرك الحلة الأوتوماتيك
0: مي بو متعبه
5: بيان سور متعبه مي بالحق نستهلكوا ان شاء الله حاجات كيما هكا بلوز او موان ياخذوا شويه بتيت كونسيونس تقول بي انا المره الجايه كي ندوش كي نعمل الصابون نسكر الماء ونعاود نرجعوا فهمت معناه دي بتي جيست نتاع كل يوم
3: والله بالحق عنده الحق رفيق
0: شكرا يا اخي قبيله نقول لك علاش كي تروح تو تي سونتي دون لوبليغاسيون باش بو بروند اون دوش هكا ولا قالوا لي ليش بك قلت فيغ اون دوش انا قلت بروند اون دوش
3: تفير
0: لا تقول تبخين من بعد كي بدلت
3: يا ودي نيفو نتاعك طايح تايفيتي
0: باش تحكي عاود ارجع اسمعني انا بخوند غندوش نرحب بيه لو كرون رامي الفراتي رامي لو بونجور
6: يا رب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلموا على الناس الكل وسع بالك وصلي على النبي مش ناقص الماتريال والامور مش ولا بد ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلموا على العباد اللي في الثنيه ان شاء الله طريق اسلام البارح كان لقاء العمالقه سي حاتوم بن سيرافيق ولدي بالله الكريم اجتماع تاع
0: مع ولده الله وحد ما شاء الله على ولد رامي ما شاء الله ما شاء الله ساعة رامي قدامك أكل سقين وشورت لقصير واللوك بتاع رامي ربي يحفظه ما شاء الله ما شاء الله
6: والله هو بيدو روح فرحان برشا بالخدمة في باله ذيك الخدمة هكا لما كان رفيق يجري وراه والله العظيم رفيق الخدمة آخر حاجة رامي برا شده رامي برا جيبه رامي برا الحمد لله إن شاء الله ربي يفضلهم ويفضل الصغيرات الكل
0: إن شاء الله ربي يفضلهم ويعطيهم الوقت الطيب السلام عليكم الناس الكل السلام على الأصدقاء هذا اللي معنا على اليوتيوب صديقتنا مليكة بن سالح صديقنا مبسلوة بن سعيد جوهر الله حنشي معزلة منو بهاجر برهان الشتيوي لمية شمام يسرى إسعاد مبروك كل الأصدقاء صديقنا محمد الهميسي حاضر معنا شكرا على الوفاء ميرسي بوكو على المساجات على التفاعل على كل حاجة مزيانة تكتبوها لنا يوميا دمتم أوفياء للرفماق السلام عليكم الناس كل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام والبداية كالعادة بالزابينج أبرز مسار في حلقة البارح رامي القناص في الموعد توتسويت الزابينج زابينج
6: في عجبك في الرفماق لهنا اللي كل شيء إلى المبادئ لا لا لا عايشك ربي فضلك تحترم روحك عمري ما أقول فيه كلمة هكا ولا هكا سي رفيق من الأخر
0: لو يتحط لك شرط كيما هكا زيد تبدل مبادئك نجم تقول انه فم منشط خير مني مثلا.
3: اكيد كلها خير مني كلها. لا بالعكس ما نجمش نقول كل واحد وكل اما هذا يا اخويا لعب بالمليارات. شو يقولوا لي؟ ما يقولوش يقول الناصر اقوى عالي يقول اقوى شايف المليارات. يقولوا لي حاتم اقوى لياقه بدنيه في العقول.
0: قولوا حاتم رجل دين متميز
3: ولا حاتم فهمتني ولا
0: ملتزم
3: يعمل في حلقات دينية. نقول شيء راهو
7: الله الله عليك زيد. مش كيما حاتم. حاتم قال لك لا بابا لا بعيد على الشيء هذا.
0: لانك تنقل مثلا من اذاعه تمشي لاذاعه اخرى من تلفزه لتلفزه
8: زيدوني سافو بالكو
0: بالحق. 5000 دينار زايدة في الشهر.
8: 5000 دينار زايدة
0: في الشهر.
8: سافو بالكو
0: 10000
9: 30
8: على قدم الشهر.
0: 10000 دينار 10000 دينار البارح على فرنسي
3: انا 250 دينار توا واسمع
8: تيكي ريستوران تيكي ريستوران
3: واربع بونويت اسونس توا حالا حالا
0: قول فينا كلام وميمة.
7: اه اش قولك هكا زيدون هكا هكا زيدون توا احنا نشوف حاتم ما شاء الله يعطي في دروس دروس دروس في المبادئ بسم الله ما شاء الله. انت حتى مش تداوينا ما تحبش
0: وانت توا مثلا كاوبتيسي عمرك ما انقذت واحد فين؟ عمرك ما عملت هكا كنترول عملت
3: لا لا بس عليكم كلكم
8: حاله طمش
0: ما شاء الله.
7: اما في وسط هذا الكل اميمه بسم الله ما شاء الله يا ودي وين دور هالدور خاصه في حكايه الفيول. اه روعه.
0: عدد العظام في خرطوم الفيل قلنا لي ميسكل 40000 ولا عظام صفر. سندريلا حاتم رامي الجواب صحيحة.
9: سلام ظاهرة ما فيه ظاهرة فخ
0: السؤال الموالي ربي توا ظاهرة فيها وما فيش سندريلا زعما خبيرة الفيولة توا زيد يدرك بعض
3: من فيل الفيل يا اخويا كي تاك وقت تمشي
0: في الهند فاكونس ديما مع مامي قبل فوق الفيل
1: كي تمر تشرب تبع فيل
9: من الحيوانات اللي نحبهم الفيولة والله قديش عنده شخصية محلاها الفيل
0: ملحق
9: والله
0: حكينا عليه في رمضان احنا
7: اش قولك انت من مواليد نيودلهي اي لا لا عيطونا شاروخان في الحومه معروفه وما ملاوينك ومن حاجه اخرى بربي كي تصوروا ردوا بالكم ردوا بالكم عايشكم للناس الكل
0: حتى وانا قاعد في بقعة معناه ما تصورنيش وانت عامل سيلفي وانا وراك معناه وتهبط معناه انا قاعد في ميزون دوت انا قاعد في ريستوران شكون قال لك ان الناس تحب تعرف انا وين نمشي تقوم انت تعمل سيلفي وتاخذ لونج للي يساعدك تختف معك 10 15 تالي وصارت الحكايه هذه ليا معناها وتلقى العباد عادي وتهبط روحك في انستغرام وتلقى روحك الناس تبعث لك انت فك البقعة الفلانيه
3: شنو هو صارت لي وتقول التصوير عملت بوليميك وهبطت في غلاف مارينا هيج ولا شوف ني على الشيء ملا توم كرو
0: عملت بولي
3: والله لا نيه عرفت
8: في العائله
3: حد يقول لك روحي انا والله استهدفوني فضل خاص وحيد الخاص والله لا حد سمع به كون صورك في قهوه ترند الاماكن انت اللي تمشي لهم وسهرات ربي ما تخفش عقولنا يرحم بوك
0: صح عليك تضحكوني وكهوه والله
3: علي بابا صح علي نحب نبكيك
8: هو لا هو
7: ايوه ها وش نعفيه ما فهميش علاش تقول لي علاش ما نعرفش هكاك بلا اسباب عطيه يا شنعفي رفيق بالله الكريم شو تقول لك كمل كمل خويا واصل تفضل
3: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
10: زابينج
0: تحية للقرار بعد شوية الأخبار والترند ولكن قبل هذا ترتيحة العادة بالموزيكا نعملوا ترتيحة ونرجع لكم بعد شوية الأخبار في الانتظار فقرات العادة في الانتظار تاريخ السلامة للجميع هذا الهدب المصري عمرو دياب يتغنى بنساء برج الحوت برج الحوت وهذه رف ماجلة 9:30 نعود بعد لحظة

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. دي وانا فاهمة صوتكم.

0: وتوبيا على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص.
1: و30 دقيقة رجعنا لكم في الراف ماج. نمشيو مباشرة للأخبار مباشرة للتراندا.
2: تراند دو جور.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوريدو.
4: أوريدو طور عالمك.
1: نحكي ولا ذكرى طوفان الأقصى، نحكي ولا الحدث اللي هز العالم. 7 أكتوبر 2023 قمنا الكل على صور وعلى أخبار، خلناها من الأول إشاعات وبعد خلطت الأخبار وتأكدت وشفنا الصور ومسارة في فلسطين. تأكد الخبر، خبر قاعدة تفاصيله متواصلة لليوم وتداعياته متواصلة اليوم بالأرقام الحصيلة كانت ثقيلة، ولكن نحكيه على 3 سنوات بعد طوفان الأقصى. ماذا غير هذا الحدث؟ الشهداء تقريبا نحكي على 74,000 شهيد فلسطيني حسب إحصائيات سبتمبر 2026. أكثر من 175,000 فلسطيني مجروح بجروح متفاوتة الخطورة، أكثر من 10,000 مفقود إلى حد اليوم، تهجير ونزوح 2 مليون إنسان داخل قطاع غزة، تدمير البنية التحتية تقريبا بالكامل. شفنا الصور، شفنا المشاهد اللي جينا من فلسطين، ولكن هذه الحصيلة بالأرقام. اللي يهمني أكثر اليوم بعد 3 سنوات ومن اليوم والأعوام القادمة، ما الذي تغير وما الذي سيتغير؟ غدوة كتب التاريخ باش يكون فيها طوفان الأقصى حدث منعرج غير العالم ولا لا حسب قراءتك حاتم؟
5: بيسير معناها باش تكون الامباكت متاعو كما معناها اغتيال ولي العهد فرديناند اللي ديكلونشا به الحرب العالمية الأولى. دونك بعد ساعات حدث حتى ما يكونش معناه الامباكت نتاعو ريجيونال، يكون امباكت لوكال. لكن كيما كي القنبلة النووية وقت عندك الامباكت
1: بعدش
5: عندك لون دو شوك، تمشي لون دو شوك نتاع حدث كيما اللي صار في 7 اكتوبر، هو عنده صار له امباكت وصل حتى للاسكا، معناها تجاوز الحدود. والجي خاطر قبل كانت ديما القضية الفلسطينية وديما الكيان العركة اللي تصير مع الكيان ديما ريجيونال، ديما صعيب ياسر تفوت سيناء وصعيب ياسر تفوت الأردن، معناها ما كانش تخلط. حتى الإيران كانوا ضرباتهم تاع جوسسة، ما كانش فما كونفلي ديريكت، معناها تضربني ونضربك بالصواريخ. الحاجات اللي تبدلت اللي جاي الكونتكست متاعو بتاتر، معناها أنا شخصيا نعتبر اللي الثمن كان باهظ جدا، واللي صحيح عمل ان امباكت بسيكولوجيك للعالم وفيق العالم. فيق العالم على شنو؟ فيق العالم على ردة الفعل الهمجية والغير سياسية والانتقامية، والخرجك عرفتك لوحدي خرج الجينات متاع حاجة، معناها الناس عندها بعشرات سنين تقول راهو الكيان، راهو مش الديمقراطية الأوكسيدونتال اللي تبيعونا فيها، راهو مجرم، راهو عنده ما يحترم، يحترم يكون حقوق المواطن متاعه لفرد ديانة هو إيه، ما يحترمش حقوق المواطن اللي هو احتلوا أرضه، راهو احتلال، راهو يتعامل كاحتلال دموي، راهو أقوى وأنا أعنف من الأبارتايد، تقارنوا فيه بالأبارتايد راهو حكاية فارغة الأبارتايد. دونك الـ 7 أكتوبر ظهر الداخل متاعه، معناها اللي الناس الكل، الناس اللي بعقلها وكانت أقلية ولات تتبدل أقلية، فما الناس كي راهو ردة الفعل. راهو جوجل كي هبطوا تصور جمعتين التالي متاع غزة كيفاش ولات في جوجل، راهو ما ترى حتى بلاص وقف، راهو 17% من البنيات ما تمسوش. تصور الرقم، تخيلوا تخيلوا لطف علينا في حي تعرف، تصور معني قاعد 17 دار على كل 100 دار واقفة، واقفة واقفة سيت ان غران مو. القادة والناس اللي خمت واللي خطت يظهر لي انا فما حاجتين هنا. فما ناس ما نعرفش يمكن وصلت فترة ما الحلول الكل انعدمت، وراهو على ذيك ديما الدبلوماسية راهي تحل المشاكل الكل. وقت اللي جاء معناها رئيس وزراء متعنت ورئيس وزراء حامل مشروع مبني على الحقد، معناها الرئيس الوزراء هذاك ما ترقاش مفاوضة معه، ما محل حتى باب متاع مفاوضة. حتى الناس اللي ضحات بمبادئها وقالوا اي ميساج تبعوا ياسر عرفات والسلام ينجم يكون سامحوني السلام ينجم يكون حل، ويلزم السلام يكون حل. فينا نمو التعنت متاعو، وتوا فما زادة فضيحة أخرى يمكن كان يتصور بالسير حاجة حاب يستخلها ما تخيلهاش بالامباكت ذاك كي كونتيلاتي سوربري وراء الشوك اللي صار وراء الـ 7 أكتوبر. كانت ردة فعل ودور به الجماعة اللي بلو معناها راديكو في السياسيين وقاموا بمجازر. التاريخ بالحق التاريخ صح، أول حاجة التاريخ باش يظهر لي يزم يحاسب الناس اللي تثبت في مجازر. التاريخ يزم يحاسب الناس اللي استسهلت الروح البشرية. التاريخ اللي تعرف كي تقتل صغير، علاش الامباكت متاع كي تقتل صغير؟ خطر صغير مازال بريء، وصغير ذاك اللي قتلته وانت نجم يكون حاجة أخرى، نجم يكون عالم، نجم يكون هو صاحب مشروع سلام. فينا الماء تم وقد أي معناها أي أمل باش الفلسطين تكون دولة قائمة الذات، ديجا مقسمة في اثنين، ديجا رازي في غزة. هل لبيلو يمكن كما قلت أنت 20-30 عام؟ لكن الحاجة الثابتة في البيلان هذا الكل هو الالاف اللي ماتوا في معناها بنزلين فلس. فما الحرب كانوا قبل تعرفش يقولوا لزوروبيا، يقولوا قبل كانت في الدبي دو سيكل مع الحرب العالمية الاول، علاش الامباكت نتاعها قوي؟ خاطر في نوع من الرومانسية في الحرب، لا غير رومانتيك تقف اين قدامي الحروبات والشهامة وكل يحكيوا عليه، حتى الدونكيشوت وحتى اللي وصلاح الدين أيوب، الحروبات القدم الكل كان رجل لرجل. من الحرب العالمية الأولى وقت وقت ميكانيزاسيون دو لا غير، ما عادش فهم ما عادش ترى الآخر، معناه سهلة راهو رفيق تصور معني
1: ضغط
5: الزر وحاجة أخرى نختم بها، تقنية الحرب تبدلت بعد 7 أكتوبر. خطر الاتاك اللي قاموا بها ستي يمكن لومبريوم تاع اللي صاير توا باللي درون جدد نوفيل جينيراسيون اللي صايره في اوكرانيا والتطور السريع لهذه الوسيله الحربيه الداميه.
1: 74 الف فلسطيني، هذه الحصيله حصيله الناس اللي استشهدت ربي يرحمهم ان شاء الله في جنات النعيم. 175 الف فلسطيني مصاب بجروح متفاوته، 10000 مفقود. من الارقام اللي توجع برشا، اعتقال ما يزيد على 24600 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. هذه كل حصيلة دفع ثمنها الشعب الفلسطيني، دفع ثمنها رجال المقاومة في فلسطين. ولكن كما قلت قناعة شخصية أنه مسار في 7 أكتوبر بشكون قراءته التاريخية الصحيحة بعد 10-15-20 سنة. قمنا على تساور وعلى أخبار مفرحة ذات 7 أكتوبر، ومن بعد بدأت ردات الفعل ومرينا بلحظات صعيبة وشفنا صور لن تنسى، لن ينسى العالم. الندوة الصحفية اللي ذكرني فيها زي التولي في مستشفى المعمداني والصغيرات والأطباء وعدة صور وعدة شخصيات ساروا من عائلاتنا، ساروا أيقونة، ساروا قمنا ولي نسر على اخبارهم، مش عملش ما عملش، لباس مش لباس، كي تهبط قائمة بتاع الشهداء ثبتوا في الاسم، ثبتوا في الصور. رحم الله كل الشهداء، ربي يشفي كل الجرحى، ثبت الله المقاومة ونصر الله الشعب الفلسطيني. رمي اللي نحكيه فيه تغير العقلية، انت اكثر واحد اين فينا وتدخل وتشوف لا بالحق على الريزو سوسيو مثلا تيك توك غيره كذا، هذا يتحس مثلا بريود الموجودة على الأقل للموضوع هذا قاعد تحكي فيه 24 على 24.
6: طبعا هو مهم برشا خاطر هو لكي لا ننسى القضية نهار 6 أكتوبر حاجة, ما بعد 7 أكتوبر حاجة أخرى جملة, خاصة في علاقة بالإيماج اللي خرجت للقضية وهي الإيماج الصحيحة اللي العبيد ما في بلاش بها, تحب ولا تكره
1: أصل الحكاية تفهم أصل القضية تفهم.
6: والأهم من هذا أنه نهار 7 أكتوبر هذه القضية الأسماء صناع رأي في العالم الكل, من فنانين من رياضيين من سياسيين, عبيد هذوما اللي مسموعين والعبيد تسمحهم في الأخر تحب ولا تكره في العالم الأجنبي هو مش يدخل يعمل ريشيرش على القضية متاع الفلسطينية ويقول دو كوا يساجي, ولكن كي يجيوا عبيد صناع رأي يبدأوا ممنين بالقضية ويوصلوا هم الفكرة هذه اللي تبدلوا خلى العبيد تتعاطف أكثر, وفي الأخر اختاروا الجانب الصحيح معنا شنية اللي صاير فهموا وقالوا ذيك هي القضية. التأثير يمكن مش اليوم مش عام الجاي مش اللي بعده, ولكن بعد عشرات السنين باش باش تكون النتيجه قضيه
1: 7 اكتوبر. التاثير باش يكون بعد 10 سنوات بعد 20 سنه ما نعرفوش, ولكن ثابت انه الجيل اللي صارت عنده حاله من الوعي اليوم في العالم الغربي اللي سال شكون هذه فلسطين وعلاش الحركه ذي اللي عندها 100 سنه و200 معناها فاسون دو دير اللي عندها عقود معناها نسمع عليها شنو هي اصل الحكايه, الجيل ذي اللي سال وفهم نسبه كبيره منه الحقيقه نسبه منه غدوه ستكون في مراكز صنع القرار, وهذا اللي يعطينا أمل أنه غدوة قد يتغير تتغير الأمور في علاقة بالقضية. حالة خلينا نقول الحالة اللي يعيش فيها الكيان متاع أنه صار منبوذ في كل تجمعات سياسية رياضية فنية في أوسكار في كورة في ماتش هون ماتش باسكت ماتش هوكي في اللونيو في أي بقعة كي اللي يحس روحه
5: ماتش
1: إيرلندا الأخريني وكأنه سمحوني ورم وكأنه حاجة الناس سمحوني في العبارة تتقزز منها ابعد انت الناس الكل تقريبا بنسبة كبيرة. هذا عنده تأثير كبير حتى ولو الكيان يكابر والمسؤولين متاع الكيان يكابروا ويحبوا يوريوا صورة غير, ولكن هذا عنده تأثير كبير جدا, ونتمنى العقلية هذه تترسخ حتى يصير علم الكيان ولا أي صورة في علاقة بالكيان حاجة يقرف منها الجميع على مستوى العالم. دقيقة مهمة لأنه الفاصل من صفاق التنسيق صعيب برشا برشا برشا يلا
7: يتكيك. جست حبيت نقول اللي بعد 7 أكتوبر كانت القضية الفلسطينية جست خبر يتعدى في الأخبار هاو كان اسمه فما حربها وقتلها وجرحة, لكن بعد 7 أكتوبر ما عادش تترى وما عادش تتشاف من زاوية سياسية كهولة من زاوية إنسانية. حضور القضية الفلسطينية نلقاوها في ماهيش مجرد قصة سياسية اللي نشوفوها ولا قضية سياسية, نشوفوها في الشارع العالمي الكل, وهذا بفضل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. شفنا ناس قاعدة تخرج, ناس تحكي, ناس تندد, ناس نظرتهم للعالم تبدلت وللقضية الفلسطينية تبدلت, وفما أسماء حتى دخلوا يعني ولاو يأثروا فينا إنسانيا, عطونا دروس في الصبر والصمود. نحكيوا على وائل الدحدوح, نحكيوا على صالح الجعفراوي, نحكيوا على حتى كلام قعد مرسخ في بيننا. ما ننساش الأم اللي تلوج على ولده في السبيطار وتقول يوسف اللي شعره كيرلي. دونك الحاجات دوما حتى نحنا بيدنا تبدلنا من الداخل, يعني خليتنا نسترجعوا ولا نراجعوا بليتو أنفسنا ونقولوا شوفوا الناس دوما كيفاش تعيش وكيفاش تقاوم وكيفاش تصمد وكيفاش حب الأرض عندها معناها حاجة ياسر غالية, تخلينا نحاسبوا أنفسنا ونرجع على أنفسنا ونتعلموا منهم خاصة. وآخر نقطة ونختم بها, يمكن أهم حاجة إنه نظرة العالم تبدلت فضل مواقع التواصل الاجتماعي اللي وصلوا الصورة الحقيقية لحرب فلسطين.
1: بدها طول نفس واحدة من العبارات الشهيرة اللي تقالت من أحد الأبطال المقاومة في فلسطين, بدها طول نفس, ويبدو أنه القضية الفلسطينية ما زالت تحتاج طول نفس بالنسبة لنا احنا الفترة طويلة. ولكن ديما نذكر 48 لليوم راوي لحد الآن معناه ثم بلدان معناه تم استعمارها واستقلت بعد أكثر من 120-140 سنة, معناه راو الحلم ممكن. جزائر جارتنا فوالا معناه الإكزامبل ديما نستشهدوا به. دونك الحلمة ما زالت متواصلة وبدها طول نفس, وربي يرحم كل شهداء الشعب الفلسطيني, وإن شاء الله يا ربي النصر للفلسطينيين وللمقاومة, واللهم أنصرهم نصرا عزيزا من عندك يا رب العالمين. بعد الفاصل نرجع نكملوا في الأخبار رفماك حتى للتسعة ونص.
2: الكل مرة انتوا ما تسمعوا في الرفماك مثل الجمعة من 7 للـ9:30. الكل مرة
0: خليك قريب فيم وراجعين.
8: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال, كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين.
9: أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بليش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
11: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 أكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
12: تدلل
13: جيان إيام دللنا.
0: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
14: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
0: رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للـ 9:30
1: السبعة 51 دقيقة مواصلين معكم الرحلة. نحكي لكم مرة أخرى على الجديد, نحكي لكم على السمارتفون المزيد اللي تشوف فيه بعدها, نحكيه على أونور سمارتفون اللي لأول مرة في تونس يجيب لنا تليفون ما يشبه حتى التليفون فيه دو زيكران. اي نعم كما سمعتوا مليح دو زيكران. نوريكم ليكران افون اللي تشوفوا فيه واللي استانسنا به في كل سمارتفون, ولكن هنا نحكيوا على ايكران اريير بجوده عاليه بجوده الهاش دي. تنجم تشوف شكون يطلب فيك لي نوتيفيكاسيون تاعك الميساجات وتحط الفون ديكران اللي تحب عليه وبرشا حاجات اخرين. نحكيوا على تقنيه تقريبا اول مره نشوفوها في تونس في السمارتفون الموجودين, حاجه مزيانه برشا وتعمل كيف. وفوق هذا نحكيه على إكران برانسيبال 6.78 بوص للفيديوهات لجو ديزاين مزيان كولور توندانس. وكيف العادة أونور ما تلعبش مع الباتري, نحكيه على باتري 6000 مليون بيرور تشدك فوق النهارين. تليفون روعة, تليفون متميز كيف تشد متاعه في اليد مزيانة حاجة تتحس ما تعرفش كيفاش توصفها. نحكيه على سمارتفون بالخاصية هذا من كل الأونور بلاي 20 بسعر 459 دينار أكهو. أي نعم 459 دينار سوم التليفون هذا الأونور بلاي. أونور سلام عليكم الناس الكل, وكما قلت سمارتفون سومه 459 دينار. نعود للأخبار ونكملوا مع الترند بالنسبة للي راف ماجور كملنا مع توفان الأقصى. زيد حب ياخد 30 ثانية كلمة قبيلة ما عطيتكش خاطر راف.
15: لا حبيت نقول على الفيتير وقت اللي عديناه في الراف ماج بلوس يا رفيق, وقت التصاور كانت ممنوعة في القنوات الأجنبية ومارك ليسا الأمريكان دخلوا ويتفرجوا, وأكثر نسبة معناتها صار إخبال فيها على الدين الإسلامي والعباد دخلت الدين الإسلامي وقتها في فترة الحرب متاع 7 أكتوبر, وقت العباد تقرأ في القرآن وتكتشف في القرآن وتفسر في المعاني متاع القرآن وعملوا دي بلاتفورم. وهذا يوريك أنه قوة الحرب هذه وقوة المقاومة أنه وصلت صوتها ما غير حتى وسيلة إعلامية. راهو نذكروا في البدايات لا فرنسا تحكي كل شيء ممنوع في الانستغرام, ما تنجمش تهبط لي بوست لي فيديو ما يجيوش حتى حاجه ما تجي, ومارك رسال مساج هكا وصل ربي يرحم جميع المؤمنين.
1: نختموا بالترند الثاني, الترند كان رياضي ولكن الحديث عليه موش لعشاق الكوره فقط. نستسمح كرامي باش ناخذ الاخبار في الترند. شكرا نحكيوا على ليله مغادره ميسي, ليله اعتزال ميسي كرة القدم مع منتخب الأرجنتين آخر ليلة لليو ميسي بخميس. منتخب الأرجنتين لعب غير كل اللاعبين، لعب كتب فصل كبير برشا من فصول تاريخ الكرة في العالم. البارح المقدم فرنسي ملول قال باج وبعد قال ليفر وبعد قال انسيكلوبيدي، معناه قاعد يمشي ما يزمي يلقى حاجة أكبر فوالا باش يحكي اللي كتبه ميسي في كتاب تاريخ كرة القدم. شوفوا في التصاور، شوفوا في الصور، شوفوا في الجماهير، ونعرفش الناس اللي تبعت شوية حتى على ريزو سوسيو فاليفوار زاد الناس اللي في البرة راو مانا راو اللي ما الأرجنتين في الشارع والأرجنتين في استاد الأرجنتين كل البارح على نبذ المقابلة هذية. نسمعوا ليو ميسي في آخر تقريبا تصريح لي بقميص المنتخب الأرجنتيني.
12: صعب أن أقول لكم أي شيء الليلة، هناك حسيس ومشاعر متعددة وكثيرة جدا. أول شيء ما أفكر فيه هو ابني، لم يتبقى لي سوى أشكركم كثيرا. كان فخرا لي أن أدافع عن ألوان المنتخب طوال هذه السنين الطويلة، حتى في اللحظات الصعبة التي مررنا بها لم أستسلم أبدا، كنت دائما أكافح وأقدم أكثر كل ما لدي محاولا دائما. اليوم هناك حزن كبير جدا، كنت أتمنى دائما أن ألعب كل حياتي للمنتخب الوطني وهو أجمل شيء حصل لي في حياتي. هذه اللحظة الكأس العالم الأخيرة أثر كثيرا، وكان لدينا الحلم أن نحقق حلمنا كلنا أن فزنا بكأس العالم عام 2022
1: لكل بداية.

0: لحق حاجة تصويرها معناتها يتمناها أي إنسان في البشرية الكل أنه يعمل مسيرة ويخرج من باب ذاك. راو نحكيه على 85 ألف تذكرة تبيعوا في 4 دقائق. معناتها يجب نفهموا الامباكت متاع المحبة متاع ليو ميسي اللي في العالم الكل البارح تجند باش يحتفل بالمباراة الختامية متاعه. وهذه ظهر لي مسيرة معناتها مهمة تليق بالملاعبي بالعطاء متاعه بالمردود متاعه بالأرقام. على خطر البارح ولات برشا مقارنات بينه وبين دييغو أرماندو مارادونا اللي هو زاد أيقونة كبيرة. الأرقام كلها تعطي ليو ميسي إنجازاته الرياضية كانت مهمة ومهمة برشا.
1: ملاعب كيما ميسي ناصر نجم يكون برودوي خدمة وسنتر دو فورماسيون وتكوين ولا لا؟ ميسي نحكيه على عطاء إلهي سي من حند ربي. معناه تخدم تترينة 30 ساعة ما تجمش كون ميسي. فما الحاجة من عند ربي عند السيد.
0: هو راو الموهبة موجودة لكن هذيك الموهبة لابد من تتسقل
1: وتعرف مش يقعد في الدار. أما نحكي هذا لو تالون ذاك نتيجة خدمة ولا حاجة إلهية؟ التالون اللي موجود في ساقين ميسي.
0: فما التالون هذاك موجود بالطبيعة باش انت تزيدك التالون تاعك.
1: الناس فهمنا ما ذاك موجود من عند ربي.
0: من عند ربي بالطبيعة.
1: مش ملاعب باهي نجم يخدم يولي ميسي. هذا شحب نقول لك معناه.
0: لا نجم يتطور. ما اي ملاعب ايش اقول لك التالون موجود يا رفيق. التالون موجود برشا ملاعبية عندهم التالون.
1: مش التالون هذا ايش حب نحكي لك. فما حاجة إلهية. هذا ايش حب نحكي لك. فما حاجة اكسبسيونيل عندي انا كيما مارادونا. فما حاجة في سقيم ما قد ما تخدم ما تتطور. جيب انسان رابيد وعنده يعرف يلعب ويعرف يدريب شو قد غادي يكه ما منجمش يخلط للتالون تاع ميسي
0: متاع
1: مارادونا متاع فولا. هذا ايش حب نحكي رامي.
2: ميسي الحق ترى بي كمسيرة دولية حاجة أخرى مختلفة تماما. وين هذه النقطة الأهم خطر هي مسيرتك اللي تنجم تعمله مع المنتخب راه يختلف تماما على اللي تعمله مع الفرق. كي تجي تشوف الأرجنتين البارح الملاعب هذي باللي عملوا كي ما عمل زادة مارادونا. كي تجي تشوف دكتورة فخرية المترويت كملت سهرت الشعب الكل البرة. معناه نحكيه على عيد معناه حتى المترويت زادوا طولوا بش على خطر قال لك ميسي مدام معنا خلزيدوا نقعدوا في بوينا سايرس عملوا له نهج باسمه شارع باسم ليونيل ميسي. الجمهور لما هذاك هو الملاعبي في الاخر كيفاش تكون اسطوره في بلادك وتقعد يكتب وتدخل التاريخ انك تعمل هذا وتكون تاثيرك هكا ومحبه الناس هكا رغم اللي غلط معهم برشا. يتسمى 2016 كي خذ الروتريت وكذا وداروا عليه ومن اكثر الملاعبين اللي تسبوا راهو في تاريخ الارجنتين بيان سور بارابور الاسم خاطر الاسم مستنيين منه برشا في وقت
1: تيتر برشا وقعد فوالا تيتر جمخر على
2: الاخر. ولكن شوف في الاخر المحبه هي اللي تقعد.
3: يبدا ملاعبي كيما ميسي عامل لك التاريخ هذاك الكل لازم تكون صارية الوداع في مستوى ميسي. تكون موهبة إلهية ما فيش حتى أدنى شك الموهبة الإلهية لكن يلزم بعدين نتلاو بها. مش ربي أعطاها موهبة بعدين نضيعوها في حاشاكم في الهملة وفي در لا الموهبة أعطاها له المولى تعالى وقع شقلها منين من ما عند المدربين من عند محبة الجمهور من عبد ولا حاتم مش راضي على الكلام اللي نقول فيه. هذا هو ميسي. فما بعض الناس مش راضيين على الإشعاع اللي نلقاه هذا إشعاع ميسي لا مثيل له. لكن أنا ديما نحب نعاود نقول بالنسبة لي أنا أحسن ملاعبي هو فيلي ومارادونا.
1: لحظات الاعتزال ودموع الاعتزال من ملاعبي شفت المدرب البارح من هذاك دموع
2: ما بكاش كوب دي فوند من فاندو وقتها ويب
1: من 2022
2: هو راجع عليه
1: اليوم ليموسيون كبيرة يخمم في بعض ولا وعاشوا مع بعضهم لحظات. اي مدرب يحلم باش يعيشها. انتهى
4: فما تفسير علمي
1: مع الارجنتين
4: فما تفسير علمي على ابار الموهبه نتاع ميسي. علاش ميسي تان فوتبالور مثلا في الدريبل وكل شيء إذن في دي زيتود عليه هو قالك وقت ياخذ القرار في مخه ما هو تاخذ القرار يتبع فانتي اون انفورماسيون لساقك بتشوت. قالك هو عنده فراكسيون سكوند زايده على الجوارات الكل العاديين على البشر العاديين. معني كنت ديسيد هو وقت باش هكا باش الدريبل معني قبل ما يحضر روحه ديفونسور فيتو بربع سكوند. هذايا معناها حسب فرس في الدحيح كان تعرفيش وهو فسر. ننصحكم نشوفوا حلقة ميسي
1: قد يكون التفسير العلمي معناها نحكيو سيلولو نورون بش الترجم اللي نشوفوا فيه احنا مش عادي كلي في فراكسيون سكوند يعمل جيست يتعدى بينزوز اللي تقول تقول انت سيتسكر التالي مستحيل يخرج ويخرج ميسي افكتيفمون ملاعب صعيب برشا باش يتعاود. انا صفتوا الكره في اخر مسيرته في علاقه بمنتخب الارجنتين لانه كان يعمل مسيره كبيره في الكلوب وتنتهي المسيرة.

0: مع الارجنتين مش ولا بد، جاتوا بافضل سيناريو انصفوا القدر في كاس العالم قطر 2022 وتوج ميسي بكاس العالم. فما ناس تكتب تقول وفات الكوره، انتهت الكوره اليوم بعد خروج ميسي من المنتخب الارجنتين. كوره لن تنتهي، ولكن من الملاعبيه اللي يصعب جدا ان نعاودوا نشوفوهم. برشا كومنتارات على اليوتيوب في علاقه بليو ميسي، وبرشا كومنتارات تلقاو يقولوا لك رحمك الله سندريلا، رحمك الله الشعب التونسي كل رحمه عليك. يلا الأخبار ثم نعود. كانت هذه الساعة الأولى من رف ميجا.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. تسمعوا رف ميجا من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
3: خليك قريب.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
4: By the way لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
5: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.

0: ديوان فام. خليك قريب. فيم وراجعين.
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
3: By the way, لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
7: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دو إكران. ينعم دو إكران. الإكران أغيير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي. دو إكران دو إكسبيرينس. Un seul téléphone.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنز يا دلمكي سندريلا حاتم بالحاج ناصر البدوي ورامي الفوراتي. بدها طول نفس خلي المعنويات عالية، هي عبارة للصحفية الفلسطينية الراحلة الشهيدة شيرين أبو عقلة اللي نشرتها في 11 سبتمبر 2021 على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية لصديقنا مهدي بن عمر اللي صلح لي المعلومة. دونك كانت عبارة شهيرة لشيرين أبو عقلة، وكان فما برشة عبارات قاعدة خالدة في أذهان العالم الكل في علاقة بمعليش وروح الروح وكل العبارات اللي قاعدة تعارق في أذهان كل الناس اللي تبعت أحداث طوفان الأقصى. مرة أخرى ربي يرحم كل شهداء الشعب الفلسطيني. غدوة خير والرقم 4700. تفاصيل الحكاية نعرفوها توت سويت في غدوة خير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم. خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: 4700 هذا هو الرقم الإيجابي اللي باش نحكيوا عليه لليوم. أكثر من 4700 شخص من ولاية القيروان وتحديدا من الوسلتية وعين جلولة والسبيخة والعلاء انتفعوا بخدمات وفحوصات طبية واجتماعية في إطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات انتظمت بمعتمدية الوسلتية. القافلة شارك فيها تقريبا 100 إطار طبي وشبه طبي، من بينهم أكثر من 25 طبيب اختصاص، ووفرت فحوصات في اختصاصات مختلفة. هذا بخلاف توزيع أدوية ونظارات طبية وكراسي متحركة ومستلزمات وأدوات طبية لفئات مستحقيها. وما ننساو الزادة مساهمة أكثر من 50 متطوع من معتمدية الوسلتية والهلال الأحمر التونسي في إنجاح القافلة، واللي تندرج في إطار دعم العمل التضامني وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة في المناطق الداخلية. والأكيد أن المبادرة هذه تنجم تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها أكثر للمواطنين، على أمل أن قطاع الصحة يكون غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: 4700 سمعتوا تفاصيل الحكاية. 4700 تونسي مواطن من القروان وتحديدا من الوسلتية وعين جلولة وسبيخة والعلال انتفعوا بخدمات وفحوصات طبية في إطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات. تحية من القلب لكل من أشرف على القافلة ذي. لجانب الفحوصات الطبية فما خدمات اجتماعية انتفعوا بها وسمعتوا التفاصيل، النظارات الطبية، كراسي، غيره غيره غيره. حاولوا الناس هذه على قدر الإمكان. تحية لكل من ساهم ماديا معنويا، للناس اللي وقفت للطب للإطار الطبي والإطار الشبه طبي، لكل الناس، المجتمع المدني، المواطنين. نحكي على رقم كبير برشا، 4700 مواطن القافلة تمكنهم من فحوصات الطبية وتمكنهم من الحاجات اللي ناقصتهم قدر الإمكان. رأي نظارات طبية ساعات بالنسبة لبعض المواطنين حلمة أنه يشريها وما يخممش باش يشريها، لأنه بالنسبة ليه مكلت أولاد وكرتبت أولاد وفورنيتير أولاد وأهم. رأيت بدل الحياة وفري سونس جمو. تحية من القلب وشكرا لكل الناس اللي قاعدة مهما يصير ومهما حاجة تكون صايرة، لهين في العمل الخيري، لهين باش يعاونوا الناس، لهين باش يرفعوا غمة على التوانسة اللي إمكانياتهم محدودة، اللي إمكانياتهم ساعات ما تخليهمش حتى يمشيوا للطبيب يعملوا كنترول. إن شاء الله ربي يشفي الجميع وإن شاء الله في ميزان حسنات كل من ساهم في هذه القافلة.
3: وحاجة أخرى يمكن نحن نقولوا قافلة سيدي فيزيت، أما الماتريال اللي هزوه معهم اللي ما ترقاش في البلايص هذوك، مثلا اللي يقيسوا بهم العينين ولا اللي يثبتوا بهم لي زيبروف دي فور نتاع القلب الى اخره، معناه ما يمشيوش زاد كان هكاك يهزوا معاهم وسائل علاجيه، ما تعرف سي امبورطون لي زاباري اللي مش موجودين في المناطق ذوكم، ولا خاطر ما فماش مستوصف ولا خاطر بعيده الى اخره.
0: تحيه من القلب كما قلنا الكل من ساهم وربي يشفي الجميع. نمشيو للاخبار بصوت سندريلا توت سويت البوكس نيوز ونطيروا لفرنسا. الامور مش ولا بد في فرنسا اتلامذة مغشينا
1: بوكس نيوز.
4: نحكي على الاحتجاجات التلامذة في فرنسا اللي تسبت في أعمال تخريب وغلق مئات المعاهد، ونحكي على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا اللي اشتعلت مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية الفرنسية اللي تتجاوز المطالب التعليمية متحولة إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها.
5: Ce lundi de l'acte 3 de la mobilisation des lycéens ici en France, en tout cas ainsi que c'est présenté. Demain, les enseignants sont appelés à rejoindre un mouvement entamé mi-septembre, mais qui est particulièrement vif depuis une semaine maintenant. Les revendications des élèves sur l'état du bâti, les rythmes scolaires, les non-remplacements de professeurs ont été balayés par la multiplication des violences. Selon le ministre de l'Éducation nationale, il y a eu en quelques jours 5000 interpellations, dont 85% de mineurs, 24 établissements incendiés ou saccagés, 78 personnels de l'Éducation nationale blessés. Les cours sont totalement ou partiellement suspendus dans 4 à 500 établissements, dont 160 en Île-de-France.
4: كما سمعت وشهدت زادة منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة تداول المشاهد لاستخدام قوات الأمن القوة لفض الاحتجاجات لشيء بلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي 15 عام لسبب بالغ عادت إلى قطع اليد متاعه نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها قوات الشرطة الفرنسية. نحكيه على البارح مثلا تظاهر عشرات الآلاف من التلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات في باريس بمشاركة أهل ومدرسين ونقابيين ونواب من اليسار للمطلوب طالبة بتحسين ظروفهم الدراسية ووقف عنف الشرطة الذي استهدف احتجاجاتهم خلال الأسابيع الماضية.
0: عن اكستري اخر كان نجمو نسمعو مثالش وبعد دخل نقول لي موش حاضر نمشي ولا حاتم شو اللي صاير في فرنسا لخص وحاتم من غير إطالة
3: الناس بدأت
0: ما تبعتش مش ناس كل تبع اخبار فرنسا ولكن الامور سخونة برشا في فرنسا واكثر من اللي توقعته السلطة الغضب الاحتجاجي فات كل الحدود ويها.
3: هو راهو معناها فرنسا سي تري سبيسيال اللي صاير خاطر برشا عبيد اللي طالبوا فيه هما معناها ديجا محظوظين عندهم امكانيات في ليسياتهم هكاك لكن فما في التفكير الجمعي الفرنسي تعرف في فرنسا اول بلاد عملت ثوره معناها لا ريفولوسيون فرونسيز سي اون ريفيرونس دونك هما توا يحبوا يعملوا ريفولوسيون جديده خاطر فما ازمه حكم الانتخابات الاخرانيه الكل ماكرون البرلمان والانشقاق اللي فيه فما بيبولاريزاسيون كبيره ما بين الاكستريم دروات والاكستريم غوش دونك فما انتخابات رئاسيه
0: حركه تلمذي
3: معناها بسيط جدا اما طول الموند لا ريكوبيري معناها فهمت لي جيلي جون يحبوا يهبطوا معاهم التنسيقيه الفا كانت رايضه وامورها هيني كيراو ردت فعل الامن الامن زاد ردت فعل كانت اوفر خاطر من الاول معناها لو موفمون نيتي با بوبولير من الاول اولياء ريت تصورت نتاع الوالدين اللي يحصروا في ولادهم يروحوا بهم للدار ما يخليهمش يكسروا ما يخليهمش اون بليس فما راهو غضب فما جيل كامل معناها جيل لي بونليو فما جيل معناها جنزاد اللي حتى حد ما فاهم الميكانيزم دو ريفليكسيون تاعهم انا قعدت نتبع في لي ديبا وبعدش يجي واحد تلميذ 16-17 سنه يتكلم لغه جديده يا رفيق لا انا نفهمها لا هما يفهموها المطالب
0: رغم المطالب معناها انا تبعت زيد شويه المطالب النظام التربوي
3: حبوا ينحلوا بروك
0: لون بلوا دو تون الكونتين الحيوط فهمت معناه
3: المطالب
0: معناه فريم ولا تعويذ الأساتذة الغايبين
3: اللي هو 70% ما يعرفش روحه
0: حبيت أقول لك ما فماش مطالب فريمون كلي صاد ما بتاع المسؤولين تيان
3: حياتية
0: حاجات بازيك معناه بالنسبة لأي طالب أي تلميذ يتحكي فيها في فرنسا في العالم في تونس ولكن الحراك خذي منحة آخر ما نعرفش كمل
3: هو راهو أنا يظهر لي فما لغة جديدة يزم يرقاوها المنظومات الكل معناها الاجتماعيه راهو جين زيد ما تشبهناش خاطر ايبر كونيكتي يعملوا ريت الموفمون في 3 ايام في 3 ايام باللي ريزو قبل تتفكر قبل وجيب والنقابات واذن فهمت معناها فما ميكانيزم قاعد يتبدل في المجتمعات الكل اللي صار في المغرب اللي صار في بنغلاديش اللي صار قاعد فما اونون دو شوك راهو يلزم نفهمه الجيل هذايا خاطر الجيل بالحق تعرف شو يقولوا انا الحاجات اللي كيما ماركي كلهم واعيين اللي يستنى فيهم اصعب من اللي يعيشوا فيه فما جيل يقول لك انا باش نرجع نعيش انا كمان نرجعش نعيش مع دارنا صحيح معناها ما عادش خالد معناها فما حاجات قاعده تتبدل والجيل هذايا عاش الكوفيد هذايا هذوما مخلفات الكونفينمون عامين راهم عام بريسك ما مشاوش للكوليج ولليسي وكل شيء دونك راهو العالم يتطور والاجيال تتقدم
0: نحكيه على ترامب اللي تعليقا على اللي ما يحدث في فرنسا قال اللي ساير ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة. الأمر لا يتعلق بالمدارس بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم. لا يفوت فرصة ترامب باش يستغل أي حدث ساير في العالم باش يماركي نقاط سياسية. دولة كانت عظيمة ذات يوم الرسالة موجهة للفرنسيين وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي اللي هو يتحمل مسؤولية أنه دولة كانت عظيمة ولم تعد. نتصور في قراءة ما بين الأسطر في كلام ترامب. ومرة أخرى معاداة ترامب للإسلام يقول لك الإسلام يحب يرغب ويسيطر ويبحث عن السيطرة على هذه الدولة. وقت اللي يروا ليزيبتوديون وليزيليب سمعتهم فرشت معيان بارتيز مع سيري لانونا كل كي يتكلموا خلك ولينا اون في تور راه خاطر فاهمين لكم وين تحبوا تهزوها. اغيتي دو دير معناها ما عادش تقولوا راهم دي زغاب ودي زافريكا ودي قلبي سي با سا. قال راهم لهم دي زغاب لهم دي زافريكا راهم احنا تلامذه فينا لاغاب والافريكان والفرنسيس والناس الكل رانا قاعدين اون كونتيست الظروف المشوه لابد اللي قاعدين يقراوا فيها. يحكيوا على مثلا عدد التلامذه في الاقسام اللي ماشي ويزيد في فرنسا وصل المعادلات ما كانتش تعرفها فرنسا في وقتنا ماضي. وين باش تمشي الاحداث هذا اللي مازلنا باش نتبعوا كلمه صغيره
6: كلمه صغيره على حتى الشعارات نتاعهم الشعار نتاعهم نقراو من 8 لل 7 نتاع العشيه. يا اخي احنا دي ليسيان ولا في غاردا فيو معنا قاعدين اكثر من هكا عندهم مشكله انه في الكيان نتاع التلميذ بيدو يقول لك احنا ماناش دي دونيره وتتعاملوا معنا كاكس ايغريك ودي كذا تعاملوا معنا كعباد احكيوا معنا تناقشوا معنا. وديما حتى الوالدين هي اللي معنا من الاول كيما قال حاتم بداوا من الاول يبعدوا في صغارهم ولكن بعد ولاو كل البوكليه باغون عرفت ولا هما اللي واقفين وكذا وهما اللي مسكرين مش يحميوا صغارهم مش ما توصلش هكا خاطر فما كاليسابيت كيما قلنا اللي نتاع 15 سنه فما زاد حتى نتاع 16 سنه اللي ضربت عينه. دونك في الاخر في الاخر اللي عاجبني في التلامذة هذوما اللي ما يحبوش يسايسوها كلي احنا عندنا
0: ما تركبوش على حد سيبونا وحدنا هذه مطالبنا
6: فوالا فك اللي نعديه في الليسي في الاربع سنين ولا 10 سنين اللي نعديهم نقرا نحب نحسن الظروف نتاعي.
0: ورغم هذا باش نسكروا معناه العنف موجود زاده معناه عمليات حرق وعمليات تكسير وعمليات كذا الحاجات اللي بيسير ما نحبوش نشوفوها في حتى مظاهر نتاع احتجاج لانه المطالب وقت اللي تكون شرعيه العمليات هذيك تنحي عليك كل شرعية وتولي متهم بالإجرام وغيره كذا. التجاوزات هذه مالوروزمون موجودة والتدخل الأمني العنيف كيف كيف كان موجود ويتنسي وين باش يمشي الاحتجاجات في فرنسا اللي كما قلنا كل الأطراف السياسية تحب تركب على الحدث هذا لأنه البلاد قاعد مع الانتخابات وهذه الفرصة ما يمكنش تعويضها. فاصل وما يمويه
4: على سيباستيان لوكارنو معناه قال باش يعملوا كل مدرسة باش يعملوا حوار مع التلامذة من اليوم 7 أكتوبر باش يكون في كل إيكول وإلا كل ليسي باش يعملوا بارتي باش يخليوا التلامذة تعبر وتعبر عن احتجاجاتهم باش يلموا يمكن بتدخل موضوع أكثر.
0: الفاصل ثم نواصل.
7: خليك قريب فيم وراجعين.
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
9: اما كي تتقص عليك الانترنت
8: تولي تفيبري
9: تفيبري
8: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
11: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة.

0: تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل يليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: 8:36 دقيقة نرجعوا للأخبار بصوت السندريلا ونقعدوا مع الأخبار والتسريحات اللي تحكي فيهم في 24 ساعة الأخيرة وعملوا شوية حصة لمواقع التواصل الاجتماعي. سندريلا
3: نحكيوا على الفنان عبد الوهاب الحنجي اللي كان حاضر في بودكاست راس راس مع نزار مرزوق، حكي على وضعيته المالية وحكي زيدا أنه كيفاش حياته بعد التليق. خلينا نسمعوا أكثر تفاصيل.
4: الأبناء كي خرج من غاديك خليت الواحد عمره 28 والآخر عمره 26.
5: ندمت كي قلت ولادي شوفوا فيه فلوس؟
4: مش ندمت، هي هذيك اللي أنا عملت إكسبري فعلا، لأنه مهزوا التليفون كبش يسروا على خدمت عندك فلوس عندك كذا، مش باهي ما نحبش أن هكا فهمتني، ما هي اللي غالب سي لابيليتي، عملت لهم قرصة.
5: ماذا بك تصرف على أبنائك؟ ماذا مزيد
4: يا ولدي؟ شنو
5: ماذا مزيد؟
4: أنا طبعا مستحق مش تصرف عليه طبعا.
5: عليه تخدم تبارك الله وما
4: لا وين نخدمه فين؟ اعطيني مهرجانات اللي انت سمعت فيها.
5: عبد الوهاب اليوم بعد كارير 40 سنه
4: ما فماش
5: مستحق فلوسه؟
4: اي ما فماش اخوي. وانا لمتني الاخت يمين السراري في قالت لي ما عادش تقول ما عنديش حق دوايا، وفعلا ما عنديش حق دوايا بصدق.
3: انا اليوم مستحق اولادي باش يصرفوا عليا، وين نخدم ما فماش وفعلا ما عنديش حق دوايا.
2: تحية الفنان الكبير حبو برشا عبد الوهاب الحناشي. عنا اكستري ثاني يقول لي المخرج اسمعوا ميسيل شال
4: وقت تشوف العباد الاولاد لي جون ونحييهم اللي خذوا اغاني كانت ناجحه قبل وعاودوا غناوهم نلوم عليهم انهم ساعة ما يشاوروش، لكن علاش وصلنا لهذاك؟ وصلنا خاطر الانتاج الابداع ما عادش والخلق ما عادش فهم.
2: بحنا نرجعوا لتسريحاته في علاقة بالأمور المادية وبعض المشاكل العائلية وحكي حتى كلام آخر عبد الوهاب الحناشي. مفهوم أنه العبد كي قلبه يتعبى يحكي في الإعلام، وإلا لا أمور عائلية ما فماش علاش نشاركوا فيها الناس الكل ونخليه 12 مليون مواطن يعطي رأيه، غدوة تتصلح الأمور بين فلان وفلتان وتقعد كردود الفعل زياد بعد الحاج كلمة كلمين.
6: هو العبد الكل تعرف فنان الكبير عبد الوهاب الحناشي والعبد الكل تحبه وبغانيه وكل، ولكن رفيق أنا معاك ما يجيش الفنان ديما يحط حياته الشخصية فمعنتها في الإعلام، خاطر ماك تعرف ديما التعليق الخايبة والتعليق المش باهية وكل تنجم تأثر عليه وتأثر حتى على الإيماج نتاعو. العباد تولي تغزله ما عادش كفنان، تولي تغزله بين قوسين سامحني كحالة اجتماعية، وهذا يمس من صورة الفنان. ولكن يا رفيق سبحان الله يا خويا بكشي هو يعيش في أزمة تيقر ما عادش ينجم ما عادش يحب يفرغ قلبه، راهو الإنسان ساعات بالمشاكل اللي عنده يحب يحكي مشاكله للعباد بتاتر يتفرد. اما انا كان من الاجدر يعمل قاعده مع اولاده يحكي فض اموره، ولكن على ما يبدو انه قالك حبيت نعمل قرصه معناتها بارامون عادي معناتها تسير معناتها ما تصورش انا اولاده سيبوه ولا حاجه، ما هكا غش متعبو
2: بتجربة هكا من خروج الناس وحديثهم في الاعلام. من ذكرش انه فيه مشكله شخصيه تحلت يحكي فيها عبد في وسائل الإعلام، كان هذا بين زوج وزوجته أب وأبناء وأم وأبنائها، مستحيل واحد يخرج يتكلم الدنيا تهدأ، بالعكس الدنيا تولي تزيد تهيج وكل واحد يعطي رأي وكل واحد يحس روحه ولا أصح والآخر يحس روحه مظلوم، وانت حكيت عليه قدام الناس انت فضحتني تولي ردة فعل. دوك عموما الأمور ما تتصلحش. وعبد الوهاب الحناجي فنان كبير ونحبوه ونحترموه برشا وهو حر في الكلام اللي قاله، ولكن ديما ردوا بينا خروج الإعلامي يصعب الأمور.
6: 10 ثواني ماذا بينا زاد الفنانين نخرجوا بعبرة منهم كما سي عبد الوهاب يقول إنه الفنان ولا الكوارجي ولا المهنة هذية معناتها اللي عندها عمر قصير يقول إنسان لازم يحافظ على روح، خاطر عبد الوهاب الحناشي منعرفش حتى ما نثبت عليه من اللي صغير كمان كان من الفنانين المشهورين وخدم وخدم
2: في الوقت اللي ما فهمش برشا فلوس كيما اليوم كيما كورجية بتاع 80 و90 لعب وكانوا نجوم وكل ما فهمش برشا فلوس. كل ما لحكيت المغنين قالك الصغار يزموا يشاوروا قبل ما يغنيوا الأغنية. حاتم ساعة تقول زيدا رو أغنية كيما أغنية عبد الوهاب تي ثروة وطنية معناها تولي كاني متاع الناس الكل صحيح ولا غلط ولا يزمك تطلب حقه لكل فيه.
7: أنا شخصيا مع تشاور الفنان خاطر تكون أسهل لك أنت ضميرك صح فما حكاية ضمير. أنا تو مثلا قاعد الرافد فيديو على شوف لي حل قلقوني حقك الترجمة وكل واحد معناها فما حاجات صن أم بو تشوه العمل. هو تعرف أنا مثلا لو مع الصغار أنت تنجم تغني له غنية وإذا خطفت غنيتك ومشيت وكل شيء ما فيها بس تتفكروا تبعث له امتي بونيوس كان انت عملت حفلة دجم راهو في الدروار راهو تتسمى كوفر. هو سي كومبليكي حتى في حقوق في الحقوق سي كومبليكي خاطر كي تبدأ غنية وبرشا غنيات متغنين راهو متوراث دونك العبد الكل سوسير في الواحد. جوس عندي تعليق على حكاية اللي قلته وانت تريز امبورتان راهو كي تحط حياتك الخاصة اون بيبليك ما عادش يتعاطف معك العبيد ما عادش يحاولوا يفهموك تجني تجني تجني صحيت ما عادش يتسكر يجبدوا هيك حتى بعد 10 سنين انت ولا هاك في الانترفيو اخي ما قالوا قلت انت قال هذا في كلام الناس وقت لي يكون عنده 10 سنين الحكايه وتقعد تتبع فيه كما الحصحاصه في الصباط.
8: فما زاد حاجه اخرى رفيق راه زاد العبد بعد ساعات ينجم يضعف ينجم المشاكل كي تكبر عليه واللي ما عادش يلقى حتى وسيلة باش ينجم يخذها بعين الاعتبار انه يقول فضفض مع الناس ونحكي مع الناس باش الناس تسمع لي بالحق راني انا فنان وبدأتر عندي مشاكل. راو كيف كيف راو ذوما الحاجات اللي يوصل العبد باش يحكي حكايته الخاصة يزمك تحكي معاه باش تعرف شنو هو اللي لزه باش يقول الكلام هذا.
2: احنا من باب النصيحة ومن بعد هو ادرى واي واحد ادرى من باب الحب للفنان عبد الوهاب الحناشي كيما قلنا فماش واحد خرج ومش شكله وتحلت وبعد هو حر ربي يهدي سر العائلات الكل والناس الكل. صديقنا مستمع الدكتور هكا دكتور كافناف يقول رفيق بوشناق تحكي أكثر منهم الكل البرنامج اسمه رفماق مش نرمال ليجويزم اللي عندك غير عادي يا اخي. وين قريت الصحافة في الـ ESG ما قريت الصحافة للأمانة وهنا قرينا المساج نتاعي قال لي اقرا لي المساج نتاعي فقريناه انا
6: برافو فيليسيتاسيون هذا المستمع
2: والله اسمه هكا دكتور ك 9 اف
6: ما بديش لي كونسلتاسيون
9: الاشهار ممنوعه
2: يلا نمشي
7: هو لو اسمع نوفا بحاجه ما نسمحني طول اسمع فما عمر تخلط له ان تو ماش حاب نعمل ديزانترفيو تولي الكترون ليبر رو ليبر معناها تنغينا بيرد وبعد ساعات فما حكايه قدم بالحق بالعمر ما عادش تقرا حساب باش يقول
2: برشا حاجات
7: ولي بعد ساعات تقول حاجات كيما راه برشا فنانين بعد ساعات يعمل لك ترند على حاجه قديمه.
2: صديقتنا كوثر قالت محلي حاتم رغم العمر نتاعو الا انه يفهم الجنزي بالكدا حلوه رغم العمر نتاعو ناخذوها شكر ولا لا شكر. يلا سندريلا نحكيو على ستاتيو وحكايه دارت على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيلها.
3: هي قضيه رجعت للواجهه ترجع بين الاواخر التسعينات وين ارتكب رجل من مدينه سيدي بوسيد يدعى عمارة خطا إداري وين قام بتزوير مضامين ولادة لتخفيض أعمار مجموعة من اللاعبين حتى يتمكنوا من الانضمام إلى أندية رياضية. قضية شهيرة في أرواقة محكمة سيدي بوزيد وحسم القضاء فيها بمثول الجميع قدامه لكن المأساة بالنسبة لعمارة تمثلت في عدم ضم القضايا معا يعني كل عملية تزوير كانت قضية مستقلة وكانت النتيجة عقوبة سجن قاسية بلغت مجموعتها 194 سنة. دخل عمارة السجن هو في سن 40 واليوم يتجاوز 67 من عمره بعد ما قضى أكثر من 27 عام متواصلة خلف الأسوار وهرم البدن متاعه وتهورت حالته الصحية حتى أنه فقد والدته وهو داخل السجن. اليوم فما مطالبة أنه علاش ما يخرج عمارة بعفو علاش ما يتمش النظر في القضية مرة أخرى خاصة أنه برشا اعتبروا أنه 194 سنة حكم قاسي جداً.
2: بعيد على تفاصيل القضية في سيارة كل الحملة أفراد عائلته أفراد عائلته أفراد عائلته نشروا تفاصيل الحكاية وقال لك معناه عدى 27 سنة ولا 29 سنة معناه ينجم يتمتع بعفو وهو محكوم ب 194 عام لأنه ما عملولوش الضم. بعيد على تفاصيل القضائية والقانونية والضم وقتش يتعمل وقتش ما يتعملش لأنه نجهلها للأمانة. اليوم مواطن غلط تدفع 29 سنة ولا 27 سنة من عمره حاتم في الحبس هو غلط والغلطة بتعرف تدليس خيانة متمنى الدولة مأمنتك على حاجة هذا معناه اندوا بالو باناليزي معناه بش ولكن الناس تقول لك ينجم يخو عفو ينجم كهو يزي معناه يخرج ابريتو سيبو معناه ما ينجمش يكون لم يعتبر من 29 من 27 سنة في السجن. برشا مشهورين انا شفت عند ربع على سيفي بارتاجيتها شفت برشا عبيد بارتاجيو نجمو نحكيو على إمكانية متعفو تبقى السلطات أن تقدر هذا معناها
7: يلزم إجراءات استثنائية خطر هو راه العفو ظهر لي منيش أفوكا أما يظهر لي بعد ما تقضي
2: تقعد بيت سمحني والله ميساج قصيت عليك بليل المهيري ما يزموش يخرج اللي غلط يخلص تفز ناس كي تكتب حاجة هذيك من هذي العبد معدي 27 سنة بس حب شوف بالحق نحط بروجكتور على حياته ونشوف هلو بالحق إنسان ما غلطش من اللي تولد إلى يوم الناس هذا وهل أنه العبد كي يغلط ويخلص هكم نجم شيخ وعفو احنا نحكيه في اما هو هالسيرتيتود اللي يحكي بيها والثقة اللي ميخرش اللي غلط يخلص تتسائل ماذا تحمل بعض الناس في قلوبها. ارجع لي الموضوع
7: هو بعد ساعات راهو الامباتي معناها اون كاليتي صعيبة ياسر معناها باش تحط روحك في بلاصة الناس. الحاجة الاخرى كونه معناها شكون المتضرر هذا سؤال. الدولة متضررة الدولة هي اللي لازمها تعمل فيه به تقول لي انت قانونيا نحن نتبعوا الاجراءات وما نجموش نعملوا حاجات استثنائيه. بلي تنجم تعمل حاجات استثنائيه كي دوسي هذاك كي معناها انت كاداري ولا كمعناها اللي مسؤول اللي عندك السلطه باش الدوسي هذا يتوصلوا للماليه نعملوا حاجات اكسبسيونيل نشوفوا هل 27 يتسمى دفع كيفاش الدين نتاعو للمجتمع. يظهر لي انا حتى في العالم اجمع فما فكره اللي فوق ال 20 و 25 بالفوق ال 20 يكون ديجا خلص اسي خاطر باش تحسب جيل ونص راهو تعرف هو معناها عمر جيل ونص
2: 20 و 25 نحكيو على عموما
7: هم في قضايا قتل في قضايا قتل اللي بعد ساعات تكون قتل مجاني معناها وبعد 20 سنين نجم عنده دوسي معناها انضباط في الحبس ما عملش مشاكل إلى آخره حسن السيرة يقرأ كتب وبعد ساعات برش عبيد اللي بتي ديتاي اللي هو يعيشهم والسيرفيابلتي متاعه في الحبس تمكنوا باش يخو عفو. أنا يظهر لي باللي صار توا راهي وصلت عند الإذن اللي هي معناها نجم تاخذ قرار هذا
2: نجم تتفاعل مع الموضوع وكما قلت
7: بتيتر سمحني رفيق نوفا باش ما زاد نعطيو حق العبد الكل بتيتر زاد فما حاجات اللي نحن ما نعرفوهم
2: هذا ثابت واكيد احنا نحكيو على الفكره
7: فكر المبدأ
2: تم حمله على الفيسبوك وصلنا الحكايه وبعد ناس كما قلت عندهم القرار ويعرف تفاصيل حيثيات يعرف كذا ولكن عموما كما قلت انت في العالم متعارف عليه ال 20 سنه رقم نبداو نحكي بعد على مهما كانت الجريمة يتحكي بيسير هذا بعيد على جرائم القتل بعيد على جرائم الاغتصاب الاعتداء على الأطفال الصغار كذا بذلكم ما يتحكيش فيهم معنا ولكن هاني قلت ولا واحدة حملة سيرة على الفيسبوك نداء وصلنا لنداء ومن بعد ربي إن شاء الله يعمل لي فيه الخير. بعد الفاصل نرجع نكملوا نحكيوا بالأخبار. شبيك زيد متخلق
9: لا لا لا مش نحكي معك في الموضوع بعد الفاصل خاطر نجم تغمني نحب نرجع معك بعد الفاصل
2: بعد الفاصل سنوصل
1: خليك قريب فيم وراجعين.
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملائجة بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
11: عسلامة get ready with me bon plan. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
12: by the way لازم تكون قريتو
11: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند جيس وات
12: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
13: اوريدو طور عالمك
14: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
15: رجعت الشتوية.
14: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبختير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان
2: بيجا وسليانة
1: على 103.2
2: ديوان فام
3: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
2: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقر.
1: 58 دقيقة نحكيه على المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر. تفاصيله
2: نحكيه على المخرج محمد سامي اللي حط في ستوري تصويرة زوجته مي عمر وكتب فوقها رسالة رومانسية وين قال: قد لا تدركين كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك. أحب امرأة مثلك، امرأة حين تدخل القلب تربك نظامه وتبعثر اتزان رجل كان يظن نفسه قويا، واختمه كأنك خلقت لتكوني النعمة التي ترهق والشغف الذي لا شفاء منه.
1: أنت لا تهزميني بضعفي بل بقوتك الناعمة، بتلك الفتنة التي تجعلني عاجزا عن المقاومة وعاجزا أيضا عن الهرب، تشقيني فوضاك الجميلة كما تسعدني أكثر مما ينبغي، كأنك خلقت لتكون النعمة التي ترهق والشغف الذي لا شفاء منه. كلام أثر جدل كبير، لأنه مش أول مرة يتغزل بالطريقة هذه محمد سامي بزوجته. يعلنها في كل تصريح، في كل انترفيو، كل ما فما فرصة، على ستاتيو فيسبوك، على انستغرام، لين الناس بدأت تنقد في الرجل، قالوا تحب زوجتك في الدار مش بالطريقة هذه. وقت اللي فما ناس برشا عجبهم أنه رجل يعبر على مشاعره. برنس، انت من نوع هذا اللي تحب تعبر قدام الناس والا لا؟
3: لا يا ولدي، نحب نحب تحت حسمس نوال.
1: تحشم باش تعبر على مشاعرك قدام
3: بالحق؟ والله العظيم
1: هاك تقول في الميكرو نحبك وربي فضلك ليا
3: حاجه. ايه مش نو، هذا مش هذا يكتب في الغناء، قاعد هو يكتب في غناء،
1: في شعر،
3: اي شعر هذا يحب شعر بعدين شي نسبوا لمرته. مسياش نتكلم حر، مسياش هذا خاطر يكذب على مرته ورا.
1: والله قلت لك ليه
4: تعليمات
3: يا رفيسي عدى تو نقول الدكتور عندك الحق راه يا ودي تعليمات باش نقول تعليمات يا ودي هذا يكذب على مرته قاعد شي ولي
1: يا ودي تكتب الكلام هذا اللي قالوا الكل ما يمثلش احساسك نحو الحاجه
3: داخلي.
1: إيه هو يحب يعبر، معناه هي تبيع، معناه مش يعبر يولي يكذب. ينجم يكون انسان يعبر وانت ما تعبرش،
3: اما يحب مرتي حبي لمرتي ولا لاولادي ولا زملائي ولا اصدقائي
1: بالطريقه هذه.
3: بالطريقه هذه
1: سندريلا، انت مراه تحب الراجل اللي هكا اللي يغزل لك سندريلا حبي روحي
4: بنت العيال
5: ما نحبش. هو فما نساء معناها نساء تحب وبالعكس معناها تطلب هذا وتحب الكلمات الحب والعشق تكون اون بيبليك. انا ما نحبش، انا نحب حاجه تكون بيني وبين، هي مشاعر متبادله بين شخصين.
1: علاش كي راجل يكون هكاك كيفاش ترى شو تحس؟ معناها
5: ما يعجبنيش راجل الحقيقه يكتب ستاتويات هكا. معناها انا نحكي على روحي يعني احترم النساء والرجال يعملوا هكا. انا ما يعجبنيش راجل يكتب اون بيبليك يهبط انه هو معناها يحب زوجته في ستورياتي يشارك حياته الخاصه. ما يعجبنيش نقبلها من عند مراه يمكن شويه، اما رجل
1: كان لا. كان مثلا عيد ميلادك فؤاد يهبط ستاتيو فيها كلام اكثر من هذا تقرأه وانت في لونتي بالحق هبط
5: في السنوات الأولى السنوات الأولى بالزواج بعد ما قلت له راهو
4: باين
3: سي با مون ستيل
1: ترى هبط وبعد تقرأ مع
4: حر تهاني باين بتاع الجمعية حر تهاني بربي ما دامنا في الغزل ما عندكش حاجة تحب تقولها اليوم عندك عيد ميلاد شخص عزيز عليك معاني ما معاك ويطيق فيك
3: معاني معاك
4: ويحط لك في فطورك وكي تبرد ترقاه وكي تبدا تحكي برشا يسمعك وصابر عليك ما عندكش هكا غزل
1: شاورتني انت باش تحكي
4: شنيا شاب من ديانا والامير نتاع لندرا باش نحكيو عليهم
3: دودي دودي فيس
4: دودي فيس ولا شو اسمه دودي فيس اي اخويا عندك تخيختين قول فهمتني وعبر وقول ربي خليك ليا ديما هكا نكالي فيك حتى
1: كل شيء
4: يا برا
1: عيد ميلاد سعيد وربي يعطيك الصحه وربي يعطيك الحاجات الباهيه وربي يفضلك ليا وكل عام وانت حيه في
4: خير دي كاس الماماتك معنا حتى في الغزل ضعيف برشا
1: راكي
4: تروفيبل
1: رامي كشول المخرج موسيقى توس فيكس حاضر.

0: الرجل لازم يكون هكا
1: الفارس
0: الفارس المغوار الميزوجينية معني كاليتي فما برشا من النساء يحبوا الشرقيات يحبوا الرجل الحمش نحن
2: حمش
1: مخي بك مصري الحمد لله مجيت تونسي الحمد لله مخي بك مصري يا حاتم هوريزمون جيت تونسي
0: اما انا يذولي عامل عامله من الحق اوفر برشا
1: لا هو ديما الحقيقه ديما
0: هو لا ديما يعرف يعمل
1: ديما هو ديما انت كما قلت هي عقليات ما زالت ما تقبلش برشا انه الرجل اللي يعبر على مشاعره تجاه زوجته خاصه قدام الناس والمشكله حتى في لي جون راه ماني حتى كوبلوات صغار واحد فيهم هكا مثلا يكون نقولوا احنا في صحابي مثلا نسميهم مهند فهمت مهند الاصحاب تضحك تتسائل
3: حتى مع والدينا معناه ثقافه تقول تمشي البوك تقولوا نحبك ولا تعنق بوك وتقولوا محلاك فهمتي معنا جملة ثقافة
1: والله عنا الرجل إمام الرجل مبني إحساسه على الفعل المشاعر والتعبير عليهم هذاك حكر على المرأة أي قل لهم
2: ريت عبد الوهاب الحانش نرشو عبد الوهاب الحانش قال علاقة ينجم يكونوا الأولاد يحبوا بوهم والبو كيف كيف أما العلاقة بين الأب والولد تبدأ عملية أكثر يمكن هذاك علاش يكلموا على الفلوس ماهيش مش معناه راه ما يحبكش هذاك هي معناه علاقتي بابا نحب فلوس
1: تربينا ما نعبروش تربينا ما نعبروش نسلموا على الناس كل اللي تتفاعل معنا واللي تسمع فينا وسلموا على صديقتنا منيا الهمامي تقول لي في اليوم عيد ميلاد راجلي افرح لي به ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يداوم عشرتكم يا منيا وربي يفضلوا ليك وتحياتنا لسي راجلها قولوا له عيد ميلاد سعيد ما عطتناش الاسم ربي يفضلكم وبعثكم يا منيا هكا نخبوا بساعتنا الثانيه نتلاقاو بعد شويه رف ماك حتى للتسعة ونص
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران اي نعم دوز اكران ليكرون اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دوز اكران دوز اكسبيريونس Un seul téléphone.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم
5: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم رسمك حتى للتسعة ونص. اخدرنا الوقت في الساعة الثانية ما عملناش فقرة الرياضة بتاع رامي، ما فيه خبيه حتى حد رامي
1: بعدش عنوان
0: غدوة إن شاء الله نرجع لفقرة الرياضة امتعنا والأخبار الرياضية. مواجهة العادة تتسويت الكويز. كويز، ما هو البلد الذي يطلق عليه لقب السعيد؟ كما نقوله مثلا تونس الخضراء، هو البلد ذا يسمى السعيد. ما هو البلد؟ زيدونا.
2: مصر.
0: برنس.
3: دنمارك.
0: سندريلا.
4: سويسرا.
0: ناصر.
5: موناكو.
6: والله موناكو السعيد.
0: سندريلا.
4: قلت سويسرا.
0: رامي.
5: برازيل.
0: رورو عيادي. صلاح. صالح صديقنا. صحيح. إيمان صحيحة. نور الدين صحيح. حاتم.
3: مش هولندا.
0: البلد عربي.
3: الأردن.
0: نعمل
5: تطلع لبنان.
0: لبنان لا شوي. يلا برنس.
3: لبنان.
0: قطر.
5: إمارات.
3: عمان.
0: كل الأجوبة خاطئة.
3: بحرين.
0: أنديس.
5: سعودية.
0: ما زلت ما عطيتش لانديس.
5: مش بيك متقلق وقلب الكاسك تقول تيستو لعبها فهمت.
0: مش تيست ودني مريث.
5: الله يطفى عليك خويا.
0: كان تستهزئ بالمرض.
5: انا استهزئت وقلت لك شفنا وشفنا.
3: موريتانيا.
0: خنجر.
5: عمان. سوريا.
6: سلطنة.
5: اليمن.
0: رامي جواب صحيح. اليمن السعيد هكا يتسمى كما نسميه تونس الخضراء، كما برشا بلدان عندهم تسمية متاعهم. الشعب يمني طيب برشا ناس باهين برشا، ونتمناو بالحق تولي اليمن بلاد سعيدة، يولي اليمن السعيد. ربي إن شاء الله يبعد عليهم كل الحروب وكل الفتن. وكما قلت شعب طيب ياسر. المرات اللي عرفتهم يمنيين فريمون، ناس على خلق كبير، وإن شاء الله ربي كثر منهم الناس. السؤال الموالي ويزيد
5: ربي عرفت سامحني.
0: كي مشيت للعمره في السعوديه
5: قعدت تحكي مع اليمنيين.
0: اكزاكتومون تحكي بجروب يمنيين وشوفير تاكسي تعاملت معه ايش غادي يمني. حكيت مع برشا يمنيين. هل ساتوفاكم ريبونس؟
5: نو سان فا. اوكي
0: سان فا. السؤال الموالي بالعربيه، بماذا تسمى
5: ريرا؟ وكي تقول مشيت عملت عمره سي ديوري. مشيت عملت عمره ويا فهمت هذيك بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى.
0: عندك الف
5: نحكي معك بجد.
0: ربي يعلم النوى.
5: اي نحكي لك.
0: ربي يعلم النوى.
5: هذي تحب
0: السؤال الموالي. السؤال الموالي تعرفوها البيبا كولمس كان عنده. ماذا نطلق عليها في العربيه؟ ايش تتسمى بالعربيه ناصر؟ ما يتكلم
5: مكيف.
0: المكيف.
1: حطه في السيز.
0: يلا
3: تعب بكير.
0: برنس.
3: غريون ولا حاجة.
0: غريون.
5: ذكرتني عندي بيبة عزيزي ضاعت.
0: يلا زيد.
5: لا إله إلا الله محمد. اللوح المدخن.
0: اللوح المدخن. رامي.
6: السمقترة.
0: السمقترة. يلا
4: مشي كل حاجة.
0: غليون. هو قال غريون.
4: غليون.
0: هو قال بالراء.
4: انا نقول غليون.
0: غليون جواب صحيح.
4: حسيتك عرفتك.
0: هو قال برا قلت يقول كيما الحاج غليون ما نعتبرش الغليون. لبيب جواب صحيح.
3: قربت لهم باش جابوا الواحد.
0: جواب صحيح يا برنس. نقطة سندريلا. نقطة حاتم. السؤال الموالي زيدونا. رقم ريفليكسيو تقسموا على اثنين تضربوا في أربعة الناتج 20.
5: اثنين.
4: خمسة. أربعة
0: تقسموا على اثنين تضربوا في أربعة 20.
4: ستة.
5: خمسة.
3: عشرة.
5: رفيقين عاد والله. هنا ويا حاتم كيف ربي.
6: أنا ويا حاتم.
0: زيد حاتم الأسرع. نقطة جواب صحيح.
5: عشرة على اثنين.
0: نقعد في الأجوبة السريعة. كم عدد ساعات في الأسبوع؟
6: 24
0: ناحية تليفون.
4: 7 في 4.
0: عدد الساعات في الأسبوع
6: 168.
0: رامي الفوراتي نقطة جواب صحيح.
5: صباحتون فهمتها.
0: السؤال الموالي اسم مهنة من أربعة حروف.
3: 158.
0: اسم مهنة من أربع حروف
2: ما تخذ عليه
0: من سفيق زي هو زيدة كما الأمور التكنيك زيدون اسم مهنة من أربع حروف
7: اسم مهنة من أربع حروف
0: نحي الحرف الثالث تولي بلد عربي
7: رفلكسيون ولا بالواحد بالواحد
0: بالواحد بالواحد
7: عاود لنا سؤال
0: اسم مهنة كما تقول حداد نجار من أربع حروف
7: يس
0: نحي الحرف الثالث تولي بلد عربي برنس
3: نجر فما بلد اسمه نجر النجر نجار
0: بلد لا ما فماش مدينة بوتت ناصر عندك محاولة رامي
2: والله ظهري عندي
0: خليك سندريلا
4: لا ما
0: عنديش حاتم 3-2-1-0 زياد
5: نحات
0: نحات وكي تنحي الحرف الثالث الف تولي
2: نحت نجم دولة شقيقة
0: بلد نحت
2: نجم يكون مصور
5: مصر مصور هذاك شذول
0: رامي جواب صحيح مصور مصر جواب صحيح نقطة الرامي ناصر فسكة من عند فريق الإعداد
2: دونك
0: لا نعتبر ألا نقطة لا كل قامول ويعملوا له هكا نقطة رامي السؤال الموالي الأسرع ما هو جمع جنين
2: الجنة
3: كلها معروفة الجنة
0: 2-3-4 زياد الناصر حاتم وسندريلا
2: اش قالوا
3: الجنة
2: الجنة لا ظالي ما سمعتنيش
7: الجنة
0: انت قلت الجنة
2: اي مش قول اجندة الجنة
0: باهي نقطة رامي من هو النبي سؤال سرعة ولا لا مش سرعة يذول اللي سألته هذا ما نعول على الذاكرة بتاعكم المنعدمة من هو النبي الوحيد الذي سماه الله ما يتكلم حد
2: وقسم بالله نعرفه وحق
0: بشوية تعالى بشوية تعالى ما نتردكش
2: والله في خطر كراف
0: ما نقطع عليكش خبستك ما نحتم لكش مستقبل
5: حتم لي مستقبل تفو تي كومبليتمون فو
0: يلا
5: رفيق والله نعرف
0: سيدنا شكون يلا
5: يا ربي
0: 3-2
7: رفلكسيون
5: موسى
0: سيدنا موسى برنس
3: إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم إبراهيم
5: سيدنا
0: إيه
2: أنا غالب ورحمة بابا باش أنت شوي نسمع في الأنبياء أنا الشر هذا
5: سيدنا إدم
2: إدم رفيق
7: أبار
0: أبار إدم
7: هي ما بقولوا لهم أبار إدم باش يعرفوا
0: حتى
7: ولد يعقوب
0: ولد سيدنا يعقوب
7: يوسف
0: يوسف
4: سيدنا يحيى
0: سيدنا يحيى جواب صحيح للسندريلا نقطة للسندريلا سلموا عليكم الناس سلموا عليكم الأصدقاء سلموا على الناس اللي خادت جاوب بالصحيح ثم شكون تغشش قالنا علاش ما حكيتوش على اخبار الكوره مع رام روم بدينا نستنسوا بالفقره غدوه ان شاء الله ترجع واخبار الرياضه موجودين لا شيء ان شاء الله في الديوان نصر يتغيب اليوم على الميسيون تاع الكوره لاسباب خارج على
2: نطاقه في اليوتيوب راه عملها بالعالم مش يربط فيق له نصر راني عارف
0: نصر يتغيب اليوم لاسباب صحيه حاب يرتاح مع صديقنا شكون اليوم العشاء
5: اليوم حاتوم
0: مع حاتوم
5: اسمعونا اليوم حاتوم. ثلاثة الخمس
0: اسمعوا حاتوم وكامل المجموعة ناصر يغيب يرجع إن شاء الله غدوة في البرمجة الرياضية هذه هي موظف
5: برمجة الشتوية
0: بالواحد بالخطف أي السؤال الموالي من المؤلف للمجموعة القصصية ما يتكلم حد سهل برشا سهرت منه الليالي أكيد العظيم يلا زياد
2: علي الدعاجي
0: علي الدعاجي برنس
3: نزار قباني
0: ناصر
2: العروس المدبي نجيب محفوظ
4: علي الدعاجي
7: علي الدعاجي
0: ثلاثة علي الدعاجي جواب صحيح رام زياد أميمة وحاتم بالحاجة من مؤلف رواية الدقلة في عرجينها ناصر
2: امشي
5: العروس المطوي
2: صحيح
0: زياد
2: العروس المطوي
0: برنس
3: العروس المطوي
0: سندريلا
4: العروس المطوي
2: العروس المطوي
7: العروس المطوي
4: تحسوا العروس المطوي
0: حتى انت العروس المطوي
7: بالحق استنى استنى الدقله في عرجينها استنى
0: استنى كي تكبس ريتو يحب يفلم شكون
7: استنى الدقله في عرجينها العروس المطوي
0: العروس المطوي الاجوبه خاطئه نعطي انديس واللي جاوب الاول ربيع
5: التشويق ولا
4: ربيع
0: ربيع
2: ربيع تكيري
0: لا
2: بالليس
3: ربيع الهمدان
0: فما ربيع
3: ربيع الهمدان
7: بشير
0: خريف جواب صحيح للسندريلا نقطة جديدة للسندريلا السؤال الموالي رمرومة
2: بابا
0: رم روما
4: قال لي كيفاش حات قلت له مو ربيع
0: من اخرج الفيلم التونسي سفيح ذهب زياد
5: مختار العجيمي
0: مختار العجيلي
5: العجيمي
0: العجيمي
3: علي بن عياد
0: علي بن عياد ناصر
6: العجيمي
0: العجيمي شو اسمه
6: مختار
0: مختار
4: نسيتو
0: سندريلا
4: والله نسيتو
0: رامي
6: النوري أبو زيد
7: النوري
0: النوري أبو زيد حاتم رامي جواب صحيح فين عام في حذاب
7: ظهر لي 86 حاجة
0: 89 89
7: وقت اكتشفنا
4: ليه
7: ليه اكتشفنا هشام رستم
0: هشام ابو وقتها اول
7: اول عمل جيم فرانسا
0: كبير باهي نقطة للمجموعة الكل نحكيو على للي جاوبوا صحيح معناها حاتم ورامي سامحوني نحكيو على نوفاك جوكوفيتش لاعب التنس الأسطورة اللي ما عندوش شعبية كبيرة جماهيرية ومظلوم برشا في الناحية ذي عند الجماهير توا تحسنت شوية الأمور أما في وقت ما أونديري نتنياهو خارج يخطب
7: خاطر بلاده كانت في حرب أوروبية
0: ليه بيزابار كومبورتمون نتاعو زيدون نوفاك قديش هز من لقب هو اللي متى ذوما هز لقب جديد دورة الصين
7: جران شليم ولا
0: قديش من لقب في ميسيو مش جران شليم كهو زيدون
5: برا أقول
0: يلا
5: 53 جران شليم 23 في بيت
0: 53
3: 46
0: سندريلا
4: 60
0: ناصر
6: 35
0: حاتم
7: 72
0: رامي
6: 102
0: جيمي كونورس متحصل على 109 لقب في العموم فيديرير عنده اليوم 103 لقب نوفاك 102 جواب صحيح رامي الفوراتي اللقب 102 بعد حصوله على اللقب الأخير كما قلنا من 2025 ما هزش تيتر قوي. نوفاك جوكوفيتش بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنوفاك من 2025 يتسمى
6: اما 39 سنة ورجع للتوب 10 راو بالربح هذي هو كان لونزيم راو ورجع توب 10 في 39 راو يتسمى اكسبلوا حاجة ما عمليش حتى في ديرير
0: ما قاعد يبحث على الأرقام معاش يبحث على الأرقام يحب يخلط يكسر أكثر عدد ممكن من الأرقام القياسية وبعد يبطل الكارير
6: هو على ذكر التيتر هذي اللي هز في الدومي فينال اللي لعب له دومي فينال ميدفيديف الروسي تعاقب خاطر ضرب ملاعبي ضرب واحد من الجمهور بالكوره دونك خرجوه ترشح لاخر درشنيه وفي الفينال الملاعبي تضرب عاود هز معنا دومي فينال والفينال راه ما لعبهمش لعب سيت سيت هز التورنوا في جرت واحد تعاقب واحد تضرب معنا كتبت له
0: السؤال الاخير اكمل المقوله الشهيره الذي لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بماذا زياد
5: محكوم عليه بالخطأ
0: محكوم عليه بالخطأ برنس
3: محكوم عليه بالاندثار
0: بالاندثار صديقتنا منيا الهمامي تدارك وتقول لي الراف راجلي اسمه جمال عيد ميلاد سعيد سي جمال وكل عام وانت حي بخير سندريلا
4: بالخطأ
0: بالخطأ غالطة بالاندثار غالطة ناصر
7: بالخطأ
0: غادر ما بديش
5: ما يمشي ما هو زي ما تجاوب ولا
6: وخادم خادم العشية
5: خادم خادم ما هو باء ما هوش موهبة عليه يسخن توا خطأ
6: وحالتك أو تبلنتي
5: ميكانيك
0: إبريق
5: إبريق هذا سيستم جديد الريف كي واحد يوحد قلت له غلطة قلت له قول خطأ خطأ
0: فشل لا فشل لا
7: الفناء
0: الفناء من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه احنا نقوله التاريخ ساعات يعاود نفسه بشكل مهزلة من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره الأجوبة خاطئة معناه هو الكوميل الزرور بتاع الأخرين خاطر ما تعلمش من التاريخ دونك يعاود الأخطاء ويعاود يعيش اللي عاشوه العباد اعطيونا النتائج
7: سيتي تروب في دام
0: أميمة وحاتم خمسة زياد ثلاثة ناصر واحد حاج صفر ورامي
4: سبعة
0: الفائز ستة رامي الفوراتي
7: فرحان ما فهمت
0: جوية. الفائز رميل فوراتي صديقنا رمزي بن عثمان يقول لي أنا من عشاق نوفاك جوكوفيتش ونحب نجيو برامي. يقول له نوفاك عامل 34 ماتش من غير خسارة وسبعة ألقاب على التوالي.
6: أي ما شو قلت عليه غلط؟
0: لا لا نحكي لك
7: برات فير معلومات.
0: لا لا معنى أنت ما قلت خاطر ربح الدورة ذي
6: ليه الدورة هذي نحكي لك على الزهر معنى أنكدوت معنى في علاقة بالترويج
0: بعد شوية على المقابلات إصابة ورجع ولكن نلعب قاعد يفوز وقاعد يهز 39 سنة فورما غير عادية لنوفاك جوكوفيتش. نسلموا على مبارك سندة هكا تقولي راف من فرنسا نحب نقول جويز انيفرسير الراجلي شوقي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير ربي يخليك لينا أنا وبيوتا. عيد ميلاد سعيد يا شوقي وربي يفضل لك العائلة ويفضل لك المدام وربي يفضلك ونبعثكم يا سندة. هكا نخلتوا نهاية حلقتنا اليوم
6: على الروز اللي شفتوا أميمة بسم الله ما شاء الله واتيها الروز
0: لحظة بربي مش كل حاجة مهمة. انتهت حلقة اليوم شكرا للبرنس زياد الناصر سندريلا حاتم رامي الفوراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الإعداد وصديقتنا جيهان السليني كذلك في الإعداد. السلام عليكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بعد شوية جعفر ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. باي باي تشاو تشاو.
8: RAF MAG, rediff.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة سبعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الفل والورد والياسمين الكل متابعينا الغاليين على موجات ديوان فام رجعنا بعد انقطاع بضع الايامات على البرنامج نسلم عليكم برشا ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله تكونوا يا ربي انتم وعائلتكم والناس اللي عزيزه عليكم في صحه وعافيه ونشكركم برشا برشا على رسائلكم الجميله على سؤالكم عليا على دعائكم ليا هذيك اكثر حاجه اللي صدقا ربحتها من البرنامج بتاع صباح الخير تونس ومن المتابعة متاعكم ومن المحبة متاعكم نشكروا أيضا خونا وصديقنا سيف الدين الكوكي اللي أمن كل الصبحيات كيف العادة بامتياز إن شاء الله يا ربي يبارك له ويعطي ألف صحة على تواجده معكم في كل الصبحيات نسلم عليكم برشا نرجع من جديد للبرنامج الصوت باش يكون متبدل عليكم شوية بشوية بشوية إن شاء الله نرجع للإنرجي متاعنا إيمان سكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وننطلقوا بدعوتنا شل ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات وقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم مع أنوار هذا الفجر افتح لنا أبواب رضاك وأفض علينا من واسع كرمك وعظيم جودك اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه ومن كل بلاء تدفعه ومن كل رزق تبسطه اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعلنا من العتقاء من النيران اللهم تولنا في من توليت وأرنا عجائب قدرتك في تيسير أمورنا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب افتح علينا فتحا يذهلنا اتساعه وأنر بصائرنا اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض ويا من هو على كل شيء قدير نسألك يا رب أن تصرف عنا كل شر وتدفع عنا كل مكروه وأن تحول بيننا وبين كل ما يؤذينا اللهم آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم طمنوني عليكم شنو أحوالكم كيفاش تعديت الفترة اللي تعديت نقرأ بعض التعليق متاعكم علشان يوتيوب ديوان فام وننطلقوا بموزيكتنا نرجع بعد شوية نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكون حزنا.

0: هذا اللي عندي لي بالأسمر. وصلنا ل 6:13 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, صباح الفل والياسمين للناس اللي التحقوا بينا. صباح الطاقة المزيانة, صباح الرزق, صباح الفرحة لقلوبكم, صباح الحاجات اللي تتمنوها لكل صباح, تحقيق الأماني يا رب. سلام عليكم برشا, خاصة الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا علشان يوتيوب ديوان فام. والله حشمتوني على روحي الحقيقة وأنا قاعدة نقرأ في الكلمات الجميلة اللي قاعدين تكتبوا فيها. ربي يبارك لكم إن شاء الله, وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم المزيانة. أم عبيد الله بن إبراهيم أحمد, صديقنا هيثم الغزي, عندك بديدة على الشات يا هيثم, نهارك فلو ياسمين, فدوى الديلي, نهارك أسعد الأيامات, صديقتنا سامية الهواري, مهدوش المحب رقم واحد, لصباح الخير تونس, ربي يبارك لك يا مهدوش على دعواتك الجميلة. صديقتنا ليالي الأنس أيضا موجودة معانا, أبو بكر وفاء, أمونا البجاوي, نهارك أسعد الأيامات وشكرا على دعواتك الجميلة. شكون آخر نسيتوا؟ أم عبيد الله من عرس سلمت عليك وإلا لا, كلكم محليكم ومحلى لمتكم ومحلى الصباح معاكم ومخيبها الدنيا بلاش بيكم. خلينا توا نمشيو نشوفوا حالة الطقس تسويت في الميتيو. ميتيو تتسم حالة الطقس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بصحب تكون أحياناً كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتاً رعدية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات. تب الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الجنوبي بالجنوب, قوية نسبياً قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, ثم قوة وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب تدريجيا, شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار والحرارة في استقرار. بالنسبة لأوقات الصلاة, صلاة الصبح كانت مع 4:54 دقيقة, الظهر نص النهار و14 دقيقة, صلاة العصر مع ماضي 3:23 دقيقة, صلاة المغرب مع 5:55 دقيقة, وصلاة العشاء مع 7:19 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم,
0: فما بعض الناس اللي يقول لك ساعات كيف ندخل للدار نحس فجأة بالضيق والتوتر رغم اللي كل شيء يكون طبيعي, ولا ساعات نكون البرا متفرهد وعامل جو, أول ما ندخل للدار نحس بالقلق. البعض يوصف الشعور هذية بالطاقة السلبية في الدار, لكن من المهم التوضيح, ما فماش أدلة علمية تثبت وجود طاقة سلبية تنتقل من البيت أو أشياء معينة تجذبها. في المقابل فما عوامل حقيقية في البيئة المنزلية ممكن تأثر بشكل مباشر على مزاجنا وراحتنا النفسية. من أبرز العلامات اللي ممكن تخلي الدار ثقيلة شوية علينا الفوضى المستمرة, تراكم الأشياء غير المستعملة, ضعف الإضاءة والتهوئة, الحس الروائح الكريهة, قلة التعرض للضوء الطبيعي, أو وجود توتر وخلافات متكررة بين أفراد الأسرة, حتى قلة النوم والضغط النفسي ممكن يتخلي الإنسان يحس بأنه المكان نفسه يسبب له الانزعاج. به كيفاش نجمو نغيروا الأجواء هذه؟ أول خطوة التهوئة, نحلوا شبابك يوميا باش نجدوا الهوالي في الدار خاصة في الصباح. ثانيا التخلص من الفوضى, نحاولوا أنه نرتبوا المكان, نتخلصوا خاصة من الأشياء المتراكمة اللي عندها سنوات ومناش قاعدين نستعملوا فيها. راهو هذا يعطينا إحساس وشعور كبير بالسيطرة والراحة. ثالث حاجة نستفادوا من الضوء الطبيعي خلال النهار, واللي هذه مشكل خاصة بالنسبة للناس اللي تخدم ومضطرة أنها تكون متغايبة على الدار على امتداد النهار الكل, ولكن ديما نحاولوا حتى يكون مهويناش الدار في الصباح, دوبا نروحوا نحلوا شبابك يدور الهواء ويدخل الأكسجين. مهم جدا أنه نخصوا مساحة هادئة للراحة ونقلوا الحس ونقلوا زادة ليزيكرون قبل النوم إذا كان الشعور بالضيق والحزن مستمر في وسط الدار وإلا خارج منها. ما ننسبوهش تلقائيا للطاقة السلبية. ساعات الإنسان يكون عنده حالة متاع توتر مزمن, يكون عنده مشكلة نفسية محتاجة إنها تتعالج, فمهم جدا إذا كانت تحس المسألة اتطورت وتحس المسألة اتفاقمت وتحسك الشعور الخايب قاعد يمتد على أيام كلمات أو أسابيع، فمهم جدا أنه نتواصل مع مختص نجم يعاوننا نفهم أرواحنا ونفهم المزاج، وإلا الحالة اللي تصير لنا وقت اللي ندخلوا في الدار، وربي يبعد عليكم كل المشاعر السلبية وطاقة السلبية. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: نصيحة اليوم هذه في علاقة بالجو. الحقيقة هو موضوع المواضيع اللي نجيبهم في تواصل مع المستمعين، ساعات يبعثوا لي حكاياتهم، ساعات يبعثوا لي بعض المواقف، ساعات يبعثوا لي هكا ديزاستوس اللي هم بيدهم يعملوها ويحسوا انه تغير لهم على الاقل الاجواء. فديما نحاولوا نتقاسموا مع بعضنا ليزاستوس اللي كيما هكايا. تقريبا الكلنا رانا قاعدين نعيشوا في نفس النسق بمختلف حكاياتنا، بمختلف بيئاتنا، بمختلف ظروفنا، ولكن فما ديما حاجة اللي تجمعنا والحاجة اللي تخلينا نحاولوا أنه نتقاسموا مع بعضنا التجارب اللي تنجم تفيدنا. قولوا لي أنتم كيفاش تتعاملوا مع المشاعر السلبية، كيف تلقاوا روحكم في الدار. أنا من أكثر الحاجات اللي نعملهم نحاول أنه ديما صورة البقرة تكون موجودة في الدار كل 3 أيام على الأقل، إذا كان ما قدرناش باش نقراوها صورة البقرة تكون مكررة داخل البيت. القرآن قديش يعطي راحة نفسية للإنسان، وقديش تحس طاقة المكان خير، وكل إنسان والطريقة اللي نجم يخلق بها أجواء مزيانة في الدار. راهي هكا الدويرة هذيك هي الملاذ امتعنا بعد نهار تعب، بعد نهار ستريس، بعد نهار نحب نهرب به من الدنيا، من الناس بتتر الخايبين اللي نلقاهم، بالمشاكل. فنحاولوا أنه نخليه هكا المكان هذيك هو أفضل مكان بالحاجات البسيطة، مش بالضرورة راهو يلزمنا نصرفه باش تكون دارنا مزيانة وتكون عنا برشا حاجات هكا ديزاستوس بساط اللي يخلي المكان يكون أكثر هدوء وأكثر راحة نفسية. نكملوا بالموزيكا، عنا نفسي أحبك بالغنيات اللي نحبهم، نهديها لكل المتابعين. نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.

0: صلي جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة حليلي لبلة ترشقت فيا
1: هيا
2: هيا ولا

عيوني حبر صحيت من الدوخه وطبيب القيد فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخه وطبيب القيد قال يوصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجه عليا قال يوصف لي اش حسيت وما تدرج

0: خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية
1: هكا يبدأ الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

0: صباح الخير تونس، صباح الفل للتونس الكل. 36 دقيقة، مرحبا بكم الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا على 91.3 صفاق 93.5 تونس الكبرى، ستريمينغ ديونا فم فور نت، اللي تفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلموا برشا على صديقنا الكوتش خيري الزيودي اللي قاعد يتابع فينا توا. إن شاء الله ربي يوفقك يا كوتش، إن شاء الله ربي يحفظ لك عائلتك، وإن شاء الله ديما نراوك في أعلى المراتب، ونستناوك إن شاء الله بحذينا في البرنامج النصائح المفيدة متاعك. سينو خلينا نمشي وتود سويت الفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: دراسة تقول لك هل أنه الشخص اللي تفكر فيه يحس بيك فعليا؟ تصير لكم ساعات الحكاية هذه تكون تخمم في عبد، بعد شوية يبعث لك ميساج ولا يهز التليفون ويكلمك، فتقول زعما حس بيا، زعما فما رابط في الحكاية ما بين اللي خممت بيه وما بين اللي هز التليفون. الحقيقة في الدراسات الجديدة تقول لك ما فماش حاجة علمية موثوقة تثبت أنه الإنسان ينجم يعرف عن بعد أنه شخص آخر يفكر فيه، أو أنه الأفعال والمشاعر تنتقل مباشرة من غير وسيلة حسية أو تواصل. ولكن علاش تصير لنا ساعات حاجة نحسوها كيما التخاطر؟ أولا على خاطر نفكر أكثر في الأشخاص المهمين بالنسبة لنا، بالتالي احتمال أنه نفكروا فيهم وفي نفس الوقت يتصلوا بنا مش قليل كما نتخيلوا. ثاني حاجة، الدماغ متاعنا يحب يربط الأحداث ببعضها، نتذكروا المرات القليلة اللي فكرنا فيها في شخص وبعد اتصل، ولكن ننسى عشرات المرات اللي فكرنا فيه وما صار حتى شيء. ولهنا يدخل ضمن ما يعرف بالانتباه الانتقائي وتحيز التأكيد. دونك الدماغ متاعنا يعمل هكا ستوري هذيك باش هكا يثبت انه قاعدين تخموا في بعضكم في نفس الوقت. ثالث حاجة، العلاقات الطويلة تخلينا نعرفوا عادات الشخص، توقيته وطريقة التصرفات متاعه. أحيانا النجم نتوقعوا انه باش يتصل أو باش يبعث مش على خاطر اقراء أفكارنا، ولكن دماغنا التقط أنماط سابقة من السلوكيات هذك. علاش إذا كان فكرت في شخص وهو اتصل بيك أو شوف فهذا موقف لطيف، ولكن ما هوش دليل علمي على التخاطر. ساعات الشخص اللي نحسوه حاضر في بابنا يكون ببساطة شخص خلى أثر عاطفي قوي فينا، وهذا وحده يفسر برشا حاجات. وكانت هذه شاتمتان لليوم.
1: شاتمتان
0: مهدي يقول صحيحة منا الحكاية، مرة وانا نخمم في زوجتي سبحان الله طلبتني بالوقت وقالت لي الضوجة 600 دينار، دونك خلص الفاتورة. تحيتنا لكم الكل، مواصلين معاكم بالموسيقى، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. أما قبل ما نبدأ مع سيدودة فما بنوتة محليها تحفونة محلة زينة جد ضيفة بحضينا في صبحية اليوم سيرين الخطاب، نقول لها بوسة كبيرة يا سيرينة، محليك ومحلة زينك ومحلة طلتك علينا في هالصبحية. مادام صبحت عليك بشي تعديلي نهير مزيان، ربي نجحك ربي وفقك يا سيرينة، نحبك برشا، ماماتك زادة تحبك برشا وفخورين بك ديما، وفرحت برشا كيف شفتك بحضينا هوني في الريجي. سيدودة تو مرحبا، سي نسيتك، شفتها هي نسيتك انت.
1: مسالش كيف كيف انا ولا هي كيف كيف.
2: اي سيدي صباح الخير للناس اللي تسمع فينا الكل. ثنيه باهية، كان شادين ثنيه، ربي معاكم، كان تحضروا في فطوركم في صغيراتكم، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
0: نهاركم اسعد الايام. خلينا نمشي مباشره لفقره دوبامين. أكسرينا تسمع فيك عينيها قلوب قلوب، وهكا ماما وكل إحساس بالفخر هكايا محليها السنساسيون. خلينا نبدأ وتوا أنا وسيدة، خلينا نحكي لكم حكاية، إحنا ما نخبيوش عليكم، تلمو حكينا في عديد المواضيع اللي متعلقة بالعلاقات بالتنمية البشرية، وتقريبا دخلنا في كل التفاصيل. حبينا نخدموا حاجة جديدة مختلفة، بما أني أنا وياها ديما نحاولوا أنه نجدوا في الأفكار وما نقعدوش نعاودوا في أرواحنا. فجبنا فكرة أنه من خلال مسلسلات أو من خلال أفلام أو من خلال روايات أو كتب معينة قريناهم قعدوا هكا على امتداد سنوات، ما تنسوش كما نقولوا قعدوا تراند، يتعداوا حكايات اللي نجموا نحكيوا عليهم، اللي نجموا نعلقوا عليهم، اللي نجموا نعملوا عليهم تحاليل نفسية، وتنجم زادة يكون فما إسقاط على الواقع. دونك لهنا باش ننطلقوا كل مرة في مسلسل ولا كتاب وإلا فيلم، ومن هنا نطلب منكم زيادة إذا كنت تفرجتوا في حاجات تراو أنه تنجم تعبر على الواقع متاعنا، ولا تراو أنه النجم نحكيه فيها ونحكيه من خلالها هي على مواضيع تهمكم، فأبعثولي على الانستغرام متاعي ولا على الانستغرام متاع سيدودة. واليوم اخترنا مسلسل اللي ضرب على امتداد سنوات والعديد تفرجوا فيه، ولليوم اللي ريل متاعه موجودين على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، نحكيه على مسلسل الحفرة. سيدودة،
2: مسلسل الحفرة برشا يقولوا لي هو الأعظم في تاريخ المسلسلات والسينما حتى معناتها بصفة عامة تركية.
0: أي
2: يقول لك حتى بعد معناتها حتى بعد ما أنجوا بعض مسلسلات بفهم عبيت يقول لك لا يقعد هو مسلسل الحفرة عظيم. باش نتناولوا جانب من الحفرة، جانب مظلم نوعا ما، وهذا الجانب زاد المظلم في جانب من جانب معناتها الحفرة زاد من شيرة العائلة. معناتها تقولي كيف شيخ العائلة فيها جانب مظلم؟ نعم، نكتشفوا مع بعضنا اللي فيها. بالنسبة للعبيد اللي ما تعرفش، أحداث الحفرة تدور حول عديد من الأبطال، لكن يبقى معناتها البطل الرئيسي اللي هو يماش. يماش طفل صغير تولد في وسط مكان اسمه الحفرة، في وسط عائلته، عائلته اللي هي اللي كانت التي تحمي وترعى الحفرة، لأنه والده هو من اخترع ذلك المكان وذلك الاسم وسميها الحفرة بمعية أصدقائه. يماش كان يقر على روحه ماهوش ليه بال بال بالخطر راه وقت يقول العائله تحمي وترعى الحفره ذيك خدمتهم راه معناتها يحميوا المحلات يحميوا بلايس معينين ويخلصوا من ذيك يعيشوا معناتها، يعني هذيك هي الاكتيفيتي معناتها النشاط الرئيسي بتاع العائله. يماش كان يرفض هذا الكل، يماش كان يقرا على روحه ويحب يوصل وغير مقتنع بهذه الفكره، غير مقتنع بهذه المهنه، انها مهنه ان كانت معناتها النجم نعتبروها مهنه في حد ذاتها. ومن بعد يصير حادث، كان مجبور يماش باش يحمي أفراد عائلته، إنه يتخلى على جانب من مبادئه، معناتها قتل شكون دفاعا عن عائلته، يخرج يماش يهرب من الدار ويقرر اللي هو باش ما يعيشش نفس المصير اللي عاشوا خواته واللي عاشوا أبوه، يخرج يعمل اللي يحب عليه الكل، يكمل قرايته، يخدم في معمل لصنع حلويات هكايا للأطفال، وفي نفس الوقت يغني روكن رول لأنه كان مغروم عنده جانب فنان، هو فيه يضرب جيتارة ويغني، لكن للأسف يتوفى خوه ومجبورة، ويمرض أبوه، مجبورة أمه ترجعه إلى الحفرة مرة أخرى. لأنه هو ذكر هو الوحيد اللي نجم يكمل اللي كانت تعمل فيه العائلة قبل، وخاصة يحمي عائلته ويحمي الحفرة. يتردد يا ماش، يتردد برشا ما بين حريته، ما بين أفكاره، ما بين مبادئه، ما بين أحلامه، ما بين طموحاته، وما بين العائلة، أمه، بوه، خواته، وفي الأخير كان ديما يختار عائلته. لذلك بالضرورة يختار الحفرة. الناس اللي تتفرج إيمان تعرف الياماش خسر برشا، خسر برشا، خسر جزء كبير من عائلته، خسر المرأة اللي يحبها، خسر خدمته، خسر أحلامه، خسر برشا.
1: ولهنا خلينا نحكيه على المواقف اللي ممكن يتحط فيها الإنسان، وخيارات صعبة يتحط فيها الفرد في محاولة أنه يوازن ما بين رغبات العائلة وما بين إرضاء العائلة وما بين رغباته الخاصة. مسلسل الحفرة اللي يتجاوز أنه يكون مسلسل على الصراعات أو الجريمة أو القوة، ويحكينا على الروابط الأسرية المعقدة اللي تنجم تكون موجودة في عديد العائلات. وممكن فينا وإحنا قاعدين نحكي ويستحضر موقف اللي ممكن نلقاه روحه ويتخلى على حلمة معينة، على دراسة معينة، على امرأة معينة في حياته، على راجل في حياتها، من أجل أنها ترضي عائلتها. وهنا ندخل في موضع أنه بعد سنوات، وقت اللي تجي تقيم سنوات حياتك وتقولها لأنه أنا خذيت القرار الصحيح، وقت اللي عملت الحاجة هذه وإلا لا، ولا تبدأ تندم أنك ما عملتش الحاجة اللي تحب عليها. هل أنه العائلة فقط مصدر الأمان والقوة، ولكن في المقابل تنجم تكون زيدة مصدر صراع وضغط زيدة؟
2: أي على الأخر محليها الجملة اللي قلتها، خاطر هي هذيك الجملة اللي كل باش نبدأ نفسر بها، باش نقول لك وقت اللي يبدأ فما توازن بين أنت كيفاش ترى الدنيا، بين كيفاش تحبها، بين كيفاش تحلم بها، وبين أفكار عائلتك بصفة عامة. هذا شيء جميل، لأنه يجعل من العائلة سند، يجعلها قوة، ويجعلها حصن متين لك أنت معناتها، ودرع. لكن لو كانت تكون الأمور متضاربة بينك أنت وبين عائلتك، بين أفكارك وبين أفكارها، بين مبادئك وبين مبادئهم، بين أحلامك وبين أحلامهم، هنا تولي مشكلة كبيرة، لأنه يصبح صراع. صراع صراع أول حاجة بين الفرد ومجموعة الأفراد اللي في عائلته، هذه أول صراع. والصراع الأخطر بالنسبة لي أنا يا إيماء، الصراع النفسي اللي يعيشه الإنسان بيني، هل ترى أنه يمشي ويختار أفكاره ومبادئه وأحلامه، وإلا يحافظ على عائلته؟ هوني صراعك اللي يصير ما بين العقل وما بين القلب. القلب يقول لك أقعد، مايلهم كان عائلتك، مايلهم كان بوك، مايلهم كان أمك، والعقل يقول لك أخرج عيش، أخرج تنفس. يمكن برشا عبيد تسمع فيا إيمان، خاصة توينسة، تقولك بربي يخي تشبه فينا بالحفرة، شنو اللي عنا نحن رديتو صراع يا بنيتي ولا يا خيتي ولا شنو اللي صراع؟ باش نعطيكم جمل، باش نعطيكم جمل باش تفهموا شنو معناتها الصراع. احنا ما ناخذو كان من بعضنا يا وليدي، وذي ما غير ما احترامنا معناتها تونس متاعنا كل، لكن مش باش نسمي معناتها جيات، وكفما جيات معروفة عليهم معناتها ما ياخذوا كان من بعضهم. قديش من راجل تخلى على حب حياته باش يرضي أمه وبوه وعائلته بصفة عامة، باش ياخذ واحدة من نفس اللقب، باش ياخذ واحدة من نفس العائلة، ولا باش ياخذ واحدة حتى من نفس الولاية يعني بنفس المكان. وقديش من امرأة بكيت وإلا خذيت راجل ما تحبوش على خاطره مثلا ما عندوش الهوية ذيك، ولا لا ينتمي إلى ذلك المكان. بوك وجدودك الكل لك المهنة مثلا جزارة، حدادة، طبة، ذيك اللي قاعد تطلع لي انت فنان، انسيه الموضوع، انسيه. قديش من واحد تونسي ولا تونسية امتهنوا مهنة ما يحبوهاش إيمان، إرضاء لوالديهم، ألوك مثلا أحلامه ولا كان انه مثلا يكون رسام، ولا احلامه كان انه يكون كاتب، ولا كان يكون ممثل، وكان يحلم مثلا انه يخرج بلاد عربيه معروفه ويعمل افلام، لكن بوه وامه رفضوا على خاطر بوه وامه طب، ولا بوه وامه دي فارماسيان، ولا بوه وامه جزاره، ولا اللي هو معناتها اي مهنه. احنا ما عندناش مشكله، احنا مشكلتنا في الاحلام مش في المهنه. يقول لك ليه فما تسلسل مثلا انا طبيب وجدك طبيب وابو جدك طبيب وانت باش تواصل باش تهز المشعل هذا وباش تواصل لهنا تلقى روحك مجبور. قديش من عبد سخطول لهنا رجاله مش نساء، قديش من راجل مثلا ينتمي حومه مثلا هو مش عاجبتهم اللي هو صغير وكان يحلم انه يخرج الحومه اخرى وامه رفضت، انا بنيت لك الدار هذيك فوقي باش تقعد فوقي، ما عندكش الحق تخرج من الحومه هذه، والحومه هذه باش يتوالوا الدار هذه باش يورثها ولدك ومن بعد ولدك ولده ومن بعد ولده ومن بعد ولده. وقديش مثلا من مره سمعنا مثلا ولادي يحبوا يكملوا قرايتهم وفي العائله ذي مثلا العائله كلها سابقا كلهم اصحاب صنعاء، ترفض ام وتقول واسمع احنا ليره احنا راهو تخلط 17 سنه تحل حانوتك وتدخل فلوسك على روحك، شنو نكمل نقرا شنو بتزيدني 6 ولا 8 سنين ليه يا باب؟ احنا مثلا جدك وابوك وعمك وكلهم اكيكر وكلهم بحوانتهم عايشولج يزيني قالي قرايه. والامثله ايمان متعدة لدرجة اللي أنا وياكي ذولي ندخلوا حتى في الاميسيون بتاع رفيق بعد ونقعدوا نحكي هذا صراع، هذا صراع ولا لسمه ولا ما هو صراع؟ أنت تشوفه
3: صراع أكيد سيدة، وانت حكيت على مواقف معناها اللي كل إنسان ينجم يلقى روحه فيهم. في المقابل سيدة إذا كان أنا نلقى روحي في وضعية كما هكاك شنو نجم نعمل؟ كيفاش نجم نتصرف؟ كيفاش نجم نوازن ما بين اني نرضي بابا وامي ونرضي عائلتي اللي هما زاد سبب في البلاصه اللي انا كنت موجوده فيها ولا سبب في وجودي في الحياه هذه، وفي المقابل اني ما نتخليش على الحاجه اللي نحب عليها ولا ما نتخليش على الحلم اللي نحلم بها، خاطر الناس اللي اختارت انفسها قطعتها العائله. فما ناس اللي خلينا نقولوا انقطعوا من الجذور متاعهم، انقطعوا من عائلتهم خاطر اختاروا مسار مختلف أو اختاروا ثنية مختلفة أو اختاروا حكاية بعيدة على العائلة هذيك. ديما نحكي سواء في العلاقات في العرس في خدمة في هجرة في وتلقى العائلة قطعته على خاطر هو اختار نفسه واختار ذاته. هنا هالصراع هذا يا سيدة كيفاش نجموا نخرجوا منه؟

0: وإلا نحلم مثلا نعيش في الحومة ذيك مثلا خاطر أنا نحب البحر خاطرها قريبة للبحر. يعني وين المشكل؟ يعني أنت شكون أذيت بحلمتك اللي أنت تحب تحققها ولا بفكرتك؟ حتى حد. على شكون تعديت؟ حتى حد. يعني العيب فيك أنت مثلا خاطرك تحب تولي خير، خاطرك تحب تولي أحسن. لهنا أنا ديما الحقيقة معتا حتى في محيطي إيمان وحتى في العبيد ديما ندعوهم حتى بالفيديوهات ستوريات ديما نبارتاجيهم إلى الكسر مع هذه المعتقدات الموروثة. ما تعديهش لصغيرك، وقفها عندك، وقفها عندك أنت. هي كورة، كورة متاع نار نمشي ونعديو فيها لبعضنا. يعني أنا ناخذها من عند والدي ولا من عند والدتي ونعديها لبنتي وبنتي تعديها لبنتي. وقفها عندك الكورة، اتحمل أنت وقف الكورة. لكن لكن أنا لا أدعو أبدا إلى قطيعة ولا إلى هجر، يعني هجر مثلا للعائلة وإلا ضغينة ولا أبدا. لكن لهنا تجي فما حاجة نجمو نستعملوها نخرجوها في الإنسان اللي هي كومبيني زوز مع بعضهم، النضج والذكاء. تتعامل معهم مع الموقف برشا نضج وبرشا ذكاء، لأنك كي تختار روحك، كي تختار روحك وتتكلم في تربية وتتكلم برشا ذكاء، ركش يجي نهار وتفرض موقفك وإلا حلمتك وتفرض روحك ان جينيرال. دونك نشد صحيح في اللي نقول فيه من غير ما نعيط، من غير ما نخسر حتى حد، ومن غير ما نوجع حتى حد. لا انت رابش تعملك الحاجة ذكاء، انا راني قررت اني نولي طبيب. ان شاء الله نهار اخر انت تكون فخوره بيا كي تشوفني انا وصلت. وماني قلت لك ما تقراش، وانا قلت نحب نقرا. يعيشك يا امي، افهمني مره راهو اثنين راهو ثلاثه، عام عامين ثلاثه اربعه راهو لا ريزيستانس، المقاومه. ما فهمش ما خير منها، ما فهمش ما خير منها.
1: النضج والذكاء اللي هي يحب لها برشا خدمة سيدة، خاصة أنه احنا ردود الأفعال متاعنا ديما تكون خايبة وقت اللي فما رفض في الجهة المقابلة. دونك الإنسان بشوية بشوية يحاول أنه يوصل لمرحلة النضج. هذه فكرة مهمة جدا قلتها سيدة، واللي يلزمنا الكلنا نركزوا فيها، هي مسألة المعتقدات الخاطئة اللي قاعدين نورثوا فيها جيل بعد جيل، واللي قاعدين نعديو فيها لصغارنا بطريقة غير مباشرة. ولهنا كل إنسان يجب يقف بينه وبين روحه يقول أين هك الممارسة هذيك اللي كانت تمارست عليا في وقت من الأوقات، أو الفكرة هذيك اللي وصلت لي في وقت من الأوقات من عند بابا أو من عند أمي، واللي هي كانت تأثيرها السلبي عليا أكثر منه إيجابي، علش أنا بطريقة غير مباشرة قاعد نورث فيها لصغيري. وتقعد هك الأفكار هذيك تتعدى جيل بعد جيل. مهم جدا أنه نعرفه كيفاش نغربله. اليوم احنا في وقت متاع وعي، في وقت اللي النجم نختاره، النجم نغربله الأفكار، والنجم نغربله الحاجات السلبية. فما فماش علاش صغارنا يعيشوا نفس الألم اللي عشناه احنا في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمنة الماضية. وهذه دعوة لكل الأولياء ولينا زايدة ولك أنت سيدة، أنه بالحق ننظر للمسائل هذه، خاطر من غير ما نشعر ساعات نلقاور وإحنا تربيتنا التقليدية قاعدين نعاودوا فيها بطريقة غير واعية، واللي هي ما تتمشيش مع الجيل الحالي. مسلسل مزيان برشا ما تفرجوش فيه سيدة، قالوا لك ستوري تيلينج متاعك رائع جدا لدرجة انه برشا باش يتفرجوا فيه مسلسل الحفرة. تنجموا تعديوا بيه الشتوية يا جماعة،
0: اي طويل برشا
1: ان شاء الله. اذا كان عندكم مقترحات اخرى متاع مسلسلات متاع افلام متاع كتب اللي تروا نجموا نحلوا فيها ديبا ونجموا نحكيوا فيها بهدوء، دونك ابعثوا لي كما قلت لكم الانستغرام نتاعي ولا الانستغرام نتاع سيدوده.
0: نخلي لك السيده.ذا كوتش
1: تخلي لك كلمه الختام سيدوده.
0: اكاهو ايمان هذيك شنو حبيت نقول؟ حبيت نقول المعتقدات الباهيه، مسيش حتى كان هي معتقدات باهيه، كملوا بهم. ساعات تشوف تشوف تقاليد عند عائله، تقاليد ايجابيه في عيد ميلادات ولا في فرحك حاجه يعملوها اكسبسيونيل ولا تصويره تزيد تقرب العائله لبعضها، مسيش هذوك من الكل حافظوا عليهم. تقاليد اللي ما تذورش ولا تقاليد جديدة ولا معناتها تقاليد اللي تنفع ولا حتى معتقدات جديدة، مثالش كان ينفعك خليها. لكن أي حاجة باش تضرك، باش تنقص منك، من حلمتك، من مبادئك، من أفكارك، من أنت شكون، ما تخافش، أقطع معها، أقطع معها أنت، وكون أنت خير لصغيرك ولصغير صغيرك وللي جايين بعد. أقطعوا مع كل هذه المعتقدات الخاطئة وهذه الموروثات السلبية.

0: اللي بكيت عبيت إيمان وسهرتهم الليلي وحرمتهم من بعضهم وحرمتهم من أحلامهم وحرمتهم من الناس يحبوهم نقطعوا معهم ما يحبهم شينا.
1: كل الشكر لي كوتش سيدة الإجلاصي على الرحلة الجميلة في تفاصيل المسلسل هذه. كل الشكر للناس اللي رافقونها من 6 متاع الصباح. ميرسي عزيز عوني حسام يحيى في الإخراج والإخراج الرقمي. سيرينا الخطاب أيضا بوسة كبيرة ليك يا سيرينا. احنا نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. نعود نشكر برشا أخونا وصديقنا سيف الدين الكوكي على تعويضه في الأيامات اللي فاتنا. إن شاء الله موفق إن شاء الله في مسيرتك المهنية. تحياتنا لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. الكل مرة هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليرف مقر كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للـ 9:30. من 7 للـ 9:30 ديوان فام صوتكم. خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. وأشار المجلس إلى أنه سيواصل متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة المصرفية والتوازنات الخارجية عن كثب، لافتا إلى أنه على أتم الاستعداد لاتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لاحتواء الضغوط التضخمية على الأسعار وتعزيز عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات مقبولة. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب سويقة، ملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالك العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأوضحت في رد على سؤال كتابي للنائبة أمل المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر باي من معتمدية تونس المدينة، نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، أوضحت الوزارة أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوت اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بالمعاينة البيانات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. وزارة المالية تعتزم توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بهدف مكافحة التهرب والغش الجبائي ضمن ميزانية سنة 2027. الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي ابتدائيا بطرح القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط التي تعنى بدعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير، وفق تأكيد الجمعية التي قالت في بيان لها أن هذا الحكم يأتي بعد مسار قضائي وإداري امتد أشهرا طويلة. إلى الشأن الدولي، الجيش اليمني يعلن تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات. قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة دون أن يوضح عدد القتلى والمصابين كلا على حدة. تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي يكشف فقدان أو تضرر 81 على الأقل من الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل حوالي 7 أشهر بكلفة بلغت 3.3 مليار دولار. وأوضح التقرير أن عدد الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية المتضررة قد يرتفع مع ورود تحديثات جديدة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمرة ساعتين، ونهار الأحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال. ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المرة ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف مقلة خميس 8 أكتوبر 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على حصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار، بعد شوية زابينج ترند يجور على رأس الساعة الأخبار، غدوة خير وجرعة الأمل اليومية مع زيت السافية، البوكس نيوز بصوت السندريلا، وأخبار الكورة والرياضة بصوت رامي الفوراتي. سلموا عليكم من ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، وكيما كل يوم إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. يا ربي نجم النجوم يقود الفريق الجراندي زياد المكي. صباح النور.
1: رحب بيك رحب بيك رحب بيك رحب بالمسبوع النيرة هذه، إن شاء الله نهاركم سعيد يا أخويا. محلها أخبار حاتم كاش هي في الكواليس، اما اخبار معناتها تبث البهجه والحنان والحب، ويعطيك معناتها الحب ويعطيك كيفاش تقبل على صحيتك وكذلك ربي يخليك لينا حتوم. بربي يا رفيق عندي اهداء، معناتها باش نقول اهداء العزيزه عباسي، اليوم تحتفل بعيد ميلادها، رجلها علولو ولدها خلوده، يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا عزيزه، ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله تفرح بخلوده، وربي يفضلك يا عزيزه عباسي زوجة صديقي هذا يا علولو اخوي.
0: سلموا عليه وسلموا عليها وان شاء الله عيد ميلاد سعيد. سينو
1: سينو بارسا شنو سينو مرض رجع الماء. الحمد والشكر. ريت رفيق ساعات واحد يبدا يعيش في نعم وما يشلقش بها. والله رجع الماء. كي رجع الماء ما دواش خاطرني مريض.
0: صحيح.
1: دونك شربت دواء رفيق رقدت
0: بك. سينو اش تعمل في ايماتك بعد تكمل الراديو شنو تعمل؟ مازلنا ما بديناش تلفزه.
1: نحضر.
0: قاعدين ندرسوا في العروض.
1: نحضر للتلفزه رفيق. نحضر حاجات جديده، نطالع كذا فقرات، لياقتي البدنيه خاطر قلت انا في التلفزه باش توزننا المره هذه معناتها. دونك نحضر ستريسير للعوده التلفزيه.
0: دونك كلها تحذير.
1: وبربي بالمناسبه وقتها ما طلبوناش حتى.
0: مش وقتاش مع شكون؟
1: مع شكون؟ حتى مش الحوار ما قبلوناش نحن، قالوا لنا واحد. انتو كوقتاش بالحق رفيق.
0: فما جديد ان شاء الله. فما جديد. انتظروا الجديد. لوكرو حضره النقيب مقداد السيري صباح الفل.
2: أنوار صباح العمل صباح النجاح. هو في الحقيقة رفيق ما هوش سر، ولكن نقولها أنا نعمل شوية رياضة مش برشا، فهمت؟
0: أما نعمل سر. هذا سر يتسمى.
2: لا لا مش سر، لا من أما لا فما حاجة أخرى. أنا نعمل رياضة مثلا في الدار كذا، ساعات نعمل امبتيت مارش. بارح بديت في المارش الكبيرة، خرجت أنا والمدام عملنا دون لي 6-7 كيلومتر.
0: حاتم غولة ما سبعة كيلومتر.
2: ماشي سبعة كيلومتر وبديت عاد بدا العرق وشنو
1: نحضروا في الألعاب الأولمبية هذا.
0: معناها سيرفيت سيرفيت مونيتوس بدريات
2: وكيبمون. لا والله أنا جيت ما قالت لي هي سيرفيت ما قلت لا لا لا خليني هكا نورمال وكل شيء. أما فريمون بعد كي روحت ودوشت متعة كبيرة ياسر. الرياضة العقل السليم في الجسم السليم.
0: تبعوا نقيب الرياضة والمشي حاجة من أحسن ما واحد ينجم يعمل في الحياة. نرحبوا به، خلينا نقول تقريبا هو الأسبوع متاعه، معناه الأسبوع هذا اللي قرأ نصر في صباح الفل.
3: جينا مبروك أن نتهلكم أسعد أيام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم فل ورد وياسمين، وربي يعطيكم ما تتمنى.
0: ربي يعطيك ما تتمنى. وأنت تحكي على الورد لابسة بالوردي جميلة سندريلا صباح الفل.
4: ياسمين ونحبك مزيانة كل شهر نهاركم زين، شهر نهاركم مبروك. هو البارح أنا لبست وردي واليوم لبست وردي على خاطر احنا في أكتوبر روز، دونك حبيت فرصة أنه حتى من خلال لبسة هكية نقوله للإنسان وراك اليوم في الأكتوبر الوردي فرصة أنك تعمل الفحص المبكر، تستغل الفرصة دي بيستاج راهو مهم ينجم ينقذ حياتك. لطف عليكم ولطف على الإنسان الكل، كون واعية وامشي اعمل الفحص المبكر على خاطر ينجم ينقذ حياة وانقذ حياة برشا
0: نسي. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. برافو السندريلا تنجم حتى
1: في بالروز. صحيح. وهي عندها رساله ريت الاعلام
0: انت تو البيج هذه على الكابيسان على الصباح
1: على الدخان
0: هاي
1: ريت المدخن في تيو الدخان كلنا الناس لابس بالاحمر الحب كل واحد عنده مقداد ابيض السلام
0: كل انت
2: مش سلام ابيض سير فسير عندي
1: صحيح
0: كلهم يحمل رسالة.
1: لا أنت الرسالة فهمتش كتومية هذيك شيء الرسالة.
0: ما عادش تسمي ماركيتا. بالحق
1: يا رفيق في كوارة بالكاسك المقلوب الدي جيات عام 80 في البومين ملا وهرة وقدش تخمم في صورتك وتبيع في الصورة بتاعك
0: وذني مريضة.
1: اي وذنك
0: يعلم الله
1: يعلم الله يحط قطن
4: فعلي
0: حتى بالك يزميش تسمع برشي حاجة
1: واعمل ضربة هكا وما عليك
0: استهزئ بي
1: ليل انت فيش لي هيا عد عد سلم
0: هنقول دي البوي حتى بالعشرة
3: بونجور بونجور كل سنة داركم مبروك. من عرس كان حسيتوا اللي فما حاجة تبدلت في الأرض من عام 2016 الأرض وليت تدور أسرع.
0: أي حكينا فيها نوران نزيل
3: بالعاق حكيتوا
0: فيها طلبنا البارح طلبنا بعضنا
3: سيكودة في العام
0: تبربي حتى مسكت
3: عليه ولا
0: ليه في بنبيع حتى وهذا
3: ليه خطر معنيها فريمو معنيها بو أنا خطر حاجات نتبعهم أما ليه المشكلة السيكودة اللي بيزيدوها هذية مشكلة كبيرة اللي معناها اللي ريزو سوسيو الكل سون كونسيرني خاطر فما حاجات بروغرامية على السنوات بالوقت معناها كي بتزيد سيكوندا اللي لوجيسيال الكل يلزمهم اون ميزا جور مونستر معناها حاجة تفكرك البوغ دو لونغ دو ميل قاعدين يمكن على مشارف بوغ باش يصير دونك
0: هذا كل بسبب سيكوندا
3: سيكوندا الكرة الأرضية من عام 2016 كانت تدور نوع بعدش ألا أكسليري من عام 2022 ولات تزيد براتيكمون سيكوندا معناها لا فيتيس تخلينا النهار يزيد سيكوندا في
0: معناها النهار طويل
3: النهار أي طويل
0: زيد سيكوندا شكرا لك حتو مسي الوقت يجري خلص كل الوقت
3: يجري تترى
0: نقول شهرين الوقت سعيب على هذا شخرجنا به معناه لقرو رامي الفراتي بونجور رام روما
1: نور يا رأس على نهاركم زين شاء الله نهاركم أسعد الأيام شاء الله طريق الإسلامة للناس الكل شهادة ثنية للخدمة والله البارح عرف مروح في الامبوتياج الخمسة لحفت اللي بديت متاع أعوان شرطة المرور اللي بالزي
0: المدني
1: والله انبهار وعجبتني خاطر هو على شيء مركزين عارف على بيد اللي يجي على الانتردي والرومبون يدوروا بالعكس هكا ويتجاوز منا في السنتر اوربان دونك البارح الكل شدوا اليمين اليمين اليمين اليمين اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني في الاهف الردع وكذا والامور مسرحه والله وتعديت تك تك الناس كل خرجت من الرومبون
0: وفي معناها ثم كراهب والا
1: هو عون امن والكاريزما يا بابا يا بابا ما يحكي مع حتى حد طول على اليمين الناس كل تمد الاوراق وكذا وتعديت هي فما الرومبون كان تعرفوا اللي يهز للشرقيه فما بيت دور هكا وتجي من الانتردي بالضبط هذوك هما اللي يوقف لهم غاديك تعدوا من هنا احنا المنظمين الحمد لله وشكر لله مهم برشا وباهي برشا العباد اللي تسمع كانك خايف على روحك لا تتخطى وكذا استحفظ على روحك شدوا الصفطه والناس كل الروح
0: ويزيونا من يمين ويسار شدوا درج زايد معناه في الكياس ما يبدل حتى شيء لانه ولينا في سباق معناه في الكياسات حاجه ما تتصدقش اذا كان وقف كله تابع الراف وش عليه
1: وكان عقلني تابع الراف
0: يلا 27 دقيقه السلام عليكم الناس الكل نهاركم أسعد الأيام رفمك انطلقت مرحبا بكم في رفمك الخميس 8 أكتوبر 2026 البداية كالعادة بمسار في حلقة البارح شحذرنا رمروم توت سويت الزابينغ
5: زابينغ انك تكون موهوب في اللغات هذه حاجه ما تلقاها كان لهنا لا مصلي على النبي على زيد او في الفرنسي يا بابا يبهرك
1: راح بيك
0: ورحب
1: والله جو سي تري مالاد والله مالاد
0: كيس كيس باس
1: جو مسوي دوشي افيك بوتي
0: جو مسوي دوشي افيك
1: دي بوتي دو
0: بوركو لي بوتي
1: فروا تمبيراتور غريب
0: اي بوركو لي بوتي
1: لو كوبي
0: لو كوبي دوبوي كان
1: Depuis hier.
0: Ah, ok. Donc, et pourquoi tu t'es trouvé dans l'obligation de faire une douche
1: J'ai trop bougé.
0: Hein
1: j'ai trop bougé, encore. J'ai transpiré. Voilà.
0: Donc, il fallait que tu prennes une douche.
1: Ah, voilà. J'ai appelé Nasser et il m'a dit non, tu viens.
5: لا والمشكلة وين ثقة في النفس راه ولا يمشي في الفرنسي ما يهموش في أي موضوع
0: حكيت مع برشا يمنيين هل ستفاكم غيبونس
1: نو سامفا أوكي
0: سامفا السؤال الموالي بالعربية بماذا تسمى
1: ريه راه كي تقول مشيت عملت عمره و سي دوريه
3: سيدوري بسمتي
1: مشيت عملت عمره ويا فهمت
5: سيدوري الله مصلي على النبي روعه لا وقال لك المواضيع الاجتماعيه زاد خبير خبير استراتيجي
1: الحمد لله يا رفيق شان نهاركم زين بربي امبارح وقفني تاكسي جميع قال لي نازلين في التاكسي يا ودي قلنا البعض قلنا البعض
0: وين وقفك تاكسي جامعي
1: طريق المرسى دور سيدي داو
0: بالكرم هكا بركيك
1: بالحق
0: تقسم برب العزة
1: لا بالحق قلت بالحق
0: تقسم
1: رفيق ما لقيتش دخله يعني بربي بالصفر اجتماعات حبيت نقود نحن نحبوا التاكسي جامعي للأمانة قريت بعض التعاليق
5: سأل يعني بيزيد قالوا نقريفي قالوا حكايات ما كذا كان عندك شكون قابلته بالرسم يحكي لنا عليه
1: في بالك البارح والله يا رفيق في بالك احنا مانيش مشهورين راه كنا مخه حكينا البارح ماشي بحدا اسيرونس قال لي هذا بيك باترون قلت خلي انت الاكسبير قلت له في بالك بك شخصيا احنا مشهورين بلا ما يعرفنا حد يقول يا رفيق والله يا رفيق نكذب عليك والله قال لي اهلا باترون سافا خلي انت الاكسبير قلت له هاو جاي وراي قلت له ان شاء نهاركم زين ان شاء نعديو ساعة النص
5: وفي وسط ذي الكل نصورة بسم الله ما شاء الله يخدم معنا الصبحية ويخدم معنا العشوية قالك رفيق يقنع فيه بش شنوة بش ممشيش لا شيء اي ملقى معا حتى حال كان هك
0: وعليكم الناس سلموا عليكم الأصدقاء سلموا على الناس اللي خادة تجاوب بالصحيح ثم شكون تغشش قالنا علاش ما حكيتوش على اخبار الكوره مع رامروم دينا نستنسوا بالفقره غدوه ان شاء الله ترجع واخبار الرياضه موجودين لاشيه ان شاء الله في الديوان نصر يتغيب اليوم على الميسيون تاع الكوره لاسباب خارج على
1: نطاق في اليوتيوب راه عملها بالعالم شي يربط فيقلو نصر انا عارف
0: نصر يتغيب اليوم لاسباب صحيه حاب يرتاح
5: الله الله بايش ياك تو واحد يشدوا فيه باش يرتاح وقال لك لا ابدا لا لا لا لا, لا, لا نحب نحكي الله مصلي يعني بمدمن مدمن حديث ولكن راف اي لا روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية رمروم رامي الفراتي حجركم الزابينغ ترتيحة العادة بالموزيكا ولنا عودة بعد لحظات بعد لحظات موعدكم مع الأخبار ترند جور باي أريد وكما قلت على رأس الساعة الأخبار جرعة الأمل اليومية غدوة خير بايزيت السافي مجموعة من الأخبار اللي نحكيو فيهم يوميا مع سندريلا في البوكس نيوز أكثر الأخبار اللي تفعلوا معهم التوانسة والعالم على مواقع التواصل الاجتماعي وركاب الأربع وعشر الساعة الأخيرة في علاقة بالكرة بالرياضة بأخبار الرياضيين نعرفوهم بعد شوية مع صديقنا رامي الفوراتي هذا وقت الموسيقى على ديوان هذا وقت الموسيقى في الرفماك وهذا راغب على ما يغني مغرم يا ليلى

0: مغير ميليل راغب علامات خلتنا للسبعة 31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو. مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من راف مايك. بعد لحظات التراند والأخبار، فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
3: عندك اورانج.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدره، ولا حتى شكون يقص لك من الشهري. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
6: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.
3: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
3: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة التراند دو جور توت سويت.
8: عسلامة. get ready with me bon plan and guess what.
9: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو.
10: أوريدو طور عالمك.
0: ران دو جور نحكي على الرقم ممكن واعين به الكل، ولكن كي يتقال من عند أخصائيين تزيد حالة الوعي عنا بأنه الأمور يزمها تتراجع شوية. نحكي على 80% اليوم من وقت صغيراتنا يتعدى في أماكن مغلقة. هذا اللي قالته شادير عبيدي المهندس الرئيسي ورئيس مصلحة المصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. تأكد أن الأطفال يقضيوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة ما بين رياض الأطفال، المدارس، النوادي، المنازل بالطبيعة وغيرها. مؤكد على أنه تحسين جودة الهواء الداخلي يمثل عاملا مهما في حماية صحتهم وخاصة الجهاز التنفسي. هي حكيت على الجانب هذا ووضحت زادة أنه تونس لا تملك حاليا نص قانوني ينظم ويراقب جودة الهواء الداخلي في المؤسسات اللي تستقبل الأطفال. يمكن حاجات نستهين بهم ولكن مهمين وتقول أنه إعداد دليل جودة الهواء الداخلي يأتي ضمن مسار عمل انطلق من 2014، الهدف منه حماية صحة الأطفال وتحسين ظروفه وجودهم في الفضاءات المغلقة. معناها سي انديسبونسابل أنه اليوم صغير وين موجود يتحلوا شبابك 15 دقيقة باش الكلاس تتنفس، باش الصغير الصغير يتنفس باش يدخل لهواء جديد، خاطر الصغير محصور 80% في أماكن مغلقة. نبعد على الرقم هذايا وعلى المشاكل اللي حكيت فيهم هي، وخليني في الرقم بلوتو، نبعد على المشاكل. 80% من وقت صغارنا في أماكن مسكرة. حاتم ماش كنت واعي به ولا أنا؟ الراه أمر خطير جدا، معناه صغارنا بريسك تقريبا ما يشوفوش وجه ربي، يهبط من البرتمان، يركب في الكهرباء ولا يمشي مع بو ترانسبور ماش كيفاش، مكتب يوفى المكتب، جاردوري يعود يرجع الكهرباء ولا الموين دو ترانسبور اللي ما، وبعد يعود يطلع في الدروج أسانسور بو. تقريبا هذه حياة الصغيرات متاعنا اللي تعمل نوع متاع فروستراسيون عند الصغير، حتى ما يلقاش وين يسيب الطاقة متاعو. حتى
11: نحن تو باش نحكيو على الجانب النفسي اللي ينجر عليه، هذايا نوع من العزلة أكومبانيي. دونك فينا الما للسل مومو اللي يرى فيه لهوي ولا يرى فيه وجه ربي، سك وقت اللي يطلع مع معناه وقت اللي يتنقل من مكان لمكان، معناه هو الوقت متاعه مقسم ما بين دار ومدرسة. دونك كل يتعدى
0: في كهرباء مسكرة، زيدا
11: في كهرباء مسكرة، وحتى كي يمشي على ساقيه باش يشم الدخان. هذا معناه الجانب الصحي، الصحة معناه البدنية. في الجانب النفساني بالحق تعزلوا على هذيك، معناها برشا صغار وقت يخلط للمراقة ما يحكيش مع غيره، ما يحكيش مع دارهم، معناها ديما نعرفوا نحن ديزادو يخلطوا في الدار، ما يحكي هو، ما يحكي ما تسألوش ما يجاوبكش، ما تقولوش عملت ما يقولكش. دونك والدار لو غفوج متاعكم هو كل شيء مسكر، لا سول فينيتر سور لو موند هو ليكرون. وبعد نحن نتسائلوا علاش يلتجي اوتوماتيكمون للإكران، هو ديجا
0: غلطت لي بارون ولا هذيك ظروفنا اليوم في تونس؟
11: هذاك الواقع اللي امبوزي علينا، هذاك واقع الناس اللي ولات تخدم، العائلة التونسية تطورت ولا تغيرت بصفة جذرية منذ 30 سنة، ونحن ما حضرناش لابري، خاطر اغزر كي تاخو معناه الشمينمون تاع عائلة تونسية، زوز من الناس يعرفوا بعضهم، كانوا عايشين كل واحد مرتاح
0: على كلمة لور كي
11: عارف بعضهم. سلام عليكم، ليه وقت اللي عرسوا شنو هو البريوريتي؟ يعملوا دار. دونك ديارك ترى، انا هالايامات قعدت نفركس على دار، جوت جور 80% من الديار مغتخم على القلب، سوى السشوار معمول وزايدين ودرشناو، سوى بلاصات نجوا بعضها، كي نشوفوا البلاصة اللي هي توا عاصمة الطبقة الوسطى اللي هي العوينة والسكرة وشطرانة، وين بارتي كبيرة من السنتر فيل المودرني ولا غادي، شوف البني حتى الفيلات ولا بلاصات دي ميني ابارتمون، معني عنده فيلا كانت جنينه يزلز الجنينه، يعمل حوينته، يزيد يعمل زوج ثلاثه مفاتح،
0: اي ما زيد فوق هذا، زيد
11: كراودد وليت، معني
0: كراودد مكتظ، ولكن زيد فوق هذا الصغار ما عندهمش وين يمشيوا عموما باش يلعبوا في بقعه اسباس اوفير اسباس مخلول، معني يشوف وجه ربي. حتى اللي كي يمشيوا باش نزوم يلعبوا صغيرات يتفردوا يمشيوا بارك اسباس نتاع جو كذا مسكر كيف كيف، تقعد ميزابار انك تخلص وما تخلصش، ولكن بقعه مسكره يعاود يركب في الكهرباء يعاود يروح للدار. لي بارك اللي نشوفوهم البرة، معناه تشوف حتى في الافلام في لي سيري اللي في كل حومه فما بارك عملته البلديه، حاجه اكسبسيونيل، لي بارو يمشيو والوالدين يمشيو ولاد الحومه صغار يحكيوا لنا حتى اصحابنا يعيشوا البر، يقول لك يخرج من الدار يمشي يقعد غادي يلعب باسكيت كذا، هذا مش متاح. انا باش نعطي اكزامبل في اللي في المنازه والنصر يعرفوه، ما بين النصر والمنزه سيت وانتهابت المنزه نوف وكذا، فما هكا في الكياس معناها على الكياس على جنب عملوا كل تيرا صغير في طرف حديدات درجيحه كذا، بسيط جدا جدا جدا، معناها فريمون حاجه نورمال، معناها 5 ل 10 معدل، معناها ما فما لا غازون لا فماش حتى شيء، ولكن ديما معاك ولاد الحومه غادي يهبطوا لاولادهم بالكراهب ويقعدوا رغم اللي يعني قلت لك مش ياسر مريح مش ياسر لوكس، مي الصغار يحبوا يمشيوا ويلعبوا ويتفردوا كذا، وهذا صار غير متاح مالوريزمون بالنسبه للصغيرات. نزيد وبعد نجيكم
12: انا زيد، فما الاسبري نقطه اخرى رفيق، الاسبري تاع فما ترقه
0: الاسبري نقطه اخرى،
12: الاسبري تاع
0: جمله واحده،
12: الاسبري تاع لي بارون انه ما يخليش صغير ويلعب ريتا وهو
0: في الحومه،
12: ما يخليش يلعب في الحومه، بون نجم نقدر نقول لك يخاف على صغيره، وثاني حاجه في الدار فما نوعيه من البارون اللي يحب داره مخمله ما تخليش يلعب
0: في مش هذا الموضوع
12: لا نحكي
0: لك على التخمين
12: لا نحكي لك معناتها هو اي معناتها صغير يا ودي هو مخنوق وتزيد ما تخليهش يلعب في البورتمان وما تخليهش يلعب في الحومه زاد مشكله كبيره السبريم تاع الحومه زاد رفيق اوكي تقول يخاف يخاف اما ياسر الخوف ولا نجم انت تهبط صغيرك يلعب قدام البالات وانت تعس عليه راه ما عادش ترقى صغار تلعب في الشارع جمله إيه هذه زاد مشكله البارون ولا البارون ترقاه تاع ما عادش يهبط ولده نتقبل ترى لي بارون نحن ساعات والدينا يهبطك تلعب في الحومه تقعد تحكي مع الجاره والصغار تجي وكل زاد البارون اليوم ما عادش يعمل لي فور هذا مع ولده
0: نحب نذكر شو الديكليك اللي خلى ثقافه الحومه بريسك تندثر معناها خاطر كنا نلعبوا في الحوم هما بيدهم الحوم اليوم اللي هو فرغي ما عادش هو صغار يلعبوا ما عرفش شو الديكليك اللي خليت الناس
11: اللي
0: يبعدوا على الحكاية هذه كلمة
13: ما عادش على خاطر فما الجيران وكل حومة كل ملمومة تلقى توا كلهم دي غيزيدانس وبرتمانات وكل واحد لاهي في روحه وما يعرفوش بعضهم دونك يمكن بتتخ هذا يمكن تساعد انه الصغار ما عادش يلعبوا في الشارع وغياب الوقت زاد كيف كيف انا نتفكر عمي رضوين جي ضيف عندي قال كلمة ياسر حسيته الوصف صحيح بالحق قال صغير متاع توا صار موظف كيف وكيف الموظفين يقوم الصباح يمشي يقرا يمشي مع ابوه ولا امه اللي يخدموا ما نعرفش
0: الدنيا ظلام يروح الدنيا ظلام
13: يروح ظلام ما عادش عنده الوقت انه هو يخرج الطاقه هذيك دونك بخلاف انه ما عادش فما مساحات هكا كبرى انه انت تلعب فيهم مساحات خضراء حتى احنا عندنا على فكره وين الواحات وكل شيء في العوينه فما جاردان كما تحكي انت سامبل على الاخر وما فيها حتى شيء وكل ما تتعدى منها
0: ترى كونكاساج ما انا قلت لك اللي عاملينه معنا ورغم ذا يمشيوا يلعبوا تحب تتفرهد صغيرات
13: يمشيو يلعبوا لي بارون يمشيو يلعبوا زاده كيف كيف معاهم والدراجه تبدا موجوده دونك احنا في حاجه اللي مساحات كيما هكا على خاطر صغير اليوم غابت ثقافه الحومه غابت ثقافه انه نلعبوا مع ولد الجيران ولا بنت الجيران ولا بالبسكليت دونك سي تري امبورطون نوفروا حاجه هكا بوبليك ما غير فلوس
0: حضره النقيب يريد اضافه شيء ما
14: والله في مواضيع الديليكات كيف النكاه يا رفيق ما نعموش بكل صراحه اما انت ما تعرف طبيعتي انا اقول كلمتي وامشي
0: تقول لي
12: تقول لي
0: وتعود غدا
12: للعمل حقا نوعيه النقيب اللي ما يخليش العباد تلعب في الشارع انت من نوع الجالي
0: الجيران اللي يدمر
12: البروفيل هذا سي با نورمال دعوه للجيران كي تلقاو صغار اللي هما
0: قد ايه تحط اختار انه مستحيل كوره تتسطح في دار النقيب ما يقبهاش
12: 100%
0: مستحيل
12: بروفيل نتاع يخرج بالسكينه يخلق ويغزل لك الغزر تاع هذيك
0: هذه كورتكم الجار المحبوب شكرا لك كل موقفك واذهب
14: اليكم نشره الاخبار لا والله رفيق صدقني مش نقول حاجه لو كي تقول جوده الهواء الداخلي يا اخي الهواء الداخلي منين جاي مو الهواء الخارجي
0: ليه
14: يا اخي فما جوده الهواء الخارجي
0: تاع اسمك تحل باش تدخل ديما هو جديد البيت تتهوى
14: شنو هو جديد رفيق خلينا نقولوا بصراحه ما نقولوها معناتها يفو با
0: معناتها ما نعملوش نقول بركه
14: لا نقول انا قاعد البرة في هواء طلق والريحه مش ولا بد يا سيد ديار اقل دار بزوز مليارات والهواء هكاكه والريحه هكاكه يلزمنا برشا نظافه بصراحه نقولوها ثم اماكن ما ثم حتى اعتناء البرة في الهواء الطلق خلي وليدات صغار باش يشموا هواء طيب
0: شكرا لك نقيف
12: هو نقطة صغيرة زادة راه شوية من الحياة صعيبة انه 8 سوايع على القانون غالط راه وما تحب ولا تكره يا ودي حتى كانوا عملهمش 8 سوايع من 6 لـ4 راه الـ4 باش يخرج مبيل معناها ما ينجمش يتلهي وحاجة زادة من الوالدين زادة استسهلوا حتى كي تجي فرصة انه باش يخرج ولده يلعب يمشي ولا لا مش بخلاف الكرون حتى لي زير دو جو اللي يمشي يقولوا يمشي يقولوا مسكرين على خاطر ارتاح وقاعد لنا وقدامك الكرون ولدك هكا ينقص قدامك وانت تتفرج فيه ما مش كيما بارك باغ اكزومبل احنا في النصر عندنا بارك باهي مش خايب بالغازون وذاك عرفت وين الكوليج هذاك باهي بالكبا وصغار
0: الكل
12: بعد الزازار
11: قمر بالميك
12: غاديك الصغار ديما معبي وش يحب له شويه لهوة اكثر معناه انه ولدك تتبعه وتقعد تجري معاه ولا تهز كوره وتلعب معاه ولا بالبسكليت وتقعد تدور معاه اما احنا الوالدين زاد شويه مستسهلين خليه غاديك هكا يتكربس
0: مو اجى نقول لك يبدا العدد ما فماش برشا رامي يولي زاد الاكتظاظ
12: رهيب
0: احبطه مثلا للمارسا البارك سعاده مزيان ما احلى سافا معناها باهي مي اكتظاظ رهيب
15: رهيب معناها نهار سبت كي تمشي حاجه رهيبه لازمك تمشي في القايله 80 سخانه باش تلقى بقعه سينو الوقت العادي نتاع الخمسه الكل تلقى اكتفاف رهيب. علاش؟ على خاطر زيد ما عندناش اسي دو بارك في البلايص في
11: الاول
15: مش حاجه تتعمل بين ليله وضحاها ولكن حاجه لازمنا نخمو فيها كل ما نبني وكل ما ندخلوا الحومه والتيرانات تتباع والمقاولين تطلع البلاصات
11: يقعد
15: اسبيول اللي يتابع كراسه الشروط يقسموا لكم تاعو المقاولين يتصرفوا ولكن باش صغيرات تتنفس العيشه في وسط بيتورمي بيتورمي بيتورمي راهي حاجه خانقه. وانا نفيق اي واحد عنده صغير يفيق بالحاجه ذي كي ولده يمشي نهار البقعة محلول تمشي نهار تعمل فطور في ميزون دوت تحس الصغار فروستري سامحوني في العبارة كلبين تحسوا متسيبوا معناها. دونك هذا يوري أنه صغيراتنا مهمش لاقين المساحة اللي يستحقوها نتاع باش يعيشوا في بقعة فيها هواء طلق. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا.
11: زيد حاجة أنا في الابتدائي متاعي الكل فما كور التوى ما تفكر كور معناه قراية مشينا مشي وقراونا على الحجر هزوا خرجونا البر التوى نتفكر والمعلومات اللي خذيتهم التوى نتفكر نتفكر واحد شيخ
15: حاجة سمباتيك
11: حاجة سمباتيك. هذاك في الـ الـ في السيستيم نورديك ادوكاتيف عندهم أموة نص نهار البرة في الجمعة
15: مهم جدا. أما بربي باش نحكي حاجة بعيدة على موضوع أنا ما في علاقة بالساعات الانيسياتيف اللي يخذها معلم ولا بروف. والله البارح بنتي مثلا اكسيتي هي وصحابها الكل ناصر وعاملين كالندري ويفسخوا في الايامات يستنيوا في دات معينه اللي هي دون دي جور ولا 15 جور. علاش؟ خاطر بروف لونجلي قلت لهم كيما نقولوا لو 25 ولا ما عرفش وقتاش مانيش نعملوا كور عادي باش نجيب لكم الكل
11: بوب كوفر
15: وباش نتفرجوا في حاجه مع بعضنا يا ودي ما ذبيهم الحياة يفسخوها الكل حتى ياخذ طول النهار البوب كورن هذاك حسه كي هذيك صغير ما ينساهاش تفرهد شوية ونقعدوا ديما في إطار القراية. خموا شوية في صغيراتنا الأساتذة المربين كيفاش تلقاو لهم ساعات طرق باش يخرجوا من الروتين الممل نتاع القراية و18 سوية اللي عاديهم في المكتب. إن شاء الله ما طولتش عليك.
12: لا ما طولتش مشاكل بنتك حكيته ما هو حكى مشاكل
15: حكيته
12: عجز حكيته على أهل النصر بالعكس عليكم أهل الصح إذا ما حكيته جملة تقول فيها كان النصر والعويلة يوريك الرسالة اللي تحملوها كل واحد السنديك اجتماع سنديك
15: يلا نعود بعد الفاصل ثم نواصل.
16: خليك قريب فيم ورجعين
17: في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه مونوبري ديما معك.
18: سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في جيبس على 99.1
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
1: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7:00 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقر
3: 7:51 دقيقة مواصل معكم في الريف ماك تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا والله برشا تفاعلوا مع كلامك زياد فاطمة بن رمضان تقول لك برافو زياد قاعدة نتاع سانديك اليوم
4: والله قاعدة نتاع سانديك
3: برافو والله
4: برشا تفاعلوا معك
3: شكرا لك
4: شكرا لك واصلوا هكا
3: نمشيو للخبر الموالي الخبر غريب عجيب رئيس دولة يعلن استقالته من منصبه بسبب فقدان الشغف ومش أي دولة سويسرا
5: سويسرا
3: فمش برشا مشاكل معناها الأمور على سكة عندها عقود وعقود في سويسرا بلد مسالم مع الجميع يحترم سويسرا اللي هرب فلوسه يسأل سويسرا دونك بلاد كمان معناها ظروفها مش صعيبة معناها كرئيس دولة مش لاقي مشاكل كبيرة ولكن رغم هذا يقول حسيت روحي فقدت الشغف وقدم استقالة متاعه قال زيد عبارة قال المقابر مليئة بأشخاص كانوا يظنون أنه لا يمكن الاستغناء عنهم حاب يقول معناه رو نمشي أنا يجي غيري ما يبدل حد شيء المهم أنا ما عاش حاسب الشغف نحب نغادر

0: la décision la plus appropriée.
1: تقنيا يتسمى رئيس الكونفدرالية السويسرية فوالا تفهم ناصر انه عبد الشغف كي يتنحى تغادر العمل نتاعك نجم معناها انت مثلا ناخذ اكزومبل تكون ما نعرفش مسؤول نتاع كوره نتاع والا كرونيكور في اذاعه في تلفزه تغادر رغم انه مثلا الامور الماديه لاباس رغم انه الناس تحبك رغم انه كذا ولكن انت حسيت الشغف وفي حسيت روحك بديت تقلق تغادر الخدمه نتاعك
2: هو راهو اهم حاجه انك تحس روحك ما عادش قادر تعطي الاضافه اللي انت مرجوه واللي انت موجود على اجلها انا نحكي لك نعطيك اكزومبل انا عشته مثلا انا في 2014-15 عملت ديميسيون وخرجت من السياسيس انا ديميسيونيت وخرجت من السياسيس من المهمه نتاعي وكنت نجم نقعد وكنت نجم
1: في معركه وجمهور
2: لا نحكي لك ما زاد كيف ما فهم برشا الناس يقول لك انا متشبث في البلاصه اللي انا فيها كي تحكي على منصب مدير رياضي في نادي صفاقسي مش حاجه سهله لكن نقول ان المرحله نتاعي بتقدر تعديت بتقدر لازم نجيبوا ناس اخرين افكار اخرين موتيفاسيون جديده خاطر بعد ساعات زاد التسيير معناتها ولا اي الكرونيك ولا التلفزه ولا اي مجال تنجم تخدم فيه ولا اداره ولا رئيس مدير عام في بنك ولا اي خدمه معناتها انت فيها تنجم تكون معناتها تقول بالوقت انا ما عادش قادر نعطي الاضافه المطلوبه خلي يجي انسان اخر وينجم يعطي
1: زيد نفس الشغف
3: لا جمله
1: بالحق
3: لا جمله
1: يعني ماذا توصل
3: لا عقدي خبيث
1: لا بالحق بلا توصل رغم انه عدم الشغف
3: نواصل كيما هميمة انا هميمة نفس الحاله راه اكثر انا
1: بلا شغف زيد هميمة
3: انت عندك شغف
4: لا
3: لا ما عندك شغف
4: حتى شغف
3: حتى حاتم
2: علي لي
3: جمله اللي يخدموا هوني كل ما عندنا شغف
1: يعني
3: هكا رفيق هكا ماما عبد سلمت عيات يا اخوي وعود عين بربي باش ناخذ ليكزومبل نتاع غوارديولا تعديت فيديو قال الكورجيه قال انا طلقت مرتي اللي نحبها برشا خاطر فقدنا الشغف مع اكزومبل نتاع غوارديولا زاد راهو
1: اي نجم حتى يكون في الكوب راهو الشغف ولكن الناس كل زاد تعرف انه المقبل على الزواج وتكوين عائله انه الشغف مع السنوات باش
3: اما قال نحبها لليوم ولكن فقدنا الشغف طلقنا راهو الشغف كي تفقد حتى في الحب مشات الامور
1: هو
3: حتى
1: بيني وبينك انت هالشغف
3: في الشغف الشغف بس با
1: لا نحكي في العمل في العلاقه في الصداقه
3: مويان تري مويان
1: تري
3: تاكا
1: شغيف انا ذاك ما عادش تحب تجيب حذاء للدار
3: انا ما بجيب حذاء انا وقتها شنو هذايا
1: بحذاء مرتي وبحذاء بنتي وبحذاء امي كنت تجي تقول
3: للدار وكذا لا اكيد رفيق ما خاطر نبدا مع العائله وكل والله بلا سويت
1: رامي
5: انا لمن اللي راس مالها الحكايه انك تخرج في عطله صغيره ولا تبعد شويه على الحاجه اللي تعمل فيها باش تفهم عندك شغف ولا خاطر شفت كي تبدا حبل على الجراره ما تفهمش وما تلقاش وقت باش تخمم ومخك يقيم اللي قاعده تعيش فيه
1: اسكو الشغف واللي جيري في اللحظه وكهو
5: تولي كل هر وهر وهو حاتم يحكي زاد السكونده زادت معناها ما عادش فما حتى وقت جمله دونك المهم برشا انه العبد يقعد يبعد شويه يفهم ولكن ديما نقعدوا ويتطلب لوكس زاد هذا يا راهو ما مش هكاك ما نطلي الشغف السلام عليكم ماي بسلامه ما عندك خدمه وعندك مسؤوليات وعائلات وكذا وراك صحيت مش الناس الكل تنجم تناقش موضوع الشغف هذا في الوضع العام في العالم الكل ما مش كان في
1: نقيب فنيا ما زلت عندك شغف ولا انتهى فنان نحكي عن سيري الكرونيك والتلفزه والراديو
6: اي هو انا حبيت نحكي على حاجه مثال الشرفيق فقدان الشغف راهو مربوط بالعطاء انا عمري ما ننسى 2019 وقت اللي خرجت قدمت استقالتي كنقيب فنانين وخرجت انا في وسط صفوف كي هما يصفقوا واللي يبكي واللي يقول لي لا ولا لا ودار شنو ورجع لنا لا مش حكايه ترجع لنا خاطر عطيت
3: وقتها فما فيديو نقيب
6: فما فيديو في اجتماع النقابه ونجيبوا لك الفيديو
3: خاطر عمري لا ريت انا
6: ما نعرفش علاش سيرامي زاد هو خلطته العدوى نتاعك انت ولا يضحك من غاديك اما تو نجيبك الفيديو
1: نفسروا هو يسال ساعات
6: خاطر تتعدى للمتفرج والمستمع كل حاجه نقولها انا تقوم انتم كيخ كيخ وكاني قاعد نفضلك مش بجد صدقني لحظه مؤثره
1: ما شفناش الفيديو قلت لك فما منها كهو
6: يا اخي نعمل لكم توجيب لكم الفيديو
3: كل ما معناتها هو خرج فلوس وعباد علي مين وعلي صار يبكي
1: اللي
3: ولا
1: علي
6: صار مليان نعم خاطر 8 سنين اعطيتهم من عمري
3: سي
6: غرانديوز خاطر انت ما جربتهاش 8 سنين من عمري زيرو دينار خدمت النقابه بقلب ورب وغادرتها وفقدت الشغف تعرف علاش فقدت الشغف خاطر اعطيت ما عندي خدمت بقلب ورب à raison de 12 heures par jour.
1: Hey
6: donc كي خرجت فقدت الشغف فقدت الشغف سي فيني خاطر حد ما قال لي يلزمك لا ما الزمني حد انا حبيت ندخل وانا حبيت نخرج دونك هذاك
1: انت مش خرجت بانتخابات نخيب
6: اللي خرجت باستقاله قدم استقاله
1: استقاله انت معناها خليت المكان
6: خليت المكان وخرجت وغادرت
1: اهم حاجه باش يقعد الشغف في الخدمه شنو حاتم مش بالاساس انه انت تكون تحب الخدمه هذيك هذيك

0: نجم يطول الشغف
1: هذيك حاجه بزاف.
0: معناها انت مثلا كان كملت في الميديسين ما يقعدش عندك الشغف اللي
1: عندك في الصحه. فوالا خاطر نعرف روحي بعد 10 سنين باش نولي روبو سي با سا مش الحياه اللي كانت تجيب لي السعاده. هو وفات الشغف ما يلزم ديما تقعد كوريو، ديما تقعد عندك الفضول نتاع الاشياء. ريت السيكوند اللي حكيت لكم عليها جوت جور دوكيومونتير ساعه ونص، معناها يلزمك ديما تريبوتي روحك، ديما تقص الضوء وتعاود تخدم تقص، خاطر راهي الحياه تحب ولا تكره ان سختم ما في حياتك تقلق. تقلق خاطر ترى نفس العبيد، نفس الحكايات، نفس الديكور، نفس الدار، نفس الميبل، نفس الكهرباء، نفس المراه، نفس الكرونيكريت، نفس الزملاء، نفس الاداره، نفس الرجو، نفس التلفزة،
2: نفس الواحد
1: نفس يحكي. الخبز
2: نفس الريونيون عام نكونوا في المسؤولية تكرار
3: والفلوكة اللي بشي بها
2: والفلوكة بربي الفلوكة وين وزنت ديما تمثلنا نقول نحن بفلوكة ويزمنا
3: المقف
2: مقف وما بعضنا وحد ما يحكي أنا كابيتان نذكر من أهم الريونيون ذيك اللي بدت حياتي في أوسو
0: أنا رغالت نعم
2: فمش أورينتي قالك البحر هاي وطوى بش نشقوا العام العام وعبد تحبنا
0: انا لا غلط برشا عبيد قول يزيو يا الراف راكم تدكوا على النقيب وهكي نجم يفقد الشغف اللي في الراف ماك. مستحيل تفقد شغف في الراف ماك هكا ولا نقيب
2: والله ما عندي شغف
4: بصراحه انا فقدت الشغف في كل شيء
0: بالحق ولا حتى في الراف ماك
4: عندي شغف شغف
0: عنده شغف حد يعرف النقيب
4: اي نحب اما اما شغف خاطر فقدت الشغف
1: جوست حاجه سيريوزمون الشغف راهو زاد مرتبط ياسر بحالتك العاطفيه راهو الخدمة بعد ساعات كي تبدأ في العاطفة متاعك معناها ممسوسة ولا ما عندكش ولا فقدت شغف في الكوبل في حياتك راهو كل شيء من بعد يتيح يسيك خول
0: احنا راهو من قبيلة نحكيو في الخدمة تهز فيها للكوبل عندك مشاكل
1: مربوطة مربوطة
2: نبح برا بعد ميساج ولا خبر
1: انا عندي شغف كبير
0: شكرا لك سندريلا والشغف بعد الأخبار نعرفوا قصتها مع الشغف الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص
5: Aslema, get ready with me, bon plan! And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
7: خليك قريب. فيم ورجعين.
8: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page facebook ISTAM Tunisie والا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عايش حلمتك
9: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
10: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك Orange.
7: L'essentiel de l'info. Flash News.
11: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير. وزارة المالية تعلن مواصلة فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية خلال سنة 2027 مع عطاء الأولوية لأصحاب الشهادة العليا بهدف تحسين جودة الخدمات. وزارة المالية توضح في تقرير يضبط توجهات سياسة الإنفاق العمومية لسنة 2027 أن هذا القرار يتزامن مع مواصلة الجهود الرامية لمقاومة كل أشكال التشغيل الهش والحد من البطالة. كما أكدت الوزارة أن الموارد المالية ستوجه نحو المحافظة على الطبقة الوسطى وتحسين القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب مواصلة دعم الفئة الهشة لتعزيز التماسك والحد من الفقر. وزارة التجهيز والإسكان تعلن فتح جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة طريق الجهوية رقم 22 وطريق الوطنية رقم 3A ومستشفى الحروق البليغة بابن عروس. وسيمكن هذا الجسر الجديد القادمين من المروج والطريق الوطنية رقم 3A من تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر الطريق الجهوية رقم 22 مباشرة دون المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة. ووزير التجهيز يؤكد أن فتح هذا الجسر يمثل خطوة هامة في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، وسيمكن من تحسين سيولة الجولان والتخفيف من الاختناق المروري أمام المستشفى. كما حث مجمع المقاولات المكلف بالإنجاز على التسريع في استكمال باقي مكونات المشروع. تونس في حاجة إلى حوالي 55 مليار دولار، أي ما يقارب 164 مليار دينار، لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة 2026-2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. ووزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال ورشة وطنية انتظمت أمس بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس أن التمويل المناخي ليس مسألة بيئية بحتة، بل هو أيضا مسألة تنموية واستثمارية وتحول اقتصادي. هيئة السوق المالية تعلن إيداع الشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر نشر القائمات المالية للشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المدرجة بالبورصة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قبل إتاحتها رسمية للعموم واستكمال إجراءات الرقابة والنشر المعتمدة، وتشدد على ضرورة المحافظة على سرية البيانات المالية إلى حين الإفصاح عنها عبر المسالك والقنوات الرسمية. الباحثة التونسية ذكرى محمود تتحصل أمس على جائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم، وذلك خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهمتهن البارزة في مجال البحث العلمي. إلى الشأن الدولي، بريطانيا تزيل لافتات القنصلية بعد أن أمر الاحتلال بإغلاقها بحلول اليوم الخميس، في حين تخشى بنوك إسرائيلية أن تطالها عقوبات بريطانية جديدة لدورها في تمويل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وفي أول تعليق رسمي قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إن القنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا سينهون اليوم مهامهم ويغادرونه. وكان الاحتلال قد أمر الشهر الماضي بريطانيا بإغلاق القنصلية في غضون 30 يوما وإخراج دبلوماسيها من المدينة، بعد أن أعلنت بريطانيا فرض عقوبات تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل حظرا تجاريا على البضائع المصنعة هناك. الخطوط الجوية العراقية تعيد تشغيل خط النشف طهران مع وصول أول رحلة إلى العاصمة الإيرانية بعد توقف استمر عدة أشهر عقب حصول الشركة على استثناء أمريكي يتيح استئناف رحلاتها إلى إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه أقر بوجود شكوك حول فرصة فوزه، معتبرا أنه ساهم بنفسه في حل 8 صراعات منذ توليه منصبه حسب قوله. وبشأن جائزة عام 2026 التي ستعلنها لجنة نوبل النرويجية غدا الجمعة، قال ترامب أمس: لا أعرف ماذا سيكون قرارهم، فلديهم سمعة بأنهم ربما لا يمنحوها لأشخاص مثل ترامب.
7: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
12: عجيل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
13: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
12: فلاش سبور. فلاش سبور.
14: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع 4 مراكز في تصنيف الفيفا لإصدار البارح 4/7 أكتوبر. المنتخب الوطني أصبح يحتل المركز 61 عالميا والعاشر إفريقيا خلف منتخبات المغرب، السنغال، مصر، الكوديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية ومالي. منتخب المغرب يتراجع إلى المركز 7 عالميا في محلة البرازيل، المركز 6 توب 5 عالميا إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، انجلترا ومنتخب البرتغال. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يواجه اليوم نظيره السنغالي بداية من 7 متاع العشية في ملعب حمد الهاجر ببيرادس ضمن منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2028 في صورة أهله يلاقي المنتخب التونسي في الدورة الثالث المترشح من المواجهة المزدوجة بين المنتخبين البنيني ونظيره المالي. رسميا الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي من الجولة الرابعة من الرابطة الأولى. الرابطة اعتبرت قيام مستقبل المرسى بخطأ إداري أثناء لقاء بالقيام بتغيير دون إذن حكم الساحة. نذكر المقابلة هذه دارت في ملعب الاشتيوي وفات بفوز لقناوية 1-0. في نفس السياق إدارة المستقبل الرياضي بالمرسى تعلن تمسكها بحقوق النادي وتأكد أنها باش توصل المسار القانوني ولن تتنازل عن حقوق النادي وباش تستعمل جميع وسائل الطعن اللي يتيحها القانون وصولا الى محكمه التحكيم الرياضي الدوليه التاس عند الاقتضاء وفق بلاغ اصدرته البارح الهيئه المديره للمستقبل الرياضي بالمرسى. نواصل مع قرارات مكتب الرابطه الوطنيه المحترفه اللي قرر هزم مستقبل القصرين الجزائري 2-2 ومنح 3 نقاط لفريق قوافل القفص على خلفيه قبول الاعتراض شكلا واصلا ضد مشاركه لاعب المستقبل بليل الفقراوي في المقابله اللي كان جمع تزوز فرق في الجوله الاولى واللي وفات بهزيمة القوافل 2-1. الويكند هذا يستأنف نشاط البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى بإجراء مقابلات الجولة الخامسة باش تتلعب على زوز دفعات يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر بداية من الساعة 2:30 نهار السبت في استاد حمدي العقربي برادس دون حضور الجمهور. الترجي الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر نادي بنزرتي الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري تقدم ساقيت للدير يستضيف النادي الرياضي صفاقسي في استاد 7 مارس الاتحاد بن قردان يواجه النادي الأفريقي. الدفعة الثانية تتلعب نهار الأحد كيف كيف بداية من 2:30 في الشاد ليزويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى في أولمبي سوسة نجم الساحلي يواجه نادي حملم في استاد المتلوي نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي وفي ملعب جرجيس ترج جرجيس يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. نمشي والنتائج الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اللي تلعبت البارح. النادي الإفريقي ربح الملعب النابلي 84-46 الاتحاد المنستيري يربح النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35 نجم الرادسي يفوز على اتحاد الأنصار 63-54 شبيبة المنازة تنهزم قدام الشبيبة القيروانية 61-52 الدالية الرياضية بجرومبيريا تربح النادي الرياضي صفاقسي 82-70 ونجم حلق الوادي كان انهزم قدام نجم الساحلي 79-72.
15: عجيل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
13: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: تدلل تدلل.
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيون. أيام دللنا
5: اونور، والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تاكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. اونور بلي فانسي، دو زيكران دو زيكسبير. Un seul téléphone.
0: الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2.
6: على 103.2.
0: ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
7: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2. ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني، مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من رف ماجم. وصل معكم للتسعة ونص بقياده النقيب زياد المكي، ناصر البدوي، سندر الله، حاتم بن حاج، ورامي الفراتي. السلام عليكم الناس الكل. قبل ما نمشيو لجرعه الامل اليوميه وغدوه خير، صديقنا دليل طرابلسي يقول لي الراف ثم واحد الباني سويسري يخدم معايا، شافني نتفرج فيك في اليوتيوب في الحصه، قال لي انا نعرفه السيد هذايا وقداش محلاه، فشكرا لي وشكرا للالباني
1: سويسري.
0: الباني سويسري
1: ويفهم فينا
0: السيد هذا، قال محلاه تبول من عند
1: تبول وصل الالباني. اللهم صل على النبي، هنيئا للاعلام التونسي.
0: شكرا لي. يلا نمشيو لغدوه خير وجرعه امل يوميه وبتل جديد اسمه كريم. عارفة تفاصيل الحكاية تسويتها.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: صانع جسور الأمل كريم عرفة يواصل إنجازاته ويكمل مسيرته في فك عزلة المناطق الريفية، وبعد إنجاز عدد من الجسور وفي عدد من المناطق النائية وصل عددهم 11 حتى التو، الجسر رقم 12 قريب يكمل ويكون حاضر في منطقة بني متير. الجسر هذا اللي يبلغ طوله حوالي 59 متر واللي يعتبر الأطول في مسيرته التطوعية، جسر باش يربط بين محطة معالجة المياه والقرية ويسهل تنقل الأهالي والتلامذة خاصة في فصل الشتاء وقت اللي الطريق يتقطع بالمطر. كالعادة كريم عرف اعتمد على امكانياته الخاصه وعلى اعاده تدوير الحديد المستعمل والمواد المراسكله بنسبه 100% باش يحول مواد كان مصيرها الاهمال والترك لجسور تصنع الامل. جسر جديد ينضاف لمسيره كريم عرفه. شاب اختار العمل التطوعي باش يعاون من بلاستو باللي يقدر، والاكيد انه بفضل الناس اللي كيفوا المبادرات هذه قادرين نخليوا بلادنا تكون في المستقبل غدوه خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية من القلب مرة أخرى لكريم عرفة. نحكيه على الجسر رقم 12 اللي بدأت فيه الأشغال وشارف على النهاية. نحكيه على جسر اللي باش يكون حاضر في منطقة بني متير تحديدا في جهة الثنية والمنجلية من ولاية جندوبة، إن شاء الله ما يكونش غالط في النطق. حابين نشجعه مرة أخرى كريم، حتى ولو الجسر مازال ما كملش باش يكونوا سباقين، باش يقولوا له مرة أخرى ألف مبروك للتوانسة، مبروك علينا وشكرا لك يا كريم علي قاعد تعمل فيه. تقريبا قصة صارت ترافقنا في قصص الإنجازات السنوات الأخيرة كل حاضر معنا كريم عرفة، وبالحق أتمنى أنه السيد هذا يتم تكريمه من وزارة التجهيز، من رئاسة الجمهورية، من رئاسة الحكومة، لأنه نسيخذي على عاتقه معناه أنه يحمل هم ومشاغل المواطنين التوانسة البوسطة بفكرة تسهل لهم حياتهم طريقة ما نجموش نتصوروها. راهو الجسر اللي يخليك تربح ساعتين وثلاثة مشي على ساقيك في وسط غابات وكذا تولي تتعديها في ثلاثة دقائق، راهو نعمة كبيرة برشا احنا ما نحسوش قيمتها، ولكن اهالي المناطق هذوما المتعذبين يحسوا القيمة متاعها. برافو كريم، شكرا ليك، وان شاء الله نعاودوا نحكيوا على الجسر وقت اللي يوليو يتعداو منه العباد ويتسكر وينتهي وتنتهي الاشغال. بالنسبة لي هو الجسر رقم 12 اللي شارفت الاشغال فيه على النهاية. شكرا من القلب كريم عارفة. تحب تقول حاجه كريم حاتم؟
1: وقعدنا حاجه ما كنا
0: والله ما دام هو ما قصش بس احنا ما قصوش، هو ما عايش من البني باش يعني احنا من الكلام
4: اون بلوس ماني كيما راهو في التصاور ماني سو اغريابل للوين زاده ماني مش شكل عمل الجسر وخرج منها الحكايه لا سي اغريابل سي مشره كيما نقولوا بلغتنا، وان شاء الله ثلاثه اربعه ماني في كل منطقه كيف هو خاطر القناطر يمكن نحن نعيشوا في مدينة ما نحسوش ماهوش نوتر بروبليم معناش فينومين دي دونتيفيكاسيون، أما الناس اللي تقوم كل صباح وتعمل 40 دقيقة ماشي باش يمشي يقرأ ويروح نهار اللي يحمل الواد نهار اللي يصب المطر فما اللي ما يمشيش يقرأ ما فما اللي يعرض حياته للخطر. دونك فريمون برافو
0: برافو برافو من القلب وشكرا كريم عرفة وشالة ويلسة الكل كل من مكانه ويحاول ينسج على المنوال متاعه كما قلنا راه مش لازم باش تبني جسر حتى في بلاسك في السنديك في حومتك في نحطوا البوبيل كان كل واحد يعمل ربع انيسياتيف والله أمورنا لما تتحسن برشا وحياتنا احنا حياتنا احنا تسهل خاطر ساعات نصعبوا في حياتنا على بعضنا ما ناخذ اكزامبل تاع للبلاصات والريزيدونس نفس المتساكنين يصعبوا في الحياة على بعضهم ببعض القرارات وبعض الحاجات اللي يعملوهم
4: دونك نقسم الأنانية
0: نقسم الأنانية افكتيفمون ونكونوا كيما صديقنا كريم عارف البوكس نيوز بصوت السندريلا توت سويت بوكس نيوز الأخبار بصوت السندريلا باللباس الوردي
5: والله حبيت نحكيكم عن الرأس الأخضر اللي على هامش استضافة مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عاشت جمهورية الرأس الأخضر موسم سياحي استثنائي علاش يا ناصر الفضل يرجع لتألق المنتخب متاعها متاع الكرة خلال نهائيات كأس العالم الماضية
6: هنا في منطقة سانتا ماريا بجزيرة سال حيث الشوارع المتأثرة بالطابع البرتغالي نظرا للتاريخ الاستعماري قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مؤتمر الاستراتيجي لتحليل أداء منتخباته في المونديال ما يعكس الدور المتنامي الذي بات الرأس الأخضر يلعبه في المشهد القاري والذي لم يقتصر على الحقل الرياضي بل امتد أيضا إلى لفت الانتباه إلى هذا البلد سياحيا فكثيرون سمعوا عنه لأول مرة خلال كأس العالم وأعجبوا بالمنتخب وبحارسه العملاق فوزينيا فقرروا قضاء عطلاتهم في هذه البقعة الهادئة ما أحدث قفزة في معدلات السياحة
5: قطاع السياحة في رأس الأخضر كما سمعتوا حقق قفزة تاريخية وانتعاشة غير مسبوقة والفضل يرجع للأداء الأسطوري والمشاركة الأولى لمنتخب أسماك القرش الأزرق في كأس العالم 2026
0: هذا ايش معناه يقولوا راهو الكره ما عادش كره برك راهو ما عادش ماتش وتربحوا فقط راهو ضرب ويتهز راهو ناس تتفرج راهو ناس تكون ما تسمعش بيك جمله تولي تتفرج فيك راهو تبيع لهم حلمه تبيع لهم حكي يحبوا يمشيو يشوفوا كي البلاد الصغيره اللي فيها 5 ملايين 2 ملايين 10 ملايين واللي جات عملت البرفورمانس هذيك وين شنو ايفيكتيفمون هذا ايش معناها كره راهي ما عادش كره فقط كلمه
7: احنا في وقت من الاوقات وقت اللي نحكيوا على كره قدم نقولوا راهو بعد ساعات اللي تعملوا كرة القدم ما تجمش تعملوا بعد ساعات كي تحط برشا فلوس باش تعمل ماركتينغ للبلاد هذيك ولا للشعب هذاك اليوم ظهر لي كرة القدم في الرأس الأخضر أعطت طابع للعالم الكل إنه الرأس الأخضر بالرغم معناتها نقولوا البلاد مش كبيرة برشا والمساكنين ما همش برشا لكن أعطاو إيماج حلوة برشا في كأس العالم كانت تصويرة مزيانة وهذا الإمباكت نتاعها الناس كل ولاد تحب تكتشف البلاد هذيا وتمشي تزورها محلها الكرة اللي تجم توصلك المراتب كبيرة برشا
8: مهم برشا وأكثر من هكا تدخل في تفاصيل في بلايس عمرها ما خموا هما بيدهم في الرأس الأخضر ولا في أي بلاد إنه تولي البلاصة ذيك سياحية بار اكزامبل فوزينيا القرية اللي حكى لي هو كبر فيها وتمرمد وكذا العباد ولا تحب تمشي الرأس الأخضر تشوف القرية ذيك معناها ماهيش
0: مجهزة ببحر لا نحب بلاد فوزينيا شوفها
8: كيما تشوف بار اكزامبل ايزلندا في لورو 2016 العباد الكل تثبت عليها وقت 30 ألف مواطن وكذا خرجوا منتخب وصل كاردو فينال كوب دوروب ايزلندا وصلت زادة حاجة ما تتصدقش سياحيا ومربوط مش كان بالسياحة باش يوريك الحاجات الصغيرة حتى في تركيا حتى في علاقة بالمسلسلات تشوف حوم متاع أشرفتك متاع مسلسلات نشحت معناها شفت ذي حاجات نخلي كالقوة اللي شعيتولها هي
0: النعمة
8: النعمة بالضبط دونك نحكيوا على حاجات مهمة برشا برشا دول قائمة على ملاعب زادة توريزم سانتياغو برنابيو في مدريد في برشلونة لعبت تمشي ولتوريست يمشيوا غاديكا حاجات تدور بهم بالقدي بالقدي وكالسياحة تبعد على السياحة الكلاسيكية وذوم اللي فيهم فلوس أكثر برشا من السياحة الكلاسيكية
0: وزير
1: رفيق يشوف الكونترا متاع بي جي فيزيت رواندا رواندا الكونترا اللي عملته مع بي جي من 2025 ل 2028 متكلف أكثر من 45 مليون أورو معناتها حتى راهي البلدان واللي تعمل ببليسيتي في المراول وفي الفستادات على الجمعيات متاع الكورة باش تفهم الامباكت الكبير متاع السياحة ولات اترافير الكورة وترى اقوى مثال رفيق المغرب المنتخب المغربي خدم على هذا باش عطاه اشعاع دولي ولا معروف البرة والعباد تجي معناتها هي ولات استراتيجي متاع بلدان استراتيجي تلقاه لهي بالكورة استراتيجي متاع مسلسلات لقرامي باش تدخل عائدات كبيرة للسياحة متاع البلد متاعها
0: القوى الناعمة هذه الفكرة اللي منهم تجم تكون الكورة منتخب يمشي يشرف ناس كل تولي تحكي لي ولي محور حديثي ولي ناس حب تتفرج وتحب تمشي تشوف البلاد الدراما والأعمال الدرامية راو العباد اللي يمشيوا للوتيل متاع تمثل فيه أشرف تاك والدار اللي كانت تعيش فيه حبيبة أشرف تاك البلاس الكل سيبو اللي يمشي غادي ولا يكتب اسمه ويخليه سوفنير معناه وليت العباد معاش لوش على الأماكن السياحية يحبوا يمشيوا يتفردوا ولكن غادي عندهم حكاية يحب يمشي يتعدى من البقعة أساس التريز امبورتون حاجة مهمة جدا ساعات تتعوض برشا حملات تصير على مستوى البلاد وعلى مستوى العالم حاجتين.
4: أنا الحاجة هذه اللي يتأكد أنا ديما برشا ناس يعرضوني يحبوا يعرفوا بلاص تعسوف الحلوي يحبوا يزوروا
0: هاي مثلا
1: قهوة خطاب على الباب اليوم
4: دونك سي امبورتون أما بنحب نعطي حق مرأة اللي هي أول مرأة عرفت بالرأس الأخضر هي المغنية سيزاريا إيفورا اللي لا شانتوز بي نو معناها هي اللي أول واحدة اللي عرفت بالدونك فنيا ورياضيا وكل شيء ما نستهنوش بذوما سيتان انفستيسمون بور لو بي ما تقولش تجي تقول اش بهم صرفوا على درشنوا على الفوت ولا على الهوند ولا على ذي والميداليه باش نعملوا بها الميداليه ذيك سيتان افيشاج بيرمانون
0: اما كي نعملوا بيرفورمانس كيما اللي عملناه وقت حقي باش نقول علاش نصرفوا عليها معناها سي بون معناها انا كي نقعد كل عام ولا اعطيني ريزلتات ويزيد الصرفان ويزيد الاستثمار اما وقت هذا نولي نخمم نحط مليارات في كره القدم ولا نمشي نعطيهم للابطال نتاع الالعاب الفرديه اللي ضامن انا في العاب اولمبيه العالم باش يتهز اللي ضامن في بطوله عالميه اضرب وباش يتهز وتونس باش تكون محور حديث العالم ولكن مهم ان اسطورتنا تكون متميزه في كل القطاعات سيانتو بوزل ويتذكر باش كل البلاد هذيك واللي ديما يتحكي عليها والناس تحب تجيها واحنا نحكيوا على بلادنا اللي ان شاء الله يا ربي ديما في افضل الحالات نحكيوا عليه التونسي وعلاقته بالمسكن التونسي ما عادش ينجم يشري دار هذا قاعد يتاكد تقريبا كل مره يخرج الخبراء يحكيوا نحكيوا في هذا بعد الفاصل
9: خليك قريب وراجعين.
10: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
11: أونور والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران إنعم دوز إكران الإكران أغير تاع الأونور بلاي فانسي إكران تكتيل تجيو بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي أونور بلاي فانسي دوز إكران دوز إكسبيريونس un seul téléphone.
12: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملاقي جا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
13: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
14: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
15: عندك اورانج
16: صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 30 دقيقة تورسي والمسكن التفاصيل سندريلا.
2: نحكيو على أمين مال غرفة الباحثين العقاريين الهاشمي الملياني اللي كان حاضر في برنامج هنا تونس. أعطى رقم مهم يقول أنه 45% من التوانسة لا يملكون مسكنا خاصا. خلينا نسمع.
3: اللي ما يملكوش قريب 45%.
4: عشان الشطر الشعب ما
3: يملكش. هو معناه بارو كوبمو. وعلاش ما يملكوش؟ كيف تشوف راهو البيوع نتاع الشقق راهو فما توانسة عندهم 15 شقة ولكن فما 15 عائلة في الكراء. دونك ما نجموش نحسبوا كل 15 هذوكم 15 شقة عائلات يسكنوا فيهم. نتاع واحد قاعد يكري فيهم. واليوم هذا موجود برشا. كونوا واضحين. دونك ما نحطوش قد الشقق قد البوبيلاسيون. معناها فما مغالطة هنا. وراهو قال سي خليفة وعنده الحق. راهو فما كيل فاس كومونيكون ينقص البيوع يغلى الكراء وهذا كاش قاعد يقع اليوم. راهو اللي يخرج من كراء كان كاري ب 500 دينار يخرج منها البقعه والله ما عادش يلقى الا ب 850 و900 قريب الدوبل. وهذا راهو ماهوش باهي حتى اجتماعيا خاطر فما معناها التونسي مسكين اول حاجه فيني كان راشد.
2: كما قال سي الهاشمي انه السعر اقل مسكن في تونس يتراوح حاليا ب 350 و400 الف دينار ويقول انه امتلاك مسكن اصبح حلما في تونس.
3: اغلى حاجه في المسكن ماهوش المسكن والكريدي تاع البنك. كي تاخذ 200 الف دينار رجعها 484 الف دينار. هل الارقام راني نقول لك فيهم خاطر عملنا دراسه مع اكبر مكتب دراسات عالمي عملناه في تونس وفما هذه معناها حكايه الكريدي اللي هو مشكل كبير. معناها منين تدور في الاخر تلقى نفسك كل شيء قاعد يغلى. دونك التونسي نكون واضح اليوم المسكن يولي حلم مستحيل او المشكل فين احنا مش ما نحبوش ولا قاعدين نزيدوا معناها بامور اعتباطيه. لا معناها اليوم كما تبيعش بالسوم اللي احنا نبيعوا به معناها اقل راهو مسكن اليوم ما بين 350 و 400 الف دينار. معقوله
2: غرفه الباحثين
1: 200 ألف دينار يرجو 480 ألف دينار. أحكي على الغلاء متاع الكريدي في حد ذاته اللي هو تقريبا هو الوسيلة الوحيدة اللي عند التونسي باش ينجم ياخو دار للملك. وقال أنه راهو كي البيوع يقف شوية يستغني هذا تحسه مثلا اليوم حتى كي تحكي كذا فمش برشا بيوع متاع ديار الكري يغرق. وهذا سيفري ملموس يقول لك راهو اللي كاري اليوم بلغتنا احنا راكش روحوا في دويرة ويحب يبدل اللي كاري ب 500 واللي كاري ب 800 واللي كاري بمليون يقول له مليون و400 مليون و500 وهذا يزيد يثقل كاهل المواطن
5: على مراد الله
1: ستادير
5: على مراد الله. لا أمل هذا السيد مقاول لا أمل ما فماش أمل. المقاول يقول لك نحن الدنيا غلت علينا ولا إله إلا الله معناتها الدنيا غلت عليكم وغلتش ديما نعاودها على المقاولين البر. راه اليوم وليت تراد نحكي صباح فيها النقيب والله عرضتني بالتليفون بالزهر شنو هي بورتمان في سكره شطرانه معناتها شطرانه الداخل ب 600 مليون يودي 600 مليون هذايا و300 ولا 400 ولا عادي. المواطن ما عادش قادر والمقاولين ديما نقول لك رفيق يبني ويقول لك انا ما عادش خالد تمشي للبنك البنك هاك 200 ترجعوا 480 حتى واحد ما عادش نجم يكسب. والحاجه اللي تدخ فيها برشا مواطنين كيما قال لك ترقى مواطن يكسب 15 بورتمان و20 بورتمان ولا تكهو ترقى بعض المواطنين يكسبوا البورتمانات فور اكزومبل لاك زيرو. اليوم لاك زيرو المترو فيني 10 اورتاكس سوميتو برا ترقاش في لاك زيرو قالك الشاي بدا يتباع قالك بنسبه 80% الشاي مباعي تفهم شي حاجه
1: ولي تفهم اورتاكس
5: اي فاسريلي بالسيف هذا بانكيجي والله بانكيجي فاسريلي. دونك بالحق رفيق ما اليوم قله قليله ولا تنجم تشي بورتمانات والقله الاخرى ما عادش نجم ما تش. لازم قوانين في البنوك يفرضوا عليهم تو صغير الموظف ياخذ تو هكا كذا ياخذ
1: شعبوية اللي يقول فيه ولا اللي حاتم لا يقول لك نسويل سويل مش ندور الكلمة ما أنا فهمت سويل فاسون
6: قاسم
1: مش نجم يقول لي كان قال أي شعبوية
5: تحركنا ببعضنا
1: هل يقول فيه منطقي قابل للتطبيق ولا لا يقول لك اليوم يزم قرارات في علاقة بالبنوك يا أخي مش معقول تبيع لي 200 مليون ب 480 مليون معناها زاد أبريتو تحب نمشي لبعيد نحكي ولا سلم اجتماعي على الناس لازمها تشتري على الناس لازمها تكري على الناس لازمها تعيش ما يزمش الدار تولي إنكسيسيبل من ناحية الشراء والكراء الزوز. دونك هل يقول فيه يقبل التطبيق على أرض الواقع وإلا لا والكراهات الاقتصادية اليوم
7: يقبل نهاية. أما راهو اللي يقول فيه زادة معناها مهم جدا ويلزمنا نرقاو حل في الحكاية ذي بون مش تاع بري نوبيل قالوا وقالوا تاع حاجه معناها معقوله. علاش؟ خاطر راهو في البلدان الكل فما دي تو بريفيرونسييل للسكنه، فما قوانين سيفري كومبلكس ومشعبة، لكن مثلا في فرنسا المسكن الاول تاخذ بتو واحد، تحب تعمل ريزيدونس سيكوندير كيما
1: كيما وقتها نحكيو على ريزيدونس الاولى.
7: ريزيدونس الاولى عملنا راهو تجارب برشا المسكن الاول من قبل، عندنا 30 سنه ونحن نحاولوا نلقاو سياسه للسكن اجتماعيه في الديار. الاراضي ماش موجود على ذاك غالي برشا، الكل كونسنتري تونس، معناش قاعد في تونس. علاش نحن جردن دان كارتاج ولاك زيرو وجاردان سكرا كل بلاصه هكا يرقاو يسميوه جاردان؟ علاش هذوكم ولاو غاليين برشا؟ خاطر هذوكم اخر بلايص تنجم تعمل فيهم بلاصات وتنجم تهيئهم وتعمل فيهم كياسات وتعمل فيهم مرافق الكل. اغزر البني اذا يبدا غالي لابول وقت اللي تترشق لابول ايموبيليير تعمل لك كريز اوتوماتيكمون. تتفكر لابول نتاع الكريز نتاع لي سب برايمز في قبل الألفية في امريكا، اسبانيا تتفكر قعدوا 10 سنين تقشف بعد لابول ايموبيليير، ما نلعبوش بيه الايموبيليير. الايموبيليير يلزم تدخل بعد ساعات للدولة لتنظيم الواحد، تنظيم مش حتى في المقاولات، حتى في الكريديات يلزم العبيد تكسب. راهو كما يكسبوا تعرف اشتر الشباب يسكن فوق بوه وامه اللي خذيف اللي معناه تدبرها وعمل فيلا. قلت لك اشتر برشا عبيد
1: مش هذا هاتم، حتى اللي خذا كريدي وقدم على كريدي وما نعرفش كيفاش تعرف راهو باش يعدي 15 20 25 سنه مخنوق. وكي نقولوا مخنوق راهو هذا يرجع ديما على حاجه اسمها كاليتي دفي، معناك تعاود تشوف الفاكتور علاش توس ياسر ولا الاعصاب على خاطر هذا نجم يكون واحد من لي فاكتور. معناك انا شهريتي مثلا 4 ملايين 3 ملايين باش نحط منهم معناها نسبه كبيره في كريدي دار مونطون كبير، ومن بعد نقعد نعيش بيان سور فاتورات وغيره وكذا ايش مخنوق.
7: كي تحسبها يسمك تفضل في حياتك كل عام تفضل 10 ملايين، معناها ريت كي تحسبها انت 10 ملايين احسب 10 ملايين في كاريرك، 10 في 30 300 مليون، معناها تصور تفضل تصور معناها تعيش باللوان لوان كار دو تي مويان باش سقف فوق راسك.
1: باش تقف فوق راسك صعبت على التوارثة في علاقة بالديار، والمشكلة متواصلة تو السنوات واحنا نحكيو في نفس
5: الموضوع. وبربي نقطة مهمة أخويا رفيق ديما نعاودها خاطر أنا نعرف الكلام مهم.
1: ازرب برك خاطر خلي يتكلم
5: إن شاء الله ما قلقتكش وكذلك رفيق. ولا سمعت مقاول قال الحمد لله ربحي، أنا ملي صغير لا سمعت مقاول قال الحمد لله.
1: شفت أنا مقاولين
5: أنت على أصحابك المقاولين
7: بعد ما يفتروا
5: إن شاء الله نهار تقولوا الحمد لله ربحين، خاطر ديما يتشكي وتحسوني تعبين ساكن.
1: أي سيكتور فيه تعب وأي سيكتور فيه خدمة وفما حتى حد يجي يقول لك أنا ربح برشا ولا أوكي، فيه تعب فيه حاجات ما نعرفهمش، فيه بروسيدور فيه بيروقراطية معناها إدارية ساعات تدمر حياة أي إنسان، ولكن هذا لا يمنع أنه الأسهم غير مقبولة كريديات البنك. البارح أنت قلت لي سمعتوا الانترفيو وحكيوا على ظاهرة زيادة
5: قال لك لتيران ياخذهم
1: لتيران قاعدين يغلاو زيادة كيلكو سورت على خاطر
5: ياخذوا فيهم الكناطرية
1: صحيت فوالا سيان تريك اللي لازم ياخذوا بعين الاعتبار بوتاتر ما نعرفش هذا يمكن يساهم نحكيو في الفينومين نفسي بقول لي
4: نحب نقولوا هي الفكره القديمه اللي عندنا يقول لك اشري دار قبل العيات وتربينا عليها الحكايه هذيك اشري دار اشري دار. انا مره تفاجات نحكي مع واحد لبس عليه معناتها سوبر ارشي ملياردير اش قال لي
1: تونسي ولا خليجي؟
4: تونسي.
1: اي
4: تونسي تعرف قال لي؟
1: لا
4: قال لي انا بالله سامحني انا علاش نشري دار ب 4 مليار نحط فلوسي في الزليز وفياس وبيسير ودرشو؟ لا بابا نكري دار ب 4 ملايين نسكن في قصر وفلوسي يدوروا. معناتها كي تخمم
5: انت تحكي على مشاكل
1: اللي زاد فما ناس يخموا هكا
4: نحكي لك تو انا
1: احسن ما مواطن يسمع فيك شهر انا فلوسي باش يدوروا.
5: نحن الموضوع نتاعنا المواطن ما عادش قادر
4: هو مسكين شهر باش يشري دار كيفاش تو كنتوا تحكيوا فيها يقعد مسكين مخنوق يا علاش تخنق في روحك تخليك
1: المشكلة زادة حتى الكري قاعد يغلى معناها بيان كو المعادلة نتاع قبل نكري ولا نشري ما عادش تستقيم المونسواليتي نتاع الكريدي هربت برشا بالمونتون نتاع الكري. دونك اي مواطن اللي باش يكري ظاهر واللي باش يشري ظاهر. عندك كلمة؟
2: لا.
1: انت نمر للأخبار. الموالي سندريلا نحكي ولا نحكي ولا شنو شاكيرا وبيكي والمحاكم والحضانة حتى ما بين النجوم الأمور ماهيش ولا بد.
2: وما فما أسماء قاعدة تودور وترند على مواقع التواصل الاجتماعي منهم شاكيرا وبيكي وهيل بيري وتليقها أوليفر مارتينيز اللي بينتهم قضايا حضانة. مثلا شاكيرا اللي انفصلت من 2022 نحكيه على قضية أخرى كانت موجودة في برشلونة في محكمة برشلونة نهار 3-6 أكتوبر لمطالبة المحكمة بإجراء تعديلات على اتفاق الزيارات الحالي بينها وبين اللاعب كرة القدم السابق بيكي وين تقول أنه ولادها تعبوا من السفر بين ميامي وبرشلونة. هاي البيري زادة كيف كيف مع أوليفر مارتينيز زادة كيف كيف عندهم قضايا بشأن الحضانة المشتركة لولدهم وسط اتهامات متبادلة وقرارات قضائية جديدة في الوقت اللي طالب فيه بيري بإعادة العمل باتفاق الحضانة المشتركة. يواجه مارتينيز باتهامات خطيرة تتعلق بولدهم مطالبا بالحصول على الحضانة الكاملة. وهكا نلقاوهم الأسماء الأربعة هذوما ترند على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: رمرو
6: أبابا
1: قل لي
6: والله انا اش باش نقول لك انا هالمشاكل هذيا اللي تبدا فيها شويه لوكس مشكله بين برشلونه وميامي
5: كذا
6: اش نقول لك ما نجمش نحكي على تجربه ولكن مهم برشا نحكيو مهما كان السيتواسيون اللي انت فيها والوضع الاجتماعي اللي انت فيه راه مهم برشا كيفاه ننظموا حيط صغارنا خاطر قاعدين نستسهلوا راه ما نبدالكش من الاول مشكله اعرف بشكون عرست وكذا وتعرف البروفيل اللي معك غير هذاك اللي مالي فيه ولكن اعرفوا صغاركم كيفاش تعيشوا راه كله يرجع تحب ولا تكره ماشي في بالك ولدك ما يحسش ولا ما يحكي لكش ولا ما يقول لكش لو من الاخر من الاخر حاجات تقعد غاديكة ما تفيقش بها ويكبر بها وتصير المشاكل من بعد اكبر واكبر
1: يكبر بها وعقد لا يمحوها الزمن لا يمحوها الزمن حتى كي يبدأوا فما الفلوس ونحكي ولا دي ملياردير يتحركوا معناه في العادة تو عارك حتى في تونس اوكي ما زيدنيش في النفقة ما نعطيكش ولدك ما خلصنيش النفقة ما نعطيكش بندك هذا الشنتاج الموجود ولكن حتى البر حتى الفلوس متوفرة لهم ملياردير والبو ملياردير الشنتاج افكتيف في علاقة بصغار ديما متواجد هذا اكد انه مش كان مادية اكل الغلة متاع النقمة متاع نحب ننتقم منك اترافير ولدي نعفس على ولدي وننتقم منك كنت مرأة ولا كنت راجل مالوروزمون هذا موجود وعلاش ديما نقولها راه مش كل بو بو ومش كل ام ام مش كل واحد جاب صغير يستحق انه ياخذ لقب الاب والام اللي ما يمشي يعفس على قلبه ويتحمل اي حاجه باش ولده ما يتعذبش راهو له ابو وله ام حاتم
7: هو راهو انت اغزر الانتقام حاجه موجوده مع البشريه من اللي تعملت البشريه من اللي بدات البشريه
1: مش بيه اليوم كل سؤال يرجع قبل
7: اللي بدا بالنور
1: شنو خالد ما عرفوا بعضهم في الليسي وبداوا يعرسوا كذا
7: علاش انت قصت
1: بابا عزيز
7: معناها موجود فينا سي جينيتيك
1: اما حب الاطفال ما يخليش هذاك يقف الغل
7: لي بربي انت مثلا واحد طليقته تخرج عليه غنيه معناها والاخر طليقته
1: والله لا يعنيني ماي بنتي لباس ما بنتي نحبها
7: ما نحكي لك
1: زاد هذاك ام بابا اكيليبري هذاك ام بابا نورمال
7: ولا ماما جو بونس اوسي هي ماهيش اكيليبري هي معناها هي شاكيرا كي تخرج غنيه على معناها على طليقها ماهيش اكيليبري وهي البيري ورجلها زاد فما اغزر فما ميكرو فما موندو نحن ما نعرفوش فما موندو يدخل فيه الفلوس يدخل فيه الشهرة تدخل فيه الغيرة تدخل فيه ديزانتيري يدخل فيه زاد اون بارل دو موا تو هاي البيري عندها تقديس 3 سنين ما سمعنيش بها كي وليت مشكلة متاع واحد تسمع بها نجم بروديكتور يسمع بها نجم يعيطو فما حسابيات نحن يمكن كي نو ديباس اونلي كالكول تتجاوزنا اما يقعد في الاصل يا ولدي انتم فوزيت الاكسبيريونس فشلت لانتيري الوحيد اللي قاعد العلاقة الوحيدة الحاجة الوحيدة اللي قعدت بيناتكم هو تمنعوا الصغير هذاك باش يعيش أموا حياة برسك كيليبري ما قلنيش كيليبري
1: رسالة لمن يلتقط الرسالة للي تبدأ أمه تستحق لقب الأم وللي يبدأ أبوه يستحق لقب الأبوه وتسمع حكاية والله العظيم في كل مرة تجبد الموضوع نفعل خطريت برشا صغار ضحايا بو يقول البنت والله العظيم لما نحطم لك حياتك أنت وامك طفلة فيروستري نحكي على حالة نعرفها معناه البو لبس عليه معناه إنسان في سريه نقوله أحنا فقط على خاطر هو وامه عركة في معناها هي ولوم معركة باش ترفع النفقة وهي حقها معناها. لا ما عجبتوش هو كيفاش العرق ومن حقه ما تعجبوش ومن حقه يقول لي ما نحبش نزيد ولا قول انت طامعة فيه ولا منه كتمجي باش توجع أمها تشدها تقول لها إبا والله العظيم اللي نحكي فيه سيه. النتيجة طفلة تروماتيزي من بيدو بسيكياتر لبيدو بسيكياتر وما عادش تحب تشوف بوها عند قرابة العام ونص حتى بالمركز بالأمن بالمرجدة الطفلة رافضة أنها تشوف بوها.
7: خسر بنت
1: سي أنت الطفلة كي تراها تحس انه طفله
7: نقصتها شطر
1: فما حاجه فما حاجه هذا بو
7: مقيد في المذ... يخرج في الكبر
1: هذا بو مقيد في المذمون بو وقيس على حكايه اخرين وشفنا ناس الكل الفيديو اللي دارت الايامات الاخرى على كل بيبي شو ما نحبش نحكي في تفاصيل قضيه عند القضاء اما زاد راه مش معقول معناها الطفله ذيك تقعد عند الام ذيك معناها ومدت لها سكينه ومدت لها رحايه وتصب لها في درشنو في البيبرو ماهوش معقول راه البره معناها حاتم كرهبه تخرج بالوقت تاخذ الطفله حتى نشوفوا الحضانه لشكون باش تتعطى
7: وريت هذوكم باش يخرجوا لك جيل معقد كيفا باري يصير سافي سونتيمونتال اي ماريتال
1: كل شيء هذا كله اروفوار في تونس على خاطر احنا مازلنا في القانون من عام 30 انه البو ياخذ ساعتين والام والطفل يطلع ديزيكيليبري احسبوا قداش عندنا اولاد مطلقين اولاد نتاع اباء وامهات مطلقين وقيسوا هذاكم الكلهم بو يشوف ولده 4 سوايع في الجمعه ما زالش يمارس الابوه نتاعو مازال كي باش تخلط ادوليسون 16 ولا 15 وسمعنا الحكايات جمعتين التالي البو وقتها ينجم يسامبوز اذا كان هو ما تراه كان ساعتين في الجمعه انتهى وقتها الام زاده ماهيش باش تكون قادره ساعات باش تشد ان ادوليسون دو 16 ولا اون ادوليسون دو 16 وحكايات سمعناهم جمعتين وثلاثه التالي وفاهميني على شنو نحكي اروفوار في علاقه بهذا راهو الحضانه المشتركه راهو حاجه توري ان بلاد متقدمه واعيه ان في 2026
2: وما هو الصغير ديجا ضحيه معناها هو ديجا ماهوش باش يعيش في عائله ايكيليبري ماهوش باش يكون هو ايكيليبري على خاطر تحرم انه يكون بين ام وبو يعيش تفاصيل يوميه بين ام وبو زيد على هذا ندخلوا في مشاكل معناها يولي برشا عليه زيد على هذا هو باش يعيش هك تشوف كل مره رقم يخرج ها وما همش يشوفوا في الضوء ها وما همش محرومين من عرش شنو ها ومشاكل نفسيه فما بالك انت تحط هذكم الكل وتزيدهم على هذم الكل تزيدوا اللي هو محروم انه يعيش حتى على تفاصيل يوميه بسيطه انه يقوم الصباح يلقى ام وبو يعيد مع ام وبو دونك على الاقل نهونوا عليه الاحساس هذايا انه هو يلقى بو وام منفصلين ما يخليهوش يشوف مشاكل بيناتهم على الاقل
1: التفاصيل تجيك المخ واش معنى الحضانه عند الام عام كامل والبو ياخذوا ساعتين نهار الاحد والعيد نهار الاول عند الام معناها البو شنو معناها الغيوه من الحياه جمله نحيو علاش ما يخوش يا سيدي هو عام كامل عند الام العيد ياخو يمشي للبو عيد الكبير والعيد الصغير العيد الاول ابريتو البو باش يخرج ويحوس ولا باش نقلبوا منظومه الحياه البو منطقي باش يذبحها اللوش لا العيد الاول زاد صغير عند الام والعيد الصغير الكبير الاول عند الام يا اخي الغاء لدور الاب هذا الاب المطلق ما عادش ينجم يمارس سلطته ومن بعد عندنا ديزادوري ما عادش ينجم يتحكم فيهم فاصل ثم نواصل
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري
9: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. ديوان فام.

0: الخبر الاول يهم النادي الافريقي تفاصيل.
1: بالضبط نحكيوا على النادي الافريقي اللي باش عنده مباراه قادمه ضد تي بي مازيمبي. السفر الى الكونغو باش يكون في رحله عاديه ومش في رحله خاصه. فما كلمه تحكي حتى على انه الرحله تنجم تقعد اكثر من نهار ولا نهارين. برشا تحكي في علاقه بالرحله ذي في مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا ينجم يضر بالنادي الافريقي ولا لا، خاصه انه الملاعبيه باش يوصلوا غاديكا ضد فريق كبير برشا وبعد رحله طويله باش تكون متعبه.
0: ناصر يأثر هذا وإلا لا؟ وإلا لا كورة في التيران بعد لوميورغاني معناه ولا لا؟ التعب بتاع الرحلة نجم يكون عنده امباكت.
2: لا نجم الحق بتاع ربي وقت اللي نحكيه على مشاركة أفريقية بالحجم ذا وخاصة النادي الأفريقي أنه من الفرق اللي مراهن على الشامبيونز ليغا ذي. الحق كي تمشي في رحلة خاصة ديما فما أريحية خير برشا، ولا بروفوني أنه خير مرة النادي الأفريقي سافر على متن طائرة عسكرية، ومعتها كانت حتى البواياج من الطائرة العسكرية خطر سفرنا قبل مش مريح
0: كيما
2: مش كونفورتابل كيما الطياره.

0: الفريق اللي مهم جدا جدا ما يخرجش بعقليه ما يدخلش بلوتو بعقليه الريفانش مع تي بي مازيمبي لانه فهمك صحيت ماتش قديم وانتهي. الفريقي مطالب انه يعمل نتيجه ايجابيه ويمر جيل غير الجيل ولاعبين غير اللاعبين. موضوع تسكر شويه بوبليك يلعب مع بعض ويفلتوا على الفيسبوك كما جرت العاده ما بين الجمعيات صحيت ماهوش لو جرون مازيمبي اللي نعرفوه نتاع العوام اللي تعديت. دونك حس عيد ان شاء الله يا ربي للنادي الافريقي تكون حاجه ايجابيه برشا. توجه الافريقي في دوري المجموعات للافريقي الماهر لاحباء النادي الافريقي صالح السعيد للجميع. بوليميك ما بين مورينو وكيليان مبابي تفاصيل الحكايه. كيليان وكانه يستفز هذا اللي فهمته. اعطيني التفاصيل.
1: كيليان اللي عامل برشا مشاكل توا في مدريد وقاعد يقلب شويه في الجمهور عليه. نحكيه على خوزي مورينو المدرب تاع ريال مدريد اللي حكى في بودكاست قال انه بصفتك لاعب كره قدم لا يمكنك ركوب الدراجات. ما لازمكش تركب على البسكليت على خاطر السقوط على الدرجة ذي نجم يتسبب في غيابك أقل حاجة 3 مباريات ولا كسر في ساقك نجم تكلفلنا شهرين بعدها بنهارين. مبابي اللي هو مضروب مع المنتخب الفرنسي مازال ما رجعش من الضربة متاعه يهبط ستوري هو بالبسكليت هو قدامنا رغم اللي لبس كاسك هو خايف على روحه ولكن يضحك ويفدلك بالحكاية ذي ويقول أنا نسوق البسكليتات. الحكاية ذي عملت برشا بوليميك والجرايد في مدريد تحكي على إنه مبابي قاعد يعمل في مشاكل كبيرة مع مورينو.
0: الحوار اللي اجراه مورينو حكي فيه على الديسيبلين تاع اللاعبين قال انا ما نفهمش معناها ملاعب يخلص مليارات وجمهور وراه وساعات بلاد وراه وعايش يعيش حياته عاديه ما عندوش حق يعمل اي حاجه الا مشاور مدربه واللي داره واللي ترتبي وغيره كذا. قال عطى اكزامبل قالش معناها جوار بروفيسيونيل يخرج يعمل زعما دوره بالبسكليت ينجم يتيه يعمل فراكتور ينجم يتيه يعمل اي مشكله. قال بالنسبه لي هذا ماهو جوار بروفيسيونيل. 48 ساعه من بعد كيليان يهبط فيديو هو يسوق في البسكليت. هل هذا استفزاز؟
2: استفزاز على الاخر. هو في تونس فما جمعيات تعاقب الملاعبيه نتاعها كي يجي مريض غريب ولا برونشيت يقولوا تحمل مسؤوليتك بدنك هذاك امانه نتاعك انا نخلص فيك للبدن نتاعك باش تكون حاضر نهايه الماتشوات. دونك انا يظهر لي مبابي قاعد يضيع في الكارير نتاعو بالبروفوكاسيون بالصديقه اللي عملها بالتصرفات الخاطئه.
0: على واحد من احسن لاعبيه في العالم يضيع في كاريره
2: ولا سيترودي انت يضيع في يعمل في حاجات يخلي لعبات تنفروا ولا ياسر اروغون.
0: انت مستفز.
2: انا مستفز ندولك بسكليت ديسيبليني
1: خايف عليك بالبسكليت
2: خايف عليا وخربت دار بلاتو
1: ها وين نعرف شكون بار اكزومبل. انت تحكي برشا على النوم بكري وانك لازمنا نكونوا عندنا كسته 7 سوايع ونعرف شكون من السهريات بسم الله ما شاء الله نواره ديما تصاوروا
0: وتصاوروا ديما في كل
1: صفحه كل جمعتين خرجت لنا تصويره ان شاء الله ان شاء الله يفهم المساج من الخبر هذايا وكاو
3: هو راه
0: خذ الكلمه واحده هو راه خذ الكلمه واحده
3: انتم شكون مورينو لرواد لا كوميونيكاسيون وشكون مبابي الروا بيس دو لا كوميونيكاسيون. شكون يحكي التوا الريال كي تجبد على شكون تحكي تحكي على مورينو والكلاسيكو تجبدش على الريزلتا تجبدش على طريقه اللعب
0: مفتعل.
3: يا ولدي
0: حتى ما تدخلش في نظريه الاتصال
3: انا مورينو نعرف اكثر منك انا نعرف اكثر منك انا مورينو ملي كان مترجم لا لا لا نتبع فيه كنت مغروم به برشا خاطر انا لعبيت كي كوميونيك ديفيرامون واللي يعملوا حاجه اكسبسيونيل خارجه على العاده هذوكم انا نتبعهم خاطر جومان سبير منهم. دونك جو بونس بغز يمكن هذه مش
0: مورينو على روحه في بودكاست يحكي
3: يحكي على جوار اخر
0: ليه دردش يحكي اون جنرال على الملاعبيه على البروفيسيوناليزم معناها حوار عادي اللي عملوا استفزاز من بعد هو مبابي هو اللي خرج الصوره هذه.
3: اما مورينو ظهر يحكي على إريكسون مره تاع عمل فيلو تاعه وهو وقت يريني فيه ما نعرفش الاسم بالضبط اما جبد ان اكزامبل قديم
4: الرفيق راه بالنسبه للمواضيع هذوما راهو سيد ريغلومون انتيريور ما فيش حد شيء معناتها بالنسبه للملاعبي مجبر
0: شنو باش تحط له انت في الكونترا ما يعملش بسكليت وما يركبش تروتينات وما يعملش ترامبولين
4: لا سامحني يتحط له ما عندوش الحق يركب في موتور وما عندوش
0: ما عندي شيء في كونتراتو مع الديوانه
4: انت تو نعملوا لك تحب نعملوها بنانتا نعملوا
1: ما عندكش كونتراتو
4: كونتراتوك اصلا
0: والله سي فري والله والله يا ريت ما ناخذوش بعين الاعتبار حاجات كيما هذه ما كان جينا احنا ناس بروفيسيونيل مثلا راهو لي كونترا نتاعكم الكل فيهم انه راك تتشاف تسهر وسط الجمعه وانت عندك ماتينال راك تتعاقب راك تنحالك الحلقه راك تروح بكري مثلا 9:30 ما تعملش ريونيو نص ساعه راك تنحالك الحلقه
3: راك تخدم وحدك راك عامل بودكاست
0: على قد اللي دخل
2: لويت هذا هي الكلاشات الجميلة
0: هذه هي الكلاشات
2: الله صلي على
0: نعجبك في الكلاش

0: لا هذه نتاع واحد جمل حط في قلبه
1: سندريلا بيزو سندريلا الاخبار ثم نعود رسمك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
2: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
3: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian Adventure.
2: L'essentiel de l'info. Flash News.
5: مجزوة التاسعة ديوان فام عسلمة. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية الثلاثاء الماضي أسفرت عن الإزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية قدرت ب 572 وتحرير 209 محاضر اقتصادية. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية نشر أمس بأن هذه التدخلات قد تم خلالها القيام ب 139 عملية حجز وتحرير 41 محضرا عدليا وتقديم 12 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدة أمنية وهياكل قضائية مختلفة، إلى جانب حجز 51 آلة وزن وعشرة درجات نارية وخمس سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية، وذلك بكامل تراب الجمهورية. اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية صفاقس تقر الانطلاق في تنفيذ برنامج عملي للتدخلات العاجلة للحد من مخاطر حوادث الطرقات ومعالجة النقاط السوداء والتأكيد على ضرورة الانتقال من التشخيص إلى التدخل الميداني الفعلي عبر تركيز مخفضات السرعة بالمواقع التي تشهد كثافة مرورية وتستوجب حماية إضافية لمستعمل الطريق. والإجراءات تشمل التدخل لإصلاح الطرقات ومعالجة الحفر التي تمثل خطرا على السائقين مع إعطاء الأولوية للنقاط الأكثر خطورة، فضلا عن تعزيز الإنارة العمومية وتدارك النقائص المسجلة بالمفترقات لتحسين الرؤية خلال الفترة الليلية. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر برمجة جلسة استماع لممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين. وأوضح المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن اللجنة تدارست خلال جلسة عمل عقدتها الثلاثاء الماضي ملفات تهم القطاعات الحيوية، وتناولت مسألة نقص الأدوية وموضوع المؤسسات التربوية والإمكانيات المتوفرة لتأمين حسن سيرها. جامعة تونس توقع بالعاصمة الصينية بكين مذكرة تعاون مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي المشترك. إلى الشأن الدولي، حركة السفن عبر مضيق هرمز تتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين عقب تصاعد الهجمات على ناقلة النفط، بينما ساعد ارتفاع الصادرات عبر خليج عمان والبحر الأحمر في تعويض تراجع تدفقات الخام عبر المضيق. وسجلت الشركة عبور 7 سفن شحن فقط الثلاثاء الماضي، وهو العدد الأدنى منذ 23 من جويلية قبل ارتفاع الحركة إلى 10 سفن أمس الأربعاء، مقارنة بأكثر من 20 سفينة يوميا يومي الأحد والاثنين الماضيين. وزارة الخارجية المصرية تدين الاعتداءات والهجمات على السعودية وتؤكد أن التصعيد والاعتداءات التي طالت المملكة تزعزع استقرار وأمن المنطقة بأكملها.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين ليراف ماجور توت سويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد.
1: واحد
0: أدب. من ألف رواية التوت المر؟ ما يتكلم حد ناصر
2: لعرس المطوي
0: كالعادة. رامي
3: ميخائيل نعيمة.
0: ميخائيل نعيمة التوت المر. سندريلا
4: توفيق الحكيم.
0: توفيق الحكيم التوت المر. نقيبة
5: محمد العروسي المطوي.
0: زيادة
6: محمود تيمور.
7: محمد العروسي المطوي
4: بالحق.
0: توت المر لساحبها محمد العروسي المطوي. جواب صحيح. وأخيرا بعد صبر أشهر تقريبا الإجابة الصحيحة محمد العروسي المطوي. نقطة ناصر، نقطة حاتم، نقطة النقيب. سؤال سرعة ريفليكسيون. ما هي المدينة التي تقع في نفس الوقت في قارتين؟
3: اسطنبول.
5: اسطنبول.
0: رامي كان الأسرع في القارة الآسيوية والقارة الأوروبية. اسطنبول. نقطة رمروم. السؤال الموالي رمروم. كم دولة تشترك في نهر النيل؟ نقيب
5: 11 دولة.
0: 11 دولة. زيدون
6: 9.
0: 9 دول. نصورة
6: 8.
0: رمروم
3: 9.
0: وميمة
4: 9.
0: حاتم
7: 7.
0: مصر والسودان، جنوب السودان وأثيوبيا هذو 4. أوغندا وكينيا هذو 6. تنزانيا 7. رواندا 8. إريتريا
4: 9.
0: الكونغو الديمقراطية 10.
3: يخلط الكونغو.
0: بوراندي 11. نقيب جواب صحيح.
7: ما قلت ليش لين الأزرق ولا الأبيض حتى فما زوز روافت.
0: شكرا لي.
6: شكرا ليك.
7: رافض بو 7.
0: بديت نرفز. بدي على عصاب. وي بدي يضيع الترع. إذا عمل لك سيارة واحد زيد وزود أسئلة كورة يخرج بالترع كومبليت. يلا السؤال الموالي. ماذا نطلق سؤال سرعة لأنه سؤال سهل بالفرنسية على السلطعون؟
7: كراب.
5: كراب.
0: حاتم ورامي في نفس اللحظة النقطة في نفس اللحظة.
7: بكري ما حسبت لي اشكي قلت ان اسطنبول.
0: اشكي اشكي نجم تشكي. تعال تمشي وين تحب.
7: يلا السؤال الموالي. انا ندافع على حقي مانيش نسكن
0: وين اشكتلك.
7: ديما ندافع على
0: حقي
5: امامك العدالة.
4: سلم.
0: اوكي مريب مريب. طيب الحق مريب.
3: والله يفرض وقت بالحق.
0: يلا السؤال الموالي رمروم.
4: سلطعون
0: مخي بالحق. اي بالحق مخي بالسلطعون
7: الازرق. عرفتوا عيطوا له داعش. نحن السلطعون سموه هكا فينو على داعش.
0: ماذا تعني كلمة فرعون في اصلها المصري القديم؟
4: فرعون.
0: ماذا تعني كلمة فرعون في اصلها القديم؟
6: انسان هادئ.
4: فرعون
0: إنسان هذا. ناس
6: الحاكم بأمره
0: ما هوش على عبد.
5: نعم
0: معناه مش توصيف متاع عبد. حاجة
7: ما تسهل لهمش يا رفيق. تجيب حاجة صعيبة تسهل.
5: هو الحيوان الوحشي.
0: الحيوان الوحشي. سندريلا
4: قطوس.
0: ناس
6: قوي.
0: رامي
3: كوبرا.
0: سندريلا
4: قطوس.
0: غلط الى حدين بعاد بعاد برش.
7: هو الحكم معناه هو الملك
4: ملك معناه
6: ليه؟ البيت العظيم رفيق تو ذكر
7: الحكم
6: البيت العظيم.
0: لا مش الحكم. لا ما تقوليش اي اي البيت مش الحكم.
6: البيت العظيم
0: في انا لغه. لا شوف باش تناقشوا زاد.
7: لا لا لا
0: فسر ليه.
7: ليه معناه الحكم البيت اللي يحكم.
0: الحكم
7: انت تقول هم يسميوه البيت
0: يتقال على القصر الملكي او البيت الكبير.
7: الحكم
0: البيت
7: الكبير السمبول نتاع الحكم راهو فرعون.
0: البيت الكبير
7: يا خويا ما تعطينيش نقطه.
0: اي ما نعرفش البيت. القصر الملكي او البيت الكبير. نقطه زيدون برافو.
6: الاجابه جيب الهند.
5: داي بدو
6: رغم اختلافنا بالجمعيات ولكن الكويز واحد.
0: تحية لشكون؟
6: صديقي من الهند.
0: رجع
6: مروح يعدي
0: هو ابن بيت كبير. يلا نمر للسؤال الموالي زيدون.
6: يا بابا
0: يا حاتم ما تخرجش من متر.
6: اما لا سامحني حاتم راك تحب راه فما فرق بين البيت العادي
1: هو الاستفزاز.
6: لا البيت
7: العادي اسمع طلعها بذريعك
0: ما تجاوبوش ما تجاوبوش ما تجاوبوش قولوا احنا اخويا متحملين مسؤوليتنا. يلا زيدون
6: هذا بالدوير
1: خلوا طلعها بذريعك.
0: من الذي شيد قبة الصخرة المشرفة في القدس؟ من شيد قبة الصخرة المشرفة في القدس؟ نقيب
7: تاريخيا
1: لا جغرافيا
0: اقتصاديا
7: ليه فما
0: لا اقتصاديا رياضيا رياضيا واحد غادي يهز البيرش وراك داعوب راك داعوب نقيب هيا
5: سيدنا ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم ناصر
6: خالد بن الوليد
1: ويودي بدلو لسه
0: نحي الوين نحي الوين عروق قلبك ما تصدقش
1: الوين الكل
0: سندريلا تجي تضحك والله العظيم في فسحة امشي
4: صلاح الدين الايوبي
0: صلاح الدين الايوبي رامي
1: سيدنا ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم الى حد الان كل الاجوبه خاطئه
7: جبريل
4: جبريل
0: سيدنا جبريل مشال الميتافيزيك
1: خلف العمق
0: خلف العمق هاي زيد عندك محاوله ولا
6: باش نقول بن اميه في بالي سيدنا ما فما لا والهند رقد
0: يلا
6: سيدنا
7: مالك
6: عمر
0: لا
6: سيدنا
0: محاولة.
6: ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم نعطي محاوله نعطي انديس مش محاوله مروان تيش
1: عصام الملك عصام
4: ما
1: لعب الدائرة
0: يلا مروان تيش
1: مروان تيش
5: عيسى بن مروان
4: عبد الملك
5: عبد الملك بن مروان
0: الملك بن مروان نقطة للسندريلا جواب صحيح
4: عزيز لا والله تفرج في المسلسلات التاريخية عمر بن عبد العزيز نور الشريف
0: يلا كمل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم زياد الرسول يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا لولا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ثالثة شني
6: شوية رفيق
4: عودها
0: هو فيهم ثلاثة حاجات ما همش مربوطين ببعضهم لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرك اللي يمشي ويتمسكن على العباد هو عنده هب العباد تعطيه اللي يمشي هكيك يا ربي يزيد يحل عليه باب ذل حاجة ثالثة شني
6: ولولا شني يا رفيق
1: سؤال صعب ليه لوصي
0: جابي مخك نعرفه يلا عطيني حاجة أخرى أقسم عليها الرسول أنه خليك نقيب
5: ولا دعا عبد ربه
0: مثلا فوالا اي
5: اي
0: الا استجاب له
5: الا استجاب له
0: ينجم يكون
6: حتى نقول لك هيك
0: فوالا
6: اللي
0: عطاه مال يتيم شنو
6: لليتيم
0: اي شنو يجرى له الرسول اقسم
6: ربي يحلها في وجهه ان شاء الله في وجه صغيراته
4: اللي ما يشكرش ربي معناه يحرمه من النعم
0: من لم يشكر الله حرم النعم هذه اقسم عليها الرسول
4: مثلا
0: وينجم يكون نفسر هكا وين
7: اللي ما كما النقيب اللي ما يدعاش
0: اللي يدعي ربي يستجيب
7: رفيق كما النقيب
0: كما النقيب
6: رفيق أرجوك
0: ما عطيتكش كلمة سامحني
6: ما نقص مال عبد من صدقة
0: عود شكلها ترى
6: ما نقص مال عبد
0: يمشي
6: محمد عود أبعث لي بالشكل ما نقص معناتها ما ينقصش المال كي تصدق به
0: هي ما كيفاش قالها الرسول بالضبط
6: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
6: ما نقص مال عبد من صدقه
0: ما عشيش
5: ما
0: نقص مال عبد من صدقه هذا من الاشياء اللي اقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب صحيح لقروز زياد المكي بسير فما عبيد ليميتي يقول لك اش معني عندي 20,000 كي نعطي 10,000 هاو كان قص الامور مش
6: بالتالي هذيك
0: التجاره ربحه مع رب العالمين وترجع لك في الدنيا قبل الاخره في علاقه بالصدقه ربي يجعلنا ان شاء الله من الناس القادره انها تتصدق هذيك نعمه ربي يخلقك قادر انك تعطي ماكش مطالب ماكش تبحث على شكون يعطيك
6: السؤال صديقي بالهند تلعب الدين معناتها قوي فور
0: الحمد لله
6: ريت اصدقائي رفيق
0: الحمد لله
6: تابع الا الصلاح.
0: الصلاح.
6: لا كان جيت أنت تتابع الصلاح كيف؟ راك جاوبت عليه.
0: السؤال الموالي.
6: يغزل يا رفيق حاتم يغزل.
0: يلا.
6: صفر حاتم توا.
1: ليه؟
7: ليه خاطر خاطر ما نجمش نعطي رأي.
0: السؤال الموالي. سؤال سألته متأكد. أنا مسألش ريفليكسيون خاطر وقت نسيت الاسم. ريفليكسيون. من هو اللاعب كرة القدم الملقب ب العنكبوت
6: توتي
7: ليغول هذايا ياشين بيتر تشيك
0: ياشين جواب صحيح النقيب لاف ياشين
7: اسماعيل ياشين
0: لاف ياشين تو دورة دعابة اسماعيل ياشين لاف ياشين حارس المنتخب الروسي الاتحاد السوفيتي
7: الوحيد
0: اللي خذا بالون دور كحارس كرة قدم. السؤال الموالي برافو نقطة للنقيب زيدون إلى حد الآن عندك شانس تخرج أنت الأول
6: بربي يا
0: والله حاولوا نشرفوه قدام أصدقائك اللي يسمعوا فيه. يلا السؤال
6: إن شاء الله يا رب
0: الحب اللي يتعب
7: على الغش
0: لا سعيد يا رب يبارك لي في الغش يلا زيدون السؤال لو أجلك في سؤال نجم يخرجك راس راس
5: أكمل البيك
6: أي برا
0: ما معنى غريبويي بالفرنسية
6: غريبوي
0: غريبوي
4: غريبوي
0: vous gribouillez nous gribouillons
6: il bougrebon dans le futur
0: يلا شكون
6: اه يبدا ببدا رفيق وسع الدور
0: يلا يا وسع الدور
7: حتى يخلط
0: يلا يزيد ثلاثة
6: ارجوك نعرفها يا
0: ارجوك تكلم
6: نعرف
0: زيد
6: والله نعرف
0: نقيب
5: قريبوية كما نقولوا احنا مثلا يقرقش في حاجة كما نقولوا يقرقش في السوم القريبوي
0: القريبوي يقرقش ناصر
6: يغزل
0: يغزل حاتم حاتم القريبوي
7: القريبوي بوكو
4: متكي
0: متكي قريبوي جونت شي موا جو قريبوي
6: متكي
0: جا هابست
6: تعرفوه
0: يلا رمرو
1: يمضمض
0: يمثل
6: شين لو شمية
0: ما في يعرف الوضوء المسلم الفرنسي القريب ويتروح
7: ولد رامي
6: نعرفها
7: ولد رامي القريب ويسوفا كيشد ورقة وقلميت أما يخربس مش
0: التفسير صحيح أنت صحيح أما التفسير إيش معنى ديفينيسيون باش فسروا للناس معنى أنت صحيح شنو قريب ويسوفا
4: حبيت معناها
6: لا
0: نسأل فيك حات
7: ها قريب ويسي تخص
0: بالصراحة
7: بالعالم
6: لا
0: معناه يزيل نعمل نقطة استفهام في الهواء ما بالله انتون اثار سؤال بالطول
7: لا لا لا معناه يعمل صور ماهيش فنية على ورقة ولا
6: يخرب ديسيني دو مانيير كونفوز وكهو
0: كيفاش
6: ديسيني دو مانيير كونفوز
5: معناتها شخبة
6: الله اكبر اتخاف اللي هبت عليا
7: نجم نروح بك
0: ديسيني دو مانيير كونفوز صحيح ليه سبحان الله وبعد كونفوز فما
6: بوان
0: لا وبعد كمل اكره
6: ديسيني لا من مخي ما نجمش
0: نيجليجي او سيه والله سيه
7: شخ معناه يقفلوا من بعد ونصفقوا له
0: نقطة زياد نقطة حاتم بالهاج برافو هذيك هي خربش كريم ديسيني باندر دو مانيير رابيد
7: هو صغار تتقال
0: اكزاكتومون تتقال اكثر على الصغار برافو حتى ما نعرفش الأمانة برافو زياد حتى انا بقول لانه
6: فكرتك محدودة
0: صحيح النتائج يلا حاتم مقديد ثلاثة
1: زياد أربعة
0: رامي زيادة ثلاثة رامي
1: نقطتين
0: وميمة والناصر واحد ورامي اثنين نعملوا صراع العمال
4: الناصر رزني ليه
0: السندريلا
7: محمد العروس
0: مع البدوي يلا سؤال فاصل زياد نقيب حاتم
1: بابا
0: وميمة ناصر ورامي ترتاحوا
1: رافيك
0: السؤال الأخير ما عادش عندنا وقت 29 دقيقة وبعض الثواني نقيب
5: أهلا وسهلا
7: نقيب عنده برشا ما
0: سؤال
7: شوف أنا حاجة عربية
0: سؤال
7: نقيب عنده برشا
5: عليه كنا أربع كاري
0: ليه ليه هذو الفازيز عم يحب يربح هو من تيل يا رب
5: صحيح
0: مريض نفسي
5: شلق بيه
0: مريض نفسي يعني كيك عمل كمال تويتي في
5: ربي يشفي
0: رول جاي من واقع نقيب
5: سيدي
0: زياد تليفون مقلوب
6: مقلوب
0: لن أسمح بغش
6: لا تسمح
0: لا تسمح
5: لا تسمح
0: يلا زياد من هو السحابي ناحي التليفون حطوا على الطاولة مقلوب
6: تعيش رفيق
0: يلا من هو السحابي عبد الله بن عثمان نتكلم حد
6: وسع الدور يا رفيق
0: امشي
6: علي هيك شبيك مكتئب معايا
0: مكتئب معايا يلا فرحان لك بشكون
5: يظهر لي عثمان بن عفان
0: عثمان بن عفان يتكلم حد حد
7: حليق الرسول
0: هو حليق الرسول عبد الله بن عثمان زيد
6: القد ولا
0: لا يعني
6: لا ابو بكر الصديق يا ربي ثبتني في جبتي
0: كل سؤال ملكي لا اسمع ما نعرفش ابو بكر الصديق كيف
6: يا ربك سبحانك
0: يا ربك رزاق الصحابي عبد الله بن عثمان هو عمر الخطاب اجوبه خاطئ
5: والله
0: اجوبه خاطئ انا مر للسؤال الموالي شبيك يلا نمر للسؤال الموالي شبيك حاب تقول حاجه
5: سيد بتاع الهند ولا في كوريا
0: حاب تقول حاجه
6: جاتني من الهند ابو بكر
0: هو ابو بكر الصديق جواب عبد الله بن عثمان هو الصحابي ابو بكر الصديق نقطه زياد برافو وانتصار مستحق كل التلاميذ الصغار اللي يحبوا يتعلموا الاضافه
7: عبر زوبي
6: اقرا وحلو ديما الواتساب
0: معش حلو لروس حلو الواتساب
6: حلو الواتساب
0: وي ميم
4: بلي فما كلب ضايع في مون بليزير قدام الكنام لقيناه البارح بالحق والله ما يهونش معناها راس وظهر كلب متاع دار مش متاع شارع هبطوا على انستغرام وهبطوا في الجروب كان مولاه ضيعوا يعمل طلع على انستغرام وكفى ما نمرو ينجم يتصل به ويلقاه
0: والله خوفي كل الخوف انه يطلع مولاه لوح لانه موذا ولات هذي اللي يصير له مشكله يلوح ولا ما نعرفش شارع يمشي يحط كلب حاجه راهو تقتل الحيوان يا اخي كنت في روحك نهار باش لوح حيوان ما تربيش ما اجبرك حتى حد معناه شو اسمه الكنيش
4: ما عندوش اسم قليه
6: بيقول الهويه
7: مش بتقتري
6: برك يحاول سرقه ما غير اوراق هاوكا
0: ايش قولك في السؤال
6: برك الله عليكم يا ودي ابدع
0: تيتو سميوه تيتو
4: في الانستغرام ربي
0: شوفوا ضايع في الانستغرام تاع السندريلا ادخلوا شوفوه برامي مكازيو عملوا جيب السندريلا
7: كبروا
0: على الانستغرام ابيض ومزيان خليه وذايا نحاولوا نقولوا حل شكر لكامل الفريق النقيب السندريلا حاتم زياد ناصر رميل فوراتي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريب مخبي في الاعداد جهان السليني كذلك في الاعداد السلام عليكم برشا برشا برشا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع جعفور ساعه سعيده بعد شويه نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم احلى تحيه نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. اونور بلي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: يا فتاح يا رزق يا عليم يا رب العالمين عليك توكلنا على الله. صباح النور صباح النور صباح النور للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكانه. ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، نهار اغر ما تشوفوا فيه شر. تحيه للتوانسه اللي يخدموا الكل، ان شاء الله ربي يعينكم وربي يجيب لكم القسم خويا. ان شاء الله يا خويا نهار الزهر والفرتونه، ان شاء الله برشا حب، ان شاء الله برشا محبه، ان شاء الله صباح النجاحات. تحيه لكل الامهات والاباء، كان الله في عونكم الكل كل كل كل، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. زينو بيت صباح النور بونجور،
1: صباح النور رافور، صباح النور ريم رافا ربيب، للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، الناس الكل اللي في الغجي وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نهار جميل مريح مشمس، ان شاء الله تسمعوا فيه اخبار جميله وباهيه. والناس الكل تسال فيك اليوم فما مفاجاه جعفور،
0: فما ماله
1: بالحق ولو كل يوم يزرو فيه فما مفاجاه فما مفاجاه اليوم
0: يا زينب.
1: جميل جميل جميل، ربي يفاجئنا بالخير يا رب،
0: امين رب العالمين. هاي ربيب صباح النور،
2: نهارك زين جعفور، صباح النور، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي وتكملوا معنا حتى شنو سمارت، تكونوا امور مليقه هكا
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. ريم ريم في الكواليس استبراد، مساله استبراد وصوت يعني في حشره شديده كما امكانيه في منو الله، يعني تغيير اضطراري. ريم في منو الله جت الصباح مغفلقه، تسمى مغفلقه،
3: تخرج ريم ويدخل المساكن
0: نشوفوا تو شكون في منو الله. سيرافا صباح النور بونجور بونجور،
3: اي جت بخير، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا. يوم الخميس، غدا يوم الجمعة، وبعد غد يوم السبت، يعني
2: يا ربي عمال نومة
3: شكرا بحير. دونك بدينا نقربوا لنهاية الأسبوع وكهو، والله فرحة كبيرة جدا، وإن شاء الله ربي يخذر أيامكم كما
0: أمين شرب العالمين، أمين
3: إن شاء الله ربي يخذر أيامنا أجمعين. اليوم سمحوني ما عنديش بوينت
2: أمان، بعثت لك 50 فيديو،
3: بخليهم للجمعة الجاية
2: والله نقدر عمله في الانتاج، اما مش اللي يقول فيهم هم اتبرأ منهم
3: الاستماع يطلع نهار الاثنين، نحب نعطيهم نهار الاثنين هذوك
0: شكرا شكرا ان شاء الله. شكرا سي رفع. ريم صباح النور،
4: بونجور يا جعفور، سافا صباح الخير البنات، صباح الخير الناس الكل تسمع فينا، سامحوني الصوت مازال متواصل متعكر الله غالب، حبيت انا نحسبه باش يجيب بوينت قال هو اليوم، خاطر اليوم اليوم العالمي للاخطبوط.
1: للاخطبوط
4: هو عامناه والمك، يا
2: مش عندك نكته،
4: مش عامناه نكته الاخطبوط، قلت هل خرجت من اي حسي
3: لا نقطة اخطبوط هذيك جافر،
4: كل اخطبوط كل عام وكل اخطبوط حي بخير
1: اذكى الكائنات،
4: وان شاء الله كيف يرجع الموسم، رجع زينب ولا مازال
1: تاع الاكل
4: اكتوبر ليه مازال وقتها تاكلوه، وقت اللي مسموح صيدوا الحقيقه، ان شاء الله نهاركم مبروك.
1: فكرنا في النكته نتاعك نتاع الاخطبوط،
0: لا لا باش نحكي لكم حكايه اخرى مؤثره مؤثره جدا
4: اخطبوطيه.
0: اليوم الصباح قبل ما نجي للراديو
4: يا ربي
0: دخلت للقهوة
1: عادي
0: جنب الراديو،
1: هذا عادي
0: نشرب في قهوة وحدي
2: تحتسي
0: ألونجي نحتسي،
1: أنا هي القهوة اللي بحضر الراديو
0: هذيك
2: عند حبيب،
3: برافو
2: أوكي،
0: نحتسي في قهوة وطلبت دبوزة ماء بلاستيك
2: أوكي،
0: وأنا نحتسي في القهوة ثم صوت من ورايا جاء قال صباح الخير، قلت صباح الخير
3: في حشرة،
0: قالت لي سامحني صباح الخير، قلت كان قلت لي فانس، قلت لي انا ريم، لفت نلقى فعلا ريم، سبحان الله ما صدقتش انا،
3: ما فيش ريم والحشره جماعة عملت لك شيء
0: كاري يا غادي هي وزينب في القهوه قعدت بجنبي، قلت لها اسمعني تنجم تروح باعتباري انا عارفك في القهوه
4: وانت مريضه،
0: وانت مريضه اسمعني باعتباري عارفك
1: كلها بغته،
2: وهي
0: قلت لها باعتباري عارفك تنجم تروح، قالت لي جعفر انت ماكش عارفي انت كولابوراتور
3: ومانيش مروح
0: بالليل، انا يا مستمعين طلعت كولابوراتور
1: غضبتك ليه ما تقولهاش هكيكه، خاطر هذيك عندها معنى خايب واحد اخر
0: بلال،
1: انا احنا الكلنا دي كولابوراتور،
0: احنا الكلنا
3: حتى انا كولابوراتور
0: بالك هزلي
1: والله جعفور ماكش
3: هاي هاي هاي
2: كولابوراتور
3: انا فيدي كولابوراتور
0: كي ناحي الماسك انا كولابوراتور صوت مرتفع القهوه، قلت لفت
2: القهوه بالحجره جالي
0: عارفه
4: انت ماكش عارفي،
0: قالت لي انت ماكش عارفي الناس، قلت لفتو قالت لي انت شنو
3: اون كولابوراتور،
4: قلت لك نو سوم دي كولابوراتور
1: اكزاكتو،
0: اول مره نعرف ان احنا نو سوم دي كولابوراتور
1: الموسم الرابع،
0: الموسم الرابع والله اللي في بالي بيت
3: تو اليوم جعفر هذيك
0: انا طلعت كولابوراتور
1: معانا
0: مع بعضنا،
2: انت جعفر
0: مع بعضنا
2: صحيح، تحب الفازة تعيش دور انك عارف معناها
0: ما نحبش انا في بالي عارف،
2: لوك لوك لوك ات مين لوك
0: اللي ما تحموش
1: سمح لوك ات مين، شنو هو تتصور الفرق بين عارف وان كولابوراتور؟
0: كولابوراتور
4: حسرتك في كواره،
0: قلت لها انا كي طلعت اوني دي كولابوراتور قلت لها مالا يجي يخدمي على خاطر كان قلتي لي راك عارفي راني نعمل ايدين وسويقات ونبعثك تو تروح ترتاحي تتكي
1: شنو الفرق؟
0: رخت شويه البنيه رخت شويه الفرق والله ماني فاهم انت بها عندي
1: انا سؤال، تحب تكون بلوتو عرف بالمعنى الكلاسيكي للعرف، انا نقول
0: انت تعمل القاسي نحب او عرف عرف.
1: نحب نكون نقول ابو غاسل مع فريقي وننجو احسن ما فما ونتعاملوا بالقدير.
3: انا والله اللي غايرني سي جعفر انك اليوم سامحوني لحظه
2: قدك صريح جعفر
3: تفضل. لا باش نعاود اخر مش عاد خاطر لازم تعطف الوقت اللي كنتش نقوله. لا لا سي بون واصل واصل
1: بطل.
3: لا والله لا خاطر لازم تسمع لازم تخليها تكمل.
0: زميله ريم
4: يفضلك،
0: زميله رباب، زميله زينب، زميل رافع، يشرفني من اي موقع كان
3: اورديناتور
0: سواء كنت عارف
3: اورديناتور
0: ولا كابل ولا شر اللي تحب خويا ولا اوني توز دي كولابوراتور
1: مجميه باش نعطيو احسن معنا
0: ان شاء الله.
1: والله
0: نمشيو للنوتر كولابوراتور انيس الغول كله كولابوراتور نمشيو لواحد المخرج
1: انيس
0: كله كولابوراتور. شتي كولابوراتور
1: كولابوراتور
2: والله
1: جعفر ضحك
0: لك كولابوراتور. اي سيدي فاصل مع انيس الغول ثم نواصل.
5: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
6: Get ready with me, bon plan. And guess what?
7: مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوليدو.
8: أوليدو طور عالمك.
9: Digital Waves. Digital Waves.
10: مرحبا بكم في Digital Waves, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الذكاء الاصطناعي يتحول إلى ملحن وأنتج أغاني عديدة غرقت اليوتيوب وسبوتيفاي وعدد مواقع بالأغاني الذكية اللي عندها لا روح ولا ذوق. الذكاء الاصطناعي أصبح مخرج وصور أفلام اللي عندها لا رأس لا ساس ومليئة بالأغلاط والأخطاء الحرفية للمبتدئين وما فيها حتى حس أو كرياسيون جديدة للإنسان. اليوم الذكاء الاصطناعي باش يتخصص في حس آخر من الخمسة حواس اللي عندنا هو المذاق وباش ينتج أول برجر أي أي في العالم. الفكرة جات من عند باحثين من جامعة ستانفورد اللي طوروا موديل اسمه برجر أي أي وهو ذكاء اصطناعي بإمكانه خلق أنواع جديدة من هذه الأكلة الشهيرة ويحسن في المذاق والفالور نوتريسيونيل وحتى الامباكت انفيرونمونتال. وفي دراسة نشرة في الروفي سيانتيفيك انترناسيونال ام بي جي ساينس اوف فود حلل الذكاء برجر اي اي 2216 روسيت وخلق 1,000,000 كومبينيزون بوسيبل وتم اختيار الاحسن فيهم وطبخهم ان شيف كويزيني وجربوهم 101 شخص في تيست الافوغل في مطعم في سان فرانسيسكو. زوز من سيزون برجر اللي تم تصورهم من طرف الذكاء الاصطناعي تحصلوا على نقاط اكثر من البيج ماك الشهيرة التابعة لمطاعم ماكدونالدز. حسب الخبراء فإن هذه النتائج تبرهن أن الذكاء الصناعي نجم يعاون باش نلقاو ان اكيليبر انت غو سانتي و دورابيليتي. لازم زاد أن الذكاء الصناعي يخلق شيء جديد ما عرفوش الانسان من قبل تعب لم يكتشفوا بعد وقت النجم نقولوا أن نجح في مهمته. الجروب الامريكان بيرسوت ايروسبيس اعلن انه باش يتوسع بنسبه 40% في موقع صناعي بتونس واللي متخصص في تصنيع مكونات محركات الطائرات وباش يزيد يشغل حوالي 1000 شخص. الاستثمار تم الاعلان عليه نهار الثلاثاء 6 اكتوبر الفارط من طرف بيرسوت ايروسبيس كجزء من قدراته العالميه في مجال الفوندري ايرونوتيك والاشغال بدات يوم 3 سبتمبر الفارط لبناء ان ثوازيام باتيمون لتكمله لي انستالاسيون اكزيستانت دو جروب في بلادنا. الاكستنسيون باش تزيد بنسبه 40% المساحه تاع الموقع وعند اكتمالها فان المنشات نتاع بيرسوت ايروسبيس التونسيه باش تتجاوز 13000 متر مربع ولو جروب بريفوا انو لي زيفيكتيف دو سيت باش يفوتوا 1000 سالاري. الجروب بيرسوت ايروسبيس يصنع في بلادنا في دي بيس دو فوندري دو بريسيزيون ان الياج دو نيكل اي دو كوبالت مخصصين لمحركات الطائرات وبالتالي شارك الموقع في سلسله انتاج المكونات المعقده والمستخدمه من قبل كبار الشركات المصنعه للمحركات في هذا القطاع. لاندستري ايروسبيسيال جمل حاليا في بلادنا اكثر من 20000 سالاري منقسمين على 100 شركه مختلفه والألف موطن شغل جدد بفضل ست نوفيل اكستنسيون باش تقوي في العدد هذا وتخلي بيرسوت ايروسبيس تمتلك وحدها 5% من نسبة موطن الشغل في بلادنا. في مدينة طوكيو في اليابان وقع تنظيم مسابقة غريبة يوم الاثنين الفارط سموها مات ريس وفيها توج أحسن دورمور أو جابون. المعروف على اليابانيين أنهم شعب ياسر أكتيف وناقصين برشا نوم والمسابقة لأحسن نوام تم تنظيمها من طرف لونتربريز دو ليتريكو على سليب جابان. شاركوا فيها 10 متبرين اللي حطوا لهم بليزيور كابتور لقيس نومهم والكونسيني كانت بسيطة وهي النوم لمدة 90 دقيقة أقل شيء وكل من يفوت ويبقى الأخير وما يرقدش يربح مبلغ 2 مليون ين أي ما يقارب 38,000 دينار بفلوسنا. تنظيم حدث كيما هذا باش يخلي اليابانيين يعطيوا أكثر أهمية للنوم وتسخير الوقت اللازم كل يوم لصحة أفضل، خاصة أنه حسب آخر المعلومات الـ OECD لسنة 2021 فإن اليابانيين ما يرقدوا عموين كان 7 ساعات و24 دقيقة. هذا رجع لطول يوم العمل والمسافات البعيدة ما بين المقارات متاع الخدمة ومنازل الموظفين. والفائزة في المسابقة تحمل اللبسودونيم دا سويمي، واللي قالت أنها باش تستعمل المبلغ اللي ربحته باش تشري بها نوفيل أبارتمون وتجهزوا بفراش أميرة وتنام فيه لين تتعب من الراحة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
9: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: عسلامة، get ready with me, bon plan. And guess what?
7: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
5: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: لكم أفار كبير.
1: جميل.
0: بعد العشرة بعد جميل. العشرة تركزوا معي. عندي لكم أفار كبير. ساسبنس ولدي ولدي ساسبنس. غنية عندها علاقة بملاك عرس كذا تنطلق عرس ملاك خطوبة.
2: إيش نعم.
0: إيه تفضل تنطلق بالحشرة جا الصوت ذاك.
2: الغنية.
0: هاي ترى.
3: يا دبلت الخطوبة.
2: بالحشرة لازم حشر ما جيش هكذا قول غني غني ما.
0: نظم أمورنا وعندي لا فيها جيزة
4: الكلنا
0: اللي يسكت
4: بيب بيب بيب بيب
0: بيب خلنا بديو بزميلتك خارجك هيك خلت تطلع معك المرأة تفضل هاي يا ريم
1: تطلع معك.

0: من الناس يعجب.
1: قلت لنا ندخل دارس
2: تاع شيرين اللجم
0: الزين الزين الضحكة والحاجب والعين والعين.
3: الشاهد هذاك هي جاش علينا
2: ليه ليه تاعك اللي جيب داركم
3: اللي جيب داركم.

0: تريدي
1: انت جعفر علاش الفتره دي كلها شيرين اللاجئ تهب سلوك حاجه تقول لها شيرين اللاجئ فسرنا
0: نحب
1: ولانه تحيه لها نحبوها الكل هاي هذه بس تقولها هذه
0: نحبها شيرين اللاجئ نحبها
2: محليها شيرين تقعد
0: برج وزين
3: مبارك هالعرس اللي لقيته بصحه وسهوا اللي شاد
0: كولابوراتور كولابوراتور كولابوراتور اسمها الغنية ميسي

0: لا هاي
1: زهرية ويلولة حنا ليلة لولة وصوات أنا هنا لأنقذ ما يمكن إنقاذه ذي دوري
0: تطور
2: ريت
0: ربي سبحانه كنا برضو

0: لولا.
1: ارجل اليوم حكينا على الارض ان شاء الله ربي يهني
2: امين ربي يتمم بالخير
1: لانه بعد العشرة باش نمشيه مباشرة يعني في مكالمة هاتفية سي شكيب العامري اللي هو المدير التجاري اللي قصر المعارض بالساحل وباش ناخذه فهمني ولا اهمه موجود في معرض ذي معرض دارنا بالساحلين المعرض ذي اللي فيه الاثاث والديكور اللي هي فرصة للعائلات من توا اخويا فهمني ولا يمشي ويزوروا المعرض ذي فيه فرص لا تعاد مش يا مدام سعاد للبلاد فرصة غير عادية بعد العشرة مباشرة باش تمشيوا للمعرض وعندي ليكم مفاجأة سارة
2: يا ربي فهمني ولا
1: باش نستقبلوها ان شاء الله بالتليفون مفاجأة سارة لنا نحن صارت لهنا فهمني ولا وتهم الناس الكل
2: جميل
1: عند ربي مش بعيد اليوم زاد باش نحكيوا على الوضعية الإنسانية اللي باش نحكيوا عليها غدوة
2: غدوة ان شاء الله في الناس بالناس
1: غدوة الوضعية متاع اليوم انا متأكد انه الناس الكل باش تعمل فزعة نعملوا فاصل ثم نواصل

0: de l'info. Flash News.
1: Bonjour Zawal Achiradi, on a fait Maslem. ونبدأ بنشرة متابعة للوضع الجوي، حيث يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية ومحلي غزيرة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة بداية من هذه الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية لتمتد تدريجيا إلى مناطق أخرى. وفي نشرة متابعة للوضع الجوي، فإن هذه الأمطار ستكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي هذه الليلة قبل أن تشمل بقية مناطق الشمال ثم الوسط ومحلي الجنوب بعد ظهر يوم الغد الجمعة. وأشار المعهد أيضا إلى أن كمية الأمطار ستكون هامة خاصة بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وجهة الساحل، حيث ستتراوح عموما بين 30 و50 مليمتر لتصل محليا إلى 70 مليمتر. وهذه التساقطات ستكون مصحوبة بتساقط البرد بأماكن محدودة مع هبوب رياح قوية في شكل بشائر أثناء ظهور السحب الرعدية، وستسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة في مناطق الشمال، حيث ستتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تتراوح بين 26 و30 درجة في بقية الجهات. نسبة أشغال قسط الهندسة المدنية بمحطة الضغط العالي 400 كيلو فولت الرابطة بين كندار الصخيرة بلغت 90% على أن يتم استكمال تركيز مختلف التجهيزات في الأجال التعاقدية حسب ما نشرته ولاية سوسة. ويندرج المشروع في إطار تعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، وسيمكن من الاستفادة من زيادة استقرار إمدادات الكهرباء بفضل نقل الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تقر جملة من الإجراءات لتسريع استغلال تجهيزات طبية جديدة بالمستشفى الجهوي بقرقنة، إلى جانب إعلانها تسجيل زيادة 40% في ميزانية الأدوية المخصصة للمؤسسة والاتفاق على تركيز آلة التصوير البانورامي بصفة وقتية بقاعة نظام الرقمنة إلى حين استكمال تهيئة قسم الأشعة، فضلا عن الإسراع في تهيئة الفضاء المخصص لآلة التصوير الثدي واستكمال ربطها بالتيار الكهربائي للشروع في استغلالها في أقرب الأجل. والي جابس رضوان نصيبي يسلم إشعارات موافقة صادرة عن البنك التونسي للتضامن لإسناد 15 قرضا لفائدة أصحاب مشاريع باعتمادات جملية تفوق 452 ألف دينار. كما تولى والي جابس تسليم 14 عقد استغلال لمحلات بالقرية الحرفية بالجهة لفائدة 14 حرفيا ومؤسسة حرفية في إطار دعم النشطين في قطاع الصناعات التقليدية وتوفير فضاءات ملائمة لممارسة أنشطتهم وتطويرها، وذلك في إطار أيام الشراكة والاستثمار. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي نصر بلطيف يدعو في أعقاب الاجتماع الموسع بالعاصمة تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى ضرورة التسريع بتحديد الأسعار المرجعية للتمور، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الأسعار، ودعا إلى ضرورة تسهيل عملية نقل الفلاح لمنتوجه بين مختلف الولايات. إلى الشأن الدولي، المعارك في الغرب اليمني تسفر عن مقتل أكثر من 62 شخصا على الأقل، 37 من الحوثيين وأكثر من 25 من القوات الحكومية حسب ما أفادت به مصادر عسكرية من الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجانبين منذ الاثنين الماضي إلى أكثر من 330 بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وزارة الخارجية الكويتية تدين اعتداءات الحوثيين التي وصفتها بالسافرة ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: يا والله في مستعلب جوي
1: والله شالو في هالساعة
0: لكن فوق مين يبيعوا في الشمالي
1: ممنوع ممنوع ممنوع
0: فاروق هاو يبيع
1: كولابوراتور يبيع فيهم
2: فاروق يبيع
0: الشمالي تشتحولي في الباك تعبيد ان شاء الله
1: انا يا اخويا
0: تحت في عرس باختك
3: مرحبا
1: بك خاطر فطومه والله تعرف شنو جعفور فطومه تستاهل هي باهيه وتستاهل ان شاء الله يا ربي كل فرحه هي
0: باهيه تستاهل باهيه
1: طبعا شيرين باهيه جميل
0: اسمعوني في عرس اختك بالله

0: معز يشتح ولا
1: هبط
0: والله خرجت فضيحة. انا عامل مجهود كبير معز يشتح سيلونسيو معز
2: لك الفنتيلاتور فيتيس لولا
0: صحيح
2: مش فيتيس 5
0: وانا اخويا عاملهم الكل لك باليدين وكذا الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي هنينا اخويا ان شاء الله ربي يفرح كل انسان يسمع فينا ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. اي سيدي كما قلت لكم السادة المستمعين باش نمشيو مباشرة المعرض دارنا المعرض اسمه على جسمه دارنا فهمني ولا وباهي دارنا توفى بالدارنا الناس الكل فهمني ولا بس عليه موعد جديد لعشاق الأثاث والديكور والمفروشات معناتها أي إنسان يحب يبدل الديكور متاع داره والمفروشات فهمني ولا الأثاث لازم خويا فهمني ولا تبديل السروج فيه راحة ساعات حتى شوية الألوان وكذا فهمني ولا باش نحكيو بأكثر تفاصيل لأنه ثم فرص فهمني ولا في متناول الناس الكل ركزوا معنا للي حابب يبدل الأثاث سينو زاد للي ناوي على الزواج إن شاء الله ربي يهني
1: متزوجين
0: متزوجين. سي شكيب صباح النور استقبلك بالزغاريد. سي شكيب
3: صباح النور تحيه ليك جعفور تحيه لكل المتابعين المستمعين ان شاء الله.
0: استقبل ما سمعتهاش استقبلنك بالزغاريت ما سمعتهاش سي شكيب
3: سمعنا سمعنا
0: خويا راني عمري ما عملت قلت استقبلنك بالزغاريت سي شكيب
3: يا شكرا في خليك
0: ان شاء الله ربي يفرحنا سي امين امين امين بجرب العالمين. اي سيدي الناس الكل تو يسمعوا فيك ومركزين معك اعطينا فكره على المعرض ذي اللي اسمه دارنا.
3: دارنا ولا هذا معرض سيدي فيه معناتها كل ما يخص جهاز العروسه ومعرض دارنا اسمه على جسمه دونك فيه فيه الاثاث فيه المفروشات فيه الستائر فما نخبه من اعز المصنعيه في صناعه الاثاث لان معناتها اجمعناهم كلهم تحت سقف واحد قصر المعرض بالساحل الساحلي في ولايه المستير دونك هذوما جابوا مجموعه من المعروضات توندونس 2027 دونك بسوان بالحق تفاضليه ديما المعارض تعرف جعفور معناتها يعني فرصه باش يقدموا تخفيضات مناسبه يكونوا ارخص من اللي يشوروهم الموجوده برا دونك معناتها هذوما برشا
0: شكيب شكيب نسهلوا نسهلوا اسعار تفاضليه توا انا واحد من الناس صعيب عليا الجمله ذي اسعار تفاضليه اش معناتها اش معناتها اعطيني من الاخر.
3: ثم التخفيضات باش تكون موجوده
0: نعم
3: توصل حتى ل 40%
0: 40%
3: أيوة.
1: جميل
0: 40%
1: والله
0: يساعد على 40% على شنو التخفيضات 40% على شنو
3: التخفيضات على المعروضات بالنسبه
0: للكل
3: كل اي كل كل واحد من خلاله في فخور مش ما نخلطوش الامور حتى فما ديب فما زرابي فما كذا فما من 10 حتى ل 40 احنا نقولوا من 10 حتى ل 40% كل واحد من خلاله
0: مش يقدر توضيح جميل ستيلو زميل ريم
1: ايوه ان شاء الله ديار الكل يا ربي ديار فرح طيب. الحكايه ما تهمش كان اللي بشي عرسه كهوا معناتها الفرحه تنجم تكون زاد نجاح ينجم يكون استقبال حد عنده مده دوك فرصه في المعرض وقت اللي نمشي والمعرض دارنا ان شاء الله مره اخرى ديار الكل تاع توانسه ديار فرح يمشي ويلقاو دي بروموسيون حتى من توا معناتها كان عندهم حاجه في الصيف ولا حاجه يحضروا فيها راهو احسن حاجه وقت اللي تحضر على بكري دونك تو بروفيت دي روميز اللي موجودين وتمشي تلقى زاده برشا شواء وبرشا حاجات كلهم فرد بلاصه ما لازمكش تمشي تدور من حانوت لحانوت وانا من البقعه لبقعه الكلهم مجموعين فرد بلاصه دونك الحقيقه فرصه باهيه برشا برشا برشا للي عنده شويه وقت اللي نجم زاده يتنقل امشيو تلقاو برشا فرص يستنيو فيكم في معرض دار
0: سي شكيب
3: نعم سيدي
0: به المعرض ذي وين بالضبط اعطيني طول ادريسه خاطر ثم شكون بعث لي من الاصدقاء قال لي وين المعرض
3: به وين المعرض المعرض سيدي في يتبع ولايه المستير الساحلين بجانب الملاحه
0: نعرفوا مشيت له الساحلين اي
3: الساحلين ايوه هاي. الساحلين نحن معناتها احنا جايين من سوسه مش خارجين طريق طريق المستير دونك تلقاوها على كياس بجعل معناتها على كياس على الكوميسار دونك بعد دوره المطر دونك هذايا في الساحلين بجانب الملاحه المعرض مفتوح من 11 ل 8
0: من 11
3: ل 8 المشكل هذايا المشكل هذايا جعفر دونك فما مفاجأة اللي هي 2000 دينار زوز ملايين هدية زوز ملايين هدية بالنسبة للرواد المعرض باش يجي للمعرض باش يعمر القصاصة
2: طومبولا
3: هذيك الدخول ما حابينش نعقدوا الأمور باش يكون الربح ساهل ونتمكن من الناس الكل دونك باش يجي يعمر القصاصة هي نفس التكري الدخول باش يحطوها في الإيرو اللي باش يقراوها في باب المعرض بعد احنا نعملوا تيراج إن شاء الله آخر نهار
0: ونرفعوها
3: إن شاء الله يرفعها حد يستحقها
0: أمين بجهر من العالمين
1: يا رب أمين
0: سي شكيب سي شكيب المعرض وقتاش يبدا وقتاش يوفى اتفقنا أنه من 11 متاع النهار كما قلت لي حتىش
1: 8
0: 8 متاع الليل يا مواطنين يا اللي قادمين على الزواج يا اللي قادمين على العرس من 11 ل 8 الكل الكل الكل مرحبا بكم من 11 ل 8 نتاع الليل اي اعطيني من وقتش لوقتش قلت لي
3: يتواصل المعرض نتاع جا لو 2 باش يتواصل حتى نهار 12 ولا نهار 2 عارفين نخدموا معناتها
0: نهار 2 هذيك
3: اوكي ودا تربي مازلنا نخدموا

0: مفتوحين من 11 للثانية بدون انقطاع.
1: ممتاز.
0: مرحبا بالناس الكل.
1: ممتاز ممتاز. شيء يعمل 66 كيف ان شاء الله ربي يهني الناس الكل، ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل، ودعوة للعائلات اللي قراب للساحلين وحتى من تونس خويا هاي لهنا خطوة فهمني ولا فهمني، دار العريس ودار العروسة فهمني ولا انا مثلت في دار العريس تاع هايف ولا نعرف معناتها فهمني ولا زهاز
2: يهز امه ويهز نسيبته فرد وقت الزوز يهز امه ونسيبته.
1: شاكين باش تعملوا لك مسابقة
0: يا جعفر اعمل على دينا طلة انت كذا عندك برشا مطليت
1: والله والله والله والله يشرفني على الاخر اقسم بالله. شكيب باش نعملوا لك مسابقه
0: نربحوا انت تربح لنا الكادو تاعنا مع سعيد
3: مثلا
2: تعمل التيراج
3: حلوه
2: البريئه
1: نربح انا المزوز ملين ويعطيوني زوز هما مغادي باهيين خويا
2: مع مخزنه
1: اوني توس دي كولابوراتور. يا شكيب باش نعملوا لك مسابقه باش نعملوا لك مسابقه به المسابقه تقول احنا باش نقولوا مثلا باش نقول لك انا مثلا بيوت صاله في المعرض موجود تقول لي فيه موجود الموجود تقول لي موجود
2: كل واحد فينا يسالوا على حاجه
1: كل واحد باش يسالك على حاجه تقول لي موجود ولا مش موجود. حاضر
0: حاضر سيدي.
1: قيمة المسابقة 2000 دينار شمدهم لنا انت
2: كي تربح انت تمد لنا 2000.
1: هاي نبداو بالسهل. بيت فطور موجود؟
0: موجود.
3: الكتروميناجي موجود؟
0: مش موجود.
3: واضح.
2: لي بوف موجودين؟ لي بوف
0: موجود.
4: زرابي موجود؟
0: موجود.
5: المفروشات والردوات
0: موجود.
1: شو اسمه موضوع سيربيس
2: صحيت
0: موجود
2: اكل الحلو نتاع العرس والمقروض والكعك الورقه
4: موجود اليمون ديكوراسيون سي شكيب
2: سي لا سي لا
1: موجود
4: موجود جميل
1: موجود
5: بيت صاله مزيانه
0: موجود
2: الجلاس موجود موجود جلاس
1: توي اسم الجلاس خويا شكيب بارك الله فيك مبروك عليك تجي تسلمنا 2000 دينار تجي تسلمنا 2000 دينار مش 2000 دينار قلبه كبير شكيب تعرف قلب الكواليس بلا ناحي الصوت الموسيقى حزينه والله يمسني شكيب تاع المعرض قال لي جعفر قال لي جعفر ما نجمش نربح 2000 دينار للمواطنين في المعرض ما غير ما ندور عليكم واحد واحد نعطيكم 2000 دينار. قال لي قول زين وبيت عندك 2000 دينار واسمع باش نفطر مع بعضنا.
4: باش
1: نعطيك 2000 دينار يضحك شكيب. يضحك تفكرني في سي محمد لو هذيك شنو هي تاع الكوره كي يقول له شنو هي كي الجارديان كي الجارديان
4: قولوا
1: ان شاء الله متى مكان الخير يضحك سي محمد سي محمد ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يعطيك ما تمنى اخويا وانا متاكد ان المعرض بدل الموسيقى اخويا
5: يا لازم بهم
1: ان شاء الله اخويا متالقين ديما ما نشكوش حتى لحظه فهمني ولا يعطيكم الف الف صحه دعوه مجدده للساده المستمعين انهم يزوروا المعرض نذكر النهار 12 اكتوبر موجود المعرض ذكر يبدا من 11 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل فيه كل ما يلزم الزهاز متاع العروسة وللمواطنين زاد العاديين اللي حبوا يغيروا في الأجواء متاع الدار فهمني ولا تبديل السروج كما قلنا فيه راح بارك الله فيك شكيب
0: شكرا لك شكرا جعفور تحية لك وكل المستمعين
1: سلم عليهم الكل يخدموا المعرض الكل سلم عليهم
0: يا عايش خير
1: شكيب يا غالي بالله يشقلكم بالجو
2: والله برافو والله برافو والله برافو
1: والله ان شاء الله ربي هاني
2: ان شاء الله ربي هاني وشاب يخفف مكتوب البعض
1: والله فال طيب والله فال طيب
2: ان شاء الله ربي يخفف مكتوب البعض
1: طيب يا ربيب
4: بيسور
5: بيسور لازم نبدو شوي لازمنا حركة لازمنا ايفينمون جعفر
1: ان شاء الله ان شاء الله نعمل حتى عرس فيك هكا فهمنا كيما يعملوها في مصر باش يلموا بها الفلوس فيلم الفرح
4: الفرح
1: رائع الفيلم
4: هذاك
1: باب باب باب اسمه خالد الصاوي
4: عمل دوري
1: رهيب ماتت ولكن الفرح
5: كمل الفرح
4: لازم يكمل خطر النقطة لازم يلمها
1: صحيح
5: مؤلم
1: مؤلم مؤلم نعملوا فاصل بعد شوية السؤال لبسي
6: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع

0: زهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: في حاجة على مالديني في بيت مالديني يلعب يلعب الساعة ما يعملش بوند يلعب شعر. يطلع بالراس
1: ايه.
0: يضرب الكورة يعمل هكا بعد
2: يمشي شعره
0: شعره ديما مستو بي دي جي
1: تري تري بو تبارك الله
0: لا شورت ديما مريقي اللي مالديني اسمه قمروا
1: وأحسن لاعب بالنسبة لي في تاريخ كرة القدم هو مارادونا لاعب الفرجة
0: ما
1: حطيتوش لعبوا فرجة وحكاية ومحبة وتبدل مدينة كاملة على خاطر انت بجي اسمها نابولي أسطورة كبيرة ما تقودوا لاديو فوتبول تتعلم برشا حاجات وقصته فيها برشا دراما دوك انا مارادونا نحبه على الاخر
0: رباب خمسة
3: نعمل توب ثري معنا منحبش
0: توب ثري هاي
3: توب خمسة
0: فضو ما عندي كولابراتي مش عارفة
3: والله جعفورة انا نحط في المرتبة الثالثة هالاند
0: هالاند
3: مكينة مكينة مكينة بتعبون طويل مريض الراجل بعد يكادون بيان سور كريستيانو ثم المرتبة الأولى مارادونا أنا ليونيل ميسي مع احترامي لأحباء البرغوث ما نحبوش
0: برغوث
3: هاي عيطوا له برغوث ذا بق صحيح ما يعجبني ما لا غالب لا مهم برشا اللي لعدة أسباب معني فهمت
0: اختيارات تفضل زميلة ريم
4: باهي يا سيدي أنا بون الكرة الكلهم كورجية مختلفين بأنواعهم الكلهم ساهموا والكلهم عملوا حاجات ياسر قوية ما نحكيه على العبيد اللي في الأي ليست يحب هالكلمة رافع أما أنا عندي ديما أسباب مش موضوعية ياسر معناها أسباب هكا أنا نحب ساديو ماني مثلا
1: جميل
4: للي عم فيه في الدنيا أور كورة الخامس إذا باش نرجع معاك للكورة الرابع أنا نحب يوان كرويف حاجة مبدعة
0: الحقيقة
4: معناها
0: كنت كور مرسى
4: مهندس عام 86
1: ديك الكلمة مهندس
4: كيف كيف والله مهندس وبالون دور ثلاث مرات يوهان كرويف معناها حاجة ياسر قوية في هولندا والعالم زاد كيف كيف أسباب ما هيش عندهاش علاقة كبيرة بالكورة أما زلاتان
3: ونسيتو كيفاش نسيت
4: ابراهيموفيتش
1: اتيتيود اتيتيود
4: الحقيقه ياسر ياسر ياسر انا نحبو فان بالقوي زلاتان
3: كيفاش ننسى
4: كريستيانو
3: صحيح
4: مانيش من احباء ميسي كريستيانو على الاخر زاد ومارادونا على خاطر الاسطوره الاسطوره الاساطير
1: جميل جميل
0: خويا رفع
3: شو جعفر ريت فما انت سامحني استاذ رفع تفضل
2: تفضلي والله البوزيسيون الخامسه نحطها جان لويجي بوفون
1: الايطالي الرائع
0: وين يلعب
2: في ايطاليا
0: شيل
2: لا خلينا نعطي

0: أسطورة أخويا،
1: قصته ملهمة.
0: البرتغال ماركا كور في الريال، ماركا كور في شسمة في لونجلتيركي كان يلعب
2: مانشستر
0: يونايتد، ماركا في النصر السعودي، ماركا في حومته، ماركي في داره، ماركي يعملهم، يماركي ويجي ويعملهم حقا. أعطيكم معلومة على كريستيانو، بعد ما يترينه يلعب ماتش طلع كيرا وحش يعمل يترينه بعد الماتش وما يكل كانت جيش. لولاني بالنسبة لي أنا هو مارادونا.
2: وتلاقينا في مارادونا
0: تحكي لي حكاية أخوي، لا تقول لي ميسي ألف من ميسي ميجيوش في شوطة مارادونا كنترول مارادونا. مارادونا مرة عدوه يا أخوي يا رافع عدوه يجنقل بفرشيطة تسمع
3: تخملي تفاصيل حياته غريبة.
0: في المرسك كنت كون حاب يعملوا لغنية كميدي
2: سيجين لا روسا
1: يوصونو جعفرينو
0: جعفورا
2: محلية منو تشاو هيدس.

0: لا غني
1: وقف يتفرج فيه كان يستنى فيه في الشارع مانو تشاو في الاغنيه هذه ومارادونا هبط وقعد يتفرج فيه وهو يغني له فيه مانيفيك
0: باهي هو السؤال نتاع البسي اليوم كنا باش نعملوه لكن دخل الحدث هذا نتاع الكره فهمني ولا سامحوني فهمني ولا ناجلوه فهمني سؤال
2: البسي نلغيو جعفور
0: نلغي
2: نلغيوه
0: الغي يا ولدي قلت لك اون توس دي كولابورت لا اون توس دي كولابورت قرروا الناس كلهم
1: على الوقت مازال
0: لا غير بعض زميل رباب توا لا لا امان امان اي ما
1: عرفتش
0: نعملوا فصل
3: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب
4: 352-442 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام
3: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب
2: أنا ما بعدنيش عليكم رجعني لكم وصلي معكم حتىش النص النهار شنو قلت لي جعفر سألتك سؤال في لامين يامال
0: لامين يامال مازال الثنية قدامه كان يكمل هكا ينجم يفسخهم الكل
1: عبقري زاد
0: هو ودخل واحد آخر في الشان
1: اللي هو
5: أوليسي
0: عندك هذوكم الزوز أنا تحس ثم حاجة بيزار
1: ليه تغريبة اللي ما الناس ما تحكيش على مبابي وبورتون قاعد يعمل في دي ريكور وكل شيء فما حاجة ناقصه يعني فما حاجة ما
0: مبابي كيما بلاتيني باغ اكزومبل ما عاد فهمتني ملاعب ياسر وكذا
2: فما اون سامباتي في حاجات اللي هي في شخصيتك اور كوره ما نجم تكون فما فيهم
0: بيلي مثلا ما حضرتش عليه نقول بيلي اسطوره
1: اسطوره طبعا بالنتائج
0: اسطوره انا اعطيتك ترتيبي حسب
2: احسنت ميرسي يعطيكم الصحه معنا حاجه اخرى طب باش نكملوها احنا مش الترتيب باش نكملوا العباره
0: بالله
2: والله تصويت
3: اكمل العباره
2: ايوه اليوم عندنا 4 مقاطع نشوفوا اسكو الفيرسيون تاع اكمل العباره باش تكون ايش حول لي نتاع اليوم كل واحد باش يجاوب على حيطه دونك باش نبداو بالسنابل اليوم وانتم السناجر اوكي
0: ما جاوبوش وماخذوا وقتهم نجاوبوا نحن
2: طبعا يعطيكم الصحه تفضلوا فتيات وسائل على الاخر واعطيني ستيلو جعفر يفضل
0: تفضل
2: شكرا لك
1: هاي سيتي عندنا المقطع الاول نسمو جينيريك ولا حاجه
6: كيفكم تاكلوا بعضكم انتم عامل مصر il est très gentil لو كان يخدم راه ما يضربهاش كيما بوك انت
7: مين هي اللي مراد باش ياخذها ومنو اللي قال لك باي صوت في النساوي
6: الناس الكل تعرف
7: باي مريض مسكين ما يقصدش وهم ما بيتش تفهم
6: حتى امك مسكينه زيدا وانت هارب عليها انت ما تعرفش اللي جنى تحت اقدام الامهات لازمك تمشي ترافيها راه
2: من هذا المسلسل شنو هو المسلسل هذا من شكون شنو العباره
8: ما انت ثرثاره وماك جديره بصديقتي
2: صحيت شنو المسلسل
8: شنو المسلسل
2: نقطة أخرى
8: المسلسل. هو هي سانيكسوس و
0: لا لا لا لا ما أنا
2: نقطة كنت أعرف تحية
1: هو تو في كندا تحية لي
8: محمد أمين هي ما طلبتش اسمي أسامي الممثلين

0: كل المسلسل
1: اسم المسلسل
2: المسلسل
3: حسابات
0: احمد امين بن سعد. بن سعد احمد امين بن سعد هو الممثل. ماش فماش نقطه على اسم ممثل.
1: شنو هو جعفر؟
0: فماش نقطه على اسم ممثل.
1: ما عرفش
0: شكون قال حسابات عقل. انت
3: رفع
0: نقطه.
3: ميرسي.
0: نقطه.
1: اما التليفون هذاك متقلبش.
3: ها مقلوب مسكر ديجا. ها
4: فاضله
0: نقطة تاع لحد الآن. مش مشيو للمقاطع الليل من الكاسك للشباب. الكاسك قاعدة نسمع فيكم نسمع في برشا حاجات معك. نمشيو للمقطع الثاني عندكم انتوما السنيجر.
2: أوكي.
0: هي سهلة متأكدة باش تعرفوها. والمسلسل
3: تعرفش خليني أنا
4: تفضلي.
5: سي العايش هز عينك فيا من فضلك.
3: خذ انت
5: استنى نكمل هالخط لولية مسكينة مدروكة.
3: لحظة
0: ما عرفوش حتى يكملك
5: سريك. ما عادش نحب الرمولات قدام خربتي. برا يا حنان انا سولة سوية. وش بيك هسي سوية؟ اخي شاهد كمل البدا سلم مردوم ولا واش؟ وش بيكم
2: مقفلين الحلقة عاد انتم؟
5: تتركونا
1: نخافوا على عمك.
2: ربي بشكون
4: هذا يا سي لطفي الدزيري.
0: انا نسمعكم الكسير باش تكملوا المقطع الثاني.
4: اي تنكملوا المقطع الثاني. هذا سي سويلح اللي هو سي لطفي الدزيري الله يرحمه وينعمه قمرة سيدي محروس.
0: صح احسنت.
4: ولا شنو المطلوب الاخر؟
0: عندكم نقطتين ديجا.
1: كمل العباره.
0: تنجموش تكملوا العباره؟
4: لا ما نجمش نكمل العباره. اعطينا نقطتين.
0: كدت هو يا جعفر عندك نقطتين. اما اكمل العباره.
2: قول له ما مش عارف الرمال اللي قدام خربتك. يقولوا انت ارجع للكلينيك نتاعك والمصحه نتاعك. واش يهمك فيه الرمل ولا حاجه هكا
1: دخلك فيه
2: ولا ايش يهمك فيه الرمل؟ الرمل ماهوش تابع المصحه نتاعك دكتور.
0: نسيتوها عركه معروفه جدا. خاطر كيفاش سويلح معناها الفاسون نتاعو سيتك ربي يهنيك والجو هذاك الكل هي اللي ماني معروف برشا. المقطع هذايا تفضلوا نسمعوا كاملوا.
5: ايش خدمه هذه؟ شو اللي عامل لي يعود في يدك وانت تخطط وتنكت ونهار كل وانت تسلب في الناس؟
6: هاسي سويلة اقصد ربي الرومية متاعك تناديله.
5: نلعب معاك انا ينفض المحرمة المسخة متاعك وتوجه
6: برا يرحم والديك وما تنتنش فمك معايا. ناراني العايش ولد الاخضر ما تعرفنيش.
5: ما نعرفكش والله كي تولي ولد الاصفر جل واحد. هار من نهارات نفيق نقاك نبت لي كالثلالة في داري.
6: راني مر ما تعرض ليش في لقمة العيش. انت وغيرك تبلعوا في الدنيا بالعام.
0: انتكات قمرة سيدي محروس من بين المسلسلات اللي مستحيل ينسيوها لتوينسا. وحتى الجنيريك جميل جدا ويستعملوا في فيديوهاتهم جعفور.
4: طبعا قمرة سيدي محروس ولهنا تحية لعيسى حراث. ملا شخصية ملا كاريزما اخويا وربي يرحم لطفي تزيري من اقوى الادوار اللي اداها. ان شاء الله ربي يرحمه وينعم. انا زوز نقاط خويا. ان شاء الله مبروك عليكم.
0: خويا مبروك عليكم. نقاط ولا زوز نقاط.
4: خلي شوي بربي عاش خويا.
2: قمر سيدي المحروس ملا جنريكم ملا مسلسل ملا كتير. حيا سيدي علي البيتي.
4: اي زوز علي
2: ملا حوارات.
3: قمر سيدي محروسة طرش فيها
4: القلبة توقع الموسيقى مقدمة طوى بداية المسلسل دير انا
3: عنده من وقت
4: خلنا لتونس طوى
3: بل الوقت موجود.
4: موسيقى تحكي موسيقى تخرف ورجولية
3: جينيريك في طول ايبيزود طوى في وقت
0: قلق
3: قلق يا عزيزان
4: ميرسي.
0: فوالا هذايا الوقت اللي يستمتعوا به اللي يسمعوا فينا على فيم استاذ غافع انه يستمتعوا بالجينيريك. ما احنا زاد كيف كيف
3: لا قلت قبل الجينيريك طويل في حق ايبيزود نتاع سيتكم
4: تو
0: به ابداع. يعطيكم الصحه. توا مش باش تكملوا العباره ولكن على الاقل باش تطلعوا لي شكون اللي معناها مولا الستريم ولا المشهد وفي امه هو عمل وخاصه الاخريني. مش نبداو خلينا بالترتيب سيرج فاروق مهم جدا. يلا
4: ايواش انتم توراو البنات
7: عشان قال يدور عشان قال يدور يكركر فلك راهب بكل سور رور عشان قال يدور تاح يتاح يهزع حتى وكان تخبى فوق سطح عشان قال شنقلات شنقلات لا يعرف راحة ولا فيشتات شنقلة شنقال شنقلة شنقال شنقي اخدم النهار
2: ناس دي مختار
0: الله يرحمه وينعمه ونصر الدين
2: بالمقصود.
0: ولكن العمل عندكم نقطة أوكي ضمنتوا نقطة ثم
2: العمل الحقيقي
0: تابع شنو
8: تلفزي العمل
0: تلفزي تلفزي
8: رمضاني
0: اه نورمال مو مفروض خانة حنبال هذه
4: تحدث في خانة حنبال
0: صحيح خانة حنبال
4: وقت اللي هبط نصر الدين بن مختار من أقوى السيكونس اللي ريتهم في حياتي صارت فيضانات في تونس نصر الدين بن مختار الحلقة ليلتها باش تتعدى الله يعرف وش يضحك الحلقة ليلتها باش تتعدى مشي الفيضانات يعوم في وسط الفيضانات
0: تفكرت
4: ليلتها باش تتعدى ما عندوش في البرنامج الحلقة باش تفهم الإبداع ما عندوش نهارتها أن حلقة باش تتعدى على الإدارة ولا على الشنقال يدور الشنقال يدور
0: كل مرة على حاجة
4: كل مرة نهارتها هبط بالذنبة وعاملك الوحدة اللي بتاع الغوص ويعوم في لفايات
0: تفكرت
4: أمال يا ربي جاب خير لبحر جانة ريته هو ريته كانت رفض الدنيا لبحر وجاء الحمد لله يا ربي ولينا كله فرار وتعديت حلقة مش نورمال وكان ينقد بطريقة حلوة ياسر
2: وذكية ياسر وقوية
4: معز من غربية يعرف نصر دي مختار فيه
0: بالمكشوف
2: كان يتعدى
4: بالمكشوف
0: دونك هذي في واضح
4: واضح
0: فاضح واضح يتعدى بالموضوع بعطيك ما لا يعملوا عليها دونك نقطة فقط شكرا. عند فريق السنابل على فكرة متعادلين توراكم نقطتين نقطتين الاكستري الأخير الاكستري الأخير شباب وفضيحة وفضيحة كي ما تطلعوش
2: طلعوا العمل
0: انا راني نخرج
2: العمل ولا
0: شكون وش كيفاش عمل يعني بون كيفاش تعدى تفضل اي
9: دي الغنية بجي غنيها لكم الغنية هدية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها أش قاسيت إيه نعم والله بمشاهد كما كان فيكم
2: أش قاسيت من تفرق الغربي لا يرحم
9: أش قاسيت من الخدمة أش قاسيت من العباد هو كي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب
4: الله يرحم ولادي السملي
0: احسنت
4: الله يرحم ولادي السملي فاش مطلوب تاخذ المرأة يا حتى يا جرالي اللي جرى فاش مطلوب فاش مطلوب
0: تفكرها
2: الله يرحمه نعم.

0: إذا يا أخي وصلها وتقلي في حواجبها وتقلي سبسا
1: سبسا
0: صنعتها يا تروح حفلة بعد رزقي اللي بالدخلة والدين عليا مصبوب
2: مرة حلو مرة شغلي
0: بس مطلوب بس مطلوب
1: الله حليل
3: حلوة حلوة حلوة برشا. فما حبيش نختار عندي ولدي حدا ما باش تعرفوها. وفما الراديو زاد ياسر محليها
1: على المونولوج نتاعو الكل
3: صحيت دونك ولا احسن جعفر عندك نقطتين كاملين خاطر طلعت معني
4: الهادي السملالي ممثل كبير برشا ممثل كبير برشا برشا برشا برشا مونولوجيست ولا مونولوجيست ولا شو تتسمى اللي هو والخميس ثم برشا كانوا صلحلح فهمني ولا برشا برشا غنيات كانوا يضحكوا ياسر كانوا يعملوا الوان مان شو هذي الوان مان شو الغنائي معناتها
3: الأغنية الفكاهية
4: الفكاهية اللي غابت الحقيقة محلاهم محلاهم محلاهم شكرا على الاختيار
3: شكرا لك انت زاد جعفر خاطر
1: جعفر.

0: على 93.5.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان FM عسلمة. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تفيد بأن تكاثر قنديل البحر المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض والذي ظهر ببعض الشواطئ التونسية قد يؤدي إلى مزيد الضغط على الغذاء المتوفر وبالتالي على الشبكة الغذائية البحرية ككل. وذكرت في هذا الصدد أن هذا الصنف يتغذى على العوالق الحيوانية وهي كائنات صغيرة تعيش في الماء وتمثل غذاء مهما للعائدات من العديد من الكائنات البحرية. ورصدت الجمعية في الفترة الأخيرة كمية

0: خاصة منظومة أبو هرتمة بهدف المحافظة على زراعة اللفت السكري بالولاية وتشجيعها وضمان ديمومة هذه المنظومة وإنجاحها خلال الموسم الفلاحي لتحقيق أفضل إنتاجية. ولاية القيروان تستعد لانطلاق موسم جني الزيتون المقرر يوم 26 من أكتوبر الجاري وسط تحضيرات مكثفة لضمان حسن سير الموسم وتوفير الظروف الملائمة للفلاحين وأصحاب المعاصر. والمندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان مراد بن عمر يقول إن طاقة استيعاب وتحويل الزيتون بالجهة تقدر بحوالي 700 ألف طن مسجلة زيادة بحوالي 10 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي. إلى الشأن الدولي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 45 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان وسوريا واليمن يواجهون انعداما للأمن الغذائي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: 352 442 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
2: عدنا عزيزي.

0: المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الساعة الأخيرة. سنتحدث عن التصعيد مع إيران. البنتاغون يرفع جاهزيته ويوجه استعدادات كثيفة. كما سنتحدث اليوم عن الوضع بين اليمن والسعودية توصل الحكومة. كذلك سنتحدث عن الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. ما حقيقة ما يحدث في فرنسا؟ هذا ما نستمع إليه في الساعة الأخيرة إن شاء الله. أنا مراسلنا كما سنتحدث عن أحوال الطقس اليوم في تونس وما جورها. مساء الخير معكم جعفر قاسم من تونس مباشرة. 11:06. ما حقيقة الأحداث الحادثة في
1: الحادثة
0: فضلك عليك بالله صوتي بتاع
1: والله صوت. عندي سؤال مش تحلم تعمل دوبلاج هكا مثلا نتاع ديسانيميشن والشخصية اللي تحب تعملها تاع ديسانيميشن؟
0: كنت تقرأ في الأخبار تو مش جاب
1: لي ما خاطر فما جو دو فوا فما ذيك فوز فوا انت عملتها باش تعمل الأخبار.
0: أصوات الأشرار
1: تحب تكون شرشبير؟
0: شرشبير كنت نتمنى ان نمثل شرشبير
1: حتى لو كان ذلك اخر شيء.
2: شرشبيل
0: بالله في دارنا في تلفزيتنا القديمة يخرج لنا شرشبيلة.
2: شرشبير شرشبير
0: ليه
2: والله مرتي
0: ممكن دخلت
1: حاسي شرشبير
0: وشرشبير فهمني وبير حاسيلو.
2: انا ماكش دوني في الاخبار
0: بجرب
2: والله كان كاستيتك كنت نجم
0: برحمه العز عليك نعاودها لكم
2: ناخذك رينيك شويه.
0: مساء الخير هنا ديوان افهم
3: ديما كلها فنيده
1: تنفيسه صح طولك الاخبار.
0: في الساعه الاولى سنتحدث عن موقف البنتاغون والجاهزيه العسكريه. الوضع في اليمن والسعودية إلى أين؟ أبرز الأحداث الدولية احتجاجات طلابية في فرنسا. ما حقيقة ما يحدث من خلف هذه العمليات؟ أخبار الطقس بعد قليل مع زميلنا رافع ماجد. السوق الاقتصادية تحولات الدولار مع زميلة ريم نور الدين خنفير غنغربية. كل ما
1: كنت ميت لقب
0: واسمك تريدة
2: عناوين
1: صحيح والله برافو
2: عناوين النشرة برافو عليك جعفر
0: والله عجبكم نعود لكم
1: كرم
0: لا لا لا نفذلك بيسو
2: اي ما قول العبيد خاطرك ان واحد حل وقت الراديو
0: ونحن نفذلك
1: جعفور راني جعفور
0: نبصر ورانا نبصر. أي سيدي باش نحكي لكم قصة صارت لي طوى عندها تقريبا 4 سنين منها باش نحكي لكم على قصة الناس بالناس تعودوا ولا يفسد الودي قضية لو كان القصة دي حكيتها أما باش نعودها وأنا متأكد لي أنا حكيتها ولكن باش نعودها وقد ما نعودها قد ما يكون وقعها يظهر لي. ثم مرة عندي صديقي عنده معمل وكل عام الصديق ذا يقرر أنه يهز زوز من الناس للعمرة فعيت لي ليانا قال لي جعفر أنت باش تجي تشرف على القرعة. مشيت للمعمل يختار كل إنسان عمره يفوت 50 سنة مش يمشي للعمر مرة نساء ومرة رجال. وقت اللي مشيت أنا تقريبا ثم 21 امرأة فهمني ولا في القرعة متاع العمر اللي فيهم زوز عمرات خلطت غادي فهمني ولا عايش كون أنا قلت لهم عايش كون اللي مترشحين للعمر يجيوا من جاءوا 21 امرأة فهمني ولا مقابليني فهمتني وأنا نسكاني بعيني. ثم مرة لفتت انتباهي قلت يا ربي في قلبي يا ربي عينها بالدموع ظهرها ضربها التراك وسترسي قلت يا ربي تناولها لها

0: وضعية الحقيقة مأساوية. حكيت قبل لينار نعرف مانيل باش نعود نحكي بالك ثم شكون ما سمعهاش لأنه باش تزني لصلب الموضوع. بعد مدة دبرت أنا برنامج فهمتني ولا فيه عمرات. فكلمت السيد قلت له صديقي القصة تقع وتقع والمرأة هذيك السمرة هذيك هذيك أنا باش نهدي لها عمر. قال لي جعفر اختاني يا أخي رام كلهم كيما أماتي ما نحبش خويا وما محلاه وقدش قنات ما نحبش خويا إيجا يا خويا أعمل قرعة. يا ولا قرعة مشيت أقسم لكم بدين الله العلي العظيم جبنا بنية صغيرة تخلط تخلط تخلط طلعت المرأة هذيك أقسم بالله العلي العظيم طلعت المرأة هذيك لا إله إلا الله كي تبدأ حاجة كاتبة كاتبة. علش حكيت القصة هذه لأنه غدوة باش تجيب حتى انا مواطنة تونسية. المواطنة هذية مشيت مع جيرانها للمعتمدي فهمتني ولا باش يقدموا في الحج داكوردو على اساس فهمتني ولا باش عامين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين القدام تطلع في القرعة. المرة اللي باش تجيب حتى انا غدوة ما طلعتش بعد خمس سنين القدام في القرعة متاع الحج طلعت السنة
1: يا رب
0: في الحج. والمرأة اللي ماشية للحج السنة هذه ما عندهاش دينار للحج عمرها 77 سنة تلمفت بيبس فهمتني ولا تلمفت بيبس 77 سنة والخبز اليابس. غدوة الحج
1: يا رب ان شاء الله يا رب
0: الحج ما طلبت شيء عندها لا فريجيد ما عندها شيء في دارها شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء ثم شيء بشم ثم شيء معناتها الفيديو عندنا صورنا وعملنا كل شيء شكرا شدي يعطيك الصحة والفريق الكل فهمني ولا غدوة. دونك المرأة هذه ما طلبت شيء قالت انا هزوني للحج تحب تحج. دونك غدوة تحدي انساني كبير وانا متأكد اللي غدوة مش يصير كان الحج انا متأكد بحول الله غدوة ربي باش يكرمها غدوة باش يكون نهارها باش يكون نهار عظيم برشا برشا برشا.
1: اسمع هو دجا الحج عفور احنا الناس الكل نعرفوا اللي الاسعار غالية برشا برشا حتى كي تبدأ تخدم وعندك خدمة قارة وغيره ماهوش بالضرورة سهل انه الانسان يوفرك المبلغ هذاك الكل فما بالك حد اللي يعيش في ظروف اجتماعية صعيبة. ان شاء الله يا ربي ما تتحرمش ان شاء الله ما تتحرمش ان شاء الله غدوه الناس يمكنوها انها تمشي من الحج وتمشي وتعيش الحلم نتاعها وتعيش حلم يعيشوا عليه ساعات العباد حياتهم الكل يبداو يلموا بطريف بطريف حياتهم الكل باش ينجموا يوفروا هالسفره هذيك. ان شاء الله ربي لا يحرمها ان شاء الله.
0: 50 285 285 تنجموا تكلموا من توا وتبعثوا ميساج ميساج من توا فهمني ولا نبعث لكم رقم الحساب الجاري عملنا لها كونت ما عندها لها كونت ما عندها شيء ما عندها شيء ربي سبحانه كيحب يكرم عبده
1: يرزقها ان شاء الله
0: امين بجرب العالمين. 50 285 285 للي يحب يعاون في الحجه هذه للمراه هذه فهمني ولا تذكر مراه طيبه جدا قداش عندها كرامه راهو 77 سنه مشوق على الاخر بسم الله ما شاء الله فهمني. دونك للي يحب يعاونها من توا 50 285 انا متاكد اللي يصير تسابق وتلاحق 50 285 285 تكون ساهمت هذه رقم الواتساب تكون ساهمت انت انه المراه هذه تقصد بيد ربي وان شاء الله ربي يناولها لها وان شاء الله
1: يا رب
0: ان شاء الله تمشي سالمه غانمه وان شاء الله ربي يناولها اللي في بالها ان شاء الله.
2: امين
1: امين يا رب.
0: هذه بالنسبه للغدوه 50 285 285 رقم الواتساب من توا نجم تبعث المونطون تقول نحب نعاونها بكذا باش تمشي للحج المراه هذه. قداش هي الحج يطلي 21 مليون
1: هذاك عامل
0: 22000 دينار
1: الله اعلم مازال ما عنيش
0: قولوا 20 مليون فهمني ولا خويا انا متشوق لنهار غدوه باهي
1: ان شاء الله اتفقنا
0: شباب
1: ان شاء الله
2: يقدرنا خويا
0: نقرا لكم شويه الاخبار فصل الاخبار نعمل لكم
1: وضع حلو
0: يزيك وانا مساطن من توز دي كولابراتور نعملو لا اله الا الله نعملو فاصل ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر

وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: انتوا تسوى في ساعة سعيدة مع جعفر وتوت ليكيب، معناتها رافع ربي بري. ما احنا موجودين بحذيكم اليوم وزينب معاكم في الفقر هذا.
2: ونتوس
1: دي كولابوراتور، مرحبا. شيخ كولابوراتور جعفر، شنو الامور؟
2: الامور باهية، لو كان يقلبوا تليفوناتهم هو تليفوني.
1: جميل جميل، تنبه اصدقائك انه احنا للي نقلبوه تليفون ربي، مش نحطوه بعيد، نقلبوه. برافو، كلنا على نفس الحظوظ. صحيح جعفر رافع نفس الحاجة كما صحابك، نقلبوه تليفون من غير من بعده، نعملوا القاعدة هي بيدها. انتوما اصحاب اللي قاعدين تسمعوا والمستمعين متاع ساعة سعيدة، ما تقلبوا حتى تليفون. مثال شعملوا لي غوشيخش متاعكم ولوجوا، أما المهم شاركوا معنا في اللعبة هذية اللي اسمها سمحني أنا شكون.
0: سمحني دقيقة أنا شكون.
1: يلا سمحني دقيقة أنا شكون. الفكرة أنه نعطيكم شوية معلومات يدوموا بين 40 ثانية دقيقة، المطلوب أنكم نطلعوا شخصية شكون. طبعا نحتسبوا النقاط، كان تسمحوا للفريق لهنا خاطر البارح عملوا لي مشكلة على النقاط. خلينا نشوفوا شكون اللي ربح. احنا نبداو الفقرة تدسويت والشخصية الأولى. الشخصية تقول تولدت نهار 15 أكتوبر 1844 في قرية صغيرة قريبة للمدينة اللي عشت فيها. بابا كان قسيس بروتستان وتوفى وأنا ما زلت صغير، ومن غادي تربيت مع عائلتي. في صغري كنت نحب اللغات القديمة، الموسيقى، الفلسفة، قريت فقه اللغة الكلاسيكية. في عام 1869 عمري 24 عام برك وليت أستاذ في جامعة في سويسرا، كنت من أصغر الناس اللي شدوا المنصب هذية. عام 1872 نشرت أول كتاب مهم ليا، كنت نحكي فيه على أصول التراجيديا اليونانية، العلاقة بينها بين الموسيقى. ومع مرور الوقت بعدت أكثر على الحياة الجامعية التقليدية وليت نكتب بطريقة مختلفة تعتمد برش على الأفكار القصيرة والمركز. من أشهر الكتب متاعي كتبتهم على عدة أجزاء بين 1883 و85، وخليت فيه شخصية زردشت تعبر على أفكاري حول الإنسان والقيم والتغير. كتبت زيد على الأخلاق، على الدين، على الحقيقة، معنى وجود الإنسان. انتقدت برشا أفكار وقيم كانت وقتها تعتبر ثابتة في المجتمع الأوروبي. من أشهر الكتب متاعي زيدة ما وراء الخير والشر عام 1886، في جينيالوجيا الأخلاق عام 1887، عام 1889 وأنا موجود في مدينة تورينو الإيطالية صارت لي أزمة بدلت حياتي كليا. توفيت عام 1900، أما أفكاري ما وقفتش غادي بعد وفاتي بسنين. وليت كتاباتي مؤثرة في الفلسفة والأدب وعلم النفس والفنون، وليت نعتبر من أكثر المفكرين تأثيرا وإثارة للجدل في الفكر الحديث. أنا شكون؟ 3-2-1 إجاباتكم. عندي إجابة تقول صاحب هكذا تحدث زرادوستا. جميل، لكن اسمه اعطيني رافع. يلا اجابتك لو سمحت.
3: لا لا لا لا لا لا
1: واحد واحد واحد لو سمحت يا رافع. اجابتك ابن خلدون. ابن خلدون
3: بوه بروتستان،
1: بوه بروتستان وعاش وبدل الأفكار الأوروبية. يلا جميل، مستمعين حبكم انتم تعالوا.
2: زينب عندي الاجابه صحيحه انا ورحمه امي.
1: نعم، اعطيني رباب، اعطيني رباب. يلا اجابتك عايش اختي. شكونه؟
3: شكسبير.
1: شكسبير، جميل.
3: هاي نحكوا على جعفر زيد.
2: نيتشه.
1: نيتشه.
3: جدك جعفر. جدك.
4: 1800.
3: أنا ضيعت الاسم ونحشم اللي أنا ضيعت الاسم. أما مش نيتشه.
4: كل حرف كل حرف.
1: الإجابة هي نيتشه دي. برافو عليك جعفر. علاش؟ الإجابة هي نيتشه. برافو عليك، ريم تسرعت شوية، زربت فيها شوية كما نقولوا بالدير. تحب ترد على التنمر بتاع زميلتك؟
3: عارفي عارفي
2: جعفر.
1: بربي سمع.
2: شنو يقول نيتش؟
1: تفضل. أي
2: موسيقى؟ شنو يقول نيتش؟
1: خلنا نسمعه.
2: من بين الجمل اللي قالهم نيتش اللي هما أثروا في حياتي، يقول: ما لي أراكم تلهثون وراء الحقيقة، فما أدراكم أنها أسلم لكم من الوهم. ساعات الإنسان يبدأ يجري على حاجة مش في باله لذيك حقيقته.
1: ذاك علاش موش نيتش؟ خلو روحوا كولابوراتور.
2: شو تغزلي سي جافر؟ أنا أحكي عليك أنت. خلدون.
1: انا تفاجأت.
2: لا والله زينب فسالك حاجه، جست خلينا ناخذ في الديفونس. ريت وقت اللي انت تحكي في الاول في الوحده
1: سرحت شوي.
2: مسيو نيتشه.
1: اي جعفر
4: جعفر
2: يا مالي دور دور يخسيب فاروق قاعد يقول لي ما خليش طلعها. ليه ما ركزتش جنوبي هكا؟ اسمع، ريت من 15 اكتوبر، ريت من 15 اكتوبر 1800 جست نجاوبك. من 15 اكتوبر 1800 ما سمعت شيء
4: حتى للكتب ترشنيت
1: ننصحك
4: نصيحة. هو عمل يدور دور بلي كيفاش قاعد يقول لي ريت هو راسه مغطيه الاكرام ما نجمش نشوفه انا
1: برفعت نجم جوست لحظه بركة باش الناس يسمعونا زاد يفهموا على شنو نحكي. انت قاعد تغزر ديريكتومون للريجي
4: فوالا
1: ماذا بيك ما تغزرش للريجي
4: باش مقمرين بيا انا باش يقصهم قمرين كي نبدا دايرك انا نرفع
1: لا برافو عليك رفع. المهم صفر من النقاط ريم مسجت حتى النقطه ربي مسجت حتى النقطه النقطه الوحيده عند جافور
3: برافو
1: سونيتي با ايفيدون تحيه للكولابوراتور جافور
5: برافو. اسمع من اللي طلع البير كامو والحياه قلبت
1: يا دخل شوفوا الشخصية هذه والحقيقة زيدة الشخصية هذه
3: صعيبة زيدة
1: صعيبة زيدة لكن ماذا بيا تحاولوا على خطرة رأي شخصية معروفة جدا جدا جدا والشخصية تقول تولدت عام 1950 في بغداد عائلة اهتمت بالثقافة التعليم والحياة العامة لكن قبل ما نختار المجال اللي بش يصبح اسمي مرتبط به درست الرياضيات في الجامعة الأمريكية وين في بيروت عام 1972 انتقلت إلى لندن بش ندرس في واحدة من أشهر مدارس اللي موجودة في البلاد. بعد تخرجي عام 1977 عملت لفترة في مكتب معماري معروف ثم أسست مكتبي الخاص في لندن عام 1980. في بداياتي تعرفت أكثر من خلال الرسومات التصاميم المشاريع اللي كانت تبدو للكثيرين صعبة التنفيذ. عام 1983 فزت بمسابقة لتصميم مشروع في هونغ كونغ لكن المشروع ما تبنيش ومع ذلك ساعدتني التجربة هذية باش نطور أسلوبي البصري اللي أصبح واحد من علاماتي المميزة. كنت نحب الرسم بقدر حبي للهندسة استعملت اللوحات والتصاميم اكتشاف أشكال جديدة للمباني متأثرة خصوصا بالفن الطليعي الروسي. عام 2004 تحصلت على جائزة عالمية مرموقة في مجال العمارة أصبحت أول مرأة تحصل عليها ثم وصلت تصميم مباني في أنحاء مختلفة من العالم وأشهرها في باكو مركز الألعاب المائية في لندن اللي اصطبت بدورة الألعاب الأولمبية عام 2012. عن الدقيق في عام 2016 حصلت على الميدالية الذهبية الملكية للعمارة لكني لم أعش طويلا بعدها توفيت في ميامي 31 مارس 2016. أنا شكون 3-2-1
3: الأرشيتكت زها حديد
1: البغدادي يقول لي رافعت ونرجع نحكيه في التفاصيل أعطيني إجابتك شيرين
3: النجمي
1: الشه الشه يا رباب زها حديد جعفور زها حديد ريم برافو برافو برافو برافو
3: شكرا
1: نقطة ريم نقطة جعفور جميل
3: كولابوراتور أنا نمن بيك
1: برجولية لحظة عندي تظلم لهنا تفضل شو بيك جعفور
2: تفضل قلت لي مستحيل مستحيل
3: أنا قلت مستحيل أنت سمعت مستحيل
2: أي قلت لي مستحيل أني نطلع أنا زها حديد
3: مستحيل ما تطلع هيش كنت صحاب
2: لا مانيش صحاب أما باش نقول لك وين عرفتها
3: قول لي وين عرفت
2: أنا مشيت للبنان 8 مرات ومشيت وسكنت في الجامعة الأمريكية
1: أي
2: أنا سكنت في الجامعة الأمريكية في
3: الأيوبي
2: في أيوبي سكنت 8 سنين زهال حديد فهمتني ولا هي محور حديث صح. الجامعة الأمريكية صح. في بيروت
3: في الأيوبي
2: أنا ما كنتش نعرف
1: واحدة من الاستاخ
3: برافو جعفور
1: برافو عليك على التوضيح أنا توا عندي توضيح
2: أخر بقولة قالتها زي الحديد
1: قل
2: قالت لي كان تكون حياتك سهلة باش تكون حياتك سهلة لازمكش تكون مهندس معماري
1: على خاطر ما وقفش الاعتراف بها برغم الجيني نتاعها ما اعترفوا بها كان في عمر متقدم جدا وبعد وفاتها العباد رجعت للي كونسيبسيون نتاعها وقاعدين ينفذوا فيها اكسبسيونيل حكايه خارقه للعاده زي حديد رافع نحب نعرف شكون البغدادي
4: والله البغدادي قال كلمه زاد نحب نقولها انا
2: مالي اراكم
4: ان جاء كولابوراتورك بزوز اجابات يعني صحيحة في جرة بعضها
3: سبحان الله
4: فهيهات هيهات فرد بالك
1: فرد بالك
4: فرد بالك فرد بالك فرد بالك فرد بالك كذا شو بالله زين بسمعني نيتشا وين قلت مولود بكري خطر ما ركزت
1: نرجع لك بعد نعطيك أكثر معلومات تعطينا الناس واحد آخر ميرسي رف ربيب جوست نحب نعرف شنو هو المعلومة اللي هزتك لشيرين اللجم نجمة الفقرة هذه
5: نجمة الفقرة أنا قلت الأستاذ جعفر من اللي بدأ يحكي على شيرين اللجم وطلع البير كاميو ما أدري قلت يا ربي خليني نكمل في نفس الطريق
1: شيخ كولابوراتور
2: نلتمس توضيح ثم اتهام معناتها شو اسمه
3: مبطن
2: من زميله ريم وقبلتها ووضحت
3: قلت لك وين قلت لك يعطيك الصحه
2: رداد انت تتصور اللي انا ماخو اجابات مثلا انت حسب رايك حسب مخك شو يقول لك
3: شنو
2: تتصور نعم
3: انت تاخذ اجاباتي جعفور عيني في عينك
4: انت سكنت 8 سنين في الجامعه الامريكانيه انت سكنت 8 سنين في الجامعه الامريكانيه
2: ما سكنتش
4: انت قلت 8 سنين
2: 8 مرات المهرجان المسرح العالمي للطلبه الجامعة الأمريكية في بيروت. هاتي المرأة مرت من هناك ويحكيوا عليها فكر. غادي ستار
1: بلحظة بركة بغض وانت ما لازمش تبرر جعفور جاوبت برافو ريم جاوبت برافو نمر بربي عنا شخصية سهلة تو إن شاء الله طلعوها الكل ذيك شنو قاعدة نقول إن شاء الله يا ربي يطلعوها الكل خاطر كان ما تطلعوهاش زادة مشكلة كبيرة ياسر عندي أنا يلا يا جماعة يوتيوب وجماعة الغاديو والناس اللي في الكرهبة ركزوا مليح ما تطلعوهاش عقاب كبير لهنا في البلاتو. الفنانة هذية تونسية تقول أنا تولدت في تونس نهار 4 نوفمبر 1936. نشأت في عائلة فيها وعندها صلة وثيقة بالفن والمسرح. اكتشف أحد أفراد عائلتي موهبتي في الغناء وأنا ما زلت في سن صغيرة. بديت نظهر في فرقة موسيقية عرفت باسم المنار. كنت في بداية نقدم بلقب مختلف عن اسمي الفني اللي اشتهرت به في وقت لاحق. في الخمسينات نلتحق بالرشيدية وغادي تعلمت أصول الموسيقى والعزف على العود وتعمقت في المألوف التونسي. ومن بعد انتقلت عام 1957 إلى الفرقة الموسيقية التابعة للإذاعة التونسية وشاركت في تسجيل أكثر من 100 موشح. غنيت لعدد كبير من الشعراء والملحنين التونسيين وكان لي رصيد كبير من الأغاني والقصائد ومحطات مهمة في حياتي. إلا أني غادرت تونس إلى مصر. عشت سنوات طويلة وحققت نجاح في الساحة الفنية المصرية وتعاونت مع ملحنين كبار. رجعت لتونس عام 1988 بعد سنوات من الإقامة في مصر لكن حياتي لم تمتد طويلا بعد العودة. توفيت في 19 مارس 1990 عن عمر 53 سنة فقط. رغم اللي حياتي كانت قصيرة نسبيا فإنه اسمي بقى حاضر في تاريخ الأغنية التونسية والعربية. واحدة من أهم الأصوات التونسية هي شكون 3-2-1 أعطيني الإجابات. عندي عليا عند ريم، عندي عليا عند رافع، عندي عليا عند جعفور، عندي حبيبة مسيكة عند ربي. الإجابة الصحيحة هي عليا بتباع. برافو ريم، برافو رافع، برافو جعفور.
5: خلي ما صدقتوش.
2: سئمت الكلام الذي حفظوه عن العشق والعاشقين فقل لي كلاما بلا ذاكرة.
1: من أغنية الساحر.
2: سئمت الكلام الذي حافظوه عن العشق والعاشقين تيرا فقل لي كلاما بلا ذاكرة. هي أقوى أغنية نجم تسمعها تونسية. كلمات الشاعر جعفر ماجد والحمد لله ملم اليوم.
1: اليوم الانتصار جعفر برافو. كشيخ كولابوغاتور برافو 3 بوان كيمين برافو.
2: لو كان فاسكيت الاسامي نجم نقول سئمت الكلام. يقول ليش مالي اراكم تلهثون وراء الحقيقه.
1: ليه ما تنجمش تقول برافو.
3: رحمك الله.
2: رحمك الله.

0: خلي شوي ترى شو تقولي ترى
1: سواحل تزرق واشتاق
2: من
0: الهجر
3: وعندي فكرة طيارة
4: رفع ولد الدار كيما كل نهار خميس نحاولوا ناخذوا زون ونعطيكم اسوام المترو فيها كيفاش نجم تملك في الزون هذه باش تشري تيران ولا تشري ان ابارتمون. زيد نذكركم انه كي نحكيو في الشريين ديما ستاندار نتاعنا نحكيو بارابور ان اس بلس 2. مرة فاتت حكينا في الضاحية الجنوبية على بومهل الزهرة.
0: نعم.
4: مش نقعدوا ديما في الضاحية الجنوبية على خاطر فيها كثافة سكانية كبيرة برشا وبرشا عباد قاعدة تميغري توا للبونليو سود. اليوم مش نحكيو على زون اون اكسبانسيون جديدة قاعدة تطلع بشوية بشوية وقاعد اسمها يظهر في المارشي نتاع الايموبيليي بوتي تابتي. الزون هذيا قبل الناس الكل يقولوا بعيدة برشا ما فيهاش اكسي، مي بشوية بشوية بداوا يكتشفوا اللي هي فيها لي كوموديتي الكل وفيها لي زاكسي الكل. عندها دو زاكسي بالكيس من جي بي ان من لوتوروت وعندها بيان سور التران يخلطلها وفيها زادة التيرمينوس نتاع التران. بيان سور باش نحكيو على برج سدرية. شكون ما يعرفش برج سدرية؟ زون توريستيك ولا زادة زون سكنية. باش نحاولوا نتعرفوا على الأسوام اللي فيها. برج سدرية مقسومة لدو زون، موجود حي الرياض وموجودة برج سدرية القديمة اللي هي في جهة الناس كل تعرفها قولوا في جهة الحماية المدنية. دونك نحن باش نحاولوا نعطيو ان بري جلوبال على لي دو زون مع بعضهم. بالنسبة للقديم نلقاو سوم المتر مربع، يعني كي باش تشري بلاص ان ابارتمون في بلاص مبني عنده مدة معينة السوم يمشي من 1500 المتر مربع حتى 2000 دينار المتر مربع. بالنسبة للجديد واللي هو موجود ومتوفر على خاطر مازالوا الترانات ومازالوا لي بروموتور قاعدين يبنيو، السوم ينجم يمشي من 2200 دينار المتر مربع حتى لل 2500 المتر مربع. بالنسبه للناس اللي ما يحبوش البروتمانات ويحب يبني وحده وياخذ ان تيران، الترانات راهي موجوده ومتوفره وتقاسيم كبيره ومزيانه على الاخر. نلقاو تيران تيتري تيتر بلو مريقل، يعني تعمل رخصتك وتبني على روحك، نحكيو ديما على الترانات القانونيه، السوم نتاعهم يمشي من 750 دينار حتى لل 1000 دينار. لي لو ديما تلقاهم في ال 400 واش في 300 في ال 500 ودي لو مزيانين على الاخر. نزيد نذكركم انه برج سدريه راهي على البحر، يعني راكي باش تسكن في برج سدريه عندك البحر جوست اكوتي. بالنسبه بالنسبه دونك هذوما هما لي بري اللي موجودين. ما بالنسبه
2: وحلوه وشبيبه برج سدريه،
4: حلوه وشبيبه برشا. وبلاي كلمه باش نقولها بالنسبه للناس اللي تحب تنستالي روحها في برج سدريه، راه برج سدريه وسورتو حي الرياض قاعده تتطور بشويه بشويه ولي كوموديتي اللي فيها ولاو موجودين. يعني في برج سدريه ما عندكش انك باش تخرج لبلاصه اخرى، كل شيء موجود بحذاك، لي كوميرس لي دارات البوستا لي غروند سيرفاس الكل موجود في حي الرياض في برج سدريه. دونك ننصحكم انكم تمشيو تتصلوا باللي زاجونس سور بلاس ولا تعمل دوره وحدك انت ولا فامي باش تلقى لوبورتونيتي اللي انت تلوج عليها. هذه كانت رفع ولد الدار.
3: رفع ولد الدار وعندي فكره طياره.
0: شكرا الزميل رفع.
4: مرحبا.
0: شكرا يعطيكم الصحة بارك الله فيك. شكرا لأصدقائنا على اليوتيوب كلهم متهيئين لسين جيم مع ريم. يسرى يعطيك الصحة. يسرى تغني في
2: أغنيتها المفضلة الساحر.
0: الساحر تغني فيها طول بالكتابة كتبتها الكل عود كتبتها روتوني يذلك في الكلاس كتب 100 مرة الأغنية كتبتها 100 مرة الأغنية. يعطيك الصحة يسرى. هاي زميل ريم شكرا. تفضل نقول براتور تفضل.
3: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: تنجيم مع ريم.
1: عسلامتكم، بونجور، مرحبا بكم. نحكيو على التليفون، نحكيو حكايه جميله. أهلاً. اليوم كي بدينا الحصه قلت لكم اليوم اليوم العالمي للاخطبوط، لكنه زاد اليوم العالمي للبصر للابصار. سي لا جورني مونديال دو لا فيو، الورلد سايت داي. باش نحكيو على العالم المعقد والجميل للعين.
2: والشوفان مش كان بالعينين ستي، والشوفان مش كان بالعينين،
1: الشوفان ريجيم، شوفان
2: بالقلب زاد.
1: داكور، تري بيان. اي سي السنة اليوم العالمي
2: مركز كونه البارح هو اللي انتصرت أنا،
1: ما شاء الله عليك. نعم،
2: زميلة زينب آخر ردهات المقابلة، واليوم أنا طلعت زي الحديد.
1: يعطيك صح، زي حديد من غير قل ديجا.
2: أي
1: سيدي، السنة الجعفر
2: بدأ يخرج الحقائق بدأ تخرج.
1: السنة الليفينمون هذي لجورني مونديال عاطية الأولوية لعيون الأطفال. خلينا نحكي ونشوفوا حاجات، كل واحد سؤاله رافع. قاعدة نتلز كل مرة نعود القانون ومو أسمع جست على خاطرك. رباب إذا ما عرفتش زينب عندها الأولوية وهكذا دواليك.
2: أعتقد الطريقة مش عادلة دي.
1: رباب،
3: نعم،
1: شنية الصفة المميزة لعضلة العين؟ عضلة العين هي على البوديوم في حاجة معينة في جسم الإنسان، هي شنو؟ أكبر عضلة، أصغر عضلة، شنية عضلة العين؟
3: عضلة اللي هي كبيرة،
1: عضلة العين اللي هي اللي هي مسؤولة على الرمشين، نرمشوا به حسب رايك.
3: مهم برشا دور
1: التيحة. اي شنية هي عندها ميزة، هي أكثر حاجة في شنو؟
4: في السرعة.
3: حاجة في السرعة،
1: هي الكلمة عند زينب. زينب سؤال،
5: نظف روحها.
1: لا، أسرع عضلة في جسم الإنسان هي عضلة العين. رمشة العين الواحدة تاخذ حوالي من 100 ل 150 ملي من الثانية، جزء من الثانية. النقطة الأولى الرافع، أحسنت. السؤال الزينب،
2: النقطة الثانية زادة،
1: كان جيت العين البشرية كاميرا رقمية دونك يتقاس قدرتها بالميجا بيكسل. بالميجا بيكسل، حسب رايك قديش الدقة متاع العين البشرية بالميجا بيكسل؟
2: عنا يمارج،
1: إذا تعرفوا مثلا التليفونات، احنا نحكيه على تصوير استاتيك مستطيلة، حتى اللي طوروا وصلوا للاخر طوى في حدود الميتين ميجا بيكسل. أما رو من 10-20 هذه كتاخد صور عادية. نحكيه على الكاميرا، حسب عين، حسب رأيكم، حسب عينكم، حسب رأيكم العين البشرية قديش دقتها بالميجا بيكسل؟
5: 10,000
1: برشا. رافع،
2: 1000 ميجا بيكسل.
1: لا،
2: أنا لو كان نحكيه بصفة عامة ثم 800 ميجا بيكسل. لو كان نحكيه بصفة، لو كان نحكيه بصفة خاصة، جربنا عندها مليار ميجا بيكسل، جربنا عندها
1: جربتكم لطف عليها، ربي حجب عليها ملايين.
2: مليار ميجا بيكسل رايك تعطيها لك لتقرب.
1: تراها رباب، أقرب واحد جعفور ياخو النقطة، 576 ميجا بيكسل للعين البشري.
2: أخو من عيني،
1: جميل. هذايا كان سؤال
2: HD
1: زينب. رافع، دقة البصمة الفردية، كل واحد في عينه مختلفة، كما نحكيه على بصمات اليد، بصمة العين مختلفة على الناس كل. بصمة الإصبع فيها 40 خاصية فريدة مختلفة من واحد لواحد، فما 40 خاصية في بصمة الإصبع. حسب رأيك قزحية العين اللي هي المسؤولة على بصمة العين قديش فيها من خاصية فريدة تختلف من عبد العبد؟
2: 100.
1: جعفور،
2: أعتقد أكثر من 1000 درست هذه بتاع العين في منيولة.
1: درست أنت وزها حديد، غلط بعيد ياسر. رباب،
2: درست في الجامعة الأمريكية.
5: 289
1: صحيت رباب، 256 خاصية فريدة، هذي اللي يخلي قزحية العين هي الأكثر أمانا للمسح البيومتري. إذا يحبوا يعملوا فلاك الحاجة الكل بيومتريك لغوكونيسانس، العين هي أدق حاجة ممكنة. النقطة لي رباب. سؤال جعفور، احنا ليش نرمشو؟
2: والله ما نعرفتي
1: معناها ترميش العين على شنو مسؤول، شنو يعمل؟
2: هو ينظف العين،
3: يدراتي
1: صحيح، يرطب العين وينظفها. الزوز صحاح. حسب رايك في المتوسط الانسان البالغ قديش يرمش من مره في الدقيقه؟
2: الدقيقه نحسبها تو، معناتها ثم نقولوا حسب الدراسه اللي نعرفها انا.
1: اي،
2: مشيت للجامعة الأمريكية في لبنان،
1: في لبنان الأيوبي،
5: سين موين،
1: أي لا موين،
2: 1000 ترميشة في
1: في دقيقة. ما نغزروش
2: ما نغزر، سمع ما كملتش مدام
1: 20
2: بصفة
1: دايوغ الوقت انت خذيته في
2: 120 ترميشة،
3: 15 رمشة.
1: برافو عليك، من 15 إلى 20 ترميشة في الدقيقة.
2: قلت 20 ستي، ما سمعتنيش.
1: أي ما هي لا ما عندها هي أخويا رافع يا إلي. 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، يطلعوا 4 ملايين مرة في السنة. ما نعرفش علاش حسبوهم بس. أنا أحسنت، أحسنت رباب.
2: يحشم أكثر، يجيبوش
1: متر تراب في رباب. احنا كيفاش باش نقول كل ما هو نسيج في جسم الانسان يوصل له الاكسجين عبر الاوعيه الدمويه. القرنيه نتاع العين هي النسيج الوحيد اللي ما فيهوش اوعيه دمويه. كيفاش يتحصل على الاكسجين؟ الانسجه اللي في جسدنا الكل يوصل لها الاكسجين بالدم، لكن احنا نحكيو على القرن. لا القرنيه ما فيهاش اوعيه دمويه، كيفاش يوصل لها الاكسجين؟ رباب ما تعرفش، زينب ما تعرفش، سيادتك
4: سهل ديريكت هكا من
1: برافو عليك، من الهواء الخارجي طول من الهواء الخارجي تاخذ الاكسجين مباشره. صحيت رافع نقطه ليره،
4: الله يكره نقطتين في ستي.
1: صحيت رافع
5: ليه
1: نقطه ليره
4: خاطر كم
1: زينوبه
5: تفضلي.
1: العين البشريه السليمه تميز بين الالوان، حسب رايك قديش عيننا تنجم تميز من لون؟ معدل العين البشرية 52 لون به رافع. نحكي والشيدز المختلفين الدرجات، انت قديش نجم ترى؟ 52 رافع.
4: 200
1: جعفور
2: حسب حسب دراستي انا وزيارتي الجامعة الامريكية.
3: 8 مرات
2: 8000
1: 1000 رباب
3: 1000
1: 10 ملايين لون مختلف.
2: انا
5: سبحان الله.
1: احنا نميزوهم، احنا نميزوهم لكن تنجمش تسميهم بالطبيعه، معناها 10 ملايين شيد نتاع لون تنجم تميز بينها العين البشريه السليمه. هذا كان سؤال. سؤال شكون كان؟
4: سبحان الله.
1: زينب رافع سؤالك ليك انت. لطف عليكم الكل، العمال لونيك يبدا واحد كالر بلايند ما يراش الالوان، ما يراش الالوان، حسب رايك يصيب الرجال اكثر ولا النساء؟
4: انا شبونس النساء خاطر ياسر يشوفوا الالوان والروبة هذه والروبة هذيك على ما يستعملوها. النساء
1: جعفور
2: هذه معلومه مؤكده حسب زيارتي للجامعة. يصيب الرجال،
1: يصيب الرجال. تنجم تقول لي النسبه قديش في المية من الرجال؟
2: 70%
1: واه 70% من الرجال عندهم عمى الوان.
2: ليه بارابور النساء هذاك؟
1: ليه اعطيني قديش من الرجال؟
2: 0.1% من الرجال تقريبا،
1: 8% من الرجال مقابل 0.5 من النساء. طلعوا علاش؟
2: لانه نجم نتكلم
1: كان تقول وتاخذ نقطه قولة.
5: ربي يرد بالك من التفسير.
1: لا هو باش يعطينا التفسير نتاع الاي يو بي الجامعه الامريكيه اللبنانيه. قول في بيروت
2: المشكله في العدس
4: هرمونات لي زرمون.
1: الوغ الرجال يتصابوا بعمل الوان، لطف عليكم الكل، اكثر برشا من ساعة على خاطره سي ان جين مرتبط بالكروموزوم اكس اللي هو كان عند الرجال. جميل. يا سيدي نتعداو للي بعده. حتى حد
5: الكروموزوم
1: اي انا قلت يسامحوني اكس. لا اليوم اموري تاع يا سيدي كيما صوتي بالضبط. نمشيو للرباب. رباب رباب
4: رباب اي
1: حسب رايك شنية اول شريعه في العالم قننت طب العيون؟ خطرها حاجة من أول الدنيا في التاريخ تعتبر حساسة ياسر ويخافوا على عينين الناس. لا أنا كي قلت شريعة سهلت عليك برشا. القانون اللي
3: القانون
1: سن قوانين خاصة بأطباء العيون. خليني نعطيك شنو قالت. كان ينجح الطبيب في علاج عين مريض ياخو مكافأة، وكان يتسبب لطف عليكم في عماء عين رجل حر تقطع يده. شريعة حمورابي 1750 قبل الميلاد قنن لأطباء العيون. جميل. زينب
5: فضلي شريعة حمورابي صح
1: وين ترجع في أنا حضارة صارت أول جراحة للماء الأبيض الكاتاراكت اللطف عليكم اللي في العين اللي هي مرض معروف ومنتشر برشا. شنية الحضارة اللي عملت عملية تدخل جراحي باش نحات الماء الأبيض من العين في القرن السادس قبل الميلاد؟
5: سومرية
3: فرعونية.
1: لا رافع فين فانا بلاد؟
2: إيران فارسية.
1: لا اخر محاولة عند رافع. لا مش في
5: العراق.
2: مال الهند؟ الهند
1: عملوك. في الهند جعفور نقطة ليك. برافو عليك برافو عليك.
5: حتى ذي في الجامعة الأمريكية
1: وكان أقدم تدخل بإبرة في العين لطف عليكم في الهند. جامي بسؤال طوى
4: رافع
3: ما شاء الله
1: لي معرفش رافع لي زين
3: ما جاوبت
1: صحيح لي زين. اول نظارات طبيه
3: رافع
1: اول نظارات اول نظارات طبيه لتصحيح النظر في التاريخ فانا بلاد عامله
4: هي لوح المرايه وقتها
1: عام 1286 اول نظارات طبيه. فانا بلاد يقول خلينا نواصل
4: انا باللوجيك
1: شوف
4: باللوجيك باش نتابع 1200
1: 86
4: العثمانيين

0: التلوث
1: تلوث والغبرة
2: لذكره
0: أمان
1: ب لولا نية جعفور جعفور جعفور تهنى علي نعرف نشد الجوك به ب أنت قلت تلوث قالت رباب بالغبرة ترى الغبرة من حاجة معينة
0: حساسية ما هو ثم
1: من حاجة معينة قلت لكم في حياتنا المعاصرة كلنا
3: المصانع والكيميائية
1: سبب لول الكليماتيزور انا حبيتكم تاخلتوا المكيفات الهواء وسبب ثاني اللي قالوا رافعوا باش ياخذوا عليه النقطه صحيح هو لي زيكران استخدام الشاشات براف
3: نقطه لكرو
1: جعفور باش تاخذ نقطه شنو هو الدواء نتاع جفاف العين
3: قطر
1: العلاج الاول والاكثر مبيعا في السوق هو قطرات العين به ماهوش حتى حد الاجابه هذه جميع
3: علي قلت لك قطر
1: رباب السؤال ليك مؤسس علم البصريات الحديث اللي هو نسف النظرية اليونانية القديمة اللي كانت تقول أنه العين تخرج أشعة بشترى هو جاء وحط أسس علم البصريات الحديث هو عالم مسلم من أصل عراقي عاش في العصر العباسي إيش اسمه؟
3: ابن حاجة
1: هو دل هو معناها استدل تجريبيا على أنه الرؤية تحدث نتيجة انعكاس الضوء من الأجسام للعين صحيح صاحب كتاب المناظر
0: ايش
3: اسمه ابن فما ابن
1: ابن حاجه
3: ابن يا ابن الجزائر ابن
4: ابن اليقين
3: ابن
1: هاي اختار
3: يا ربي
1: اختار واحد
5: ابن الهيثم
4: صحيح حسيت اللي قلتها
1: الحسن بن الهيثم الحسن بن الهيثم صحيح 965 1040 ميلادي ب زينب
5: تفضل
1: عمليه تجميليه مخترة والاطباء ما يحبوهاش لكن توا وليت
5: زراعة قرنية
3: عندي عندي
1: على مود
3: يبدلوا اللون بتاع
5: العين
1: تبديل اللون ولكن رافع كانت عنده الإجابة تغيير لون القزحية التجميلية من أكثر صراعات التجميل إثارة للجدل النقطة تاخدها
4: ستار أمريكان بدلت لون عينيه في تونس
1: الولاد أذوما بسرعة باش نجموا تفكوا نقطة أكثر الألوان انتشارا في العالم ألوان العيون
5: البني
1: البنية نقطة لزينب اللي جي في المرتبة الثانية الزرقاء
0: كستانيتين
1: الزرقاء صحيت ربيع
0: كستانيتين
1: الثالثة
4: لكن
1: 5%
0: خضراء
1: العسلية رباب 5% برافو عليك وهي مزيج بين الأخضر والبني وراثة العيون الكهرمانية شنية كهرمانية
3: البين الأزرق والأخضر
1: نحاسية دافئة نحب نقولكم الخضراء هي أقل وحدة موجودة وقبلها الرمادية كانت تعطيني شكون ربح شدلية رباب ربحت بأسئلة السرعة برافو عليك هذه كانت العيون للليوم
3: المهم في النتيجة أستاذ جعفر
0: شكرا زميلة زهاء حديد شكرا
5: زهاء حديد
0: بارك الله فيكم
3: كل أبراتور
0: غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت إن شاء الله ربي يجينا في الصفاب غدوة عنا الناس بالناس في الأمان باي باي
6: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب خليك قريب فيم ورجعين في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم

في العالم، نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجعوا على مختلف الأخبار والمستجدات. فقرة على الطائرة بعد شوية أكيد تنكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد لوما أنهم يحكيوا فيها، بعد فقرة الأكتواليتي اللي في

0: قدر ما تتعلق بجزء مهم جدا من المؤسسات التربوية في تونس اللي تعاني من ظاهرة الاكتظاظ هذه اللي صراحة معناها تخلي العملية التعليمية تصبح عملية صعبة جدا. لأن نحكيه على زوز مستويات أساسية، نحكيه على المربي في تونس اللي يلقى روحه أمام 50 تلميذ أو 45 تلميذ، وبالتالي عملية نقل المعلومة تولي مسألة صعبة جدا. يتحول المدرس في تونس من مصدر المعلومة وناقل للعلم والمعلومة إلى شخص دوره الأساسي فرض الانضباط والاحترام وإدارة المسائل داخل القسم، وتولي آخر مسألة يعني محطوط على عاتقه هي المسألة التعليمية، وندخلوا فك المسار متاع التلقين فقط، لأنه ما يلقاش وقت تماما مش أنه يدير قسم فيه 50 تلميذ يفهمها. بالنسبة للتلامذة وقت يلقى التلميذ روحه مع 49 تلميذ أخرين موجودين في نفس المساحة اللي هي مساحة ضيقة جدا لفترة زمنية ضيقة باش يتلقى دروس، شنو التحصيل العلمي تنجم تطلبه من تلميذ وقت يلقى روحه هو مع 49 تلميذ أخرين فيهم 10 يشوشوا وخمسة ما همش مهتمين وعشرة ما نعرف شنو قاعدين يعملوا، وبالتالي تصبح عملية تعليمية صعبة جدا في هذه الظروف، وتأثر بشكل كبير جدا على التحصيل العلمي للتلامذة. نعرف نحن توانسة الكل اللي معناها أمورنا المادية ماهيش في على أحسن ما يرام، وبالتالي على الأقل نحاول قدر الإمكان فتح الباب أمام المؤسسات والشركات والأشخاص ورجال الأعمال والناس اللي قادرين على الأقل أن يساهموا في أنه يكون عنا عدد أكبر من الأقسام باش تلامذة يلقاوا رواحهم في نسبة من الأريحية اللي تخليهم على الأقل قادرين أن يستوعبوا الدروس وقادرين على تحصيل العلم. معناها في ختمة المسألة هذه ابتسام نحب نقول أنه بقدر ما يكون العدد متاع التلامذة أكبر في القسم بقدر ما الوقت المخصص لكل تلميذ يكون أقل، وبالتالي القاعدة هذه تخلينا نحكيه على تحصيل علمي ضعيف جدا للتلامذة. الأمانة ونجم يكون معناها الاكتظاظ هذا من أهم الأسباب اللي يخلي زادة جزء مهم التلامذة اللي هم يغادروا من قاعدة الدراسة، واللي حكينا فيها أكثر مرة الموضوع هذا اللي جزء كبير منها يمشي للشارع مباشرة اللي يمشي التكوين للغيره. وبالتالي ابتسامة اخترت نحكي في الموضوع هذا لأنه للأمانة موضوع لا ينتظره، موضوع استعجالي ويتطلب من الناس الكل وقف التأمل، مش معناه الجهاز الرسمي للدولة التونسية فقط، يتطلب من الناس الكل كمجتمع تونسي كأولياء كشركات كمؤسسات كدولة تونسية أيضا بجهاز رسمي، كلنا لازم الناس كل تحط اليد في اليد باش نتخلصوا من المسألة دي، لأنه إذا باش تستمر في السنوات القادمة فإنه الأجيال القادمة يكون تحصيلها العلمي أضعف من الأجيال الحالية، وبالتالي بالتدرج نفقدوا النقطة الجوهرية المجتمع التونسي اللي هي الفرد التونسي اللي عنده الكفاءة واللي عنده القيمة العلمية واللي عنده القيمة الأكاديمية. رجاء أن ابتسام ننتبه المسألة دي ونحاول الإصلاح قدر الإمكان.
1: هذا هو سرحان تكسح على اختيار الموضوع، دائما نقول أنه أي ملف يخص اليوم القطاع التربوي يخص التلامذة يخص خاصة اليوم الظروف والوضعيات معناها بالنسبة للتلامذة والتدريس مهم جدا في كل مرة نسلطوا عليها الضوء ونحكي عليها بأكثر تفاصيل. أكيد ما زلنا موصلين معكم فقرة عطاير مباشرة باش نعطي الكلمة لطارق الكحلاوي. طارق اخترت اليوم أنك تحكي على مسيرة 17 أكتوبر، نذكروا اللي دعت لها عدد من المنظمات الوطنية عدد من الجمعيات في المجتمع المدني باش تكون نهار 17 أكتوبر، تفضل.
2: هو أنا اخترت الحديث عليها لأنه واضح أنها باش تكون مسيرة ولا محطة مهمة في عملية تحشيد جزء من الأطراف المعارضة سواء ذات طابع حزبي أو ذات طابع مدني وجمعياتي ومنظماتي. طبعا هي المسيرة بمبادرة من تنسيقية اللي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل اللي فيها عدد من المنظمات أهمهم طبعا الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن الإنسان، وانضم إلى ذلك عدد آخر من المنظمات منها نقابة الصحفيين، منها اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، منها الأطباء شبان، عدد من المنظمات الحقيقة اللي عندها ما نجموش ما نراوش بوضوح اللي عندهم ديناميكية وحيوية اجتماعية ويركزوا على الجانب الاجتماعي، لكن لقاوا رواحهم في خلاف مع السلطة في علاقة بالملفات الاجتماعية قبل الملفات السياسية، لكن الخلاف مع السلطة حول الملفات الاجتماعية وخاصة في كثير من الأحيان رفض السلطة التفاوض مع هذه المنظمات أو عدم تلبية جزء من مطالبهم.

0: عندها قدرة تحبوية في قطاعاتها لبس بها، وأنه يصير هالالتقاء هذا فهو في اعتقادي دليل للسلطة لم تستطع يعني توسيع جبهة الأصدقاء وتقليص جبهة الخصوم، لأنه مبدأ السياسة الرئيسي كما هو معلوم هو التقليص من جبهة الخصوم وتوسيع جبهة الأصدقاء. لكن المسار اللي قاعدين نشوفه فيه في التراكم الأخير السياسي والسنوات الأخيرة أنه جبهة الخصوم بصدد الاتساع بالنسبة للسلطة، وجبهة الأصدقاء بالنسبة بصدد التقلص. لكن كما قلت هذا أيضا تحدي أيضا للمنظمين بتاع المسيرة، لأنه من المفترض الآن تكون المسيرة هذه المرة مسيرة 17 أكتوبر باش تكون أكثر اتساعا وتحشيدا من أي مسيرة أخرى. سنرى دوتوليكا بعد أسبوع ماذا سيحصل.
1: سنرى كما قلت أنت بعد أسبوع تقريبا لموعد المسيرة هذه، وجملة النقاشات والأسئلة اللي طرحت في علاقة بها والتحديات اللي مطروحة أمامها موضوع أكيد مازال للنقاش، وإحنا أكيد مازلنا باش نوصل معكم مواضيع وملفات أخرى باش نحكيه على خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035 اللي طرحتها عماد المهندسين. مش نرجعوا بأكثر نقاش على تفاصيلها بين التشخيص والحلول، نحكي عليها بعد شوية مع ضيفنا محمد زيد باشا وهو عضو بعمادة المهندسين. فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: خليك قريب فيم ورجعين.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا توا. ما زلنا مواصلين ساعتنا الأولانية، وما زلنا مواصلين أكيد بقية الملفات والمستجدات. نحكي الحقيقة على ملف مهم ومهم جدا، نحكي على الوضع الطاقي، والحقيقة كنلقاو أي دراسة نلقاو اليوم أي وثائق سواء على مستوى التشخيص أو الحلول، خاصة من ناس من أهل الاختصاص، مهم جدا نرجع عليها ونرجع على تفاصيلها. وهذه بشيزنا مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
2: الأكتواليتي
1: خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035 اللي خلينا نقول اشتغلت عليها عمادة المهندسين التونسيين وصار الطرح امتاحة ومبنية خلينا نقول على جملة من الأرقام المعطيات. وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي باش نحكيه معه بأكثر نقاش على الموضوع هذا، عضو عمادة المهندسين التونسيين محمد زياد باشا. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: صباح نور، شنو أحوالك لاباس؟
1: مرحبا بيك، مشكور على قبولك الحضور معنا. الحقيقة خليني نقول سي محمد نحكيه على وثيقة مهمة اليوم اشتغلت عليها عمادة المهندسين التونسيين، فيها جملة من الأرقام المعطيات، جملة التساؤلات اللي تنجم تتطرح اليوم من قبل مواطنين، من قبل الناس اليوم اللي مهتمة بالشأن العام واهتمت أكثر بالوضع الطاقي، خاصة بعد اللي صار في صيفة 2026 وبدأ الموضوع يشغل خلينا نقوله الرأي العام. في البداية لو كنت حطنا في السياق وفي الإطار كيف صار الاشتغال على خريطة الطريق، الفكرة المبادرة هذه، الإطار العام، وبعدها نرجع لبقية التفاصيل.
5: تفضل. بارك الله فيك على الاستضافة. هو في الحقيقة معناها عمادة المهندسين هي منظمة وطنية، المهندسين اللي منخرطين فيها مهندسين تونسيين، تلقى فيهم اللي في تونس واللي في خارج تونس، والحق معناها مع سيد العميد والمهندسين التونسيين من باب الوطنية. معناها قلنا ما نجموش معناها فيها هالطاقات هذه الكلها وهاللي كومبيتونس هذوما الكل وما ما نعملوا حتى شيء. دونك هي مبادرة متاع المهندسين في الخبرة اللي عندهم في هالميدان هذايا، قلنا خلينا نساهموا بحلول تقنية، خاطر معناها المهندسين هما خلينا نقولوا أهل العلم في هالدومين هذايا، فتلموا وقالوا خلينا نعملوا جملة من الاقتراحات، دراسة تدرس الوضع الحالي التقني، معناها شنو عندنا كإكيبمون، شنو المشاكل اللي عندنا، التحول الطاقي، ونخرجوا الخريطة.

0: التعريق هذايا باش نحطوا معناها فيها شنية المبادرات التقنية اللي نجموا نعملوها باش نخرجوا من هالأزمة الطاقية هذه. دونك المبادرة بدأت بالطريقة هذه، خدموا عليها برشا مهندسين، والأمانة معناها ما حبوش حتى تذكر أسمائهم، خاطر هو مش يقولوا احنا سان ترافاي دو جروب، معناها هذه مبادرة باسم العمادة هذه هي. دونك فيها برشا حلول على ثلاثة مراحل، على خاطر المشكلة الكبيرة اللي معناها كان ما نعملوا حتى شيء، ما نبداوش نخدموا على حلول تو، نقول تو معناها سي اورجون، راهو باش تعاد علينا زاده سيف صعيب واحد اخر في 2027. دونك الناس الكل نحبوا احنا نساهموا في هذا الكل باش نعاونوا بلادنا، باش الصيف يتعاد لنا مريقل، السياحه تمشي كما ننتظروا فيها، الشركات تخدم، المواطنين يعيشوا في اريحيه، ولا هذا هو الاطار،
1: هذا هو الاطار العام بالنسبه للدراسه هذه وخريطه الطريق للوضع الطاقي في تونس 2027 2035. وانا باش نبدا بجمله، خلينا نقول كان منطلق الملخص التنفيذي لخريطة الطريق اللي قلت فيه سي محمد، ما عاشته تونس في صيف 2026 ما هوش حدث عابر، وله أيضا نتيجة موجة حر وحدها، بل هو أزمة بنيوية سبق أن وثقها مجلس علوم الهندسة منذ سبتمبر 2023، وتقولوا غير أن الحل ممكن، حزمة إجراءات متدرجة تعيد هامش الأمان شيئا فشيئا بشرط قرار سياسي متواصل، تمويل مدروس وتنفيذ صارم في الأجل. قبل ما نحكيه على الحلول وكيفاش صار تبويبها من قبل عماد المهندسين في الدراسة هذه، نسمعوا تشخيصكم اللي صار في صيف 2026 أصل المشكل وأصل الأزمة. سي محمد تفضل.
0: هو في تونس معناها معناها احنا كل عام عنا تقريب ازدياد على الطلب 5%. دونك كل عام نقراو حسابنا نزيدوا في في الكاباسيتي دو برودكسيون، في الانتاج نتاع الطاقه، والمشكله هذه معناها الحاجات اللي لازم تتزيد في الشبكه نتاعنا، معناها كما قلنا من 2023 سبق وحكينا عليها وقلنا راهو يلزم يصير انفستيسمون، ولازم نزيدوا نعملوا حاجات ونعملوا الانتقال الطاقي ونكثروا في لي بانو سولير، وجمله من الحلول اللي يلزمها تتعمل. فكان من المنتظر ان يكون عندنا معناها بعض النقص في الانتاج، ولكن موجة الحرارة زادت عقدة الأمور، معناها المشكلة الكبيرة اللي صارت كانوا كي ترتفع الحرارة تفوت الأربعين والخمسة واربعين درجة، نفقدوا من طاقة الانتاج متاعنا تقريبا 25%، معناها التوربينة غاز اللي يخدموا وقت اللي تسخن عليهم الدنيا المردودية متاعهم تنقص بالكدا ب25%، وهذاك هو اللي زاد عقد الأمور باش ولا فما برشا ديلستاج ما بين 35 و40% انقطاع التيار الكهربائي وتقلقوا الشركات والمواطنين وغيره. فهذا هو أصل المشكل، وذلك علاش معناها اقترحنا جملة من الحلول، منها العاجلة، منها اللي على المدى المتوسط، ومنها اللي على المدى الطويل، باش نجمو نكونوا معناها يكون عندنا انتاج طاقي في المستوى وما تعاوش تصير لنا المشاكل هذه. وكما تعرف معناها التويكة الطاقة معناها ما عادش حاجة معناها كماليات، معناها حاجة لازمة اليوم، معناها الاقتصاد الكل يمشي بالطاقة، كان نغزروا في العالم الكل الذكاء الاصطناعي، العركة ما عادش عركة الذكاء الاصطناعي كهو، لكن عركة الطاقة باش نجموا ان نخدموا هك السنتر دو دوني اللي هما ينتجوا معناها الكاباسيتي باش نجموا عملوا بها ذكاء الاصطناعي هاسيلو. دونك هذا الكل مهم ياسر باش نجموا احنا نكملوا نعملوا التقدم الاقتصادي والنمو الاقتصادي متاعنا.
1: واضح سي محمد. خلينا نسمعوا بطبيعة تفاعلات الوليد هوني في البلاتو، طارق وسرحان، وباش نبدا معك طارق الكحلاوي. طارق، احنا تقريبا في مختلف نقاشاتنا فيما يخص الملفات اللي تم الطاقة والوضع الطاقي في البلاد، دائما طارقوني حتى يصير الاتفاق في تحليلاتكم في البلاتو انه دائما تكون من الافضل انه تكون من بين المواضيع اليوم اللي تطرح نقاش فعلي على المستوى الوطني، ونسمع مختلف وجهات النظر، وتكون عندنا وثائق اليوم طارق تكون منطلق لنقاش. اكيد طارق اطلعت على الوثيقه هذه، خريطه الطريق هذه، قراءتك لابرز التفاصيل، وكان عندك بتبيعه سؤال لضيفنا تفضل.
2: هو الحقيقه ساعه يلزم تسجيل اللي معناها المجتمع المدني، المنظمات اللي هنا المنظمه مهنيه لكنها جزء من المجتمع المدني بمعنى غير التابع للسلطات الرسميه، معناها بصدد محاولة الإجابة. نحن المرة اللي فاتت استضفنا الجمعية التونسية للطاقات النظيفة ضم مجموعة من المبادرين في الميدان متاع الطاقات المتجددة. المرة هذه مهندسين بصفتهم مهندسين، والهنا يلزمنا نذكروا اللي في عمق الأزمة في ذروة الأزمة في صيف 2026 تم من قبل السلطات في الخطاب الرسمي توجيه إصبع الاتهام للمهندسين، مهندسين ستيك في الحالة هذه، في الوقت اللي ربما لولا الشيء اللي تعمل مستيك ربما تكون الأوضاع أسوأ من اللي كان. يعني بالتالي مهم أن المجتمع المدني يقوم بهذه وتسجيل في المقابل اللي إلى حد الآن من الاجتماع اللي صار في جويليا الذي انتظم في مقر الوزارة بإشراف الوزير المكلف بالصناعة والطاقة، ليس لدينا إلى حد الآن وضوحا في علاقة بالنقطة الرئيسية لهذه الوثيقة وللموضوع اللي طرحناه سابقا. كيف لا يمكن تكرار؟ كيف ماذا نفعل لكي لا يتكرر صيف 2026؟ إلى حد الآن السلطات الرسمية ما عملتش كوميونيكاسيون حول الموضوع ذي باستثناء منذ أسبوع في إطار زيارة متاع مرة أخرى الوزير المكلف بالطاقة، لأنه ما عندناش وزير طاقة وصناعة إلى حد الآن، هو وزير تجهيز، في الاجتماع المهم اللي صار في الجزائر حول ممر الهيدروجين الأخضر أعلن بحضور السلطات الجزائرية أنه هناك مشروع إقامة مولد يعني كهربائي من قبل الجزائر وبالتعاون مع الجزائر في تونس يوفر 1400 ميجاوات. نرجع ل 1400 هذه لأنه تقريبا أحد الأشياء اللي حاول التقرير متاع عمات المهندسين يحققها هو كيفاش نعملوا مولد متاع 1300-1400. يقترحوا فحم حجري يعني جيد، لأنه فما ممكن جدل حول هالموضوع هذي، هل الفحم الحجري هو الحل أو مشكل آخر مش عملنا يعني مشكل إضافي. أما يلزم تسجيل هذي أن المجتمع المدني فما ديناميكية حول طرح السؤال متاع هالاستباقية هذي، كي ماذا نفعل الآن حتى لا يتكرر مش للصلالة. وفي المقابل إلى حد الآن صمت السلطات مش واضح، حتى المولد هذي كيفاش باش تعملها، باش يبدأ حاضر وقتي باش يبدأ حاضر، معروف أنه باش تعمل مولد كهربائي يزوك 3-4 سنوات على الأقل يعني في المعدل العام. وإنا نبدأ من حاجة موجودة ساعة في التقرير لهنا أشار لها، اللي هي تم التنبيه بشكل مسبق حول هذه في هو الحقيقة لما شفتهاش الدراسة هذه والوثيقة متاع 2023. صحيح هو فما موقع الكتيبة نشر داير مراسلات داخلية من ستيج للسلطات حول من 23 على الأقل وحتى قبل حول ضرورة إقامة ماذا يجب أن نفعل حتى ما نقعوش في الوضع اللي وقعنا فيه في صيف 2026. دوك ماذا بينا نعرف شنو كان تقديراتهم هم في وثيقتهم تاع 23، كيفاش كان فما نوعا ما استشراف لمشكل كي من نوع هذه، وهل تم التواصل مع السلطات في علاقة بالموضوع هذه، تم إرسال الوثيقة هذه متاع عام 23 ولا 2. توجيه للحلول المطروحة لأنه طرحوا ثلاثة مستويات زمنية، العاجل القصير الأمد ثم متوسط الأمد 2035 وانت ماشي. دونك العاجل الصيف هذايا، القصير الأمد 27-28 ثم المتوسط الأمد حتى 2035 ما بعده عاد يولي القصير الأمد. توا خلينا نبداو فيه،
1: نبداو بالمطلوب حاليا.
2: هما طرحوا 12 و13 إجراء ولا حاجة من نوع هذيك، كيفاش تبريد التوربينة ماذا بينا تلخيص الهدايا
1: وتفصيل أكثر للمواطنين تبعوا باش يفهموا معناها.
2: هل السلطات قاعدة تعمل فيهم مش قاعدة تعمل فيهم؟ شنو هو تفاعلها مع هذا؟ يعني هذا هو اللي يلزم يصير. يعني
1: هاي تفضل سي محمد.
0: هو سؤال باهي برشا على خطر اليوم المواطنين يسمعوا فينا ويلزمهم يعرفوا ويفهموا اللي ما فماش حلول سحرية. اليوم عندنا 2027 صائفة 2027 معناها كي نقولوا ولا صائفة 2027 راهو نهايرين ويخلط الصيف. خاطر معناها اليوم كان باش نخدموا على تحسين الوضعية معناها يلزم نعديو شراءات عمومية، يلزم نركبوا، يلزم لي فورنيسور يعطيونا، فما دي ديلي وكذا. دونك لازم نخدموا تو باش في 2027 ونقولوا ناكد نقصوا في وطأة معناها موجة الحرارة اللي هي جاية، هذوما تغيرات مناخية من عند ربي سبحانه.
2: يعني العجز 2000 كيفاش نقصوها 1000؟ انتم حطيتوا 1050
0: هذه بحلول معقولة باش نجموا معناها إذا كان عملنا هالإجراءات هذا من الكل نقصوا 1050 ميجاوات. احنا في 2026 كان عنا عجز قيمة 2000 ميجاوات
2: يفوت ساعات حتى في الارقام تاعكم تحطوا ساعات يفوت
0: تقريبا اي من
1: اما خلينا نقولوا المعدل اللي تنجموا تقولوا 2000 ميجاوات
0: من المتوقع ان يكون عندنا نقص في اقل من 2000 لكن موجه الحراره والتغيرات المناخيه وصلونا العجز تاع 2000 على خاطر التوربينا غاز في السخانه روندمون ينقص دونك احنا اش عملنا قلنا ساعه تويكا عندنا مشكله معناها اورجونت شنو اللي يلزمنا نعملوا اقل الاثمان على الماليه العموميه على خاطر داستيك تسال المؤسسات الاخرى برشا فلوس ما عنديش فلوس دونك ماذا بينا نحطوا نقصوا في التكلفه اي اون ميم طون فهل الدليل القصار هذوما نعملوا حلول تقنيه عمليه باش نخلطوا نعملوا لو ماكسيموم
1: باه
0: دونك في الحلول هذه هو تحسين مردوديه الشبكه اللي ديجا موجود ديجا كي نخدموا على عملية التبريد وهذه ديجا معناها باش تزيدنا كمية كبيرة من
2: لو كنت فسرها بالليل يعني باش نبسط تبريد التوربينات
0: تبريد التوربينات فيهم بليزيور تكنيك فما لا تكنيك دادميسيون دير بالهواء هذه فما حاجات لازمهم يتخدموا في التوربين باش نجموا نحسنوا في المردودية بالتبريد ديجا دونك هذايا من شأنه أنه يربحنا تقريبا 200 ميجاوات
1: باه
0: عندنا باش نجموا نحطوا زاد نحكيوا على دي سنترال كبار و1400 ميجاوات وكل هذا ماهوش ممكن في 2027 على خاطر المشاريع كيما هذوما يتطلبوا اكثر برشا وقت في الانجاز كسوا في الكماند اذا كان تشري من عند فورنيسور باش يصنع ويعمل وكذا ما خلطت ما تركبت
1: ما معناها ما نجموش نقولوا في بضعه اشهر معناها او في عام باش تكون معناها المساله ماشي بالسرعه هذه
0: تونس بركه فما البلدان كلها راهو تعاني من المشاكل هذه معناها باش ما نظلموش معناها بلادنا راهو معناها شوفوا اسبانيا صار فيها شوفوا ايطاليا صار فيها حرائق تغير المناخي هذا قاعد يمس في بلدان المحيط الاطلسي الكل معناها احنا مانيش كا بارتيكولي
2: المتوسط
0: دونك اليوم الطلب معناها موجود من عند البلدان الكل باش يزيدوا في الكاباسيتي نتاعهم على خاطر تقريبا 50% من الازدياد من الزياده في الطلب على الطاقه سي الكليماتيزور داكور دونك الناس كلها تحب اكثر طاقه دونك الناس كلها قاعده تشري في التوربين والناس كلها قاعده تلقى في الحلول منها تونس معناها انت كي باش تعدي كماندا كبيره مش تحضر لك اليوم دونك من الحلول باش نجموا نلقى نقصوا في العجز هذايا ان نزيدوا دي توربين صغار وفما سكون ابل دي توربين فاست تراك هذوما سي دي توربين رابيد الكل دي توربين غاز خاطر احنا المنظومه نتاعنا تعتمد برينسيبالمون على الغاز 91% على الغاز الطبيعي دونك هذوما نجموا نزيدوهم ونخلطوا في 2027 في قبل الصيف نحطوهم دونك هذه زاد من الحلول الممكنه اللي نجموا نحطوها واللي هي تنجم تربحنا 200 ميجا وات اخرى زاد نجموا نخدموا على معناها تعديل اوقات العمل في البلايص اللي فيهم طلب كبير على الطاقة مثلا فما معامل اللي عنده طلب كبير على الطاقة مش لازم عليه هذيك لازم نتعاون الناس كل معنيش حل ياخذ معناها في عوض يخدم بار اكزامبل من 8 حتى ال 5 نتاع العشية يعدل وقته باش ما يخدمش في وقت الذروة يعمل شيفت نتاع في الليل باش يخدم
1: يبدل توقيت العمل
0: معناها باش نقصوا على الضغط على الشبكة الكهربائية فما زاد حلول باش نزيدوا الطاقة بالبانو فوتوفولتايك اللوحات الشمسية مانيش نجمو نعملو اللي نحبو عليه ولكن فما حاجات معقولة نجمو نخلطو نعملوها نشجعو المواطنين يركبوا اللوحات الشمسية الشركات الكبرى والمعامل يركبوا الطاقات الشمسية احنا مثلا في الخدمة مركبين طاقات شمسية اللوحات الشمسية ملي بدينا نخدمو وتقريبا بريسك نعملو في الاكتفاء الذاتي بتاعنا معناه يلزم الناس الكل تساهم كشركات كبرى صغرى متوسطة التونسي المواطن زادة باش نخدمو اون باراليل اقترحنا ان نخدمو على التحسيس نتاع المواطن من شهر فيفري مش نخلطوا للصيف قولوا له يا مواطن نقص الضوء استهلك في الضوء
1: هوني تحكي على السياسة الاتصالية لازمها تبدا على بكري ما جيش وقت يصير الاشكال
0: نتفضل البيئة القراية كل شيء تلقى المواطن التحسيسية فلازم منظومة الكاملة تنخرط والمواطن زاد عنده دور كبير برشا باش يستحفظ نجوش تدخل دار وتحط له انت 24 ولا 25 دوغري معناها يلزم يكون معناها واعي به المشكلة هذه فما زهدة معناها حلول تقنية نجم حطوها في الشركات العمومية والخاصة باش الكليماتيزور ما تنجمش تحطو أقل من 24 ولا 25 درجة معناها الحلول التقنية هذه كلها موجودة في خريطة الطريق هذه باش نجم نعدي صيف 2027 بأقل مشاكل خلينا نقول
1: باهي نذكر سي محمد دو احنا نحكيه على الإجراءات الفورية كما وصفتوها انتم اللي تنجم خلينا نقوله في ظرف أسابيع أو وأشهر حتى اللي يجي صيف 2027 شنو اللي موجود وقابلية تنفيذه على أرض الواقع. أما فما حلول أخرى تتطلب أكثر وقت وأكثر سنوات هذاك اللي حطوا أنتم في الترتيب نتاعكم.
0: نكونوا واعيين زادة اللي عنا مشاكل أخرى في الفخود, معناها فما برشا سرقة نتاع ضوء تقريبا هذه تقيمت ب 10%. 10% ما همش شوية, تقريبا 700 مليون دينار كل عام.
2: هذاك موضوع سمارت جريد اللي هي ينجم أحد الحلول, ينجم
0: يعاون على تحديد وين عندنا مشاكل تاع السرقة. هذاك حطيناه في 2028 خاطر هو ديجا موجود راهو البروجي وقاعدين تقريبا قاعدين يخدموا عليه, ولكن زاد باش تنجم تعملوا ان ديبلومون ماسيف ما سا دوموند اكثر شويه وقت.
1: طبعا بعد شويه نحكيوا على الحلول ما بعد 2028 وشنية طارحين كحلول في علاقه بالمشكل هذايا والوضع الطاقي عموما. فلاثني صراحه تفضلي.
3: هو خلينا نقوله ابتسام في البداية, ولا خارج طريق هذا التقييم كمجهود أكاديمي مسألة مهمة جدا, كمجهود علمي كمجهود أكاديمي كحلول أكاديمية علمية قادرة أن نتقدم بينا مسألة مهمة جدا, ويعني المهندسين نتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والعلمية تجاه البلاد وقدموا وثيقة مهمة جدا من الناحية العلمية. أنا أولا حبيت نصل في البداية استغل وجود سي محمد زياد معنا مدى التواصل متاعهم مع السلطة, لأنه مهم جدا تكون عندك وثيقة علمية فيها مقترحات فيها مشاريع وغيره, ولكن مش بيديكم مسألة تنفيذية بدي السلطة. سؤال وليني حبيت نصل مدى التواصل مع السلطة, لأنه تنجب تقعد الوثيقة هذه على الهامش وتولي مجرد وثيقة أدبية ما عندها حتى معنى, لكن وقت يتم التواصل مع السلطة بشكل مباشر ويأخذوا منها بعض المقترحات وقتها نجم نحكيه على مسألة النجاعة. هذا واحد. اثنين, المقترحات الموجودة في الوثيقة مقترحات مهمة جدا ومقترحات طموحة ومتفائلة, لكن فما فجوة كبيرة ما بين المقترحات هذه ومتى الطموح اللي موجود فيها وإمكانياتنا المادية في تونس. تعرف سي محمد زياد أنه إمكانياتنا المادية في تونس معنى نعرفوها الناس كله, مش لازم نعود ونحكيه في نفس الموضوع. وبالتالي حسب تقديرك الخاص شنو نجمو نعملو في هذا, لانه علاش طرحت انا المساله الماديه, لان المساله الماديه حساسه جدا. الان عندك نسبه نتاع مديونيه مرتفعه بشكل كبير جدا في تونس, وعندك مطالب حتى من داخل البرلمان التونسي يقول لك يا اخوي ما نجموش نكملوا في المسار هذا, اذا كان باش نكملوا في المسار نتاع القروض وغيره باش ندخلوا في نفق اخر, يعني تجي تصلح المساله التقين وندخلوا في نفق اخر نتاع مديونيه, احنا غير قادرين نجمو لا قدر الله نكونوا غير قادرين ان نكونوا في مستويات نتاع دفع معين. وبالتالي هذه مساله مهمه جدا, مدى التوافق ما بين يعني الطموح اللي موجود في الوثيقة وإمكانياتنا نحن المادية, هذه مهمة جدا. النقطة الثالثة اللي حبيت نسأل عليها اللي هي التوانسة الكل معناها في الصيف 2026 إن شاء الله ما يتعودش الصيف ده بأدق جزئيات الكل, اكتشفوا أنه معناها البنية التحتية المتعلقة بالكهرباء في تونس فيها شاشة كبيرة, يعني كيفاش نجم نصلحوا الهشاشة الموجودة في البنية التحتية وفي نفس الوقت نزيدوا مشاريع أخرى, هذه لازمها معناها رؤية مهمة جدا في هذا. وكيفاش نجم أيضا نستفيد ونستغل الكلام كنت تحكي فيه أنت في علاقة بالطاقات المتجددة, كيفاش نجم نعاون رواحنا بالمسألة المتعلقة بالطاقات المتجددة على الأقل باش ما تعودش علينا نفس الظروف اللي عشناها سنة 2027 و26, وتقديرك لمستوى التقدم متاعنا في مستوى استعمال الطاقات المتجددة لأنه مهم جدا. لكن مؤخرا قاعدين نسمع في مقاربات مختلفة بين الناس تقول لك قاعدين نتقدموا بشكل مهم جدا, بين الناس تقول لك مازلنا نحن في خطواتنا الأولى. حبيت نسمع رأيك أنت.
0: به الحاجة الأولانية فيما يخص الانفستيسمون, لازمنا فلوس وإحنا ما عندناش فلوس, خنقولوها باللغة العامية وهو باش نمثلها لك بحاجة يفهموها جميع المستمعين. اليوم أنت معناها أب عائلة رب عائلة ما عندكش فلوس في الكونت بتاعك ويلزمك توكل عائلتك, هل كل يوم تصرف 20 دينار تاكسي باش تمشي تخدم وتجيب شهرية ولا تقعد في الدار؟ هذه هي المعادلة سهلة برش. اليوم كان ما نعملوش الانفستيسمون هذايا التكلفة متاعو على الاقتصاد التونسي باهظة جدا, معناها كان ما نصرفوش 20 دينار باش نمشيو نخدموا على رواحنا وناخذوا شهرية باش نقفوا الناس الكل, لا فما سياحة لا فما شركات لا فما صناعة لا فما اقتصاد, هذايا أمور حتمية يلزمنا نخدموا. معنيش حل, معناها اليوم كان تحسب انت لو ديليستاج معناها الامباكت ايكونوميك نتاعو على الشركات معناها والسياحة, شكون السائح اللي مازال يجيك اذا كان يعرف اللي هو باش يعدي سيف خايب؟ دونك هذا يلزمنا نتعاونوا الناس الكل ونفهموا بلادنا معناها مش نسيبوها, هذا واجب وطني معناها كسوى المواطنين يلزمنا نتعاونوا, كسوى الشركات لازمها تعاون, كسوى الشركه الوطنيه الكهرباء والغاز والمهندسين اللي فيها يبذلوا في مجهود كبير, الناس الكل يلزمنا نتعاونوا ويلزم نلقاو الانفستيسمون حتى كيتا نحيوهم من حاجة أخرى باش نعملوه باش نجموا نواصلوا. هذا مفروغ منه ماهوش حل. كيفاش هذيك الحلول نلقاوها؟ وعن احنا هذا مقترح تقني معناها عندنا السادة النواب ينجموا يعملوا اقتراحات في المالية ويعدلوا كذا، هذيك مش من اختصاصنا احنا لكن احنا نقترحوا نساهموا باللي يلزمنا نعملوه مقترحات تقنية، لكن الانفستيسمو يلزمنا نلقاوه.
1: عرض الوثيقة هذه بما تتضمنه من معطيات تقنية بما تتضمنه اليوم من حلول، يقول لك سرحان هل تم عرضها اليوم على السلطة؟ على الأقل خلينا نحكي سلطة الإشراف مثلا وزارة الصناعة والطاقة، على البرلمان مثلا، على جملة من النواب اللي آمنوا أنه لازم يصير اليوم إيجاد حلول لربما عدم تكرار اللي صار في صيف 2026، تكون الوضعية خير في صيف 2027، باش تمشيوا في الاتجاه هذية وإلا ما زلت فكرة مش مطروحة على الأقل؟
0: لا احنا هو قلناه و معني حتى في اللي كومينيكي الكل قلنا راهو احنا امنيتنا انها ما تقعدش وثيقه على الرفوف، وجاوا حضروا معناها بحذانا ساده نواب وسالوا وجاوبنا، واحنا على ذمه الناس الكل معناها تطوعا، معناها المهندسين اللي خدموا الناس الكل متطوعين نخدموا لتونس باش نعاونوا بالمقترحات وبالعلم اللي موجود في العماده وعند المهندسين. معناها النواب جاوا بارك الله فيهم مشكورين، سالوا جاوبناهم، اللي باش يجي يسال ويحب نعاونوا موجودين تطوعا باش نعاونوا.
1: اذا وجهت الدعوه لعماده المهندسين من قبل السلطه للنقاش قلت احنا ما واجبنا واحنا مانيش باش نقولوا
0: باش نطرحوا، ما تنجمش تقول اليوم لا ما نشاركش، يلزمك واجب وطني. الكلنا نعيشوا في تونس، تونس توفر لنا في الضوء باش نمشيو نخدموا باش نستقاتوا، دونك واجبنا ان نعاونوا بلادنا. هذا ما فيش كلام. اسكو هل دوكيمون هذوما الخريطه الطريق تبعث؟ بيان سور تبعثت موجودة للعموم وحطيناها تيلي شارجي، معناها كل شيء دون لا ترانسبارانس وفي الشفافية، واحنا موجودين باش نجاوبوا على التساؤلات. وانكور اون فوا زاد نحب نعاود نقول راهو ماهوش قرآن منزل، راهو يناقشونا، إذا كان فما مقترحات مخير مرحبا، الباب مفتوح معناها.
1: واضح باهي. بعد شوي باش نرجع معك لإصلاحات ما بعد 2028، سميتوه إصلاح في العمق اللي هو ربما يتطلب أكثر صحيح. فترة أكثر وقت ونتصور أكثر حتى تكاليف. ما نرجع لكلمتك في تفاعلك مع سرحان سي محمد وقت اللي قلت أنه فما مسائل ما عادش نجم نخزروا لها فقط من حيث التكلفة، لأنه تكلفتنا في حالة عدم الاستثمار باش تكون أكبر برشا في حال أنه معناها ما صارش الاستثمار فيها. ما بعد 2028 إصلاحات في العمق كما
0: لازم نفهموا اللي منظومة الطاقة في تونس على الأقل معناها الطاقة الكهربائية مربوطة ارتباط شديد منظومة الغاز. معناها كان نحكيه على الضوء رانا نحكيه على الغاز، ما غير غاز ما باش نيقفوا. 91% من الانتاج الكهربائي متاعنا نجيبه فيه من اللي مرتبط بالغاز به، و 75% ماك الغاز هذاك نجيبه فيه من عند دول الجوار من عند الشقيقة الجزائر. فاليوم من المهم جدا ان اون باراليل وقت اللي احنا قاعدين نخدموا على لي نيغوسياسيون تاع لي كوتا نتاعنا بالطبيعه باش نجموا نخدموا لي توربين نتاعنا ولي توربين اللي نحبوا نزيدوهم، خاطرش تعمل لي توربين وما عندكش غاز ما عمل حتى شيء، دونك نخدموا على الانتقال الطاقي. كي يجيك حد يقول لك لا نعملوا الانتقال الطاقي ما تنجمش، انت المنظومه نتاعك مرتبطه بالغاز اليوم، دونك لازمك تكمل تخدم بالغاز مي اون ميم طون تخدم على الانتقال الطاقي نتاعك. انا كي نقول لك 91% اليوم معناها رانا احنا من 2030 فهالبلان اللي هو معقول راهو سيونتيفيك اللي حاطينه نحبوا نخلطوا 35% في الطاقات المتجددة في غضون 2030 و 50% في 2035، وهذا الكل بطبيعة ممكن إذا كان فما الإرادة والتسهيلات ومعنى يلزم حتى البروسيس يكون أسهل. المواطن يحب يحط الطاقات المتجددة تسهل وتعاونه، الشركات كيف تسهلها وتعاونها، فما معامل اليوم يوفروا في تونس اللوحات الشمسية، فماذا بينا معناها نحطوا البيئة ولا الانفيرونمون اللي يسهل الانتقال الطاقي هذا.
1: طلبت فعل مرة أخرى
3: فما سؤال ما حكيناش فيه معناه اللي هو مدى التقدم تاعنا في مستوى الطاقات المتجددة، لأنه فما زوز طيارات في تونس، فما طيار محافظ اللي مازال يحكي ديما على الطاقات القديمة وغيره اللي كنا نحكيه عليه طاو، فما طيار نجم نقوله بين ظفرين تقدم يحكي ديما على الطاقات المتجددة وغيره. باش نخرج شوية ما كل المسألة متاع production consommation، على الأقل الطاقات المتجددة هذه معناه كيفاش نجم تعاونها في صيف 2027؟ ما أنت تقييمك الخاص مدى تقدمنا في هذا، لأنه سمعنا زادة برشة أفكار متضاربة ومتناقضة في علاقة بالأسعار متاع اللقطات الشمسية وغيره، في علاقة بالتسهيلات، في علاقة بالضرائب، في علاقة بالمسائل الجمركية. يعني سمعنا برشة كلام في هذا، حبيت نسمع رأيك أنت مدى تقدمنا في هذا. ترى أنه نحن ماشيين فينا في بخطى متسارعة في علاقة بالطاقات المتجددة، أو احنا خطواتنا مازالت متعثرة؟ وبالتالي علاش نسأل في السؤال هذا؟ لأنه مهم جدا أنه نعرف مدى مساهمة الطاقات المتجددة في أنه تخرجنا شوي من النفق اللي نحن موجودين فيه.
0: سؤال باهي برش. الحاجة الأولانية كان ياسر نحكي عن الطاقات المتجددة، تقول معناها ما فما كان الطاقات المتجددة وبشنو اللي وإحنا مغدوة معناها ولا في من 2035 كان بالطاقات المتجددة. فما توضيح هذا دونك، فما في المقترح طاقة المتجددة وزادة يلزمنا نغزروا للطاقات الأخرى بعد 2030 و35. شو معناها؟ معناها اليوم يلزمنا نعملوا دراسة، مش نقولوا لا ما نغزروش وما نحكيوش فيه الموضوع. عندك لو شاربون اللي هو كي نغزروا الدول المتقدمة اليوم، الصين أكثر طاقة يستعملوا فيها هو الفحم الحجري. الفحم الحجري يوفر برشا برشا طاقة، ومعناها ماذية يستعملوا فيه بلدان أخرين. تنجم تقول لي أنت عنده تداعيات بيئية، أنا ما قلتكش نعملوا، قلتك ندرسوه.
1: باه
0: عندك الغاز الصخري لو غاز دو شيست، صارت عليه بوليميك قبل، يستحق ما عنده تداعيات بيئية صحيح، كيف كيف ما نقولوش لا ما نغزرولوش، نغزروا له واحد من الحلول ومن بعد نقروا نمشيو فيه ولا ما نمشيوش فيه. خاطر ساعات راهو كيما قلت لك، كيما المثل اللي اعطيته لك، اسكو نعمل ولا ما، ولا كان ما نعملش نقف، نولي ساعات ملزوز نعمل حتى شويه ولا نعمل توا ومن بعد نبطل. معناها يفو ساعات اون ترانزيسيون باش نجم نوصل الاهداف نتاعي الاقتصاديه. تو نرجع لك للطاقات المتجدده. احنا اليوم 91% من الانتاج الكهربائي متاعنا مرتبط بالغاز، معناها مازلنا بعاد على 35% اللي نحبوا نعملوها من 2030. معناها اسكو احنا قدمنا بالقد؟ الجواب هو ماناش مقدمين بالسرعه اللي احنا ننتظروا فيها ونحبوا نخلطوا لها، لكن ماهوش مستحيل. زاد راهو 2030 3 سنين ونص القدام، معناها 35% هو سان شيفر معقول اذا كان نحطوا لي مويان السيغ تشريعات اللازمه ونضمنوا الناس الكل ومنظومه كامله. راهو معناها كي نقولوا ماهيش وزاره الطاقه ولا ستيك وحدها، راهو باش نجم تعمل لازم تشريع وماليه وبيئة وتجهيز والكل، معناها لازم منظومة الكل تخدم على استراتيجية واحدة باش نجمو نخلطوا لها الأهداف هذه.
1: واضح نسمعك بطبيعة طارق بكري، حبيت تتفاعلي ذولي مع فكرة الفحم الحاجة اللي قلت اللي بدورها طرحة نقاش، وموضوع أيضا الطاقات المتجددة اليوم.
2: هو أنا نحب نناقش توا بعض المسائل هي المطروحة اللي أنا نعتقد اللي هي موجودة في النقاش. زيادة متاع 1000 ميجاوات بالنسبة لإجراء عاجل، المعروف انه المشكله نتاعنا ليس فقط انتاج 4000. قداش نحن ننتجوا 4000؟ شنو السقف 4500؟
0: لا هو تيوريكمون نجموا نخلطوا الاكثر من 4500، لكن في صيف 2026 بارتفاع درجه الحراره ما نجمنا نعملوا كان 4500.
2: نحن مشكلتنا ليس فقط الانتاج كما تعلم، بل ايضا قداش الريزو نتاعنا يتحمل.
0: صحيح،
2: هذا ديجا مشكل اخر، لانه الناس تحكي فقط على
0: الانتاج، صحيح،
2: فما مشكل الريزو. انت كي تقول لي انا نزيد العام هذايا في من هنا ل 2027 نزيد فوق ال 4500 الف اخر، هل الريزو نتاعك يتحمل ولا؟ هذه الحاجه الاولى. ثم هذا يهزنا لدوسي اخر، قداش استثمارات يلزمنا نعملوها؟ مش باش نعملوا مولدات جديده فقط، باش نعملوا زاده تجديد للريزو.
0: صحيح.
2: وتوسيع للريزو، تقوى للريزو، هل قادرين على هذا ولا؟ هذه ديجا كيستيون كبيرة. المسألة الأخرى توا اللي هي مسألة الطاقات الأخرى، وأنا معاك ما يلزم نحطوا لرواحنا حتى خط أحمر فينا المام. بالمناسبة في علاقة بموضوع مواجهة التداعيات المناخية والبيئية، راهو مش نحن عملنا الاحتباس الحراري، راي الدول اللي عملت ثورة صناعية
0: هم اللي عملوه.
2: هم اللي عملوه. ومن بعد يجي يقول لك ايه نحن كملنا منه توا باش نعملوا الطاقات المتجدده، وانت لازم تتبع زاد تعمل هي. انا ما نجمش بالطاقات المتجدده وحدها، هي بدها يلزمها برشا استثمارات انا غير قادر عليها. دونك ما يلزمش واحد يحط حتى خط احمر جايك من برا. الخطوط الحمراء الحمراء شكون يحددها؟ نحن في نقاش داخلي. شوفوا تداعياتها البيئيه كيما حكينا نهارت الثلاثه، الهيدروجين الاخضر يساعدنا ولا نحن نحدده؟ نحن نشوفوا لتحليه المياه واثرها على الماء وتسيتيرا، نحن نشوفوا الوضعيه هذيك. موضوع الفحم الحجري طب. انا الاشكال اللي عندي مع الفحم الحجري حاجه برك،
0: اي
2: توا الصين اللي جبتها، علاش الصين تعتمد على الفحم الحجري؟ لأن هي عندها الفحم الحجري. ما نشري هي الصين. الصين شنو مشكلها الرئيسي؟ أهم مادة طاقية في العالم الآن اللي هي النفط والغاز الزوز هذوما ما عندهاش ما يكفيها. باركونترش عندها الصين لرسورس بتاعها على مستوى الطاقة، عندها زوز حاجات قاعدين يستعمل فيهم بشكل كبير برشا، الفحم الحجري الطاقة القديمة اللي عملت الثورة الصناعية بتاع القرن 19، والطاقة المتجددة اللي قاعدة طالعة داير، وليت حتى البروبورسيون بتاع الطاقة المستعملة من الطاقة الأحفورية يعني من النفط والغاز في الصين هبطت، قاعدة تهبط، وصلت 30-25% أعتقد في المستوى هذاك. هما عندهم فحم حجري لكن احنا ما عندناش. ولهنا المشكلة، لأنه إذا كان مشكلتنا شنو مشكلتنا مع الغاز نحن؟ لانه ما عندناش غاز، اذا بدنا نشريوه بالعمله الصعبه
0: كان عندنا، كان عندنا ونقص برشا احنا. شوف
2: وما فماش، وتونس ماهيش قاعده تتشاف من الشركات المنتجه بتاع الغاز، والله مستقبل بتاع راهو الغاز في كون تونس.
0: قبل تقريب كان الاستهلاك الغاز نتاعنا تقريب عندنا 60% اكتفاء ذاتي، معناها كنا ننجو فيه في تونس قبل
2: سبعينات ثمانينات اول
0: التسعينات. لا مو سبعينات ثمانينات، لبعد الالفينيات
2: وقتها وفي
0: مفيش. قاعدين كل عام نخسروا في 10 حتى 12% ومانيش قاعدين نعملوا في اكسبلوراسيون جدد. معناها اليوم زاد من الحاجات اللي يلزمنا نعملوهم نرجعوا نخدموا على رواحنا زاد في الغاز الطبيعي اللي موجود. لو معناها اذا كان فما اوبورتونيتي بيان سور، معناها كل حاجه نقول لك انا، معناها كل مورد للطاقه يلزمه يتدرس. علاش معناها قاعدين ننقصوا في الغاز الطبيعي؟ علاش ما نعاودوش معناها نخدموا عليه؟ اذا كان لو غاز دو شيست وقبل معناها الغاز الصخري اللي صارت عليه مشكله، اذا كان عندنا موجود وينجم يخرجنا حتى في بيريود ترانزيتوار نخدموا عليه.
2: حاجات عندنا الفحم ما عندناش. انا نحبك تجاوبني على هذه.
0: انا ما قلتلكش عندنا كل شيء زمو يتدرس راه. معناها احنا في الدراسه هذيا راهو كيف نقولوا، ما حكيناش كان على هذيا وكبيره الدراسه مش نجمو نحكيوا عليها اليوم الكل. فما من الحاجات اللي حكينا عليهم نقولوا بعد 2035 نغزروا زاده ونشوفوا نعملوا دراسه في الانرجي نوكليير، نجموش نعملوا دي بوتي رياكتور نوكليير اللي نجموا زاده نخدموا بهم. معناها هذوما كلهم فرضيات. احنا في هالدراسه هذيا معناها لو برينسيبال ركزنا على 2027-2028 كيفاش نحسنوا المنظومه الطاقيه الموجوده نتاعنا، ونبدا ونعملوا في الترانزيسيون انرجيتيك نتاعنا، ونخدموا على سمارت جريد، وبعد 2028 حتى 2035 زادا نخموا في لي بيست الاخرين اللي موجودين الكل، وندرسوهم بالوحده بالوحده، ونشوفوا انهي اللي يلزمنا نمشيو فيها ولا نعمل فيها الانفستيسمون.
2: انا فقط انا حبيت ناكد على الفحم على خاطر فما تناقض مع مبدا الاستقلال الطاقي، لانه الى حد الان نعرفوا اللي ما عندناش فحم، الى حد الان نعرفوا ما عندناش فحم. النقطه الثانيه مساله الريزو. انت تزيد 1000 في الوقت، انا الريزو
1: قداش الريزو يتحمل الزياده في الانتاج والا لا؟
0: باهي برشا. احنا اش قلنا؟ قلنا راهو فقدنا عندنا ناقصنا 2000 ميجا وات، وعندنا معناها 25% بيخت دونك من مشكله السخانه اللي جاتنا. شو معناها؟ معناها احنا لو ريزو بتاعنا اللي ديمونسيوني على الاقل بوغ ابسوربي لا بيخت اللي احنا جاتنا بالسخانه. معناها اليوم هال1000 ولا هال2000 ميجا وات اللي خسرناهم بسبب السخانه وكذا، معناها الريزو بتاعنا راه قادر يتحملهم دون لي ميديا. وهذا ما ينفيش ان يلزمنا معناها نكملوا نطوروا الريزو بتاعنا باش يزيد يتحمل الطاقات اللي جايتنا في 2008، معناها البزوان اللي جاينا في 2028 وما بعد 2028. معناها وحتى هذه موجود راهو في الدراسة هذه مش من دونك في لي شيفر نقولوا قداش يلزمنا دونك نخدموا باش نزيدوا نحسنوا في الكاباسيتي نتاع الريزو نتاعنا.
1: باهي باش نرجع معاك
0: سواء في الاوت تونسيون ولا في الموين تونسيون.
1: باهي نذكر مرة أخرى سي محمد زيد باش ضيفنا لليوم، هو عضو بعمادة المهندسين، باش نحاول نعمل حوصلة لكلامك. وحكينا في البداية على مستوى تشخيصكم للوضع الطاقي عموما، قلتوا أنها أزمة بنيوية ما هيش ظرفية، وأنها تتطلب جملة من العوامل، العوامل بينها الموضوعية والتقنية والمالية والسياسية اللي لازمها تكون موجودة لتوفير الظرفية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتجاوز كل الإشكاليات، على الأقل إذا كان ما قلناش كل الإشكاليات أو على الأقل أغلب الإشكاليات اللي خلت نوعا ما فما أزمة في صيف 2026، واللي كانت ربما مفاجأة حتى لبعض المواطنين. يقولك علاش وصلنا مثلا للوضعية ذي، علاش صار انقطاع الدوري والمتكرر للكهرباء، وكانت التساؤلات في علاقة بصيف 2027 كيفاش باش يكون الوضع، وشنو على الأقل الإجراءات الفورية والعاجلة اللي لازم ناخذوها في بضعة أسابيع أو أشهر لتفادي على الأقل باش ما نقولوش كل الإشكاليات، أما تكون ربما

0: فما اورجنس ناسيونال اليوم يكون نعملوا ظرف خاص نسهلوا فيها باش نجموا معناها ان نريقلوا خلينا نقولوا المنظومه الطاقيه نتاعنا في لي توربينا غاز وكذا. ويلزمنا زاده معناها نخموا باش كيفاش نعملوا لا نيغوسياسيون تاع لي كوتا نتاعنا ومنين باش نجيبوا الغاز وبناه ثمن باش نجموا نعديوا صيف 2027 لاباس. وام ميم طون يلزمنا زاده نخدموا على لو بلان نتاعنا وننفذوه، معناها يلزمنا ان تابلو دو بور، ما نجموش نقولوا يلزمنا نعملوا انتقال طاقي ونعملوا درا قدش من ميجاوات في السولير والايوليان وي وي وي وي وي ومن بعد ما نتبعوش ما نشوفوش رواحنا وين خلطنا. معناها كي نحطوا ان تابلو دو بور وفيه دي شيفر ودي دات راهو يلزم فما ان شيف دو بروجي ودايور في لي بروبوزيسيون حطينا اللي يلزم معنا اون سيلول سمينا سيلول دو كريز. كي نقولوا سيلول دو كريز راهي مش في الصيف، راهي باش تقعد عامين هالسيلول دو كريز وتخدم كان لازم 24 ساعه على 24 فيها لو تابلو دو بور، فيها عباد يعملوا لو بيلوتاج يتبعوا هاللي بروجي هذوما وين وصلوا قداش حطينا ووقتاش ركبناهم. معناها يلزم لي زوبجيكتيف اللي نحطوهم نخلطوهم وكان لازم نفوتوهم. وفي كل حاجه نحطوا ان بلان ا وان بلان بي اذا معناها باك اب، اذا كان ما عملناش ولا ما نجمناش نعملوا حاجه شنو هي الحل البديل. ما نجموش خليو روحنا مرهونين، خاطر اليوم عبارة أنت معناها نزل على الأكسيليراتور على الأخر وتقول يا ربي إن شاء الله ما تيح ليش قطع أمبا، نتيح لك بان تقف. معناها زمنا ديما حلول بديلة باش ما تعاوش تصير المشاكل هذي. وكما قلت لك دونك هالاستراتيجي هذو ما كي نحطوهم زمنا نطبقوهم، دونك عندنا نتابلو دبور وتبعوا إن كوميسيون دو كريز. ويلزم زادة دونك ما الحلول الأخرى اللي حاطينهم وحكينا عليهم اليوم معناها نبدأ ندرسوهم من توا ونشوف شنية مصلحة
1: قابلية الإنجاز ومصلحة البلاد قبل كل شيء من نكون فما ولا
0: وما نقولوش هذه ما نعملوهاش وهذه نعملوها من توا، لا نعملو دراسة علمية شيفخي فيها قداش باش نصرفوا قداش تكلف علينا شنو هو لو ديلي ومن بعد نمشيو في الطريقه اللي هو يناسب بلادنا.
1: شكرا لك مره اخرى محمد زيد باش عضو عماده المهندسين التونسيين على الحضور معنا على كريتي التفاصيل والمعطيات. احنا اكيد مازلنا باش نوصل معكم ساعتنا الثانيه بقيت الملفات والاخبار الدوليه والاقليميه. فاصل موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك ونرجع نكمل معكم بقيت مواضيعنا.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فهم صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز الواحدة ظهرا ديوان فهم عسلمة. الديوان الوطني للتطهير يعلن اعتزامه فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية أو شفاهية أو تطبيقية لانتداب 521 عونا وإطارا، وتشمل الانتدابات 36 مهندسا و22 متصرفا و376 عاملا يدويا إضافة إلى 87 سائقا للآليات الثقيلة. وديوان التطهير يدعو الراغبين في الترشح إلى الولوج إلى موقعه الإلكتروني للاطلاع على نص المناظرة وشروط الترشح وإتمام عملية التسجيل عن بعد عبر الموقع، موضحا أن فترة تقديم الترشحات تمتد من 12 من أكتوبر الجاري إلى غاية الأول من نوفمبر 26 2000. المجمع المهني للطاقة المتجددة والغرفة الوطنية للطاقة الفلطة الضوئية يتوجهان برسالة مفتوحة إلى مجلس نواب الشعب يطالبانه فيها بالتدخل من أجل السحب الكامل للمعالم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة وخاصة الألواح واللقطات الشمسية الفلطة الضوئية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والتجهيزات والمكونات الأساسية المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية وكل المعدات التي تساهم مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة. والهيكلان يطالبان بتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة إلى هذه التجهيزات بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذا إلى الأسر والمؤسسات ويحد من الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي. عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بجبس ينفذون اليوم مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة في اتجاه إدارة المجمع الكيميائي التونسي بلجيا للمطالبة بتفعيل الاتفاقية الخاصة بالشركة والقوانين المنظمة لها وتنديدا بالتراجع عن قرار زيادة العامة في الأجور ودفاعا عن صبغة الشركة باعتبار

0: بها مؤسسة عمومية على ملك الدولة، وفق ما أفاد به الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بجبس سليم النصفي في تصريح الذي ونفهم.
1: اليوم صار تجمع عمالي كبير وضخم لأعوان شركة الغراس والبسنة، شركة البيئة بجابس، تنديدا بالتراجع في قرار في علاقة بالمنشور 68 اللي يخص الزيادة العامة في الأجور، وزادة بش يتصدوا للمسألة محاولة تغيير صبغة شركة البيئة والخروج بها من إطار العمومي إلى إطار آخر. اليوم خدامة وقفوا بش يدافعوا على حقوقهم، وقفوا بش يطبقوا القانون. غير المعقول بش تخلي قرار تتراجع فيه، مش معقول اللي قاعد يصير. ناس يأخذوا نسبة نتاع أجور محددة معينة يخلصوا بها، غزوة يجوز ويقولوا لا بطلنا نظرا لكذا كذا، راه ما يجيش. راه الدولة هذه فيها قانون، وإحنا متمسكين بتطبيق القانون، متمسكين بشركة البيئة، ومتمسكين بعمومية شركة البيئة بالذات في علاقة كونها هي منشأة عمومية، مؤسسة عمومية على ملك الدولة، وما ينجم حتى أحد يخرجها من الإطار هذا. إحنا طالبين تفعيل الاتفاقية الخاصة نتاع شركة البيئة، تفعيل القوانين اللي تخصها، والالتحاق بالعمل. مناش ضد العمل، بالعكس، إحنا نحبوا شركة البيئة تولي شركة منتجه، شركة مربحة.
0: وفي الشأن الدولي، الأكاديمية السويدية تعلن اليوم فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب لعام 26 و2000، تقديرا لمسيرتها الأدبية وإسهاماتها في الشعر والكتابة والترجمة. ولجنة نوبل تشيد بما وصفته بأنه مسيرة جريئة ومبتكرة للكاتبة الكندية في مراوحة بين تراث الكلاسيكي وابتكار أشكال جديدة للأدب المعاصر. بكين تعلن اليوم أنها رشحت المسؤول الصيني بمجال الصحة سونغ لي لترأس منظمة الصحة العالمية، خلفا للمدير العام الحالي تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي تنتهي ولايته في أوت 27 و2000، ولا يحق له الترشح مجددا، إذ تقتصر مدة تولي المنصب على ولايتين.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: تونس الكبرى
1: على 93.5 الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.
2: 352-442 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام. إسبورغرام

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 15 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من هنا تونس، مازلنا باش نوصل معكم أكيد بقية الملفات الأخبار والمستجدات كالعادة. الساعة الثانية نحاولوا قدر المستطاع نرجو من خلالها على مختلف المستجدات الإقليمية والدولية، ما يكتب من مقالات، ما ينشر من أرقام ومعطيات تخص كل ما يحدث في العالم وفي المنطقة. نذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد، ونمشي مباشرة لفقرة لارتيكل دو جور.
0: لارتيكل دو جور،
1: المقال اللي اختاروه سرحان، ليبيا تحت أعين الأقمار الصناعي، جزء من عنوان المقال اللي اخترته سرحان، ومعاك باش نعرفوا كل عدد التفاصيل.
2: أكيد ابتسام اختارت أن نحكيه شوية على الملف الليبي، لأنه أعتقد أن الملف هذا شديد الأهمية، مهم من كل النواحي، بعض ونفصلوا المسألة دي بشكل دقيق. المقال صادر في موقع إرم نيوز، يحكي على أنه ليبيا تحت أعين الأقمار الصناعية. شنو قصة الارتفاع اللافت لعدد الرحلات المشبوهة؟ المقال هذا يتحدث الكل تقريبا على التقرير الأخير الصادر على عملية إيريني، اللي هي عملية عسكرية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي من مارس 2020، وتعنى أساسا بمراقبة ليبيا، أو كانوا معناها نتحدث على ليبيا تحت مظلة أوروبية. هو عنده يعني العملية هذه عندها تقارير تصدر بشكل شهري، التقرير الأخير يتعلق بشهر سبتمبر، يتحدث على ارتفاع لافت في علاقة بما سمي برحلات جوية مشبوهة. العدد هو 91 رحلة جوية مشبوهة مقابل 55 رحلة في شهر أوت، بزيادة تقترب من 65% خلال شهر واحد. يعني يقول المقال أنه رفع ذلك العدد التراكمي للرحلات التي تبعتها إيريني منذ انطلاق مهمتها كما كنا نقول سنة 2020 إلى 3017 رحلة. وتوضيح يعني رغم أن وصف الرحلات بالمشبوهة لا يعني تلقائيا ثبوت نقل أسلحة أو معدات عسكرية، فإن مراقبة المسارات الجوية تأتي في صلب مهمة إيرينية التي تعمل على جمع المعلومات المتعلقة بأي عمليات محتملة لنقل الأسلحة إلى ليبيا في ظل استمرار الحظر الدولي المفروض

0: على تسليح الأطراف الليبية، ولم يكن الارتفاع مقتصرا على الطائرات فقط، بل سجلت إيريني زيادة في اتصالاتها اللاسلكية بالسفن التجارية من 25302 اتصالا إلى 25861 اتصالا. هنا نحكيه حتى على مش مراقبة يعني المسائل الجوية وطائرات فقط، نحكيه أيضا حتى على السفن اللي هي تكون قبيلة السواحل الليبية، وتسمح هذه الاتصالات بجمع معلومات عن هوية السفن وأعلامها وموانئ انطلاقها ووجهتها وطبيعة حمولتها. كما ارتفع عدد الزيارات التوافقية للسفن من 819 إلى 823 زيارة، وهي عملية تتم بموافقة ربان السفينة والدولة التي ترفع علمها. يعني شوية معنا باش نوضحوا مسألة دي، ويتم الاتصال بالسفن اللي هي يتم الاشتباه فيها وغيره، وتم معناها الصعود للسفن هذه وتفقدها، برغم أنه عملية الصعود مش كلها معناها متوازية مع عدد السفن اللي تم الاتصال بها. وبالتوازي مع ذلك، تلقت إيريني خلال شهر سبتمبر 79 حزمة جديدة من الصور والتحليلات الفضائية، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه منذ بدء المهمة إلى 5296 حزمة، اللي فيها معطيات يتم تفكيكها ويتم إرسالها الاتحاد الأوروبي، وبعد مسارات متاعها تكون الاستثمار السياسي وغيره. وابتسام، كما ارتفع عدد التقارير التي رفعتها العملية لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا إلى 101 تقرير في مواصلة التوصيات المتعلقة بتفتيش السفن المشبوهة في الموانئ الأوروبية إلى 113 توصية نفذت منها السلطات الليبية، 82 عملية تفتيش. وتراقب إيريني كذلك 25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطة نفطية، ما يمنح العملية قدرة على متابعة الحركة المرتبطة بالمجالين العسكري والاقتصادي في ليبيا. وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة الرصد، فإن عمليات الصعود إلى السفن ظلت محدودة نسبيا. فوند إطلاق إيريني تم تنفيذ 33 عملية صعود في إطار تطبيق حظر الأسلحة، إضافة إلى 6 عمليات للتحقق من إعلام السفن، ليصل الإجمالي إلى 39 عملية. يعني ابتسام، لهنا حبينا نتحدث على العمليات اللي تصير في علاقة بمراقبة الفضاء الليبي كله من خلال مراقبة السفن ومن خلال مراقبة ما سمي بالرحلات الجوية المشبوهة والارتفاع متاع العدد متاعه. لأن فما زوز نقاط أساسية أنا نحب نركز عليهم اعتمادا على التقرير الصادر في موقع إيريم نيوز. أولا، فما استفهام جوهري بالنسبة لي أنا كقارئ لهذا المقال. يعني نفهم من خلال الأرقام اللي أوردها التقرير متاع إيريني في شهر سبتمبر، وحتى الأرقام السابقة في التقرير اللي هي تصدر بشكل شهري كما قلت، أنه فما متابعة دقيقة جدا للفضاء الليبي، وأنه كل ما يمر بسماء ليبيا مراقب بشكل دقيق جدا. لهنا استفهام جوهري، المسيرات اللي ضربت المنشآت النفطية والحيوية في ليبيا مؤخرا واللي استهدفت الاقتصاد الليبي وضربت أوصال الاقتصاد الليبي، لأنه الناس كلها تعرف أنه الاقتصاد الليبي يعتمد أساسا على مسائل التقية والنفطية، كيفاش ما تمش رصد المسيرات هذه، وأنه المسيرات هذه كيف مرت في ظل المراقبة اللصيقة للفضاء الليبي بهذا الشكل الدقيق جدا. اثنين، يعني وقت اللي نحكيه على 91% من الرحلات اللي صنفت بالمشبوهة بقطع نظر على أنه هي تحمل سلاح أو لا، وقت اللي نحكيه على الارتفاع الكبير جدا في عدد الرحلات هذه بالتوازي مع حركية سياسية داخل المشهد الليبي، ناس كلها تعرف أنه فم خلافات سياسية كبيرة جدا وبدأت تتحول بشكل تدريجي إلى خلاف مؤسسات داخل ليبيا. مثلا الخلاف الأخير الموجود بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية حول تنفيذ التوافقات ومخرجات اللي صارت في لجنة 4+4، أيضا الحديث على لجنة 6+6، أيضا الحديث عن نقاط الخلافية الموجودة داخل القانون الانتخابي الليبي، أيضا النقاط الخلافية الموجودة حتى على الهيئة التي ستشرف على العملية الانتخابية في ليبيا، أيضا الخلاف اللي موجود داخل البرلمان الليبي وعلى شخصية رئيس البرلمان الليبي وما حصل مؤخرا في علاقة برئاسة البرلمان الليبي. بالتالي وقت لنجم المعطيات هذه كلها كعناصر كبرى، باعتبار أنه نتحدث على زيادة مهمة جدا في الرحلات المشبوهة، أيضا نتحدث على حركية سياسية كبيرة جدا تهدد بانقسام مؤسساتي داخل ليبيا. لهنا ابتسام نتساءل، معنى استفهام جوهري حول السيناريوهات المنتظرة داخل ليبيا أو ما يطبخ سياسيا لليبيا. هذا نقطة استفهام كبيرة جدا ستجيبنا عن الأحداث في الأيام القليلة.
1: هاي نسمعك طارق في علاقة بالتفاصيل المضمنة والقراءة المضمنة في المقال هذية. هل يمكن القول فعليا اليوم على أرض الواقع أنه ليبيا تحت أعين الأقمار الصناعية كما اتجه في هذا المقال اللي تم اختياره من سرحان في وقت خلينا نقوله

0: طارق، معلومة تشهده اليوم الساحة السياسية الليبية من تصاعد اليوم، خلينا نقوله حتى على مستوى أن النسق في علاقة بصراعات خلافات داخلية وطبعا بين المؤسسات وطبيعة حتى التجاذبات الموجودة حتى في علاقة بالوضع الانتخابي. رجع بنا سرحان في الحديث والمقال هذه عن العملية العسكرية اللي كان أطلقها في وقت ما الاتحاد الأوروبي، وهي عملية عسكرية بحرية في 31 مارس 2020. خلينا نقولوا الحوصلة تقول أنه الأنظار الأوروبية تتجه شيئا فشيئا إلى مراقبة كل الأجواء والمياه المحيطة. فاضل طارق.
1: لا نحب ساعة قبل نتحدث على هل شكون هذه إيرني ساعة معناها المقال هو يتعامل مع سيسكيا، والله مؤسسة بارامون تقوم بعمل تطوعي أو بحثي متاع أكاديمي متاع تشوف والله شكون يتعدى وشكون تستعمل الأقمار الصناعية. ليه هي جاية في إطار خطة جيوسياسية أوروبية مقسمة العالم، تلعب في دور في هذا العالم بالتعاون مع الولايات المتحدة لمراقبة البحار والمحيطات. أحد العمليات هذه، فما أكثر من عملية دائرة تنسميهم، فما إيرني هذه هي اسمها إيريني يونو فايفر European Union NA for Mediterranean للمنطقة المتوسطية إيريني. فما نفسها هذه European Union Naval كلها البحرية، كلها البحرية الأوروبية للمتوسط إيريني، البحرية الأوروبية أتلانتا هذه متخصصة في غرب المحيط الهندي والمنطقة البحر الأحمر. عندهم واحدة أخرى اسمها أبسايدز متخصصة في باب المندب والمنطقة الشمالية للمحيط الهندي اللي يشوفوا فيها هذيك متخصصة في المتوسط، وهي تتبع التحالف الأوروبي الجيوسياسي، تابع الاتحاد الأوروبي، مش تابع بريطانيا، مش موجودة، كانت موجودة ما عادش موجودة، تشارك فيها 22 دولة اختصاصها المراقبة والتحكم في منطقة المتوسط. وبالتالي من هو مستهدف؟ من هو خارج هذا التحالف؟ بالأساس خنقوله خاصة بالنسبة للمتوسط، بالأساس المعني بالمراقبة هو الطرف الروسي. دير روسيا خرجت بيانات تندد بالعمليات اللي تقوم بها على البحرية الأوروبية تحت عنوان هذا المشروع اللي هو إيريني. ويعني هذه الخلفية خنقوله، كان فوضت الأمم المتحدة إيريني مع أطراف أخرى لمراقبة الوضع الليبي في إطار الصراع اللي في ليبيا في السنوات الفارطة الكل، لكن انتهى هذا التفويض بعدم التجديد في ماي 2026. يعني هنا زاد مهم النقطة هذه باش نفهموا علاش ربما زادت. يعني من ماي 2026 لم يتم التجديد للمراقبة عبر الأمم المتحدة، باركونتر جدد المجلس الأوروبي لإيريني مواصلة المراقبة في علاقة بليبيا. ولهنا طبعا زيادة واضحة للزوز، هو تراقب الجو والبحر، تراقب المطارات والموانئ البحرية. ولهنا واضح المعنى، هو أولا مراقبة شحنات السلاح، ثانيا مراقبة تهريب النفط الليبي. هنا الأطراف الأوروبية تحب تقعد متحكمة طبعا إذا كان فما خطر، فما سوق سوداء للنفط الليبي، وخان قولوا في أطراف أوروبية تمشي تشري مغادرة وزيدة. أما هي لا تريد أي طرف آخر النفاذ للسوق الليبي زيدة في نفس الوقت. والنقطة الأخرى هو النفط الروسي في المتوسط وتوزيعه في المتوسط اللي هو سوق سوداء أخر، واللي جاء منه حسب تقارير أوروبية لتونس أيضا ما في المدة اللي فاتت. وأنا قلت واحد بالناس اللي كما كنا نحكيه على الفحم الحجري وكذا، في ظروف معينة ولأسباب الأمن القومي حتى حد ما نجم يلومنا ناخذ من أي طرف، راه تبدأ الأمور واضحة. يعني الطرف الأوروبي يمارس عليك الرقابة وهو الذي يقرر وقتاش تاخذ وين تاخذ ومن عند شكون تاخذ. ليه ما تحكموش فيه؟ قصدنا أنا في الحالة هذه ليس هناك منذ ماي 2026 تفويضا لذلك. نجي تول الداخل الليبي، المعلوم اللي كان فما طبخة وخطة أمريكية للمبعوث الأمريكي الخاص لليبيا لإفريقيا وأيضا لليبيا مسعد بولس، وهذه الطبخة نوعا ما بعد حصول نوع من التوافق عليها بعد اجتماعات صارت في روما بين ممثلين على منطقة الشرق، خاصة أبناء المشير حفتر صدام و بقي يعني بقية أبنائه وعائلة دبيبة اللي هي شادة حكومة الغرب، بعد ما صار توجه نحو كيف يمكن يتوجد مجلس رئاسي وشكون في الحكومة، ما هي صلاحية مجلس الرئاسي، الحفتر يأخذوا مجلس الرئاسي، دبيبة يأخذوا الحكومة، توحيد المؤسسة العسكرية، عدد من أهم حاجة توحيد المؤسسة النفطية، بعد هذا الكل تراجعت هذه الاتفاقات ورجعنا للوضعية متاع شكون قادر يسيطر على الميدان. ويظهر أنه جزء من الموضوع هذا صار في علاقة بهالحكاية هذه، ويبدو أنه الطرفين بدأوا يرجعوا للبحث عن شرعيات إقليمية خارجة على المنطقة بعد عدم التوصل لاتفاق. نحب نتحدث على مسألتين، موقع إرم سعالي هو موقع إماراتي وتركيزه على ليبيا أيضا نجي لأنه الإمارات تراجع دورها حتى في منطقة الشرق، لأنه الطرف المصري بالتقارب مع السعودية ضغط على الشرق الليبي على حفتر، خاصة في إرسال السلاح من الشرق الليبي إلى منطقة دارفور وقوات حميدتي اللي هو ضد التوجه المصري وضد التوجه السعودي في السودان. والنقطة الأخرى اللي حاب نقولها اللي هي فما مقال خرج في صحيفة الكيان تايمز أوف إسرائيل منذ أسبوع حول تصور لطرح أنه ممكن الآن فرصة في إطار تواصل الانقسام، واضح مش بصير اتفاق، فرصة لأنه الكيان يتواصل مع حكومة الشرق، وهذه فرصة لأنه يعني تاخذ شرعية من الكيان وتسمح الكيان بالنفاذ لموانئ الشرق. إذا يجي زادة في إطار صار خبر ماك الصحيفة الإيطالية الفوليو اللي أنا واحد من الناس ديما ما نيش متأكد اللي تقول فيه دقيق، لكن خنقوله مرتبط زادة بأنه فما رحلة صارت، نحكيه عن رحلات، رحلة صارت إلى أبو ظبي، فكن النهار اللي صار فيه للقاء الإقليمي بين نتنياهو ومسؤولين من الخليج، ويقال أن الطرف الليبي كان حاضرا بشكل من الأشكال في ذلك الاجتماع. هذا الكل يورينا اللي الانقسام الليبي يفتح نوافذ أكبر للتدخل الخارجي، وأن الكيان دائما يبحث على أي تنامي صراعات في أي دولة ويبني على الصراعات هذيك ويبني على الانقسام هذيك. ليس هناك أفقا لليبيا إلا ب رؤية موحدة ليبية لمختلف الأطراف. كل توجه ليبي لمحاولة البناء على هذا الانقسام واني انا نهرب النفط متاعي وانتي هرب النفط متاعك وانتي اخدم كذا وانتي، يلزم رؤية ليبية تحفظ المصالح الليبية، والأطراف الخارجية هذه عندها أجندتها وعندها رؤيتها وعندها خططها، كما هذو من إيرينية عندهم في النهاية يحبوا ليبيا تقعد يعني في سياق أجندة أوروبية، حتى الأجندة الأوروبية تخدم أوروبا ما تخدمش ليبيا. نعود ونقول الحل يجب أن يكون ليبيا ليبيا، وما دام ذلك لم يحصل فإن كل الأشياء هذه كل الأطراف هذه ستحاول التدخل، وكل هذه المعطيات في النهاية تخدم رؤية هذه الأطراف المختلفة.
0: نرجو مرة أخرى لنفس خلينا نقول الطرح الحل اليوم في علاقة بكل التطورات أو الخلافات أو الصراعات اللي قاعدة تعيش على واقعها ليبيا لن يكون إلا بحل ليبي. ليبيا أنت طلبت التفاعل سرحان تفضل.
2: هو أكيد إحنا نحكي ابتسام على ليبيا لأنه ليبيا معناها جارة لتونس، وأي تفصيل داخل الأراضي الليبية عنده تأثير مباشر على تونس، وبالتالي هنا يكون الملف الليبي ملف مهم جدا. في البداية نحكي شوي عن الملف السياسي الليبي. الملف السياسي معقد جدا، الكثير من التفاصيل والكثير من الصراعات، والصراعات هذه للأسف شديد أصبحت صراعات حتى داخل المؤسسات، مش صراعات بين المؤسسات، هي صراعات في الواجهة الأولى بين المؤسسات ثم في درجة ثانية داخل حتى هذه المؤسسات، وبالتالي الانشقاق داخل ليبيا في المشهد السياسي أصبح معقد ومركب جدا وصعب جدا أنك تلقى حل يرضي كل الليبيين. والدليل على هذا أنه حتى المبادرات الدولية، حتى لجنة 4+4 اللي كانت برعاية أممية واللي جزء كبير من اجتماعاتها كان موجود لهنا في تونس، واللي صارت مخرجات، واللي فهم الكثير من دول العالم اللي أصدرت بيانات في علاقة بدعم مخرجات لجنة 4+4، وتم الدفع معناها من قبل البعثة الأممية بشكل كبير جدا، لكن توقفت في داخل ليبيا باعتبار فهم الكثير من التحفظات حول العناصر الكبرى اللي موجودة داخل المخرجات هذه. أيضا المسار الانتخابي معطل داخل ليبيا، والآن معناها فتحت وجهة أخرى، يعني الانتخابات أولا وتوحيد الحكومة ثانيا، أو توحيد الحكومة ثم المرور إلى انتخابات. وبالتالي المشهد الليبي من ناحية السياسية مشهد معقد جدا، لأنه تتداخل فيه الكثير من القوى الدولية، وكل قوى دولية موجودة على الأراضي الليبية تحاول تطويع المشهد السياسي الليبي في مسار المخصص أساسا لحماية مصالحها داخل ليبيا. بالتالي تحولت الرقعة الجغرافية الليبية إلى صراع قوى دولية، كل قوى دولية عندها مصالحها داخل الأراضي الليبية وتحاول الحفاظ عليها بشكل كبير جدا. من الناحية الأمنية والعسكرية أيضا المشهد لا يختلف كثيرا عن المشهد السياسي، وبالتالي فهم تعقيدات عسكرية كبيرة جدا، وحكينا نحن مؤخرا حتى حول معناها أسطول الظل اللي نحكي عليه الروسي اللي هو في علاقة بتجارة النفط وغيره، واللي فهم يعني بوارج روسية تم استهدافها قبيلة السواحل الليبية، وبعد التحقيقات تم الحديث على مسيرات أوكرانية يشتبه في أنه هي التي أصابت البوارج الروسية. وبالتالي حتى من الناحية العسكرية يعني السواحل الليبية فيها الكثير من التعقيدات، وفيها الكثير من الأمور اللي قابلة للتصعيد في أي لحظة. وبالتالي حتى اللي قاعد يقوم به الاتحاد الأوروبي في علاقة بإيرينية وغيرها من المسائل المتعلقة بالرصد هي عمليات عسكرية مقنعة، لأنه هناك مواجهة كبيرة جدا ما بين روسيا وما بين إيطاليا، خاصة إيطاليا اللي عندها نفوذ كبير جدا داخل ليبيا، تحاول قدر الإمكان الحفاظ على مصالحها، وقوى أوروبية أخرى داخل على الخط، ومؤخرا فما أيضا مبادرة أمريكية هي دخلت في المواصلة السياسية على الخط، وتحاول قدر الإمكان أن تفرض أجندة داخل ليبيا في محاولة خدمة مصالحها. وبالتالي الصراع هذا متاع الأجندات الكل سواء بالمعنى السياسي اللي هو متمم من المسألة العسكرية يخلي الحل داخل ليبيا تأخر بشكل كبير جدا، ويعطل الحل الليبي. وبالتالي فما الكلام اللي يتقال ديما داخل المجلس الرئاسي الليبي يقول لك أنه الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، والخصوصية الليبية يجب أن تكون موجودة داخل كل الحلول، لأنه مسألة دي مهمة جدا. نقطة فقط في المسألة دي، بعض الحلول اللي هي يعني تحاول بعض القوى الدولية فرضها على ليبيا لا تستجيب لليبيا حتى من ناحية السوسيولوجية، من ناحية تركيبة المجتمع الليبي لا تستجيب الحلول هذه، خاصة الحلول المقترحة من قبل الأمم المتحدة. وبالتالي نرجع ديما بسامة نقوله أنه ما فماش شكون ينجم يعرف مصلحة الليبيين سوى الليبيين، والحل لا يمكن أن يكون نابعا إلا من داخل ليبيا ومن داخل المشهد السياسي الليبي. بالتالي محاولة إسقاط حلول خارجية على ليبيا مثلا مستحيلة، وجرب القوى من 2012 إلى حد الآن ولم تنجح العمليات هذه. يمكن مرافقة شخصيات سياسية الوازنة داخل ليبيا، يمكن مرافقتها دوليا، محاولة توفير أطر عامة لأنه تتناقش وتوصل حلول، لكن محاولة فرض حلول خارجية على ليبيا مسألة مستحيلة. وشفنا نحن الاختبارات اللي صارت على امتداد السنوات الطويلة الكل فشلت، وبالتالي الحل المسألة الليبية والملف الليبي ابتسام لا يمكن أن يكون إلا ليبيا خالصا.
0: هو واضح سرحان، وإحنا أكيد باش نواصل معكم بقية الملفات الدولية، وباش نرجع بطبيعة على تفاصيلها الأرقام والمعطيات اللي تخصها، وأنت كنت أشرت لها طارق في الحصة الفارطة وقت حكيت على البرازيل والانتخابات البرازيلية، وقلت من بين المواضيع اللي لازم يصير طرحها. بعد شوية نلقاو تفاصيل المعطيات في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي، ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل وراجعين.
3: هنا تونس،
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.
8: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة،
7: هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام. سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: And مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
1: ماضي ساعة 39 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع مازال مواصلة معكم الجزء الأخير من برنامج هنا تونس الملف الأخير والفقرة الأخيرة ذكر يرافقنا اليوم في التحليل والنقاش سرحان الشيخاوي طارق الكحلامي مرحبا بكم من جديد ومباشرة نمشي لفقرة بالأرقام
0: بالأرقام
1: الانتخابات البرازيلية البرازيل اللي تعيش على وقع خلينا نقوله توتر سياسي انتخابي كبير باش نعرفوا التفاصيل معك نور أهلا وسهلا مرحبا
2: أهلا وسهلا ابتسام أهلا وسهلا بسرحان وطارق واللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا البرازيل كما قلت أنت تعيش على وقع توتر سياسي وانتخابي كبير بعد ما خرجوا آلاف المواطنين وخاصة الطلبة والشباب للشوارع احتجاجا على إمكانية عودة اليمين المتطرف للحكم على شباب خطر المظاهرات صارت نهار الأربعاء 7 أكتوبر في وسط مدينة ريو دي جانيرو وين جمع آلاف المحتجين رافعين شعارات دافع على الديمقراطية والسيادة الوطنية المتظاهرين اللي برشا منهم كانوا لابسين أحمر رفعوا شعار بولسونارو لن يعود أبدا وسط أجواء فيها طبول وهتافات ومسيرات احتجاجية والاحتجاجات هذه جات بعد النتائج بتاع الدور الأول من الانتخابات الرئاسية اللي صار نهار لحد 4 أكتوبر واللي حمل مفاجأة سياسية كبيرة بولسونارو وعمره 45 سنة ابن الرئيس السابق جاير بولسونارو اللي تصدر نتائج الدور الأول متقدم على الرئيس الحاري اليساري لولا دا سيلفا حسب المعطيات المنشورة الابن تقدم فارق يقارب 2 مليون صوت لكن حتى مترشح منجح في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات وبالتالي البرازيل ماشية لدور ثاني وحاسم الانتخابات الرئاسية المبرمجة نهار 25 أكتوبر 2026 لكن اللي زاد عمق الانقسام السياسي هو أنه المترشحين اللي جاءوا في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة ينتميوا زادة لليمين وجمعوا أكثر من 8 ملايين صوت وهذا الكل يتزامن مع تقدم حزب بوسونارو الحزب الليبرالي في الانتخابات البرلمانية وين ارتفع عدد مقاعده في مجلس الشيوخ إلى 15 من 15 إلى 28 مقعد بالنسبة للاحتجاجات أبرز المخاوف تتعلق بمستقبل التعليم العمومي الحقوق الحريات وخاصة الوعود الانتخابية بتخفيض الانفاق العمومي الطلبة يخافوا من إمكانية تقليص ميزانيات الجامعات والبحث العلمي على غرار التخفيضات اللي عرفتها بعض القطاعات وقت حكم والده وزاد ثم تخوف من تراجع حقوق الأقليات والنساء ومن عودة السياسات اللي ارتبطت بفترة حكم جاير بين 2019 و2022 وللتذكير الرئيس السابق جاير محكوم عليه بالسجن لمدة 27 سنة بعد إدانته في قضية محاولة الانقلاب على نتائج انتخابات 2022 والده توا وعد بس سعي للعفو عليه هو موضوع يثير جدل كبير في البرازيل اليوم خاصة عند المدافعين على المؤسسات الديمقراطية وزيد على هذا فلافيو معني بتحقيقات في شبهات فساد هو بيدو غسيل أمواله تهرب ضريبي في علاقة بملف بنك ماستر دون ما ثبتت التهم هذه عليه من الملفات الأخرى اللي حضرت بقوة في المظاهرات العلاقة بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية خاصة التقارب السياسي بين المترشح هذا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتجين رفعوا شعارات تقول أنه البرازيل ما هيش حديقة خلفية لأي دولة وعبروا على مخاوفهم من تزايد نفوذ الأمريكي في بلادهم وهنا نذكروا أنه ترامب كان فرض سنة 2025 رسومات جمركية وصلت ل 50% على السلع برازيلية إلى جانب عقوبات على قاضي في المحكمة العليا البرازيلية على خلفية محاكمة جاير في المقابل فلافيو يركز في حملته على تقليص دور الدولة إصلاح النظام الجبهي تجديد سياسات الأمنية مع العمل على توسيع تحالفاته السياسية الرئيس الحالي لولا دا سيلفا واللي يسعى لولاية رابعة قاعد يكثف تحركاته الانتخابية وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجماعي ويدعو الأنصار متاعه للتعب قبل الدور الثاني. بالتالي البرازيل اليوم ابتسام قدام مواجهة انتخابية تتجاوز التنافس بين شخصين وتمس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل المؤسسات والعلاقات الخارجية. ويبقى السؤال المطروح اللي نختموا به كالعادة، هل تنجح الاحتجاجات والتحركات الشعبية في التأثير على الناخبين قبل موعد 25 أكتوبر، وإلا باش تتواصل حالة الاستقطاب السياسي اللي تعيشها البرازيل؟
1: واضح. إذن طارق باش نبدأ معاك اليوم، في ظل هالتطورات الأخيرة كيف يمكن اليوم فهم أو قراءة التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى المشهد السياسي والانتخابي في البرازيل؟ يقول نور أنه اليوم مانيش نحكيه فقط على مواجهة انتخابية أو تنافس انتخابي، واليوم أنه المسألة تتجاوز حتى تنافس بين شخصين وتمس حتى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، مستقبل المؤسسات وأيضا العلاقات الخارجية. نحكيه على جملة من الاحتجاجات والتحركات الشعبية، ويبقى السؤال إلى أي مدى ينجم يكون عندها تأثير على الناخبين قبل موعد الانتخابات. لابد تتفاعل زادة مورا في نقطة،
2: وفقط حاجة أخرى مهمة لازم زادة، شنية المستقبل البرازيل في البريكس، خاصة أنه المترشح هذا واللي عنده حظوظ كبيرة باش يربح في الانتخابات هو حليف مع الولايات المتحدة وحليف مع دونالد ترامب، فشنو هو مستقبل البرازيل في البريكس واللي هي عندها مقعد مهم في التحالف هذا؟
1: يعطيك الصحة نور على كل هذه التفاصيل، وكيف يمكن فهم كل هذا يا طارق؟ تفضل.
3: إيلاف بعض الصور نحب نحطوها هنا، بعض أنا ساعات نشوف التعليقات هزينا البرازيل، عش هزينا البرازيل، شنو البرازيل في آخر الدنيا، البرازيل بخليش تفرجوا في تروح كورة، شنو الأهمية متاع البرازيل؟ ليه هي مهمة؟ لأنه في البرازيل هي أكبر وأضخم اقتصاد في الأمريكا اللاتينية، هي الاقتصاد الأول، هي الكتلة الديمغرافية الأولى، وأي تحولات في بالنسبة للبرازيل تعني تحولات في المنطقة الأمريكيتين، وتعني زادة تحولات في العالم. معناها سي أنتر بارانتيز، نحن شراءاتنا من البرازيل قاعدة تزيد في عدد من المواد، أنتر بارانتيز السوق البرازيلية قاعدة تولي أهم بالنسبة لنا في عدد من المسائل، لأن يعني البرازيل بالمناسبة هي من أكبر الدول المنتجة فلاحيا في العالم، بخلاف كل شيء، يعني أنواع الإنتاج الفلاحي في برازيل أنواع وأشكال من عدة أشياء. لهنا أنا نحب ساعة نتحدث علاش اللي شيء اللي صار، نقوله قديش مهمة الديمقراطية، اللي في الأخر ديمقراطية سواء أنت تعجبك نتائجها وإلا لا، هي في النهاية تعبر على الديناميكية بلاد، وكي تكون بلاد تواجه إشكاليات وإلا تواجه مشاكل الشعب باش يعبر، مشي لصناديق الاقتراع يعاقبك بالواحد، وما هيش نهاية العالم، انت المرة الجاية نجم ترجع. هنا مثال جيد جدا، لولاكن في السلطة الحزب متاعه عن طريق معناها خليفته اللي كانت نائبته في الحزب كملت المسار متاعه بعد ما حقق عدد من الانجازات، صار ردة فعل جيل بيزمنا نذكره، لولا هو زعيم كيما نقوله حزب العمال متاعنا متاع توا مثلا، فأنا ظن حمل همامي كان في معناتها حزب العمال متاعهم شت السلطة بعد ما خاض كان يخوذ حتى في حرب مسلحة في نهاية السبعينات، وتحاكم أنتر بارانتيز لولا في المحاكم البرازيلية ضد الحكم العسكري وقتها، عملوا حزب وشاركوا في الانتخابات وشاركوا في ديمقراطية البرازيل، شدوا السلطة في هذه في هذا البلد الضخم، عملوا عديد الإنجازات، لكن صار ردة فعل يمينية شعبوية مشيرة الأخرى بولسونار شد السلطة وغير الاتجاه متاع البرازيل توتالمون، بما فيها الخروج من البريكست، معناها خافيير بولسونارو اللي هو بولسونارو الأب، خنقول بعد بولسونارو الأب يرجع لولا للعمل السياسي، خاطر كان ممنوع من العمل السياسي، يخوض الانتخابات في 22 يعاود ياخذ السلطة، ويتيح خافيير بولسونارو اللي حاول يعمل كيما ترامب، لم يعترف بالنتائج وحاول حتى يعمل انقلاب، فما حتى وذاك علاش منع، هو علاش منع خافيير بولسونارو، تم الحكم عليه من المحكمة محاكم برازيلية وحاول يعمل انقلاب، رفض الانتخابات لكنه المؤسسات البرازيلية فرضت النتائج وتم احترام قواعد اللعبة الديمقراطية. الأب ما عاش نجم يترشح، عدى المندام متاعه لولا جاء الابن وردت الفعل مشيرة الأخرى، وهذا الكل يتم والبرازيل اقتصادها قائم الذات قوي مزدهر يتقدم حتى رغم المشاكل الظرفية. دونك الديمقراطية راهي بالنسبة هذه بالله للكلام البعض متاع الناس يقولك والله الديمقراطية بالضرورة تهزك العدم الاستقرار المشاكل. ليه؟ ها عنا بلاد من أهم القوى الاقتصادية في العالم قائم عليها أصلا كي يقولوا اقتصاديات الجنوب يقولوا البرازيل مع الصين والهند والبرازيل أحد قاطرات الاقتصاديات دول الجنوب وفيها ديمقراطية وديمقراطية مزدهرة وتمشي من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين والاقتصاد البرازيلي متقدم وينتج هذه الملاحظة الأولى للناس اللي ترعش وتبدأ بقودك كان نعمل الديمقراطية ما تتخذ لا لا ساعات ما تعمل التسلطية وتعمل كذا وتتخذ في أنت هنا وعنا ديمقراطية مزدهرة وفما اقتصاد مزدهر في نفس الوقت. يبدو هو خسر هو بالنسبة للخرائط والترابرانتيز هو كانت مفاجأة لأن أغلب استطلاعات الرأي كانت تعطي الأسبقية للولاء وتعطي المرتبة الثانية لابن خافيير اسمه هو بولسونارو هذي الاسم متاعه فلافيو بولسونارو وخسر هو خسر واحد من المعاقر التقليدية متاعه لولا الولايات هذيك اللي موجودة على الساحل الجنوبية اللي كانت حمراء كانت اللولا في انتخابات 22 وأصبحت زرقاء أصبحت تابعة بولسونارو غاديك أو نخسر هو لولا ويبدو أسباب اقتصادية ويبدو نظرا للعزوف لأنه تلك المناطق اللي في العادة هي معاقل للحزب العمال لليسار كان فما نسبة عزوف عالية وصلت 21% راهو نسبة كبيرة جدا تعود حتى لنهاية التسعينات ما عمره ما وصل معناتها نسبة العزوف لهذا المستوى خيبة أمل خاصة لارتفاع فوائد الدين والتدين لدى الأفراد. لكن نحب نخرج أنا من البرازيل ونمشي للمنطقة هاو نشوفوا فيها كيفاش كانت الخريطة كانت أساسا حمراء يسارية منذ سنوات قليلة مع صعود ترامب مرة أخرى في 24 فما تحول كامل قاعد يصير إما بالضغط الاقتصادي كما صار في فنزويلا والتدخل العنيف الأمريكي اللي حول فنزويلا من اليسار القومي البوليفاري إلى اليمين الموالي للولايات المتحدة. هذا هو لو جيوسياسة أمريكا اللاتينية هذه يسار قومي عنده بعد معين شعبوي لكن بوليفاري يمن بوحدة توجه أمريكا اللاتينية في مواجهة هيمنة أمريكية وإلا يمين شعبوي من نوع هذا بولسونارو فما فوجيموري في البيرو وغيره وغيره اللي هو يمين ليبرالي والسيد ذي اللي موجود في الأرجنتين موالي لأمريكا وموالي لإسرائيل زاد. هذا هو وموضوع القضية الفلسطينية والعلاقة بالكيان في قلب هذا الاستقطاب باش تلقى إذا كان تلقاه يميني شعبي باش تلقاه مع الولايات المتحدة جيوبوليتيك ما باش تلقاه مع الكيان وضد الصين وروسيا. إذا كان يمشي في اليسار لأخر القومي البوليفاري باش تلقاه في مواجهة الهيمنة الأمريكية باش تلقاه في مواجهة الكيان ومتقارب مع الصين وروسيا. هذه هي الحسابات. التوجه الآن سواء بالقوة أو بالانتخابات التوجه حتى في شيلي دايور من البلايس اللي زاد تم فيها الانتقال بالانتخابات من اليسار الى اليمين منذ اشهر قليله. نفس الشيء في البرازيل الان فما موجه لصالح اليمين الشعبي والموالي لامريكا موالي الكيان في امريكا اللاتينيه وهذا كعرب نخسر منه اولا لانه التوجه الجيوسياسي العام قاعد يميل للكيان في السنوات الاخرى بدات من الارجنتين الرئيس هذاك الموالي بشكل كامل للكيان توا شيلي توا البرازيل هذا بورسينارو معروف مواقفه معناتها الموالي للكيان ساعات شيء حشم شيء اللي يقوله معناتها متاع كلام ياسر صادم معناتها في علاقة بالمسائل هذه. دونك نحن في هالحالة الدربكة العدم الاستقرار في هالتوازنات الجيوسياسية هذه وبطبيعة الحال كعرب يهمنا هذا كل يهمنا هالتوجهات هذه والميولات لأمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية كما قلت ليست بعيدة تماما سواء في علاقة بقضايانا القومية أو كسوق نتعامل معها مهمة جدا بالنسبة لدول الجنوب وهي مكان للمتابعة دائما.
1: وقت نحكيه على الانتخابات البرازيلية ونحكي ربما على طبيعة التيارات السياسية والتنافس السياسي والخلافات أو الصراعات السياسية يقول طارق ربما سرحان أنه المسألة تتجاوز حتى الداخل البرازيلي اليوم ولازمنا ننظر المسألة على أهمية فهم اليوم هكا التفاصيل السياسية اليوم اللي تحكم المشهد السياسي داخل البرازيل ولكن المسألة أعمق وقت لنخزر لي الموضوع هذية من مقاربة شاملة كبيرة ناخذوا من خلالها شنو الطيارات السياسية اليوم اللي قاعدة اليوم خلينا نقولوا سرحان هي اللي تطغى على المشهد السياسي والمشهد الانتخابي في العالم عموما، وشنو تأثيراتها خاصة على التوجهات الجيوسياسية العالمية وعلى مستوى المنطقة، ثم شنو تداعياتها تباعا فيما بعد.
4: هو أكيد ابتسام مسألة يعني مترابطة بشكل دقيق جدا، ومش معناها مع البرازيل بعيد علينا جغرافيا، يعني المسألة هذه ما تأثرش، لا تأثر بشكل مباشر. أولا في علاقة باليمين داخل البرازيل والمعركة هذه مع اليسار، اليمين استغل بشكل كبير جدا عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة التوتر اللي موجود داخل البرازيل في علاقة بالظروف المعيشية وارتفاع الأسعار وغيره، دخل على الخط واستثمر المقاربة متاعه بناء على الأخطاء اللي سبقته واللي على الظروف المعيشية اللي موجودة، استغلها بشكل كبير جدا في حملات دعائية معينة في خطاب سياسي معين. ونعرف الناس كل الجملة السياسية التي يستعملها اليمين الشعبوي معروفة قريبة جدا من الوجدان، وهي معناها قادرة تخليه قوة سياسية كبيرة برشا. يعني صعوده جاء في نسق تصاعدي عنده فترة، مش معناها وليد اللحظة، لأنه اليمين المتطرف داخل البرازيل بدأ بشكل تدريجي أنه ينتشر بشكل مكثف جدا داخل الشارع في البرازيل، داخل عدد كبير جدا من الطبقات الاجتماعية وحتى داخل المؤسسات في البرازيل. وهنا نحكي على حركة عندها امتداد قوي جدا وحركة محكمة من ناحية البنية متاعها ومن ناحية حتى الخطاب السياسي متاعها. استغلوا كل شيء تقريبا، استغلوا الأوضاع الاجتماعية، استغلوا الأوضاع الاقتصادية، استغلوا حتى التحولات اللي موجودة في العالم، استغلوا حتى الخطاب داخل الكنائس بشيوس، وبالتالي كل المعطيات بالنسبة لهم كانت متاحة أنهم هم يحاولوا قدر الإمكان الدفع في سياق الوصول إلى النتائج اللي هم وصلوا لها. بقى نحن نقولوا مسألة مش محصورة في الرقعة الجغرافية متاع البرازيل، كان يحكي طارق تو على شيلي وغيرها، لكن أيضا المسألة مرتبطة بعدد كبير جدا من دول الاتحاد الأوروبي اللي تشهد صعود كبير للتيار اليميني المتطرف، التيار اليميني الشعبوي اللي عنده خطاب سياسي معروف. كل التيارات اليمينية المتطرفة في العالم عندها روابط مشتركة، وهي تقريبا نجم نقوله بين ظفرين حركة واحدة في مستوى الشعارات السياسية والخطابات السياسية وحتى من ناحية بنيتها. وبالتالي لهنا ابتسام بقدر ما يعني نقرب شوية في المسألة الجغرافية، بقدر ما نحس ونحن أن صعود التيارات اليمينية بهذا الخطاب السياسي بهذه النبرة السياسية الحادة بالمقاربات السياسية متاعه وحتى بالمقاربات الاقتصادية والاجتماعية يولي يهمنا بشكل مباشر. وقت نحكيه أيضا على التيارات اليمينية الموجودة في الاتحاد الأوروبي، نحكيه على ارتدادات بشكل مباشر على المواطن التونسي وعلى الشعب التونسي وعلى الدولة التونسية. نعرف نحن التوانسة الجالية التونسية اللي تعيش البرة، نعرف نحن المهاجرين التوانسة اللي عنا اللي يخرج البرة، ونعرف الجملة السياسية التي يقولها اليمين المتطرف إزاء المهاجرين وطريقة معاملة المهاجرين من قبل اليمين المتطرف، ونعرف حتى تصورهم للدولة. نحن لهنا في تونس نحكي على مفهوم الدولة الاجتماعية والدولة التي تساعد طبقات اجتماعية معينة تحاول التدخل في ضمان المساواة وغيره وعادل وغيره، العدل نحكي بالمفهوم الاجتماعي. لكن خطاب اليمين المتطرف يعني في مرحلة مناقضة كلية لهذا المسار، وبالتالي رأوا المسألة صحيح نجم تكون موجودة في البرازيل وبعض الأطراف يروها بعيد علينا جغرافيا، لكن الامباكت متاعها بشكل مباشر على المواطن التونسي بشكل مباشر على الدولة التونسية، لأنه بقدر ما نقرب لحنا ونوصل الفضاء للأوروبي بقدر ما نحس المسألة دي عندها امباكت علينا في المستوى الاقتصادي في المستوى الاجتماعي وحتى في المستوى السياسي. ختاما ابتسام، معناها الامتداد الكبير جدا للخطاب متاع اليمين المتطرف قادر أن يخليه يوصل للسلطة في عدد كبير جدا من دول العالم بما فيها البرازيل وغيرها من الدول اللي كان يسيطر عليه اليسار. نعرف الناس كل الجملة السياسية متاع اليسار محافظة على الدولة الاجتماعية وغيره والطبقة ورعاية الطبقات الاجتماعية، هذا عنده تأثير بشكل كبير جدا على دول العالم، كما عنده تأثير على

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان. مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. خارطة الطريق الطاقية التي اقترحتها عمادة المهندسين تتضمن حلولا عملية تقضي بتعديل أوقات العمل في الأماكن التي تشهد طلبا كبيرا على الطاقة لتقليص الضغط على الشبكة الكهربائية وتشجيع المواطنين والشركات على تركيب اللوحات الشمسية وكذلك تحسين مردودية الشبكة من خلال العمل على تبريد التوربينات وتركيب توربينات صغيرة تعمل بالغاز. وتستهدف هذه الحلول تقليص العجز الطاقي خلال صائفة 27 و2000 إلى 1050 ميجاوات بعدما بلغ في الصائفة المنقضية 2000 ميجاوات حسب ما أفاد به عضو عمادة المهندسين التونسيين محمد زياد باشا في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
3: كزمدا نخدمه تو باش في 2027 ونقول ونأكد النقص في وطأة موجة الحرارة اللي هي جيد. في 2026 كان عنا عجز قيمة 2000 ميجاوات. دونك احنا شو عملنا؟ قلنا ساعة تويكا عنا مشكلة معناها اورجون. دونك في الحلول هذية هو تحسين مردودية الشبكة اللي ديجا موجود. ديجا كي نخدموا على عملية التبريد هذية ديجا معناها باش تزيدنا من شأنه انه يربحنا تقريبا 200 ميجاوات. من الحلول باش نجموا نقصوا في العجز هذية ان نزيدوا دي توربين صغار. وفما سكون ابل دي توربين فاست تراك. دونك هذوما نجموا نزيدوهم ونخلطوا قبل الصيف نحطوهم. دونك هذه زادة من الحلول الممكنة اللي نجموا نحطوها واللي هي تنجم تربحنا 200 ميجاوات اخرى. زاده نجموا نخدموا على تعديل اوقات العمل في البلايص اللي فيهم طلب كبير على الطاقه. مثلا فما معامل اللي عنده طلب كبير على الطاقه معناها في عوض يخدم بار اكزامبل من 8 حتى ال 5 نتاع العشيه يعدل وقته باش ما يخدمش في وقت الذروه يعمل شيفت نتاع في الليل باش نقصوا على الضغط على الشبكه الكهربائيه.
2: الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يؤكد أن العائدات المالية لقطاع التمور قادرة على تحقيق قفزة نوعية من مليار دينار حاليا لتصل إلى 3 مليارات دينار في قادم المواسم، وذلك راهين الاستثمار في الصناعات التحويلية وتكاتف الجهود والوقوف على حقيقة الإشكاليات وتوفير مستلزمات الإنتاج كفيلة بتحقيق الأهداف وفق قوله في تصريح لديوان فام.
4: نحاولوا نلقاو الحلول المستقبليه باش نحافظوا على ديمومه المنظومه هذه، نحاولوا نطوروها، نحاولوا نخلقوا القيمه المضافه فيها في المناطق الانتاج. قالت اليوم مش معقول الدقله تنتج لهنا وربما تحول في اماكن اخرى، دونك هنا عن نخلي نبيعوا الاوركي قادرين باش نخلقوا صناعه غذائيه لهنا، صناعه تحويليه تثبت ابناء الجهه من خريجي جامعه التكنولوجيا لهنا، خلق مواطن شغل وخلق قيمه مضافه في الجهه اللي تنعكس على التنميه في الجهه للمرور الى فلاحه اخرى. ما نكتفيوش كان بالدقله، من الدقله نطوروا فلاحات اخرى اللي تنجم تعاوننا وقت ما فماش صابه. فاحنا صابه جينا في نوفمبر ديسمبر جانفي هي والتسعة شهور الاخرين لازم من الثروه هذيك نخلقوا نوعيه اخرى نتاع فلاحه نوسعوا بها القاعده الفلاحيه نتاعنا لضمان ديمومه هالمنظومه الهامه جدا جدا في تونس. راهو 1 مليار دينار في الدقله قادرين نوصلوا 2 و3 كما قلنا في زيت الزيتون قادرين نوصلوا 10 في الدقله. تضاف الجهود مع زراعات جديده مع صناعه تحويليه قادرين نوصلوا 3 مليار دينار ماهوش

0: حلم بالعمل المشترك والوقوف على الحقائق ووضع كل ضروريات الانتاج.
1: وفي شأن دولي، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية يفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع. ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 4.1 مليون شخص، أي نحو 67% من سكان قطاع غزة، يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد. إيران تعلن وصول أول رحلة من النجف بالعراق إلى طهران بعد الاستثناء الأمريكي من العقوبات على الخطوط الإيرانية. وكانت إدارة الخطوط الجوية العراقية قد أعلنت الاثنين الماضي استئناف تسيير رحلات جوية مباشرة إلى إيران اعتبارا من اليوم الخميس.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية منتخبنا الوطني للسيدات اللي يواجه اليوم نظيره للسنغال انطلاقا من 7 متاع العشية على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، ماتش في إطار تصفية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. ومنتخبنا في صورة التأهل متاعه في الدور هذا سيلاقي المترشح من المواجهة المزدوجة بين البنين ومالي في الدور المقبل من التصفية. نذكر مباراة هذه بالنسبة لمنتخب السيدات 7 متاع العشية ومنقولة على القناة الوطنية الثانية. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوصل الى مدينة صفاقس خلال الساعات القادمة لمعاينة ملعب الطيب المهيري في اطار متابعة مدى تقدم الاشغال ومدى استجابة الملعب لمتطلبات الاتحاد الافريقي. كان من المبرمج في وقت سابق انه وفد الكاف باش يزور الملعب نهار 22 اكتوبر الجاري، قبل ما يتم تقديم موعد الزيارة هذه على خلفية التقدم اللافت اللي شهدته الاشغال خلال الايام الماضية. ايضا ملعب الطيب المهيري واللي شهد خلال الايام الاربعة الماضية نسق متواصل ونسق سريع للأشغال على مدار 24 ساعة، وإن أصبحت مختلفة التدخلات المطلوبة قريبة من نهايتها خاصة على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي، منصة الصحفيين، أيضا ربط الملعب والمنصة بشبكة الانترنت، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراس الشروط متاع الكاف. أيضا من المنتظر أن الوفد هذية باش يواكب أيضا مباراة الجولة الخامسة من البطولة بين تقدم ساقيت الدير والسيساس نهار السبت، والتدخل لدي أو التسريع في الأشغال يجي بالتنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، كيف بلدية صفاقس والنادي الصفاقسي بهدف الاستكمال متاحة في أقرب الأجل. نذكر أنه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معزل ناصري يتواجد حاليا رفقة حسين جنيح في الرأس الأخضر للمشاركة في أشغال كونغرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وساهمت الاتصالات والمتابعة الجارية في تسريع موعد الزيارة متاع وفد الكاف إلى صفاقس. نذكر أن تونس تسعى لاستكمال تأهيل ملعب الطيب المهيري قاريا حتى يتمكن من احتضان مباريات المنتخب الوطني، وفي مقدمتها مباراة تونس وليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفية الكان والمبرمجة خلال شهر نوفمبر المقبل. نمشيو نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الويكاند هذا، الموعد مع مباريات الجولة الخامسة، دفعة أولى نهار السبت ودفعة ثانية نهار الأحد، برنامج مباريات نهار السبت. ماضي 2:30 أوي كلو مباراة الترجي والأولمبي البيجي في رادس. في 15 أكتوبر نادي المزارتي يستضيف الاتحاد المنستيري. في المهيري ديربي صفاقس بين التقدم، تقدم ساقيت الدير طبعا، والسي اس اس. وفي ملعب 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان يواجه النادي الافريقي نهار الأحد. بقية المواجهات في زويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى، في أولمبي سوسة لتوال أمام نادي حمام بلن، في المتلوي نجم المتلوي أمام الملعب التونسي، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف أمل حمام سوسة. كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور. من كرة القدم نمشي نحكيو على كرة اليد، ونهار السبت بعد غدوة الموعد مع منافسات الجولة السادسة من بطولة النخبة. ماضي ساعة في حمام سوسة لتوال أمام كرم المهدية. في بني خيار 3 متاع العشية بعد بني خيار جمعية الحمامات. 4 متاع العشية في المكنين سبورتينج المكنين الاتحاد التميمي. 5 الترجي الرياضي والمنزل الرياضي. 4 متاع العشية أيضا قاعة ساقية الزيت نادي ساقية الزيت ونصر التبوربة. 3 متاع العشية مباراة دون حضور حضور الجمهور النادي الإفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمل. الختام بأبرز الأخبار خارج تونس، نحكيه على المدرب السابق للترجي ميغيل كاردوزو اللي يتفق مع إدارة سان داونز جنوب أفريقيا على تجديد عقده بعقد جديد طويل الأمد باش يكون، والعقد ذايا باش يخلي كاردوزو يواصل على رأس سان داونز. كيف كاردوزو كان أكد في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام جنوب أفريقية أنه الاتفاق هذايا يرجع إلى وجود توافق كبير بينه وبين إدارة النادي حول طريقة العمل ورؤية كرة القدم، إضافة إلى شعوره بالتقدير والاحترام داخل فريق كاردوزو. يقول أيضا أنه الإطار الفني سعيد بمواصلة العمل مع سان داونز، كما أنه إدارة النادي أبدت رغبتها في استمرار التجربة، وهو اللي خلى الطرفين يتفاهموا على العقد. نذكر تجديد عقد كاردوزو بعد نجاحه في قيادة سان داونز إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهكذا يواصل المشروع متاعه مع الفريق الجنوب أفريقي.

0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صاروا أحداثها في عام 2012 في عنابة، أهم المدن الساحلية في الجزائر الشقيق وجارة الوادي، يعني واد مجردة واللي المنبع متاعه يبدأ من سوق هرس. وكما تعرفوا عنابة ما تبعد كان 80 كيلومتر على تبرقة، والوقائع انطلقت في ضاحية البوني، ثالث بلدية من حيث السكان في شيرة عنابة، ومع بداية القرن الحالي صار فيها زحف عمراني كبير أساساً من سكان الأرياف. والمشهد بتبيعة يشبه للي قاعدين نشوفه فيه في أغلب المدن الكبيرة في البلدان المغاربية، مباني فوضوية وديار عمرها ما تتليق ومتراكن اليجور الأحمر، وأدنى المرافق غايبة تماماً، كما حي الميتين. ميتين ساكن، حي شعبي لم أساساً الطبقات الفقيرة. في نفس هالإطار وفي دار من ديار حي الميتين، كانت ثم عائلة متكونة من 8 أفراد، البو والأم، 4 أولاد وزوز بنات، يعيشوا كما كل العائلات المحدودة الإمكانيات والدخل. لكن وقت اللي صغار كبروا مشاكلهم كبرت معاهم، الكلهم ما كملوش قرايتهم، اللي خرج من الابتدائي واللي ما خلطش للبكالوريا، كما فارس اللي عمره 27 سنة وعادل اللي عمره 25 سنة وفي الحبس، كيما أخوهم الكبير فريد اللي عمره 29 سنة ودخل في مسيرة متاع بطالة، كيما أخوه حمزة الصغير بالكل واللي عمره 18 سنة. هو زاد شد الثنية اللي شدوها أخواته.
1: صرا أخويا
2: حب نسلب من برا
1: والداخل.
0: في نفس هالسياق فارس واللي عمره 27 سنة كان يخدم في محطة غسيل متاع كراب، عاد الخوه بناي وبتبيع الخدمة متاعهم ما هيش قارة، يعني مرة الفوق مرة اللوتة، وخاصة عادل اللي ساعة ساعة تجيه أيامات متاع بطالة، وأساسا في الشتاء لأنه الميسرة متاع البني تنقص. لكن في أواخر 2011 عادل بيش يلقى روحه في وضعية لا يحسد عليها، المقاول اللي خدم فيه ما خلصوش، وبتبيع طالب بحقوقه وتعارك هو إياه، ولقى روحه مطرد ورصات له لا خدمة لا قدمة. وهذا هو اللي حكاه عادل لأبوه وأمه، ويمكن الحقيقة مغايرة وما يعرفها كان هو. مختصر الحديث، عادل بعد جمعتين من اللي تم طرده من الخدمة تغير بشكل كبير، ولا جابد روحه تماما من بقية العائلة، منزوي ما يحكي مع حد بما فيهم أمه اللي كانت المسكينة تحاول باش تخفف عليه المشكل. شد بيته اللي يرقد فيها هو أخوه فارس، وديما مسكر على روحه، وحتى كي يخرج ما يعرفوهش لوين ماشي، ووقت اللي يرجع يدخل البيت ويتكب ويرقد. خواته حاولوا باش يفهموا شنو اللي صار له وعلاش أموره ولات هكاكا دوم ما خرج من الخدمة، لكن الجواب متاعه هو الصمت، ما حكالهم على حتى شيء. وكي لحوا عليه يدخل في حالة عصبية كبيرة، يخافوا منه ويسكتوا. وبالتبيع على أم عادل ولابوه جال بالهم اللي ولدهم ولا يتعاطى في المخدرات بأنواعها، مزت للحبوب الهلوسة كيما الألاف المؤلفة من الشباب واللي تجار السموم والمافيات اللي وراهم يطيحوهم في فخ الإدمان، وبالتبيع يقضيوا لهم على مستقبلهم، وطموحاتهم وحياتهم تولي في دائرة مفرغة ما بين الغياب والغيبوبة على هالعالم. والشباب وقت اللي يستهلكوا المخدرات وجيهم مونك، معناها النقص والحاجة الماسة ليه، هذا بتبيع وقت اللي ما يلقاوش باش يشريوا الحرابش أو الزطلة، يدخلوا في حالات اضطراب نفساني، والنتائج متاعه عادة ما تكون خطيرة برشا.

0: صبري عيش يا سيدي مستقبل غام ولاد وسنين يا ديزيسبيري بالكيف انا يا حرب الشاب شاب شاب
1: خلينا
2: نرجع للدرس. وانا هي ولدي دير وليك مكه لا حول ولا قوه الا بالله. يا ولدي درك ما جيتها ما خاوتك لا اي امك راهي في حالها عن بالك.
1: ربي يسهل.
2: وعلاها وليدي وعلاها وعلاها هي راك مرمتونا.
3: في المرحله هذه يلزمكم تعرفوا ان ابوه عادل وامه كانوا بسطاء ومن جيل قديم بقاو على نياتهم والامور هذه متاع المخدرات والادمان متجاوزتهم تماما. والدليل أنهم ما فاقوش اللي ولدهم ولا سجين المخدرات والحرابش وبحكم المحدودية متاع تفكيرهم مشى في بالهم اللي عادل ولا ضحية متاع قوة خفية وهي اللي عملت فيها كالشي ذاك معناها مكنوه الجنون ولا كيما نقولوا احنا من تحت يديهم.
4: قلنا تل مريض هزيت وديت الطلبة في جبت المرقين هنايا
3: وبالطبيعة وكيما في أغلب العائلات في الحالات هذه مشاو مباشرة للرعواني يعني للشعوذة بفروحة الكل وهزوه للعزامة والكتابة وعملوا له حضرة وبنادر وتخميرة فماش مها الأرواح الشريرة تخرج منه. لكن في نهاية الأمر اقتنعوا أنه المشكلة متاعه ما هيش متاع جنون. وقتها هزوه لطبيب نفساني في مستشفى الرازي متاع النابة بتبيعة مش متاعنا. والطبيب فهمهم اللي ولدهم عنده حالة متاع إدمان خطيرة ويلزموا يتعالج لكن عائلته ما عندهاش الإمكانيات وبالتالي اكتفات بوصفة طبية عادية على أمل أنه عادي يهديه ربي ويحاول يبطل السموم اللي يستهلك فيها. في مجريات هالأحداث ليمات الأولى بعد ما خذاها كالدواء الحالة متاع عادل تحسنت لكن فجأة تنزد غرق ولا من الصباح لليل ممدود على جراية منه للقاعة وما لابس شي من الفوق رغم البرد والسخنتري عينيه ديما مسكرين وإذا فاق راهو باش يتكيف جونتا معناها سيجار متاع زطلة وإلا باش ياخذ حربوشة متاع هلوسة.
2: نود نود يا ولدي شوف دوحك نود شوف الدخان زي ما شوف الراحة زي عم بالك رجعت شم في الخماش نود يا ولدي شوف دوحك نود.
3: وفي الواقع الشيء اللي خلاله أعصابه مرخوفة وديما راقد هو الدواء اللي اعطاهوله الطبيب. وانتو مراكم تتسائلوا منين قاعدة جيها الزطلة والطفل بطال ما عنده حتى مدخول والحالة العائلية متعدارهم على قدها. المعلومة اللي يلزم تعرفوها أنه خو عادل اللي أكبر منه يعني فارس اللي يخدم في محطة غسيل الكراهب هو زادا يستهلك في المخدرات لكن ما وصلش للحالة متاع خوه عادل واللي هي في درجة متقدمة من الإدمان. باختصار فارس هو اللي كان يجيب الخوه عادل في الزطلة والحرابش واللي كانت تعطي في الفلوس وفي الحقيقة مغلوب على أمرها هي كالأم المسكينة ما عندها حتى حل آخر هاي كتنحي من مصروف الدار وتعطي لولادها الاثنين. البوزة دايمد لكن في الأغلب مفوض الأمور هذه لمرته معناها هي اللي تربط وتحل وربما كانت ماخذة عليه لف وهي تسير في كل شيء والبو في وضعية هاني معاكم لا تنساوني باقي. وفي نفس السياق العائلة كانت تقول للجيران فيما يخص الحالة متاع ولدهم أنه عادل مريض ويحاولوا باش يقنعوهم أنه من تحت يديهم يعني أرواح شريرة هي المتسبة في الحالة متاعو. لكن الناس في معظمهم يعرفوا أن الإدمان هو اللي متسبب له في كل شيء والمسألة ما وقفتش عندها الحد لأن الأمور باش تولي أخطر دوب مع عادل بطل الدويات اللي اعطاهم له طبيب واللي في الحقيقة كانوا معاونين وعلى الأقل باش ما يدخلش في حالات هستيرية أو في تصرفات عنيفة مع المحيط متاعه يعني عائلته واللي بتبيعها هي أول ضحية للحالة اللي ولا فيها عادل. في المرحلة هذه من القضية علاش ما تقولش أنه المخدرات زادت قربت الأخوة من بعضهم معناها فارس وعادل ولاو متلازمين ما يخالطوا حتى حد وكي يخرجوا يمشيوا للقهوة وما يقعدوا كان مع بعضهم بعاد عن الأخرين. وبما أنهم يبدأوا وقتها تحت تأثير المخدرات تلقاهم يضحكوا ويقولوا في كلام غريب الشيء اللي خلى الجماعة متاع الحومة يعتقدوا اللي هما فعلاً مختلين عقليا، ولاو يتجنبوهم ما يحكيوش معاهم أصلا لأنهم يخافوا من التصرفات متاعهم. بالنسبة لفريد اللي موجود في الحبس، يعني خو فارس وعادل، هو اللي كان معاون أم وبوه على أخواته الاثنين، وخاصة عادل هذا يقبل ما يتربط، وهو اللي كان يهز فيه للسبيطار وساعات يخرج هو وياه باش يبدل له الجو. لكن دوب ما تربط الأمور تعكرت، وعادل من وقتها ما عادش يخرج من الدار، ما عدا يمشي يدبر طرف زتلة ولا حرابش. وكما تعرفوا ما كانش صعيب بالكل باش يتزوج، لأنه في كل البلدان المغاربية هالسموم هذو موجودين في كل حومة وفي كل زنقة، معناها اللي ديلور يعني اللي يبيعوا المخدرات موجودين في كل بلاصة، والشبكات اللي تخدم فيهم حاضرة في المدن وحتى في الأرياف، والسولات يما تجاوزتها الأمور وإلا فيها برشا متواطئين مع المافيا متاع المخدرات.
1: ياك تشوفها انا مخدرات وكل شيء، انا كل شيء ماشي.

0: عبالك بلي الليلة ما عدتش باش نعجبوها.
1: هذا وش عندي يا اخويا؟ هذا وش عندي؟
0: كسر عايد كذا المرة تبي من دور الاسم.
2: في مجريات هالاحداث الموقف اللي كان غريب في الحكاية هذه هو موقف البو والأم، والظاهر أنهم ما همش فاهمين اللي قاعد يصير، لأنه عدة مرات لقاوا رواحهم في وضعيات من المفروض يفيقوا على رواحهم ويدركوا أن أولادهم مضمنين ويلزمهم حل، لكن هما جدت عليهم حكاية اللي أولادهم ممسوسين، معناها متوكين أو متخلفين عقليا، والسبب هما القوى الخفية من جنون وغيرهم. وهذاك علاش كل مرة في هكا الحومة الجيران يسمعوا في هكا الدار البنادر والدنيا تعجعج بالروايح متاع البخور، ويشوفوا هكا اللي مسمين رواحهم الشيوخة ويديهم تجمد الماء داخلين خارجين على العائلة هذه. وكما سبق وقلنا لكم الأم هي اللي قائمة بالدار الكل والصغار، وهي اللي تعمل كل شيء، وهي اللي تحل المشاكل الكل، خاصة أمور الفلوس. وعادل كانت المطالب متاعه برشا، وبالأخص وقت اللي خرج من الخدمة، لأنه الأمور زادت تعست، ولا كل يوم يشرط على أمه باش تعطيه مصروف، وهو بتبيع باش يشري بيهم المخدرات، لكن في كل مرة هي ترفض، حتى لين ولا بيناتهم خلاف لا ينتهي، كل يوم يتعاركوا وصياحهم يتسمع عند الجيران الكل. واللي من المفروض يسيطر على الأمور هذه هو البو، لكن كان غايب تماماً، مستقيل من دوره كرب العائلة، معناها الأمور مخليها سايبة. وبحكم اللي أمه كانت ترفض باش تعطي الفلوس الولد عادل، هو يحاول باش يسرقها، وعدة مرات تشد ويبربشلها في الساكوش متاعها، وإلا حال القلص يفلت فيه ويلوج تحت الحوايج يلقاش فلوس، وإلا ذهب بيهز يبيعه، لكن ما يلقى شيء. ووقتها يدور على أمه يقول لها وين قاعدة تخبي في الفلوس، هي تحقر وما تجاوبوش، تخليه يعارك وحده، وخاصة تعرف أن وقت اللي يشدوا المونك يعني نقص المخدرات يتحول يولي إنسان آخر. وهو جايكم الحديث فيها التطور هذا من القضية، علاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات عادل قام على الصباح بكري منفخ تنفيخ بالعرق، وفي حالة ماهيش عادية، وفي حاجة لحرابش الهلوسة أو الزطلة، واللي مستانس ياخذ فيهم كالعادة، لكن ما عندوش فلوس، وما ثم كان أمه اللي باش توفر له الشيء هذا. وهي خرجت وقضات للفطور ورجعت، واخواته ما كانوش في الدار، اللي يخدم يخدم واللي خرج يطير في القلق. المفيد أنه عادل كان راس وراس أمه، مشالها للكوجينة ولقاها تركب في طنجرة، طلبها في فلوس، قالت له منين جاني ما عنديش، قال لها لا نعرف اللي عندك تخبي فيهم، توا تعطيني مصروفي. وبتبيع كان يسيح على أمه وكشاكش وطالعة، قالت له هذا ربي وانا تحت وفرانك ما تشوفوش، وحتى لو كان عندي فلوس ما نعطيكش.
3: ما عنديش
4: عارف يا دي بركة
3: يا دي بركة منين حنجيبك صحيح
4: ايش معايا بالبارح.
2: ولهنا عادل مكنته رعشة غريبة، عينيه زعزت وقريب يخرجوا من بلاستهم، وسيح وزادت لع، ولا يتهدد عليها وقال لها راني نقتلك. الأم كانت مستانسة بالحالة هذه متاع ولدها، ورغم هذا ما حاولتش بالكل باش تهديه، وإنما زادت طلعتها معاه، وهو باقي يتهدد عليها ويقول لها راني باش نقتلك راني باش نقتلك، ويحاول فيها عدة مرات. ووقت اللي أيس وتأكد اللي هي ماهيش باش تعطيه فلوس، حل باب من البيبان اللي تحت الرخامة متاع الكوجينة، وش بدك ليا بيب، يعني مفتاح أنبوب من الحجم الكبير أكل يحلوا به البولونات وغيرهم. قال لها توا تعطيني فلوس ما كانش نطير لك راسك. هي قالت له ليه مستحيل نعطيك فرانك. وعاد الفاجئها بضرب على قوة قوته في قبعتها. الأم المسكينة تفاجأت وما كانتش تتوقع أن ولدها من صلبها بش يضربها حتى ولو أنه مريض، لكن حساباتها غالتين، والدم فيسع ما فيع ومشال الحيط وكساها، وهي المسكينة طاحت ملطوخة ما في عينها بلا، وبقات تنزف. وعاد الموقفش زاد في الهستيريا متاعه، وبقى يخزر للجثة متاع أمه ويسيح ويتحرك من بلاصة لبلاصة، يدور في هكا المساحة متاع الكوجينة كالثور الهايج، ويكسر في كل شيء، لسحمة الكيسان الدبابز، الحاسم هكا الكوجين قلبها سفيه على عليها. وما يمشيش في بالكم اللي يرجع له شاهد العقل، بالعكس ما فيقش انه المراه اللي ضربها هي امه، وما سمعش التوسلات متاعها باش ما يقتلهاش، لكن هو باقي يسيح ويتهدد ويقول في كلام غريب. ومن بعد كركرها من ساقيها باش يخرجها من الكوجينة، وهي المسكينة تستغاث. ومن بعد يا لندرا شنو اللي يخطر له، ورجع لك البيبان اللي تحت الخامة وبدا يحل فيهم بالباب بالباب بالمارو بالمارو، وجبد منهم سيف، سيف بالحق ماهوش متاع الفليك، وهبط على اليد متاع أمه طاير لها صوابعها الكل، وبتبيع الدم ولا خارج بكميات غريبة، والأم من قوتك الوجيعة فقدت وعيها تماما. في نفس الإطار الفاجع والدامي اللي باش تسموه غريب وعجيب ويقشعر البدن، لكن باش نلطفوا الأمور قد ما نجموا، وكما سبق وقلنا لكم بعد ما عاد القص السوابع متاع أمه بكسيف بدا يكركر فيها واد متاع دم وراها. وفي اللحظة هذيك أخوه فارس تقل وشاف هكا المشهد، ومن المفروض يجن جنونه ويدخل في سينة أخرى عالشي اللي شافه، لأنه ما لها إلا أمه اللي قاعد يكركر فيها أخوه ودمها سايل، ومن المفروض يتدخل ويحميها من أخوه. لكن هذا الكل ما صارش، لأنه فارس ما عمل حتى ردة فعل، وكأنه بالنسبة لي أمر عادي جدا، معناها أمه باش تموت ما زالت شادة في شعرة ودمها سواقي، وصوابعها اللي تقصوا بقاو تحت الطاولة متاع الكوجينة، وهو ولا يعاون في خوه ويخرج فيها معاه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، فارس وقت اللي دخل هو بنفسه كان مزدول وفاقد تماما باش يميز شنو اللي صار، وما عنده حتى إدراك للواقع اللي قدامه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عاد لخوه فارس كركروا أمهم وهي فاقدة للوعي، لكن مازالت حية تتنفس، أما ضيعت برشا دم. وبقاو يفكروا في الطريقة اللي باش يتخلصوا منها، والفكرة أنهم يطيشوها في مكان ما يفيق بيه حد. أشنو هالمكان؟ هو حشاكم القمة الكبيرة اللي كانت موجودة في وسط الدار، باش تفهموا قمة أو قمة البشاعة اللي قاموا بها هالزوز أخوة في حق أمهم اللي جابتهم ورضعتهم وكبرتهم. الحاصل كركروها حتى الغادي، نحاوها كالغطام تاع الرقارة أو البلوعة اللي كان معمول بالسمان ورزين، ويلزموا زوز من الناس باش يتهز، ومن غير لا شفقة ولا رحمة طيشوا أمهم في وسطها وهي ما زالت حية تتنفس. ولا واحد فيهم ضميره تحرك ورجع على القرار متاعو. لكن السؤال المطروح، الأم ما زالت حية ومرمية في بلوعة في وسطها كالدار، هذا الكل ما هو باش يفيق بها حتى حد؟ ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة
5: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من المري ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في عام 2012 وبالتحديد في مدينة عنابة الجزائرية في ضاحية البوني، وين كانت تسكن فيها عائلة متكونة من 8 أفراد، البو والأم 4 أولاد وزوز بنات. الوقايع انطلقت مع الشاب الوسطاني واللي اسمه عادل، عمره 25 سنة، كان يخدم بنائي لباس عليه، لكن اللي خدم فيه طرده ومن وقتها دخل في المخدرات حتى لين وصل لأعلى درجات الإدمان. عائلته من شيرتها حاولت باش تعالجه، لكن حالته ما تحسنتش، وما كانش الشخص الوحيد اللي يستهلك الزتلة والحرابش في هكا الفاميليا. خوه فارس اللي أكبر منه اللي عمره 27 سنة هو زاد مدمن، لكن مش بالصفة اللي عليها خوه عادل. اللي جات بينها زوز مدمنين هي الأم المسكينة، وعادل كان ديما يطلب فيها في الفلوس، ونهارة اللي امتنعت باش تعطيه ضربها على راسها، تسبلها في نزيف كبير وزاد ضربها بسيف على سوابع ايديها اليمين قصهم لها، وما وقفش لعندها الحد. خوه وقت اللي خلط كمل تخلى معاها في العجة، وكركروا أمهم ورماوها في الرجارة الكبيرة متاع الدار. ورغم هذا الوحشية متاع الزوز العسين الوالديهم ما وقفتش عندها الحد. وهو جايكم الحديث. في هالمرحلة هذه من القضية ومن البشاعة اللي أنا شخصياً عمري ما سمعت بها، وأكيد أنتم زادة، عادل وفارس واللي الأسماء متاعهم هما أسماء الضاد ولا تمت بأي سيلة للي تحملوا من معاني، زادوا في الفضاعة والوحشية اللي الحيوان ما يكسبهاش، لدرجة أنه الشيء اللي بيش يقدموا عليه يصدم حتى الناس اللي قلوبهم كاسحة. لأنهم بعد ما طيشوا أمهم في قاعة كالبلوعة وهي ما زالت حية، والمسكينة السقوط متاحة كان سبب في العديد من الكسور في بدنها، سمعوها اثنين وتتوجع، ووقتها قروا بش يقضيوا عليها تماما. واحد منهم مشى جاب حجرات كبار كانوا محدوتين في تركينة في وسط الدار، وبداوا يرميوا فيهم على أمهم بالحجرة بالحجرة، وكل حجرة وين هبطت عليها، على راسها، على كتافها، على يديها، حتى لين المسكينة سكتت تماما وولات جثة هامدة مهرسة تهريس ومغمومة بالحجر. وفيها المشهد الجنائزي هكا الزوز أخوة الأعداء للأمومة، بعد ما تأكدوا اللي هي فارقة الحياة عاودوا سكروا هكا الرجارة ورجعوا للكوجينة، نظفوها من الدمومات ولموا هكا الماعة المكسرة، وسيقوا القاعة بجافيل وغسلوا الحيوت ونشفوا كل شيء ونظفوا أدوات الجريمة، يعني هكا الكليا بيب والسيف، ورجعوهم لبلايصهم. ومن بعد مشاوا لبيتهم بدلوا حوايجهم وقعدوا يتكيفوا في الزتلة وكأنه نهار عادي كيما النهارات الأخرين. شنو اللي قاعد يدور في مخهم ما نسبقوش الأحداث.
1: وراح تمك
0: في تسلسل هالأحداث، البو روح للدار وتفاجئ بالغياب متاع مرته، خاصة وأنه يعرفها ما تخرج من الدار كان في الصباح على أساس تقضي وترجع وما تمشي لحتى بلاصة أخرى. وفي العادة كي تخرج تهز معها مفتحها، وكي تبدأ في الدار تخليهم في كوبة الباب من داخل. والبو لاحظ اللي هما موجودين في الكوبة ما تهزوش، وهذا اللي زاد حيره. وقت اللي دخل الكوجينة يلقى عادل قدام الغاز يطيب في قهوة وعامل فيها مولى الدار مش لهنا. سألوا على أمه وينها، عادل جاوبه بكل صحة طرقها وين نعرف عليها لاهيبيها أنا. ووقت اللي جات بنته الكبيرة قال لها راني روحت وما لقيتش أمك، وحتى مفتحها ما هزتهمش، وطلب منها باش تكلم خالتها بالك شي مشيت بحذاها. وهذاك هو اللي صار، طلبت خالتها ومن بعد دارت على خوالها وحتى الناس القراب من أمها ما بين أحباب وجيران، لكن حتى واحد منهم معطاها خبر. بالنسبة للبو وأولاده الأخرين ما عدا فارس وعادل، اختفاء الأم ما يخلي كان احتمال واحد أنه صارت لها حاجة من نوع عملت أكسيدون أو حاجة أخرى، لكن بقاو يتسائلوا ويطرحوا في عدة فرضيات على أساس شنو الدافع متاع غيابها وين مشات. البو المسكين ما كان عنده حتى حل آخر سوى أنه يستنى على مرته تروح للدار، وهوكا كما يقولوا الغايب حشته معاه، مع العلم أنه إذا كان باش يمشي للشرطة باش يقولوا له يستنى على الأقل تفوت 24 ساعة. وجات التماسي غربت الشمس طاح الليل، جات العشرة العشرة ونص، وهاك البو صغار وعلى ريقهم ما كلاو حتى شيء. البنية الكبيرة دخلت للكوجينة باش تطيب أي حاجة يتعشاوها، وفجأة يسمعوا في سيحة زعزعت الدار. اتفاجعوا ومشاو يجريوا المصدر الصوت، وغادي باش يلقاو البنية الكبيرة واقفة جامدة في بلاصتها وعينيها زعزعة وفمها محلول طاقة وكأنها تشلت على الحركة، وتشير لهم بصبحها تحت الطاولة وهي مرعوبة. ودوب ما طلوا يلقاو سبع آدمي لاصق في ساق الطاولة، ثبتوا يلقاو سبع متاع امرأة. بقاو يتسائلوا كيفاش سبع تقصوا بقى غادي، والبو قالوا له بالك شي أمكم قصت سبعها بصفة عرضية ومشيت للسبيطار باش تداوي، لكن ما المفروض تهز سبعها معاها على أساس يلقفوها وينجم يرجع. ولهنا البو بدأ يخمم في أتعس الفرضيات، معناها المسألة متاع اختفاء الأم ما هيش حالة عادية، وبالوقت مشى للشرطة وحكى لهم على اللي صار. في ترابط هالأحداث الأمنيين خلطوا عاين وهكا الكوجينة وهزوا هكا الصبع بحثوه للمعمل الجنائي، وبدأوا يبحثوا على الأم لأنهم ولاو متأكدين اللي هي تقتلت والمسألة فيها جريمة صارت في الدار، ويمكن الجثة زادة موجودة غادي على عين المكان. الشرطة استعانت بفرقة الأنياب اللي جابت كلب باش يطلع لهم أي أثر يعاونهم على اكتشاف البلاصة اللي موجودة فيها الأم. ولهنا البو بدأ يشك في ولاده فارس وعادل اللي ما همش مهتمين بالكل بالخوذة اللي ولات في الدار، ولا بالبوليسية اللي قاعدين يفركسوا في كل بلاصة. فارس كان ممدود في بيته يتكيف، وعادل موش موجود كالاندرال وين مشى. والتصرف هذا يتسمى غريب بالنسبة لواحد أمه تفقدت وتنجم تكون اتقتلت. والبو كما قلنا لكم ولات عنده قناعة أنه فارس وعادل هما اللي قتلوا أمهم الاثنين، لكن زعم شنو اللي عملوا لها؟ قصوها طروف طروف وحطوها في شكاير ولوحوها وإلا دفنوها في الدار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك الرجارة جات في ذهن البو وقال للبوليسية حلوها وشوفوا في وسطها، لكن هما كيف اللي استبعدوا باش تكون غادي، خاصة وأنه الكلب متاع البوليسية شم هاك الدار الكل وما لقاش ريحتها. ولهنا الشرطة وقت اللي مخذاوش كلام البو مأخذ الجد، مشى وحده فارع كالغتام تاع الرجارة حتى لين نحاه وبعده، ومنها طل وغادي لقى كدس حجر، لكن بنت له أجزاء من روبة، وفهم أنه مرته موجودة تحتك الكدس متاع الحجر، وتأكد أنه وقت اللي خرج خليها لابستها. ووقتها حب يهبط بنفسه باش يشوف، والبوليسية وقتها جاوه يجريو ومنعوه ما خلاوشي. بطبيعة الحال طلبوا تعزيز وكلموا الحماية المدنية.
2: أمه فهمتي ولا لا؟ أمه اللي جابته يروح يطيش في رجارة ويزيد يطيش على بردور تاع الطريق اللي هزت على الطريق هذيك الكبيرة هذيك تاع البردور هذيك مع الطريق هذيك وحدة قد نكا فهمتي ولا، ويزيد يطيشها فوق منها وش بيك هذايا؟ أو غماها خلاص.
0: في تتالي هالأحداث زوز كمين من الحماية الوطنية وصلوا لساحة الجريمة، وواحد من الأعوان هبط لك البلوعة واللي كان غرقها 3 متر، ودوب ما بدأ يبعد في هاك الحجر القى الجثة متاع الأم مدمدمة المسكينة الدم ديم بتأثير الحجر اللي طاح عليها، أو بالأحرى اللي رجموه بها أولادها الاثنين. المشهد كان بالطبيعة مؤلم لأعلى درجة، لأنه ملقاوها المسكينة في وضعية متاع حد يحب يحمي نفسه. إيديها فوق صدرها وراسها داير، معناها أولادها كيبداو يردموا فيها بالحجر. هي كانت في حالة وعي وحاولت المسكينة باش تدرق راسها. وباش ما ندخلوش أكثر في وصف الحالة متاعها، هكا الأم تم إخراجها من البلوعة، وحتى من أعوان الحماية المدنية والأمنين ما حملوش المنظر اللي شافوه. راسها كان مهشم، يدها مبتورة، وبدنها الكل جروح وتراضريض. بطبيعة الحال بعثوها للتشريح في مستشفى ابن رشد الجامعي. وفي الأثناء الأمنين مشاو للبيت اللي فيها أبناء الضحية، وغادي لقاو عادل في وضعية غريبة، منكمش بكله على روحه، راسه ما بين ركايبه وكأنه في غيبوبة. هزوه للسبيطار ومعاه أخته زادة اللي دوب ما سمعت أنه أمها تقتلت دخلت في غيبوبة. فيها التطور هذا من القضية، شكون اللي هزته الشرطة باش يستنطقوه؟ بطبيعة الحال راس الهم دادة عايشة، معناها البو بالطبيعة، وهذه عادة موجودة في سبر الأمنيين متاع العالم الكل، لأنه في صورة ما إذا تتقتل المرأة أصابع الاتهام تتوجه مباشرة لراجلها، والعكس زاد صحيح. مختصر الحديث، هزوا هكا البو وبداوا يستنطقوا فيه. أول سؤال وجهوه له، علاش قتلت مرتك؟ هكا البو المسكين على ما تفاجأ ما القام يقول، وهما هبطوا عليه بوابل من الأسئلة في جرة بعضها، وهو يتشفع ويقول لهم خاتيني راني كنت نخدم على روحي، روحت للدار ما لقيتهاش. وبالتوازي مع الاستنطاق، الشرطة الفنية كانت ترفع في الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة، وأساسا البصمات، وكانوا زادا يحاولوا يعثروشي على بصمة جينية داخلك البلوعة وإلا في أي مكان آخر من الدار. لكن المهمة كانت صعبة. أعوان الأمن لاحظوا أن الأغراض الشخصية متاع الضحية، يعني الأم، اختفت تماما. لا لقاو الساكوش متاعها، لا أوراق هويتها بما فيهم الصبات والحوايج اللي كانت تخرج بيهم، معناها الجاني أو الجونات هزوهم لها. لكن السؤال الكلاسيكي، لو كان جاو سراق راهم هزوا أشياء أخرين من الدار، علاش هكا الحاجات هذوكما اللي ما عندهمش قيمة كبيرة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا البو المسكين وهو ملكوع على مريته ابقى في الإيقاف مدة نهارين تقريبا. من بعد سيبوه، لأنه بكل بساطة اتضح أنه ما ينجمش يكون في أي حال من الأحوال هو القاتل. فيما يخص التقرير متاع الطبيب الشرعي، يقول أنه الأم بقات في وسطك البلوعة 14 ساعة، معناها تقتلت ما بين 10 و11 متاع النهار. وفي الوقت هذا البو كان يخدم بالشهادة متاع زملائه، وصغاره الأخرين زادة كل واحد يخدم أو موجود في مكان آخر. وبالطبيعة الأمنيين تأكدوا من الشيء هذا، يعني من عدم تواجدهم في الدار زمن وقوع الجريمة. والاثنين اللي كانوا موجودين في المحل هما فارس وعادل، معناها هما الوحيدين اللي نجموا يكونوا نفذوا هالجريمة أو عندهم فكرة على الشيء اللي صار. ولو أنه الشرطة ما هيش قابلة فكرة أنه هكا المرأة هذيك يكون ولادها قتلوها، وخاصة عملوا فيها هكا الأعمال الفظيعة. الأمنيين بقاوا يستناو في عادل حتى لين يخرج من السبيطار، ومن بعد جابوه للاستنطاق هو أخوه فارس. وأول سؤال توجه لهم، أمكم اتقتلت في الدار وطيشت في بلوعة وتردمت بالحجر، حدولنا المكان متاعكم، فين كنتوا؟ ما سمعتوا شيء؟ ما خرجتوش من البيت متاعكم؟ بتبيع السؤال متاع المحاقين ماهوش بريء، وإنما كان اتهام مباشر الفراس وعادل، معناها حبوا يقولوا لهم بعبارة أخرى أنهم هما اللي قتلوا أمهم وتخلصوا من الجثة متاعها. ومن بعد واجهوهم بالأدلة المادية اللي عندهم الكل، وقالوا لهم اللي هما هزوا الحوايج متاع أمهم بما فيهم صباتها اللي تخرج بيه ومعاهم الساكوش، بشيوهم وعائلتهم بما فيهم الشرطة أنها خرجت من الدار وما رجعتش. لكن نساو اللي أمهم وقت اللي تخرج تهز معاها المفاتح، وبحكم اللي هما موجودين في الدار معناها رجعت، ولو هذا ماهوش دليل. الأمنيين فهموا زادة وارتكزوا على أنه عادل وفارس كانت عندهم مشاكل نفسية كبيرة، وكي عداهم على لجنة طبية فحصتهم وقامت بالتحاليل اللازمة القاو عندهم مشاكل متأتية أساسا من الإدمان، من هالانهيار النفسي الحاد والعصبية المفرطة والعنف واللي نجم يوصل حتى للقتل، بحكم أنه المدمن أو اللي يبدأ تحت مفعول مخدر أو حبوب الهلوسة يفقد تماما الإحساس بالمحيط متاعه وينجم يعمل أي شيء بما فيهم أفعال اختيرة. وفي نهاية الأمر رغم اللي المحامين متاع عادل وفارس حاولوا باش يبينوا أنه الموكلين متاعهم عندهم حتى مسؤولية جنائية، معناها ما يلزمش تتم معاقبتهم وإنما يتم إيداعهم في مستشفى أمراض عقلية على أساس يتعالجوا، القاضي رأى عكس هذا واعتبر أنهم في كامل مداركهم العقلية، معناها ما همش مختلين عقليا كما مشى في بال برشا ناس، وإنما هم اختاروا بمحض إرادتهم باش يتناولوا المخدرات وحبوب الهلوسة، معناها هم ضحية تجار السموم واللي بتبيع الحكم باش يكون عليهم بالإعدام. وفي نهاية هالقضية الخوف، وكل الخوف هو أن تجارة المخدرات وخاصة حبوب الهلوسة ربما البارونات متاحة ما عادش يستوردوها وإنما يصنعوا فيها محليا، معناها عاملين معامل سرية وما عادش محتاجين باش يجيبوها من برا. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

تاها للدر رح جرب حبك أكتر بس قصتنا عم تتكسر غريب إحساسي معي كلماتك بتحب تكسرني تحكي بتحكي ما بلاقيك عم تتخبي ورا الكلمة ورا الكلمة ورا الكلمة كلمة ورا كلمة you're killing me killing me

0: الموجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثالث، ديوان فام، عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن تجهيز مشروع قانون خاص بالعمل عن بعد، وهو حاليا في مراحله الإدارية والإجرائية الأخيرة، كما أكد الانتهاء من دراسة تشخيصية للواقع التونسي وإعداد نص قانوني خاص باقتصاد المنصات، من المنتظر مناقشته قريبا على مستوى هياكل الدولة. والوزير يوضح أنه تقرر إدراج آلية الوساطة في فض نزاعات العمل الفردية والجماعية ضمن أحكام مجلة شغل، للتقليل من عدد القضايا بالمحاكم وتجنب طول الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة المبادئ الأساسية لقانون الشغل لتوفير الضمانات للعمال، مشددا على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى حماية حقوق كل من طالب الخدمة ومقدميها، وتوفير مجالات عمل جديدة تساهم في تحقيق نسب نمو تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
2: العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون نتاعو جاهز ويستكمل المراحل الاجرائيه الاداريه نتاعو الاخيره. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسه الواقع التونسي وعرفنا التشخيص نتاعو، ثم تم اعداد نص قانوني، وان شاء الله في الايام القادمه يكون محور نقاش على مستوى مختلف الهياكل نتاع الدوله. كذلك خدمنا على مساله المبادئ الاساسيه لقانون الشغل، لانه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر للخدامه الكل. مطابقه القانون التونسي للاتفاقيات الدوليه، اتفاقيه منظمة العمل الدولية خاصة، ثم على مستوى العلاقات الجماعية إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل سواء الفردية أو الجماعية في إطار أحكام مجلة الشغل، باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق بتاع الأشخاص. هل النصوص هذه بالأساس باش تغير من وجه العلاقات المهنية وباش تستوعب الجديد، وهذا باش وفرنا فضاءات متاع عمل كبيرة، ووفرنا زادة كذلك نسب نمو تنجم تعاون معتها على تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
1: التعاون الاقتصادي بين تونس والصين والآفاق والفرص المتوفرة لمزيد تعزيزه، أبرز محاور لقاء جمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بسفير الصين بتونس وانلي. كما تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تسريع في تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس، مؤكدان ضرورة بذل المزيد من الجهود من الجانبين لتسريع في نسق إنجاز بعض المشاريع الجارية، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنتهي من المصادقة على كامل فصول مقترح قانون مهنة المستشار الجبائي، مقررة إرجاء التصويت على مقترح القانون برمته إلى حين استكمال ترتيب فصوله تبعا للتعديلات المدخلة عليها، إلى جانب تجويد صياغة بعض أحكامه. وتعلقت الفصول المصادقة عليها أساسا بإجراءات تأديب والهياكل المكلفة بذلك سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية، إضافة إلى عدد من الأحكام الانتقالية التي تحدد إجراءات وأجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين. كما تعلقت هذه الأحكام بوضع شروط لفائدة الراغبين الجدد في الترسيم بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين التي سيقع تعيين أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالمالية طبقا لأحكام مقترح القانون بعد دخوله حيز النفاذ. وفي شأن دولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم أن إيران حازمة في الدفاع عن نفسها وجادة في الدبلوماسية لحماية مصالحها، مضيفا أن بلاده قدمت شروطها وملاحظاتها في إطار مقترح دقيق إلى الوسطاء، وكذلك مستندا إلى صمود ومقاومة الشعب الإيراني الملحمية في مواجهة العدوان. وفق قوله، مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 14 آخرين إثر ضربة صاروخية روسية استهدفت حافلة ركاب مدنية في مدينة خاضعة للسيطرة الأوكرانية.

0: في مقاطعة دونيتسك بشرق البلاد، بينما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات الانتشال من تحت الأنقاض في موقع الانفجار وسط توقعات بارتفاع حصيلة القتلى والجرحى.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: مرحبا بكم في داتا فوت، سبعة دقائق بعد 3 متاع العشية متواصلين معكم انتوا حتى للخمسة. اليوم حلقة جديدة الخميس 8 أكتوبر 2026، من توا حتى للخمسة نحكيو كرة، نحكيو على الكرونوفار. نرجع اليوم في الكرونوفار وكشف حساب الوقت البديل ووقت الفار في الجولات 3 و4 اللي نستنينا لنفات الجورني فيفا. دونك نرجع لأجواء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي، هل أخطأ الحكم؟ وهل أنصفت الرابطة النجم الرياضي الساحلي؟ الأستاذ أحمد التونسي يجيب بعد شوية، ناخذوه بالتليفون. رحلة مكوكية للنادي الإفريقي إلى لوبومباتشي، هل قصرت الهيئة أم خانتها الإمكانيات المالية ليفرض هذا المسار عبر تركيا ثم أديس أبابا العاصمة الأثيوبية؟ إقالته كانت مطلب شعبي، فهل أخطأنا في حقه؟ صبري لموشي يفتح النار، يحكي البارح في صحيفة إنجليزية، يقول اخطبت امرأة لا تحبني، أرادوا إسقاطي ومشروع إقالتي ومشروعي وإسقاط مشروعي وإقالتي بعد المباراة أمر جنوني. كيف قضية هزت الكرة الإفريقية تستنظر اليوم في مصير لقب الكان بين المغرب والسنغال، سيناريو لا يتكرر إلا في القارة السمراء. والختام تشابك بالأيادي في ريال مدريد يعيد قضية فالفيردي والأخيان 5 شهور التالي إلى الواجهة بطبيعة حسب صحيفة RMC الفرنسية. هذا أكثر من توا حتى للخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج أنيس عبد القادر بوجلبان وكذلك الدكتور أنيس في انتظار تعلي الميكرو. نبدأ بالدكتور صادق قحبيش. دكتور مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بأنيس، مرحبا بالأخيين يسمعوا فينا وتفرجوا فينا الكل.
2: أنيس عبد القادر بوجلبان مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، تحية للصادق نادر حسام وكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
2: يفترض أنه نلتحق بنا بعد لحظات. أمين عباس، البداية بكرونو فار.
1: كرونو فار،
2: رجعنا لكرونو فار دكتور.
3: متعة ما بعدها متعة، يعطيك الصحة. الأورلاج استحشناه برشا الموضوع هذا،
2: ما تحبوش برشا،
3: هاو زاد 4 دقائق، هاو نقص، هاو مشي، هاو جي، ما نحبوش برشا،
2: ما تحبوش برشا. صحيح، احنا عاملينه بالعاني،
3: صحيح،
2: بالذمة، على خاطرك انت اولا ما تحبوش برشا، وثانيا للحكام باش انهم يفيقوا شويه خاصه في احتساب الوقت البديل. مش نعطيكم
3: يا سي بن حسانة، رد بالكم.
2: بن حسانة تو نبعث له لي رابور الكل.
3: الله خير.
2: تاعنا
3: بليمون دانفورماسيون
2: بلديتي بن حسانة.
3: الله خير.
2: يلا نحكيوا على كرونو فار في الجوله الثالثه والجوله الرابعه. نبداو بالجوله الثانيه. بون هون قايد كرونو فار جورني 2، ما هي جورني 3. كيف الجوله المواليه. نحكيو على الجولة الرابعة، خلينا نبدأ بالجولة الرابعة. الجولة الرابعة مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي، خالد باسم بالعيد زفر المباراة هذه، الفار ما عطاه حتى دقيقة، زاد 5 دقائق الشوط الأول، 7 دقائق في الشوط الثاني، 12 دقيقة. أمل حمام سوسة والملعب التونسي، خالد قويدر زفر المباراة هذه، دونك ثلاثة دقائق في الفار، خذت ثلاثة دقائق في الفار في المباراة هذه، ثم أعطاه خمسة مع سبعة وقت بديل، دونك أعطاه 12 دقيقة. كيف كيف الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردين الحكم أسامة بن إسحاق ما رجعش للفار وأعطاه 8 دقائق شوط أول، 6 دقائق في الشوط الثاني، دونك أعطاه 14 دقيقة. شبيبة العمران نجم المتلوي الحكم محمود قسعة في الفار ما رجعش 0 دقائق، ثم نحكيه على 3 مع 5 في الأوقات الإضافية للمباراة، وأعطاه بالتالي 8 دقائق كوقت بديل. نادي حمام لم في الترجي الرياضي للتونسي الحكم رجع للفار أيمن النصري في 4 دقائق، ثم أعطى 5 دقائق في الشوط الأول و5 دقائق في الشوط الثاني، وبالتالي منح 10 دقائق وقت بديل. الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدير 8 دقائق في الفار، ثم أعطى 8 مع 11 دقيقة، دونك 19 دقيقة كوقت بديل. النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي حمزة جعيد ما رجعش للفار، عمل دقيقتين ثم عمل 8 دقائق في الشوط الثاني كوقت بديل، وبالتالي أعطاه 10 دقائق. كيف كيف النادي صفاقس النادي البنزرتي الحكم هو حسام بن ساسي في الجولة الرابعة، أعطاه 3 دقائق في الشوط الأول و5 دقائق في الشوط الثاني، وبالتالي أعطاه 8 دقائق. ما هو ملاحظ؟ خلينا نكتفي بالجولة الرابعة ند، لأن الجولة الثالثة يعني قدامي هنا وما بعثلكش في الإيماج. الجولة الثالثة ما زالت ناقصة مباراة الملعب التونسي والنادي الأفريقي، باش تكون هكا عنا جولة كاملة، ودير حتى الجولة الأولى عنا في التبلول القديم ناقصة مباراة، ولكن سي بون صلحنا باش نجمو نعملو ريكاب بعد نهاية مرحلة الذهب. مرحبا بك أمين عباس، قبل كل شيء
5: مرحبا كريم صادق نيف الذي كل يزولي على رتارك جدر.
2: مرحبا عايشك. نبدا بك دكتور، كانك تفكر التابلو نتاع الجولة الأولى والجولة الثانية، دونك قللنا شوية الحقيقة في تدخلات الفار، ما ثماش برشا تدخل، ولو الجولة الأولى ما ثماش تدخلات الفار جملة راه، ولكن الوقت البديل نقص.
3: احنا باش العباد تفهمنا وتتذكر، قلنا بخلاف الفار راهو جينيرالمون حسب لي موين اللي احنا حسبناهم في الشامبيونات نتاع تونس من اللي من عام ناولو وتعام ناولو، وحسب لي زاري اللي هما تري فريكون، وحسب الموين دو جو قديش قاعدين نلعبوا، معدل توقيت اللعب الفعلي اللي هو ما يفوتش مع جعبير رينيه 55 دقيقة، معناها حسب التقريب فما في كل مباراة 8-10 دقائق حاصلين هذوكم دومبلي ما بين تغييرات وما بين تضيع وقت، هذوكم 10 دقائق حاصلين، معناها احنا كي نعملوا اي موين نقولوا فما 10 دقائق حاصلين هذه فهمني معدل، دونك اوتوماتيكمون كي نمشيو على القاعده هذيك ماذا بينا نشوفوا 10 بلس وقت الفار. دونك هنا كي نجي نشوف الجوله الرابعه
2: وكانوا ما ثمش وقت فار،
3: اللي ما فيهمش وقت فار اعطاو ما بين 10 و 12 عادي، واللي عندهم وقت فار زادوا ال 10 دقائق مع وقت الفار، الا حكم مباراه للترجي الرياضي وفي ضيافة حمام
2: 5-5
3: اللي اعطاه 10 دقائق فقط
2: في 4 دقائق فار،
3: لورك هو 4 دقائق
2: بينالتي للمرسى
3: بينالتي حمام لنف اللي سفرها من الاول
2: 4 دقائق
3: واللي هو ضرب سقيف في بعضهم اللاعب واللي ناداوه واللي وقع تصحيح الخطا، دونك خذت 4 دقائق. دونك هذيك مباراه كان يلزم على الحكم يعطي معناها ابريوري او مينيموم اقل حاجه 14 دقيقه، هذه ابروكسيماتيفمون النظره الاولى، ونقصنا من الذهاب للفار وصارت اكثر كورديناسيون، هذه الاستنتاج الثاني، والاستنتاج الثالث اللي كونوا معناها اغلب الحكام قاعدين يتحسنوا في
2: في موضوع العوده للفار ثم تحسن، ما ثماش برشا تدخلات
3: حتى في موضوع من غرفة في الفار. الوقت الضايع فما 18 وفما 12 وفما 14
4: انا نعتبر روحي استاجير في الكرونوفار، خاطرني اول مره مش نحكي ولا اول مره اما عندي كلك معناتها رمارك كونسيرنون الفار هذايا. اهم نقطه انا حسب رايي في المقابلات اللي تعبوا الكل في الطون اديسيونيل اللي تزيد اللي تراوح ما بين تقريبا 8 دقائق 19 دقيقة، ما فما حتى هدف تسجل في الوقت البدل الضائع هذا. دونك فما كيف كيف فما 5 مقابلات ما تدخلش فيهم الفار جملة واحدة، اللي هما ماتش المرسى والإتوال، ماتش الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين، العمران ونجم المتلوي، والنادي الافريقي والترجي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي والسيابي. دونك الأهم من هذا الكل أنا حسب رأيي أنه الفرق ما هيش قاعدة تستغل في الوقت الإضافي اللي يعطيه الحكم وقت اللي فما وقت ضايع خلال المقابلة. وشفنا في مقابلة مثلا أولمبي البيجي والتقدم ساقية الدير 19 دقيقة كاملة يظهر لي معناتها يظهر لي حتى الهدف اللي سجلته الأولمبي البيجي تسجل في 90 دقيقة ما تسجلش في البيرديتون ما تسجل في البيرديتون حسب ما نتذكر لأنه تو ما قلت لك أول مرة أنا مانيش إكسبير في الـ في الـ في الكرونوفار أول مرة باش نحكي عليه. أما الرومارك اللي هي حسب رأي أتيرونت واللي هي تري تري روماركابل أنه الفرق ماهيش قاعدة تستغل في الوقت هذايا في الوقت اللي قاعد يضيفه الحكم اللي هو وقت يعتبر إضاعة وقت خلال 90 دقيقة. هلا
2: به أمين كيف نشوفه في الأشواط الأولى مثلا نزيدوا 5 5 8 3 5 8 2 3 معدل 5 دقائق في الشوط الأول. في الشوط الثاني زدنا 7 7 6 5 5 11 8 5 يعتبر عادي هذا الوقت البديل مقارنة بالبطولات الأخرى اللي تتفرج فيها مثلا البطولات الأوروبية.
5: أكيد كريم قبل كل شيء صحيح أنت وشنو صار في الماتش أكيد جدا ينجم
2: كمعدلات نحكي وها
5: معدلات أكيد جدا نتصور إذا كان فما وقت ضايع وإذا كان يستوجب أنه نعطيه 5 و6 وحتى 10 في ميتون لازم تعطي حق الناس يعني وقت الضايع وقت كان فما الفار معناه يعمل انترفونسيون أكيد جدا باش ياخذ وقت كان فما شونجمون كان فما بليسور كان فما أي معطى من المعطيات هذية. دونك نتصور بالعكس نشوفها حاجة باهية يعني. سيرتو في الميتون الأولى خاطر ساعات ديما الميتون الأول مش محسوب خاطر الأكثرية لي شونجمون ديما دوزيام ميتون وديما نلقاو في الشوط الثاني ديما نلقاو وقت الضايع يكون أكثر. لكن حاجة باهية نشوف فيها اليوم أنه وقت الميتون الأولين يستحق أنه 5 دقائق وقت ضايع يتاخذ وكيف كتسير يعني ديزاريت جو كسوا في الفار ولا ينجم يكون أي حاجات أخرين وتستحق 5 و6 و7 دقائق اكيد جدا حاجه ممتازه وتتحسب للحكام اكيد.
4: بون بربي جوست نصلح بالنسبه للماتش التقدم والاولمبي البيجي الهدف اللي سجلته هدف التعادل
2: اولمبي البيجي في البرونغاسيون
4: تاع الميتون
2: الاولى
4: واش نتاع نهايه المقابله
2: وداير هذاك علاش وعطى 8 دقائق في الوقت البديل في الشوط الاول اللي الشوط الاول كان معناتها التابلو في 4 دقائق ولكن تسجل هدف بعد 4 دقائق زاد شويه وقت تسجل هدف الثاني هدف التعادل وبالتالي حط مبدا معناتها حتى الاربع دقائق احترم كان نجم يزفر في الواحد بلاش ولا في 0-0 دونك احترم الوقت وبالتالي يصبح
4: هو حتى هدف بن يوسف هدف التعادل الستاتونيزيان كونتر حمام سوسه في طون اديوسيونيل تاع الشوط الاول في دقيقه 45 مع 2 فوالا دونك جوست معناتها في اخر المقابله بعد التسعين ما فماش اهداف ما شفناش
2: بعد اهداف ما كانش تضيع وقت في الشوط الثاني. واضح فاصل ثم نتوسل بعد شويه يكون معنا الاستاذ احمد التونسي نحكيه على مباراه اعاده المباراه بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحليه.

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.
2: رجعنا معكم في داتا فوت.
3: رجعنا لكم جديد في داتا فوت، متواصلين معكم 20 دقيقة بعد 3 متاع العشية حتى للخمسة، وقايت نحكيو في بوان ديبا.
0: بوان ديبا،
3: إعادة مباراة مستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي بقرار المكتب الرابطة البارح. هل أخطأ الحكم

0: ما قروش بها برشا مالوريزمون، ولكن من المرات القليله اللي تم الاقرار بخطا ويستوجب اعاده المباراه حسب مكتب الرابطه بطبيعه.
1: نشوف بربي كريم قبل ما ندخل في الحاله هذه فما ملاحظه اسوقها معناها لانه تثير القلق الحقيقه، وهي سابقه كالعاده معناها الجامعه التونسيه كره قدم عودتنا كل مره نلقاو حاجات جدد ما نعرفوهاش قبل نشوفوا فيها تو مع المكتب الجامعي هذا. اول حاجه حبيت نلفت لها نظر انه في بدايه كل موسم يتم تحيين القوانين وارسال معناها مجموعه القوانين هذه محينه للكتاب العامين نتاع الفرق الكل ونشرهم على الموقع الرسمي باش نتمكنوا نحن حتى معناها الناس اللي المحامين وغيره نتعاملوا في الماده الرياضيه ونتعاملوا في النزاعات الرياضيه من الاطلاع على القوانين الجديده ونتعاملوا بها. شنو نلقاو تو كي ندخلوا للسيت نتاع الجامعه التونسيه كره قدم؟ نلقاو الكود ديسيبلينير معطله، نلقاو لي ريغلومون جينيرو معطلين، ونلقاو يظهر لي فما حاجه اخرى لي ريغلومون سبورتيف معطلين. معناها
0: فما كان القدم معناتها
1: لا النسخ معطلين ساعة كي ندخل للسيت اوفيسيال، واذا كانت بطبيعه تعمل ريسيرش في جوجل باش تلقى النسخ القديمه باش تلقى النسخ الجديد.
0: وهل انه تم التنقيح في هذه النقطه بالذات مثلا، ولا متاكد انه ثم تنقيح ولا
1: ثم نوت سيركيلير هابطه من الفيفا؟ راهو ما تنجمش تبدا موسم من غير تعدل القوانين تاعك وتحطهم ميزاجور وترسلها معنا للفرق الكل وتنشرهم. راهو الشيء اللي صاير ينجم يعرف حتى مصداقيه البطوله معناها للمسائله، فهمت؟ ما عليناش في هذا، ندخلوا في الحالة ذي. الحالة ذي للأمانة معناها للأمانة، ونحن معناها أنت طلبتني خطرني ناطر ما عنديش معناها ما نجمش نكون
0: في مواضيع النادي الفريقي ما نطلبكش الحقيقة.
1: أي ما تطلبنيش في مواضيع النادي الفريقي. دونك الكام تاع الفصل 128 اللي حدد حالات لي ريكلاماسيون في مطة من المطات نتاعه يقول لي فوت أدمينستراتيف تيل كو ديفيني لارتيكل اللي عندي أنا 212 ما هي في بالي سمعت تبدل ولا 181 مش مشكل 181 مش هذه المشكلة. المهم ثم كان تاع ديفوت ادمنستراتيف يعرفها فصل معين، وفما زاد في المطات مطة من المطات تقول سبتيتيسيون دو جوغ يعني حالة من حالات التغيير اللي تنجم تكون غلطة. هنا الحالة نتاعنا نحن اذا كان مشاو في انها فوت ادمنستراتيف كما يعرفها الفصل اللي بعد حسب ما نحن نقولك الفصل 212 اللي هو قبل 212 هو تبدل يظهر لي يقول لك اي خطا معناها تم القيام به من قبل المسؤول او اورغان يعني
0: مؤسسه
1: تابعه الجامعه التونسيه كره القدم دون ليكزيرسيس اوفيسيال معناها وهو معناها اثناء ممارساته الرسميه لمهامه فانه الخطا هذاك الحاجه الوحيده اللي تصلحه هو اعاده المباراه.
0: هذا سيلو كام تاع الماتش هذا
1: كل كراي الفوت الفوت ادمنستراتيف ما تنجمش تكون معناها في اجراءاتها ولا في التعامل بها الا باجراءات الفصل 129 اللي هو معناها اجراءات الريكلاماسيون باهي هذا اش نحكي تو نحكي. لكن هنا انا كيبدا عندي زوج مطات، مطه تحكي على الفوت ادمنستراتيف بصفة عامة وتحكي على المسؤولين وعلى الأرغان وتعالى افتياف
0: الأرغان والهيكل اللي هو هيكل ما أنت نحكيه على قطاع التحكيم
1: هيكل بون. فما شكون يقول لك قطاع التحكيم قطاع وحده ما هوش تابع الافتياف، ومش نقول لك تابع الافتياف كما ينجم يقول لك هل الحكم يعتبر معناها تابع داخل في الفصل هذا ولا؟ خاصة يا كريم وقت اللي الفصل هذا اللي حدد اللي كادر ريكلاماسيون يحكي في مقطع وحده اخرى على كادر سبستيتيسيون دو جوغ معناها في حاله التغيير لاعب معناها تكون غير قانوني.
0: يا استاذ خلينا نبسطوا العمليه كيفاش صارت. احنا عندنا لاعب من المستقبل الرياضي بالمارسا في شونجمون، زوج ملاعبيه هما داخلين، دخل ملاعبي وملاعبي لا، ثم الملاعبي بتاع مستقبل المارسا يبدو انه حسبه هو معناته حسب المارسا انه خيل له ولا اعتقد انه الحكم اعطاه شرط للدخول ودخل يلعب، ثم تفطن الحكم انه ثم لاعب جديد دخل والحكم بالنسبه ليه ما اعطاهش الاذن بالدخول، بالتالي يخرج على لارضيه الميدان يعطيه ورقه صفراء ويتم الشانجمون في وقت اخر ما يعتبرش في توقيت نفس حتى ما يكونوا جوز تغييرات في نفس التوقيت.
2: لاعب من مستقبل مرسى كان يتلقى في العيد
1: الاهم نقطه ساعه ما لعبتش

0: سيد لمستقبل مرسى.
1: ليه استاذ فما لاعب يتلقى في العلاج،
2: فما لاعب يتلقى في العلاج،
3: هو داخل المدرسة خلف
0: بلاصته واعتبره معناها الحكم غير مغير، واللاعب يعتقد صحيح. الحكم اسمح له بالتغيير
2: صحيح. وعوقب اللاعب بورقه صفراء. ساعه ثم سؤال هنا، هل يعاقب معناتها اللاعب على فعلته مرتين؟ معناتها اليوم اخذها ورقه صفراء ثم وكانه قرار نتاع خطا اداري من الحكم انه
0: فمشكون يقول لك الحكم سيد الميدان في اللحظة هذيك واعتبر انه صلح الموضوع. خلينا نكونوا معناها
2: اي باي استاذ هنا بالله حاجة اخرى بربي فرد مرة باش تجاوبني استاذ. اذا كان تم الاقرار من مكتب الرابطة انه الخطأ خطأ من الحكم بما انه المباراة ستعاد، شنو ذنب لاعب مستقبل مرسى اللي دخل وخذا كرتون؟ علاش ياخذ في كرتون؟
0: الكرتون تاعو ما هو
2: شو تنحى ولا ما تنحاش الكرتون؟
0: ما تنحاش، ويقول لك القانون حتى في حاله المباريات المعاده فانه القرارات التاديبيه ما تنحاش.
2: اي تا هو خطا من الحكم وخذا كرتون.
0: لا سويت على الوضعيه هي بيد ما دام قرار الرابطه ما نصصش على انه يحذف البطاقه الصفراء فانه تقعد تتحسب. وهنا كيف زاد لازم مستقبل مرسى يعمل اعتراض على المساله هذه. ما عليناش، وخلينا كيما قلت لك الوضعيه راهي شائكه جدا، وراهي كل طرف معناها سواء مستقبل مرسى ولا نجم الرياضي الساحلي وقت اللي باش يترافعوا في الملف ويدافعوا على الحظوظ نتاعهم اعتقد انها متساويه. وتحطينا كالعاده كريم في وضعيه نتاع فصول اللي متناقضه ماهيش متناسقه مع بعضها، وتحط الناس في وضعيات خايبه، تحط الفرق والجمعيات وجماهيرهم بالطبيعه في وضعيات خايبه. اليوم الرابطه في احراج وقت اللي طبقت قانون معين في حين فما قانون معناها قابل انه يتأول، وكيف كيف في لجنة الاستئناف باش تلقى روحها في احراج كبير في خصوص الوضعية هذه. للأمانة وضعية من الوضعيات اللي باش
2: تصير
0: بعد تتفض يعاودوا يعملوا تنقيح ويحاولوا ينسقوا النصوص في بعضهم.
2: ولهنا نرجع لك لانه كان ثم اجتماع تقريبا منذ زوز اسابيع للإدارة الوطنية للتحكيم، كان حضروا فيه بعض الصحفيين، وكان المشرف العام على قطاع التحكيم السيد نجي جويني قالوا الحكم لم يخطأ في هذه الوضعية ولم يؤثر على نتيجة المباراة. بون ليتوال اعتبر أنه الحكم أخطأ وأنه نجي جويني ما عندوش الحق يعطي رأيه في الموضوع هذا لأنه تحت أنظار مكتب الرابطة، وبالتالي نجم يكون يعتبر عنصر مؤثر المشرف العام على قطاع التحكيم، ومع ذلك القرار ذهب لصالح النجم الرياضي الساحلي بإعادة المباراة.
0: في المبادئ العامة اللي معناها منصوص فيها في قوانين الفيفا انه الحكم سيد الميدان، والحكم متنجم تصير تطورات في وسط اللعب ويسمح بانها معناها قابله للاصلاح بالنسبه ليه ما تاثرش على اللعب وما تعتبرش خطا.
1: استاذ
0: زاد خطا ممكن زاد هو بيدو
1: استاذ تو الحكم سيد الميدان صحيح حكم سيد الميدان صحيح، لكن اول قانون واول قاعده في كره قدم تقول لي كونه كره قدم لعبه جماعيه تلعب 11 ضد 11 سيد الميدان متفاهمين، اما انت تخرق فهمتني قاعده من قواعد البلدين. راهو اني نحكي بمنطلق مع كامل احتراماتي استاذ سامح جيش نكمل يعني مش نكمل لك هذه يا استاذ بربي اسمعني خلينا نكمل لك هذه اني نحكي بمنطلق راني اكره كرها مقيتا ان مباراه يقع لا يقع البت فيها ولا في اعادتها والا في اسناد نقاط لفريق اخر اون فوا وفات المباراه في المستطيل. اني راني يا كريم يعرفني سواء ابستراكسيون فات من الاطراف الكل راني ضد تدخل مع كامل احتراماتي لهيكلكم معناها تدخل هياكل القانون الكل.
2: هو الاستاذ ناتر ما عنده حتى هيكل.
1: ايه نعرف نحكي لك في معناها لا فيناليتي تاع ريزولتا تاع ماتش، لكن مالوريزمون في تونس نلقاو احنا كل جمعتين في موضوع هكا.
0: شوف خلينا انفو بورتون هو راهو الجدل لن ينتهي من كره القدم، ومساله الجدل مرتبطه بانه القوانين كما قلت لك معناها ماهيش متناسقه، وحتى في العالم راهو فما النزاعات هذيا وتقع، وحتى معناها
1: في
0: برشلونة وحتى
1: مش كيما هكا مش كيما احنا كل جمعه كل جمعتين عندنا
0: حكايه. نرجع لك الكا يا دكتور ريت السؤال اللي سالته هنا معناها واضح وصريح، راهو غادي بيت القصيد وغادي باش تكون نقطه النزاع بين الطرفين. نحن تو اليوم ماناش مع نجم الرياضي الساحلي وماناش مع مستقبل مرسى، احنا اليوم نحل ونعلقوا على الواقع
1: صحيح.
0: سألت انا قلت هل لعبة مستقبل مرسى ب 12 لاعبي قلت لي وقتها الملاعب كان البرة
1: هي ما كان البرة ما فيهاش تعويض هذيك المشكله
0: في كان جاء لعبه مستقبل مرسى 12 لاعب الموضوع منتهي والخطا معناها واضح ولا لبس فيه هنا الوضعيه تخلي البيبان محلوله للطرفين معناها خلينا نكونوا نوتر كما قلت الوضعيه معناها تخلي الهياكل الكل في احراج صحيح زادة مش من عادات الهياكل انها تعترف بالاخطاء حتى كان ما انا لن اخذ معناها المشرف على التحكيم يقول الحكم ما اخطاش خاطر هذيك تقريبا ليزابيتيود نتاعهم ولن اخذ الرابطه لانها لاول مره يمكن تعترف انه صار خطا من الجامعة التونسية كرة القدم ولا من احد
2: وما عندناش برشا سابقات في الموضوع هذا بتاع اعادة مباريات في تونس صح؟
0: الحقيقة ما عندناش ما نتذكرش حتى نطالبوها نحن معنا
2: في اخر ماتش تعاوز بيري غارسا وليتوا عاملين تيلي وتتسين تيلي
0: معناها ما يسمعونيش فهمت قليل من يسمعون
2: نختم معك استاذ امين عباس معك بسرعة امين
3: استاذ حاجة بركة حبيت نزيدها اكيد جدا انه المباراة وفات يعني فنيا وربح ليتوال مرسى ربحت ماتشوها أكيد جدا اليوم اللي يشوف فيه هنا انه الملاعبي ولا اللي صاير انه ما كانش امبليكي في الجو ما اثرش على نتيجه المباراه هذين نشوفوا فيه الحقيقه اكيد جدا نتصور انا انه قرار رابطه اكيد جدا فيه امور قانونيه لكن بالنسبه لي انا ورايي شخصي اكيد جدا قرار ماهوش عادل بالنسبه لمستقبل المرسى بعد ما ربحت 3 نقاط نتاعها على الميدان
0: يعني قلت لك راهو من المحرج جدا
2: انك تعطي رايك
0: في انك تقول راهو المباراه تعاد في الحاله نتاع اللي صارت هذه بيدها ريت لو دخل الملاعبي
3: ومسش الكوره استاذ الملاعبي راهو
2: لا مسكوره عمل 80 ثانيه ومسكوره
0: رقم 12 وكانت الوضعيه تكون معناها محسومه وما فيها حتى لبس اليوم وقت اللي نحكيه على ملاعبي كان خارج الميدان وعوضوا ملاعبي واعتقد في اعتقاده انه الحكم معناها شاف التغيير او اعتبر التغيير ودخل الملعب بعد طريقة الدخول نتاعه وطريقة إخراجه والورقة اللي أعطاها الحكم زادت في الطين بلة وزادت تخلط أمور بعضها والله يكون في عون الهياكل والله يكون حتى في عون فرق الدفاع في ظل فرق الحقيقة
2: واضح شكرا أستاذ يعطيك الصحة ميرسي بوكو دونك أنيس كمحب للنجمة الذي سهل يقول لك أنا أخويا اليوم نلعب ضد جمعية الملاعب ما عندوش حق يدخل ادخل أخويا أمورك ثم خطأ نعاود المباراة نلعب لي شونس نتاعي جيسكو بو إداريا فنيا رياضيا اللي تحب أنت كمحب لمستقبل رياضي بالمرسى يقول لك يا أخي أنا اليوم رابح المباراة على أرضية الميدان واللاعب دخل الحكم ما تفطنش ولا الحكم الرابع قال له ما قالوش كذا ما ندخلش غادي ودايور عندي ملاعبي آخر مضروب هو دخل في بلاسته ما نلعبش ب 12 نلعب 11 وعملت شونجمون على روح الأربيتر شلق ما شلقش قايدها في الورقة بعد رجاله وعطى ورقة صفرة أنا فنيا لعبت مباراة وربحت بأي منطقة تعود لي المباراة أمام من أمام النجم الرياضي الساحلي اللاعب بدوره يقول لك يا أخي أنت تو ما قعدتني ورقة صفراء واعتبرتني أنت كحكم اللي أنا غلط وإلا اللي أنا ما علمتكش أي هاو الماتش باش يتعاود والورقة الصفراء مش توقف في السجل التأديبي نتاعي نجم الماتش الجاي ما نلعبوش ولا ناخذ تروازيام ولا ما نلعبش اللي بعده دونك في كل الحالات معناتها الحقيقة مشكشكة شوية الأمور معناتها ما تلقاش شكون طرفك اللي فريمون تقول بالحق هذا عنده حق
4: مقنع توا الأستاذ سي أحمد التونسي ديجا معطاش معناتها راي ديفينيتيف ولا قطعي في الموضوع هذا احنا بمبدأ لا نوتراليتي لأنا لاني محب للنجم الساحلي وإلا لاني محب للمستقبل المرسى أنا بالنسبة لي نجي مع المبدأ العام اللي أنا بالنسبة لي خطأ إداري في جميع الحالات لا يستوجب إعادة المباراة حتى أني نطالب
2: اللي يستوجب
4: حالة قصوى اللي هي أثرت مباشرة على سير وعلى نتيجة المباراة
2: كيفاش نعرف أثرت ولا ما أثرت
4: أنا قبل كل شيء الوقت يتخل هو الوقت يش
2: هو تخل عمل 80 ثانية وما سكورة مرة برك يا أخي الكورة
4: أثر على نتيجة المباراة وقت قد يسكور قبل كل شيء
2: أخويا سكور 1-0 لمستقبل مرسى
4: من عبوته
1: كيكا تدخل في الانتباعات
2: تدخل في مشكون من يقيم معناتها الحقيقة
1: تدخل في الانتباعات
2: أنت القانون يقول كورة عمل 80 ثانية نجم أنت كما ثماش غادي ما تمسش كورة
1: تصريح اللي عمله سينيجي شويني مع كامل احترامنا لكاريرو ولي معرفته وقدرته وكل شيء خارج عن الموضوع كريمه معناها انت كمشرف على الحكام ما عندكش معناها لو دروا ني لا لاتيتود باش تجزم وحتى باش تعطي رايك فنيا يا ودي فما اني والله العظيم صدقوني وانتم ما تعرفوني ونعاود نقولها مره اخرى اني القرار هذا وهو معناها ينصف النجم ولا ينصف المرسى ولا ينصف أي جمعية، راني ما نحبش نعاود مباراة بارتون دو سو برانسيب، اللي يربح على الميدان صح عليه.
2: تحب السكور اللي في سبورة اللي
1: معاك أما المشكل هنا اللي فما قوانين وفما معناها ديزالينيا ودي رولز قال الآخر يحكموا في الكورة، فما واحد وصفر بينير أكحل أبيض ما فماش جري.
4: الخطأ الإداري، الخطأ خطأ الإداري ما هو خطأ إداري، هذا خطأ
1: الأربيتر مش خطأ جمعية
4: إداري وخطأ إداري
3: يعني في شانجمو أنيس.
4: سمحني خليني نكمل جزء كمل فكرة أمين. هو الخطأ قام به الحكم وخطأ إداري، الخطأ ما قامش به مستقبل المرسى، هذايا دون ليسبري دو جو. على الأقل اليوم كي نحكيو على اليوم مستقبل المرسى، ربح سور تيران، ربح ماتشو سور تيران. خليني نكمل فكرتي. اليوم انت مستقبل المرسى شنو ذنبها انها تعود المباراة؟
1: لا حكي مستقبل المرسى ما هزتش التابلو باش تعوض اللاعب المصاب،
2: والمرسى مش هي هزت التابلو، هي
4: حكم الرابع. وحكم الرابع شنو دوره
1: هيك علاش توا لازم هما توا معني يحاولوك باش يلقاو شكونوا انتر بارونتيز مش نحبش نقول المذنب ولا المقابل، شكون اللي غلط على خاطر توا كي يقول لي هو من الاستاذ راهو لا ما لعبوش 12 على الميدان، راهو اللي قاعد يداول برا تبع الميدان، راهو مش مداوم متفاهمين، راهو هذايا معروف وهذيك معناها حكايه لا شك ولا
2: اختلاف. انا ما نحبش ندخل في التقييم هذاك،
4: انا كي جوست نكمل
2: مش نعطيك الكلمه. اللاعب اللي دخل عمل 80 ثانيه باش ما ندخلوش في الموضوع مؤثر او غير مؤثر، علاش؟ لان نجم يكون اخذ كره رجعها لاكسيال نتاعو ومن بعد فكت لاكسيال جابت بونتو مثلا، كيما نجم يكون عطاه كره توش خرجها توش لعب توش تفكت مركها فريقه، دونك كيما نجم يكون لاعب اخر في مكان اخر ما نعلموش علم الغيب شنو كان نجم يصير، لاعب اخر ما يخوش الشوا ما يخوش الجاريه يا سيدي، ما نساش كره ما يخوش الجاريه اللي خذاها الاخر ولا سكر كوان باش ما يتعداوش باللي يتعداو من اليسار. دونك لهنا مش ندخلوا في ما نجموش ندخلوا في موضوع نتاع فسر نتاع غير في تشكيله في نتيجه المباراه او لم يغير في تشكيله في نتيجه المباراه، ما نجموش مهما كان.
4: نمشيو في المبدا هذا انه الملاعبي ما نجموش ندخلوه في نتيجه مباراه
2: بدلا او غير مؤثر ولا
4: مؤثر، اما المبدا خلينا نكونوا مبدا خطا اداري، خطا اداري ما ينجمش يخليك تربح نقاط والا تعاود المقابله. دون لو بير في اقصى الحالات من بعد في الكلاسمون فينال تنجم تنقص من عند الفريق المذنب، ما تنجمش اليوم فريق خذا نقاطه واستحقاق كيف ما قال صادق سور تيران ربح في التسعين دقيقة بخطأ ما نجموش نقيمه اسكو
2: من حكمكم مش نقص. طب يا سيدي مرسى مذنب
4: تاخو نقاطها، مرسى تاخو نقاطها
2: لحظة، مرسى مذنب مثلا وهذا لقاء معناتها توا
3: فما خطأ أكيد
2: فما خطأ إداري مش نحي نقاط وما نخليش الفريق الاخر يستنفع، هيك كي يبدا الصراع بين فريقين هذا فيه خطا اداري. معناتها ما تعطيش نقاط لليتوال خاطر ما ربحتش على الميدان، اوكي ايه ونعطي نقاط المرسى ولا نحي نقاط المرسى خاطر استفادت على الميدان ثم خطا اداري؟ ما تنجمش كيف كيف نفس النقاط،
4: ما تنجمش
2: تعطي النقاط وما تنجمش تنحي زاده من زوز فرق نفس النقاط.
1: والخطا الاداري نحكي لك لا جمهور المرسى فرحان
2: ولا جمهور الليتوال فرحان؟
1: لا جمهور الليتوال فرحان، جمهور الليتوال شي يقول لك واني نعرف بارشا منهم يقول لك اني تظلمت عديد المرات قبل وتظلمت في بوكو دو ريزيرف وتظلمت في عديد المرات ميم سي عندي شانس تاع 1% ناخذها اما او فون دو لوي ميم 80% مش مقتنعين.
4: والثغرات القانونيه بربي الثغرات القانونيه هذه الثغرات القانونيه خلينا نصلوها ان فوا بور توت بربي اعملوا قانون واضح. اليوم مكتب جامعي جديد ولا قديم وعلى مر السنين علاش نخليه فصل قانوني فيه برشا قراءات وفيه برشا تأويلات
1: علاش اليوم وقلنا راه الصيف جاي يهديكم ربي
4: صحيح
1: لموا القوانين يشبهوا بعضهم كل وحطوهم في نفس الخانة ونقحوهم من بون فابورتوت اللي وعنا 40
4: لأنه الثغرات القانونية اللي قاعدين يستغلوا فيها بعض الجمعيات مش قاعدين يستغلوا فيها جمعية
2: الكل يانيس بربي تيو عنا قرارات وعنا حاجات معناتها يخرجوا وعقوبات بالاستئناف ومنه ومن غادي نبدا نستناو وقت الشخرج قبل 3-4 جولات من نهايه الموسم وقت اللي البت فيه كان قبل بشهرين وثلاثه كان صحيح. يبدل برشا حاجات في الكلاسمون وهذا صارت في السنوات القليله الماضيه واللي قبله واللي قبله معناتها مالوريزمون. ايمي نختم معك في دقيقه لانه باش نخرج موزيكا وعندنا موضوع نادي الفريق.
3: الحقيقه تو لهنا نشوف فيه كريم انه الخطا صار اليوم اللي نسمعوا فيه تو انه خطا اداري يعني خطا اداري معناها على خاطر هو خطا اداري عمل صار انه اعاده المباراه. دونك القانون هوني مش واضح كريم. حاجه اخرى فما حاجات اخرى تنجم تخصم من النقاط نجم تنحي يعني من بعد اسكو كي صح علاش نمشيو ديريكت لاعاده المباراه والخطا اكيد جدا اعاده المباراه.
2: ثم شكون يقول لك علاش ما نعاودش المباراه من الدقيقه هذيك
3: صحيح اليوم
2: شو خرج هو شونجمون دقيقة 70 80 60
4: بامبول كريم
2: علاش ما نعاودش من غادي
3: والا خصم النقاط
2: ونفس اللاعبين اللي كانوا موجودين
3: فما كارزا وفما فيزيوناج وفما كل شيء حاضرين وكوميسير دو ماتش التغيير كريم خلينا نكونوا واضحين مش نستف لوبيراسيون تاع التغيير شكون يقوم به الكاتريم اربيتر معاه المرافق الفريق تاع المستقبل مرسى هو يمشي يعطي النومرو سورتون رونترون دونك هوني والاوبيراسيون تصير عن طريق الحكم. الحكم اليوم عاقب اللاعب عطاه ورقه صفراء وجير جوا على الكلام اللي قلته انت كريم من الاول نجمش تعاقب مرتين على خاطر تاديبي وخطا اداري فهمت كيفاش كريم يعني ما تنجمش تعاقب الملاعب مرتين
2: وحسب الصوره التلفزيونيه رجع حتى نادر من ديوان سبور يقول لي لاعب راه كيف تدخل الحكم الرابع مش بحذاه
3: مو معناها هي هوني خطا من من نجم زاد
2: ما تلعب خلوا
3: مسؤوليته زاد حتى
2: اللاعب خلوا معناتها يقول
3: دونك هوني شو في الاخر بكل كريم انا حسب ما شفته رايي الشخصي القرار قرار غير عدل بالنسبه من كنتي مستقبل مرسى لكن من شيره النجم هذا الساحلي النجم لازم يدافع على حظوظهم اكيد جد
2: واضح كان هذا بالنسبه للقرار بطبيعه لنا مع المرسى لنا مع الاتوال في الموضوع هذا
3: أكيد
2: ثم قوانين لكن الوضوح زاد مهم وتفسير القانوني اختنام عند الأستاذ أحمد التونسي مهم جدا. موسيقى وراجعين مش نحكيه على النادي الأفريقي ورحلة مكوكية إلى لومومباتشيا
5: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام.

0: رجعنا لكم من جديد 46 دقيقة بعد 3 متاع العشية، متواصلين معكم حتى للخمسة في داتافوت وقاية ماما أفريكا.
1: ماما أفريكا
0: رحلة مكوكية للنادي الأفريقي إلى لوبومباتشي، أين يواجه نهار السبت القادم، مش غدوة، مش بعد غدوة بطبيعة، السبت اللي بعده، ونحكيه على نهار 17 أكتوبر لوتو بويسون مازامبي تلقى من الماضي ساعتين في مباراة ذهاب الدور الثمانية الأخير من تشامبيونز ليغا الأفريقية. رحلة مكوكية تنطلق من تونس نهار الأربعاء الجاي، دونك عبر إسطنبول، ومن إسطنبول إلى أديس أبابا، دونك يوصل أديس أبابا للكلوب يعمل ديكراساج ببيت ليلة في أديس أبابا، ثم نهار الخميس يتحول إلى لوبومباتشي، ومن نهار الخميس يعمل ديكراساج كذلك في لوبومباتشي، نهار الجمعة يعمل تدريب النموذجي في ملعب المباراة، ونهار السبت يلعب المباراة. ساعة صحيا وطبيا واللي تحب أنت دكتور، وأنت معناتها الحقيقة طبيب، ما نجم تعاون أكثر في الموضوع هذا، ثم مع خوف على صحة اللاعبين ولا لا، خاصة نحكي على تراجي طويلة، برشة ساعات في الطيران، ديكراساج أول ديكراساج ثاني، معناتها أربع دول بين تونس تركيا أثيوبيا والكونغو الديمقراطية.
2: صحيح، رحلة مكوكية الحقيقة، ورحلة مرهقة جدا، مرهقة للأبدان، ومرهقة أيضا خاصة للأذهان، لأنه اللاعب باش يبدأ يستنى فارغ الصبر وقتاش يوصل، أنه باش يبدأ لاعب سو تنسيون، معناها سو بريسيون. إحنا سمعنا مع كريم الجمعة اللي فاتت، سمعنا اللي كانت فما النية للتعويل على طائرة عسكرية، نتذكر طائرة عسكرية
0: لأنه مش مرتاحة برشا طائرة عسكرية،
2: مرتاحة ما فول ديريك، ما فول ديريك
0: هما تو حتى اللاعبين
2: نعطي
0: المعلومة، فما تشكيات حتى من الفول ميليتير، لأنه طائرة عسكرية الناس لازم تعرف أولا باردة برشا كي تطلع الفوق، أنا طلعت فيها قبل ونعرف، لا لا مش كما الطائرة الأخرى، باردة خاصة وين الذنب هذاك خاطريها الذنب متاع الطائرة باردة، ما عندك حتى فكرة، دونك يطلعوا بالليكوات وكوفيدات وما عندكش حتى فكرة، وما ثماش فيها كراسي باللي تصير لها
2: تاهية،
0: يعملوا ذاك الجريري ذاك
2: ديماتلا
0: ذاك الصغار، دونك يبدوا العباد الكل صف كامل راقدين بجنب بعضهم، صف على اليمين صف في الوسط صف على اليسار، وكلهم يتغطاوا باردة برد، راهي معناتها
3: بالعكس الجوريت باهي يا كريم،
0: شوف
3: مطلوب هو علاش يقلق،
0: نكمل والاكثر من ذلك، راهي بار انها باردة برشا حس ديجا يعطيوك بوطونات تحطه في الوضن نتاعك
2: على رياكتور،
0: خاطر ما ثماش هذاك المطير العاديه ولا الطياره اللي نطلعوا فيها احنا الكوميرسيال، ما ثم هذاك لونتي بروي و هذه راه ما ثماش، راهو حس ما
2: يخش عليك طلع باراشوت،
0: كيف نتكلم انا وياك ما نسمعوش بعضنا، ودونك يعطيوك هذاك لي بوطون باش نجم ترقد، اي انكور ما تنجمش ترقد، اي اون بلوس 11 ساعه كامله راهو في الهواء، خاطر الطياره العسكريه اقل سرعه، اقل لو بومباتشي اقل سرعه من الطياره
2: تمشي على 3 ايام شوف سور اللي الديبلاسمون هذايا مرهق برشا، وانت قلت زوز معطيات مهمين برشا، الماتش كيف ما تي بي مازامبي يزمك تكون حاضر على زوز مستويات مهمين سور بلان فيزيك وسور بلان مونتال، اللي الماتش هذايا والديبلاسمون هذايا ديجا مش يستنزف منك سور بلان فيزيك وسور بلان مونتال. وش قال كريم؟ قال دو سيونس ديكراساج، ما حتى السيكل نورمال نتاع لونترينمون نتاع الجمعه اللي هو عاده يكون فيه نهار ديكراساج،
0: الخميس والجمعه اهم دو سيونس نورمالمون،
2: لي دو جور بيك نتاع لي سيونس دونترينمون، بون هوني بلانيفيكاسيون اخرى باش يحضرها ماهر الكنزاري، لكن اهم زوز معطيات انت قلت اللي الماتش هذايا يلزمك تكون في التوب سير بلان مونتال، تعرف الاجواء في تيران لوبومباتشي وفي اجواء تي بي مازامبي، وانت اونتر بارونتيز عندك كوميم ثقل الرياضي اليوم، وراه الترشح انا نشوفه بنسبه كبيره باش تلعب في الماتش اللي خاطر ريزلتا جيده بنسبه مهمه تولي عندك لي شانس دو كاليفيكاسيون، ريزلتا
4: سمحني قصاك باش اللعبه تقول راهو ماهوش تي بي مازامبي نتاع
2: رجع تي بي مازامبي رجع
4: ما انا
2: ترجع بداية موقع. خلينا نقول
4: آخر فيرسيون ريناها توا عامين ظهر لي في الشامبيونز ليغ متوسطة. أنا متوسطة. اللي شفته كونتر ميديا ما الماتش اللي تلعب
2: كريتو كونتر ميديا ما
4: تفرجت فيه تفرجت فيه
0: ملخص طويل برشا
4: ملخص طويل الأجواء والأمبيونس نتاع الستاد رجعت كيما قبل.
2: علاش حبيت نقول لك
4: الأجواء حتى شوف راهو تي بي مازامبي راهو الكلمة هي لازمها تتقال وتتعاود عديد المرات لونتام دي ماتش خاطر اذا تعرف تدخل في الماتش واللي يزمك برشا
0: احنا في الماتش توا ايه نحكيو
4: ايه نحكيو على نحكيو على
2: هو حب يخدم ليك في الماتش هاكو
4: لا لا لا لا
0: جمعة جاي جمعة جاي
4: انا حبيت نحكي انا حبيت نحكي لك على الامبورتونس نتاع التحضير الذهني والتحضير البدني للماتش هذايا وانت ديجا مش تستنزف في ديبلاسمون نتاع 3 ايام برشا مجهود بدني وبرشا معناتها تفكير وصير لو بلان مونتال باش تقعد تخمم
2: موضوع اخ انت ناسي
4: ايه
2: قداش من واحد في الكليب افريكان لعب في
0: الاجواء هذه
4: في بون هذه بون فما
2: حاجه لا ريغور و بيزومبي
4: فما حاجه باهيه فما
2: حاجه يلعب
4: يلعب
2: مازيمبي
4: موجود
2: الي روتور مع مستير لعب عليه روتور وقت بشير عمل دو ماتش اكسبسيونيل
4: الحاجه اللي هي
0: لا الحارزي وقتها مش مع مستير
4: سير
0: اي وقت الحارزي في البحرين لعب مع نادي الصفاقسي وعمل دومي فينال كاف مع بركان
4: الحاجه اللي هي سو ديزون تعطيك شويه اريحيه اللي لي دو ديبلاسمون اللي عملتهم الكلوب سنا عرفت كيفاش تخرج منهم ماتش جوليبا وماتش الاخراني راهو ماتش الاهلي بنغازي راهو ماتش اللي ساسفوا شخصيه الفريق
0: راهو فنيا باش نحكيو
4: شخصيه الفريق بديت
2: ماتش اكزيبيسيون
0: صار امين
4: بديت تتكون
0: انا راني عشت الموضوع هذا لانه في السابق مثلا سافرت في طائره عسكريه مع فريق تونسي نفس الفريق التونسي الرحله المواليه الى زامبيا ما كانتش على طائره عسكريه كانت دوز اسكار كيما هكا لانه اللاعبين رفضوا معناتها نقول لك خويا طياره كوميرسيال ارتاح حتى قاعد على كرسي راي ارتاح حتى للبدن بون هما يعرفوا بيان سور اللاعبين كذلك ثم الامور الماليه اليوم باش تاخذ فول سبيسيال ولا فول

0: يفول بركه ويتبدا فيها عدد ساعات كبار يعني قوم كيما نقولوا سيد افريك 12 13 ساعة تمشي اليوم كي تمشي اليوم باش تمشي لتركيا ومن تركيا لاثيوبيا دونك هوني تركيا مش كبيرة وزيد باش تبات شوف البلانيفيكاسيون السيكل انا اللي قلقني في الموضوع سيكل دو ماتش يعني شمعني السيكل ونتاع لو جور دو ماتش كيفاش الملعبية باش يكونوا فريق هذاك اوبجيكتيفك انت اليوم كمدرب ولا حتى مسؤولين انك انت باش توصل ملاعبيتك نهار الماتش يكونوا عندهم الفريشور ويكونوا حاضرين لجورجي انا نصور هذايا على مير الكنزاري ولا سيرتو البريباراتور فيزيك اللي هو سي عمار ولا
1: سي عمار
0: سي عمار اكيد جدا عندهم الكفاءه اكيد جدا يعرفوا كيفاش باش يدوزيو الملعبيه اكيد جدا اكيد فما ثلاثه دي ثلو فول لكن ما فماش وقت كبير اللي نشوفه يعني من هنا لتركيا مش حاجه كبيره من تركيا يمكن لاثيوبيا باش يعطي شمك ست طويله, طويلة شويه لكن من بعد ليفول الصغار
2: تنجم هي قريبه هذه سبابه لوبومباتشي
0: اي مادام باش يباتوا في ادريس ابابا دونك هوني باش يرتاحوا غدوه زاده ينجموا نقولوا نحن باش يسافروا من هنا
2: شو هو ثم معطى
1: اخر ثم معطى اخر
2: نعطي المعلومه الساعه نعطي المعلومه انه ثم معطى اخر انه علاش ما يمشيوش على كينشاسا ومن كينشاسا لوبومباتشي لانه ثم الايبولا وثم مشاكل صحيه اللي بومباتشي ما فيها حتى كانت ايبولا الحمد لله دونك مسكره لوبومباتشي وهذاك علاش الوصول للوبومباتشي يكون عبر اديس اباب وعبر اثيوبيا اسهل برشا من انه يكون عبر الكونغو الديمقراطيه دونك عبر كينشاسا دونك هذا معطى لوجيستي النادي الافريقي ما عنده فيه حتى
1: عبر لافوا ايريان
2: صحيح
1: تعبر خير من جيم من الواتريستر
2: خير من جيم من الواتريستر بالطبيعه
1: خاطر تنجم لا قدر
2: الله غادي تغير هذا لولا اثنين المعلومات اللي توصلنا معناتها من لوبومباتشي وثم حتى توانسة موجودين الأجواء مش تكون سخونة ياسر والفريق لوبومباتشي معناتها فريق لو توبويسون مازامبي تاع موسكاتومبي مازال هو الرئيس ولكن جديد لحظة خلينا نكمل هذه المعلومات ولكن جديد انه موسكاتومبي موجود خارج الكونغو الديمقراطية لأسباب سياسية ولكن ولد موسكاتومبي هو نائب الرئيس هو المكلف بتسيير فريق لوتوبويسون مازامبي ودايور عاملين بريم 30 ألف دولار على كل هدف يتسجل يتقسم بين الملاعبية وستاف تقريبا كل حد يجيوا على كل بونت يتسجل في تشامبيونز ليج يوصلهم تقريبا 900 ولا 800 وشوية دولار على كل هدف هذه مجموعة من المعطيات وحتى كيف سألت أنا بالتليفون وتوصلت يقولوا مازامبي مع المتباس اللي موجودة عندهم انه الكاليفيكاسيون بالنسبه ليهم يلزم تتسكر من مباراه الذهب باش تفهم معناتها لانه يعرف في مباراه اياب مع جمهور النادي الافريقي وغيره دونك النادي الافريقي يلزم يرد باله
1: يحضر
2: والاهم يحضر والاهم انه مباراه ميدياما لم تنقل تلفزيون وحتى مباراه النادي الافريقي قد لا تنقل تلفزيون لانه التلفزه نتاع الكونغو الديمقراطيه ما تعديش مباريات نتاع لوتوبويسون مازامبي وما تدخلش اصلا للمباتشي وتصور مباريات ومازامبي حتى كي تدخل على الشين يوتيوب نتاعو ما عندهم حتى ماتش تعدى لايف يعملوا ديما هايلايتس دونك ما ثماش قنوات تنقل هذه المباراه في الكونغو الديمقراطيه هذوما معطيات او احنا نقولوهم من توا الجمهور النادي الافريقي وكذلك اكيد مسؤولين النادي الافريقي باش يوصلوا من الموضوع هذا حتى انهم معناتها
1: الفرجه كيفاه
2: هكاك الله اعلم ما نحكي لك لو المعطيات الموجوده للتو هو الماتش ملك الجمعية مش ملك بين سبورت
0: لازم تعطي الظروف اللي باش تكون موجودة فيها النادي الافريقي اكيد جدا هذه معروفة لوتوبويسون مازامبي معناها من اعرق الفرق الموجودة في الافريق ومعروف التيران نتاعها والجو نتاعها
1: يعني التراساج
0: نتاع نتاع
2: منه ركبي منه فوت
0: من ركبي والاجواء الجماهيرية قراب برشا الاستاد يعني قراب ما مش بعاد على لي جوار دونك لكن هذا الكل ما يمنعش انه الافريقي يبدا مركز يبدأوا محضرين ماتشهم بالقداء يعني لازم يعرفوا المعطيات هذه كل لكن
1: راو
0: لازم يعرفوا معناها
1: شوف هو سير
0: الماتش فما حاجه كريم
2: خلي دكتور يتكلم في الموضوع هذا خاطر ثم توصي بون تكلم دكتور اللي كنت نحكي فيه هذا الكل تحب ولا تكره هو ماتش سيزون الى حد الان السيزون مازال
1: طويل
2: الى حد الان هو ماتش سيزون
1: مفصلي في الموسم
2: ماتش مفصلي في الموسم
1: باش يحدد ليزوبجيكتيف
0: شو اول ماتش
2: امانه نكمل سؤالي مازال دقيقه على الاخبار يهديكم ماتش مفصلي للنادي الافريقي وكذلك ماتش مفصلي لمازامبي الكونغولي بالتالي مباراه باش تكون صعيبه صحيح للنادي الافريقي دونك النادي الافريقي حتى الامور اللي كنت نحكي فيها تو الكل لازم ياخذها بعين الاعتبار فما بالك السفر وطول الرحله
1: صحيح لازم النادي الافريقي يكون مركز كما قال انيس لازم يكون واعي بأنه هذا كما

0: معناها نعرفوا الناس كل سيتيون بروميير ميتان لازمو شي يقبل اهداف من الاول، لازمو يعرف كيفاش يدخل المباراة، لازم يعرف
1: هذا كرويا. اما لوجيستيا انت
0: لوجيستيا لازم يرد باله من كل شيء، رد باله من كل شيء سورتو با غادي سورتو با، معناها كان يقدموا له مثلا ماكولات ولا ما تعرف الالعاب هذه
2: لا الالعاب عندهم عندهم الالعاب
0: سورتو با هذه ماكولات ولا يجشرب كوكتيل سيترا ولا سورتو با هزوا معاه من رمال مغطى
2: هزوا مكلتهم
0: لا طبقهم ومكلتهم على خاطر ما تعرفش منين جيرة فهمتني بخلافة يجوا يزمروا لك ويعملوا لك حفلة تحت النزل وبخلافة
3: هذو ما جوا

0: مرتين ولدي
1: ولا بثما حاجه سبيسيال في ملعب هدايا في لوموباتشي في اقل من 10 ثواني ولا 30 سكون عن الاخبار ثما حاجه سبيسيال تميز ملعب لوموباتشي بارابور غيره مستعدات في القاره الافريقيه
0: اكيد
1: انت لعبت في استاد هدايا ولعبت في استادات اخرى
0: اكيد جدا اكيد شوف فما قلت لك قريب الجمهور ملعب عنده اجواء خاصه عنده اجواء خاصه
1: بالحق يفجع استاد معناتها
0: مش يفجع عليك لك هو يعني
1: خاطر قراب
0: قراب الجمهور قريب تحس اجواء كبيره قراب لك العباد يغزروا لك عرفت كيما موجود في الافريقي الكل لكن كيما نيمبا لكن خاطر فريق الكونغولي عنده مستوى طيب عنده لاعبين ممتازين
2: يعني والله
0: الاجواء هذيك تلقى ملاعبين يا باهي
2: الراف اللي في الكيف نتاعها ما نعرف منهم حتى واحد
1: واضح واضح الاخبار وراجعين معكم في داتا فوت مازلنا متواصلين معكم للخمسه نتاع العشيه.
3: ناس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم سهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوان فام ما يفوتك شيء. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد وجود صعوبات هيكلية في إدماج القطاع غير المنظم ضمن المنظومة الحالية للتغطية الاجتماعية نظرا لارتباطه التقليدي بمؤسسات ومؤجرين وتصاريح ثلاثية لا تتناسب مع طبيعة هذا القطاع وفق قوله. والوزير يكشف أنه تم إعداد تصور شامل لإدماج العاملين في القطاع غير المنظم يمكنهم من الانخراط ودفع المساهمات عن بعد بمرونة ودون التزام بدورية محددة بما يضمن لهم جراية التقاعد والتغطية الصحية الشاملة مع مراعاة طبيعة أنشطتهم وقدرتهم التمويلية.
6: يبقى عندنا الاقتصاد غير المنظم ثم تقريب صعوبة في تحويله إلى الاقتصاد المنظم على الأقل من ناحية أنظمة الضمان الاجتماعي لأنه أنظمة الضمان الاجتماعي مبنية على مؤسسة ومؤجر يخدم في مجموعة من العملاء وتصريح ثلاثي وإلى آخره وهذا لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد غير المنظم وإحنا عملنا التصور كامل للاقتصاد هذا باش نجنبوهم التواصل مع الإدارة الحضوري المادي يتواصلوا مع عن بعد مع الإدارة الانخراط دفع المساهمات ما مرونة في دفع المساهمات مانيش باش نطالبوهم كل تريميسة ولا كل شهر باش يدفع مبلغ معين المهم انه يكون عنده نظام ضمان اجتماعي يوفر له روتريت وزاد كذلك يوفر له تغطية صحية شاملة وهذا يسمح لنا معناتها بتغطية الأنشطة هذه ونحافظوا على خصوصيتهم وقدرتهم على التمويل لانه زاد كذلك الاقتصاد غير المنظم راه هو من القطاعات اللي ما عندهاش قدرة تمويلية كبيرة للأنظمة الضمان الاجتماعي.
5: الانتقال إلى نظام الملف التقنية الموحدة الإلكترونية الذي تفرضه السلطات الصحية لإيداع ملفات طلبات الحصول على ترخيص ترويج الأدوية وتجديدها وتغييره يدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من الأول من جانفي 27 و2000 وفق تأكيد ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف طارق الهمامي. والهمام يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن اعتماد النظام الجديد يتطلب اقتناء برمجيات مخصصة لتجميع الملفات والتحقق منها وإرسالها إلى منصة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة فضلا عن تركيز خادم معلوماتي مخصص بكلفة استثمارية أولية تقدر بحوالي 30,000 دينار مشيرا إلى أن 25 مصنعا وطنيا استثمر إلى حد الآن في هذه التجهيزات فيما يتفاوض عدد آخر من المصنعين بشأن اقتنائها أو يتجه إلى الاستعانة بمؤسسات محلية مختصة واضحا أن كلفة هذه التجهيزات تجعلها وفق الغرفة النقابية غير متاحة لجميع الصناعيين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد في بلاغ بتوفير مياه الري لمزارع اللفت السكري للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000 وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم القدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية للسكر. والمدير العام لمصنع اللفت السكري بابن بشير بجندوبة الشمالية نعيم غربال يؤكد أن الشركة تعمل على زراعة 3000 هكتار من اللفت السكري من بينها حوالي

0: 2000 هكتار بولاية جندوبة، والألف المتبقي موزع بين ولايتي باجة وبنزرت. وفي الشأن الدولي، وكالة رويترز تفيد بأن سلطات الاحتلال قامت بإزالة اللافتة القنصلية البريطانية في القدس مع انقضاء المهلة التي أتاحها الاحتلال لإغلاقها، وذلك إثر توترات متصاعدة على خلفية العقوبات البريطانية التي تستهدف مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ومن جهته، وزير الخارجية البريطاني يقول اليوم أنه لن يتم إغلاق مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس، لكنه سيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية، وذلك عقب مباحثات مع حكومة الاحتلال.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

نكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: رجعنا معكم في داتا فوت.
2: رجعنا معكم في داتا فوت باش نحكيو على صبري الموشي توت سويت في ماما أفريكا.
3: ماما أفريكا.
2: قبل ما نحكيو على صبري الموشي الأخبار اللي كان هبط ساعتين تالي تقريبا خاص بديوان فام، أنه وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السويات القادمة باش يكون في صفاقس لمعاينة ملعب الطيب المهيري. ميزاجور صار بارابور اللي صار نهار الاثنين ولا الثلاثة اللي فات، نهار الاثنين اللي فات، وكنت في مداخلة معكم دكتور في اكسترا تايم مع زميلنا حاتم جاسبار، وكنا قلنا أن وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باش يجي أو المكلف بمعاينة ملعب الطيب المهيري باش يجي يوم 22 أكتوبر الحالي. جديد هو أنه بما أنه يلزمك تعلم الكاف قبل شهر من تاريخ أي مباراة بأنه الملعب أصبح هومولوجي، والعملية سير الهومولوجاسيون كانت ماشي على أساس أنه يستقبل مباريات النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في دور المجموعات إن شاء الله كانت أهله الاثنين، وبالتالي بعد شهر نوفمبر دونك كيف يجيوا لوفاندو عندهم أكثر من شهر بعد على انطلاق دور المجموعات. وبما أنه مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي اللي جامعة ولا الفيدراسيون والناس الكل يحبوها تلعب وسط الشرف يحبوها تلعب في ملعب الطيب المهيري الأقرب للتأهل مقارنة ببقية الملاعب. دونك بما أنه كذلك رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حاليا، نعطيكم معلومات دقيقة بطبيعة، ونائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم موجودين حاليا في كاب فيردي دونك في الرأس الأخضر في كونغرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تم التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسويعات القادمة يوصل الوفد الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم غدوة ليدي بيت في صفاقس الوفد وبش يعمل معاينة لملعب الطيب المهيري. يقول قائل الأشغال ما زالت ما كملتش، ولكن في الأربع أيام هذوما دونك 24 الخدمة دونك بلدية صفاقس يعطيهم الصحة مشكورين. تقريبا جل الأشغال انتهت، معناتها اللي كنا نحكيو فيه ما احنا 3 أيام التالي تقريبا كل الأشغال انتهت، وبالتالي الوفد متاع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وداير أمس عملوا عملية بيضاء اللي كان مش تكون قبل ماتش الترجي الجرجيسي الأسبوع القادم، أمس صارت عملية بيضاء. تم مجموعة من الأحباء متاع النادي الصفاقسي مشاو وعملوا عملية بيضاء يلزم حضور الجماهير باش يقضوا تصاور وغيره، والاتحاد الافريقي لكرة القدم باش يكون موجود في مباراة ديربي صفاقس نهار السبت بعد غدوة التقدم الرياضي بساقية الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، والمباراة هذه باش يتم تنظيمها على أساس مباراة كاف باش يعينها الوفد اللي جاي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. والأخبار اللي عندنا تقول أنه تقريبا بنسبة محسومة أنه الملعب باش ياخذ الهومولوجاسيون وسيكون مؤهل قاريا. الشكر خاصة لأعوان بلدية صفاقس لأنهم حرصوا بطريقة معناتها تعبين معناتها اليوم حتى كنت في اتصالات وغيره معناتها فريمون يعطي مساحة برافو عليهم، لأنهم تقريبا ياخذوا 24 لأربع أيام هذوما باش خلطوا وعملوا لي ترافو الكل والملعب باش يصبح إن شاء الله مؤهل. تعليق لانه انت كنت موجود نهار الثلاثاء تفاجأت انه في 4 أيام احسر كل شيء،
4: لانه اخر مره دخلت معنا قلت مازالوا اسبوعين
2: صحيح 10 أيام تقريبا
4: اسبوعين 20 اكتوبر اسبوعين بالضبط دونك في 4 أيام يكونوا موجودين حاجه باهيه، واذا حتى كان لا قدر الله فما اخلالات مازالت موجوده نجم يدارك الوضع معناها باش يكمل يأهل الملعب في احسن الظروف وفي احسن الاجال، واذا ما نجم يكون كان معناها بدر خير لانه اليوم ان شاء الله بشويه نوليو عنا اكثر من 3 أو 4 ملاعب،
2: ولو السرعه هذه تكون في ملاعب اخرى تو في سفيس ياخذوا
4: البلوكاسيون النادي الصفاقسي وترجي جرجيس قادرين باش يلعبوا فيهم 3 مباريات تاع دور المجموعات، قادرين باش يلعبوا فيهم ان شاء الله ربع نهائي. اما النصف النهائي تولي فمشكله نتاع
2: طاقه تطلع كاتيجوري 3 30 ميل كاتيجوري 3 وكاتريزم اقل شيء 30 ميل دونك، ولو انه راهو الموسم الماضي نصف نهائي فريق اسف يلعب في استاد 6000
4: هذا كان موضوع آخر كونت يساجي من النوادي المغربية فما ديما
2: نجم تاخذ اكسبسيون على دبي فينال نجم تاخذ حتى بركان لفينال يلعب
4: ملوطة ديما يقاوم موجود
2: حتى بركان لفينال الكل لعب في ملعب بركان يزد 10,000 دونك نجم تاخذ دي اكسبسيون في اللي دمي خل نوصل فاز دي بول ساعة أربع نوادي وبعد لكل حادث حديث إقالته كانت مطلب شعبي نحكيه على صبري اللموشي الحقيقة إذا كان أمس ولا أول أمس الصباح جا واحد قال لي راكم غدوة مش تحكيوا على صبري اللموشي نقولوا بالله برا العام معناش نحكيوا فيه الموضوع صبري اللموشي كمل وتعدى ومشى على روحه وكمل مع المنتخب ما خرج في تصريح ذا جارديان البريطانية وعمل تصريح قال فيه جملة من الحاجات ذا أتيتك تقول صحيح ذا جاردن في الامور السياسيه هذيك يقول كنت مقتنع باني كنت قادر على تغيير المنتخب لكن ما كنتش مقتنع ومتاكد انه الملاعبيه والمحيطين بالمنتخب كانوا على الموجه نفسها معايا يقول زاد وكانك تريد الزواج من امراه مدى الحياه لكنها لا تحبك تنتظرها في حفل الزفاف لكنها لا تاتي يقول الرغبه في مشروع مشترك ما كانتش متبادلة بيني وبين الجامعة التونسية لكرة القدم يقولوا ان اللي صار معايا كان حزين وشبقى جزء من مسيرته و خصوصا انه حلمه مع تونس انتهى بعد مباراة وحيدة فقط بالنسبة للمباراة هذه يقول اقالتي كانت بعد مباراة وحيدة وكانت مع اقالة جنونية لانه مهينة ومؤلمة هو المدرب الوحيد اللي تمت اقالته بعد جولة فقط من كأس العالم وخاصة قال أنه وصل المنتخب بنوايا جيدة رغبة منه في تقديم الأفضل وقال أنه وقت اللي الناس ما يكونوش مستعدين للتغيير وتكون رؤيتهم منفصلة على الواقع العمل يصبح صعيب في المنتخب ويقول زاد على ماتش السويد ماتش لو لينا في الكوب دي موند يقول تونس ما كانتش منهارة وفي السكور 2-1 وكانت أقرب للتعديل ولكن خطأ من ياسر الصخيري سجلوا لنا الثالث وبالتالي انهار منتخبنا والمشكلة يقول أنه أعمق من نتيجة مباراة السويد قال انه عندي مشروع اردت من خلاله تغيير بعض الاشياء في المنتخب لكني ما لقيتش البيئه والاشخاص المستعدين للسير في الاتجاه نفسه معي نبدأ بالتايمينج هاي نيس
4: افكتيفمون اهم حاجه هو التايمينج اللي كل مره فما ايشيك ولا فما خيبه هو يخرج ويتكلم دونك خرج بعد الكوب دي موند وعاود خرج بعد زوز تعادلات كونتر اوغندا وكونتر بوتسوانا اليوم لو كان على قد كلامه على قد نجاحاته في الملعب تو نقول لك والله ممكن لو كان عاود جاء تو ينجم ينجح اما لو كان يعاود

0: فما اعلام قاعد يصطاد في التايمينج البيه باش يعمل بوليميك.
1: انا انت ماشي في بالك اللي هو خرج ريان كو باش يبرر اللي صار قبله باش ينظف معناها كما يقولوا الفاتشات نتاعو معناها الفساد سبورتيف.
0: نحكي هو تو كي تسمع وانت يتكلم واضح اللي صبري لاموشي قوي كيما شفناه اول مره قوي في الكوم.
2: قرا الارتيكل باللونجلي
1: كامل. انا قريت الارتيكل الكل.
0: بون هنا تو دبر لي زيتني هو متوجه جمعية.
1: هو تونس سفينية عنده وخرج معناها بأسوأ طريقة ممكنة ومعناها بصفة مخيبة لي هو وبصفة طيحت له قدره في رواية أخرى معناها
0: معليش هذا الإطناف الحديث على المنتخب
1: على
2: خالق
1: راني خاطيني راني مانيشاني راهو فهمتني المسؤولية مشتركة راهو احنا زاد بجودنا قلنا هنا راهو مسؤولية مشتركة لكن حتى كان مسؤولية مشتركة لا جرونت بار عنده هو
0: صحيح
1: ولا جو متفاهمين قل لي انت مسؤولية مشتركة صحيح اما هو 60
2: هو اللي اعاد التسويق نفسه في الانجلتير
1: بياسير الانجلتير يوتر
2: خطروا في الانجلتير تو
1: الانجلتير وغير
2: الانجلتير جمعية السابقة وغيره
1: غدوة يلقى جمعية في الليغون في فرنسا ما هو الا ناخب وطني بتاع منتخب عتيد وقوي ولعب 7 مرات كوب دي مون صارت له دي كونفنو سبحان الله في تونس ساري مش مستنسين ما هو صارت له فهمتني دي كونفنو وسوربريز وكذا كذا معناه في الاخر هو قاعد يبني المستقبل بور لي تونس انتهت
2: وحكى على فريقه السابق اللي دربوه
1: ويرمي في اسهم الاتهام على
0: مكتب الجهاز
1: تبريرا لما صار راني اون كيلكو سورت خطيني
3: حاجه بركة انه انا نصور تو سابق ناموشي اكيد جدا الجوان اللي كان يدخل في دوك اللي هو سايه سفيني تونس موضوع تونس ما عادش باش يرجع يقولوا له معناها ما عادش فما انه ربي يرجع سابق ناموشي لكن قاعد يسوق في روحه اكيد لكن شوف انت كمدرب في الاخر نتري مع طريقه انهاء العلاقه التعاقديه بينه وبين المكتب الجامعي معناها ما تصورش ما مفهمش ما يتحسدش عليه عمره لنهار سابقة تاريخية في كرة القدم عالميا
2: في كاس العالم
3: في كاس شو. العالم سامحني يا نسخة نكمل أول مدرب في العالم يتنحى من بعد جورنين في الكوب دي مونت معناها ما تحبوش يخرج يتكلم صبري لاموش
1: بعد زوز
3: زوز الماتش الثاني اعطيني قلت لك اول ماتش
2: انت هوني بعد ماتش الثاني
3: ريكوبيرابل راهو الماتش الاول
1: تعرف علاش تنحى من الجوله الاولى اقول لك علاش قول لي علاش
3: قول
1: خاطر بلجيكي عندنا احنا هي الجوله الاولى
3: ماهيش الجوله الاولى معناها احنا مش غلطين حاجه اخرى باش نقولها
1: ونستاهل
3: اكيد اسكو في الكلام اللي قالوا صبري لاموش تو هذا اللي قدامنا واللي كان يحكي فيه في الانترفيو اللي عملوا ماهيش حقيقه
1: في برشا حقائق
3: مش قاعد يغلط في الشعب اكيد هو زيد عمل دي شوا
1: غلطين
3: عمل دي شوا غلطين
1: والمكتب احنا جبنا ولده الاستاجة احنا عملنا القائمة
3: احنا شو تلوج
1: هو عمل كثرة من
3: كثرة احنا اللي قعدنا نحكيو
1: هبطنا احنا التشكيل هبطنا احنا التكتيك احنا عملنا البريباراسيون هو اللي عمل اللي فهم شو المكتب الجامعي غلط من الاول
3: اجي نقول الوقت اللي
1: امين ربي كلمة فقط المكتب الجامعي غلط من الاول هو كيعين صبري اللموشي من الاخر
3: جيت لنا بالكور وش نقول لك حاجه وقت اللي تعين وراي تونس كامله فرحانه
1: هذيك المشكله
3: ورانا الناس الكل واتصاليا كلينا الناس الكل
1: واقنعنا
3: اتصاليا
1: غادي كو
3: لكن بعد فنيا ما كانش على قد
2: كان نعملوا ما فيه ولا البيريود
3: شوف لكن فما برشا
1: لا انا نخرج نظيف قال الراجل
2: بعد كلنا مش تقول مش
1: لا انا عندي برشا دي ديكلاراسيون قبل وحكيت
3: باش نكمل حاجه بركه
1: لا لا بالعكس انا قلت ان شاء الله على قد كلامه وعلى قد اللي باش نشوفوه في التيران
3: لكن
1: من الاول ديجا كنت واضح
3: هي الليسته تاع كوب دي مون الليسته تاع
1: نزيدوا الليسته نتاع جماعه
3: برجو لي كل امان يا دكتور يا دكتور الليسته تاع كوب دي مون عملها سامي مش
1: لا لا لا لا لا لا انت تشقلب فيا اما انا امريك المتشقلب من الدوله تو الكاميرا يا نادر مدنا يا
3: رحمة بالله خل كامل هذا كريم حاجه بركه الليسته تاع كوب دي مون مع سامي يا موشي دكتور نحن كل كانت فرحانه تونس الحقيقة شنو معناها تو الناس الكل باش نوليو ليه وليه كنا فرحانين وبعد برشا لاعبين كبار ويشبب في الفريق اذا كل صار
2: وتقال مطلب شعبي تشبيب الفريق
3: شبب الفريق نحى شطر الجمعية
2: ما احناش احنا ما احناش مش باش نرجعوا تو
3: نحكيو على
2: نرجعوا سي احنا تو نحكيو على تصريح وتوقيت خروجه والكلام اللي قاله في التصريح انت مين قلت تو سيفيني صفحة تطوير ومستحيل يرجع المنتخب خليني انا نذكرك بتجارب سابقه في المنتخب سونسيتيرينو احتراما في الناس اللي دربت المنتخب ثم عديد الاسماء دربت المنتخب وكيف حكينا عليها في الميديا بعد شهرين وثلاثه واربعه من خروجها من المنتخب

0: تقريبا نفس الديسكور ونفس الأسماء هي نفسها بعد 6 سنين 5 سنين 7 سنين وقت يرجعوا وكأنه مطلب شعبي. ما احنا زادة في تونس مازلنا سخان تو ننسيو في ساعة ومازلنا سخان خاصة بعد لي دونير اللي عملناهم منتخبنا من ديرنيرمون. أما زادة صبر الا موشي مش معناتها سيفيني سيفيني نجم نهار اخر يرجع المنتخب
1: ما نصورش الحقيقة بكل أمانة كريم خاطر الطريقة اللي قلت لك مهينة برشا مهينة برشا طريقة انه تنحيه للسيليكسيونور مهينة برشا تقولوا هو من الاخر يعني تهنتل معناها قدر وطاع حس برشا يعني
2: الحقيقة صدقني مهينة ولا لا
1: مهينة جدا جدا
2: مهينة ولا لا كما قال لك مقني وقعد في الدار يجي التليفون يقول له ارجع اخدم في ليش ورا الباب نص سبيعتين
1: نمشي معك
0: ويعاود يعمل كونفرنس ونعاود نخرج نقول نجح اتصاليا وكذا
1: بعد علاش ريفير رينار
0: بعد نقلب لك الصورة قبل
1: ريفير رينار علاش مش موجود
0: نقلب لك هاو نقلب لك الصورة كي نقلب لك الصورة سامي ترابرسي درب المنتخب نجح مع المنتخب هذا الشان هكا ولا
1: صحيح.
0: عمل كوب دافريك فشل في الكوب دافريك صار فيه مسار واستقبلوه في المطار وما علينا طب. ومن بعد كيف رجع المنتخب ناس الكل ليه معاه ليه ضد البريد الاولى نجح عمل كاليفيكاسيون
2: مقبلش عمل اكس تاع البرازيل
0: وعمل اكس تاع البرازيل
2: سي انشيلوتي ولا
0: وعنده تصويره مع انشيلوتي تونس كامله بارتاجيتها ليلتها معناتها انشيلوتي تونس
2: من
0: بعد الكوب دافريك من بعد الكوب دافريك ما قيل في سامي ترابلسي حتى في وسائل الاعلام نحكيش على فيسبوك ما قيل في سامي ترابلسي وكانه لم يدرب بتاتا ولا يفقه في التدريب شيئا صحيح ولا غلط
1: هذيك مشكله
0: كريم تو تو تو تو تو الناس ابتدت ترجع العامل تالي سامي ترابلسي اخي مش كنا باهيين احنا مع سامي ترابلسي دونك هذاك هو معناتها الجمهور كره تهز وكره تجيبه
1: اكيد كريم
0: اما الفرق بين الجمهور وانتوما ما يلزم الكره تهزكم وكره تجيبه
1: راهو النجاح والاخفاق مش معناها هذاك ماهوش كفء ولا ماناش نحكيو على الكفاءه الكومبيتونس اكيد زاد سامي ترابلسي كومبيتون عمل ريزلتا باهيين كيف كيف زاد صار تما مخ اخطا كيف كيف صبري لاموشي زاده كان عمل دي بيرفورمانس باهيين زاده مع المنتخب التونسي اخطا
2: سامي ترابلسي كي خرج هو
0: صرح حتى تصريح
2: لا دقيقه برك لما حس معناها بوجيعه كبيره
1: حس بوجيعه كبيره اكيد
2: تبعني وكما قال كريم تو معناها هو بجده كان مستاء وكان متقلق
1: اما انكومبارابل مع صبري لاموشي
2: انكومبارابل لا فما حتى عليه
1: خرج يعني في الخروج لا
2: وابري تو خرج على فهمتني غلطه تحكيميه
1: اكيد
2: من حاجه اخرى كان غدو يعاود يناديرو تجي
1: يجي عادي لكن صبري لاموشي انا كذبك لا
2: خدم على روحه ويزيدك اكثر منك حتى مدربين صرحوا قالوا اني كان نعاود ناديري تونس ما نجيش يجي
1: يجي عادي يجي نجم يكون
2: ونرمال وعادي خاطر تونس تقعد ديما اون اوبورتونيتي كبيره برشا
0: يبان انا دكتور خليني نسالك انا باش نجيك انيس هل انه في اللي قالوا توا قدامك اللي قالوا صبري لاموشي تحس انه زاد في حاجات ولا كذب في حاجات ما نجمش يكون كلامه في جزء كبير من الصحه والحاجات يشوف فيها ويعيش فيها ويقول لك انا اخويا عندي ما يحبوني نعمل مشروع ولكن ما احناش في نفس الطريق مع بعضنا يقول لك انه حبيت بما معناه شباب الفريق ولكن ما احناش في نفس يحبوا كل شيء توا
2: اما فما غلطه كريم انت قلتها مره اللي فاتت وقتها بعد ما خرج لموش يحكينا في الموضوع فما غلطه انت تحب تعمل مشروع صحيح لكن ليس بالوجه الكارثي هذاك وكما قال الاخ مره هذه الفار تاعك صحيح الجمعه اللي فاتت نحكي على الشعباني وقتها نجم تبني مشروع على 4 سنين مي اون ميم تان يكونوا عندك دي ريزولتا ساتيسفيزون يكونوا عندك دي ريزولتا مقبولين نتذكر قبل في الكرني هما يقول فهمتني ولا ممتاز جدا والا حسن جدا والا ساتيسفيزون ساتيسفيزون 6/10
0: ولا استحاب ولي
2: لا استحاب ولي اطرد هذاك هزوز ما عادش يرجع لك فهمني
0: كلا موشي تو
2: اي معني اما تجي انت تقول باش نعمل مشروع ومن بعد مش حكي على معين تعمل خساره مثلا في بلادك ضد فريق 150 نحكي نبورتكو ولا تمشي تخسر 5 ولا تمشي تخسر 4
1: خسر 5 في بلجيكا
2: خساير لا لا بلجيكا في جورتا سوي
3: اي 10
1: في سوي وقبلها راهو عملنا مشروع كنت لوتريش وقبلها بنابار
2: بحر فيرونارا جاب باش يصلح
3: صحيح
0: 4 و3
1: معناها مش مشكلة المدرب بكل أمان يعني شوف فيه في اللي قالوا تو سبب موش هنايا كان عنده مشروع نتاع كورة
0: حاولوا نقالوا جزء من المعقولية ولا الحق
2: ربي قال جيت على النتائج
1: حتمية النتائج
2: ربي خلينا من كل شيء
0: هما قالوا له
2: هو جا
0: هما قالوا له
2: في الديكلاراسيون هذه اش قال قال أنا جيت من أجل التغيير
0: هي بالك هما قالوا له يانيس
2: هي اما تغيير
0: هما قالوا الناس اللي جابوه
1: يا
0: خويا نحبوا النبي
1: غير وحبوا تغيير
2: لا
1: كلهم فيرتبرال كجمعيه كامله
2: معناتها نعمل مشروع جديد في كره القدم
3: الرياضيه ما راهو لابراء ذمه لابراء ذمه كل الاطراف
2: راهو الجامعة التونسية ما هيش هي اللي قتلوا ما تمشيش تتفرج على ماتشوات الشامبيونا وتهكم بالأوروب. هو ديكلاريها فم
3: هو بيان سير
2: دونك صديق شو بدهم تفهمين هو دون بلي دوب ما جي دقيقة الأولى قال لي خويا مش مانيش مقتنع بكورتكم وبالبطولة نتاعكم دونك يجيب براني يبدا لو بلوز اورو حتى
0: يجيب له تفرج فيه معايا
1: كريم
0: دكتور تفرج في عمر بن علي مركز دوبلي برضه جيب
1: من اخي من اخي بالحاجات اللي مع صبري لموشي اللي فما خلى تمييز ما بين ليبيناسيونول الملاعبين المحليين اكيد جدا فما فرق
2: وتوها ولا فما تمييز ما بين اللي بين زونو رجعت الكفه
1: ما عندنا تمييز ما بين اللي بين زونو
3: رجعت معاه قلنا قبل اللي بين زونو المحول والتوانسه ولا المحليين
2: محلي
3: ما عندناش اشكال تفاقم المشكل وقت اللي هو جاء
1: صبري معاك لهنا صحيح جدا
3: دونك انا شوف راه بالنسبه لي الاختيار ديجا على صبري اللموشي في الوقت هذاك هو خطا المكتب الجامعي بدرجه اولى
1: لكن كمكتب جامعي يا نيس انت بتجيب مدرب باش تعطيه صلاحيات كل اكيد جدا بيجيب سيليكسيونر جديد وناس كل
0: بالكلام
1: في
0: بالكلام اللي قاله هو تو
1: اه
0: يقول انا عندي مشروع معناتها على اساس اتفقت معاه في مشروع ولكن ما نمشوش في نفس الخط ما نجمش يكون زاد دخلوا فيه وفرضوا عليه حوايج معينه انه مشروع
3: ويني شخصيتك انت وان بلوس اللي عنده مشروع يعمل نتائج مقبوله ما نقولوش يعمل نتائج ممتازه اعمل نتائج مقبوله وامشي في المشروع نتاعك مش تعمل نتائج كارثيه وبعد كل اللي عندي مشروع فوالا
2: نتائج ساتيسفيزونت مقبوله اني حبيت نقول لك حاجه اللي كنت تقول فيه تو صحيح اما اللي قلته قبل نتاع خطا نتاع الاداره انت ظهر لي ناسي التايمينغ والظروف اللي تعاين فيها لموش يا اخي نسيت ال 100000 دينار ونسيت لازم يكون تونسي شنو هو تخش عليك جاي من بلاد
3: لا صحيح معاك لازم عليا ناخذ تونسي بي ناسيونال
2: قال لك
3: هو تونسي من الاول
2: ما فماش وقت باش قلنا وقت لازمنا واحد انترناسيونال واحد اترونجي اونتر بارونتيز ما فماش توانسه خي نسيت سونداجيت اللي عملوا الكل 90% يقول لك تونسي لا تونسي
1: كلهم فوتيو
2: انت اولا قلت تونسي لا نرجعوا
1: ديما
2: تونسي لا
3: نرجع لك تو
2: يعني قلت تونسي لا
1: تونسي توجه هذاك هو اللي
3: 12 فيفري 12 فيفري ايش قلت انا نهارتها موجودين في بلاتو مع بعضنا قلت نجاح صبري اللموشي اتصاليا ماذا بينا نشوفوه فوق الميدان
2: صحيح
3: هذا قلنا وحتى على وقتها كونفوكاسيون كي تذكر وانا موجود انا وياك وكريم
0: بغني احنا تو مشكلتنا مش شنو قال
3: قلنا انقاذ لا انقاذ كره القدم الانديه التونسيه من الازمه الماليه ليس من مشموليه صبري اللموشي اللي دخل فيها في الكونفوكاسيون نتاعو كي تذكر ايش قلنا قلنا
2: اخر زاد قال العكس
3: هذا كرايو
0: دالو توا موجود في الجزائر يعني هو نيس تاع جنبي
3: صحيح نهار حكايه اخرى ورغم بدايه البطوله اش قلنا نهار الديكلاراسيون نتاعو قلنا صبري اللموشي ما عندوش الحق يتجاهله هذا اش قلت
1: هذو
2: ما تجاهلش ما قلتش اما ما فماش
0: ما تقلبنيش
3: ما تقلبنيش اما انت تقلب فيا
0: دقيقه باش ما نعملوش هكا ديفياسيون ما نخرجوش من اللي نتاعنا صحيح احنا نحكيو على ابرز ما قاله صبري اللموشي في تصريحه لصحيفه انجليزيه ونحكيو هل انه التصريح هذا بعد ما كملنا موضوع التايمينغ فيه الغلط وفيه صحيح والا لا دونك خلينا في هذا الاطار ما احناش نقيموا في صبري اللموشي والا تجربه صبري اللموشي لاننا قيمنا بما فيه الكفايه تجربه صبري اللموشي وما قبل صبري اللموشي وبعد صبري اللموشي
1: اكيد انا كريم حاجه بركه هو في الكلام اللي قاله تو حكي على الفيزيونومين تاع ماتش سويد انه ماتش سويد كان معنا بدينا زوز واحد وفينا في الميتون زوز واحد
2: عطى القضيه الكل سخيرين بقى
1: معناها قلت في الدزيام ميتون كنا احنا اقرب باش نعدلو
0: صحيح
1: هذا كله كلام صحيح انا الحقيقه انا الكلام هذا اللي قاله صحيح الخاطر اليوم في فالور كيما دي سخيري نجمش تغلط وانت عدلت ماركيت وتحسن الاداء الفريق تصير غلطه فرديه دونك هم اللي
0: يضروا كمل هذه مش نختم معك دكتور
1: انا اليوم صبري لموش
2: قبل اربع ماتش شوي تسخيري
1: ريت
2: في فرنسا عملوا سونداج شكون غلط ماتش ايطاليا رابيو اللي عطاه الباس لداكونيا كيما سخيري بالضبط
1: كيما دوريت
2: رابيو اللي عطاها لداكونيا ولا داكونيا اللي ضيعها شكون غلط
1: داكونيا غلط يتحمل مسؤوليته داكونيا
2: معناها انت تعمل رولونس في اللاكس انت
1: انت كورتك عريان انت تلعب في الكيب ناسيونال
2: انت لعبت كوره مش اول حاجه يقول لك باس لاتيرال
1: نعمل قبل شو الفرق ما بين الملاعب والملاعب
2: لو سول اللي في الكوره
3: نجم تعطيه فلوس ترى وبيرلو
2: بيرلو وكروس وبوسكيتس
1: معك اوريدي.
0: اما هو الموضوع بسرعه بسرعه بس خرجوا فاصل.
1: قلت لك اربع ماتشات عمل سبرناموشي هما كات ماتش ميكو بنما كندا ولوتريش وبلجيك وعمل ماتش في سير
0: خمسة
1: ضرب
0: من الكونستا اللي عملته
1: وتحكي لي عن مشروع 2027
0: نجم يكون نجم يكون عنده مشروع معاه وما صبروش عليه ولا ماهوش في نفس التوجه البريسيون كبيره برشا
3: شوف شي
0: اما دقيقه نكمل ولاد شوف شي دكتور انه اوكي صبري لموشي غلط صبري لموشي يجب ان يرحل صبري لموشي رحل هل انه معناتها مش كيف اللي نزلنا ياسر على صبري لموشي وكأنه هو السبب الوحيد هو اللي هز الفورماسيون هو هز الملاعبية معناتها مش عطيناه أكثر من طاقته معناتها صبري لموشي
3: أنا قلت لك مسؤولية مش
0: معناتها حملناه أكثر من طاقته
3: أنا ما حملناه أكثر من طاقته ليه لأنه عنده
0: جروب كرأي عام
3: أي نحكي ما هو مسؤولية مشتركة هو يتحمل جزء كبير من مسؤولية لأنه هو جوده جاء افيك لا مونتاليتي تاع المانجر وجاء بنية التغيير وجاء بنية بث دماء جديدة لكنه لم ينجح فنيا لم ينجح لكن فما مسؤولية كبيرة أيضا للمسيرين وحكينا في برشا مرات اللي بتيتر عطاوه صلاحيات أكبر من طاقته ولا أكبر من مجهوده ولا من اللي نجم
0: وعمل تقسيم في الجروب ما لرزمه
3: وحاجة أخرى
0: ما ربحش الجروب
3: حاجة أخرى لاعبين زادة حتى حد محمل لاعبين مسؤولية
1: ضروه الملعبية
3: لاعبين لاعبين في مستوى كارثي ما هو قسمهم
1: هو قسمهم جيستيون تاع الجروب
3: هو هو بين ضفرين يا صديقي أني كان قسم
2: الجروب متاع
3: يا صديقي أني حتى كان هو حتى كان عمل تقسيم ما تهبطش بالوجه الشاحب هذاك
1: ما خون فما مينيموم
3: شو صديقي قداش من جمعيه في العالم نقام سورتو جمعيه الافريق لهم خالصين لا واخذين بريمات وعندهم مشاكل مع صحيح ولا مريض ويهبطوا يعملوا ماتش محترم
2: إيه عاد انت لازمك ترجع للتحضيرات لا سامحني لازمك ترجع للتحضيرات اللي صارت في عين دراهم لازم التحضيرات هذيك تنجم تخليهم يظهروا بوجه
1: سير لطيف
0: بس فنيا اخر سؤال في الموضوع هذا شوف شي زاد انه ما عرفش يختار ستاف اللي معه وهذا جزء كبير زاده من من من الفشل نتاعو
2: احنا اش قلنا في الكوب دي موند وقت اللي هو موجود قلنا نورمالمون في ستاف نتاعو دي زادجوان عندهم كاريزما عندهم
0: مسؤوليته هو
2: بيان سور اللي هو بعد ما وكل ما وكل تونسي انه يكونوا معاه جاب كلهم حتى الخزري اعطاه مسؤوليه تتجاوز حدود ولا امكانيات اللي نجم يفيد بها المنتخب هو جابوه اناليست اما هو لاو اناليست لاو ادجوان لاو حتى شيء هو جاء في الجروب تحط حطان ما غير حتى ما يفيد واليوم هو اختار ستاف نتاعو اللي هو ما عنده حتى خبره وما عنده حتى تجربه بالملاعبيه بالعقليه التونسيه بالعقليه لكن كان جاء ادجوان معاه عنده خبره وخدم قبل في منتخبات راه نجم يعاونوا
1: انت مدرب انيس اي مدرب واي نخب راهو عنده الجوان نتاعو وعنده الستاف نتاعو اللي يخدم معاهم واللي يتكامل كومبليمونتير يخدموا مع بعضهم معناه يتكاملوا كل واحد عنده تاج ونتصور وهذوما اللي جابهم سمي الموشي هما نفسهم اللي خدموا معاه في الكوت ديفوار وخدموا معاه في قطر وخدموا معاه في
2: اما سيليكسيون
1: لكن في سيليكسيون
2: موضوع اخر
1: يقول لي هكا
0: هو لو يتم التعامل مع كل الناخبين الوطنيين مثل ما تم التعامل مع صبري لموشي ليس دفاعا عن الرجل هو غلط وغلط ومشى على روحه وكان يزمه يمشي على روحه أصلا ما كانش يزمه يجي لتونس
2: أيوة هو
0: أما كان يتم التعامل مع صبري لموشي مثل ما يتم التعامل مع ناخبي الوطنيين
3: يعمل حتى واحد شهرين
0: ما يعمل حتى واحد شهرين
1: يدي نحن شدين على ولدي الساعة شدين على قضية
0: ما ترى اللي صار فيه زادة
1: صحيح كلمة كريم
0: فهم ونزيدك ليه. حاجة حتى يكون ما يغلطش مع اللي صار فيه عادي يغلط راه
1: مهين جدا
0: يلا فاصل موزيكا وراجعين معكم في داتا فوت متواصلين الخمسة متاع العشية

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أحلى ناس. أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: إرجعنا معكم في داتا فوت
2: 44 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. ما زلنا متواصلين معكم في داتا فوت وقيت داتا أورو.
0: داتا أورو
2: هاي دكتور شنية اللي حكيت تشابك بالأيدي وإعادة لسيناريو خمسة أشهر مضت في ريال مدريد وكأنه استقدام أو قدوم استقدام خلينا نقوله جوزي مورينو. جوزي مورينو كان من أجل أنه
3: فرض
2: الديسيبلين على والانضباط على اللاعبين. بون ما زلنا ما نعرفوش كل اللاعبين ولكن معناتها صحف كبيره كيما ار ام سي موقع ار ام سي ولا
3: كريديبل
2: كريديبل برشا الحقيقه.
3: صحيح هو المشكل اللي كونه
2: غضب على مبابي
3: تواصل معناها خلينا نقولوا حتى كما فماش اشتباكات بالايدي لكن فما تنسيون كبيره ما بين اللاعبين وفما نرفزة كبيرة في التدريبات وفما ديتاك الأبوية وفما كلمات أدرواتي أجوش تخرج بتاع
2: وفما تصفير جمهور وفما ضغط
3: أي نحكيه هذاك في الجمهور لكن نحكيه في التدريب دونك يحكيه ودونك كادينا سير اللي هي راديو قريبة برشا المدريد خرج اللي كونه الأمبيانس معناها
2: فما ترشيح زادة بيلينغام لهاري كين للبالون دور على حساب مبابي
3: عادي جدا عادي لانه هاري كين في فورما كبيره برشا ولانه هاري كين اي بلو كومبليك
2: هاري كين يشوفه مره في الشهر ولا في الشهرين والاخر كنا اربعه
3: الاخر تحب ولا تكره سيانة كون بلو كومبليك. فما زاد حاجه اخرى اللي كونه مورينيو يلوم برشا على امبابي لو رول دو ليدر مش قاعد يقوم بها على اكمل وجه مش قاعد يعاون فيه في البستير مش قاعد يلم بين صحابه بيانو كونترير اي اون بلوس يلوم على امبابي لي سورتي اكسترا سبورتيف نتاعو برشا
2: خاصه حديثه على الكره الذهبيه
3: ليه لي سورتي اكسترا سبورتيف يسافيش برشا مع الممثله الاسبانيه استير اكسبوزيتو اللي هي معروفه برشا واللي ولا تعرف اي لاعب يولي هو معناه موضوع عناوين الصحف
2: محل جدل
3: موضوع عناوين الصحف كيما بالوتيلي انسرت ماما كيما حتى ابراهيموفيتش انسرت ماما وقت اللي هو ليه
2: كيما حكيمي
3: كيما حكيم والله حكيمي يقولوا مش كون يقول برشا ما عملش تعرض فهمتي دي هذاك امور تقفه لكن اللي يولي موضوع حديث الصحف راه ديما المستوى نتاعو تاعي لانه يولي يتلهى في امور
2: جديده يا مال عامين التالي
3: يا مالوس عام ونص
2: التالي
3: عام ونص ما كانش ليه برشا بالكوره
2: قبل ما تلها
3: كوم بارازار ديما معناها المشكله ظاهره معناها فهمتي واضحه لعبت كل تخزر لها بس عنده مشاكل خارجيه ولا مشاكل تاع فلوس ولا مشاكل مع الفيسكو ولا مشاكل في علاقاته العاطفيه الناس كل تعرفها
2: امبابي قعد كل ماتش ماركي دكتور
3: لكن ماركي وحتى
2: بيرفورمو على الاخر
3: مازال مورينيو اللي لام عليه قالوا تضربت كونتر تركيا ماتش لو
2: هو تري بيرفورما
3: معناها سجل هدف ثقة برك عطاوه مده راحه ما بين 7 و10 ايام وحتى زيدان معناه صرح ابارما ما تعاملش بالجديه الكامله
4: وقت العلاج
2: فيديو بالبسكلا
3: صحيح
4: وقت العلاج لكن حاجه برك باش نفعل مع الدكتور انه لو الباساج الخايب باش يتعدى به الملاعبي ما كانت الظروف
3: صحيح
4: انه معناها كما نقولوا تاوي سافيش تاول ولا يامال ولا كريستيانو ولا ميسي كلهم متعديوا باللي باساج الخايب ومماش يكونوا ديما في التوب يعني ديما باش فما دي مومون ديك كريتيك وفما دي مومون باش يلقاو مشاكل كسوا في الدنيا كسوا في التيران. اللي قلقني كي جدا في موضوع الريال وانا مدريدي الحقيقه ونحب برشا ريال مدريد انه سيرتو با انه في الفيستير كما كان يقول تو الانتونسيتي في الانترينمون ولا انه باش تضربوا يعني لي تاكل بالعاني ولا نضربوا بعضنا
3: راديو كادينا تقول امبيونس فريجيدير
4: معناها كان بردين مع بعضهم ما فماش روح يعني هذاك ايش حبوا يقولوا ما فماش روح دونك بشوف مع رونالدو مع راموس ومع كازاميرو ومع
3: بيبي
4: وهذوما كانوا كلهم مع مورينو نحكيو بيبي
3: هما جينا
4: هوية حقيقة فما ايدونتيتي
2: شفت زاد انه بين امبيونس فريجيدير كما قال الدكتور باردة تقابلها زاد امبيونس اخرى مع كوكوت في كاتالونيا معناتها
4: الدنيا ديدو في كاتالونيا فقط بيك
3: مربش مربش ما كنتش فايق بيك تحمل الريال
4: شديتني دو
2: جيت امريكا دو
4: لا الحمد لله
3: من اول الدنيا كريم جسم المعلومه من اول الدنيا
2: كل ما هيك في فورما الاخرى والاخرى
3: من اول الدنيا ديما المشاكل هذم في مدريد صعيب برشا في برشلونه مره ولا اثنين تسمع اما ديما المشاكل خطر ليغو دي ستار اكثر في مدريد لي
2: بالون دور صحيح تشوف شي زاد انه بداية ولا انه مش خايب على البداية متاع ريال مدريد بارابور السنوات الماضية ولا بتيتا لينو البارس عمل 7 سور 7 هذاك علاش الريال عمل 5 سور 7 خلى ليكار 5 بوان في بيري توا في بيري 5 بوان عملت اكس دونك ليكار هذا والكلاسيكو مازال نورمالمون في شهر اكتوبر
3: 25 اكتوبر
2: مع القضية متاع نيجارا ومع قناة ريال مدريد والاربيتراج والحقيقة الاربيتراج في اسبانيا ما بعت برشا على تونس هذا كسوا مع الريال وضد الريال ومع البارسا ضد البارسا
3: في ايطاليا ما عندك حتى فكرة ما
2: عندها فريموش هيعمل كيف
3: متعة كبيرة
4: جيبوا لهم ياسين حلوش
2: اليوم معناتها الامبيونس اللي تقابلها في البارسا تخلي زادة بوتيتر فما اكثر تنسيون في مدريد عمي ما تهزش لا ليغا العام الثالث تنجم ما تهزش فيه لا ليغا دونك مربوط ببعضه نورمالمون هكا
3: ولا هو وقتاش جينيرالمون وقتاش المشاكل تبدا تظهر وقت الريزولتا ما تمشيش
5: صحيح
3: صحيح ولا
4: الجو الخايب وقت الريزولتا خايب
3: وقت الريزولتا خايبه قبل التريف الريال شعمل خسر ديربي خسر كونتر الاتليتيكو مدريد زوز واحد شفت الماتش هذيك الخساره من بعد ينجم يخلي المشاكل تظهر اي سيرتو كيف قال الدكتور كي بداو جمعيه فيها برشا نجوم وكل كل ملاعب يشوف روحه هو النجم الاول للفريق واليوم عندك مبابي
2: معناتها عمل دو ديفيت دو ديفيت من 7 ماتشات عنده 15 بوان مركز رابع بيتي 16 نقطه تاتيكو مدريد 16 نقطه والبرسا 21 نقطه
3: اليوم
2: خسر
5: مع
2: بيتيس
4: خسر بيتيس والاتليتيكو
3: بيتيس والاتليتيكو اليوم عندك مبابي عامين يخرج بيتو تاع لاليغا وزيد مع الوضع الحالي هذايا انه لي بليسور اللي تحكي عليهم انت يا دكتور زيد مردود تاع فينيسيوس اللي جينيرالمون هذوما لي دو ستار تاع الفريق
2: اللي هزين الفريق
3: اللي هزين الفريق في ما هماش في وضعيه مريحه ونزيدك زياده
2: رغم اللي بيلينغهام رجع
3: بيلينغهام ما يوزنش قدام الاثنين هذاكم ما يوزنش لا ما يوزنش في ما كان مش كملاعب لاعب ممتاز اما في الامبورتونس نتاع النجم
5: حل احسن حل مدريد
3: واحد فينيسيوس ولا مبابي
5: مش واحد مبابي ما نجمش يخرج ماتش دو مارك
2: بي فينيسيوس تجيبو ليزي
5: فينيسيوس لازم يخرج
2: تجيبو ليزي عليه
5: يحلم باش يمشي رادي داير وقال راني حاشم
2: ولا بدل
5: منش نشوفوا حل معاهم 200 مليون
3: تجيب لهم اوليزي مقمي وعاش يتكلم وعاش يتكلم حتى كلمه يزيد حتى كلمه
5: مع هذه يصمت
3: يصمتني تجيبو ليزي للريال كملنا نتكلم انا وين
2: جابوا ديامون دي 140 مليون يورو
5: مش كيما ديو مونديال
4: مش يحضر في الكلاسيكو لا
3: مش كيما اوليزي
2: ديو مونديال ديو مونديال 140 مليون يورو صديقنا كريم اديمي 20 مليون يورو شكون مارك اكثر
3: اديمي
2: شكون لعب اكثر
3: هذه نتاع شكون جا الاول
2: اما احنا فقراء صديقي
3: اوليزي مع مبابي وفي الريال
2: الحمد لله
3: الفقراء هما السعداء
2: خلك برشلونه كابوس الجورني فيفا يمر بسلام
3: رافينيا
2: خاطر عم ناول كل جورني فيفا يضربوا زوز
3: لفنا رافينيا ظهر لي أمر
5: ربي
2: يا رب تسمى كومين
3: برشا
5: برشا ما بين ليغا وشامبينز ليغا ظهر لي 3 شامبينز ليغ وخمسة
3: وهو أكثر ملاعبي إفيكاز في برشلونة بيريود الاخر
5: سيرتو كي ولا ريكونفيرتي
3: سيرتو اتاكون شكون بيجي فوق الاتاكون دو بوينت
4: هذيك
3: فوق اتاكون ماهوش كلاسيك كما يجي زوني وجماعه تطلع في الظهر على بنزيما على بنزيما شويه لا لا على بنزيما في كي دي زوني كي يخرج ويخرج سير لي كوتي ونسي سوي
5: مي اتوا كون لو فيو با مدريد في مشكله كبيره عاوي سالتيري تطلع كل ماتش يقدم لا مشكله
2: رخينا مش 9 ماتش شويه
5: ايش قلت لي
2: ما تدربش مع الفريق ولكن مش مستبعد مباراه القادمه
5: ثمانية ويتانا في ماتش
2: لا وداير ديجا قص على ماتش أستراليا الثاني يروح ما كملش معاها من التورني
4: مش يروح يدير
5: عرشني ريت فهمتني خطر معناها واحد
2: دلما وفجعني ريت دخلت نجري
3: جعت وخلخلت له الكيبو
2: خلو تضرب توه قبل الميسيون وفخش
3: ريت دخلو حتي فيه ماتش توميس معناها
2: هنا نسخلو تضرب وانا توه في الميسيون ما في بليش وانت شفت المعلومة قبل
5: معلومة غلطة
2: حتى نادر تفجع تخلي ثبت كيفي ولدي علاش
3: اما حبيت نقول لك حاجة مهمة تو شفناها مع كريستيانو وشوفناها توا مع
2: ميسي.
3: مع مع مع الريال
6: رغم اسم المدرب ورغم قيمة المدرب مع النجوم تنجم ما تنجمش تسيطر على النجوم. اليوم جوزيه مورينو
3: عارف الوحيد اللي نجم يسيطر على النجوم
2: زيدان؟
3: لا لا، اللي هو فلورنتينو بيريز قد ما يجيب نجوم في بالك اللي تري تري رار باش يقعد بحذاه لاعب ايه موش مدرب
6: نحكي على مدرب
3: هو مفما فما
2: اول مره هذه مش نجم يسيطر
3: صعيب
2: اول مره هذه مش منجم يسيطر
3: مش منجم صعيب اون بلوس وعد الجماهير بلاعب ستراتوسفيريك اليوم دي واحد من احسن 40 لاعب في العالم مش لاعب من احسن 10 لاعبين في العالم اللي هو بني عليه الكومباني نتاعو الكل دونك توا لوبجيكتيف انيسيال وفينال نتاعو هو اوليزي ما فماش
6: اوليزي ونقول لك علاش لازم كي يخرج فينيسيوس مهم برشا خاطر ديوم دي على الكولوار اللي صار واللي خير برشا اللي يلعبوا فيه على اليمين واوليزي شد اليمين تولي عنده جمعيه
4: امبا تاع ينجم يلعب على
6: ديوم دي على فينيسيوس اي لا على اليمين ماهوش تريزي فيكاس
4: نحكيو على الريال ونحكيو على سامي هذي راه معناها ديموندي وبابي وفينيسيوس
3: شو يقعد ديما حياته كامله
2: شو يقعد
3: حياته كامله ماهوش مهاجم يهديك ربي
6: ماهوش مهاجم وفيتور يا صادق يهديك بالعكس فيتور تاع الليغا عامين
3: باقي
2: خاطر رافينا ما يلعبش
3: دي بوتور او ديبون دو كي ياخو في بلاصة واحد اخر
4: صحيح
3: كان جاء هو بيوتر في الرجيستر بتاعه تحية الروح سي محسن احباشا هو برز في مكانك يا رحم بيه خلي كل واحد يبرز في مكانه كي انت تكون بيوتر غادي اوتوماتيكمون تي كونديسيون دو بوست الاخر ما عادش ينجم وداير هك ترى فينيسيوس اللي يعمل الزايد فينيسيوس لو شي مركي وحده فينيسيوس ما عادش حاب يعطي الباس صحيح ولا غلط خاطره هو مايل له برشا على الكوتي نتاعو
6: بيوتر زاد مع فرنسا
2: اسمه في قضيه تهز كره القدم الافريقيه مزه دقيقه هذاك علاش باش نخرجوا التاس بدات تنظر اليوم في مصير لقب الكان بين المغرب والسنغال دكتور سيناريو لا يتكرر الا في القاره الافريقيه فماش تيترويت هذوما في الاوروب وكذا استيتر مبروك عليك اورفوار ميرسي في تو في مش في تو في
4: ماما افريكا
2: في ماما افريكا مالوريزمون
3: ديما مشاكل موجوده ديما
2: واحنا عندنا بزاف
3: تابي فير ديما
6: تابي فير
3: اللي يربح التابي فير واللي يخسر والاثاره والريزيرف ودرشمو ديما موجوده ماهيش حكر على تونس على افريقيا كامله تو برا عاد معناها قال الاخر
2: استنى نيتيتر شكون
3: منهم غادي وفا بروفي شكون خرج وشكون تخلوا وش اسمه كومو سابيل
2: اللي دخل بس سيرفيسمون ولا
3: شو اسمه الكابتن
4: سيرجيو ماني
3: ساديو ماني ولا وراو
6: شيمنا من الحيثيات
3: اذا كل 15
6: كمل الماتش ولا ما كملش
3: لا قال لك ليه
6: المغاربه قال لك
3: شوف ما نعرفش اسكو المغاربه هما هما اثاروا الموضوع
6: هما اثاروا بين
3: خاطر هما اثاروا حكيم قال ما في بناش مع البناش
2: من اثاروا الموضوع باش
6: ربحوا هما اثاروا الموضوع
3: 15 دقيقه قال لك قعدوا اكثر من 15 دقيقه برا من
6: رجع
3: ورجعنا للخطا الفني الاداري الخطا الاداري 15 دقيقه والاربيتر
2: نعاودوا فينال معناتها
6: والاربيتر
2: نعاودوا فينال
6: الاربيتر هو شيقول سي محمد بن حسين يذكر بالخير الحكم هو
2: الميقاتي الوحيد على الميدان
6: ابار النقاطي هو
2: الميقاتي ميقاتي
6: هو الوحيد اللي عنده صاحب القرار اما يكمل
3: زفر قبل الدرج
6: اما يكمل ولا ينهي المباراه
3: كريم
2: شكرا
3: حبيت نتمنى الشفاء العاج وحبيت نتمنى معناها من كل قلبي فهمتي الوليد صديق أبنائي حبيب الخيري اللي تعرض لحادث مرور حبيت نتمنى له الشفاء العاج يا رب إن شاء الله
4: يشفي
3: ورب إن شاء الله يفرج عليه ورب يفرج على فهمتي كل واحد وأمة محمد وبربي بربي راهو للضرورة القصوى حتى كي تبدأ تستعمل دراجة نارية ولا دراجة هوائية يهديكم ربي
2: لبس الكاسكة سيسر واحد
3: خوذة يهديكم ربي والكاسكة وما تجريش راهو يجيك البلاية غافل انت كي تبدأ في تياس حتى تبدأ انت ماكش مذنب اللي قدامك الكل سامحوني في كلمة يبدأوا مختلين راهو ان شاء الله ربي يشفيه اخونا حبيب وان شاء الله عزيز برشا على قلبي ويقعد معنا في المقهى وربي يفضله وربي يرجعه سالم لعائلته يا رب
2: شكرا دكتور شكرا امين شكرا انيس شكرا حسام كيف كيف نادر دالندا هيني وبقية الزملاء في قسم الرياضة ديجيتال ويفز ثم فؤاد مبارك في الأخبار ثم ناس الديوان مع سامح مفتاح نرجو لكم غدوة في داتا فوت من 3 إلى 5
0: تعيش معاك اللحظة تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
7: صوتي
0: صوتك
7: صوت الناس الكل
0: صوت الناس الكل ديوان فام صوتكم
8: Aslema, get ready with me, bon plan! And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
11: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. الذكاء الاصطناعي تحول الى ملحن وانتج اغاني عديده غرقت اليوتيوب وسبوتيفاي وعدد مواقع بالاغاني الذكيه اللي عندها لا روح ولا ذوق. الذكاء الاصطناعي اصبح مخرج وصور افلام اللي عندها لا راس لا ساس ومليئه بالاغلاط والاخطاء الحرفيه للمبتدئين وما فيها حتى حس او كرياسيون جديده للانسان. اليوم الذكاء الاصطناعي باش يتخصص في حس اخر من الخمسه حواس اللي عندنا هو المذاق، وباش ينتج اول برجر اي اي في العالم. الفكره جات من عند باحثين من جامعه ستانفورد اللي طوروا موديل اسمه برجر اي اي، وهو ذكاء اصطناعي بامكانه خلق انواع جديده من هاتي الأكل الشهيرة ويحسن في المذاق والفالور نوتريسيونيل وحتى الامباكت انفيرونمونتال. وفي دراسة منشرة في الروفيو سيانتيفيك انترناسيونال ام بي جي ساينس اوف فود، حلل الذكاء برجر اي اي 2216 روسيت وخلق 1,000,000 كومبينيزون بوسيبل، وتم اختيار الاحسن فيهم وطبخهم ان شيف كويزيني وجربوهم 101 شخص في تيست الافوغل في مطعم في سان فرانسيسكو. زوز من سيزون برجر اللي تم تصورهم من طرف الذكاء الاصطناعي تحصلوا على نقاط اكثر من البيج ماك الشهيرة التابعة لمطاعم ماكدونالدز. حسب الخبراء فإن هذه النتائج تبرهن أن الذكاء الصناعي نجم يعاون باش نلقاو ان اكيليبر انت غو سانتي و دورابيليتي. لازم زاد أن الذكاء الصناعي يخلق شيء جديد ما عرفوش الانسان من قبل، تعب لم يكتشفوا بعد، وقت النجم نقولوا انه نجح في مهمته. الجروب الامريكان بيرسوت ايروسبيس اعلن انه باش يتوسع بنسبه 40% في موقع صناعي بتونس واللي متخصص في تصنيع مكونات محركات الطائرات، وباش يزيد يشغل حوالي 1,000 شخص. الاستثمار تم الاعلان عليه نهار الثلاثاء 6 اكتوبر الفارط من طرف بيرسوت ايروسبيس كجزء من قدراته العالميه في مجال الفوندري ايرونوتيك، والاشغال بدات يوم 3 سبتمبر الفارط لبناء ان ثوازيام باتيمون لتكمله لي انستالاسيون اكزيستانت دو جروب في بلادنا. الاكستنسيون باش تزيد بنسبه 40% المساحه تاع الموقع.

0: فيها توج أحسن دورمور أو جابون. المعروف على اليابانيين أنهم شعب ياسر أكتيف ونرسين برشا نوم، والمسابقة لأحسن نوام تم تنظيمها من طرف لونتربريز دو ليتريكو على سليب جابان. شاركوا فيها 10 متبرين اللي حطوا لهم بلوزيور كابتور اللي قيس نومهم، والكونسيني كانت بسيطة وهي النوم لمدة 90 دقيقة أقل شيء، وكل من يفوت ويبقى الأخير وما يرقدش يربح مبلغ 2 مليون ين أي ما يقارب 38 ألف دينار بفلوسنا. تنظيم حدث كما هذا باش يخلي اليابانيين يعطيوا أكثر أهمية للنوم وتسخير الوقت اللازم كل يوم لصحة أفضل، خاصة أنه حسب آخر المعلومات الـ OECD لسنة 2021 فإن اليابانيين ما يرقدوا عموين كان 7 ساعات و24 دقيقة. هذا رجع لطول يوم العمل والمسافات البعيدة ما بين المقارات متاع الخدمة ومنازل الموظفين. والفائزة في المسابقة تحمل البسودونيم دا سويمي، واللي قالت أنها باش تستعمل المبلغ اللي ربحته باش تشري بها نوفيل أبارتمون وتجهزوا بفراش أميرة وتنام فيه لين تتعب من الراحة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves.
2: Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالم
5: خليك قريب. فيم وراجعين.
6: تدلل تدلل
7: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
6: تدلل
8: جيون إيام دللنا.
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
9: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو منظورها إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك بسبب التقلبات الجوية المنتظرة. هذا ومن المنتظر أن يكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى شمال الغربي، لتشمل تدريجيا غدا الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يتوقع المعهد أن تتراوح كميات الأمطار بين 30 و 50 ملم وقد تصل محليا إلى 70 ملم، مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. رئيس الجمعية التونسية لمتفقد الشغل حاتم هلال يؤكد أن مجلة الشغل باتت في حاجة ماسة إلى التعديل والتنقيح لتلائم التطورات المتسارعة الناتجة عن العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما فرضته من تأثيرات مباشرة على العلاقات الشغلية، مشددا على ضرورة تنظيم العمل عن بعد الذي لا يزال يفتقر إلى إطار تشريعي دقيق ينظمه، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
10: مجلة الشغل في حاجة أن تتنقح، لأن العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أثر بدوره على العلاقات الشغلية. لمينا اليوم الحقيقة طلب من المتفقدي شغل وطلب من المؤسسات وطلب من الأساتذة باش نحبوا نشوفوا تأثير العولمة على مجلة الشغل وشنية الفصول اللي بالذات في حاجة أنها تتنقح، خطرة ولنا تو نحكيوا على العمل عن بعد، ولنا نحكيوا على العمل بالمنصات، ولنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي أثر على العمل أثر على المؤسسة. أكيد أنه باش نخرج التوصيات، خاصة أنه مجلة الشغل في حاجة المراجعة. صحيح احنا تم مراجعتها عملناه قانون ثوري كبير في منع المناولة وفي تنظيم عقود شغل، لكن مازلنا في حاجة لبعض فصول أنها تتنقح. كي نربطوا الحكاية بالعمل عن بعد مازال في تونس مش منظم، معناها فما ضرورة أنه المشرع يتدخل باش ينظم الحكاية دي إن شاء الله. باش نخرج التوصيات أكيد باش نوصلوها لشرطة الإسراف اللي هي في نفس الوقت قاعدة تحضر في مشروع لتنقيح مجلة الشغل في علاقة بالعمل عن بعد.
9: الإعلان خلال جلسة انعقدت اليوم بمقر بلدية سعيدة من ولاية سيدي بوزيد أن انطلاق أشغال بناء مقر دار الشباب بسعيدة بكلفة 1.7 مليون دينار سيكون يوم الاثنين القادم، وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي بسعيدة عصام خليفي، معتبرا أن هذا المشروع سيمثل متنفسا للجهة وفرصة لاحتضان الشباب واكتشاف

0: مواهبهم وصقلية.
1: تم اليوم الخميس نعقد جلسة عمل بمقر البلدية تحت إشراف سيد المعتمد وبحضور رئيس مصلحة البناءات بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة سيدي بوزي وأيضا السيد كاتب عام البلدية وأعضاء المجلس المحلي. خلال الجلسة هذه تم إعلامنا بانطلاق أشغال مشروع دار الشباب بالسعيدة يوم الاثنين بكلفة تناهز 1,700,000 دينار. الحقيقة المشاريع هذه هي ثمرة مجهودات الدولة والسلطة الجهوية والمحلية باش تكون متنفس جديد للجهة وفضاء يحتضن شبابنا ويعطيه فرص أكثر للنشاط والإبداع.
0: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد اليوم أن مسار التفاوض بين بلاده والولايات المتحدة لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن الجانبين يتبادلان الرسائل عبر الوسطاء. وعرقجي يضيف أن طهران تدرس حاليا المقترحات الأمريكية بعناية وستقدم ردها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن جهتها وزارة الخارجية الأمريكية تقول اليوم أن حزب الله لن يتعافى أبدا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على استمرار العقوبات المفروضة عليه، كما اعتبرت أن ما يروج له الحزب عن تلقيه ملايين الدولارات من إيران غير صحيح.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.

0: الخمسة وستاشن دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة على الديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا وين ما كنتم معنا في متابعتنا، وتحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان أينما كنتم الجميلة جدا نادية في الإخراج، من في الإخراج الرقمي سماح مفتاح من قدام الميكرو سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا سماح، أهلا كفن، أهلا
0: وسهلا ومرحبا،
1: نوروز الجميلة سليم. أهلا سيد العميد هاني. أكل ما تسماوش باش يهبلوا قنوات باش يهبلوا خبر طلع اللي أنا من وراء الخبر هذايا نحيي كل نساء غزة على الخبر هذايا. استشهدوا 28 ألف طفل في الفترة متاعته في الأقصى اليوم، تولدوا 88 ألف طفل جديد، وعنا توا في غزة 70 ألف مرأة حامل. وجاوا يشوفوا ما تسماوش القهوة، الحكاية ماشي فورتويت ماشي صدفة، شعب الجبارين فهموا الحكاية. فاستك الأنقاذ هذيك يتولدوا 88 ألف طفل سليم، هذوما رموش نتكلموا، هذوما اللي تولدوا ولا بس عليهم
0: الحمد لله.
1: وتوا القواب اللي مشاو توا من جماعتك الإغاثة كل شيء يلقاو التعداد 70 ألف مرأة حامل في وسط الأنقاذ. إذا كان هذه مش إجابة ومش قنبلة ديموغرافية على وجه المتسماوش، إيش تسميوها؟
0: شفتهم يحكيوا عليها برشا في الإعلام العبري. شكرا سيد عميد، مرحبا بيك دكتور نابلسينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا، مرحبا،
2: أهلا بيك سماح، تحية سيد العميد الكابتن نوروز الجميلة، نحيي محمد في غياب وهاني مسيو سباد النمس نادية إيمان سد المستمعين المشاهدين الناس كل الكتيبة الناس كل، مرحبا بيكم.
0: مرحبا دكتور ناطليني كابتن كباتن. أهلا وسهلا، مرحبا
3: سيد العميد.
1: مرحبا اخوي.
3: صباح اخوي فورما.
1: الحمد لله.
3: انت فرحان الشتاء غدوه مش تغمرنا.
1: جايه من توا حتى الاسبوع الجاي ان شاء الله. حتى يحس كابتن حس الدنيا راهي ناقصه شوي. كل صبت في الوسط وصبت في الجنوب والفوق ما زال.
0: تشفق.
3: خلي تشفق واحده. دكتورنا الغالي.
2: اهلا كابتن.
3: صباح. هاني يا باهي. مولانا جالسين كل يوم.
4: ربي يخليك. ميرسي بوكو.
3: عايشك.
5: هلو.
3: صباح.
5: شكو ماكو.
3: نادية وإيمان. وكل كتيبة.
0: مرحبا بك طاليني، إن شاء الله حصة هادفة واعدة
1: وممتعة
5: مبناءة
0: زيد كل يوم شكون زيد نوروز الجميلة. أهلا وسهلا بغزلتنا.
5: أهلا بك سماح، تحياتي لك، تحياتي لكافة الحضور كالعادة سيد العميد الدكتور كابتن هاني. نسلموا على محمد في غياب، ونسلموا على ندو أمونة، نسلموا على اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا، تحياتنا كالعادة للكتيبة.
0: مرحبا بك نوروز النمس سون بيرسون هاني ابراهيمي. اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك سماح، مرحبا باللي تسمع فينا الكل، مرحبا بك انت الكابتن السيد العميد دكتور نوروز ناديه وايمان ومحمد صديقي.
0: محمد رقيق جدا جدا،
4: غايب الرقيق والحساس. وشنو الاخرى دكتور؟
2: ينسي رقيق وحساس.
4: شوفوا له غدوه حاجه اخرى بحضور ان شاء الله. نسلموا عليه برشا، وميرسي بوكو مره اخرى لكم الكل على اللي عملتوه على خاطر البارح.
0: مرحبا بك هاني، ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. باش نمشيو tout de suite, sans transition, les Positive Vibes. ضيفنا حاضر نادية في البوزيتيف فايبس،
5: نقدمه نحن المخرجة.
0: الموضوع يعني لأن نستنى يسمعنا هو في تقديم الموضوع. وكل يوم في بوزيتيف فايبس أنا قبل التور دو تابل طلياني قاعدين كل يوم نكتشفوا بالغبريك هذية اللي في البلاد هذي ديما فما الخير، ديما فما ناس الباهية، ديما فما العبيد اللي تحب تونس وتشرف تونس.
3: الحمد لله باهي، هذا الاستثناء هو اللي شاد البلاد. خلينا نقوله
0: تتفق
3: يعني عن الباحثين، هو امتداد الكفاءات التونسية في العالم، حاجة كبيرة ياسر.
0: الحمد لله حاجة كبيرة باشا. اليوم باش نحكيه على ثلاثة باحثين توانسة حضور لافت وتصنيف مهم جدا في العالم. نورس
5: من تونس إلى قائمة الأربعين الأوائل في العالم، ثلاثة باحثين توينس يحققوا حضور لافت في تصنيف توب 1000 سكولر لسنة 2026 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. التصنيف اللي غطي الفترة بين 2021 و2025 يضم 1000 باحث من مختلف أنحاء العالم في المجال هذا، والنتيجة التونسية كانت لافتة. الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة تصدر الترتيب وطنيا وجاء في المرتبة الأولى عالميا. في المرتبة الثانية وطنيا جاء الأستاذ حكيم قبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجية المياه، واحتل المرتبة 38 عالميا. أما الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس فجاء ثالثا وطنيا و39 عالميا، يعني ثلاثة باحثين التوانسة موجودين ضمن 40 باحث من بين 1000 مصنف عالميا في الاختصاص هذا. الإنجاز ما يقتصرش على ترتيب وأرقام، خطر البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية عندها تطبيقات مهمة خاصة في دراسة الموارد المائية والجوفية، وحضور الأسماء التونسية في التصنيف يعكس مساهمة الباحثين في الجامعات ومراكز البحث التونسية في تطوير المجال هذا، ويعطي للبحث البحث العلمي التونسي حضور أبعد من حدود البلاد. ثلاثة توانسة وثلاثة مراكز متقدمة في قائمة عالمية للباحثين في علوم الأرض. جست نعطيكم معلومة صغيرة قبل ما ناخذ ضيفنا، كيفاش يتحسب بالترتيب هذايا؟ المنصة تجمع بيانات علمية من ملايين السجلات والأبحاث والباحثين، تصنف الباحثين حسب الاختصاص والموضوع، تعتمد على تأثير الأبحاث خلال الفترة المرجعية اللي نحن ذكرناها 2021-2025، وتظهر في ملفات الباحثين مؤشرات كيما عدد الشهادات العلمية، عدد المنشورات، الامباكت سكور، وبعدها تخرج قائمة التوب 1000 في كل مجال، والباحثين الثلاثة التوانسة ظهروا في فئة جيولوجيكال اند جيوفيزيكال ستاديز.
0: فلا دونك نحكيو على ملايين ملايين المنشورات والبحوث، منهم يجيو 1000 توب 1000 في العالم في البحثين، وفي التوب 1000 هذية في التوب 40 نلقاو الباحثين التوانسة. سعيدة جدا جدا باستقباله معنا بالهاتف في ناس الديوان الأستاذ في كلية العلوم بقفصة سي يونس حامد. مرحبا بيك أستاذنا، مساء النور.
6: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك أستاذ يونس حامد. كان نذكره دونك المرتبة متاك قديش بالضبط أستاذنا في التوب 1000؟
6: المرتبة الأولى وطنيا والأولى عالميا.
0: أستاذ على خطر حبيتها تكون من عندك أنت، خطر الرقم نهما الإنجاز عظيم
1: مذهل.
0: يعني أستاذنا أنت دقيقة أستاذ، خليني نعود نقدمك كامل صدوة بعد ما أنت الأول عالميا رقم واحد، بعد كما قلنا ملايين المنشورات والبحوث، وبعد ما خلطوا على توب ألف في العالم التوب وان الأول هو السيد نحب توا الشباب الكل اللي قاعدين يسمعوا فيا والتلامذة والإزيتيديون والأولياء والكبار والصغار التوانسة اللي يسمعوا في كراهبهم، نقول لهم راهو الأول عالميا هو الأستاذ الدكتور يونس حامد اللي توا معنا بالتليفون. دكتورنا تفضل.
6: شكرا شكرا. هذا تصنيف وتميز من منصة عالمية كما ذكرتي، معناها فيها العلماء وكل العالم وكل بلدان العالم يختاروا ديما اللي يوصل للألفين الأولى، وبعد يخرجوا من الألف الأحسن ألف يخرجوا منهم 40، والأربعين بتطلب التصنيف أنا الأول في الألف والأول في الأربعين عالميا.
0: ما شاء الله برافو عليك.
6: طبعا دكتور نقول لك راهو في ميداني نعرج بركة حاجة لأن هي تهزت علوم.
0: كل شي تحب دكتور اليوم تفضل تفضل.
6: شكرا شكرا على شخصي. علوم الجيولوجية والجيوفيزياء، لكن راهي احنا توا ثلاث اختصاصات، هذه التثنية الكبيرة علوم الأرض. أنا مثلا اختصاصي علوم مياه وبيئة، مناخ وبيئة.
0: علوم مياه وبيئة
6: أنا هذاك اختصاصي الأول في العالم، واختصاص صديقي وزميلي حكيم قبطني من مركز البحوث هو الجيوفيزياء، وزميلنا محمد السوسي من كلية العلوم بتونس سيديمونتولوجي، يعني علم الطبقات الأرضية.
3: ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. دكتور يونس حامد، هيت نحكيو ساعة للدكتور يونس حامد وأنت الأستاذ في كلية العلوم بقفصة. الكورسوس نتاعك دكتورنا، قول لنا ايش قريت ايش عملت؟
1: من كلمة أنا ظهر قفصي ساعة. من كلمة أنا نتاع احنا أنا دي
0: طبعا. تفضل. أي محلية أنا من عندك. تفضل دكتور.
6: شكرا. أنا تحصلت على دكتوراه من كلية العلوم بصفاقس 2008.
0: ايوه.
6: كانت بال معناها كولابوريشن مع النمسا. دخلت حوالي 26 سنة خبرة في التعليم العالي وفي شركات. خرجت ما بقيتش كان في التعليم العالي، خرجت خدمت في شركات خاصة سواء في أمريكا ولا في الدول الأوروبية وحتى في العربية السعودية. رجعت مؤخرا لقفصة، حصلت على دكتورة ثانية 2026 من جامعة جابس وجامعة أوستن الأمريكية في علم المياه وتلوث الهواء والتربة والمياه. يعني عندي دكتورة أولى ودكتورة ثانية معنا ولد المدرسة العمومية
1: في قفصة. بالله
0: قريت في قفصة في المدرسة العمومية دكتور؟
6: اي في قفصة المدرسة العمومية وكلية العلوم كلها معناها المدارس العمومية التونسية.
0: ولا المدارس العمومية التونسية.
6: دكتورة من كل من تونس بالطبع، لكن مثلا عملنا خرجات لبرا، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، أمريكا، العربية السعودية في مشاريع علمية ومشاريع أكاديمية، وهذه كهزيت منها الخبرة. بس وصلت للمرتبة هذه، على خاطر المرتبة هذه مش أكاديمية فقط. حتى مشكور مثلا يقول لك هذه دراسات أكاديمية. لا مش صحيح، هذه دراسات منها المشاريع راهو الترتيبات حسب الكورسوس معناها الشهادات وحسب الاختصاص وحسب المنشورات العلمية والاستشهادات معناها الناس كي تستشهد بيك عالميا. خدمة مثلا يونس حامد يستشهد بيك واحد في كندا واحد في أمريكا نفس الفكرة، لكن تبقى ديما منسوبة ليك انت، ديما منسوبة إلى الشخص الأول.
0: فلا يعني الدكتور يونس حامد
6: هزوا مشاريعنا ومعناها ونجحوا. وبالطبع احنا كي خرجت انا مثلا في مشروع فولبرايت في أمريكا من جامعة هوستن، كنا في أحسن مشروع خاص بالعلاقة بين الخزانات المائية والخزانات البترولية والتلوث البيئي في المحيط في هوستن اللي هي المنطقة بين
0: مشروع هذا راهو نحكيه على مشروع مش فقط على دراسة أكاديمية كما قال الدكتور يونس حامد.
6: مشاريع عملاقة، وبالطبع هذيك مش تبقى في الكورسوس ومش تنتشر من جيل إلى جيل إلى وصلنا الحمد لله.
0: وانتشرت من بلاد لبلاد وانتشرت حول العالم. دكتور يونس حمد، دكتور أنت قلت أنك مشيت للمشاريع هذية الكل ونتصورها حد بالسيفي ما شاء الله هذية وزيت نتصور سوليسيتي معناها دو بار لو موند انتي. دكتور يونس حامد انت اليوم موجود في قفصة استاذ في كلية العلوم بقفصة، اخترت انك ترجع لقفصة، قلت لي رجعت هنا القفصة وكملت الدكتوراه الثانية في جامعة جابس بالتوازي جامعة جابس الدكتوراه الثانية جامعة جابس مع جامعة هيوستن الأمريكية. علاش اخترت ترجع لتونس دكتور؟
6: والله الرجوع إلى الأصل، الطيور كي تهاجر ديما ترجع لأصلها وترجع لبدايتها فهمتي. وأنا عندي الوالد والوالدة ربي يخليهم وعندي أبنائي فهمتي، مهما كان الواحد باش يعمل هجرة ديما باش يرجع للأصل وباش يختار بلاده. معناها أنا عشت الغربة في أماكن معناها القارات الكل، القارة الأوروبية والقارة الأمريكية والقارة الآسيوية في، لكن فما محاسن وفما مساوئ. معناها الواحد عاشت عايت عند كبير خارج داري في أمريكا في بلدان معناها ما يعرفوش معناها الإسلام ما يعرفوش كذا كذا، لكن ما شاء الله علميا أنا اللي همني معناها حاجات علمية على خاطر كل هو التسامح وتعرف الأديان وتعرف الناس هذيك هي الحاجة الباهية. والحاجة أخرى أنا نعرج عليها ديما حتى للأجيال هذه، راهو العلم ما عندوش علاقة بالجنس ولا بالبلاد ولا بالديانة ولا بالعمر. معناها هذه عيفيتي معناها العلم يتخدم للعلم ولا للسياسة ولا للديانة ولا لأنك أنت كائن حي خلقك ربي سبحانه وتعالى باش تكون إنسان جميل جدا كما خلقك، يعني باش تعاون الناس مش لازم هو كائن حي معناها مش هذا نعاون هذا ما نعاونوش، لا هذيك تفكير ما
0: للريادة. يعطيك الف صحة دكتور. لكن كمان احنا العلماء اللي كيفك ديما نقولوا بلادنا مستحقت لهم وديما نقولوا مشاكلنا كبيره اليوم في المياه في الخزانات اللي انت حكيت عليهم في غيره. اليوم دكتور يعيطولك يستشيروك في المشاكل اللي صايره كذا، يستأنسوا بخبرتك برايك بتجربتك العالميه ولا لا؟
6: والله ايش اقول لك، تحب الحقيقه ولا
0: الحقيقه جدا.
6: الحقيقه استشارات ضعيفه جدا، لان اغلبيتهم هم ما نحبش نحكي على ممكن الاقرب للعاصمه يكونوا سوليسيتي. احنا في الجنوب ما تعودوش اصلا، ما نعرفش ثقافه، يقول لك من الجنوب ساهل الجنوب معناها فهمتني. ما لكن بالامتياز هذا اليوم فخر للجنوب، لتونس كامله،
0: فخر كبير برشا.
6: ولايه قفصه، وانا نعاودها الى ولايه قفصه بالتحديد، والى منطقه بكر. هي انا من منطقه ريفيه، ونتشرف اني ولد ريف وولد قفصه، ونبقى ديما ولد ريف وولد قفصه، وتفكيري هكاكا، والحمد لله. وانا وانا وانا راضي على روحي. وكي معنا كي ثم استشارات، علاش لا في بلادي؟ انا توا سوليسيتي من بلدان اخرى، نخدم في مشروع مع دول، مع بريطانيا على التحولات المناخيه، ومع عده مشاريع اخرى.
0: ماني انا نغير دكتور، ما هو انا عندي مشكل، ماني نغير انا على تونس على البلاد، ماني نقول للدكتور يونس حامد انا نحب نشوفه في مشاريع تونسيه، نحب نشوفه في الليجان هذوما اللي نسمعوا عليهم وبعد كما نفهموا منهم حتى شيء، نحب نشوف الخبره هذه التونسيه تخدم بلادنا. فممكن برشا تونسه نتوا نتكلم بصوتهم هما، فهمت؟ التونسي اللي يسمع يقول لك وين الدكتور من ما نحن فيه من مشاكل خاصه مائيه وبيئيه. دكتورنا
6: والله احنا نقوم بواجبنا، أنا باش نكون معناها نفرض رأيي، ولا نفرض أنهم يلزم يكلموني، ولا ما جبني بزوا معناها. هو إذا كلمني على خاطر يطلع هو رابح، مش أنا رابح. أنا هو في تونس ولا كوزارة باش يستشيرني في مثلا في مجلة المياه، في مشاكل السدود، الأمطار، لأنه هو عنده مشكلة أنا باش نحلها له. هو ما كلمنيش، ربي سهل عليه، فهمتي؟ ما عنديش مشكلة أنا، فهمتي؟
0: واضح جدا.
6: مشاكل أخرى معناها أنا نكونوا معناها سباقين في مشاريع في العربية السعودية، في قطر، في العراق، في عدة بلدان عربية ودول أوروبية، فرنسا، إسبانيا، برشا دول، أمريكا. لازم تفرض على تفرض شخصيتك على أي واحد، فهمي؟ هو باش يشوف فيك الخير ويشوف فيك
0: صحيح.
6: ممكن تم بعض الأحيان يسمع ما شكون يعطيه.
0: هاو باش نسألك سؤال دكتور، احنا توا سمعنا ما شاء الله السي في والأول عالميا على ملايين البحوث والمناشير و و و ربي. دكتور عندك فيسبوك وانستغرام وتيك توك ولا لا؟
6: والله ما والله ضحكتني على هذا التيك توك والانستغرام. انا مش من
0: جماله. ليه تخدم؟ ليه تخدم في العلم؟
6: ما عنديش وقت للتيك توك والانستغرام والمشاكل هذه. في ما عندي لينكدين، معناها نستعمل فيه حوايج علميه. فيسبوك كذلك معناها حوايج علمية. ما عنديش وقت بصراحة، اللي ما عشنا التيك توك والواحد ما
0: فوالا ما وللاسف برشا تسميات تبدا مش تسميات، على الاقل برشا هالات تبدا فقط من بعض الفيوز على وسائل التواصل الاجتماعي، وقت اللي صحيح غادي صحيح في المناشير العلميه، وصحيح في لي بروجي، لي ميغا بروجي، لي ماكرو بروجي في العالم. دكتور يونس حامد، انا
6: نحكي لك حاجه معناها هي حاجه باهيه، وفي نفس الوقت الواحد ما يشوفهاش في بلاد وكان يتمناها في بلاد.
0: قولي دكتور. أي.
6: أنا كنت برا في أمريكا نبدو نخدم في مشاريع. واحد أمريكي عمره 84 سنة يقول لي دكتور أنت أحلم وإحنا ننفذه.
0: في أمريكا قالوا لك أنت أحلم وإحنا
6: ننفذه. أعطيني مشروع، أعطيني مشروع ناجح فقط ناجح، وتعطيني البريزنتيشن تاعه، وتكون انت المشرف على المشروع وانا ننفذ، مش الفلوس. ونفذنا مشاريع عملاقه سواء في امريكا، ونفس الشيء كي مشيت للسعوديه نفذنا نفس المشاريع اللي قلت لهم راهي نشحت فيك في بلاد كذا كذا كذا. مين احنا في تونس كي تسمع بيه؟
0: شو ينقصنا دكتور؟ النجم اللي يسمعنا توا يقول لك هما عندهم الفلوس مثلا، يقول لك السعوديه بلاد غنيه، امريكا بلاد غنيه، شو اللي ناقصنا احنا في بلادنا باش تكون فما مشاريع وتكون فما خليني نقول الثوره هذيا في المجال هذا، في المجال المناخي؟
6: اللي نشوف فيها احنا ما عندناش مشكله في الفلوس ولا لا، حتى احنا تونس من أغنى دول العالم راهم، غير احنا مش نشوفوا فيها بنظرة أخرى. اشتكلي واحد يشوف فيك كان الجزء الخايب، نشوفش الجزء الجميل، فهمني؟ والجزء الجميل هو اللي تبني به، الخايب ديما موجود، معناها ربي سبحانه وتعالى خلق الباهي والخايب، احنا نبنوا على الباهي ما نبنوش على الخايب.
0: فلا يعني ما ينقصنا شيء، الإرادة فقط دكتور بالنسبة لك أنت كعالم كمتمكن كمشرف على مشاريع عالمية دوليا في أكبر دول العالم، تقول تونس ما ينقصها حتى شيء، ينقصها كان الإرادة.
6: الإرادة فقط، الإرادة وعندها رجالها وانتهى. أعطيك مثال، احنا أنا مثلا كخبير كلمة تونس احنا نعيش في شح مائي ما نحبهاش، على خاطر ما مش في شح مائي.
0: دكتور اقعد معنا دكتور، سمحني اقعد معنا لحظات فاصل ونحب نرجع معك. تفضل.
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح، خليك قريب فيم وراجعين.
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7.
0: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة مثلا مع الدكتور يونس حامد، الدكتور اللي هو توب وان الأول على توب 1000 سكولر، اللي هو ترتيب عالمي يجي بعد ملايين المنشورات والمشاريع العلمية وكذا. دكتور يونس حامد، قلت لي أنا ما نحبش كون يقول تونس فيها شح مائي، هذه آخر كلمة قلتها قبل الفاصل، تفضل.
6: ما عرفش فما شو هو يديم يعودوا فيها ونسمع فيها حتى من خبراء ولا من أنا مشني أنا ضد الكلمة هذه، وعندي تفسيري الخاص. ممكن هما أصحاح حرام يقول لك إحنا في تونس شحمائي وما عندناش الماء والأمطار وشو شحمائي، إحنا عنا 80% متاع الماء والأمطار ماشي للبحر، كيف الشحمائي؟ وين الشحمائي؟ نسيبوه الماء اللي هو معناها في نوعية جيدة، ما متاع مطر عطاهولنا ربي صافي، ونخليه يمشي للبحر ونخليه يمشي للسبخة ونخليه يمشي في مناطق سايبة وما نستغلوش، ومن بعد نلوج على الماء نقول وين الماء وكلام هذا.
0: ولا ولا دونك
6: عندنا المياه المستعملة مليارات من الأمطار، ما تكتب مليارات ما نستعملوهاش اصلا لا في ميدان صناعي ولا في ميدان فلاحي الا بكميه ضئيله، البقيه وين ماشيه؟ ماشي للبحر، نصبوا فيها في البحر تلوث و و و علاش؟ اللي هي هذيك مليارات، يعني احنا نطيشوا في مليارات في البحر، سواء ما امطار مياه مستعمله و مليارات، ومن بعد نلوجوا باش نهزوا قرض من البنك مونديال ولا نعملوا كيف تصيد في المليارات ومن بعد تلوج عليها بعض الدرانير تو كلام.
0: فلا ولا
6: من عمل ثانية أنا هذه فكرة.
0: دكتورنا وقتش تجيب أحذنا الناس الديوان دكتور، نحب نستضيفك بحذنا في حسن نحكيو فيها هذه.
6: أنا نحس معناها من منبركم هذا.
0: تفضل.
6: يخرج في تونس ويقول إحنا في شح مائي، تونس فقيرة مائيا، مرحبا به، سواء كان تونسي ولا حتى في العالم مرحبا به، يكون من جنسية الكل. بركة يفسر لي كيفاش تونس هي في شح مائي وما عندناش الماء فقط.
0: ولا وما وكالمشاكل اللي بعد الشح المائي توينس الكل، ولينا 80% لازم يقص عليك الماء على الأقل مرة في الجمعة دكتور، وكيف نقولوا هذا الكل مش شح المائي مثلا؟
6: هي راهو كلمة شح مائي معناها ترجع تولي مشاكل شح، معناها عندنا مشكلة في الغذاء في الصحة في الكهرباء في كل شيء، معناها هي حاجة مربوطة كلها مربوطة ببعضها. يعني كلمة شح مائي، يعني أنا كنقول لك راك في دولة شح مائي، إيش معناها؟ نقنعك أنك راك ما تنجمش، ما عندكش غير سلة غذائية، معناها راني نجم نبيع لك 90% من القمح ومن الفواكه و ما عندك ما تنجمش. تصور أنت واحد يقول لك ما تنجمش أنا نبيع لك، معناها نقنعك أنك ما عندك حتى شيء، يلزم
0: ما عندك ما تسقي لا عندك ما تروي، يلزمك تجيب من برا
6: وهذيك شنية؟ هذيك بالعملة الصعبة منين نجيبوها هذيك؟ احنا هذيك معناها خسارة من البلاد، ومن بعد بتجيب الكهرباء، ومن بعد بتجيب هذوما بعض الأغذية واللحوم وفي بعض الأحيان نجيبوها احنا، ما نحبش ندخل في متاهات نوعية مش متوسطة على خاطر ما عندناش تجيب النوعية الكبيرة الباهية. معناها في بعض الأحيان تجد تلقى فيها أمراض، تلقى فيها ديبستيسيد، تلقى فيها مشاكل. هذيك باش تعرضك صحيا بعد ما نقولوش حتى بعد عام، بعد 10 و 15 و 20 سنة إلى أمراض كما أمراض السرطان. أمراض السرطان الدوية نجيبوا فيها بالعملة الصعبة، يعني حتى هي راي تداعيات، معناها مليار يجيب مليار، مليار الوين نغرقوا نولوا ما عندنا حتى حل، هو الصندوق النقد الدولي، النقد الدولي، ومن غادي نغرقوا وما عادش نخرجوا. علاش؟ لان سمعنا هالاشخاص اللي فقر فقر صحي، فقر معناها يحكي كم بالفقر، وديما كل خريطه نشوفها حمراء، والله صدقني لا هي حمراء، هي خضراء ما شاء الله عليها، خضراء خضراء. مش
1: يرحم والديك ربي يكفر
0: منك، صفق لي على الدكتور
1: والله هاتي صح. برافو،
0: شكرا جزيلا،
1: خذ بلادي.
0: برافو دكتور يونس حامد، قعد معنا دكتور لتوغ دو تابل، نحب تتفاعلوا معه. دكتور يونس حامد كابتن،
3: والله شو، والله انا مصدوم الحق،
0: اي
3: عندنا هالكنوز هذه.
0: مع دكتور، معك الكابتن خالد حسني، يلا تفضلي. قلت لي مصدوم دكتور،
3: لا مصدوم كابتن. مصدوم معناها عندك على بورتيد لما شكون باش يحلك مشاكلك، وان الاختصاص تاع الباحثون هذوما اختصاص حياتي. ما معنى؟ معنى ان اختصاص في الثروه الاساسيه التي تبنى عليها الحياه، التربه، الماء، النبات، الغذاء. يا رسول الله هذا من كل عندنا مشاكل، احنا شو اللي تخسروا هما؟ معناها كيفاش نقولوا في الخارج يلوجوا عليهم وانت بحذاك. قال محمد عبد الوهاب بفكر شو
0: يقول، يقول لك الامريكان يقولوا لي احلم واحنا النفس
3: احلم احلم
0: اكثر شيء من هكا
3: 60. ماش اقول لك شو، والله ما عندي ما نقوله. والله انا افتخر بهاتي القامات اللي كنت تحكوا عليها، مثلا كنت دخلت معناها في الكيمياء والواحد وامور، فمشكون اللي معناها اختصاص اللي احنا بلادنا تونس عندها مشاكل عاوز. والله انا من الناس اللي اثروا علي على ستريس، يدريك ستريس، يدريك شح الماء، شح الماء.
0: يجاوبك في جمله،
3: جاوبني في جمله،
0: في جمله قال لك المطر قاعدين طيشوا فيها
3: عندنا في الماء. بون باش ما نجاك بارلا،
0: شكرا لك
3: فريمون، برافو برافو برافو عليك يونس.
0: دكتور سليم العسلي تفضل.
2: والله شوش نقول لك، تحيه للدكتور سعد، سي امبرسيونون، معناتها ان كورسوس غرانديوز بصراحه. هوني انا نحب نطرق النقطه تطرق ليها الدكتور، اللي هو تهميش دور العلماء ولا الاقصاء نتاع العلماء من اتخاذ القرار. يعدي ويهز الاثنيه واضحه، اللي هو هجرة معناتها الكفاءات العلمية والأدمغة تاعنا، هذا دو أن. دو دو يولي اتخاذ القرار عشوائي. إذا كان نحن في بلاد عندنا شتاء وعندنا المطر وما نلقاوش حل للماء تاعنا، إذا كان في مجال الطب والهندسة الكفاءات تاعنا خارجة وولات عندنا مشكلة في الصحة العمومية تاعنا وفي الهندسة وكسترا، وهذا يرجع ديما لدور الجامعات والبحوث العلمية تاعهم، وهذا معناتها لي بوبليكاسيون سيونتيفيك يلي فينالمون يكتب فيهم، والدوله نتاعو ما هي تاخذ فيه حتى شيء منه. معناتها راهو معناتها بارادوكس كبير ياسر، بارادوكس كبير ياسر. نتمناو لي السلطات الكفاءات توا الدكتور معناتها ما هجرش وقعد في بلاده. أيوة. وما نستغلوش معناتها
0: قعد في بلاده وقعد في قفصه وقعد في حومته، راهو سام ميساج اكسترا اوردينير.
2: معناتها قد في تونس
0: وقت اللي ببال كل محلول
2: وطاق، معناتها معناتها ان كاليبر سيونتيفيك بصراحه، ونحن ما نستغلوش الطاقه العلميه هذيا، معناتها ان غران بوان دانتيغوغاسيون. كي في كوا كي في كوا فوالا.
0: وهو كذلك عميد
1: ساق بك شيء دكتور، انا باش نحييك على الملحمه، خاطر الملحمه كانت انا وياك نطلعوا من الحوامد ومن سيد من الوراد رضوان، من سيدي عيش منين بالضبط نقول لك عاش ملحمه بالضبط منين سيادتك؟
6: انا حامدي، انا حامد سيدي مبكر، منطقه
1: سيدي بكر. سيدي بكر اللي نعرفها ام القصاب سيدي بكر. علاش قلت ملحمه؟ ملحمه لانك رجعت من يوستن لسيدي حمزه زروك، غلط ولا صحيح؟
6: انا في بعض الاحيان انا على خاطر انا فلاح ونعيش التحولات المناخيه، نعيش على خاطر نشوف الشجره نتاعي كي نعطيها الماء لمده يوم ولا يومين، ولا كي تقص كذا، ولا نعطيها الدويات نحس بها، نشوفها يوميا نعرف ايش معناها، مش دراسات و على خاطر انا عايش فلاح، فلاح مواطن، بابا فلاح وانا فلاح، ونخدم في مشاريع مع
1: شركات. انا سميتها ملحمه سيد بكر، هذه قريه صغيره 25 كيلومتر شمال قفصه، لكن انا قريت في قفصه ونعرف الصعوبات باش تخرج من غادي، باش تنجح وتخرج ديجا من قفصه ديجا الساعه. علاش ملحمة؟ خاطر شوف اللي كيفه هو يا يختاروا الهجرة يا يختاروا الساحل التونسي يا صفاقس يا سوسة يا مشى رجع على الأصل رجع القفصة وسيد أبو بكر. نحييك تحية كبيرة برشا على مستواك وعلى الكلام اللي قلته، وأنت اليوم عندي أنا أحسن إجابة للي قالوا ما عندناش كفاءات. برشا يقولوا قاعدين يطلعوا ها في المنابر يقولوا ها، واليوم أحسن إجابة إجابة قاطعة على معناها الأول عالميا في في في مجال البحوث. أيوة. يمكن كمش الديوان اليوم يمكن ما يعرفوا حد في تونس، ما يسمع به حد، وهذه مشكلتنا احنا. مشكلتنا احنا لازم النخب نتاعنا هذوما والكفاءات نتاعنا نطلعوهم. وعلاش انا قلت مره على مسؤوليتي، قلت هذوك لازم يكونوا في الصف الاول مش مخفيين التالي. انا ما فلت حتى فرصه باش نتكلم على اساتذتي، علاش؟ خاطر نعرف لهذوكم نخبه وهذوكم حقهم هم القاطره اللي كركروا تونس كله. الكفاءه كما هذه ما يجيش يكلم يعرف اليوم ثم 4 مليارات نتاع معنا متر كوب ضايعين كل عام، يعرفهم ويعرفوا الماشين خاطر اختصاصه.
0: لا اكثر من اللي يعرفهم هو يعرف الحل
1: بالضبط،
0: هو عنده الحل العلمي.
1: علاش يا رسول الله
0: الحل العلمي الاكاديمي في يوستن اللي تبقوا البرة
1: في قبي في يوستن واحنا ما نفيقوش به في تونس. هذه هي نقطة كبيرة.
6: سمحني بركة في تدخل صغير
0: دكتورنا، تفضل.
6: احنا مثلا احنا توا في شح مائي حبي يجينا يحطونا في كوا، يحطونا في كوا. الكوا شنو هي؟ هي الاستاسيون دي سالمو، هي
1: تحليه المياه.
0: تحليه المياه هي
6: تحليه المياه البحر تعرف ليش تكلف؟ راهي عبارة محطة نتاع اشعاعية مليارات
0: فوالا
6: مواد كيميائيه كل شهر باش نجيبوها من برا باش نصفوا بها الماء.
0: عمله صعبه اونكو
9: في الماكينات.
6: مليارات مليارات مليارات ماكينات واللي باش يركبوا والمواد الكيميائيه كل شهر باش نستعملوها كل يوم وكل ساعه باش تجينا كلها من برا في البر. باش علاش؟ لانه قنعك انك في شح مائي. كيفاش في شح مائي؟ انا الماء هذايا باش نولي نعمل تحليه الماء ممكن 2080 مش يتوى توى عندي مليارات. انا نعمل في حاجات اخرى، علاش يهزني الهاويه؟ علاش ما تعطينيش حل
0: اللي هو شو نجمو نعمله مثلا دكتور؟
6: عندنا مياه الامطار، مياه المستعمله، عندنا الاف الاشياء، الشجر، توعيه الفلاحين، هذوما اللي يعمل لي في الطماطم في الجنوب، يعمل لي في الصحراء، يعمل لي في الطماطم، ويعمل في الزيتون الزرازي اللي هو يستهلك كي كميات كبيره على اساس انه بيو. بعد باش يمشي للطماطم معناها يعملها في حكه طماطم تتباع ب 5000، واللي هو راهو كيلو طماطم راهو في نعطيك اشياء راهم معناها كي تسمع بها ما تقعدش في حاله طبيعيه. راهو في فتره في الصيف الطماطم 20 ساعة الماء يمشي 20 ساعة ماء بير 20 ساعة يمشي باش في الاخر تجيب لك كيلو طماطم يمشي يبيعه في المرشي ب 300 و 400 فرنك الفلاح.
0: 20 ساعة ما يجيب لنا كيلو طماطم
6: مدام 20 ساعة 20 ساعة وانا نتحداه، يتحداه اي واحد يقول لي راهو اقل من 20 ساعة نهزه ديريكت مباشرة بالسيارة ونقول له تفضل ها هو ال 20 ساعة فجدت وفجدت وفجدت. هل هذا يعقل؟ يقول لي والله موجودين في أوروبا، موجودة في أوروبا طماطم لكن تتباع اللي هما مثلا عمالنا بالخارج يجوا يقول لك الطماطم هنا كيفاش بخمسة آلاف وبربع آلاف، أنا خليتها في فرنسا بصفر فاصل اثنين أورو. صحيح. لكن هذيك مش بيولوجيك، هذيك جينيتيك مو موجود فيه، هذيك الطماطم هذيك تستغل تستهلك في معناها
0: أقل ما
6: معناها مش طبيعية. هذيك احنا طبيعي ونبيعوا فيه بأرخص الأثمان ويحب يقلعك شح مائي. إذا شو ما ركمة نباتات عبارة على نبتة الدروز معناها سامحوني في الكلمة حتى ولو أنا في راديو ممنوعة ممنوعة ما تجيش في دولة معناها في منطقة صحراوية ولا في شو ما فماش ما ولا كان مياه جوفية تعمل في نبتة طماطم ونبتة فراخ
0: والقوارص القوارص دكتور اللي
6: راهو حكايات برشا وطويلة جدا. هذاك علاش أنا ضد الأشخاص اللي يبدأ يحكي بشح مائي وشح وشح وشح. ما هو نقول لك احنا بالعربية نقول لك هات نفرك الرمانة، نفرك الرمانة تقول الشحن بتاعها
0: فلا. واضح. شكرا دكتور هاني، نخليك كلمة الأخرى. يلا
9: أنا ما نحبش نطول، جيس نحب نقول الدكتور تحية إجلال وتقدير لك أنت دكتور يونس حامد. مش كمل النقطة اللي حكى فيها الدكتور على القيمة العالم في تونس. لأنه اليوم كما نعرف معناه فمش ما نش عطين برشا قيمة العالم في تونس، باش نعطي بعض الأفكار ربما اللي تنجم اليوم باش نحاولوا نستغلوا معناه كما الدكتور اللي رقم واحد عالميا اليوم. فما أوكي هو رقم واحد عالميا لكن تصور زاد فما برشا أخرين كيف واللي نجموا اليوم يخدموا تونس. معناه مثلا نحكيوا على أجر محترم للباحث اليوم، علاش ما يكونش فما أجور محترم للباحثين في مختلف المجالات والقطاعات؟ علاش ما يتمش تمويل البحث على أساس الأولويات الوطنية كما حكى على الماء، نحكيوا على الطاقة، الأمن الغذائي، الصحة، الأدوية، الفلاحة، الذكاء الاصطناعي، علاش من مولوش على أساس احتياجاتنا الوطنية ونمولو وننفستي كما يقولوا. كيف كيف زاد نجمو نعملوا مثلا مخابر مخصصة للعلماء ذو موفروا لهم الأرضية باش يخدموا، كيف كيف علاش ما نعملوش نسبة من الأرباح لصاحب الاختراع أو الحاجة اللي هو باش يفيد بها البلاد، نعطيوه نسبة من الأرباح. احنا علاش ليه بتشجيعا لهو وباش كيجيب ناس تخدم معاه وحقه ويجيب ناس تخدم معاه زاد معناها ويطور صندوق وطني لتمويل الابتكار، علاش ما عملوش زاد كيف كيف. وأيضا نرجعوا العقول التونسية المهاجرة البر اللي لازم يفيدون، لكن ما نجموا نرجعوهم سماح كان كيطبقوا النقاط اللي قلت عليها قبل هذه. فبالتالي الحلول راهي موجودة معناها، وإذا كان اليوم نحطوا استراتيجية كاملة في تونس نجموا نطبقوا على أرض الواقع حتى كان بشوي بشوي.
0: واضح. دكتورنا يونس حامد الكلمة الأخرى خليها لك أنت.
6: شكرا. لكن الصحة هذا موضوع معناها استراتيجي راهو حياتي للدول، معناها وجودي أصلا غير ممكن احنا ما نعطوهاش أهمية، لكن العالم راهو يستقطب في العلماء بطريقة بطريقة. شو نحكي لك أنا توا مثلا، فما أشياء ممكن هاني بش نصرح بها في مشروع صيني قاعد يستقطب في العلماء من العالم كامل جل تعالى، والعلماء بش يعطوكم سلام وتروح وقت ما تحب واخدم أونلاين وكذا. أفكارك نحبها موجودة عندي أنا نطبقها.
0: هذه في الصين
6: موجودة مشاريع في الصين قاعدة تستقطب، السعودية تستقطب، أمريكا تستقطب في العلماء الأدمغة. راهو وقتاش الأدمغة يعطوا أهميتها للدول هذه إلا في حرب تلت بعضها ما فهمش الماء. والله كوا نمشوا لك الجماعة اللي يعطونا حل. كيفاش نعطيك حل وانت ما سمعتنيش في الأول؟ انت قاعد تنبر وجبت الآلات وجبت المشاريع ورجال أعمال ومليارات، تفضل برا يخوي هاك اللي جبتهم يحلوا لك المشاكل. أنا ما عادش عندي باش نجيب لك وقعت المشكلة باش نحلها لك.
0: هلا وإحنا مازال فما وقت دكتور؟
6: نعم
0: كان اليوم مازال عندنا الوقت بو ريكوبيري في بلادنا.
6: مازال عندنا الوقت. احنا ما شاء الله غير يتجهوا للناس اللي عندها الخبرات. راهو الخبره مهما صبر باش يصبر عام 10 20 في الاخر وليداته يكبروا ما باش يقول لهم يخرجوا لبرا. والناس هاك تشوفها توا في تونس وكل الناس اللي يهز البكالوريا ولده يمشي لالمانيا يمشي لفرنسا.
0: ولادك انت موجودين في تونس دكتور ولا وين؟
6: حاليا في تونس بعد الله اعلم والعلم لله. ما نعرفش لا روحي انا نبقى في تونس ولا هما، الله اعلم حسب السيناريوهات الموجوده. يعني انا خاطر في الاخر باش نفكر لك في وليداته وفي صحته وفي مخه. واحد مش يقعد يفارع في ناس ما تفهمش يقول لك يا اخويا ربي معاه هذاك حد يشد السياسه ربي معاه انا عندي السياسه ويشدوا يعملوا ولا وزاره ولا اموره. معناها احنا بنحبوا نعيشوا في سلام و صحة جيدة لينا ولغيرنا والحمد لله والدعوة الطيبة وكو.
0: تحية كبيرة ما شاء
10: الله تبرد على قلوب الناس الكل.
0: شكرا جزيلا دكتورنا. شكرا دكتور يونس حامد أستاذ جيولوجيا أستاذ في كلية العلوم بقفصة زوز دكتوراه أستاذنا توب وان عالميا في توب 1000 سكولر 2026 اللي هو معتمد عالميا التصنيف هذايا يجي بعد ملايين المنشورات وملايين الناس كي بوستول معناه اللي يمشيوا يحبوا يكونوا في التوب هذي. وما ننساوش كذلك سيدتنا تحية إجلال ليهم المرتبة 38 عالميا جاء الأستاذ حكيم قبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه، والمرتبة 39 مشيت الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس. يعني روعنا ثلاثة أساتذة ثلاثة دكاترة أجلاء ثلاثة علماء موجودين في التوب 1000 اليوم رقم 38 و40.
1: قبطني مش ما نغلطوش في اسمه، مش قبنطيني قبطني
3: انا قبنطيني احنا في حمله
1: هو هذا
9: هو
0: ذكر
1: ذكر زميله قال قبطني
3: احسن كلمه قالها هو كله باهي فين ما شديت حاجه قال لك ما نقعدش نفرع في الناس اللي ما تفهمنيش
10: والله برد على قلوب الناس الكل اللي قاعده تسمع
3: نفرعوا في كل واحد في ميدانه ويفرع في الجهله
9: خسرت وقت وطاقة
10: لامك معالي ما يفهمكش نقص في الأعمار
1: هذا ما نجيبش يجي على لجنة بتعمل استراتيجية تعليمية في تونس هو واللي جبناها كسيدك المرة تفكروه
0: عميد خليني يقولها يجي أكبر بكثير
9: من لجنة
0: أكثر بكثير
3: تعرفش قالك
0: من لجنة وصوته إن شاء الله يوصل اليوم وكلامه ان شاء الله يوصل اليوم وان شاء الله نشوفه الدكتور يونس حامد في البلاصة اللي يستحقها في بلادنا في الوضعية المناخية الحالية لبلادنا. وانا قلتها لي هو نعود ان نغير على بلادي وانا نحب تونس هي اللي تنهل من كفاءاتها من ولادها. تونس هي اللي ولادها يقفولها. قلتها قبل نعودها 50 مرة القدام رأو البلاد هذية برجالها ونساها ورجالها ونساها كفاءات وأكفاء عالميا ورانا حشتنا بيهم موجودين. ويقول لك أنا موجودة ما أنا يقول لك أنا ما ندقش الباب وما نقولش بربي خليني أنا نعطيكم شوية من العلم اللي أنا عندي.
1: كلمة واحدة سيدة ذي دوبل دكتوراه حاجة أخرى قالها ما عادش تعد ما فقتوش بها ولا هو يخدم في سيدو بكر. تعرف سيدو بكر ذي شنو هو فلاح سعد ليك في دوبل دكتوراه
0: لا فقوا بها الكتيبة الكل أشتاك فلاح
1: معناها قاعد يطبق في العلم نتاعو. وسيدو بكر هذه منطقه صغيره ولات كلها خضرة توا ولات موديل نتاع فلاحه وتنميه فلاحيه في بوحه كانت مستحيله راهو. سيدو بكر هذه لازم نهار نعمل لها شوف محلنا تو نهار نعمل لها شوف محلنا نعمل لها
3: شو سيد العميد اللي جاي يعطيك الصحه سماح شو اسمه اللي جاي على الماء وتكلم حتى
1: نفس
3: على
1: الشيء
3: على تحليه الماء قال كلمه قال قاعدين نبيعوا الماء نعقل عليه واثر فيه قال نبيعوا الماء لفرنسا قال له كيفاه قال تبيع الليتو بالماء تاع تونس تبيع الطماطم بالماء تاع تونس تعرف تجين قداش من إيتر ماء يجي مليتر معناه استنكرويا
0: دكتور.
2: لا هو أنا بالنسبة لي أنا معناتها دون مانير جلوبال إقصاء العلماء هو من علامات العالم الثالث. البلدان اللي ناقصين في التقدم وناقصين هم اللي يقصيوا العلماء نتاعهم. العلماء هذوما يلزمهمش يكونوا مهمشين. علماء والذي جاء الفكر ما يلزمهمش يكونوا مهمشين. يلزمهم يكونوا في مركز اتخاذ القرار التقني يا سيدي مش السياسي. نحن ما نطلبوش الدكتور
0: قال ما نحبش نعمل سياسه يا وليدي ما نحب ننفع بلادي بالعلم
2: ما يحبش يبدا وزير ولا يبدا عنده بوست بوليتيك ولا رئيس حزب ولا اللي هو يحب يخدم خدمته ويفيد بلاده والتصحر نتاع الجامعات والعباد والإكزود دي سيرفو معناتها هجره الادمغه راهو جاي اكثر حاجه مش شيء هذا. انت سمعت قال لك انا بون تو هاني هوني ما نعرفش
3: على ولادو
2: خاطر ايجا نقول لك الانسان راهو كي يبدا عمره 30 مش كيما عمره 50 50 تدخل حسابات اخرى تدخل الصحه صحيح. تدخل ولادو alors que 30 ans يبدا مازال insouciant disons معناتها يبدا يخمم في روحه في مستقبله
0: مازال فيه امل كما تقول فيروز وقتها
2: اكزاكتومون وهذا راهو انا نعرف وفاهم الدكتور فاش كان يحكي خاطر عندي تجربة أنا زادة ونعرف في الميدان الصحي ونعرف فما برشا أفكار وفما برشا بحوث اللي تقعد في رفوف الجامعات وحتى حد ما يتبقى ونعطيك إكزامبل نعطيك إكزامبل دراما عشناها نحن في تونس تاع 14 من ربيع اللي توفى إبان لسونات دالارم تعملت في أرتيكل سيونتيفيك قبل 5 أو 6 سنين وحد ما قراه وحد ما خذاهم كونسيديراسيون لين صارت الكافة معناتها عطيت اكزومبل باش العباد تفهمني انا بيدي فاش قاعد نحكي راهي وجاعة نتاع العلماء معناتها كي يهمشوهم وميوليوش يقول لك انا باش نقعد نحكي مع عباد ما تفهمنيش
3: فارع فيهم
0: قال ما نفارعش حد ما يفهمنيش
2: دونك اذا كان هذايا علم الارض راهو العباد لازم تعرف من الغلاف الجوي عدة علوم هي من الغلاف الجوي الى باطن الارض أهم حاجة هو استكشاف الثروات الطبيعية سيدي
3: اللي تعركوا عليها
2: البترول والغاز والمعادن والمياه الجوفية تدخل في التخطيط العمراني تقول لك البلاصة هذه تنجم تصير فيها زلازل تنجم انهيارات اكسترا الطاقة المتجددة والطاقة البديلة في التغيرات المناخية و و و و دونك إذا كان نحن عندنا علماء كيما هك يعني العالم العالم الكل يلوج عليهم ونحن هذوم موجودين في بلادنا ثلاثة العلماء هذوما وما نستغلوهمش ونجي ونحكي ويجي خبير ويقول عندنا مشاكل تها وعندك العلماء يا
3: خويا عندك الحل
2: فهمت هو يعطيك الحل وانت جيب الاستثمارات شفت حكي على تحليل المياه قال لك معناتها يهزوا فينا الكوان تاع تحليل المياه باش نقعدوا ديبوندون نشريو لي برودوي شيميك ويتكلفونا ونقعدوا متدينين اكسترا اكسترا دونك هذا الكل يلزم يتحط على الطاوله ويلزم اصحاب القرار يسمعوا العباد هذوما
3: اخر سكوندا نفس السياق وقتاش بدا سقوط الاندلس وقتاش وقت اللي حرقوا لبيبليوتيك تاع ابن رشد انتهى الامر.
0: اولا نمشيو والغادي ونحب نقول لكم الدكتور يونس حامد مش اليوم ولا عالمه عنده 26 سنه هو يخدم في البحوث راهو ديجا اون غاتي على الاقل على الاقل 10 سنين مش ما نقولش اكثر على الاقل 10 سنين ولا غاتي من غير ما نقولوا اسم يونس حامد. ونذكر السيد اللي عنده لا فيسبوك لا انستغرام عنده فيسبوك فيه 1000 مية هكا فماش انستغرام لا تيك توك لا حتى شيء. وين هذيك على سالته كان جاي عنده 3 ملايين فولورز راهو تونس الكل تحكي وتعرف كان جاي يعمل فيك لي فيديو يقول هاو كيفاش هاو مشكلة شح الماء في تونس. اخبارنا وراجعين
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: العدالة الاجتماعية بشكل سلس وتغيير نوعية الحياة لدى التونسي من خلال تطوير مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي وفق معايير موضوعية ودولية، وفق قوله في تصريح لديوان فهم.
1: الحقوق الأساسية في الصحة، في الدخل، منح الأطفال، اليوم وصلنا معتها منح الأطفال، الأطفال إلى حدود 18 سنة يأخذوا في المنحة العائلية دون شرط، وهذا مش يعاوننا زاد كذلك على مواجهة ظاهرة الانقطاع عن التعليم وتمدرس. النتيجة اللي نحب نوصلوا لها هي تحقيق العدالة الاجتماعية كما أقر سيادة رئيس الجمهورية، لكن لقينا لكون العدالة الاجتماعية ممكن نحققها من خلال الأدوات الاثنين، مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي. لو هذه تتطور وفق معايير موضوعية دولية تشمل الناس كل، نجم حق العدالة الاجتماعية بشكل معناتها سلس وغير من نوعية الحياة عند التونسي.
0: الإطار التنسيقي المدني الذي يضم منظمات وجمعيات وطنية يقول في بيان أن القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية لا يحتاج إلى وعود جديدة، وإنما إلى إجراءات تنفيذية واضحة ومعلنة وأجال محددة. والإطار التنسيقي المدني يعتبر أن منع مسيرة الكرامة من مواصلة طريقها جماعيا نحو العاصمة يمثل تطورا مقلقا، مضيفا أن ما دفع أصحاب شهادات معطلين عن العمل إلى قطع مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام من مدينة منزل بوزيان نحو العاصمة هو المطالبة بتطبيق قانون قائم وإنهاء سنوات من الانتظار وفق ما ورد بنص البيان. النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة قبلي فتح معالي يدعو إلى بعث ديوان وطني للتمور، واضحا أن هذا الديوان لن يحل مكان المجمع المهني المشترك للتمور أو المركز الفني للتمور، كما شدد على أن النهوض بقطاع التمور يتطلب دراسة شاملة وتشخيصا لواقع القطاع في ظل غلاء تكلفة الإنتاج وإثقال كاهل الفلاح.
2: هو راه النهوض بهذا القطاع أولا وقبل كل شيء لابد من دراسة القطاع من حيث كلفة الإنتاج، وهذه الكلفة في الحقيقة اليوم أصبحت مكلفة جدا للفلاح من حيث عملية الري، الطاقة، الجني، اليد العاملة إلى غير ذلك. ونحن كأبناء جهة دبلي في المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيد وزير الفلاحة كان اقتراحنا بعث أو إحداث ديوان وطني للتمور، وما زلنا نصر على إحداث هذا الديوان، وهذا الديوان لن يكون بطبيعة الحال تعويضا عن المجمع المهني المشترك للتمور ولا المجمع الفني للتمور، بل سيكون مؤسسة تستطيع أن تنتشل هذا القطاع من بين ظفرين الهامشية إلى كونه قطاع أساسي من القطاعات الانتاجية للبلاد التونسية.
0: وفي الشأن الدولي، توسع العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن اليوم مع غارات جوية استهدفت مواقع ومعسكرات وثكنات للجماعة في الحديدة والبيضاء وإب وصنعاء بالتزامن مع استمرار تقدم القوات الحكومية على عدة جبهات ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبا. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن تدفق سفن تجارية مستمر في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها تمكنت من إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق في وقت شددت فيه على أن الحصار البحري المفروض على إيران حازم وفعال.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اللي بداية منتخبنا الوطني التونسي للسيدات اللي يواجه اليوم نظيره للسنغالي، ماتش انطلاقا من 7 متاع العشية بعد 55 دقيقة بالضبط من توا، ماتش يتلعب في ملعب حمادي العقربي بيرادس أمام السنغال كما قلت في إطار منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. هذا الدور الأول منتخبنا في صورة الترشح، طبعا بعد المواجهة المزدوجة أمام السنغال سيواجه الفائز بين منتخب البنين ونظيره المالي. نذكر مباراة اليوم بتكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوصل الى مدينة صفاقس خلال الساعات القادمة لمعاينة ملعب الطيب المهيري في اطار متابعة مدى تقدم الاشغال ومدى استجابة الملعب لمتطلبات الاتحاد الافريقي. الزيارة هذه كانت مبرمجة نهار 22 اكتوبر الجاري، لكن نظرا للنسق السريع جدا للاشغال واللي تتواصل

0: في الأيام الأخيرة على 24 ساعة تقريبا يوميا، بالتالي الشيء اللي خلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم يرسل وفد باش يكون موجود خلال الساعات القليلة المقبلة، وأصبحت مختلفة التدخلات المطلوبة قريبة من نهايتها، خاصة على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي، منصة الصحفيين، ربط الملعب والمنصة الصحفية بشبكة الانترنت، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراس الشروط نتاع الكاف. كيف الوفد هذا باش يكون موجود و سيتابع مباراة الجولة الخامسة من البطولة بين تقدم سقيط الدائر ونادي الصفاقسي، باش يشوف الملعب في لي كونديسيون نتاع المباريات كيفاش باش تكون بالنسبة لملعب الطيب المهيري، ماتش نذكر تلعب نهار السبت. أيضا التسريع هذا يجي في إطار التسريع بخصوص الحرص نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة وسلطة الإشراف الجهوية وأيضا النادي الصفاقسي بهدف استكمال مختلف النقائص في أقرب الأجال. ذكر أن تونس تسعى إلى استكمال تأهيل الملعب قاريا حتى يتمكن من احتضان مباريات المنتخب الوطني وأيضا مباريات ترجي الجيس ونادي الصفاقسي في صورة ترشح متاحهم لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية. دونك طبعا موضوع يبقى للمتابعة. نمشيو نحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهاية هذا الأسبوع تتلعب مقابلات الجولة الخامسة على دفعتين السبت والأحد. بالنسبة لنهار السبت ماضي ساعتين ونص في رادس وأوي كلو دون حضور الجمهور، الترجي يستضيف الأولمبي الباجي. في 15 أكتوبر نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري. في المهيري تقدم سقيط الدائر النادي الصفاقسي. في 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان يواجه النادي الأفريقي. دفعة ثانية نهار لحد فيها أيضا 4 مباريات، في زويت شبيبة العمران مستقبل المرسى، في أولمبي سوسة النجم الساحلي نادي حمام لمف، في المتلوي النجم المتلوي الملعب التونسي، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه أمل حمام سوسة. نذكر كل المقابلات منقولة على ديوان سبور. الختام بمباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، جولة باش تلعب بالكلها نهار السبت 10 أكتوبر ماضي ساعة في حمام سوسة. النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية. 3 متاع العشية بعد بني خيار جمعية الحمامات. أيضا دون حضور الجمهور في نفس التوقيت نادي الأفريقي نادي كرة اليد بجمال. 4 متاع العشية تقدم نادي سقيط الزيت عفوا يواجه نصر طبلبة. أيضا 4 سبورتينج المكنين لاتحاد التميمي، والخمسة العشية مواجهة الترجي الرياضي التونسي والمنزة الرياضي.
1: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جيينغ، الميكس والرميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب ديوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
3: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hâte 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange. D1
0: FM. Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

وكل خميس وجمعة تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديوان ترند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم في نايس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نمشيو توت سويت لي توب ريتش. يلا نوزع
1: توب ريتش. حبيت نحكيه اليوم سماح على التونسي اللي ديما يتشكى من الشهرية اللي ما تخلطوش حتى لآخر الشهر، يوصل 15 في الشهر 20 في الشهر سيبون، يلقى روحه حال فمه للهواء وما يلقاش كيفاش بش يكمل الشهر. هاو الروج هاو يتسلف هاو غيره. الناس تسأل علاش التونسي يحس اللي شهريته ما توصلوش لآخر الشهر. هيت نسمع نحن تفسير من عند الخبير الاقتصادي قيس لفقيهم، بعد أنا نرجع نفسر لكم بالأرقام
0: بعد الخبير نوز.
2: في نظريتي 5 أسباب رئيسية. السبب الأول هو الأسعار اللي طلعت بطريقة أسرع من الأجور. تعرفوا لي الأسعار من 2019 إلى 2026 وصلت 70-60% في العديد من المواد الغذائية والنقل والخدمات. كذلك ثم المصاريف الثابتة الكبيرة ياسر مثل الكراء والكهرباء والنقل والهاتف، وخاصة دراسة الأطفال اللي هي ياسر ما نحسبوهاش احنا كحاجة ضرورية بالنسبة للعيشة، لكن نكدلكم اللي تونسي يصرف أموال كبيرة ياسر في الليتود في دراسة صغار متاعه، لأنه بالنسبة لي استثمار كبير. ثم زاد استهلاكات تبدلت، يعني ولينا أكثر ماشيين في نوع من الكماليات اللي ما كناش عايشين به، مثل الانترنت، مثل الجوال، المطاعم، السفر. هذوما حاجات اللي ولات يحس بها تونسي كضروريات، مالجري اللي هي قبل ما كانتش من الضروريات المعروفة. كذلك ثم المقارنات الاجتماعية، ولينا نعيش في انفيرونمون اللي فيه العديد من ثم الفيسبوك والانستغرام، ونشوفوا برشا عباد اللي هم عايشين في نيفو كبير ياسر، وهذا حاجة إنسانية بالطبع. الواحد يقارن ماذا بيه يعيش كما اللي يشوف فيه في الشاشات، ويخليه يكثر من الاستهلاك متاعه ومن اللي بزوان متاعه يكبروا برشا. وأخيرا يمكن زاد الدخل متاع تونسي غير منتظم، وفيه العديد من المصاريف الموسمية اللي هي تثقل كاهل التونسي، مثل عياد بشيشي علوش، مثل العودة المدرسية، مثل رمضان. هذوما ياسر التونسي، خطر التونسي ما عنده شكل يقرأ حسابه ياسر، كيف يجيوا المصاريف هذوما يحس بروحه اللي هو معناته عنده بزوان لازمه يطلع، معناته يطلع في الشهرية متاعه باش يجي يغطي المصاريف هذوما.
0: مرح علاش التونسي يحس اللي شهريته ما عادش تكفي مهما كانت شهري. نورس،
1: المشكل مش ديما في الرقم اللي يدخل الكونت اخر شهر، المشكل في شنو ينجم الرقم هذية يشري. خاطر تنجم الشهرية تزيد ما في نفس الوقت الخضرة تغلى، اللحم يغلى، الدجاج يغلى، النقل يكلف اكثر، وفي الاخر تلقى روحك خلصت نفس المصاريف تقريبا وبقى في جيبك اقل، والا بقيت بلاش حتى فرنك. الارقام الاخيرة المعهد الوطني للاحصاء تفسر جزء كبير من الاحساس هذية. سبتمبر 2026 التضخم في تونس وصل ل 5.6% بعد ما كان 5.4% في اوت و5 1% في جويليا. أما الرقم اللي يهم المواطن أكثر هو شنو صار في الأسعار اللي واجهها كل يوم. أسعار المواد الغذائية والمشروبات زادت ب 8.4% في عام واحد بركة، يعني أكثر من نسبة التضخم العام. والبعض من المواد زادت أكثر برشا، الدجاج ب 16.5%، الغلال الطازجة 16.3%، لحم الضأن ب 14.6%، اللحوم الحمراء ب 13%، والخضرة الطازجة ب 12.9%. وهنا نفهموا حاجة مهمة، اللي التونسي ما يستهلكش نسبة التضخم، التونسي يستهلك الدجاج وخضرة والحم وحليب ويخلص كراء وفواتير ونقل.
0: فلا وكما قال زيدا سيد فقيه، راهو كي نحكيوا على الكراء، فاتورة الضوء، النقل، تليفون، قراية الصغار، الأسعار هذوما اللي حكيت عليهم نورزي، واللي التونسي فورسيمون يقول ما نجمش يخلط يكمل الشهر نتاعو. لو تور دو تابل، شكون يحب يبدا الاولاد؟ يلا
3: يلا
0: عميدي.
3: هو المشكلة هي تحلها، هي صعبة الحقيقة، صعبة شوية، لكن الحل يكمن في زوز جمل. الحل الأول هو على قدر الكساء يمد رجلي، معناها نعرف امكانياتي ما نحلش عينيا ونخزر الغيظ ونلوج في الانستغرام فاش يعملوا وذاك جار فاش يعمل وذاك كيفاش تعمل. انا نعرف امكانياتي ونعرف امكانيات عائلتي دونك يلزمني نعيش على قدر الامكانيات هذيك. قلت لك رغم اللي هي صعبه راهي الثاني واللي هي ناقصه التوانسه برشا وهذه متاكد منها مليار في المئه هو عدم القدره على التنظيم والبرمجه. يعني احنا نمشيو مع اهوائنا
0: لجوغ وجوغ
3: اكثر التوانسه يسمعوا فيا تو يحط 200 ألف في جيبه بعد نهارين جيت لفت ما يلقاهمش دوق دي لو جيب مشيو
0: بعد نهارين.
3: لا لا حبيت نقول لك
0: شكون فيهم
3: في خطأ هنا في عشوية خطأ. الخطأ إنسان كي يبدأ منظم يعرف روحه معدل تاع الضوء تاعه قداش تاع الماء قداش الكلام تاعه ونظمهم يعرف الأكل قداش يعرف كي ينظمهم ويعمل نوع كل بيجي يتصرف فيه فهمتي وننصح به الناس الكل ديما لا ريزيرف استراتيجيك ديما إنسان عنده حاجة تحت راسه قول ليش لا لازم تعملها خاطر إذا ما تعملهاش تفاجئك الدنيا وتلقى روحك. إذا ناقصين هو بصراحة مسألة البلانيفيكاسيون هذه راه ناقصة أتولي نيفو رانا احنا ناس ما نمنوش علاش حتى في الجارغون تاعنا اسأل أي تونسي يا من عاش يا أخي أنت باش تعيش غدوة يا ولدي فهم يعني الفكرة تاعنا أصلا غلطة فاتاليزم غلط كي نعجزوا إيش نعمل ونقيدوا على ربي سبحانه وتعالى نقولوا تي هذاك قدر ربي يا ودي خرب ايش دخلوا في الحكايه
1: دي. الاسعار قاعده تزيد والشهريه
3: انا قلت لك صعبت انا قلت لك صعبت ايش نعمل انا نتاقلم ولا ايش نعمل
4: المهم هي
3: لا نتاقلم لازم نتاقلم
4: والقلوب تغير
3: نتاقلم على قدر يعني قلت لك ثم عدم تنظيم اموال العباد نعرف فوضى عارمه في حكايه المصروف فوضى عارمه وعندنا زاد عيننا محلوله وشاوي برشا فهمتي ما حكيت لكم الحكايه تاع جارتي اللي هي تعمل في معمل بسيط وكذا ونحترمها وجارتي نحبها برشا لكن وقت تشري جلبانة هي بثمانية دينارات نبقى بيت نقول لها قالت لك نفحت شنو نفحت يا بنتي يا هدا تولي بلفين فرنك وتذالة فرنك بعد استني بشوي بشوي تولي تشريها بتذالف علاش تشري فيها بثمانية الاف خطر بصراحة توانسة عيننا محلولة والنقل لبعضنا
0: تقول أنت تنقصنا البرمجة والتنظيم
3: البرمجة والتنظيم نقصة ياسر
0: في وصلت فكرتك عمي الدكتور
4: أغزر شوف سماح معناتها السيد اللي كان يحكي سي
1: قيس الفقيه
4: سي قيس الخبير
1: الاقتصادي
4: فوالا
0: والله كنت تقول الدكتور يونس حامد مازال في راسي
4: اي جوستومون هو باش نرجع للدكتور هذا نبيدي سي قيس معناتها عطى ان ايتا دي ليو شنو اللي موجود المواطن حاس به معناتها ويعرفه وفاهمه ويعيش فيه في قفته كل يوم. شوف سيد العميد كي نحكيه على اساسيات الحياه كيلو لحم ب 60 دينار ما نقولوش التونسي يظهر لي عينه محلولة مثلا كي تدخل الطماطم ب 4500 وب 5000 الكلمة السر هي اللي قالتها يظهر لي نوضز وقالها سي الفقيه اللي هو التضخم. الحلول شنو هو الحلول شنو أنا يظهر لي باش نمشي في التوذين تاع الدكتور حمد
0: يونس حمد
4: اللي هي عنا حلول ساعة باش نقصوا من التضخم هذي نبدأ شنو هاي سيدي هالليزانترميديار هذوما اللي مش عالين الدنيا واللي يربح أكثر من الفلاح وأكثر من الدولة به التهرب بالضريبي والجبائي العباد اللي ماش تخلص في الليزامبون تاعها المخشي باراليل السوق الموازي هذي الكل راهو ينجم ينقص من الانفلاسيون هما شانتيات كبار الكلام سهل مي يلزم معناتها يلزم ميثود اللي هي تلقى الحلول. انا بالنسبه لي انا راهو قد ما نقص من التدخل البشري في الاصلاحات الكبرى الرقمنه هي الحل يلزم تخلق كل شيء يبدا كونترولي دون مانيير معناتها نوميريك الدوله تشد الامور هذه هي في ايديها الأسواق الموازية التهرب بالله التهرب الضريبي هذي طول عنا سنين نحن نسمو فيه أنا ما نحب نفهم كيفاش ما نلقيناش فيه حل بصراحة نحب نفهم كيفاش نحن كدولة تونسية ما لقيناش فيه حل ليزانترميديير والقشارة كيفاش ما لقيناش فيهم حل توا هو جبد سيرفقيه جبد على المعلمين وعلى الليتود وعلى كلفة التلميذ اي كيفاش تحبوا يعمل هو كيفاش يخلط هو المعلم والاستاذ
0: اللي يسمع فينا يقول لك هذا مهم جدا اما فماشي حل لي انا كمواطن انا كتونسي توا بالظروف الحاليه انا شو لازمني نعمل قول لك انا راهو الكلمه اللي تسمعها من الناس الكل يقول لك ما عادش خالطين التونسي يقول انا ما عادش خالط
4: ما فماش عصا سحريه اللي باش تعطيك حل اليوم وغدوه ومن بعد غدوه يلزم استراتيجية ويلزم تطبيق معناتها السورفيونس والمراقبة والحكاية تضم الإصلاحات الكبرى يحب لهم. نحن قبل كنا نسمعوا في وقت الزعيم بورقيبة وقت بن علي الله يرحمهم زوز نسمعوا المخطط الخامس والسادس يلزم مخطط
0: والمنوال التنموي والمنوال الاقتصادي
4: يلزم مخطط للإصلاحات الاقتصادية الكبرى. أنا يظهر لي رو عنا منين نجبدوا من اللي غصوص نتاعنا ونصلحوا كما قال هو الدكتور حامد الماء موجود نحن نحكيه على شح مائي. نحن الفلوس النجم
0: أكل كوان
4: النجم ونربحوهم ساعة من الواحد المواد الذاتية نتاعنا ومن بعد كتيح تيح الانفلاسيون ندخلوا في إصلاحات أخرى باش نقصوا على المواطن كيلو لحم 60,000 راهي حاجة غير عادية في تونس. كيلو دجاج معاش قداش توا الدجاج اي دونك الطماطم ب 4500 ب 4500 و 5000 وقال لك قداش تستهلك ماء معناتها
0: 20 ساعه
4: هذا هذا
0: معاش ماكله طماطم
4: هذا هذا هذا هو
1: واضح كيلو دجاج بين 15000 و 19000 و 800 كيلو معناتها بالنسبه للدجاج والا الدندون
0: راهو هالكيلوات احنا يا ما ناس وقفنا تقول لك تقولوا انتم حاجات في الاعلام انا الدجاج راهو في الحومة ما وشكك معناها حتى شفتوا الستين راهو كي تلقاها الفترينة أشب شوية والحومة رقي شوية باش تلقاها بسبعين وخمسة وسبعين دينار الحم يوصل حتى لثمانين دينار طليل.
5: أنا مش نكون براتيك كالعادة واقعي كوبل
4: أي
5: شهرية أنا زدتهم أنا عملت حسابي على ألف دينار
0: أي
5: هذوما ألفين دينار أوكي الكريت 900,000
6: قولوا ألف
5: ستارت. انا اعطيت باقي انا باقي هكا مش من 2000 من 2000 دينار ناحية 900 يبقى مليون و100 بنته في الروضه ولده وعنده ولد اخر في المدرسه ادوات مدرسيه دواء اكل لباس انترنت ضوء ماء
1: ترانسبور
5: مازال والعياده نتاعنا فو با اوبلي سرا اوبليجي البوبر عنده وليد عنده ولد شوف ولد الحومه خذيه على اللوج يبكي له مش خذي له على اللوج بالسيف عليه بزوز ملايين اي خويا هذا الكل بون فما واقع الواقع هذا واقع وسيتو فما انفلاسيون وفما قيمه الدينار تحت قيمه قبل احنا كي نسمعوا 5,000 و 10,000 يقول لك هذيك راهو رشق في الربوخ 5,000 يقعدوا عام كامل يحكيوا عليه كيلو حوت يا خبت 200 فرنك انا مع امي الله يرحمها بالسبشاري والقفه كيلو علوش خذيناه 360 مليم وعندي انا الارشيف توا في المارشي سنترال كيلو علوش 200 ما هذاك سيسيو في طنطون ولكن يا خويا شو ما احنا نتكلموا نعرف شو تخلي ما عنده ما يخلي مسيك يسي بور سيت ريزون جات الدولة قالت لك بون تاخذ 5 ملايين معناها على الكلمة ناس ما عادش اتونسيون جي مش احنا بركة اوروبا راهو سيت اون كريز مونديال ولكن خلينا نتكلم على تونس وكلي من اوروبا خويا جي مسيك في الاخر يقعد يتسلف اي اوروزمون كما قالت واحدة ما حتى في تونس كو لي ريتريت دي جران بارون ماشية دي بارون ماشية في الإعانة نتاع أولادهم وواحدة في فرنسا قالت كمش احنا لي ريتريتي أولادنا ما يلقاوش باش ياكلوا
0: صحيح اللي قبل الطفل كي يبدا يخدم هو اللي يولي يصرف على والديه
5: ولات العكس ويحرم روحه من الدواء ومن الدنيا الكل باش كذا
0: تصرف عليهم هما صغار وكي يكبروا تقول الحمد لله عندي روتريت باش نجم نزيد نعاون صغيراتي هاني
6: هاي سيدي بالارقام
0: طيب
6: خلينا نبداو نعطيكم امثله ثلاثه اربع بلدان اوروبيه اللي حكيت عليهم انت كابت
5: والله الا تونس اعطينا البلسين وحي التضامن
6: تو نجيك لتونس والجزائر والمغرب ومصر باش ما نبعدوش معناها وباش نمشي سماح على الشخص ديما مش نحكي على عائله باش نحكي لكم على كل بلاد السميك الاجر الادنى المضمون للشخص المصروف نتاع شهر للشخص معاه الكراء نتاع الدار ولا غيره ومن بعد قداش يفضل ولا قداش بلوس ولا موا نعطي ثلاثة أربعة مثل من أوروبا نبدأ بألمانيا مثلا الأجر الأدنى المضمون اللي هو 2740 أورو المصروف الشهر يطلع في حدود 1850-1900 أورو يفضل في الشهر تقريبا 800 أورو قولوا به نمشي وزاد البلد آخر فرنسا ما نيش نمشي كنا لوكسمبورغ لسويسرا حتى شي فرنسا الأجر الأدنى 2100 أورو تقريبا المصروف الشهري 1600-1700 يفضلوا منهم 400 ورو تقريبا 450 تقريبا
5: بالكري
6: شخص ديما شخص وكري متاعه
0: يفضلوا 400 ورو
6: تقريبا. هولندا في نفس السوي تقريبا كذا. باش ما نطولش عليكم خلنا نمشي للبلدان العربية مثلا نحكيه مثلا على تونس تنجيكم بعد المغرب والخير. في تونس يا كابتن 150 ورو واللي ما نوصلوهاش 140 اللي هو السميك 150 ورو. انت المصروف الشخصي بيس الكري يطلع في الشهر 667 اورو ولا دولار اللي هو ديجا زايد. يخرج السيد في الموا 490 اورو في الموا معناها مليون و200 كل شهر في الموا. نمشي لكم لبلدان اخرى باش تعرفوا احنا بعاد رانا شويه. الحقيقه في المغرب الاجر الادنى مضمون 370 اورو اللي هو ديجا اكثر من الدوبل نتاعنا. المصروف الشهري 730 تقريبا يطلع في الموا بين 300 تقريبا 250 الشطر نتاعنا في كل شيء والدوبل. كيف كيف مصر اللي هي اكثر من 135 واللي الحقيقه وضعيه صعبه جدا كيف كيف 400 يطلع في الموا 400. نختم اخر حاجه مثلا نبدو شويه نمشي ومثلا نقولوا احنا يا كابتن مثلا نمشي ونقولوا احنا مثلا البلاد منعش كرواتيا مثلا في أوروبا مش من الدول الغنية وماش من الدول العادية جدا. في كرواتيا 1230 السميك والمصروف الشخصي 1200-1100 تقريبا. في الاخر يطلع مفضل 30-40 ورو
5: واحد.
0: يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت
5: هاي انا نتكلم على عائلة عندهم زوجولي
6: اضرب في اثنين
0: واللي تعب اكثر هو اللي يقرأ على روح وخلطت بعد قرايته دبر خدمة باهية
5: دونك
0: ما ينجمش يسكن في بلاصه ياسر ما يزم يسكن في بلاصه محترمه شويه
6: متوسط.
0: المراه اللي قرات على روحي زي ما تلبس بالكدا وزي ما تكون بريزونتابل في الخدمه نتاعها خاطرها استاذه مثلا تعلم في اجيال ولا خاطرات طبيبه او مهندسه او كذا. اللي يتعب اكثر هو اللي يخمم على صغاره يحب يقريهم مليح. اللي يتعب اكثر هو اللي يحب يعاون دارهم اللي مازال عنده خويته صغار يحب يقريهم ويحب يوصلهم ولا اللي عنده ابوه وامه تعبوا عليه وما عندهمش غطخيته ما عندهمش منين. اللي يتعب اكثر هو اللي والديه على خاطر قراوه مليح ولا خاطر صرفوا عليه قعدوا يعيشوا في الكراء ما عندوش لا باش يورث لا هوايه لا يكتب له الهوايه لا يعمل له كذا. دونك مازال والديه في الكراء وهو كبير وهو مازال زاد كاري. دونك الساعات كي تقرا برشا تتعب برشا بعد كي توصل للمستوى اجتماعي به تتعب أكثر من غيرك على خاطر حتى كي النظم ونعمله كما قال عميد وكذا ثم مستوى حد معين يلزمك تعيش به. دونك ربي معنا لا توسل كل يلا
6: نكمل آخر كلمة كي تشوف سميق 140-150 أورو كيفاش
0: 400 دينار سميك
6: 450 دينار كيفاش تحب تقنعني كيفاش تحب تقنعني
5: شرقنا كي كابتن دولة
6: خاتيني تنجم تفضل حتى 10,000 حتى دينار في الشهر. دي انت ديجا كان تخرج زيروات نقول واحنا لا تخلي ولا تطلع مسال ديجا انت باش تفضل والانت مستحيل حاجة تعملها في
5: تونس. انا جبت لك مثال تاع 2000 دينار في 4 ايام معاش
0: القهوة محمد سعيد مشوني لكن السيدة المخرجة قالت كلا والف كلا. حضرت لنا كمان كويز أغاني توتسويت
7: كويز أغاني
0: وينك أنت مالا سيدة المعدة يلا كويز أغنيات مع الجميلة جدا نادية. مع شكون نبدأ ونادية مع شكون نبدأ ونبدأ مع سيد العميد كالعادة يلا يلا عميدي سيبوه

0: يلا عميد
1: هاني غني فيها ولكن
0: دندنة
1: ضعري
0: مالك يا
2: حلوة
0: دكتورة
1: صباح فخري
0: هاي
3: مالك يا حلوة مالك
0: يلا بيت
4: الجو صح

0: زي امشيني سيدة المخرجة للعميق. يلا
1: لكن على الخاطر لكن فنية
0: شكون
2: حميد شان.

0: بقى الاغنيه عميقه
1: مريقه مدام معانا السيده المخرج راسها بقى على الاخر
0: نفسي ام ونعيني
1: ندو جميله
0: كان محمد راه كليت كلمتي في المباشر راهي خزرت له هكا على جناب قالت شنو هذا
2: انا ما احبش اتكلم عن حد هو مش موجود
0: دكتور يلا دكتور
3: دير الحمام مجروح
4: دير الحمام مجروح
3: ديفا الديفا الديفا بنت الزهر بنت قفصة
5: إذا تقسموها الباقي انت تقار فاختي خليني شوي قفصة شوي الزهر
1: مشي تعاركو قفصة
5: معك قصة لي خليني فرغ لي في قلبي أنا

0: الله الله على أمينة فخ
1: طير الحمام مطرود
0: غادر وطن وراح خلوا الحمام يعود
1: خلوا الحمام يعود
0: برافو عليك سيدة المخرج يلا
2: عايز خير برافو علي أنا اللي طلع
0: علي لوكي القلب ما شاء الله عليه الدكتور أفهمني الطليان ركز لي يا طليان
3: والله يا شر
2: ايه الايام كيف الريح
0: يلا طليني يلا
3: الشيخ العفريت
2: الشيخ العفريت
4: الايام كيف الريح في البريمة
3: في البريمة كسر في البريمة من الريح
1: في البريمة
3: الشيخ العفريت
0: ايه جبتها
1: الايام كيف
4: جبتها من قاع الخابية
0: قاع الخابية

0: شايفين الكاكاوية قاعدة كيك.
1: أتنقل لك بعد شنو
0: يدي بيه هيدي ولا شنو في دي. أعطيني النمسة. أسكتوا.
1: تونسي يا بيه
2: نجوز تكلم. ايه دغنوش نجوز تكلم
0: برافو معز منوبي طلع نجوز يتكلم مع هني. برافو معز وتحية الكتيبة الكل قاعدين يتابعوا معنا هذه الغنية لكم انتم كتيبة. يلا كتيبة يلا
1: حبيب الصالح خلي كتيبة
0: معز منوبي. برافو عليك الغنية طلياني. قالوا لي
1: سيدة نعمة.
0: أي غفو دكتور.
1: أي هيني عادي
3: شافي بالي زيد
4: عليك شاف في اليوتيوب. سيدة
0: عليك شاف في اليوتيوب. شاف في اليوتيوب. لا علي لوكيل. علي لوكيل
3: قسم والله العظيم قسم غنية الوالدة الله يرحمها.
4: الله يرحمها. غنية
3: الوالدة شو بالي هدية على اسمع على خاطر الله يرحمها كيف عندها
1: راديو احمد خايف نحيو التليفون سيد العميد.
3: والله العظيم والله نعرف
1: انا نملك سيد العميد.
0: لا يعرف
1: انا صدق
3: انا صدق غير ما تحكي وما تحوش
1: غير ما تحكي.
0: عاود احكي لي الحكايه.
3: قلت لك الوالده كان عندها راديو حمراء تبع تخيط ونجي سيدة نعمة تذكر الوالده كانت
0: تحبها برشا
3: دونك الاغاني الكل تاع سيدة نعمة بهذه بالذات مش هذي بالك جد عليك هو انا نسلم فيك صغير نسمع بحذاها نسمع معها
1: قلتوها نسلم فيها في الاخر.
0: ما تصدقوش برشا المراك تقولك نسلم ما نسلمش فيك كمان معناك يشوفوا لك غنية اخرى متاع السيدة نعمة طلعها
3: راي قلتك الوالد مش انا
0: نادي تو بتشوف لي غنية. شوف لي غنية متاع السيدة نعمة بالذات
1: امتحان
3: هذي امتحان
0: والتليفون مقلوب. يلا يلا فما غنية تحب العميد يطلعها مش سيدة نعمة ترى هيت الغنية
3: ترى هيت.
0: يلا يلا
5: يا ستو انا ستو انا انا
3: هذه تعشمتها هذه تعشمتها
5: ستو انا انا قلبي وانتو قنبي صرة ملكك وانتي حرة
0: تعصري عصير
6: فاتح شباكي فاتح شيشي
0: حسني يا لقبو
7: أكرم حسني
1: يودي من هيني يودي من هيني
0: جيو صحيح
1: من هيني
0: فن ممثلة
1: أما مش من عائلة
0: مرت ولد لي خلني طلق
1: كابتن شو عملنا في يومين
3: كان الكلام من
1: سكاتة
0: جد بحذين نادية. يلا نادية باش تحضر لنا أغنية للسيد العميد أغنية للسيدة نعمة دونك احنا باش نخدموا توا الناس سبور بعد نكمل نسبر عندي غنية سيدة نعمة العامل مانيش مروح
7: ما تكلموش الكل يطلعها سيدة
1: عميد ليش مدخلنا
0: أعطيني الناس سبور تو
8: ناس سبور.
0: يلا هدي
7: به باش نحكيهم بعد شوية على الوداعية متاع ميسي. هو مبرمج كنا باش نحكيه في الأيام السابقة كنت نعطي برشا أرقام ديما نبرمج وسلس النية موجودة لكن اليوم تو نحاول نحكيه على حاجات أخرين لأنه
0: نولي كيف نبرمجه نبعث لك مشي في بالك جدالي
7: صحيح بس نفهم اللي مش تعمل. خلينا نبدأ من تونس والحقيقة على الأقل فما هكا نقطة ضوء على الأقل النجم ونشوفوها اللي هي التأهيل متاع ملاعبنا وعودتهم على الأقل. خلينا نبدأ بملعب الطيب المهيري بصفاقس واللي شفنا في الأيام الماضية زيارة لنائب رئيس الجامعة, شفنا أيضا بلدية صفاقس تخدم على ملعب صفاقس منذ فترة طويلة. ثم بعد نحكيه على المنزل إن شاء الله. الملعب ذي بش ما طولش عليكم, الإنارة خاصة نحكيه على الإنارة منصة صحفيين, أيضا بالنسبة للربط نتاع الملعب والمنصة بشبكة الإنترنت, تهيئة حجرات الملابس واستكمال البقية نتاع الإضافات المطلوبة وفق كراس الشروط نتاع الكاف. الحاجات الظومة كانت بلدية صفاقس الحقيقة ومشكورة جدا تخدم فيهم, خاصة سامح في الجمعة هذية يخدموا 24 ساعة معناها الليل ونهار 24 ساعة كاملين. فبالتالي حبينا نأهلوا الملعب هذا لاحتضان مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الليبي في شهر نوفمبر المقبل في إطار تصفيات الكان, وأيضا باش يحتضن مباريات النادي صفاقس والترجي الرجيس في إطار كأس الكونفدرالية. نحكيه على دور المجموعات, هو يقول قايل هاو يحتضنوا تو في مباراة في الدور التمهيدي. الفارق أنه الكاف تعطيك التأهيل في الأدوار التمهيدية, لكن كي تدخل دور المجموعات ما تنجم تلعب كان في ملاعب مؤهلة لأنه تعرفوا النقل التلفزي والشركات وغيره, ما تنجم كان تلعب في ملعب مؤهل. وأيضا المنتخب شيء اللي خلى بلدية صفاقس تخدم على الحاجة هذه وتقريب الأشغال في نهايتها. الوفد متاع الكاف كان منتظر أنه يجي نهار 22 أكتوبر لكن تم تقديم المجيء متاعه منتظر يوصل خلال الساعات القادمة إلى صفاقس الليلة إن شاء الله يكون موجودين في صفاقس باش يتابعوا مباراة تقدم ساقية الدير والسي اس اس في البطولة نهار السبت. والماتش هذا باش هو يكون بالنسبة لهم الريبير هل أنه الملعب جاهز أم لا لاحتضان المباريات الإفريقية. بالتالي نستناو إن شاء الله بداية الأسبوع نتحصلوا على التأهيل الرسمي لملعب الطيب المهيري, وقتها بشوفوا ملعب الطيب المهيري يحتضن للمرة الأولى مباراة رسمية للمنتخب التونسي بعد 1995. آخر مباراة رسمية منتخبنا كانت عام 95 أمام ليبيريا بالضبط يا كابتن. دونك نستناو اليوم بعد 31 سنة باش يرجع ملعب الطيب المهيري يحتضن المباريات الرسمية للمنتخب التونسي. نستناو شنو باش يصير ملعب المنزة. بعض المعلومات شحيحة الحقيقة هي بخصوص الموضوع هذا, لكن على الأقل حسب المعلومات اللي عندنا فإن الأشغال تنجم, راه نقول تنجم مش معلومة مؤكدة, تنجم تبدأ في وسط أو أواخر ديسمبر المقبل في انتظار إنه نشوف شكون الشركة اللي باش تولى الخدمة نتاع الملعب هذايا. ونأكد إنه فما ثلاثة شركات منهم الشركة الصينية اللي تقدموا بالعروض نتاعهم في انتظار موافقة وزارة الشباب والرياضة واختيار الشركة اللي باش تقوم بالعمل هذا. مازالوا ما اختاروش, اتكل فسماح. هي مبدئيا 600 مليار لكن التأخير ذي اللي صار شوية نجمي يفوتنا شوية من 600 مليار نجمي نوصل حتى 700 مليار. دونك نستناو الرقم الرسمي ونستناو تاريخ بداية الأشغال ونستناو شكون الشركة اللي باش تقوم بأشغال ملعب المنزل. ثلاثة هذوما حاجات,
1: تاريخ انتهاء الأشغال
7: واللي هو أهم حاجة, لكن تقديريا يبدو أن الأشغال بجدوم تقريبا ثلاث سنوات نجم أقل شوية نجم أكثر شوية
1: يسر
0: ياسر عميد 3 سنين.
7: ما تنساش سيد العميد
1: عنده شنوات يعطيها 4 شهور 5 شهور يكملوا.
7: سيد العميد صعيب برش عليش لأنه فما حاجتين, حاجة الأولى أنه ملعب المنزل يوم كنت عاديهم تجاه بحديهم تشوفوه معناه تقريبا أرض معناه الجزء
0: أنت بيش ما على حديش من استاد أنت حكيت لنا هيني في عام ونص وفي عامين طلع استاد
7: قام
1: شنو عملوا قنطرة في ليلة
0: شنو ها حالة استاد المنزة قدام أراضي كانت أرض طلع فوق منها استاد في عام ونص.
7: لكن اليوم ما عندكش أرض, عندك أنقاض لازم يتم رفعها وتهز شوفوا مش تهزها بعد تهيئ الأرض وبعد تبدأ الأشغال. حاجة أخرى سميح مش يتم خدمة ملعب المنزة فقط, باش يخدموا ملعب المنزة والأجزاء الدايرة به, الباركور بتاع المنزة اللي بجنبه يمين ويسار الكياسات اللي بحذاه كلها باش تعاود, حتى الملعب بتاع الركبي كان تعرفوه هذاك الكل ومعناها ملعب المنزة والمحيط به الكل
1: كومبلكس كومبلكس اي كما تعملت هي من الاول, فما القبة وفما البيسين وفما التيران تاع الركبي عملنا وقت ما عندناش امكانيات راه
7: هو
0: نجم نسميوه كومبلكس
7: مازلنا ما نجموش نسميوه
1: لانه الحي الأولمبي
7: لكن احنا عندنا أشغال متاع المنزة والمحيط به نستناه وراه وتوا الشركة الأشغال قديش بتدوم والتكلفة وبالضبط شنو باش ناخذ. دونك نستناو الأمور هذوما الكل. تفرجتوا في وداعية ميسي وما تفرجتوش يا كابتن وخاصة الكابتن
1: علاش خاصة الكابتن
0: فيديو
1: وين نحن
8: ليه عنده حق
7: لخاطر الماتش
1: تفضل كمان
8: جلو تاكين أنا عندي مارادونا وبس
1: اي انا بدي كيف كان
8: الله لا خليك
1: انا بدي مارادونا
7: اخوي مارادونا ماشي نحكيوا على ارقام ميسي وغيره خاطر الناس كل حكيت فيها والكل فقط راه نذكروا ميسي راه هو اللي جاب كاس العالم للارجنتين ميسي اللي هز زوز كوبا امريكا مع الارجنتين الفيناليسيما وذهبيه الالعاب الاولمبيه ديجا ارقام كبيره برشا لميسي مع الارجنتين اللي صار في مباراه الوداعيه نتاع ميسي ساعه مباراه لعبت امام منتخب البنين مباراه تلعبت في المونيمونتال بحضور 85 الف متفرج عفوا ومباراه شهدت الحقيقه مشاعر كبيره برشا من الموجودين ديجا لكن حبيت نحكي عليه الحاجه الاولى انه ميسي ساعه اللقطه هذه يعني الطريف حبيت نحكي عليه نتاع الحكم ميسي لعب مباراه كامله وسجل في المباراه هذه هدف من ضرب الجزاء كان قريب من تسجيل هدف ثاني وثالث لكن ما حالفوش الحظ في الاخر الحكم هنا نتاع المباراه الصوره اللي جات وتجي في نهايه المباراه جا ميسي وقال له نزفر نهايه المباراه سي بون ولا نزيدوا شوي
0: صحيح
7: فميسي قالوا سيبون معناها ياس كذا وكل حاجة ثانية اللي صارت فمن بعد تشكيل
0: الحكم اللي بعد ما زفر هديله الكرة والورقة الصفراء والورقة الحمراء
7: الورقة الصفراء والورقة الحمراء بالضبط أنا ديجا تفرجت في المباراة هذه والحقيقة مشاعر كبيرة حتى من الجمهور الأرجنتيني تشوف ناس تبكي ناس
0: معناها شارع في الأرجنتيني حاجة رهيبة
7: علاش قلت لك لازمنا برشا وقت باش نحكي وآخر حاجة حبيت نحكي عليه ربما النقطة السوداء في الحكاية هذه واللي الحقيقة أنا شفتها حتى في الديريكت وحتى الناس حكيت عليه لما تذوم التعامل الحقيقة التعامل ما كانش جيد من ميسي مع لاعبين منتخب البنين
8: بارك الله
7: معناها ملاعبيه
0: الفض باش يعمل مع واحد فيهم سيلفي
7: راه هي الصوره ديجا توجيكم
0: راه قالوا نعمل معك سيلفي قالوا لا
7: فوالا
0: تقول طيح كل شيء في
3: المحبوش صهيوني
8: عنصري
0: عنصري
3: نكرو في الدم
8: ماهوش انساني كيما كريستيانو ماهوش انساني
0: لا لا
7: بالتالي دونك هذه النقطة السوداء الوحيدة لكن ميسي بالطبيعة باش يبقى راهو نذكر واعتزل دوليا فقط راه مازال باش يلعب مع فريق وانتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية
0: فوالا اعتزل
7: مع المنتخب
0: مع المنتخب ما عادش يلبس مريول المنتخب الأرجنتيني شكرا هاني البراهمي احنا مازال معكم في ناس الديوان فاصل قصير وماشيين أستوس بونوس
9: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
10: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
9: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7
0: مازال معكم في ناس الديوان متواصلين من توحدة للسبعة باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لي أستوس بونوس
10: أستوس بونوس
0: أسلام صاحبتي
11: أسلام صاحبتي
0: مرحبا بيك جيهان شحويل
11: شحويل
0: سبعة لباس الحمد لله الحمد لله شحالنا اليوم جيجي
11: اليوم خفلف باش نحكيو على المشكل نتاع القمل دونك برشا مساجي ترجعونا قال لك الرونتري سكولير والاحتكاك والكل وقالوا لي يلزم الاستيوس بالاحكام المره هذه اين نتعرض لبرشا ضغط
0: ايوا
11: قالوا لي يلزمكم تجيبوا لنا حاجه ما تتكلفش وانا هوني قلت حاجه من الدار اللي هي خميره الجاتو ناخذوا ساشي ناخذوا معها زوز مغارف خل ناخذوا معها كيف زوز مغارف شامبو من اللي يستعمل فيه ولدنا ولا بنتنا وناخذوا معاه 3 مغارف من زيت الكالاتوس هذوما الكل نخلطوه مع بعضنا ونفركوا الشعر بيهم مليح مليح مليح وقد ما ان احنا نجمو نغسلوا الشعر بالميلونج هذية قد ما ان احنا باش تكون النتيجه سامحوني اسرع من اللي نتصوروا
0: نستعملها في بلاص شامبو
11: احنا حطينا الشامبو معاه
0: اي دونك هذيك هو الشامبو
11: شامبو بالاعشاب ولا هو جو الكل معناتها دونك هوني هيك تكشكيشه نتاع الخميره مع الخل مع زيت الكالاتوس زيت الكالاتوس راهو طارد بامتياز للفطريات يطهرها معناتها حتى هيك العظم معناتها نتاع القمل ديجا باش يرتحنا منه دونك هذيا اسرع استيوس نستعملوها مرتين في الجمعه حتى 3 مرات في الجمعه نواظبوا عليها رانا باش نرتاحوا من المشكل نتاع القمل والعظم نتاعو
0: نجمو نستعملوها تحسبا
11: بيان سور
0: انا سمعت لي في كلاس صغيري فما شكون عنده القمل
11: هو ديجا مطهر يمنع تنقل الفطريات زيت الكالتوس يعني تقولش عليك انت عملت بروتيكسيون لولدك ولا بنتك باش ما تجيهوش العدوى ونجموا راهو نعملوا احنا ادغولا يكون زيد فيه ناخذوا له رقم تاع الكالتوس ننقعوهم ونعملوهم كما البخاخ ترش على الشعر اول حاجه هو به برشا للشعر ثاني حاجه انه هو هكا يحمي الريحه نتاعو تقعد في الشعر هذيك تمنع انتقال اي نوع من الفطريات زيد ما نلقاوش القشرة الفروة متاع شعر تبدأ نظيفة صغيرك تبدأ هو أصلا يبدأ مرتاح راهو ريت المشكلة متاع القمل نجم يوصل حتى الأمراض
0: صحيح
11: دونك احنا ما نمشيوش نقولوا اه اوكي تنهزوا انا نشري له برودوي وكل لي انت القف صغيرك من الاول قبل ما انه هو يوصل معناتها انه يلقى حاجه تقلقه
0: لازم تحمي شكرا جيهان غزيل اليوم استوس بونوس للصغيرات كما قلت انت جيهان مهم جدا بعد الغونتري سكولير وياسر اولياء يخافوا من القمل وكان جاي القمل معناها سي لا كاتاستروف
11: حتى العدوى ما بين لي بارون وصغارهم
0: صحيح صحيح بيه كيف دفع مع حد في الدار عنده قمل يستعملوا الناس الكل
11: يستعملوا الناس الكل خطري أهبر ويحمل اللي أكيد باش تجيهم عدوى في أقرب وقت
0: فوالا نادية قالت لي المرة الجاية نحكيو على زيت الخزيمة بربي
11: إن شاء الله
0: جيجي المرة الجاية نحكيو على زيت الخزيمة احنا نخليكم إن شاء الله على خير شكرا على المتابعة نحبكم برشا كنت هذه ناس الديوان في لمن
9: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
12: على 103.2
9: ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
13: موجز السابعة ديوان فم عسلمة. أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يقررون برمجة جلسة استخدام

0: وشركاء آخرين في الاستجابة للطوارئ للتدرب على تنسيق العمليات وتوزيع الموارد وإيصال المعلومات للمواطنين أثناء الفيضانات وحرائق الغابات والظواهر الجوية القصوى. مركز حماية الغابات بغار ديما بولاية جندوبة يتعزز بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 من أكتوبر الحالي بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس النظام الموحد للتحكم العمليات في الحرائق يوم 13 والرابع عشر من أكتوبر بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. تأتي هذه المبادرة في مواجهة التحديات المناخية المتنامية، إذ تعد النظمة الغابية المتوسطة في تونس رغم أهميتها الحيوية في تنظيم المناخ وحماية الموارد المائية ودعم المجتمعات المحلية من أكثر النظم هشاشة، وهي تتعرض اليوم لضغوط قصوى بسبب التغير المناخي وموجات الجفاف المطولة وموجات الحر. السفارة الأمريكية في السعودية تقول إنها على علم بوقوع هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض في 8 أكتوبر، مذكرة جميع المواطنين الأمريكيين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ونصحت الأمريكيين بعدم السفر بالقرب من الحدود اليمنية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح.

0: 60 دقيقة. ما لا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا، لكل متابعينا، مرحبا أهلا وسهلا. ليلة باش نبدأ بنسالي في الكوجينة، خاطر يقولوا لي لا، وإحنا نروحوا من الخدمة باش نطيبوا العشاء، نحلوا الراديو بحذينا باش ندونسوا، رانا نسمعوك وأنت ما تحيي نيش برشا، تقول الناس اللي في ديارهم وكهو. تحية لكل امراه واقفه في الكوجينه تو حلى الغديو تسمع فينا، ربي يعينكم ان شاء الله، ربي يعطيكم القوه، ربي يفضلكم لعائلاتكم، لصغيراتكم، لازواجكم، وربي ان شاء الله يشدكم صحه البدن. تحية للناس اللي تخدم تو، الرجال زاد لازم يزيدوا يخدموا تو في الشارع، واللي موجودين خاصه تاكسيات، لواجات، غيره. تحية ليكم الناس اللي تخدم كوميرسيو، معناتها لي كوميرسيو الكل اللي موجودين على الطرقات ويسافروا بالليل. تحية ليكم يستخدم في المعامل، في كل شيء، أي واحد يخدم توا، تحية ليه. تحية زادة لمستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية زادة لجليتون صايرة تبع فينا في الخارج. شنو باش نحكي والليلة، شنية هي مواضيع، على شكون هما ضيوفنا، يلا توتشويتا. تنفيذا لوصيتها، عائلة أستاذة تتبرع بكامل مكتبتها لتلاميذ معهد بباجة بعد وفاتها، موضوعنا في فيسبوك. أعضاء من لجنة الصحة بالبرلمان يقترحون تسقيف أسعار محاضن ورياض الأطفال، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فيدباك. غرفة الطاقة الفوتوفولتايك ومجمع الطاقات المتجددة يطالبان البرلمان بإلغاء المعاليم الديوانية على التجهيزات الشمسية، موضوعنا في الأكتوية. بعد تداول فيديوهات توثق انتشار عدد كبير من الحريقة في شاطئ المرسى، جمعية تونسي توضح في أنفو أنتوكس. البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7%، قراءة في هذا القرار مع الخبير الاقتصادي معز السوسي في لوشيفر. إقرار تدخلات عاجلة للحد من الحوادث المرورية في صفاقس، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في العيون. تقلبات جوية منتظرة وتراجع في درجات الحرارة الأيام المقبلة، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ومسلسل مصري عائلي خفيف عن عائلة مسؤولة عن مطعم يواجه أفرادها مواقف وأحداث غير متوقعة، نقترح عليكم هذه في بون بلون.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوت ديجيتال، هدري ورغمي معكم كوت ميكرو حتى للتسعة.
0: مع ديوان فام، كل ما يهمك

0: فيسبوز.
1: فيسبوز موضوع دار على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي على وصية متاع أستاذة ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله. تنفيذا الوصية متاعها عائلتها تلم المكتبة الكل كتب الكل اللي موجودين عندها وتتبرع بيهم إلى معهد ثانوي في بيجة. شنية الحكاية شنية تفاصيلها ضيفنا في المباشر كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي ببيجة سي براد الورهاني. مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء الخيرات.
2: يعيشك, شكرا ليك وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا, تعازينا في وفاة زميلتكم ونحكيوا على الوصية متاحة لخالتها.
2: الله يبارك فيك, يعيشك إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها الأستاذة بشيرة الغمرياني زميلتنا وصديقتنا واستاذتنا زادة, باعتبار أنه هي تقريبا على أبواب يعني سن التقاعد, لكن الغالب تلك هي الأقدار معناتها.
1: ربي يرحمها وينعمها.
2: ربي يرحمها وينعمها. المبادرة هي في واقع الأمر أنا حبيت نعنونها أنه أحيانا في هالواقع امتاعنا هذا بين قوسين يعني المتهالك, يعني أحيانا وسط الركام تنبت, نجم تنبت معناتها نبتة باهية وتنبت زهرة باهية. الوصية هي الأستاذة بشيرة في حياتها يعني كانت أستاذة متميزة جدا, كانت يعني أكثر اهتماماتها هي الرحلات والمطالعة معناتها. هذه
1: شنو اختصاصها هيك أستاذ؟
2: نعم,
1: شنو اختصاصها كأستاذة؟ معناتها أستاذة تشني أي مادة؟
2: هي أستاذة فرنسية, أكثر اهتماماتها هي الرحلات والمطالعة, وكنا أصدقاء الحقيقة, وكل من قابله معناتها كانت ديما تحكي لي على رحلاتها وعلى البلايس اللي زارتهم والمتاحف اللي زارتهم في فرنسا وفي دول عديدة أخرى عربية وأوروبية, وكانت يعني ديما اهتماماتها وحديثها على يعني على المآثر التاريخية هذه وعلى الكتب اللي اقتناتهم في الرحلة هذه. كمان كان ديما تتنذر هي على الناس اللي يعملوا الرحلات وتكون اهتماماتهم لبسة ولا عطورات ولا هدايا من نوع آخر, كانت هي ديما يعني تركيزها واهتمامها هو على أمهات الكتب اللي موجودة في البلاد هذيك. وبالتالي مش غريب أنه أستاذتنا بشيرة الغمرياني يكون عندها معناتها هالكنز معناتها الكبير هذا اللي العدد نتاعه تقريبا يتراوح ما بين 500 و600 كتاب. المعهد
1: ما بين 500 و600 عنوان تقريبا,
2: ما بين 500 و600 عنوان, أكثريتهم لغة فرنسية معناتها بين روايات وكتب تاريخية وغيرها. كنز معناتها كان ثمرة جهدها وثمرة تحييتها المهنية, فلوسها جزء كبير من راتبها كان يمشي لاقتناء الكتب, وبالتالي قالت على نفسها أنه وصيتها تكون أن الكتب هذه تنقل إلى المعهد النموذجي بعد وفاتها. وكان لي معها لقاء قبل أيام من وفاتها, كنا ديما حديثها واهتماماتها ومشغلها القطاع والمهنة والتدريس والتلامذة, وهمها الكبير هو أنه كيفاش نجموا نوصلوا معناتها لوليداتنا ولتلامذتنا هكا عصارة معناتها الأفكار اللي نحن طالعناها وقريناها في الكتب وشفناها. وبالتالي قالت على نفسها أنه الرصيد هذية والكنز هذية يمشي لتلامذتها وما يمشيش يعني طي النسيان ولا في الرفوف معناتها, وإنما يستفيدوا منه تلامذة متاعنا وهي آخر يعني محطة لها كان المعهد النموذجي ببازة. بالتالي العائلة كانت وفية وكانت يعني في مستوى الوفية هذه, واليوم تم نقل الكنز هذايا بين قوسين إلى المعهد النموذجي, وإدارة المعهد بصدد الفرز الكتب هذه ووضعها يعني في الأماكن معناتها اللي هي في الأصل معناتها يلزم تكون فيها اللي هي مكتبة المعهد, وإن شاء الله ساعين أنه تكون المكتبة هذه تحمل اسم الأستاذة بشيرة الغمرياني لما قدمته في حياتها المهنية لتلامذتها وما قدمته حتى بعد وفاتها من خلال هذا الكنز الثمين الذي لا يقدر بثمن في واقع الأمر لوليداتنا في المعهد النموذجي في بيجة.
1: ربي يرحمها وربي نعمها, واكيد نقولوا احنا اللي خلف ما ماتش خلفت مكتبه كامله هكا ولا لا؟
2: هي مكتبه كاملة. اكيد باش تكون تبعاتها برشا ادعيه باهيه لاستاذتنا بشيره, وبالمناسبة حبيت كيما ما استتاحت يعني المداخلة متاعي قلت وسط الركام نجم تنبت معناتها زهرة باهية ولا تنبت نبتة باهية معناتها تكون لونها مميز وريحتها باهية. نحب نختم اللقاء هذا معاكم بالمناسبة مشكورين جدا وتحية ليكم وتحية لكل مستمعيكم. أنه أنا جات البالي معناتها معادلة صعيبة ومعادلة الحقيقة محيرة بين الواقع اللي نعيشوه وبين الوصية اللي خلاتها الأستاذة بشيرة. يعني شوفوا مؤسساتنا التربوية ومنظومتنا التربوية المعادلة هذه قوامها اللي قاعدين نشوفوا فيه بين ذئاب تنقل معناتها سموم إلى مؤسساتنا التربوية
1: وبين أستاذة خلت أرث كبير
2: بين وضع معناتها المستهدف فيه هي المدرسة والمستهدف فيه هما وليداتنا وصغيراتنا وبين أستاذة معناتها تهدي جهدها وثمرة معناتها نقولوا نحن حياتها كاملة تهديها معناتها لها المدرسة هذه باش ترتقي بمستوى تلامذتها ومستوى وليداتنا عموما. هذه معادلة الحقيقة تؤلمني كثيرا وفيها الكثير من الرسائل إن شاء الله المتابعين وإن شاء الله الناس اللي شافت المبادرة هذه والوصية هذه تنسج على المنوال وإن شاء الله دولتنا بطبيعة الحال تولي قطاع التربية والمنظومة التربوية عموما ما يستحق حتى نتمكن من إنقاذ وليداتنا اللي هما باش يكونوا مستقبل بلادنا إن شاء الله.
1: شكرا لفضلك سيد مرد الورهاني كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بباجة. شكرا على كل هذه التفاصيل اللي تجزينا باللقاء. احنا مستمعين معكم مشوارنا مرحبا 7:18 على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. مشروع قانون أو دراسة مقترح قانون تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال اللي تواصل فيه النقاش في البرلمان، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عقدت جلسة نهار الثلاث كانوا حاضرين فيها رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء والنواب. الجلسة هذه تم تخصيصها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. من بين المقترحات اللي تم تقديمها هو تسقيف أسعار محاضن ورياض الأطفال وجملة من المقترحات الأخرى نحكي فيها تتشويتها. مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة سيروف الفقيري، مرحبا أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي ديوان فاء.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. شنية أهم المقترحات اللي تم تقديمها في هذا المقترح، مقترح القانون، واللي باش تأثر ربما ولا عندها علاقة مباشرة بحياة التوانسة، حياة الأسرة التونسية؟ حكيت على تسقيف أسعار محاضن ورياض الأطفال، منين جاء المقترح هذايا وعلاش تم هذا الاقتراح؟
2: شكرا. هو في البداية نحب نخص معناها المقترح على 29 لسنة 2026 في إطاره، وقع معناها اقتراح وانا تقديم مقترح في إطار تنظيم أحداث محاضر رياض الأطفال. كما تعرف الناس كل معناها نعيش السنوات هذوما مع تعديد الاعتداءات على الصغيرات، دونك اليوم صار من الضروري معناها قانون ينظم أحداث تنظيم المؤسسات هذه، وخاصة اللي العديد والعديد من المؤسسات اللي هي تشتغل بطريقة عشوائية. اليوم ما عادش معناها مسموح كوننا باش نبقوا نتفاجئوا الكراسات شروط كيما بل دونك قررنا معناها كوننا باش نشوفوا مقترح قانوني ينظم
1: هذا القطاع.
2: إذا باش نحاولوا معناتها نختصروا وإلا نختصروا المقترح في 5 محاور أساسية، والمحور الأول هو تنظيم أحداث محاضر رياض الأطفال، المحور الثاني ضبط شروط التسيير والإطار التربوي، المحور الثالث تعزيز حماية الطفل والإدماج، المحور الرابع إقرار الرقابة والتفقد ومقاومة مؤسسات العشوائية، المحور الخامس إقرار نظام المخالفات والعقوبات أكثر وضوحا وتدرجا. قامت اللجنة معناها في بداية الأسبوع بعقد جلسة ومواصلة الاستماع إلى جهة المبادرة في علاقة بمناقشة المقترح فصلا فصلا. كان برشا معناتها الحديث خاصة على الاعتداءات اللي قاعدة تصير في المؤسسات العشوائية، على الأسعار معناتها المشتة في بعض المحاضن اللي ولت تدخل معناتها كاهل العائلة التونسية، وقع التداول كيف إمكانية معناها الاقتصاد الاقتصار على حساب التحضيرية، خاصة اللي كراس شروط يخول لرياض الأطفال كونها تحدث أقسام تحضيرية.
1: هما أصحاب رياض الأطفال يقول لك راهو التحضيري من اختصاص الروضة ومتقلقين برشا كيفاش المدارس اليوم معناتها تقري في أصغار الصغار الخمسة سنوات، اليوم يقولوا لا راهم معناتها من مشمولات وزارة المرأة والطفولة، مهمش من مشمولات وزارة التربية، سن التمدرس هي 6 سنوات في تونس، ألور معناتها التحضيري هو من اختصاص رياض الأطفال.
2: وعلى هذاك هو ديجا حتى في المقترح احنا من حيث المبدا هو والتوجه هو عطينا الامكانيه كون المؤسسات هذه تنجم تخدم اقسام تحضيريه باعتبار انه عندها شروط معينه في فصل معناها للسن والشريحه من الصغيرات هذوم على بقيه التلامذه، لانه عندهم برامج خاصه اللي عندهم تاثير خاص، وانما احنا قلنا لازم توحيد، خاصه توحيد البرامج صلب المحاضن ورياض الاطفال والاقسام التحضيريه هذه مع البرامج اللي موجوده في المدارس الابتدائيه.
1: معناها توحيد برنامج التحضيري في كل في كل الفضاءات.
2: بالضبط، باعتبار كون البرنامج هو مصادق عليه من وزارة التربية والإشراف عند مفتقدي الطفولة. قلت دونك يلزم توحيد البرامج هذه باش يكونوا صغيرات الكل كيف كيف.
1: واضح، هذا مقترح من المقترحات. تسقيف الأسعار، خطر الأسعار غالية هكا مشطة
2: الأسعار في بعض الأماكن، في بعض المحاضر والرياضات في الحقيقة اليوم معناتها نحكوا على أكثر من 500 دينار للتلميذ في بعض المحاضر. صحيح هو ممكن المكان معناها وكل معناها محن ولا رياض يقول لك أنا السوم بتاع الكراء واللون بلاسمون بتاع المحن ولا الروضة يفرض علي كوني باش نحط أسعار مشتة. دونك يلزم لنا على الأقل هو ما يصيرش تضمينه صلب معناها القانون، وإنما هي كتوصية ترفع للوزارة المشرفة على المؤسسات.
1: تسقيف مش توحيد معناتها، مش نقولوا احنا لا يتجاوز سقف كذا كذا هكا ولا
2: أكيد لكن ما نجموش نوحدوا، واحنا نعرفوا معناها تونس من شمالها لجنوبها مختلف معناها أريافها، معناتها ما نجموش نوحدوا نفس التعريف
1: تسعير هاي
2: بالضبط. نعرفوا للكراء يختلف من بلاصة لبلاصة ومن ولاية لولاية، دونك ما نجموش نحدوا، إنما نحطوا تسقيف معناها محدد من أجل معناتها صغيرة قدومة في المحاضر والرياض الأخيرة.
1: اقترحتوا أيضا الترفيع في سن قبول الأطفال في المحاضر من 2 إلى 3 أشهر.
2: هو توازيا وإنما تماشيا مع القانون اللي وقع معناها مصادق عليه في مجلس نواب الشعب اللي هو الأمومة. مشينا في اللي من 3 أشهر، خطر يحكي على 3 أشهر بالنسبة لفترة العطلة اللي تنجم تتمتع بها معناتها سواء في الخاص وإلا في العام، هي إلى حدود 3 أشهر. دونك رفعنا من 2 إلى 3 سنوات باش نكونوا منسجمين مع
1: من 2 إلى 3 أشهر مش 2.
2: من 2 إلى 3 أشهر انسجام مع القانون اللي وقع المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب في علاقة بعطلة الأمومة.
1: وتوا معناتها شنو الخطوة القادمة لهذا المقترح؟ عرضوا على جلسة عامة، شو بالضبط كملتوا الاستماعات وكل شيء؟
2: هو قمنا معناتها بعدد الجلسات معناتها استمعنا فيها المختلف المدخلين في القطاع. توا قاعدين معناتها مع جهة المبادرة والزملاء في مجلس النواب الشعب قاعدين معناتها نقرأ في الملاحظات اللي خذيناها في الأشهر السابقة باش نحاولوا ننقعوا الفصول ونفروه ونحيلوا للمكتب المجلس لتحديد يوم أكاديمي ثم تحديد موعد
1: جلسة العام. فوالا واضح، شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا على كل هذه التفاصيل. مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان النائب روف الفقيري، شكرا ليك للتقديمنا للقاء. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. غرفة الطاقة الفوتوضوئية ومجمع الطاقة المتجددة يطالبان البرلمان بإلغاء المعاليم الديوانية على التجهيزات الشمسية. يبدو أنه المعاليم هذية تم توظيفها في قانون المالية متاع سنة 2026 كما خدتنيش الذاكرة، تندخلوا معها بأكثر تفاصيل وشنية المعاليم اليوم اللي يحبوا معناتها البرلمان يلغيها، وكذلك تماشيا حتى مع قولنا جيراننا، يعني سواء كان تجارب المقارنة في المنطقة المحيطة بنا وأيضا حتى تماشيا مع الوضع اللي عشناه في الصيف وتشجيع على أنه تكون على طاقة شمسية ونمشي الطاقات البديلة والمتجددة. هات نحكي في الموضوع وتفاصيله تسويته.
0: ديوان اف ام، الراديو اللي تسمعك، صوتكم لاكتيو.
1: رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية سي علي الكتزاري، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك ومرحبا مستمعين ديوان اف ام.
1: شكرا لفضلك، نورتنا، اهلا وسهلا. في رسالة توجهت بها للبرلمان سي علي المطالبة بإلغاء المعاليم الديوانية على التجهيزات الطاقة الشمسية. هات نذكروا ساعة الطاقة الشمسية، تجهيزات هذه المعاليم اللي تم توظيفها جاءت في أي قانون؟ قداش النسبة متاحة؟ نقارنوها بالتجارب المقارنة متاع دول المنطقة، وبعد نحكيه معناتها رسالتكم للبرلمان، هل أنه إلغاء، هل أنه تخفيض، هل أنه شنو بالضبط؟
3: الديوانة هذه معناها المعاليم اللي موصفة على الناقصات الشمسية نبدأوا نوخروا عامين 25 قانون كخرج وظف 30% ديوانة و7% قيمة مضافة.
1: هذا قانون مالية عامية ولا؟
3: 25
1: 25 مش
3: كل ما نترقبوا اللي احنا طالبنا ك ايتيكا وككونكت طلبنا التخفيض 10% للمعاليم الديوانية ونبقوا 7% تي في ما رعنا اللي خلاو 30% وزادوا التي في من 7% طلعوها 19% معناها كي تعملهم مع بعضهم خاطر الديوانة تحسب يضربوها في بعضهم تجي 60%
1: 60
3: اللي خلصوا فيهم على
1: 60% هي قيمة الأداءات معناتها
3: قيمة الأداءات
1: الموظفة على توريد التجهيزات الشمسية
3: زد على ذلك في حدوم تاع البانو فوتوفولتايك المستوردين يجيبوا الفوترة نتاعها يقول له الديوانة هذه لا أنا مش نعدل لك السعر ويطلع في السعر 12 سنت دولار معناها تولي القيمة ساعات توصل 100% فوادو هذه يعقد في بلاد شفتوا قصان الصيف معناها لو غوتار دانفستيسمون في الستيك والفوتوفولتيك قاعد يوخر ونجي نوصفوا معاليم ديوانية مشتة على اللوحات الشمسية على البطاريات على العاكسات احنا اليوم طالبين ليزيكيبمون تاع ليزينرجي رونوبلاب يقوا اعفاك كليا من معاليم الديوانه والتي في كالدول المجاوره والدول الاوروبيه دول العالم نخلصوا في اعلى نسبه في العالم في اللوحات هذه ونقولوا هاو الضوء قفز في المستوى هيك مسكينه وحدها الفو ديزيكيبمون الفو يلزم معناها ما وكبش التجهيزات تاع لي سنترال تاع ستيك طلب هذا اللي زاد 5% يخلي المواطن يستثمر خلي الصناعي يستثمر الصناعه اليوم ركزنا تقريبا 100 ميجا فقط كنا حسب التصور نوصلوا 700-800 ميجا علاش توخروا الصناعيين خاطر الديوانه مشتته راهو عندنا 4 ملايين عائله يستناو الفوتوفولتايك باش يرخص 4 ملايين في تونس ركزنا منهم كان 150 ولا 170 ألف عائلة فقط اليوم كان رخصوا في الديوان ونحيوا المعاليم تاع القيمة المضافة للباتريات وللعاكسات البريد هذم واللوحات الشمسية هو تشوف الإسراع في الانتقال الطاقي في نيوصل احنا نتمناه كل سطح في تونس يكون فيه الفوتوفولتايك دونك هنا هذه ما فهمناهوش رغم انارتي السنه الفارطه الحكومه قدمت مقترح 15% و7% تي في
1: اي
3: البرلمان الغاه قال لك لا انا مش نطلع فيه عليه قال لك لا عندي صناعه تونسيه اسكو الصناعه التونسيه تكفي اسكو الصناعه اسكو على جال معمل ولا اثنين ولا ثلاثه اللي هو نجي نطلع في الديوانه على ثلاثه شركات نحرم معناها 4 ملايين عائلة أكثر من 100,000 مصنع شركات معناها مصنع كونكتي و ام تي للوتلة تستنى تحب تعمل الطاقة هذه مجددة هذه ما فهمتش السياسة هذه يلزمها تتبدل وإن شاء الله درس خذيناه اليوم في الصيف معناها قصان الضوء ومازال راه رد بالك صيف تاع 27 و28 راهي مشي عصا سحرية راهو باش نوصلوا باش نلبوا معناها باش نغطيوا الطلبات انا والاسرع اللي نجموا نتفاداو فيه اللي باش ينقص في الجاب هذا هو الفوتوفولتايك وكان الفوتوفولتايك ما يتعاونش راهو باش تحملوا مسؤولية كبيرة معناها التشريعي خاطر انا اللي نعرفه الحكومة ماشية مع الأعفاء وقابلنا سيد وزير الطاقة قابلنا وكالة حاكم الطاقة عملنا المؤتمر نتاعنا تاع الصالون الدولي لانتقال الطاقة وتناقشنا الناس كل فرد أرى الفو معناها إكزونوري totalement les équipements des énergies renouvelables.
1: هل الغاء اللي طالبوا به اليوم في الاداءات الموظفه على توريد التجهيزات الشمسيه قدمتوا برساله للبرلمان قعدتوا شي مع عدد من النواب عيطت لكم شي لجنه في البرلمان صارت شي سماعات في الموضوع هذا خاصه انه قانون الماليه معناتها تو باش نبداو في النقاش نتاعو
3: ما احنا اجتمعنا بال إدارة الإشراف وزارة الطاقة والمناجم سيد الوزير سيد كاتب الدولة للانتقال الطاقي بي دي جي تاع ستيك مدير العام تاع وكالة حق الطاقة تقريبا عندنا أكثر من شهر احنا عملنا اجتماع في الوزارة وحكينا فيه وقدمنا اقتراحاتنا للسلطة التنفيذية اللي هما ماشيين معانا في 100% وقال لك احنا الطلب نتاعكم ان شاء الله نواكبوه ونبعثوا المشروع القانون المالية
1: نعم.
3: اللي يكون فيه التخفيض ما حكيناش بالضبط عن النسمة بالضبط اما احنا الطلب نتاعنا تخفيض كلي في المؤتمر نتاعنا استدعينا رئيس البرلمان واعضاء البرلمان
1: نعم.
3: والغرفة تاع الصناعية والغرفة رئيس الغرفة المالية واستدعيناهم باش يحضروا حضروا بعض النواب وحسسناهم في المؤتمر اللي تعملت في عمادة المهندسين قابلت بعض النواب ورئيس المسؤول على المالية الغرفة المالية كيف حكيت معاه
1: رئيس لجنة المالية بالبرلمان
3: أيوة حكيت معاه قلت له راه ويلزم اليوم أكشفت أنت جميع المنظمات كأوتيكا ككونكت في عمادة المهندسين الناس كل ماشيين معناها في تصور واحد هو إلغاء المعاليم الديوانية والتيفيا يا أخي احنا مش نعملوا وباسو ديستانجي بالنسبة للدول الأخرين دول العالم كلها ما يخلصوش تيفيا دونك اليوم إن شاء الله معناها الأعضاء تاع مجلس النواب تاع الار بي ومجلس الأقاليم نلقاو أذاني ساغية ويلبون الطلب هذا مش لي نحن احنا نعمله لأجل تونس وإن شاء الله يقع إلغاء كلي للأداءات هذه ونوصله لانتقال طاقي سريع وسليم ونقصه من الأزمة اللي تعديناها في الصيف هذه تاع 2026 إن شاء الله وفادو في لكادونس تو احنا في الانتقال الطاقي والأسطح المنزلية في 15 سنة عملنا كان 550 ميجا وات معناها معدل معناها تقريبا 40 ميجا وات في السنة في 15 نحن نأملوا كان نعملوا 150-200 ميجا في السنة وكان نزيدوا نخفضوا في المعاليم الديوانية عن المشروع ذيك المواطنة الطاقية اللي فيها مليون مسكن
1: فلا شنو هو البرنامج هذا اللي اقترحته أنه تجهيز 100 مليون عائلة بألواح شمسية مجانية
3: مليون عائلة
1: بألواح شمسية مجانية
3: ألواح شمسية ألواح وعاكسات شمسية منظومة شمسية نقولوا احنا المقترح نتاعنا شامل احنا شفنا العجز الطاقي اللي يتفاقم واللي فات 8.2 مليار من الدينارات استيق راهي تبيع بالخسارة لمعدل الانتاج نتاعها 500 مليم الكيلواتور وتبيع فيه 290 المعدل ولا 300 مليم تخسر فيه 200 مليم في المعدل لكن في الفئة اللي تستهلك أقل من 100 كيلو وات في الشهر دعم 80% تخسر في 400 ملي أنا على مليون عائلة تقريب اللي هما يستهلكوا تحت 100 كيلو واتر استيق والدولة والكونتريبيابل يخسر في 400 مليار في السنة هذا دعم قلنا احنا المنظومة تتكلف 2000 دينار لوحة شمسية وفيها عكس وفيها أكل بروتكسيون تاع لي بارافودر وكل شيء ومعلومة التركيب في المعدل تجي 2000 دينار معناها هنا كي نعمل ال 400 مليار هذوما سنة اللي خاسرينهم دعم معناها وكل شيء في الخمس سنين يجوا ل 2000 مليار هذوما الكلفة نتاعهم كل معناها ربح صافي في الخمس سنين يخلصوا
1: فوالا
3: لكن شكون باش يطبق الفلوس عندنا صندوق الانتقال الطاقي ثم قروض وكيفاش التركيب نتاعها ثم برشا قويل كيفاش بتعملوا مليون في 50 سهل يا خويا. اليوم عندنا اكثر من 1000 شركه في معناها ماخذ
1: الفوتوفولتايك
3: للتجهيز السيستم هذا. هما فوتوفولتايك موجودين حتى في البوابه تاع لوكال تحكم في الطاقه. كنا نعملوا برنامج عمل كونترا بروغرام شركات الكل كل واحد نعطوه قسط. دونك في السنه نعطيه كل شركه 200 وما ألف شركة أنه 200,000 منظومة ترك 200,000 خمس سنين يجونا مليون
1: معنى كي غرفة عطيتوا المقترح عطيتوا عملتوا الكالكول عطيتوا زاد الحلول عملتوا كل شيء معتبرة برنامج جاهز مجهز
3: مشكورة. ونعطيك ثم جاتنا حتى مستيق يقول لك أنا ما نجمش نوفر 200,000 عداد بديركسيونال في كل سنة. سيدي بسيطة تيج ما ينبرمج العداد الذكي 4 ملايين من هنا ل 2032 33 ان شاء الله يركبوا. مي عندنا حل اخر ينجموا يركبوا المنظومات هذوما بلوغ اند بلاي يركبوا ديريكتومون من غير عداد وينجوا طاقه في النهار لان العائله تستهلك كهرباء للفريجيدير كان عنده كليماتيزور كان عنده ماشين كان عنده التليفون بشي شارجي عنده تلجة عنده راديو يريكم كي تبدأ المنظومة تبدأ موجودة في المنزل هذه تأتي الأولوية للمنزل معناها الحلول موجودة
1: واضح
3: فماش بلوكاج خد سمع بادي يلوج لك هكا في الصغيرة والكبيرة يقول لك لا مش ممكن والعداد لا يتوفر نوفروه العداد وستيك تسرع في العداد الذكي ونبرمجوهم هذوما
1: واضح. شكرا لفضلك يعطيك الصحة رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية سعلي الكنزاري شكرا ليك على كل هذه التفاصيل. واصل معكم مشوارنا 47 دقيقة على موجتنا.

0: دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 57 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى لـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا، شكرا للناس اللي تابع فينا على شان اليوتيوب، على صفحتنا على فيسبوك. مرحبا أهلا وسهلا. تداول الفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توثق انتشار عدد كبير من أنواع تحريقة في الشواطئ في شاطئ المرسى. شنية النوعية هذية؟ خطيرة مش خطيرة؟ شنية التأثير متاحة على الحياة البحرية؟ وشنية أسباب الظهور متاحة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتها.
2: أنفو وانتوكس.
1: رئيس جمعية تونسية الخبير في البيولوجيا البحرية سياسين رمزي صغير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شنية حوالك؟
3: مرحبا ويعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا. برشا برشا برشا حريقة، هل هي حريقة عادية مش عادية؟ شنية النوعية متاحة؟ متعودين وتخرج في الوقت هذا ولا فما أسباب خلتها تخرج؟
3: بس نبدأ بالسؤال الأول، هو معناتها ظهور الحريقة في بحرنا كما تعرفوا معناتها ظاهرة موسمية، كل موسم عندنا نوع من الحريقة تظهر. يمكن الجديد أن النوعية هذه كما برشا أنواع إذا اللي سمسنا بهم الأنواع الدخيلة والغازية، اللي هما الأنواع اللي ما همش تأثرهم البحر الأبيض المتوسط لكن يبدو موجودين في بحرنا كما سلطعون الأزرق كما سمكة الأرنب السامة، هذه زادة نوع من الحريقة اللي ما هيش حريقة متاع البحر الأبيض المتوسط متاعنا، تشبه شوية الأنواع اللي نعرفوهم لكن النوع هذا اللي يبدأ أبيض ومنكت معناتها كما الشكل كما الحريقة الزرقاء، ما الاختلاف هو خاصة في كتلة بيضة اللي يبدو موجود في الفضاء السمكة،
1: معناها حريقة مرقطة هذي.
3: هذه معناتها الشكل نتاعها تغزر لها من فوق تلقاها منكتة بالأبيض، هذه نوع اللي جانا من المحيط الهندي.
1: المحيط الهندي
3: موجود تو حقيقة
1: ضربة واحدة معناتها كيفاش تخللنا هذه؟
3: جانا كيما كيما العولمة اللي خلات كل شيء يتخلط في الكوكب كيما
1: كله الأطلسي، معناتها يدخل مضيق جبل طارق يتعدى على المغرب على الجزائر يجينا. هذا من المحيط الهندي
3: ضربة واحدة. المحيط الهندي هذا مش جديد في تونس، هذا من 2012 موجود في تونس أول مرة معناتها تشاف في بحيرة بن زفت، ومن وقتها ولينا نشاهدوه معناتها على جميع السواحل التونسية من الجنوب حتى للشمال. يظهر شوية في الصيف، نشوفوه في بعض الأماكن مثلا في صفاقس ظهر بالكدا في الصيفية اللي فات، وخليج تونس معناتها الصور اللي صار واللي شفناهم في مجموعتنا في تونسي ولا غيرها من يمكن من شهر، وهو بكميات كبيرة موجودين تحت الماء، وكما تعرف الدورة الحياتية متاعهم مش طويلة برشا، دونك بعد شهر لقينا جزء كبير منهم موجود على الشواطئ التونسية. هي ماهيش سامة ولا خطيرة على الإنسان بالخطورة متاع الأصناف اللي عندنا، نحن الأصناف اللي عندنا
1: أخطر منها؟
3: لا أقل برشا منها، يمكن حتى ما نفقوش حتى كمسوها ما تعملنا حتى شيء، معناتها ما هيش سامة والخطورة على الإنسان بخاسك منعدمة، معناتها ما عندهاش تأثير مباشر على صحة الإنسان وإلا عندها سم اللي يحرق. التأثير هو على المنظومة البيئية، حتى كي يدخل نوع جديد والنوع الجديد هذا باش يولي زاحم في الغذاء الأصناف اللي موجودة، على خاطر نحنا ديما لازمنا نذكر الحريقة ما هيش الخطر متاعها كان على الإنسان وعلى المصطفين، لازم نذكر أن الحريقة على شو تتغذى، معناتها باش نسهل المعلومة تتغذى على صغار الأسماك والبيض متاع الأسماك، أنا كي تكتب لي الحريقة بالطريقة هذه دونك باش تستهلك كمية كبيرة من صغار الأسماك، إذا تسهلك لي كمية من صغار الأسماك واللي عندي مشكلة ما عادش عندي الأسماك ماهيش باش تكبر مع الخاطر تاكل صغيرة، وخاصة إذا تكثر الحريقة بالطريقة هذه. المشكلة الثانية أنه الأخوة الصيادة أنه وقت اللي يطلعوا الشباك نتاعهم ساعات الشبكة ما يجموش يطلعوها بالكمية الكبيرة متاع الحريقة اللي موجودة فيها. دونك تنجم تعمل تأثيرات يا على المنظومة الغذائية والسلسلة الغذائية
1: يا على مورد رزق البحار
3: يا على مورد رزق تعطلهم بالقدر ماهيش سامة ماهيش خطيرة ماهيش باش تحرقهم لكن باش تقلق عملية الصيد وتقلق
1: فيها حل ولا ما فيهش حل؟
3: هما الحلول راهم الأصناف الدخيلة والغالية معناتها صعاب برشا مش باش تنجم تمنحهم انهم يتكاثروا ولا تمنحهم انهم يتوجدوا الحلول الكل اللي موجودة راهو نفس الحل والتجربة النموذجية والممتازة اللي صارت في تونس على السلطعون الأزرق
1: ريت
3: السلطعون الأزرق معناتها من مشكلة بيئية ولاو الإخوة الصيادين
1: استعدوا فيه مورد رزق ولا مصدر غذاء
3: ولا مصدر غذاء وتصدير وعملة صعبة للتونس راهو الحريقة جايينها جايينها
1: نجمو نستثمروا معناتها في الحريقة؟
3: الحريقة كلها جاء يعني نجم نستعملوه في التجميل وفي الطب وفي غيره الحريقة راهو فما برشا أنواع نحن ما عندناش في عاداتنا الغذائية أنه نستهلكوا الحريقة لكن كما تعرف في دول أخرى في العالم يستهلكوا الحريقة وفما حتى تجارب اليوم في العالم متاع تربية كما ربيوا الأسماك وربيوا في القاروس والوراثة فما تربية متاع أنواع متاع حريقة الاستعمالات اللي حكينا عليهم كما
1: شنو المطلوب اليوم باش نمشيو في هذا معناتها باش نعملوا الاستراكسيون هذه الاستخراج متاع الكولاجين هذايا من الحريقة وباش نعملوا مصانع ونعملوا استثمارات ونصدروها معناتها يولي مورد رزق للعديد العائلات شنو اللي ينقصنا؟
3: هذا ما نقصنا شيء، نقصنا شباب طموح يعمل ستارت اب ولازمنا تمويلات والدولة تساعد
1: البحث يعني العلمي مهم في الموضوع هذا
3: البحث العلمي أكيد كله مبني على العلم هذا الكل مبني على العلم وشركات ناشئة ودعم من الدولة ونحاولوا هالمشكلة البيئية اللي موجودة الأصناف الدخيلة والغازية هذا مشكلة ما نجموش ما عندناش حل الحل أنه نوليو نصطادوهم ونستعملوهم
1: طالع.
3: الكائنات هذولا جايين من مناطق أسخن من البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط قاعد يسخن تحت تأثير التغيرات المناخية دونك الأصناف هذه اللي باش تولي تظهر بطريقة متواترة ويمكن حتى العدد متاعها يكثر دونك من تو حضروا إحنا شنو الحلول اللي نجموا نقصوا منهم الموجود ونجموا نستغلوهم طريقة اللي من

0: برضو من التأثيرات السلبية على البيئة البحرية بتاعنا.
1: واضح، شكرا على كل هذه التوضيحات وشكرا على كل هذه المعلومات الخبير في البيولوجيا البحرية رئيس جمعية تونسية سيد ياسين رمزي الصغير، شكرا لك، يعطيك ألف صحة لتجزينا للقاء. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الأخبار مع أمينة الأخبار الرياضية. مشوارنا متواصل حتى للتسعة في 60 دقيقة على ديوان FM.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
3: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: تراند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: مجاز والثامنة ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني يزنزري تشدد على ضرورة عمل كافة الهيكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات استباقيا ودفع نسق الإنجاز لضمان إنهاء المشاريع العمومية في أجالها. وتم خلال اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم الخميس النظر في تقدم المشاريع التالية: إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، توسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العمري، حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، إعادة تأهيل المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة بسفر، توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ومشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بنفيفا. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تدعو منظوريها إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء تنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية وذلك بسبب التقلبات الجوية المنتظرة. ومن المنتظر أن يكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتا من المناطق الساحلية الشمالية تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي لتشمل تدريجيا غدا الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يتوقع المعهد أن تتراوح كمية الأمطار بين 30 و50 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. جلسة عمل عقدت بين سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية تناولت التعاون التونسي الفنلندي على المستويين السياسي والاقتصادي وسبل تعزيزه. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل من أجل تنويع الشراكات وتوسيعها لتشمل القطاعات ذات الأهمية المشتركة للبلدين سيما التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والسياحة والطاقة المتجددة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبة جديدة مرتبطة بإيران شملت 17 سفينة متهمة بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية في إطار تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال مسؤول في وزارة

0: أموالا للحكومة الأثيوبية بأن قوات إريترية موجودة شمال تيغراي، فيما تنفي إريتريا باستمرار وجود قوات لها في الإقليم.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يواجه حاليا النظير السنغالي على أرضية ملعب حماد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. شوط المباراة الأول انتهى 0-0 في صورة تأهل منتخبنا الوطني، فأنه يواجه في الدورة الثالثة المترشح من المواجهة المزدوجة بين المنتخبين البنيني والمنتخب المالي. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يخلط لصفاقس خلال الساعات القادمة لمعاينة ملعب الطيب المهيري في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال ومدى استجابته لمتطلبات الاتحاد الافريقي. كان من المبرمج أنه وفد الكاف يجري زيارته لصفاقس نهار 22 أكتوبر الجاري قبل ما يتم تقديم موعد الزيارة على خلفية التقدم اللافت اللي شهدته الأشغال خلال الأيام الأخيرة. بالنسبة للاستاد الطيب المهيري شهد خلال الأيام الأربعة الماضية نسق متواصل للأشغال على مدار 24 ساعة، تم أصبحت مختلفة التدخلات المطلوبة قريبة من نهايتها خاصة على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي ومنصة صحفيين وربط الملعب والمنصة الخاصة بصحفيين شبكة الإنترنت، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراسة الشروط التابعة للاتحاد الأفريقي. من المنتظر أن وفد الكاف يواكب أيضا مباراة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع يوم السبت التقدم الرياضي بساقية الدير ونادي الصفاقسي. المباراة بتكون اختبار ميداني للملعب وبش يتم التعامل معها تنظيميا ولوجستيا كما لو كانت مباراة تابعة لمسابقات الاتحاد الأفريقي، حتى يتسنى للوفد معاينة مختلف الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية والتنظيم وظروف العمل داخل الملعب. التسريع هذا في نسق الأشغال والمتابعة بالتنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة وسلطة الإشراف الجهوية بصفاقس، إضافة للنادي الصفاقسي، بهدف استكمال مختلف النقائص في أقرب الأجيال، خاصة أنه الجامعة التونسية لكرة القدم تريد إجراء مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي في استاد الطيب المهيري في إطار تصفية الكاف، وأيضا تأهيل الملعب لاستضافة المباريات القارية للنوادي التونسية في المسابقات القادمة. نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى، الويكند هذه تجرى لقاءات الجولة الخامسة بالنسبة لمرحلة الذهاب نهار السبت بداية من الساعتين ونص، مباراة دون حضور الجمهور بين الترجي الرياضي والأولمبي البيجي. بالنسبة للنادي البنزرتي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقي الدير يواجه النادي الصفاقسي في ديربي صفاقس، بالنسبة لاتحاد بن قردين يواجه النادي الأفريقي نهار الأحد ديما ساعتين ونص في زويتن شبيبة العمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، النجم الساحلي نادي حمام الأنف، النجم الرياضي بالمتلوي الملعب التونسي، والترجي الرياضي الجرجيسي ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة. لقاءات منقولة على منصة ديوان سبورت. الويكند هذه أيضا تجرى لقاءات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة، نهار السبت 5 متاع العشية النجم الرادسي الدالي الرياضية بجرومبيلي اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي نادي حمام سوسة شبيبة القيروان نجم حلق الواد والكرم. مباراة هذه 5:30 أيضا 5:30 ديربي ساحل بين النجم الساحلي الاتحاد المونستيري، ونهار الأحد بداية 3 متاع العشية النادي الصفاقسي ضد الشبيبة الرياضية بالمنازة. نحكيه على برشلونة الإسباني، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت اليوم أنه الهولندي فرانكي دي يونغ رجع لتدريبات الفريق ونسق تعافيه صار سريع، من المنتظر يكون بداية الشهر

0: قادم على ذمة هانزي فليك من أجل خوض المباريات. نذكر أنه فرانكي ديونغ تعرض الإصابة مع المنتخب الهولندي في مونديال 2026. كيف بالنسبة للنجم البرازيلي رافينيا اللي أحس بأوجاع في تربص المنتخب البرازيلي الفارط في مباراة سامبا ضد المنتخب الأسترالي، ما شاركش في تدريبات اليوم. حسب الصحيفة تقول أنه رافينيا قد يكون موجود ضمن القائمة في لقاء ختافي، لكن بالنسبة كبيرة باش يكون جاهز في المباراة ما بعد القادمة لفريق البرسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في الأمان.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM، حكاية غرام.
2: احنا صوتكم في سيقس
1: على 91.2 ديوان FM.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، 28 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متوصل معكم حتى لـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا على متابعتنا، تحية لكل من التحق بنا في المتابعة، شكرا لكل أصدقاء وصديقات اللي مساعدوا لنا يا موجودين معنا في اليوتيوب، شكرا لكم جميعا، تحية لكل مستعملي الطريق، تحية لجالة تونسية اللي تبع فينا بالخارج. مرحبا، أهلا وسهلا. البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7%، رغم ما يقع اليوم في العالم من ارتفاع لأسعار النفط مثلا واللي ساير وغيره، وعرتها من الأزمات في العالم اللي قاعدة تأثر على الأسعار. قراءة في هذا القرار نحكي في الموضوع وتفاصيله ولا تتشويته.
0: لشيفخ
1: ضيفنا في المباشر الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية سيد معز السوسي. مرحبا، هلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا بيك، مساء الخير هدى، تحية ليك لاسمه فينا كل على ديوان فهم.
1: شكرا لفضلك. مجلس إدارة البنك المركزي قرر خلال اجتماعه نهار الأربعاء لبقى على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. المجلس أشار لأنه سيواصل متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة المصرفية والتوازنات الخارجية عن كثب، لافتا إلى أنه على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لاحتواء الضغوط التضخمية على الأسعار وتعزيز عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات مقبولة. المحافظة على مستوى 7% في نسبة الفائدة المديرية كان منتظر بالنسبة ليك ولا غير منتظر؟ وهل وشنو رأيك في القرار هذا؟
2: الحقيقة ما كانش منتظر أنه يحافظ على 7%، دونك أنا كنت منتظر أنه باش يرفع في نسبة الفائدة المديرية، وهذا للأساس طبعا لكن بكل واقعية اليوم الضغوطات التضخمية على الاقتصاد متاعنا مصدرها خارجي وداخلي، وحتى في معناها الكومنيكي دو بريس نتاع البنك المركزي وكما تفضلت وانت اشرت لعديد النقاط اللي معناها هذا الكومنيكي حطهم. اولا ساعة الظرف العالمي الخارجي وضغوطات التهاب سعر المحروقات، ممكن نجم نقولوا في ظرف نتاع لا يقين، ما نعرفوش معناها وين ماشيين معناتها الوضع وين وإلى أين ينجم يؤدي، ولكن في كل الحالات حتى وإن كان في بعض الفترات فما شوية معناها معناها نجم نقولوا ين أكلمي، معناها يقعد ديما المنحة بتاع ارتفاع أسعار طاقة هو الأكثر معناها احتمال. كذلك ديما نرجع على الوضع الخارجي، تنرجع لك الوضع الداخلي. الوضع الخارجي اللي معناها البنوك المركزية متاع القوى الاقتصادية الكبرى كما البنك معناتها الفيد فيدرال ريزيرف بنك، دونك هو البنك الولايات المتحدة الأمريكية، قرر في 15 ما بين 15 و 16 سبتمبر إضافة 0.25 نقطة على نسبة الفائدة متاعه، وهذا خلى نسبة الفائدة تتعدى من 3.75 إلى 4%، وهذا يأثر علينا مباشرة، خاطر إذا كان البنك الاحتياطي الأمريكي يزيد في نسبة الفائدة متاعه دونك يصبح لريمونيراسيون على الدولار ترتفع، وهذا ينجم يأثر على تدفقات يعني العملة تجاه وخارج تونس،
1: يعني سعر الصرف الدينار يتراجع مقابل الدولار هكا.
2: اولا الفائدة معناها هو سعر الفائدة اللي هي تجلب معناها تجلب التحويلات لفائدة وين اكثر فما مردودية، وهذا معناها يخلي فما ضغط على نسبة الفائدة متاعنا باش ترتفع، لأنه صحيح هي نسبة الفائدة متاعنا 7% وهي أرفع من 4% في أمريكا، لكن الريسك متاع الشانج معناها ضغط على مخاطر الصرف هي اللي يزمك تخليك تعطي كيما اون بريم سبليمونتير. معناها عنا هذا، وعنا كذلك البنك الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر كذلك رفع ب 0.25 نقطة نسبة الفائدة، واللي أصبحت تستقر في 2.65%. معناها الوضع الخارجي يخلي ثم الضغط على مستوى رفع نسبة الفائدة، وهذا طبعا طبعا لماذا أن يرفع نسبة الفائدة؟ لأنه التهديدات التضخمية اللي تصير عبر ارتفاع سعر المحروقات اللي هي تعتبر يعني فاكتور دو برودكسيون، هي معناها تعتبر معناها عامل تاع انتاج مؤثر، وهذا يخلي فما استيراد التضخم عبر التكلفة. إذن فما تضييق في السياسات النقدية على المستوى العالمي، وهذا يخلي كذلك الأمر يهمنا بصفة مباشرة. إذا كان نرجع على الصعيد الوطني تو الآن، نعرفوا اللي نسبة الفائدة طبعا هي عندها عديد التأثيرات، كما هي تحاول تكبح جماح التهديدات التضخمية وتحاول باش تحافظوا على استقرار الأسعار، إلا كونوا الرهان زي مثلا احنا كي ناخذوا 7%، حب ديما نقول لك علاش ما كنتش نتوقع ناخذ 7، كنت نتوقع انه يطلع اكثر من 7.
1: كنت قديش تتوقع باش يزيدوا 0.25؟
2: على الاقل 50 نقطة، ما نقولش الامر اللي باش يقولوا يولي 7.5. طبعا هذا ماهوش خبر سار، معناها كي يقول لك مش معناها انا
1: فرحان،
2: يقولوا فرحان لا لا ابدا. اما الوضع شوف حتى نفسر لك تفهمني بشوية. 7% اللي احنا توا معناها مستقرة منذ بداية جانفي في 2026. بداية جانفي في 26 طبعا، وكان البنك المركزي قبلها معناها كانت 8 وهبطها ل 7.5 معناها في سبتمبر 7.5، وفي جانفي 26 هبطنا ل 7. الظرف نتاع جانفي في 26 ما أبعدنا عنه، ما أبعدنا
1: ولا وقتها، فما ناس كانت تتوقع حتى بشي زي يخفض أكثر وقت.
2: يعطيك صحة. وقتها احنا في قانون المالية كانت تذكر وقع معناها الليبوتيز، معناها حطينا ألا بش البترول بش يكون في 63.3. يعني الظرف ذاك متاع 7% متاع جانفي احنا ما أبعدنا عنه. أولا على سعر المحروقات اللي كنا نتصوره بش يمشي يكون سعر مقبول في حدود 63.3، الآن المعدل متاع من أشهر من من من جانفي حتى في سبتمبر نحن في 94 دولار، دونك بعيد برشا اللي كنا نتوقع. كذلك هذا يخلي فما معنى إمكانية تضخم، كذلك فما تباطؤ على نسبة النمو، معناها لو بيلان تاع بالنسبة للنمو معناتها وهذا ذكره معناها تقرير البنك المركزي طبعا لو كومونيكي دو بريس تاع البنك المركزي، تراجع نسبة النمو في الثلاثي الثاني، معناها اللي كنا 2.6 في الثلاثي الاول تراجعنا على 2.3. ومن النسبة معناها كي تتراجع نسبة النمو معناها الانتاج يتراجع، معناها إمكانية انه تصير معناها ضغط تضخمي على الاسعار تولي اكثر واردة. وهذا علاش البنك المركزي اللي المهمة نتاعه الأساسية هو الحفاظ على استقرار الأسعار. لماذا يقول قائل أخي البنك المركزي يفكر هو في القدرة الشرائية للمواطن؟ لا، هذه الحفاظ على التضخم هو الضمانة الأولى باش الحفاظ على قيمة الدينار وتنافسية الاقتصاد. معناها كذلك وقت اللي احنا نقوله كنحلوا الظرف الاقتصادي الخارجي والداخلي، نشوفوا البلدين اللي معناها نتعاملوا معاهم، يهمنا برشا الولايات المتحدة الأمريكية خاطر هي بلد الدولار، بغض النظر على المبادلات التجارية هي البلد اللي يصدر العملة اللي نتعاملوا بها احنا على المستوى مثلا المحروقات نشريه بالدولار، كذلك سداد الديون جزء كبير من الديون متاعنا يصير بالدولار. دونك البنك المركزي يحاول يتفادى تضخم باش قيمة العملة متاعنا، باش قيمة الدينار مقابل العملات ما يصيرش فيها انحدار. بالنسبة للعملية التضخم كما قلنا أسبابها متعددة، لكن البنك المركزي من جانبه هو يلزم يضمن كونه إذا كان فما تضخم، وإحنا الآن رجعنا إلى تضخم، هذا كذلك الظرف اللي يخلي البنك المركزي مقابل 4.8% في جانفي تاع تضخم والعمل فيها 7، لأن في جانفي 26 عملنا 4.8. اليوم أن نسبة التضخم في شهر سبتمبر بالانزلاق السنوي 5.6%، معناها تقريباً نقطة معناها أو 0.8 نقطة إضافة عندهم قيمة كبيرة. دونك اعتقادي وال 5.6 جات بعد توالي شهرين متتاليين في ارتفاع تضخم. دونك في شهر أوت وشهر سبتمبر أول مرة نسجلوها منذ 2023. دونك هذية يخلي اللي المنحة متاع ارتفاع مؤشر الأسعار يولي البنك ذيك عليش البنك المركزي قالك يقعد يراقب بكل معناها اهتمام معناتها كأني 7% هذية سوف لن تدوم طويلا. ينجم الكونسيل دادمينستراسيون جي اللي هو ما عندوش تاريخ محدد
1: ينجم
2: البنك المركزي يلأوبسيغ شنو يصير في الشهر القادم في مستوى معناها الأسعار واحتمال كبير أنه يقع ترفيع بخمسين نقطة معناها أساسية في نسبة الفائدة المديرية.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية خبير الاقتصادي سيد معز السوسي، شكرا لك يعطيك الف صحة، تقابلوا إن شاء الله في موعد أخر. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 8:31 دقيقة على موجاتنا. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا، سمير هواري، كرداوي صالح، كمال، مرحبا فارس العياري، مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، سيدة يحيى مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ياسين مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لك يعطيك ألف صحة. زيدا أكرم بوبكر مرحبا، نصاف الدهش مرحبا، مرحبا ليالي الأنس مرحبا أهلا وسهلا، فركات سمام مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم يعطيكم ألف صحة على التفاعل. شكرا لكل الأصدقاء اللي موجودين سواء كان في اليوتيوب ولا حتى في الفيسبوك ولا الناس اللي تسمع فينا على الفم. إقرار تدخلات عاجلة للحد من الحوادث المرورية في صفاقس بعد الاجتماع اللي صار في الولاية، شنية هالتدخلات هذية، شنية أهم القرارات اللي تم اتخاذها، نحكي في الموضوع وتفاصيله دوت شويتا.
3: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
0: على اين
1: عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لطفي غربال، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، شنو أحوالك سي لطفي؟
4: مساء الفل، مساء ياسمين ليك هدى ولكل مستمعات ومستمعي ديوان فام والفريق العامل معاك هذا المساء، إن شاء الله طريق سلامة للجميع يا رب.
1: أمين يا رب العالمين، إن شاء الله الناس كل توصل سلمة غارمة إن شاء الله يا ربي. الحوادث المرورية تراجع على مستوى الحوادث، لكن فما ارتفاع على مستوى الضحايا هكا ولا لا؟ وعلى مستوى أيضا نقول أنا قوة الحوادث هذية المرورية، اجتماع في مقر ولاية صفاقس بشرف والي للجهة، جملة من التدخلات، شني أهم القرارات اللي تم اتخاذها للحد من الحوادث المرورية؟
4: صحيح، الوضع المروري في صفاقس وحتى في بلادنا الكل في تونس كاملة راهو مش ولا بد، وفي خليني نقول في أسوأ حالته بصراحة، لأنه على المستوى الوطني تجاوزنا 1000 قتيل، 1000 تونسي، أكثر من 1000 تونسي فارقونا معناها منذ 1 جانفي 2026 لحد الآن، وإحنا مازالونا 3 أشهر على نهاية 2026، 1055 قتيل بزيادة 109 قتل على نفس الفترة متاع 2025. في صفاقس كيف الإحصائيات مرتفعة والأرقام مرتفعة جدا، 72 قتيل، هذا يخلينا في المرتبة الرابعة وطنيا على مستوى قتل حوادث المرور. صحيح ملاحظتك صحيحة اللي حسب المرصد الوطني لسلامة المرور أنه هناك انخفاض في عدد الحوادث وانخفاض كذلك في عدد الجرحى، لكن تم ارتفاع في عدد القتلى، وهذا يراه السبب متاعه بدرجة أولى وأساسا هو العنصر البشري، لأنه المخالفات المرورية اللي تترتب عليها حوادث قاتلة اليوم بمعاينة الحرس وشرطة المرور أساسا العنصر البشري هو اللي يقوم بها واللي يجم يتفاداها بشوية معناها مسؤولية.
1: معناتها كي نقولوا العنصر البشري نحكيه على السرعة، نحكيه على استعمال الهاتف، نحكيه على شنو بالضبط؟
4: نحكيه على السرعة، نحكيه على استعمال الهاتف الجوال، هذه المشتتات بصفة عامة، مش كان الهاتف الجوال، حتى الطرق الحديثة هذه للتواصل عن طريق ليزيكران وعن طريق معناها طرق جديدة كبيرة معناها في الليزيكرون ديجيتال اللي موجودين في الكراهب. نحكيه على السياقة تحت تأثير التعب والرهاق، السياقة خلينا نقوله زادة تحت تأثير تناول الأدوية وإلا المخدرات وإلا السكر، هذم كلهم المتسبب فيهم بدرجة أولى. هيك علاش معناها وإن كان هي راهي اللجنة الجهوية للسلامة المرورية تنعقد دوريا وباستمرار تقريبا كل 5-6 أشهر ثم لجنة، واللي لاحظنا بعد المداخلة متاع السيد الوالي ونحب نقول أنه تقريبا عجت القاعة متاع الاجتماعات بالحضور، لأنه كل المتداخلين تقريبا كانوا حاضرين، والسادة مدراء الأقاليم الحرس والأمن الوطني كانوا كيف كيف حاضرين، وكل واحد أدلى بدلوه في الشيء هذا. وعاينا أنه هناك عديد معناها الحوادث اللي قاتلة واللي من المفروض كانت نجموا معناها نتفاداوها.
1: هاي شنو الحل تاو شنو الحل؟
4: البنية الأساسية معناها أساسا لاحظنا أنه الناس كل لاحظت أنه ثم تقاعس، ثم خليني يقول معناها تأخير كبير في المشاريع اللي كانت مقررة سابقا من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز. نذكر

0: أحدث بفعل فعل، معناها ثم مواطنين اللي جابوا تراكسة وكسروا الكياس باش يتعداوا. هو في الواقع راه ثم احتياج لمرور من جهة إلى أخرى للمواطنين، وهيك علاش وقع إقرار إحداث هل المفترقات الدائرية، لكن مع الأسف كيف المشروع هذايا كيف ما مشاريع أخرى كيف كيف في ولاية صفاقس نجيو للاعتمادات نقفوا تقعد مشاريع يا إما واقفة يا إما مشاريع تمشي بخطى سلحفات كما المشروع نتاع قنطرة الحزام على مستوى طريق المهدية، كما البينيترون نور سود اللي تربط بين الشمال والجنوب، كما الممرات العلوية اللي مقررة عندها أكثر من عامين واللي أقرتها الإدارة الجهوية للتجهيز على مستوى معناها طريق الحزام بين طريق المطار ومنزل شاكر ومعناها إلى آخره، ثم ثلاثة أو أربعة ممرات علوية، هذم كلهم مشاريع واقفة. فبالتالي نظرا لخطورة الوضع فان وقع إقرار إعادة غلق الفتحات هذه اللي أحدثت بفعل فعل، وخليني نقول أنه الفعل هذية هو يدخل تحت طائلة المطالبة الجزائية، ونحب ننبه أنه راه وقع إقرار معناها عدم تسامح في الصدد هذية، وأنه كل عمل من هنا فصاعدا بعد غلق الممرات هذه العبثية العشوائية راه ستقع معناها متابعة الفاعلين والعابثين بالملك العمومي، بخلاف أنه ملك عمومي فإنه يتسبب في قتل معناها أرواح بشرية بريئة. فهذا معناها مما لا شك فيه، إن شاء الله في الأيام القادمة مش تنطلق الإدارة الجهوية للتجهيز بإمكانياتها الجهوية باش تعاود تفكر هالفتحات هذه العشوائية كيف كيف. ثم فتحات وقع معناها في معناها بناؤها في على مستوى المشروع نتاع مداخل مدينة صفاقس على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وعلى الطريق الوطنية رقم 14، ثم هيك تير بلان سنترال الممر الأوسط أو الأرض المسطحة تتسمى بين زوج الاتجاهات في طريق جابس على مستوى معتمدية الطينة، وبالنسبة لطريق المطار في حتى للكيلومتر 11. هذوما فتحات تتعارض مع قواعد والمواصفات متاع السلامة المرورية، لكن شكون أنجزها؟ أنجزتها الإدارة الجهوية للتجهيز مع الأسف تحت ضغط المواطنين اللي عنده حانوت اللي عنده عطار اللي عنده جزار يجي يقول له لا عمل لي فتحة، تحت ضغط المواطنين رضخط الإدارة الجهوية للتجهيز. لكن كل الخبراء في السلامة المرورية يقولوا أنه راه ما هوش ممكن أنه تجي في طريق وطنية وتحدث هالفتحات هذه، وهي فعلا عملت برشة حوادث سواء مادية ولا معناها بشرية، ووقع إقرار غلقها. هو الحق معناها طوى منذ تقريبا 3 أو 4 أشهر بدأت لدرجة جهوية للتجهيز في غلق بعض هذه الفتحات رغم معارضة المواطنين، لكن هذا راه لي سلامتهم، يلزم يفهموا الناس انه راه لي سلامتهم
1: ولا حياه الناس وارواح الناس اهم من كل شيء. فما ناس قاعده تتفاعل معانا، سي امين مثلا قاعد يتفاعل معانا، وسي اسامه من صفاقس، في زوز مناطق مختلفه وعندهم مشاكل مختلفه مروريه في الجهه. سي امين يقول لك مستعملي الطريق الوطنيه رقم 14 من نقطه الكيلومتريه 26 الى نقطه 29 حوادث وقتلى وجرحى بالجمله لغياب الاناره السرعة الكبيرة. سيزياني أسامة يقول لك احنا متساكنين منطقة بير بن عياد نطالب بتركيز زوز مخفضات للسرعة أمام المدرسة لحد من السرعة الجنونية اللي تمر بها السيارات قدام المدارس متاعنا.
0: صحيح اللي قالوه المستمعين صحيح، وأعطى سيد الولي الكلمة لتقريبا كل المعتمدين اللي كانوا حاضرين واخذوا الكلمة وعطاوا هالجزئيات هذوما، وأخروا معناها حدث مرور قاتل على مستوى طريق العين، وأخذ الكلمة في سيد المعتمد.

0: في الصدد هذايا. المهم التوجيهات هو أنه كل المعتمدين مطالبين باش في الأيام القليلة القادمة أنه يقوموا بلجان محلية للسلامة المرورية ويقع حصر أولويات. معناها شنو الأولويات اللي تتعلق بالسلامة المرورية؟ أولويات عاجلة باش يقع معناها عرضها في أول لجنة جهوية للسلامة المرورية لتنفيذها بطريقة عاجلة. منهم هذه التنوير، التنوير حتى قبل حتى على مستوى كيلومتر 8 في طريق العين، واللي هو التنوير هو اللي تسبب في الحادث المرور هذا بخلاف الإفراط في السرعة. فقلت أنه ثم مع الأسف برشة برشة برشة مشاريع أقرت على المستوى الوطني باش تنجز في الساقس، لكن
1: تأخرت
0: مشروع إلا وتتعطل وإلا يمشي بخطى معناها
1: سلحفات
0: قليلة قليلة قليلة برشة.
1: واضح.
0: في كلمة
1: تفضل بسرعة
0: أخذ السيد رئيس مصلحة شرط المرور في الساقس وأكد أنه معناها في ظاهرة معناها عجيبة. أنه تقريبا من أول 2026 لحد الآن تقريبا تضاعف عدد المخالفات المرورية التي وقع رفعها وتحرير محاضر فيها تقريبا من 3 إلى 4 مرات على ما كانت عليه في السنوات الفارطة. ورغم هذا
1: لم يحد
0: المخالفات ديما موجودة. الحملات رغم الحملات اللي تقريبا بصفة يومية بالرادار اليدوي وعلى كل حال هو توا زفة معناها بشرة أنه سيقع إن شاء الله مد ولاية الساقس بعدد من معناها الرادارات الذكية واللي تجم إن شاء الله معناها تعاين عديد المخالفات المرورية في نفس الوقت إن شاء الله تدخل في حيز التنفيذ في أقرب وقت، لأنه راهو ضروري جدا أنه نفهمه أنه راهو الجولان هو معناها طريقة للتعايش السلمي على الفضاء المروري. راهو يلزمنا نبعده على هالتهور، يلزمنا نبعده على هالهمجية، يلزمنا نبعده على هالأنانية هذه. وراهو ثم قانون وضع وإن كان بين ضفرين، القانون نتاعنا هذا 71-99 في حاجة ملحة إلى المراجعة في حاجة ملحة إلى المراجعة، لكن مع الأسف على المستوى المركزي ما فماش حتى مجهود في الصدد هذا. لكن راهو يلزم القانون الموجود يلزمنا نطبقوه. فوضى مرورية في الساقس، فوضى مرورية أساسها هو الأنانية صحيح، هو البنية الأساسية صحيح، لكن تم إشكال كبير واللي هو ريناه في هالظل مع الأسف الإدارة الحالية لبلدية الساقس اللي مع الأسف لا تتعاون ولا تتفاعل إطلاقا لا مع المجتمع المدني ولا مع أي هيكل. طلبنا عديد المرات أنه راهو مش معقول اليوم في 2026 نتعامل بمثال مروري عمره 24 سنة في معطيات ديموغرافية ومعطيات فنية وتقنية اللي هي كيدات دوبوي 2002 واحنا ما زلنا اليوم طرقاتنا في حاجة الى المثال المروري اللي يلزمنا اليوم ننظمه. من اهم مراجعة المثال المروري هو مراجعة المنظومة الوقوف. تعرف اللي عندنا في ساقس احنا اشكالية كبيرة انه كل الادارات وكل المصالح العمومية والخاصة مركزة في وسط مدينة الساقس،
1: على الناس الكل تصب الطرقات الكل تصب الغادي
0: كل الاماكن من 16-2 يعطوا للوسط البلاد 7:30-8 غير بعضهم تاع الصباح كل الاماكن المتوفرة للوقوف لوقوف السيارات تتملى. وبالتالي المواطن في ساقس وقت اللي يحب يهبط يقضي شوره سواء طبيب وإلا محامي وإلا عدل تنفيذ وإلا أي إدارة باش يقضي شور ما يلقاش يبدا يدور يدور يدور يدور وما يلقاش وين يراكي
1: يراكي دوزيام وتروزيام بوزيشن هكا ولا
0: تراجع المنظومه كامله
1: اي أيوة وهذا هذا هذا ياسر لطفي هذا يخلي الناس تخلي الناس انه تراكي دوزيام وتروزيام بوزيشن وزيد يسكر الكياس فوالا معناتها الكياسات ضيقه وزيد الكراهب معناتها ورا بعضها تولي مشكل كبير وكبير جدا
0: يعطيك الصحه اي فهمتيمو هذه من النتائج نتاع المنظومه نتاع الوقوف هذه بالطريقه هذه اللي هي لازمه واعطيها لبعض الناس خليه يخدموا على روحهم في تونس العاصمه ما تلقاش الشيء هذا تلقى الوقوف بالتداول معناها البقعه هذيك البقايا على الكل اللي موجودين في وسط المدينه مشعولين على ذمه المواطن يجي يراكي ساعه ساعه ونص ساعتين يخلص هيك الساعتين بالبارك متر ثم يجي هسكربته ويخلي البقعه نتاعه لغيره يلزم منظومه الوقوف بالتداول هذه بلدي تساقط مع الاسف ما حبتش تفهموا رغم اللي احنا نادينا به عديد المرات اليوم راهو يلزم مراجعة المنظومة هذه كما مراجعة كيف برشة طرقات ما عادش تتحمل السير في الاتجاهين برشة علامات غير موجودة برشة دودانات تحدثهم البلديات وبعض العلامات المميزة لها ما عادش تلقاها ما فماش صيانة
1: مشكل الشاحنات سي لطفي مشكل الشاحنات مشكل الشاحنات الثقيله رغم القانون رغم خرج القانون شبيه مش قاعد يطبق القانون معناتها علاش قاعدين نشوفوا في الشاحنات الثقيله
0: اي وقالها المسؤول الاول عن الامن في ساقط لانه نقول لك صراحه شو اللي قاعد يصير القرار البلدي موجود لمنع الشاحنات وتحديد مسار معين لكن الشاحنات هذوما راهم يؤديوا في خدمة اقتصادية كبيرة ماهوش ممكن باش نوقفوا الاقتصاد متاع البلاد كيفاش يمشيو وبالتالي يقع التغاضي توا في الوقت الحالي حتى لين يحضر هل المشروع هذا متاع البينيترونك نور سود اللي هو كيف
1: متوقف
0: لا لحد الآن
1: تقعد الحالة على ما هي عليه هكا ولا لا بعدين بجنابت الوسط البلايد في الصباح ولا حتى في وسط النهار توليت معناتها اللوبوتاج ولا في كل وقت في صفاقس بتعبت على 5 كيلومتر تضرب نص ساعة ولا ساعة غير ربع وانت معناتها تمشي فلا متلقاش وتمشي دوزيام معناتها تمشي احيانا تعمل باتيناج باش نجم تقف وتمشي تقف وتمشي تتعب الكرهبة وتسخن الكرهبة وتتعب انت وتولي على اعصابك وتكره انك تمشي تقضي وتكره انك تهبط اصلا الوسط البلاد وتولي
0: ولا مع معاناة
1: انا نحس الناس تسوق بعصابها وليت معناتها فوالا معناتها هكا علاش الناس اللي تجي لصفاقس تقول كان ما نجمش نسوق في صفاقس خاطر صفاقس معناتها موديل اخر وحاجه اخرى وقوانين اخرى ونظام اخر الناس اللي موجوده في الولايات الاخرى مستحيل تنجم تجي لصفاقس وتسوق وهي مرتاحه ولا تنجم تسوق معناتها كما متعوده تسوق في الولايات الاخرى وللاسف هذا هو معناتها الواقع اللي احنا نعيشوا فيه
0: تتفي ويلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته سيد الوالي البارح حمل المسؤولية للناس الكل كل طرف يلزم يقوم بالواجب متاعه ويلزم يقوم بما هو مطالب به فنخص بالذكر بلدية ساقس اللي مسكر على روحها البيروات يلزمها تتفاعل مع المواطنين ويلزم تتفاعل مع الإعلام ويلزم تتفاعل مع المجتمع المدني ومعناها تدرس الواقع هذايا شو معناها توا اليوم 2026 مثال مروري ما فماش يلزم تتعاون مع البلديات الاخرى لانه راهو الفلو اللي جاي البلديه ساقس الكبرى راهو جاي من قرمده وجاي من
1: الولايات نتاع ساقس الكبرى الكل معناتها فوالا
0: وبالتالي يلزم الكلهم يتعاونوا نقطه اخرى
1: نختموا بها في 10 ثواني يا سي لطفي
0: 10 ثواني هي التقاطعات نتاع السكه الحديديه وهذه اثر تدخل المعتمده نتاع ساقيت الزيت والممثل نتاع الشركة الوطنية للسكك الحديدية قال أنه وقع إقرار تجديد ال 15 تقاطع الآليات نتاع ال 15 تقاطع إن شاء الله
1: شاء الله يتجدد فوالا يزيهم يا سي لطفي رام يهبطوا وقت اللي ما يلزمهمش يهبطوا ويطلعوا وقت اللي لازمهم فوالا معناتها احيانا تلقى معناتها التقاطع مسكر وما فماش تران وغيره معناتها من الوضعيات اللي يشوف فيها المواطنين شكرا سي لطفي غربال عضو المكتب الوطني لجمعيه تونس السلام البرية رئيس المكتب الجهوي بصفاقس شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل، احميه، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه الى الافضل. اليوم الاف الاطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يدخل على www.sosv.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وامنة. البي ا بي الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري. الجمعية التونسية لقرى الاطفال السويس تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. نفكركم انه زاد ليله الجايه باش نجموا تتبرعوا في المغازات الكبرى، يعني وانت تقضي لدارك تنجم في لحظه صغيره تعمل فرق في حياه صغير. لاكثر تفاصيل تجموا تدخلوا على www.sosv.tn ولا تكلموا على رقم التليفون اللي موجود على الشاشه 85 371 0002. ادعم طفل، اكفل عائله.
2: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه.
3: في 60 دقيقة.

0: L'invité du jour.
1: لماذا دعت المنظمة التونسية للتربية والأسرة إلى تحسين الوضعية المادية للمربين؟ رئيس المنظمة سيد محمود مفتاح ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير،
1: تحياتي ليك سي محمود. أهلا وسهلا
2: بكل مستمعين
1: ديوان FM. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا، أهلا وسهلا. بمناسبة اليوم العالمي للمربي وأحياء لهذا اليوم الموافق لخمسة أكتوبر من كل سنة، خرجت بيان أكدت فيه أن التمدرس كان ولا يزال خيارا وطنيا ثابتا منذ الاستقلال وإلى اليوم، وطلبت بجملة من النقاط من بينها تحسين الوضعية، وضعية المربي اليوم في تونس. علاش؟
2: شكرا على الاستضافة. فبكل شيء طبعا علاش، لانه لما الظروف الماديه تكون غير مريحه، وليس الظروف الماديه يعني المرتب للمربي فقط، بل كل الظروف المحيطه في المؤسسه وفي القسم، ويعني كل الظروف التي تشجع على العطاء. ولما يكون مرتاح المربي طبعا يكون يعطي احسن ويتفاعل مع أبنائه أكثر، ويكون مربي بالفعل مش مدرس. لأن نحن دائما نقول أن المعلم أو الأستاذ هو مربي قبل كل شيء، ولا يمكن أن يكون مربيا إلا إذا كان يعني الظروف المحيطة بالمربي الكل هي تشجع على العمل في ظروف طيبة، سواء من الناحية المادية الشخصية أو كذلك الظروف العمل داخل المؤسسة التربوية. هذا ضروري، لأنه إذا ما فهمناش هذا يعني ما تجمش يكون هنالك عمل مريح وتكون نتائج جيدة. جودة التعليم تتطلب أن يكون المربي في رفاه. يعني هذا باختصار، لابد أن يكون المربي في رفاه. إحنا ثم بلدان أكبر مرتب هو مرتب المعلم، أنه هو اللي عنده المادة الخام الطفل، ويصنع منه أستاذا، يصنع منه طبيبا، يصنع منه مهندسا، يصنع منه رئيسا، يصنع منه وزيرا، بيده يعني مادة خام وهو المسؤول عليها وعلى تكليفها. وبالتالي لابد أن نعترف أن وقتنا نقول طفل المعلم يوفر التبجيلة، مش كلمة فقط، يجب أن تكون كلمة قولا وفعلا. الفعل يكون بتحسين ظروف العمل وظروف المادية للمربي.
1: مع الظروف المادية وظروف العمل أيضا، يعني هذا هو المطلب نتاعكم اليوم حتى تكون هناك جودة للتعليم. شكرا، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات، إن شاء الله كل عام والمربي بألف خير، وإن شاء الله يا ربي تعليمنا يتحسن ويكون أفضل من هكا بكثير، وإن شاء الله معناتها في انتظار المجلس الأعلى للتربية يبدأ يخدم الخدمة نتاعه ويصلح المنظومة التربوية. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة سيد محمود مفتاح، شكرا لك على هذا التدخل. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نحكي على البومبلون بعد الفاصل.
0: معديو نفهم كل ما يهمك.

0: بون بلان.
1: الليلة نحكيه على مسلسل خفيف عائلي وعمل ردود فعل مزيانة وقت العرض بتاعه. مسلسل مصري اسمه مطعم الحبايب، هو عمل يجمع بين الكوميديا الدراما والرومانسية، يدور أحداثه في عالم المطاعم والطبخ، ونشوفوا المنافسة بين أصحاب المطاعم والأسرار اللي تخبي وراء كل وصفة وكل أكلة. الحكاية دور أساسا على البطلة بنت مدللة تعيش حياة رفاهية ومستقرة، أما حياتها تتبدل كي تتلذذ تعاون بوها في المطعم الجديد بتاعه، وانت تقابل مع صبحي وهو مدرس تدبير منزلي وصاحب عربة كبدة اللي كان يحلم يحل المطعم الخاص أما الظروف عندته. صبحي يلقى روحه مضطر يخدم مع أبو المجد في المطعم، ومن غادي تبدأ الحكاية بينه وبين البطلة اللي من أول لقاء ما يحملوش بعضهم، كل واحد فيهم عنده شخصيته وطريقته في الحياة، وهو ما يخلق برشا مواقف طريفة ومضحكة. أما المفاجأة الحقيقية تصير داخل مخزن المطعم، وين تلقى البطلة كتاب سحري وتكتشف أسرار غريبة مرتبطة بالطبخ والوصفات. ومن هنا الأحداث تاخو منحى آخر، تتبدل العلاقة بينها وبين صبحي بتدريج، ومع تطور الأحداث تتحول المنافسة والخلافات إلى تعاون ومساندة، خاصة أنك يلقى صبحي روحه وحيد والناس الكل تتخلى عليه، وقتها بنت صاحب المطعم ويقف جنبه وتساند، وهنا تبدأ قصة مختلفة بيناتهم فيها الضحك المشاعر الأحلام اللي حاولوا يحققوها. المسلسل من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار سامي المغاوري، إسلام إبراهيم، ومن إخراج عصام عبد الحميد. يقدم أجواء خفيفة وممتعة تجمع بين عالم المطاعم، العلاقات الإنسانية الرومانسية في قلب كوميديا اجتماعي. مطعم الحبايب هو اقتراح هايفة لكم الليلة في بون بلان.
0: بون بلان.
1: شكرا صبري، شكرا هايفة، شكرا إيمان، أجمل تحيات هدى، شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا عشان اللي تبتعنا لديوانا في بلايف هجورة نسيتك، شكرا جزيلا سامي الهواري إذا نسيتها يبدو أنه، شكرا ليك على التفاعل، ما نعرفش شكون نسيت آخر. على كل تحية لكل الأصدقاء اللي تفاعلوا حتى كان ما سميتش الأسامي متاعكم، شكرا لكم على المحبة وعلى التواصل. الأخبار مع أميرة، نايت كلوب مع محمد القرقني، لتكم زينات، صباح الخير، باي باي.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed El Karakni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutcom. ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
1: موجز والتاسعة، ديوان اف ام، مع السلامة. وقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب رؤوف لفقيري يفيد بأن البرلمان يواصل دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال وتصدي لانتشار المؤسسات العشوائية بما يضمن حماية الأطفال. وضح لفقيري خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة أن الاقتصار على كراسات الشروط لم يعد كافيا في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة، وهو ما استوجب وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم القطاع. وأشار إلى تداول مقترح لتسقيف أسعار المحاضن ورياض الأطفال بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات التونسية، خاصة في ظل تجاوز كلفة بعض المؤسسات 500 دينار للطفل الواحد. وبين مقرر لجنة مقترح القانون يرتكز على 5 محاور أساسية تشمل تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال وضبط شروط التسيير والإطار التربوي وتعزيز حماية الطفل والدمج الاجتماعي، إلى جانب إقرار آليات للرقابة والتفقد ومقاومة المؤسسات العشوائية ووضع نظام أوضح للمخالفات والعقوبات يتسم بالتدرج. رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حاتم هلال يؤكد أن مجلة الشغل باتت في حاجة ماسة إلى التعديل والتنقيح لتلائم التطورات المتسارعة ناتجة عن العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما فرضته من تأثيرات مباشرة على العلاقات الشغلية، مشددا على ضرورة تنظيم العمل عن بعد والذي لا يزال يفتقر إلى إطار تشريعي دقيق ينظمه وفق تصريحه لديوان فهم.
2: مجلة الشغل في حاجة أن تتنقح لأن العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أثر بدوره على العلاقات الشغلية. لمينا اليوم الحقيقة طلب من المتفقدي شغل وطلب من المؤسسات وطلب من الأساتذة باش نحبوا نشوفوا تأثير العولمة على مجال الشغل وشنية الفصول اللي بالذات في حاجة أنها تتنقح خطرة، ولنا تو نحكيوا على العمل عن بعد، ولنا نحكيوا على العمل بالمنصات، ولنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي أثر على العمل أثر على المؤسسة. أكيد أنه باش نخرجوا التوصيات، خاصة أنه مجلة الشغل في حاجة المراجعة صحيحة. احنا تم مراجعتها عملناه قانون ثوري كبير في منع المناولة وفي تنظيم عقود شغل، لكن مازلنا في حاجة لبعض فصول أنها تتنقح كي نربطوا الحكاية بالعمل عن بعد. مازال في تونس مش منظم، معناها فما ضرورة أنه المشرع يتدخل باش ينظم الحكاية دي إن شاء الله. باش نخرجوا بتوصيات أكيد باش نوصلوا لشرطة الإسراف اللي هي في نفس الوقت قاعدة تحضر في مشروع لتنقيح مجلة الشغل في علاقة بالعمل عن بعد.
1: سكان وعددا من مناطق منزل بوزينة التابعة لولاية سيدي بوزيد يعانون من غياب الماء الصالح للشرب، وفق ما أكد رئيس المجلس المحلي بمعتمدية منزل بوزين راضي عمري في تصريح لمراسل ديوان فم. أشار إلى أن السلطات المحلية حاولت تفادي هذا الإشكال من خلال توفير صهاريج وجرارات خلال سنة 25 و2000 لفائدة المواطنين لجلب المياه، لكن الأزمة لا تزال متواصلة. وطالب النائب الإدارة الجهوية والسلطات المعنية بالتدخل العاجل وتوفير اعتمادات مالية لحلحلة مشكلة الماء الصالح للشرب. في أخبار العالم، وزارة الخارجية البريطانية تحث رعاياها على تجنب السفر

العربية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب لمسيا اللي تعيشك أحلى أمبيانس. وفي الويكاند البرمجة

0: جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: Night club. Diwan FM.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سهرة ممتعة. بنقول لكم خليوا الموسيقى علينا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قازين، ربي ان شاء الله طريق السلام لكل مستعملي الطريق، وزاد كيف كيف لكل الناس اللي توا بوتيتر مروحة بعد قيوة بعد نهار تعبهم بعد نهار نتاع ستريس. ان توكا نقول لكم انا خليوا الموسيقى علينا نبدل لكم الجو. بيان سور السلام عليك صبري البوسيزي سيدة المخرج، هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو كيما العادة. برشا موسيقى استنى فيكم، اي داير نقول لكم اليوم في كاسات باش نرجع بيكم للثمانينات، باش نرجع بكم الاغاني قديمه وقديمه برشا، باش نرجعكم ديجا الغنيه لصابر الرباعي، غنيه هذيك كانت عملت البوز في الوقت هذاك اسمها تمنيت.

تمنيت هذايا كانت ما نعرفش الناس اللي يمكن عاشت الفترة ذيك وقتها فما فنانة كانت جات معاه من برا اسمها ميشيل جو بونس ولا حاجة وجابها في برنامج نجيب الخطابة الله يرحمه معناها الدخلة متاعها هو الفنانة والدنيا والعالم وكذا العباد الكل تحكي على الموسيقى هذايا فمش رجعكم حاجات نوستالجيك سيغمون اي اون بليز هذا باش نسمعكم من عند أصالة.

0: دونك هذه الموسيقى اللي استنى فيكم في كاسيت من بعد شوية من البلاي ليست بتاعنا تبدأ تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مش نسمعوا سيلم هاف سابري مصباح في سعد

0: في أماكن السهر وين ما كنتوا سهرانين أنا أقول لكم خليوا الموسيقى علينا إن شاء الله تعملوا بون كيف معنا. مرحبا بكم، رجعنا معكم جديد في نايت كلوب.
1: موندو دي جيين الميكس والغوميكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقين.
0: نقرأ قبيلة وننسنا في الأخبار ديجا شوية آخر مش كونوا مع أميرة مقني وين تحكينا على مقرر متاع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب باللي يقول أنه فما دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال والتصدي لانتشار المؤسسات العشوائية بما يضمن حماية الأطفال. ويقول سيلف جيري في تصريح لي في برنامج 60 دقيقة قبيلة أنه الاقتصار على كرس الشروط لم يعد كافيا في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة. وتذكروا اللي صار الجمعة الفايتة في ولاية المونستير وين الفيديو اللي دار بينشر على الباج فيسبوك وعلى غيره في الريزو سوسيال وين نلقاو معلمة ولا حشين معلمين بطبيعة اللي قاعدة تضرب في الطفل الصغير والتجاوزات هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها في برشا محاضن ودور أطفال. ويقول زادة أنه يحب يراعي ولا يحب القانون الجديد هذا يراعي القدرة الشرائية للعائلات التونسية، خاصة أنه بعض المؤسسات تتكلف الانسكريبسيون نتاع طفل في الشهر تقريبا 500 دينار. يباوي موجود الشيء هذا يعني تو كان نقول انا ككره شروط لي يزونا من التراخيص ويزونا معنا احنا نحبوا نحيوا التراخيص والقوانين هذيا، ولكن سيدي الغالي شويه كنترول على المؤسسات هذيا والا ما عادش تكون فما حاجه تكون معلقه. بيان سور تعرفوا انتم فما هذيك لاغريمون نتاعهم سوا ديزون ولا حاجه اللي تبدا معلقه في كل روضه، لازم نوعيوا الاولياء انه ما يهزوا صغارهم الا للروضات اللي لقاو فيها الاغريمون هذيا. سينو زاد نقول انا حاول شويه زاد معناها انه الدوله تلعب دورها في علاقه بالموضوع هذا، ما الدور المحاضن ودور الاطفال الحكوميه ولات قليله ما بقاش موجوده. الشيء اللي خلانا انه نمشيو وإلا نخليه المجال مفتوح للخواص بصفة عامة اللي يخلي زادة إنه الأسعار هذه تطلع. دونك على الدولة زادة في في في في في وزارتها وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية إنه تزادة تعمل محاضن جديدة وتعمل دور أطفال جديدة، هكيك تنجم تعمل إيكيليبر بين المحاضن بصفة عامة وتعمل زادة إيكيليبر متاع الأسعار اللي موجودة الآن في السوق. خليني نقول على الأقل هو ما نجمش نقول سوق على حاجة فيها أطفال وغير، ولكن هكا التعبير اللي نجم يكون. على كل إن شاء الله ربي صلح الحال، وعلى كل إن أنا أقول لكم يحصر على إيمة المحاضر ويحصر على إيمة الروضات قبل كيفاش كانت. معناها نذكر أنا الانسكريبشن راهو تبدأ معناها روضة غالية هذية، تعرف شنو معناها كلي معاش ما تقرب ليش متاع البرجوازيين هذيك قال آخر شو اسمه عادل من البرجوازي المتعفن 45 دينار راهو شهر معناها فهمت، وبماكلته بدنيته بترانسبور ونيست انيستي لبنى تهز وانيستي كل منعاش عليش انيستي لبنى موجودة في كل الروضات منعاش عليش اسكو كيف فما كريتير انه يكون اسمها لبنى ولا لا. على كل انا اقول لكم مش رجعكم للزمن هذاك والزمن الجميل تو سويت، نرجع بكم الموسيقى قديمة وقديمة برشا نمشي والكاسيتة

0: مرحبا. الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في بداية وائل كفوري كان يحب على الانطلاق نحو العالم العربي من لبنان, وحب هكا يمشي أكيد كي نحكيه على الانطلاق بطبيعة تكون من مصر, فكان أول زيارة ليه لمصر وين زاد عمل انتاج سبيسيال مع مصر اسمه نداني شو. تسمعوا الموسيقى وتفهموا علاش قاعد نحكي لكم على الشيء هذا. سينو زاد مش نحكيه على صابر رباعي كما قلت لكم قبيلا, تمنيت واحدة من أروع الأغاني اللي كان عملها صابر رباعي, نوال الزغبي بلاقي في زماني وتسويف. خليكم مع أسالة نصري ولا تصدق. هذه الموسيقى متاعنا عملوا معها بون كيف شوية خير. ديجا تكون معكم أميرة مقني بالأخبار قدور في الفلاش سبور, وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب وين نحكيه على البيل بورد متاع عام 2005.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشرة دي ون اف ام، عسلمة. رئيس الغرفة الوطنية للتقلف الضوئية علي الكنزاري يطالب بإلغاء المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفين على تجهيزات الطاقة الشمسية، داعيا مجلس نواب الشعب إلى التدخل العاجل لخفض كلفة هذه التجهيزات والحد من تداعيات أزمة الطاقة خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفية. وضح الكنزاري خلال التدخل في برنامج في 60 دقيقة أن مجموع الأدات المفروضة حاليا على استيراد التجهيزات الشمسية ينهز 60% بعد تطبيق معالم ديوانية بنسبة 30% ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 19%، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100% في بعض الحالات نتيجة إعادة تقييم الفواتير.
2: معاليم اللي موافقة على الناقلات الشمسية ديو آخر عام 25 قانون كخرج وظف 30% ديوانة 7% قيمة مضافة. لبنى هناك طبنا في 10% معاليم الديوانية نبقوا 7% تذيع، ما رعنا يخليه 30% وزادوا التذيع من 7% طلعوها 19%، معناها يتعطلهم مع بعضها بخطر الديوانة تحصل يضربوها في بعضها من 30% تذيين اللي خلصوا فيهم على قيمة أداء المستوردين يجيبوا الفوترة نتاعها يقولوا الديوانة هذه لأنا مش نعدل لك السعر، ويطلع في السعر 12 سنت و 12 سنت دولار، معناها ولي القيمة ساعات توصل 100% وادو فيها بلاد. شفتوا قصان الصيف معناها لو غوتار دانفستيسمون الستين والفوتوفولتيك قاعد يوخر، جيو نوصفوا معاليم ديوانية مشتة على اللوحات الشمسية على البطاريات على العاكسات. احنا اليوم طالبين ليزيكيبمون تاع ليزينرجي رونوبلاب يقوا اعفاك كلي معاليم الديوانة وتبيع كالدول المجاورة.
1: وزير داخلية خالد النوري وكد ونظيرها الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي خلال زيارة رسمية التي أدها اليوم إلى العاصمة ليبيا طرابلس يؤكد الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران وفق بلاغ تم نشره على صفحة رسمية لوزارة الداخلية الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. مركز حماية الغابات بغار ديما يتعزز بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 أكتوبر بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس النظام الموحد للتحكم العمليات في الحرائق، وذلك يومي 13 و 14 أكتوبر بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. في العالم، القوات الحكومية اليمنية تقول أنها تخوض معارك مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة عزة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى مرحلة خطيرة من الجمود، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها لتسهيل التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب. وسعت إدارة الرئيس ترامب في الأسابيع القليلة الماضية إلى إحياء المحادثات الرمية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 4 سنوات، إذ من المقرر أن يزور مفاوضون أوكرانيون الولايات المتحدة لإجراء محادثات يومي الجمعة والسبت.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. دي وان اف ام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان اف ام، ما يفوتك شيء.

0: للموعد الأول كان بريفيو نهار 22 أكتوبر قبل ما يتم تقديم الزيارة على خلفية التقدم اللافت اللي شهدته الأشغال خلال الأيام الأخيرة. استاد طيب المهيري في الفترة الفارتة شهدنا ساق متواصل للأشغال 24 ساعة، أصبحت مختلف التدخلات المطلوبة قريبة من النهاية، خاصة على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي ومنصة الصحفيين وربط الملعب ومنصة الصحفيين بشبكة الإنترنت، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراس الشروط. من المنتظر أن وفد الكاف يواكب أيضا مباراة الجولة الخامسة من الرابطة الأولى بين التقدم الرياضي بساقة الدير والنادي الصفاقسي. مباراة هذه بشكون في إطار الكشف الحقيقي ميدانيا على استعدادات الملعب من أجل الحصول على شهادة صلاحية الملاعب واحتضانه لمباريات الأدوار المقبلة في المسابقات الإفريقية وكيف كيف حتى على الصعيد الدولي بالنسبة للمنتخب التونسي. سيرتون الجامعة التونسية لكرة القدم تنوي إجراء مباراة تونس ليبيا في إطار تصفية الكان في استاد الطيب المهيري. الويكاند هذا تجرى لقاءات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار 17 أكتوبر دون حضور جمهور الترجي الرياضي الأولمبي البيجي، سيابي الاتحاد المونستيري، تقدم ساق الدير نادي الصفاقس، اتحاد بن قردين نادي الإفريقي، ملعب الشاد لزويتن نهار الأحد يحتضن لقاء شبيبة العمران مستقبل المرسى، في أولمبي سوسة ليتوال نادي حمام لنف، نجم المتلاوي الملعب التونسي، والترجي الجرجيسي ضد الأمل الرياضي بحمام ممسوسة. لقاءات الكل ساعتين ونص على منصة ديوان سبور. الويكاند هذه تجرى لقاءات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية للباسكتبول نهار السبت الخامسة، نجم الراتسي الدالي الرياضية بجرومباليا، اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي ضد نادي حمام سوسة، الخمسة ونص شبيبة القيروان نجم حلق الواد، النجم الساحلي في ديربي الساحل ضد الاتحاد المونستيري نهار الأحد، ثلاثة متاع العشية أساس يواجه شبيبة المنازه، ولقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. لاعب التنس التونسي معاذ الشرقي المصنف 356 عالميا ودع بطولة بيليانا الإسبانية للتحدي من الدور ثمن النهائي بعد الهزيمة اليوم ضد الإستوني دانييل غلينكا المصنف 178 عالميا بزوز مجموعات مقابل صفر بواقع 6-2 6-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير ناس كل وتحية تونس.
1: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.

في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية وما زلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل, وما زلت برشا موسيقى بلينا سيغمون. هذاك علاش نرجع بكم تو سويت للبيلبورد نتاع عام 2005, نمشيو ديراكتومون الأولديز. أولديز في أولديز نبداو ليلة مع المرتبة 85 ونمشيو مع الليغامبي ولي بوب, ومعانا غنية في انرجي كبيرة برشا. نحكيو على جيرل فايت متاع بروك فالنتاين بمشاركة ليل جون وبيك بوي. الموسيقى ذي نحكيو على بروك فالنتاين المغنية الأمريكية من تكساس يوستون, وين بدأت مسيرتها الفنية في بداية الألفينات. في 2005 خرجت أول ألبوم لها بعنوان تشين لتر, وين ومنه هو جيت الغنية اللي باش تعرف بها الجمهور على نطاق واسع, اسمها جيرل فايت. الموسيقى الغنية عندها كونسيبت مختلف ومثير للاهتمام. بروك تحكي على كونفرونتاسيون بين زوج بنات بسبب راجل, اما بطريقه فيها اتيتود وكونفيونس كبيره برشا, مش غنية نتاع غامبي هكا رومانتيك كلاسيك ولا حاجه من نوع هذايا. زيد عندنا لهنا في التراك زوج اسماء كبار من عالم الليبوب, نحكيو على ليل جون المعروف بالصوت نتاعو وحضوره القوي في الكرانك, وبيك بوي من الثنائي الاسطوري اوت كاست. الخلطه هذايا تعطي الغنية ساوند متميز برشا, غامبي مع كرانك مع الساوثرن بوب وبرودكشن في بي تقوي وانرجي متاع دي كلوب. النجاح كان واضح, جيرل فايت وصلت للمرتبة 23 في البيلبورد, وكانت من أبرز أغاني لبروك فالنتاين في مسيرتها. الفيديو كليب زاد كرسخ الفكرة ذي, ورغم أنه بروك فالنتاين ما وصلش لنفس المستوى متاع شهرة متاع بعض نجمات الأغاني في الفترة ذيك, إلى أنه جيرل فايت بقت واحدة من الأغاني اللي الناس يتفكروها كي نحكيو على الساوند متاع 2005.

في المرتبة اللي من بعد نبدلوا شوية لجو نمشيوا للكاونتري ميوزك وبالضبط العام 2005 مع واحد من أشهر الأسماء في الكاونتري الأمريكي نحكيوا على توبي كيث. توبي كيث واسمه توبي كيث كوفل اللي تولد عام 1961 في كلينتون أوكلاهاما كان مغني وكاتب وممثل زادة واحد من الفنانين اللي كان عندهم حضور كبير برشا في الكاونتري خلال التسعينات والألفينات. في 2005 أصدر ألبوم بعنوان هونكي تون يونيفرسيتي ومن أبرز الأغاني اللي خرجت من الألبوم هذية As Good As I Once Was. الغنية هذية عندها طابع مختلف وممتع. نحكيه على توبي كيث اللي يحكي بطريقة ساخرة على العمر وكيفاش أنه الإنسان مبقاش بنفس القوة والقدرة اللي كان عنده هو صغير, أما في نفس الوقت يحب يقول مازال فما حاجة تنجم تتبنى ومازال فما مستقبل. العنوان يقول تقريبا مش كيما كنت قبل, وهي الفكرة متاع الغنية الكل مبني على اليموغ هكا والحاجة ولا السوفينير اللي ترجعنا الحاجات القديمة. يعني فما شوية ضحك وفما سامحوني في الكلمة مقعير على روحه ديجا وعلى تقدمه في العمر. الغنية نشحت برشا في أمريكا, وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وخلت توب كيث يواصل سلسلة النجاح متاعه في الكاونتري.

في المرتبة 87 نهديو شوية الريتم نمشيو للأكوستيك بوب ونمشيو للسونغ رايتر مع واحد من أبرز الفنانين اللي جمعوا بين الجيتار البلوز والبوب بيان سور نحكيو على جون ماير. جون ماير اللي هو جون كلايتون ماير اللي تولد عام 1977 في بريدجبورت مغني وسونغ رايتر وعازف جيتار ومن بداية مسيرته كان معروف خاصة بالسكيلز متاعه في الجيتار وبالطريقة اللي عم فيها ميلانج بين البوب وبين البلوز. في 2003 أصدر ألبومه الثاني هيفر ثينجز ومنه خرجت غنية تعتبر من أشهر الأغاني في مسيرته اسمها داوترز. الغنية هذه مختلفة شوية خاطرها مش غنية حب تقليدية. جون ماير يحكي فيها على العلاقة بين الأباء والبنات بتاعه ولا بناتهم وكيفاش الطريقة اللي تعمل بها الأب مع بنته تنجم تأثر عليها وعلى علاقتها في المستقبل. الموسيقى بسيطة برشا نحكيه على بيانو نحكيه على جيتار أكوستيك وتوش متاع سوفت روك والكلمات هي اللي في الواجهة في نالمان. الموسيقى ذي حققت نجاح كبير وصلت للمرتبة 19 في البيلبورد والأهم إنها ربحت الجرامي أورد عام 2005 في فئة السونغ أوف ذا يير.

في المرتبة 86 نرجع للبوب والغامبي والدانس، ومعنا فنانة ما تحتاجش برشا تقديم، المغنية الدانسانت والممثلة جينيفر لوبيز اللي هي من مواليد 69 في نيويورك دي برونكس. بدأت مسيرتها كدانسانت وممثلة، ومن بعدها هي دخلت عالم الموسيقى ولت من أكبر نجمات البوب في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. في 2005 جيلو كانت تتحضر الألبومها الرابع روبرث، ومنه خرجت غنية Get Ready اللي كانت ليد سينجل متاع الألبوم هذايا. الغنية فيها برودكشن قيوم مليان انرجي مع بيت مستوحى من الفانك واللغامبي وصوت الساكسفون واضح برشا اللي يعطي السيناتور متاع الموسيقى هذايا. الحاجة المثيرة للاهتمام انه البيت متاع Get Right مبني على غنية Soul Power الماكيو باركر اللي خرجت في السبعينات. يعني جيلو خذيت روح الفانك القديم وركبتها في البرودكشن متاع البوب العصري والمودرن متاع 2005.

في المرتبة 81 نرجعوا كيف كيف زادة في 2005 ومعنا فرقة كانت وقتها قاعدة تبدل في شكل البوب ولا هي بوب زادة نحكيوا على The Black Eyed Peas الفرقة اللي تأسست في لوس أنجلوس في التسعينات وكانت في الفترة ذي مكونة من تابو من أبل داب ومن ويليام ومعهم فيرجي اللي انضمت للمجموعة عام 2002 وتبدلت برشة في الساوند بتاعهم بعد النجاح العالمي الكبير متاع إليفانك وخصوصا أغاني كما Where is the Love كما Let's Get It Started المجموعة رجعت في 2005 بألبوم Monkey Business ومن الألبوم هذا جات غنية اسمها Don't Lie الغنية مختلفة شوية على الكلوب هيتس متاع Black Eyed Peas فيها أغانبي وبوب أكثر وتحكي على موضوع العلاقات والكذب شخص يحاول أنه يصلح الغلط ويطلب من طرف الآخر أنه يكون صريح معه في الغنية نسمع ويليام وفيرجي خصوصا والبرودكشن في بيانو جيتار وبيت هدين نسبيا وهذا اللي يعطيها مود مختلف على الانرجي المعتدة للمجموعة Don't Lie حققت نجاح عالمي وصلت للتوب 20 في البيلبورد وكانت زادة من الأغاني الناجحة في ألبوم Monkey Business الألبوم بيدو كان إيت كبير وخرج منه أشهر واحدة من أشهر الأغاني سامحوني متاع المجموعة على الإطلاق اسمها My Humps ومن بعد هذا يعني نحكيه على 2005 اللي كانت سنة مهمة برشا للجروب واللي كانت المجموعة وين فيها أثبتت إنها تنجم تنتقل ميلي بوب للبارتي ساوند للبوب للغامبي من غير ما تفقد الهوية متاحة

Oldies. أولديز بالنسبة للي لوفيت ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الأغاني الطربية في ساعة سلطنة.

0: ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة، دي ون اف ام، عسلامة. الانتقال إلى نظام ملف التقنية الموحدة الإلكتروني الذي تفرضه السلطات الصحية لإيداع ملفات طلب الحصول على تراخيص الترويج الأدوية وتجديدها وتغييره يدخل حيز تنفيذ الإلزام ابتداء من غرة جانفي 2027، وفق ما أكده ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف طارق الهمامية. وأوضح الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اعتماد نظام الجديد يتطلب اقتناء برمجيات مخصصة لتجميع الملفات وتحقق منها وإرسالها إلى منصة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، فضلا عن تركيز خادم معلومات مخصص بكلفة استثمارية أولية تقدر بحوالي 30,000 دينار، مشيرا إلى أن 25 مصنعا وطنيا استثمرت إلى حد الآن في هذه التجهيزات، فيما يتفاوض عدد آخر من المصنعين بشأن اقتنائها أو يتجه إلى الاستعانة بمؤسسات محلية مختصة، موضحا أن كلفة هذه التجهيزات تجعلها وفق الغرفة النقابية غير متاحة لجميع الصناعيين. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يشدد على أنه بالإمكان تحقيق والعدالة الاجتماعية بشكل سلس وتغيير نوعية الحياة لدى التونسي، وذلك من خلال تطوير مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي وفق معايير موضوعية ودولية.
2: الحقوق الأساسية في الصحة، في الدخل، منح الأطفال، اليوم وصلنا معتها منح الأطفال، الأطفال إلى حدود 18 سنة يأخذوا في المنحة العائلية دون شرط، وهذا مش يعاوننا زاد كذلك على مواجهة ظاهرة الانقطاع عن التعليم وتمدرس. النتيجة اللي نحب نوصلوا لها هي تحقيق العدالة الاجتماعية كما أقر سيادة رئيس الجمهورية، لكن لقينا لكون العدالة الاجتماعية ممكن نحققها من خلال الأدوات الاثنين، مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي. لو هذه تتطور وفق معايير موضوعية دولية تشمل الناس كل، نجم نحقق العدالة الاجتماعية بشكل سلس وغير من نوعية الحياة عند التونسي.
1: انطلاق موسم جن الزيتون يوم 15 أكتوبر الحالي بالنسبة لصغار الفلاحين الذين ينشطون في مناطق غير ساحلية بولاية مدنين، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت عشية اليوم. وضح المندوب الجهوي للفلاحة بمدنين عمار الجمعي في تصريح لمراسلة ديوان فم أن إصابة الموسم الحالي تقدر ب 30,000 طن من الزيتون مقابل 90,000 طن خلال الموسم الفارط، وذلك نتيجة لنقص الأمطار وامتداد موجة الحرارة، وبالتالي تم اقتراح تقديم موسم الجني لتفادي خسارة المنتوج، ولفت إلى إمكانية عدم تجيل أي صعوبات من ناحية الحاجيات من الوسائل اللوجستية واليد العاملة باعتبار تراجع مستوى الصابة المتوقعة، وبالتالي ستتوفر الإمكانات التي تغطي الحاجيات بالنسبة للجني والنقل والتحويل. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد استمرار مسار المفاوضات غير المباشرة وتبادل الرسائل عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تعكف على دراسة رد أمريكي وصل حديثا وستقوم بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي عن 3 خطوط حمراء تمثلت في حظر دخول مفتشي الوكالة الدولية للمنشآت المضروبة أمنيا والرفض القاطع لوقف التخصيب أو تسليم اليورانيوم عالي التخصيب.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: بوب كورن. Only you.
2: هو إيه اللي أنا بربط الجزمة؟
3: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد. طيار مهم جدا جدا.
4: بيفور تشيكن.
5: كان تيكت بليس.
6: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي هشام اللي جسد شخصيته أحمد حاتم هو مضيف طيران، حياته مليانة بالسفر والتنقلات، باش يقع في حب حبيبة اللي جسد شخصيتها جميلة عوض وهي مديرة في شركة دعاية وإعلان، ويقرر زوز أنهم يعرسوا. أما هشام عنده ماضي عاطفي مليان بالعلاقات ويحاول يخبيها لحبيبة التفاصيل هذه الكل، والمشكلة تكبر أكثر وقت اللي قرر يبعث توكيل البوه باش يعقد له القران وهو بعيد.

0: حبيبة، ولأنه الحب والثقة ينجموا يصمدوا قدام هالريد فلاكز هذوم الكل اللي يظهروا في العلاقة. وزعم حبيبة باش تكتشف الحقيقة قبل ما هو يلقى حل للمصيبة اللي دخل فيها، وشنو السر اللي باش يكتشفوا هشام ويقلب له حياته الكل؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم ريد فلاك.
1: أنا مرتك واللي ببطن ابنك
2: دي أسيمة تجوزنا عشان لو مش مصدق.
3: مساء الخير يا عمي.
4: أهلا بعروستنا الحلوة.
1: ولا أنت كده عم بوظ سمعتي؟
4: مش كفاية متجوز اتنين؟
5: الزوجة التالتة هاجر علاء الجندي.
6: شومي شومي شومي.
5: الزوجة الرابعة فوقية شعبان متولي.
7: الله يكون في عونه.
0: الفيلم المصري الكوميدي الاجتماعي اللي يجمع ما بين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن إخراج محمود كريم وتأليف أحمد محي، وخرج للسينما مؤخرا في مصر تحديدا نهار 9 سبتمبر. مدة الفيلم ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف من غير ولا لحظة ملل.
8: ده الزهايمر يا دكتور؟
9: لا ما قالش حاجة.
10: كارينا مرنة جدا، لذيذة جدا،
11: حاجة راحة بيت أخويا، اللي ياخدها غيرك يتفحى.
1: يعني الناس بتجري ورا جوزي، هو أنا متجوزة توم كروز؟
12: يلا روحي وانتي طب.
1: لا بليز.

0: كنت عارفه من الاول انك ريد فلاج.
1: نو منو كراي عروفه.
2: ملستي ويك، حضر جو السهريه وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم ريد فلاج. كان هذا اقتراحنا لكم الليله في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره نعطيكم اقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
3: بوب كورن، سهريتنا ما زالت متواصله.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز منتصف الليل. دي ون اف ام، عسلمة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي بحث مع الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الإفريقي للبريد وتطويرها من خلال إرساء مشاريع ومبادرات جديدة في مجالات التدريب وبناء القدرات والتجارة الإلكترونية على المستوى الإفريقي، فضلا عن الخدمات المالية الرقمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما من شأنه دعم وتطوير قطاع البريد وتعزيز دوره في مواكبة التحولات الرقمية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الإفريقي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تعلن أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبة الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وضحت القنصلية في بلاغ لها أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر الحالي، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة صيد البحري بسوسة حسن الطيف يقول إن القطاع الفلاحي بالجهة يواجه تحديات هيكلية حادة تتصدرها أزمة شح المياه وجفاف الأبار العميقة، داعيا السلطات المركزية والجهوية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الموسم الفلاحي وتجاوز حالة عزوف الفلاحين عن النشاط الزراعي. وأوضح الطيف في تصريح لمراسل ديوان فم في سوسة بمناسبة افتتاح الموسم الفلاحي الخميس أن نقص الموارد المائية يمثل أكبر إشكال تعاني منه ولاية سوسة، حيث انخفضت منسوب المياه بالأبار العميقة في المناطق السقوية العمومية بشكل حاد، وأشار إلى أن تراجع الإمدادات المائية أدى مباشرة إلى انخفاض المردودية والإنتاج بالضيعات الفلاحية، مما دفع العديد من الفلاحين وعائلتهم إلى العزوف التام عن ممارسة النشاط الفلاحي. في العالم، صحيفة نيويورك تايمز تكشف الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران في وقت لم يحسم فيه الرئيس دونالد ترامب قراره بشأن الحودة إلى الحرب. وبحسب أشخاص مطلعين على الخطط، فتركز الخيارات المطروحة على تنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر نحو 3 أيام تستهدف مواقع عسكرية ومنشأة استراتيجية. وكالة بلومبرغ تفيد بانخفاض أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صاروا أحداثها في عام 2012 في عنابة، أهم المدن الساحلية في الجزائر الشقيق وجارة الوادي، يعني واد مجردة واللي المنبع متاعه يبدأ من سوق قهراس. وكما تعرفوا عنابة ما تبعد كان 80 كيلومتر على تبرقة، والوقايع انطلقت في ضاحية البوني، ثالث بلدية من حيث السكان في شيرة عنابة، ومع بداية القرن الحالي صار فيها زحف عمراني كبير. أساساً من سكان الأرياف، والمشهد بتبيعه يشبه للي قاعدين نشوفه فيه في أغلب المدن الكبيرة في البلدان المغاربية. مباني فوضى

وعادل اللي عمره 25 سنة وفي الحبس، كيما أخوهم الكبير فريد اللي عمره 29 سنة ودخل في مسيرة متاع بطالة، كيما أخوه حمزة الصغير بالكل واللي عمره 18 سنة. هو زاد شد الثنية اللي شدوها أخواته. في نفس السياق فارس واللي عمره 27 سنة كان يخدم في محطة غسيل متاع كراب. عاد الخوه بناي وبتبيع الخدمة متاعهم ماهيش قارة، يعني مرة الفوق مرة اللوتة، وخاصة عادل اللي ساعة ساعة تجيه أيامات متاع بطالة وأساسا في الشتاء لأنه الميسرة متاع البني تنقص. لكن في أواخر 2011 عادل بشي يلقى روحه في وضعية لا يحسد عليها. المقاول اللي خدم فيه ما خلصوش وبتبيع طالب بحقوقه وتعاركه وياه ولقى روحه مطرد ورصات له لا خدمة لا قدمة. وهذا هو اللي حكاه عادل لأبوه وأمه، ويمكن الحقيقة مغايرة وما يعرفها كان هو. مختصر الحديث، عادل بعد جمعتين من اللي تم طرده من الخدمة تغير بشكل كبير، ولا جابد روحه تماما من بقية العائلة، منزوي ما يحكي مع حد بما فيهم أمه اللي كانت المسكينة تحاول باش تخفف عليه المشكل. شد بيته اللي يرقد فيها هو أخوه فارس وديما مسكر على روحه، وحتى كي يخرج ما يعرفوهش لوين ماشي، ووقت اللي يرجع يدخل البيت ويتكب ويرقد. خواته حاولوا باش يفهموا شنو اللي صار له وعلاش أموره ولات هكاكا دوم ما خرج من الخدمة، لكن الجواب متاعه هو الصمت، ما حكالهم على حتى شيء. وكي لحوا عليه يدخل في حالة عصبية كبيرة، يخافوا منه ويسكتوا. وبالتبيع على أم عادل ولابوه جال بالهم اللي ولدهم ولا يتعاطف المخدرات بأنواعها، مزت للحبوب الهلوسة كيما الآلاف المؤلفة من الشباب واللي تجار السموم والمافيات اللي وراهم يطيحوهم في فخ الإدمان، وبالتبيع يقضيوا لهم على مستقبلهم وطموحاتهم وحياتهم، وتولي في دائرة مفرغة ما بين الغياب والغيبوبة على هالعالم. والشباب وقت اللي يستهلكوا المخدرات وتجيهم مونك، معناها النقص والحاجة الماسة ليه، هذا بتبيع وقت اللي ما يلقاوش باش يشريوا لحرابش أو الزطلة، يدخلوا في حالات اضطراب نفساني، والنتائج متاعه عادة ما تكون خطيرة برشا.

0: صبري عيش أسيري مستقبل غامض عدو سنين يا ديزيسبيري بالكليف أنا يا حرب الشاب شاب شاب
1: وانا هاي ولدي ديروا لك يا مكة لا حول ولا قوة إلا بالله يا ولدي دروك ما جيتها ما خاوتك لا أي أمك راهي في حالة عن بالك
2: ربي سهل
1: وعلاها ولدي وعلاها كتف وعلاها رك مرمتونا
3: في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أن أبوه عادل وأمه كانوا بسطاء ومن جيل قديم بقوا على نياتهم والأمور هذه متاع المخدرات والإدمان متجاوزتهم تماما والدليل أنهم ما فاقوش اللي ولدهم ولا سجين المخدرات والحرابش وبحكم المحدودية متاع تفكيرهم مشى في بالهم اللي عادل ولا ضحية متاع قوة خفية وهي اللي عملت فيها كالشي ذاك معناها مكنوه الجنون ولا كيما نقولوا احنا من تحت ايديهم
4: قلنا تن مريض هزيت وديت الطلبة فهمت لا جبت المرقين هنايا
3: وبالطبيعة وكيما في اغلب العائلات في الحالات هذه مشاو مباشرة للرعواني يعني للشعوذة بفروحها الكل وهزوه للعزامة والكتابة وعملوا له حضرة وبنادر وتخميرة فماش معها الارواح الشريرة تخرج منه لكن في نهاية الامر اقتنعوا أنه المشكلة متاعو ماهيش متاع جنون وقتها هزوه لطبيب نفساني في مستشفى الرازي متاع النابة بالطبيعة مش متاعنا والطبيب فهمهم اللي ولدهم عنده حالة متاع إدمان خطيرة ويلزموا يتعالج لكن عيلته ما عندهاش الإمكانيات وبالتالي اكتفات بوصفة طبية عادية على أمل أنه عادل يهديه ربي ويحاول يبطل هالسموم اللي يستهلك فيها

0: في مجريات هالأحداث ليامات الأولى بعد ما خذاها كدواء الحالة متاع عادل تحسنت، لكن فجأة تنزيد غرق ولا من الصباح لليل ممدود على جراية منه للقاعة وما لابس شي من الفوق رغم البرد والسخونتري. عينيه ديما مسكرين، وإذا فاق راهو باش يتكيف جونتا، معناها سيجار متاع زتلة وإلا باش ياخذ حربوشة متاع هلوسة.
1: نود عم تجيب شغل دوحك موتر، شوف دخان زي ما شوف الراحة زي عم بك رجعت شم في الخماش. نود عم تجيب شغل دوحك موتر.
0: وفي الواقع الشيء اللي خلاله أعصابه مرخوفة وديما راقد هو الدواء اللي اعطاهوله الطبيب. وانتو معراكم تتسائلوا منين قاعدة جيها الزتلة والطفل بطال ما عنده حتى مدخول والحالة العائلية متعدارهم على قدها. المعلومة اللي يلزم تعرفوها أنه خو عادل اللي أكبر منه، يعني فارس اللي يخدم في محطة غسيل الكراهب، هو زادا يستهلك في المخدرات، لكن ما وصلش للحالة متاع خو عادل واللي هي في درجة متقدمة من الإدمان. باختصار فارس هو اللي كان يجيب الخو عادل في الزاتلة والحرابش، واللي كانت تعطي في الفلوس وفي الحقيقة مغلوبة على أمرها هي هيك الأم المسكينة، ما عندها حتى حل آخر هيك تنحي من مصروف الدار وتعطي لولادها الاثنين. البوزة دايمد، لكن في الأغلب مفوض الأمور هذه لمرته، معناها هي اللي تربط وتحل، وربما كانت ماخذة عليه لف وهي تسير في كل شيء والبو في وضعية هاني معاكم لا تنساوني. باقي وفي نفسها السياق، العائلة كانت تقول للجيران فيما يخص الحالة متاع ولدهم أنه عادل مريض، ويحاولوا باش يقنعوهم أنه من تحت يديهم، يعني أرواح شريرة هي المتسبة في الحالة متاعو. لكن الناس في معظمهم يعرفوا أنه الإدمان هو اللي متسبب له في كل شيء، والمسألة ما وقفتش عندها الحد، لأنه الأمور باش تولي أخطر دوب مع عادل بطل الدويات اللي اعطاهم له طبيب، واللي في الحقيقة كانوا معاونين وعلى الأقل باش ما يدخلش في حالات هستيرية أو في تصرفات عنيفة مع المحيط متاعو، يعني عائلته واللي بالطبيعة هي أول ضحية للحالة اللي ولا فيها عادل. في المرحلة هذه من القضية علاش ما تقولش أنه المخدرات زادت قربت الأخوة من بعضهم، معناها فارس وعادل ولاو متلازمين ما يخالطوا حتى حد، وكي يخرجوا يمشيوا للقهوة وما يقعدوا كان مع بعضهم بعاد عن الأخرين. وبما أنهم يبدأوا وقتها تحت تأثير المخدرات تلقاهم يضحكوا ويقولوا في كلام غريب، الشيء اللي خلى الجماعة متاع الحومة يعتقدوا اللي هما فعلا مختلين عقليا، ولاو يتجنبوهم ما يحكيوش معاهم أصلا لأنهم يخافوا من التصرفات متاعهم. بالنسبة لفريد اللي موجود في الحبس، يعني خو فارس وعادل، هو اللي كان معاون أم وبوه على أخواته الاثنين وخاصة عادل هذا يقبل ما يتربط، وهو اللي كان يهز فيه للسبيطار وساعات يخرج هو وياه باش يبدل له الجو. لكن دوب ما تربط الأمور تعكرت، وعادل من وقتها ما عادش يخرج من الدار، ما عدا يمشي يدبر طرف زتلة ولا حرابش. وكما تعرفوا ما كانش صعيب بالكل باش يتزوج، لأنه في كل البلدان المغاربية هالسموم هذو موجودين في كل حومة وفي كل زنقة، معناها اللي ديلور يعني اللي يبيعوا المخدرات موجودين في كل بلاصة، والشبكات اللي تخدم فيهم حاضرة في المدن وحتى في الأرياف، والسلطة ياما تجاوزتها الأمور وإلا فيها برشا متواطئين مع المافيا متاع المخدرات.
2: ياك تشوفها انا مخدرات وكل شيء، انا كل شيء كل شيء ماشي
3: كل

0: عقبال كل الليلة ما عدتش مش معك بها
1: هذا وش عندي يا أخي هذا وش عندي
0: كسر عايد كده المال هذا بيقوم دور الكتب.
2: في مجريات هالأحداث الموقف اللي كان غريب في الحكاية هذه هو موقف البو والأم والظاهر أنهم ما همش فاهمين اللي قاعد يصير لأنه عدة مرات لقاوا رواحهم في وضعيات من المفروض يفيقوا على رواحهم ويدركوا أن أولادهم مدومنين ويلزمهم حل لكن هما جدت عليهم حكاية اللي أولادهم ممسوسين معناها متوكين أو متخلفين عقلياً والسبب هما القوى الخفية من جنون وغيرهم وهذاك علاش كل مرة في هكا الحومة الجيران يسمعوا في هكا الدار لبنادر والدنيا تعجعج بالروايح متاع البخور ويشوفوا هكا اللي مسمين رواحهم الشيوخة ويديهم تجمد الماء داخلين خارجين على العائلة هذه وكما سبق وقلنا لكم الأم هي اللي قائمة بالدار الكل والصغار وهي اللي تعمل كل شيء وهي اللي تحل المشاكل الكل خاصة أمور الفلوس وعادل كانت المطالب متاعو برشا وبالأخص وقت اللي خرج من الخدمة لأنه الأمور زادت تعست ولا كل يوم يشرط على أمه باش تعطيه مصروف وهو بتبيع باش يشري بيهم المخدرات لكن في كل مرة هي ترفض حتى لين ولا بيناتهم خلاف لا ينتهي كل يوم يتعاركوا وسياحهم يتسمع عند الجيران الكل واللي من المفروض يسيطر على الأمور هذه هو البو لكن كان غايب تماما مستقيل من دوره كرب العائلة معناها الأمور مخليها سايبة وبحكم اللي أمه كانت ترفض باش تعطي الفلوس الولد عادل هو يحاول باش يسرقها وعدة مرات تشد ويبربشلها في الساكوش متاعها وإلا حال القلص يفلت فيه ويلوش تحت الحوايج يلقاش فلوس وإلا ذهب يهز يبيعه لكن ما يلقى شيء ووقتها يدور على أمه ويقول لها وين قاعدة تخبي في الفلوس هي تحقر وما تجاوبوش تخليه يعارك وحده وخاصة تعرف أن وقت اللي يشدوا المونك يعني نقص المخدرات يتحول يولي إنسان آخر وهو جايكم الحديث فيها التطور هذا من القضية علاش ما تقولش أنه في نهار من النهارات عادل قام على الصباح بكري منفخ تنفيخ بالعرق وفي حالة ماهيش عادية وفي حاجة لحرابش الهلوسة أو الزتلة واللي مستانس ياخذ فيهم كالعادة لكن ما عندوش فلوس وما ثم كان أمه اللي باش توفر له الشيء هذا وهي خرجت وقضات للفطور ورجعت واخواته ما كانوش في الدار اللي يخدم يخدم واللي خرج يطير في القلق المفيد أنه عادل كان راس وراس أمه مشالها للكوجينة ولقاها تركب في طنجرة طلبها في فلوس قالت له منين جاني ما عنديش قال لها لا نعرف اللي عندك تخبي فيهم توا تعطيني مصروفي وبتبيع كان يسيح على أمه وكشاك شو طالعة قالت له هذا ربي وأنا تحته فرانك ما تشوفوش وحتى لو كان عندي فلوس ما نعطيكش
3: ما عنديش
4: عارف ياتي بركة ياتي
3: أنا بارح مديتك منين حنجيبك
4: صحيح معايا بالبارح
2: ولهنا عادل مكنت ورعشة غريبة عينيه زعزت وقريب يخرجوا من بلاصتهم وسيح وزادت لع ولا يتهدد عليها وقال لها راني نقتلك الأم كانت مستانسة بالحالة هذه متاع ولدها ورغم هذا ما حاولتش بالكل باش تهديه وإنما زادت طلعتها معاه وهو باقي يتهدد عليها ويقول لها راني باش نقتلك راني باش نقتلك ويحاول فيها عدة مرات ووقت اللي أيس وتأكد اللي هي ما هيش باش تعطيه فلوس حل باب من البيبان اللي تحت الرخامة متاع الكوجينة وجبدك ليا بيب يعني مفتاح أنبوب من الحجم الكبير أكل يحلوا به البولونات وغيرهم قال لها توا تعطيني فلوس ما كانش نطير لك راسك هي قالت له ليه ومستحيل نعطيك فرانك وعاد الفاجئها بضرب على قوة قوته في قبعتها الأم المسكينة تفاجئت وما كانتش تتوقع أن ولدها من صلبها بش يضربها حتى ولو أنه مريض لكن حساباتها غالتين والدم في سع مفيع ومشال الحيط وكساها وهي المسكينة طاحت ملطوخة ما في عينها بلا وبقات تنزف وعاد الموقفش زاد في الهستيريا متاعو وبقى يخزر للجثة متاع أمه ويسيح ويتحرك من بلاصة لبلاصة يدور في هكا المساحة متاع الكوجينة كالثور الهايش ويكسر في كل شيء لسحنا الكيسان الدبابز الحاس الهكا الكوجين قلبها سفيع على عاليها. وما يمشيش في بالكم اللي يرجع له شاهد العقل، بالعكس ما فيقش أنه المرأة اللي ضربها هي أمه، وما سمعش التوسلات متاعها باش ما يقتلهاش، لكن هو باقي يسيح ويتهدد ويقول في كلام غريب. ومن بعد كركرها من ساقيها باش يخرجها من الكوجينة، وهي المسكينة تستغاث. ومن بعد يا لندرا شنو اللي يخطر له، ورجع لك البيبان اللي تحت الخامة وبدا يحل فيهم بالباب بالباب بالمارو بالمارو، وجبد منهم سيف، سيف بالحق ماهوش متاع الفليك، وهبط على اليد متاع أمه طاير لها صوابعها الكل، وبتبيع الدم ولا خارج بكميات غريبة، والأم من قوة كالوجيعة فقدت وعيها تماما. في نفس الإطار الفاجع والدامي اللي باش تسموه غريب وعجيب ويقشعر البدن، لكن باش نلطفوا الأمور قد ما نجموا، وكما سبق وقلنا لكم بعد ما عاد القص السوابع متاع عمه بكسيف بدا يكركر فيها واد متاع دم وراها. وفي اللحظة هذيك أخوه فارس تقل وشاف هكا المشهد، ومن المفروض يجن جنونه ويدخل في سينة أخرى على الشيء اللي شافه، لأنه ما لها إلا أمه اللي قاعد يكركر فيها أخوه ودمها سايل، ومن المفروض يتدخل ويحميها من أخوه. لكن هذا الكل ما صارش، لأنه فارس ما عمل حتى ردة فعل، وكأنه بالنسبة لي أمر عادي جدا، معناها أمه باش تموت ما زالت شادة في شعرة ودمها سواقي، وصوابعها اللي تقصوا بقاو تحت الطاولة متاع الكوجينة، وهو ولا يعاون في خوه ويخرج فيها معاه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، فارس وقت اللي دخل هو بنفسه كان مصدول وفاقد تماما باش يميز شنو اللي صار، وما عنده حتى إدراك للواقع اللي قدامه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عاد لأخوه فارس كركروا أمهم وهي فاقدة للوعي، لكن مازالت حية تتنفس، أما ضيعت برشا دم. وبقاو يفكروا في الطريقة اللي باش يتخلصوا منها، والفكرة أنهم يطيشوها في مكان ما يفيق به حد. أشنو هالمكان؟ هو حشاكم القمة الكبيرة اللي كانت موجودة في وسط الدار، باش تفهموا قمة أو قمة البشاعة اللي قاموا بها هالزوز أخوة في حق أمهم اللي جابتهم ورضعتهم وكبرتهم. الحاصل كركروها حتى الغادي، نحاوها كالغطام تاع الرقارة أو البلوعة اللي كان معمول بالسمان ورزين، ويلزم زوز من الناس باش يتهز، ومن غير لا شفقة ولا رحمة طيشوا أمهم في وسطها وهي مازالت حية تتنفس. ولو واحد فيهم ضميره تحرك ورجع على القرار متاعه. لكن السؤال المطروح، الأم مازالت حية ومرمية في بلوعة في وسطها كالدار، هذا الكل ما هو باش يفيق بها حتى حد؟ ما نسبقوش الأحداث وابقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. ناجي التريبيونال

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في عام 2012 وبالتحديد في مدينة عنابة الجزائرية في ضاحية البوني، وين كانت تسكن فيها عائلة متكونة من 8 أفراد، البو والأم 4 أولاد وزوز بنات. الوقايع انطلقت مع الشاب الوسطاني واللي اسمه عادل، عمره 25 سنة، كان يخدم بنائي لبس عليه، لكن اللي خدم فيه طرده ومن وقتها دخل في المخدرات حتى لين وصل لأعلى درجات الإدمان. عائلته من شيرتها حاولت باش تعالجه، لكن حالته ما تحسنتش، وما كانش الشخص الوحيد اللي يستهلك الزطلة والحرابش في هكا الفاميليا. خوه فارس اللي أكبر منه واللي عمره 27 سنة هو زاد مدمن، لكن مش بالصفة اللي عليها خوه عادل. اللي جات بينها زوز مدمنين هي الأم المسكينة، وعادل كان ديما يطلب فيها في الفلوس، ونهارة اللي امتنعت باش تعطيه ضربها على راسها، تسبلها في نزيف كبير، وزاد ضربها بسيف على صوابع يديها اليمين قسهم لها، وما وقفش لعندها الحد. خوه وقت اللي خلط كمل تخلى معاها في العجة، وكركروا أمهم ورماوها في الرجارة الكبيرة متاع الدار. ورغم هذا الوحشية متاع الزوز العسين الوالديهم ما وقفتش عندها الحد. وهو جايكم الحديث. في هالمرحلة هذه من القضية ومن البشاعة اللي أنا شخصيا عمري ما سمعت بها، وأكيد أنتم زادة، عادل وفارس واللي الأسماء متاعهم هما أسماء أضداد ولا تمت بأي سيلة للي تحملوا من معاني، زادوا في الفضاعة والوحشية اللي الحيوان ما يكسبهاش، لدرجة أنه الشيء اللي بيش يقدموا عليه يصدم حتى الناس اللي قلوبهم كاسحة، لأنهم بعد ما طيشوا أمهم في قاعة كالبلوعة وهي مازالت حية والمسكينة السقوط متاعها كان سبب في العديد من الكسور في بدنها، سمعوها اثنين وتتوجع، ووقتها قرروا بش يقضيوا عليها تماما. واحد منهم مشى جاب حجرات كبار كانوا محطوطين في تركينة في وسط الدار، وبداوا يرميوا فيهم على أمهم بالحجرة بالحجرة، وكل حجرة وين هبطت عليها، على راسها، على كتافها، على يديها، حتى لين المسكينة سكتت تماما وولات جثة هامدة مهرسة تهريس ومغمومة بالحجر. وفي هالمشهد الجنائزي هكا الزوز أخوة الأعداء للأمومة بعد ما تأكدوا اللي هي فارقة الحياة عاودوا سكروا هكا الرجارة ورجعوا للكوجينة نظفوها من الدمومات ولموا هكا الماء المكسرة وسيقوا القاعة بجافيل وغسلوا الحيوت ونشفوا كل شيء ونظفوا أدوات الجريمة، يعني هكا الكليابيب والسيف، ورجعوهم لبلايسهم. ومن بعد مشاوا لبيتهم بدلوا حوايجهم وقعدوا يتكيفوا في الزطلة وكأنه نهار عادي كيما النهارات الأخرين. شنو اللي قاعد يدور في مخهم ما نسقوش الأحداث.
1: وراح تمك
0: في تسلسل هالأحداث البو روح للدار وتفاجئ بالغياب متاع مرته، خاصة وأنه يعرفها ما تخرج من الدار كان في الصباح على أساس تقضي وترجع وما تمشي لحتى بلاصة أخرى، وفي العادة كي تخرج تهز معها مفتحها وكي تبدأ في الدار تخليهم في كوبة الباب من داخل. والبو لاحظ اللي هما موجودين في الكوبة ما تهزوش، وهذا اللي زاد حيره. وقت اللي تخلي الكوجينة يلقى عادل قدام الغاز يطيب في قهوة وعامل فيها مولى الدار مش لهنا، سألوا على أمه وينها. عادل جاوبه بكل صحة رقعة وين نعرف عليها، لهي بيها أنا. ووقت اللي جات بنته الكبيرة قال لها راني روحت وما لقيتش أمك، وحتى مفتحها ما هزتهمش، وطلب منها باش تكلم خالتها بالك شي مشيت بحذاها. وهذاك هو اللي صار، طلبت خالتها ومن بعد دارت على أخوالها وحتى الناس القراب من أمها ما بين أحباب وجيران، لكن حتى واحد منهم معطاها خبر. بالنسبة للبو وأولاده الأخرين ما عدا فارس وعادل، اختفاء الأم ما يخلي كان احتمال واحد أنه صارت لها حاجة من نوع عملت أكسيدون أو حاجة أخرى، لكن بقاو يتسائلوا ويطرحوا في عدة فرضيات على أساس شنو الدافع متاع غيابها وين مشيت. قلبه المسكين ما كان عنده حتى حل آخر سوى أنه يستنى لعل مرته تروح للدار، وهوك كما يقولوا الغايب حشته معاه، مع العلم أنه إذا كان باش يمشي للشرطة باش يقولوا له يستنى على الأقل تفوت 24 ساعة. وجات التماسي غربة الشمس طاح الليل، جات العشرة العشرة ونص، وهكا البو صغار وعلى ريقهم ما كلاو حتى شيء. البنية الكبيرة دخلت للكوجينة باش تطيب أي حاجة يتعشاوها، وفجأة يسمعوا في سيحة زعزعت الدار. اتفاجعوا ومشاوا يجريوا المصدر الصوت، وغادي باش يلقاو البنية الكبيرة واقفة جامدة في بلاصتها، وعينيها زعزعة وفمها محلول طاقة وكأنها تشلت على الحركة، وتشير لهم بصبحها تحت الطاولة وهي مرعوبة. ودوب ما طلوا يلقاو سبع آدمي لاسق في ساق الطاولة، ثبتوا يلقاوها سبعهم تعمراء. بقاو يتسائلوا كيفاش سبعها تقص وبقى غادي، والبو قالوا لهم بلكشي أمكم قصت سبعها بصفة عرضية ومشيت للسبيطار باش تداوي، لكن ما المفروض تهز سبعها معاها على أساس يلقفوها وينجم يرجع. ولهنا البو بدا يخمم في أتعس الفراديات، معناها المسألة متاع اختفاء الأم ماهيش حالة عادية، وبالوقت مشى للشرطة وحكى لهم على اللي صار. في ترابة هالأحداث الأمنيين خلطوا عين وهكا الكوجينة وهزوا هكا الصبع بعثوه للمعمل الجنائي، وبداوا يبحثوا على الأم لأنهم ولاوا متأكدين اللي هي تقتلت والمسألة فيها جريمة صارت في الدار، ويمكن الجثة زادة موجودة غادي على عين المكان. الشرطة استعانت بفرقة الأنياب اللي جابت كلب باش يطلع لهم أي أثر يعاونهم على اكتشاف البلاصة اللي موجودة فيها الأم. ولهنا البو بدا يشك في ولاده فارس وعادل اللي ما همش مهتمين بالكل بالخوذة اللي ولات في الدار، ولا بالبوليسية اللي قاعدين يفركسوا في كل بلاصة. فارس كان ممدود في بيته يتكيف، وعادل موش موجود كالاندرال وين مشاه، والتصرف هذا يتسمى غريب بالنسبة لواحد أمه تفقدت وتنجم تكون اتقتلت. والبو كما قلنا لكم ولات عنده قناعة أنه فارس وعادل هما اللي قتلوا أمهم الاثنين. لكن زعم شنو اللي عملوا لها؟ قصوها تروف تروف وحطوها في شكاير ولوحوها وإلا دفنوها في الدار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك الرجارة جات في ذهن البو وقال للبوليسية حلوها وشوفوا في وسطها، لكن هما كيف اللي استبعدوا باش تكون غادي، خاصة وأنه الكلب متاع البوليسية شمها كدار الكل وملقاش ريحتها. ولهنا الشرطة وقت اللي مخذاوش كلام البو مأخذ الجد، مشى وحده فارع كالختام تاع الرجارة حتى لين نحاه وبعده، ومنها طل وغادي لقى كدس حجر، لكن بنت له أجزاء من روبة، وفهم أنه مرته موجودة تحت كالكدس متاع الحجر، وتأكد أنه وقت اللي خرج خليها لابستها. وقتها حب يهبط بنفسه باش يشوف، والبوليسية وقتها جاوه يجريو ومنعوه ما خلاوشي. بطبيعة الحال طلبوا تعزيز وكلموا الحماية المدنية.
2: أمه فهمتي ولا لا؟ أمه اللي جابته يروح يطيش في رجارة ويزيد يطيش على بردور تاع الطريق اللي هزت على الطريق هذيك الكبيرة هذيك تاع البردور هذيك مع الطريق هذيك واحدة قد نكا فهمتي ولا، ويزيد يطيشها فوق منها وش بيك هذايا؟ أو غماها خلاص.
0: في تتالي هالأحداث زوز كمين من الحماية الوطنية وصلوا لساحة الجريمة، وواحد من الأعوان هبط لك البلوعة واللي كان غرقها 3 متر، ودوب ما بدأ يبعد في هاك الحجر القى الجثة متاع الأم مدمدمة المسكينة الدم ديم بتأثير الحجر اللي طاح عليها، أو بالأحرى اللي رجموه بها أولادها الاثنين. المشهد كان بالطبيعة مؤلم الأعلى درجة، لأنهم القاوها المسكينة في وضعية متاع حد يحب يحمي نفسه، إيديها فوق صدرها وراسها داير، معناها أولادها كي بداوا يردموا فيها بالحجر هي كانت في حالة وعي وحاولت المسكينة باش تدرق راسها. وباش ما ندخلوش أكثر في وصف الحالة متاعها، هكا الأم تم إخراجها من البلوعة، وحتى من أعوان الحماية المدنية والأمنيين ما حملوش المنظر اللي شافوه، راسها كان مهشم يدها مبتورة وبدنها الكل جروح وتراضريث. بطبيعة الحال بعثوها للتشريح في مستشفى ابن رشد الجامعي، وفي الأثناء الأمنيين مشاو للبيت اللي فيها أبناء الضحية، وغادي لقاو عادل في وضعية غريبة منكمش بكله على روحه راسه ما بين ركايبه وكأنه في غيبوبة. هزوه للسبيطار ومعاه أخته زادة اللي دوب ما سمعت أنه أمها تقتلت دخلت في غيبوبة. فيها التطور هذا من القضية، شكون اللي هزته الشرطة باش يستنطقوه؟ بطبيعة الحال راس الهم دادة عيشة، معناها البو بالطبيعة، وهذه عادة موجودة في سبر الأمنيين متاع العالم الكل، لأنه في صورة ما إذا تتقتل المرأة أصابع الاتهام تتوجه مباشرة لراجلها، والعكس زاد صحيح. مختصر الحديث، هزوا هكا البو وبداوا يستنطقوا فيه. أول سؤال وجهوه له، علاش قتلت مرتك؟ هكا البو المسكين على ما تفاجأ ما القام يقول، وهما هبطوا عليه بوابل من الأسئلة في جرة بعضها، وهو يتشفع ويقول لهم خاتيني راني كنت نخدم على روحي، روحت للدار ما لقيتهاش. وبالتوازي مع الاستنطاق، الشرطة الفنية كانت ترفع في الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة، وأساسا البصمات، وكانوا زادا يحاولوا يعثروشي على بصمة جينية داخلك البلوعة وإلا في أي مكان آخر من الدار. لكن المهمة كانت صعبة. أعوان الأمن لاحظوا أن الأغراض الشخصية متاع الضحية يعني الأم اختفت تماما، لا لقاو الساكوش متاعها، لا أوراق هويتها بما فيهم الصبات والحوايج اللي كانت تخرج بيهم، معناها الجاني أو الجونات هزوهم لها. لكن السؤال الكلاسيكي، لو كان جاو سراق راهم هزوا أشياء أخرين من الدار، علاش هكا الحاجات هذوك اللي ما عندهمش قيمة كبيرة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا البو المسكين وهو ملكوع على مريته ابقى في الإيقاف مدة نهارين تقريبا. من بعد سيبوه، لأنه بكل بساطة اتضح أنه ما ينجمش يكون في أي حال من الأحوال هو القاتل. فيما يخص التقرير متاع الطبيب الشرعي، يقول أنه الأم بقات في وسطك البلوعة 14 ساعة، معناها تقتلت ما بين 10 و11 متاع النهار، وفي الوقت هذا البو كان يخدم بالشهادة متاع زملائه، وصغاره الأخرين زادة كل واحد يخدم أو موجود في مكان آخر. وبالطبيعة الأمنيين تأكدوا من الشيء هذا، يعني من عدم تواجدهم في الدار زمن وقوع الجريمة. والاثنين اللي كانوا موجودين في المحل هما فارس وعادل، معناها هما الوحيدين اللي نجموا يكونوا نفذوا هالجريمة أو عندهم فكرة على الشيء اللي صار، ولو أنه الشرطة ماهيش قابلة فكرة أنه هكا المرأة هذيك يكون ولادها قتلوها، وخاصة عملوا فيها هكا الأعمال الفظيعة. الأمنيين بقاوا يستناو في عادل حتى لين يخرج من السبيطار، ومن بعد جابوه للاستنطاق هو أخوه فارس. وأول سؤال توجه لهم، أمكم اتقتلت في الدار وطيشت في بلوعة وتردمت بالحجر، حدولنا المكان متاعكم، فين كنتوا؟ ما سمعتوا شيء؟ ما خرجتوش من البيت متاعكم؟ بتبيع السؤال متاع المحقين ماهوش بريء، وإنما كان اتهام مباشر الفراس وعادل، معناها حبوا يقولوا لهم بعبارة أخرى أنهم هما اللي قتلوا أمهم وتخلصوا من جثة متاعها. ومن بعد واجهوهم بالأدلة المادية اللي عندهم الكل، وقالوا لهم اللي هما هزوا الحوايج متاع أمهم بما فيهم صباتها اللي تخرج بيه ومعاهم الساكوش، بشوهم وعائلتهم بما فيهم الشرطة أنها خرجت من الدار وما رجعتش، لكن نساو اللي أمهم وقت اللي تخرج تهز معاها المفاتح، وبحكم اللي هما موجودين في الدار معناها رجعت، ولو هذا ماهوش دليل. الأمنيين فهموا زادة وارتكزوا على أنه عادل وفارس كانت عندهم مشاكل نفسية كبيرة، وكي عداهم على لجنة طبية فحصتهم وقامت بالتحاليل اللازمة القاو عندهم مشاكل متأتية أساسا من الإدمان، من هالإنهيار النفسي الحاد والعصبية المفرطة والعنف، واللي نجم يوصل حتى للقتل، بحكم أنه المدمن أو اللي يبدأ تحت مفعول مخدر أو حبوب الهلوسة يفقد تماما الإحساس بالمحيط متاعه وينجم يعمل أي شيء بما فيهم أفعال اختيرة. وفي نهاية الأمر، رغم اللي المحامين متاع عادل وفارس حاولوا باش يبينوا أنه الموكلين متاعهم عندهم حتى مسؤولية جنائية، معناها ما يلزمش تتم معاقبتهم، وإنما يتم إيداعهم في مستشفى أمراض عقلية على أساس يتعالجوا. القاضي رأى عكس هذا واعتبر أنهم في كامل مداركهم العقلية، معناها ما همش مختلين عقلياً كما مشى في بال برشا ناس، وإنما هم اختاروا بمحض إرادتهم باش يتناولوا المخدرات وحبوب الهالوسة، معناها هم ضحية تجار السموم، واللي بالطبيعة الحكم باش يكون عليهم بالإعدام. وفي نهاية هالقضية الخوف، وكل الخوف هو أنه تجارة المخدرات وخاصة حبوب الهالوسة ربما البارونات متاحة ما عادش يستوردوها، وإنما يصنعوا فيها محليا، معناها عاملين معامل سرية وما عادش محتاجين باش يجيبوها من برا. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف مقلة خميس 8 أكتوبر 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على حصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار بعد شوية. زابينج ترند يجور على رأس الساعة الأخبار. غدوة خير وجرعة الأمل اليومية مع زيت السافية البوكس نيوز بصوت السندريلا وأخبار الكورة والرياضة بصوت رامي الفوراتي. السلام عليكم مما كنتم، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم وكيما كل يوم، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. يا ربي نجم النجوم يقود الفريق الجراندي زياد المكي. صباح النور.
1: رحب بك المسبوع النيرة هذه، إن شاء الله هاركم سعيد يا أخويا. محلها أخبار حاتم ما متبكيش هي في الكواليس، أما أخبار معنتها تبث البهجة والحنان والحب وكل يعطيك معنتها الحب ويعطيك
0: الرغبة في الحياة.
1: خليك لينا حتوم بربي يا رفيق. عندي إهداء معنتها باش نقول إهداء العزيزة عباسي، اليوم تحتفل بعيد ميلادها، رجلها أعلولو ولدها خلودة، يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا عزيزة، إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله تفرح بخلودة وربي يفضلك يا عزيزة عباسي زوجة صديقي هذا يا علولو أخوي.
0: سلموا عليه وسلموا عليها وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد. سينو
1: سينو أبارسا شنو سينو مرض رجع الماء الحمد والشكر. ريت رفيق ساعات واحد يبدأ يعيش في نعم وما يشلقش بها. والله رجع الماء كي رجع الماء ما دوش خاطرني مريء.
0: صحيح.
1: دونك شربت دواء رفيق رقدت بك.
0: سينو اش تعمل في ايماتك بعد تكمل الراديو شنو تعمل؟ بزنا ما بديناش تلفزة
1: قاعدين
0: ندرسوا في العروض.
1: نحضر للتلفزة رفيق، نحضر حاجات جديدة، نطالع كذا فقرات لياقتي البدنية، خاطر قلت أنا في التلفزة باش توزنها المرة هذيا معناتها. دونك نحضر ستريسير والعودة التلفزية.
0: دونك كلها تحذير.
1: وبربي بالمناسبة وقتها ما طلبوناش حتى.
0: مش وقتاش مع شكون؟
1: مع شكون؟ حتى مش حوار ما قبلوناش، يعني قالوا لنا واحد. أنتو كا وقتاش بالحق رفيق؟
0: فما جديد إن شاء الله. فما جديد.